هي البرنامج اليومي الذي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: هذا اليوم بمتابعة إخبارية. في ظل تصاعد المواجهات في اليمن، تتسع رقعة العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، مع انتقال ثقل المعارك إلى الساحل الغربي ومناطق قريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت مواقع ومنصات صاروخية للحوثيين في مأرب وتعز. يتزامن التصعيد مع تحذيرات أممية من تداعيات إنسانية متفاقمة، بعدما أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ استئناف المعارك. ولتفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي محمد إبراهيم. في البداية، قراءتك لهذا التصعيد العسكري المتسارع كما ذكرنا بين القوات الحكومية والحوثيين، خاصة مع اتساع نطاق الضربات من مأرب إلى الساحل الغربي.
1: طبعا من الواضح أنه يوما بعد آخر نتيجة هجمات هذه الميليشيا تتسع رقعة المعارك، كانت في البداية في محيط الجوف ومأرب وفي محيط البيضاء أيضا في الوسط، لكنها انتقلت سريعا إلى الساحل الغربي. ونتيجة سيطرة الميليشيا الحوثيين على محيط على مدينة المخا وهذه المنطقة الحيوية وبعض الجزر، بات التركيز الآن بشكل أساسي على الساحل الغربي. هذه المنطقة مهمة جدا وحيوية، ليس فقط للحكومة اليمنية وإنما أيضا للتجارة العالمية، لأنها تطل على باب المندب. لذلك أعلنتها الحكومة منطقة صندوق قطري.
0: هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهذه المناطق.
1: نعم بالتأكيد.
0: وماذا عن الأهمية العسكرية أيضا أستاذ محمد؟
1: طبعا بالتأكيد، هي هذه تتميز هذه المنطقة بأنها مفتوحة وتحتاج إلى طبعا قدرات كبيرة جدا للحفاظ عليها، وهذا ما باعتقادي يمكن أن يؤدي سريعا إلى مكافأة لصالح الحكومة الشرعية، لأن المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثيين هي مناطق مفتوحة، والحكومة تمتلك الغطاء الجوي وتمتلك التفوق الجوي. نجد الآن أنها حولتها إلى منطقة قتل، صندوق قتل سمته، هي تستهدف الإمدادات، وهناك استهداف ل بعض المواقع الحيوية والأساسية التي لها علاقة بخطوط الإمداد، وهذا أمر أساسي، لأن التقارير تكشف بعض القوات بعض المصادر من القوات الشرعية بأن الهجوم على المخا كان هجوما مدبرا ومخططا له منذ فترة طويلة، ولم يكن فقط من الحوثيين، وإنما تلقوا أيضا مساعدات من إيران مباشرة. وهذا أمر خطير جدا، لأن التقارير تشير أنهم شاركوا ربما في الهجوم بأكثر من 70,000 مقاتل، وهذه الأرقام طبعا تحتاج إلى التثبت، لكن في المحصلة من الواضح أن هذه العمليات ربما تستمر فترة طويلة، ولأن الحكومة اليمنية اتخذت قرار التحرير، وبالتالي هذه العملية ستكون صعبة ومعقدة مع الطبيعة الجغرافية لليمن.
0: طيب، على ذكر أستاذ محمد، على ذكر الاستهداف للمراكز الحيوية، هناك أيضا استهداف لمنصات الصواريخ والرادارات والاتصالات في مأرب وتعز والساحل الغربي كما تعلم. هل برأيك يشير هذا الاستهداف إلى محاولة لشل القدرات الهجومية للحوثيين؟
1: نعم بالتأكيد، الهدف الأساسي هو وقف التمدد، وقف الوصول، هم يريدون الوصول إلى محيط ذباب وهي إلى الجنوب من تعز، وهم انطلقوا في هذا الهجوم من عدة محاور، انطلقوا من المحور الأساسي في الحديدة التي يحتلونها، وأيضا من الوسط من جهة مأرب والبيضاء. الآن قطع خطوط الإمداد هي نقطة أساسية، ومنعهم من الوصول إلى ذباب هو الهدف المقصود.

0: اللي أو الهدف الحالي للحكومة، وأيضا تصعيب بقائهم والسيطرة على المناطق التي يحتلونها الآن. لا تستطيع الحكومة الشرعية الآن أن تشن هجوم مضاد شامل، لأنه صحيح أن هذه الجبهة هي الجبهة الأكثر حيوية واستراتيجية، لكنها ليست الوحيدة. هناك جبهات أخرى مشتعلة في الجوف، في مأرب، حتى في محيط شبوة، العديد من المعارك تدور هناك على الجبهة، وهناك مساعدات طبعا من قبل اللجان الشعبية والقبائل، هي تساعد، قسم كبير منها يساعد الحكومة الشرعية، لكن نتحدث عن جغرافيا مترامية ونتحدث عن خطوط تماس متحركة. لذلك الحكومة الآن تعمل على قطع خطوط الإمداد، ومن ثم باعتقادي ستبدأ عمليات التحرير تحديدا في منطقة الساحل الغربي.
1: طيب من وجهة نظرك أستاذ محمد، يعني كيف تؤثر السيطرة على مناطق قريبة من باب المندب في حركة الملاحة الدولية وأيضا أمن البحر الأحمر؟
0: طبعا أصبح الآن الوضع خطيرا جدا، لأن هناك تقارير قبل ساعات تشير إلى أن الحوثيين زرعوا ألغاما في مضيق باب المندب، وهذا تطور خطير جدا من شأنه أن يعقد عمليات الملاحة. أصلا هي تباطأت كثيرا لأن سيطرتهم عليها طبعا أدت إلى خلل في السيطرة، لأنه عندما تسيطر ميليشيا إرهابية على ممر حيوي مثل هذا الممر، العديد من السفن تتجنب العبور. والأخطر من ذلك هو أن هذه الميليشيا لديها أيضا تحالفات مع القراصنة في الجانب الثاني من المضيق. لذلك نحن لا نتحدث هنا عن مشكلة يمنية، هي مشكلة طبعا للمجتمع الدولي، ويجب أن يكون هناك موقف واضح من الأمم المتحدة، يجب أن يكون هناك موقف واضح من المجتمع الدولي، تحديدا الاتحاد الأوروبي. اليوم كانت له تصريحات مهمة، وقبل قليل كان هناك جلسة لمجلس الأمن، أعتقد أنها ما زالت مستمرة. هناك قلق على المستوى الدولي لأن سيطرة،
1: يعني هل تعتقد أستاذ محمد أن هذا التصعيد يمكن أن يدفع مثلا نحو تدخلات إقليمية ودولية أكبر، خاصة في ظل هذه الظروف الحساسة من بالنسبة لموقع باب المندب؟
0: نعم، بالتأكيد هذا الأمر مرجح، الأوروبيون يبحثون الأمر. نائب الرئيس الأمريكي بالأمس كان واضحا أيضا تحدث عن هذا الأمر، والآن الملف أمام مجلس الأمن. المجتمع الدولي الآن مدعو لمساندة الحكومة الشرعية اليمنية في تحرير مضيق باب المندب، تحرير هذه المنطقة واستعادة السيطرة عليها، وأمر حيوي للجميع، لأن في حال عرقلت العبور أو إذا سقطت التقارير عن زراعة الألغام سيكون تطور كبير جدا، والانعكاسات ستكون مباشرة على حركة الشحن وعلى حتى أسعار الطاقة. نحن نتحدث عن ممر تمر منه بحسب آخر الأرقام تقريبا 7% من المشتقات البترولية على مستوى العالم، حوالي 12 إلى 14% من حركة التجارة العالمية، وهو ممر حيوي وأساسي باتجاه أوروبا، وهو يربط العالم، يربط هذه المنطقة، يربطها بأوروبا. وحركة العبور إذا سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب سيكون هناك تدخل دولي. هناك تجربة كانت، وهناك تحالف دولي، وهناك مهمة كانت للاتحاد الأوروبي، أعتقد أنها ستتجدد مرة جديدة في حال لم يخرج الحوثيون من هذا المضيق. وأعتقد أن الأمر ليس بعيد أبدا عن الاستراتيجية الإيرانية، لأن هذه الميليشيا هي حليفة للنظام الإيراني، وهذا يأتي ضمن استراتيجية النظام الإيراني.
1: طيب فيما يتعلق بإعلان وتحذير الأمم المتحدة من نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ استئناف المعارك، أستاذ محمد، من وجهة نظرك يعني كيف تقرأ هذا التحذير، وما حجم التداعيات الإنسانية المتوقعة في هذه الحالة؟
0: طبعا هذا الجانب هو الجانب الأكثر قلقا بالنسبة للجميع، لأننا نتحدث عن بوادر أزمة إنسانية في اليمن. المعارك أيام قليلة فقط على استئنافها، والآن حديث عن 100,000 نازح، هذا رقم كبير جدا بالمقارنة مع عدد أيام المعارك ونطاق المواجهة. 100,000 نازح، هذا يعني أن طبعا كما هو معروف غالبيتهم نزحوا من الساحل، لكن أيضا هناك في مناطق، هناك نزوح بالمناسبة في محيط محافظة البيضاء، في مأرب هناك أيضا نزوح. لماذا؟ لأن الميليشيا تستهدف مناطق مدنية، وخصوصا الصواريخ الباليستية تستهدف المدنيين، وهناك سقوط للعديد من الضحايا المدنيين.

0: في بسبب هذه الصواريخ وبسبب المسيرات. هذه الأزمة الإنسانية مرجحة أن تتفاقم أكثر، لأن هؤلاء بطبيعة الحال هم ينزحون إلى مناطق آمنة، المناطق المحررة التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهذا الأمر سيضع ضغط كبير، لأنه سريعا تتفاقم الأزمة ونحن على أبواب الشتاء، وأصلا هناك أزمة اقتصادية في اليمن كما
1: نعم
0: يعلم الجميع.
1: صحيح.
0: المجتمع الدولي أيضا مدعو وستكون عليه مسؤولية كبيرة في مساندة جهود الحكومة الشرعية في هذا الإطار.
1: طيب، هذا الاستمرار للقتال وهذا الاستمرار للنزوح، هل برأيك أستاذ محمد ممكن أن يؤدي إلى تعقيد أي جهود سياسية لوقف الحرب في اليمن؟
0: نعم بالتأكيد، الذهاب إلى هذه المرحلة من القتال والسيطرة على مضيق باب المندب ومسألة زراعة الألغام سيؤدي إلى انسداد الأفق السياسي، لأنه لا يمكن للحكومة الشرعية أن تتنازل عن هذا الأمر، ويمكن الذهاب إلى طاولة المفاوضات بطريق الندية. لكن هذه المفاوضات باعتقادي هي فشلت بسبب تعنت ميليشيا الحوثيين ومن يدعمها. منذ 2022 كانت هناك هدنة وكانت هناك بعض التفاهمات وثلاث مسارات وضعتها الأمم المتحدة ومبعوثها، لكن المشكلة هي في طرف الميليشيا، هم دائما ما ينقضون تعهداتهم، حتى أن المفاوضات السياسية تقريبا متوقفة منذ بداية هذا العام أو قبل ذلك، لأنهم أفشلوا هذا المسار. كانت هناك خطة تدريجية لدى الأمم المتحدة أسمتها إجراءات بناء الثقة، تبدأ من مسألة تبادل الأسرى. في تبادل الأسرى كان هناك نجاح جزئي، لكن لم تكتمل كل الملفات، وما زال هناك العديد من الأسرى لدى الطرفين. إذا الميليشيا لا تفتح مجالا لهذا التفاوض، لذلك نجد أن الأمور تحولت إلى مواجهة عسكرية. الحكومة الشرعية لطالما كانت مرنة وتجاوب مع جهود الأمم المتحدة، لكن المشكلة في الطرف الآخر، التفاوض مع الميليشيات هو أمر مرهق وصعب. شهدنا العديد من الحروب في العقد الأخير وكانت هناك صعوبات. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغوط ليس فقط عليهم، بالإضافة للضغوط الميدانية يجب أن يكون هناك ضغوط على النظام الإيراني الذي يقف وراءهم أيضا.
1: آراء سياسية. التوتر يتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز مع تراجع حركة الملاحة وتبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمسيرات والزوارق العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات التصعيد على أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. يتزامن التصعيد الميداني مع استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران في وقت تتحدث فيه واشنطن عن الانفتاح على التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما تؤكد طهران رفضها التفاوض قبل تلبية شروطها. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية نود أن نعرف قراءتك لهذا التصعيد المتسارع في مضيق هرمز كما ذكرنا، في ظل تراجع حركة الملاحة وتزايد الحوادث العسكرية أيضا.
2: أعتقد أن مضيق هرمز هو الورقة التي تستخدمها إيران حاليا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستجابة لشروطها، وأيضا الذهاب إلى اتفاق يرضي إيران، منه ما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية، ومنه ما يتعلق أيضا بالمسار الخاص بالمفاوضات التي تجريها الآن إيران مع سلطنة عمان، فيما يرتبط طبعا بالرغبة في فرض رسوم على الذهاب والإياب من مضيق هرمز، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي. وبالتالي إيران تحاول الإمساك بهذه الورقة والتلويح أيضا بورقة أخرى وهي ورقة مضيق باب المندب. المشكلة الأكبر طبعا هي التداعيات كما أشرت في التقرير، ما يتعلق منه طبعا بإمدادات الطاقة العالمية وما يتعلق منه بأزمة الملاحة. لو نظرنا إلى أهمية مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب، نجد أن حوالي نصف تجارة العالم تمر عبر هذين المضيقين، ومنهم طبعا المسألة الخاصة بإمدادات الطاقة. وبالتالي استمرار إغلاق المضايق بهذا الشكل أو حتى إحكام إغلاقهم من خلال طبعا إيران ومن خلال أيضا أزرعها في المنطقة، أتخيل أنه سيخلق أزمة اقتصادية عالمية ربما لم يعاني منها الاقتصاد من قبل، أقصد طبعا الاقتصاد العالمي. وبالتالي هنا يعني تتمحور الإشكالية حول إما أن يكون هناك حالة تفاوضية تنهي الجدلية ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتجعل مسألة المضايق هو مفتوحة بصفة دائمة ويكون هناك استدامة لهذا الاتفاق، وإما أن يكون هناك الذهاب إلى حل عسكري كما أشار دونالد.

0: ترامب بعد الانتخابات الأمريكية، وبالتالي في هذه الحالة أظن أن الأمر يتوقف على مدى استجابة أو رفض إيران لهذه الطروحات.
1: يعني يمكن أن تتحول ورقة الضغط هذه من سياسية إلى ساحة عسكرية مباشرة، مواجهة عسكرية عفوا مباشرة بين واشنطن وطهران.
0: بالتأكيد، لأن المشكلة أن تداعياتها يمكن تلقي بظلالها على العالم كله. على سبيل المثال، نرى أن الأسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت مرتين، يعني نتحدث عن السعر كان 2 دولار للبرميل، اليوم نتحدث عن 6 دولار للبرميل، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق عفوا بجالون، وفيما يتعلق طبعا بالطاقة. هذا طبعا جزء. الجزء الآخر أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تلقي بظلالها أيضا على الأسعار في كل دول العالم، وبالتالي المسار هنا مسار محتدم. الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيد من الضغط، خاصة أن أزمة الطاقة طبعا هي أزمة عالمية. لو نظرنا إلى دول أوروبا على سبيل المثال، نجد أن هناك إشكالية تعاني منها حاليا منذ طبعا حرب روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، ثم زادت الأمور تعقيدا طبعا بعد الحرب الإيرانية الأمريكية، خاصة أن طبعا منطقة الخليج العربي هي المورد الأساسي للطاقة في العالم كله، وبالتالي عندما يتم تعطيل تصدير الطاقة من الخليج العربي، أعتقد أن العالم كله سيكون مأزوم فيما يرتبط طبعا بإمدادات الطاقة العالمية.
1: هل تعتقد أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل هامشا لتشديد إجراءاتها العسكرية في المضيق دون أن تنزلق إلى مواجهة أوسع مع إيران؟
0: يعني هي بالفعل لا تريد الذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، خاصة طبعا أن التداعيات ستكون كثيرة أيضا وكبيرة.
1: أكيد.
0: فيما يرتبط بالضبط فيما يرتبط طبعا بالتداعيات، سواء التداعيات العسكرية أو حتى رد الفعل الإيراني، وبالتالي هي تريد يعني استمرار الخناق الاقتصادي على إيران حتى تستجيب إيران للمطالب من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن خلال الفترة المقبلة ومع تزايد طبعا أزر إيران في المنطقة وأيضا المسألة الخاصة بمضيق باب المندب، ربما يؤدي هذا إلى التعجيل بالرغبة في الذهاب لحالة تفاوضية، منها ما يتعلق طبعا بفتح المضايق، ومنها ما يتعلق ببداية انتصار الموجة الخاصة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
1: طيب، فيما يتعلق بالإعلان الأمريكي عن تدمير زورقين إيرانيين، وأيضا في المقابل إعلان الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية، كيف يمكن فهم هذا الإعلان؟ يعني هل يمكن القول أننا أصبحنا أمام قواعد اشتباك جديدة في مضيق هرمز؟
0: بالتأكيد، لأن حاليا إيران تتحدث بأن أي شيء من الجانب الأمريكي سيتم استهدافه، وفي المقابل الولايات المتحدة على لسان دونالد ترامب شخصيا تقول بأن أي استهداف للمصالح الأمريكية في دول المنطقة سيتم الرد عليه من قبل طبعا الزوارق ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاشتباكات هنا تسير في حالة واحد إلى واحد، وبالتالي فأعتقد أن هذه مشكلة فيما يرتبط طبعا بالتداعيات، خاصة أن إيران ترد في كل الدول وليس في المسار الخاص بوجود الأسطول الأمريكي القابع حاليا في المنطقة، لكنها ترد باستهداف أي شيء وتقول أنه تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تراعي سيادة الدول على أراضيها وما إلى ذلك. وهذه إشكالية بالنسبة حتى للترتيبات المستقبلية لعلاقات إيران بالدول العربية قاطبة، وبالتالي فأعتقد أن الحل يكمن في الذهاب لحالة تفاوضية، ولن تأتي هذه الأمور إلا من خلال وساطة قوية من عدة دول وليس دولة واحدة. أفترض أن الصين ودول الاتحاد الأوروبي لابد أن يدلوا بدلوهم كما يقال في هذا الشأن، من خلال طبعا علاقتهم مع إيران وعلاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الذهاب لحالة تفاوضية. في هذه الحالة سيتم العودة لمذكرة التفاهم لكن بشكل جديد، لأن دونالد ترامب يقول بأن المذكرة لاغية، لكن لا أتخيل أن سيتم إلغائها بالكلية. من الممكن تعديل بعض بنودها وفقا للتفاهمات الإيرانية والتفاهمات الأمريكية.
1: طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني ما مدى جدية الدعوات الأوروبية، ومنها كما تعلم دعوة المستشار الألماني إيران إلى فتح المضيق في ظل غياب آلية واضحة لخفض التصعيد؟
0: طبعا هي إلى الآن دعوات سياسية أكثر منها دعوات جدية أو حقيقية على أرض الواقع، لأن الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى تعاني من أزمة طاقة كما أشرت منذ طبعا بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لكن نحن مقبلين على فصل الخريف وثم فصل الشتاء، وأعتقد أن أوروبا تحتاج لمزيد من الطاقة. هناك حاليا أزمة طاقة بالفعل، وهناك أيضا انخفاض في الإنتاج العالمي للطاقة مع ارتفاع أسعار الطاقة حاليا، وبالتالي طبعا أعتقد أن أوروبا سيأتي عليها هذا كله بخسائر اقتصادية فادحة، وبالتالي فأعتقد أن هذه الدعوات السياسية من الممكن أن تتحدث.

0: تتحول إلى ضغط أوروبي كبير على إيران من أجل أن تذهب إلى حالة تفاوضية. في كل الأحوال أعتقد أن الحالة التفاوضية قادمة، لكن المشكلة هنا بأن إيران تسعى لإطالة هذا الأمد من أجل أن يكون هناك مكتسبات سياسية أكثر بالنسبة لإيران.
1: قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 342 في مختلف مناطق قطاع غزة. خلال الساعة 24 الماضية أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح في مناطق متفرقة من القطاع. لذا أجرينا الحوار التالي للمزيد من التفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. استمرار القصف وإطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى كما ذكرنا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، من وجهة نظرك كيف تفسر ذلك؟
2: شوفي أختي، ما في آخر لقاء بيننا ذكرت لك أننا في تصاعد عالي المستوى تدريجيا، يعني نتنياهو يحتاج رصيد انتخابي وبدأ يعني من خلال نقول 3 أيام بدأ في اغتيالات رموز قادة ميدانيين. تحدث قبل ساعات عن نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتاب القسام، وأمس كان قائد لواء خان يونس، وقبلها قادة في الجهاد. هذا السيناريو يعني يتصدر كات وزير الدفاع ونتنياهو في بيان موحد من كلا الطرفين يعني سياسي وعسكري، هذه رسائل انتخابية. يعني غزة اليوم رهينة نقول انتخابات الإسرائيلية، وفي المقابل للأسف يعني لا يوجد ضبط يعني لموضوع الانفلات العسكري الإسرائيلي الذي يدعي، وبين السطور هناك كلمة مرت مرور الكرام، تطور جديد أن يذهب كات أن كل من يحمل سلاح من حماس، طبيعي حماس مسلحة إلى الآن
1: أكيد.
2: موجود يعني، أما يذهبوا إلى اغتيال كل من يملك سلاح، إذا أمام تصفية دموية تحت ذريعة قادة حماس، ولكن اليوم تطور الأمر إلى من يحمل السلاح من حماس. أنا في اعتقادي بعد نقول اليوم أكثر من 7 شهداء وأكثر من 10 إصابات وأمس كذلك المشاهد اليومية الدموية المستشفيات، الآن أخذت منحنى آخر، يعني حركة الجهاد وأيضا حركة حماس تعرض قادتها الميدانيين رموزها إلى عملية ممنهجة مدروسة إسرائيليا كما ذكرنا، هي رصيد انتخابي، ومع ذلك يتغزل الرئيس الأمريكي بالتهدئة في غزة. أنا لا أعلم على أي قاعدة بيانات ترسل للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن غزة هادئة، الحرب مستمرة والخروقات من طرف واحد، وأيضا إنعاش غزة اقتصاديا صفر مكعب، وتصريحات رئيس مجلس السلام التي كانت إحباطية أن موضوع طويل الأمد موضوع إعادة عمار غزة، وأيضا ثلاثي الأبعاد الحكومة التكنوقراط وأيضا قوات الدولية وأيضا ملفات المرحلة الثانية كلها لا أقول ذهبت مع الريح، كلها عمليات مجمدة يعني أشبه بالنظري. إذا غزة ينتظرها الآن أكثر من سيناريو مع بدء المدارس وموسم الشتاء. كلها عوامل أنا أعتقد هي تكامل ضد لا يكون هناك مقاومات حياة. اليوم أنا أعتقد بعد ما حصل في موضوع اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتاب القسام، أنا أعتقد هي ليست استفزاز لحماس ليكون رد منها عسكريا، هي ملتزمة بالاتفاق سياسيا وعسكريا، لكن كلما اقترب سيناريو الكنيسة الإسرائيلية سيكون هنالك للأسف، وهذا يعني كاريزمة نتنياهو، حمام الدم الفلسطيني على نقول لمكاسب سياسية غنائم سياسية في الداخل الإسرائيلي.
1: أستاذ عادل، هل تعتقد أن من وجهة نظرك يعني أن الاحتلال يستغل القصف المتدرج وتدمير المنازل القريبة من الخط الأصفر، يستغل كل ذلك لتوسيع نطاق سيطرته الميدانية وفرض واقع جغرافي وحدود جديدة داخل القطاع؟
2: شوفي إلى الآن يعني إذا جاز نقول التعبير مناسب المقاس يعني 70%، هنالك لا تنسي أن هنالك خطة يعني للسلام وكانت متأخرة، يعني هناك مصالح عليا للولايات المتحدة الأمريكية. لو كانت إسرائيل لا توجد للولايات المتحدة الأمريكية نفس في موضوع غزة، ترتيب غزة الجديدة، لتمادت واستثمرت كل الظروف، ضعف نقول حماس ما بعد الحرب، كان غزة والبحث عن طوق

0: النجاة للحياة الكريمة. لكن أنا أعتقد هنالك كوابح أمريكية على صعيد الجغرافيا، لكن الغامض إيمان أنه لا أحد يعطيك الصورة أننا ذاهبين إلى غزة مجزأة أو عكس ذلك. إسرائيل تريدها منطقة أمنية، ما تم تحصيله بموضوع معادلة الخط الأصفر الذي يتنامى في جنوب لبنان وربما مناطق جديدة. أنا أعتقد أن إسرائيل هذه حدودها على صعيد الميداني يعني، لكن التغييرات الديموغرافية تحصل الآن. هو هنالك فكرة تجريب المناطق التجريبية كما جنوب لبنان، إذا نجحت في جنوب لبنان طبيعي ممكن يذهبوا، وهذا نسميه مسكنات يعني، ما بعد انتخابات الكنيست ربما يخرج علينا سيناريو أن المناطق التجريبية وإدخال الحكومة التوقعات، لكن هذه كلها احتمالات. لكن هل يتفجر الموضوع في غزة أكبر مما يحصل الآن على الصعيد نقول التمادي الإسرائيلي ميدانيا؟ أنا أعتقد فقط هو جويا بحريا، وإسرائيل مستفيدة من معادلة قتل الفلسطينيين، حرق الهوية، الأرض المحروقة، هذه عوامل نتائج حصاد الحرب. لكن داخل إسرائيل هنالك يعني عدم رضا على نتنياهو أنه لم يحقق حصاد سياسي عسكري بمعادلة أن حماس لم ينزع سلاحها وهي موجودة حتى لو بقعة صغيرة. هذا الضغط يعتبر على نتنياهو، لكن أنا أعتقد هذه حدود ما يسمى الخط الأصفر أو ما يسمى مساحة إسرائيل داخل غزة. لكن في نهاية الأمر هل نحن أمام ربما ما بعد الكنيسة شخصيات، ربما هذا وارد أن يكون هناك رئيس وزراء جديد، لأن الإدارة الأمريكية في تلميح ترامب هذا هام إيمان أنه ربما يضمر شخصية ما لم يشير إلى نتنياهو. أنت تعلمي دائما دون الولايات المتحدة الأمريكية الضوء أخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بغض النظر الحرب أو ما قبل الحرب، دائما يحظى بإدارة أمريكية داعمة. هذا الأمر لم يحصل واضح من وسائل
1: طيب أستاذ عادل، عفوا للمقاطعة، لكن إذا ما افترضنا في حال استمرار استهداف البنية الأمنية والمدنية في قطاع غزة، كيف من وجهة نظرك سيكون مستقبل إدارة القطاع؟ وهل سعي الاحتلال إلى خلق فراغ أمني وفوضى داخلية كما نشهد الآن حاليا تمهيدا لفرض إدارة خارجية أو وصاية أمنية؟
0: شوفي، أنا في اعتقادي ذكرت لك هناك غموض في دور القوات الدولية، ولا نعلم هناك ثلاثي الأبعاد أمنيا. إسرائيل لها وجود، حماس لها وجود، القوات الدولية ممكن لها وجود. هذا مشكلة في داخل إدارة غزة إذا ذهبت إلى عودة غزة ما قبل 7 أكتوبر. لكن إذا بقي السيناريو كل جهة متموضعة بمشروعها أو محاصصتها، يعني مقصود إسرائيل، وربما تبقى حماس لضبط الوضع الأمني، هذا لا يخدم إسرائيل موضوع القضاء على البنية الشرطية الأمنية المؤسسات ما تبقى منها، لأنه أيضا يضر بما يسمى الإدارة الوطنية الفلسطينية الجديدة، شكل السلطة الجديدة. نحن نعلم واضح هناك فصل ما بين رام الله وغزة، يعني هناك هيكلة سياسية جديدة، يعني جملة من التناقضات. أيضا في التصريحات الأمريكية، لأنه كان يقول ترامب ذات يوم أن بقاء حماس ربما يقضي على بعض العصابات. أنا أعتقد أن غزة ستعاني على الفراغ الأمني كما ذكرتي، تعاني على صعيد المقاومات بناء الحياة الجديدة، لأن شوفي الأهم من هذا وذاك أن غزة إلى الآن على أرض الواقع تعيش أوهام سياسية، نظريات مجلس السلام على الأرض. طب شيء من ما ذكر من شرم الشيخ الآن؟ طبعا لا.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

بعد هذه الرحلة يعود بنا الكتاب إلى الحياة اليومية بعنوان مباشر أخطاء يجب تجنبها. يسرد المؤلف عددا من السلوكيات التي يرى أنها تضر الإنسان وعلاقاته ومستقبله، منها أن تنفجر في الغضب، أن تفقد أعصابك، أن تؤثر فيك خبرة سلبية قديمة حتى تمنعك من تجربة جديدة، أن تقصر في أداء واجباتك، أن تسمح للفشل بأن يحطمك، أن تأكل نفسك قلقا، أن تتسرع في الحكم على الناس، أن تتحدث عن الآخرين بسوء، أن تتعلق بما لا تستطيع تغييره، وأن تعيش في الماضي، وأن تقلل من شأن قدراتك، وأن تتوقع الكمال من الأشخاص، أن تكون سلبيا تجاه كل شيء. يمكننا أن نتوقف أمام عدد من هذه الأخطاء. أولا، الحديث هنا في هذا الكتاب عن الغضب. الغضب في ذاته شعور طبيعي، لكن التصرف أثناء الغضب هو المشكلة. كم قرارا اتخذه إنسان في 10 ثوان من الانفعال ثم احتاج أشهر لإصلاحه. رسالة

استقالة، كلمة طلاق، خصومة، تغريدة، إهانة، لحظة واحدة، والثمن طويل. لهذا فإن أهم مهارة أحياناً ليست حسن الكلام، بل تأجيل الكلام. أن تعرف متى تصمت، متى تؤجل الرد، متى تخرج من المكان. فليس كل رد سريع دليل قوة. أحياناً القوة أن تمنع نفسك من الرد حتى يهدأ.

ليست لك؟ هل نحتاج إلى التفريق بين التعلم والتعميم؟ التعلم يقول في تجربتي السابقة أخطأت في النقطة الفلانية، إذن سأنتبه لها مستقبلا. أما التعميم فيقول حدث معي شيء سيء بالمرة، إذن سيحدث دائما. وهذا غير منطقي، لأن الماضي يعطينا معلومات لا يعطينا نبوءات. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى موضوع ألطف لكنه أعمق مما يبدو، البرنامج اليومي للسعادة. يتحدث خالد منيف مؤلف هذا الكتاب عن فكرة بسيطة، أن السعادة ليست دائما حدثا مفاجئا ينتظر الإنسان وقوعه، بل يمكن أن ترتبط بعادات يومية وبطريقة إدارة الوقت وبنوع الأنشطة التي نسمح لها بالدخول إلى أيام. يطرح المؤلف فكرة أن الإنسان جانبا يحتاج إلى غذاء كما يحتاج الجسد إلى الغذاء، فالروح تحتاج أيضا إلى أشياء تغذيها، قراءة، تأمل، هدوء، صحبة طيبة، طبيعة، وقت بعيد عن الضجيج. اللافت أن الإنسان المعاصر يعرف جيدا كيف يشحن هاتفه، يعرف نسبة البطارية، يعرف متى يحتاج الجهاز إلى كهرباء، لكنه لا يسأل نفسه أنا كم بقي في بطارياتي، متى كانت آخر مرة جلست فيها وحدي بلا شاشة، متى قرأت شيئا لا علاقة له بالعمل، متى خرجت إلى مكان جميل دون استعجال، متى ضحكت من قلبك، متى فعلت شيئا تحبه لأنه يحبه قلبك لا لأنه مفيد مهنيا. هنا يشير المؤلف إلى أن السعادة قد ترتبط بالنشاط، بالعمل، الحركة، المشي، الانفتاح على الطبيعة، التخفف من نمط الحياة الجامد، التواصل مع الناس بعيدا عن الاستهلاك المستمر. فالحياة ليست مهمة واحدة طويلة، ليست قائمة واجبات، ليست جدول مواعيد بلا فراغ. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ثم نصل إلى القصة التي وعدنا بها في نهاية الجزء السابق من كتابه كبر دماغ الدكتور خالد المريف، الإعصار. ويقصد المؤلف فيلم الذي يروي قصة الملاكم الأمريكي روبن كارتر، الرجل الذي وصل إلى مستوى رياضي كبير ثم انقلبت حياته فجأة عندما اتهم بجريمة قتل وحكم عليه بالسجن. وينقل الكتاب أن القضية شابتها أشكالات كبيرة، وأن ظل يؤكد براءته، وأن

السجن تحول بالنسبة إليه لمن جدران تحاصره إلى معركة داخلية مع نفسه. تخيل المشهد، رجل كان بالأمس يقف في الحلبة، أضواء، جمهور، انتصارات، حياة تتحرك، ثم فجأة باب حديدي، زنزانة، سنوات، واتهام يقول إنه ليس مذنبا فيه. ما الذي يستطيع الإنسان يفعله في هذا الموقف؟ يمكن أن ينهار، يمكن أن يتحول الغضب إلى سم، يمكن أن يقضي العمر في كراهية العالم. لكنه كما يعرض الكتاب قصة، اختار طريقا آخر. بدأ يقرأ، ثم يقرأ أكثر، ثم يكتب، تعلم، وسع معرفة، بحث عن معنى يستطيع أن يعيش به داخل المكان الذي سلبت منه فيه الحرية الخارجية. تشير الصفحات لأنه قرأ أعمالا وأدبا وفكرا، وأنه حاول أن يصنع من سنواته فرصة لإعادة بناء نفسه معرفيا، إلى أن أصبحت قضيته معروفة على نطاق واسع. هنا تظهر المفارقة، الرجل سجن جسده لكن عقله اتسع. الناس الذين كان خارج السجن ربما عاش بعضهم بعقل محاصر أكثر منه. فالسجن ليس دائما جدار، قد يكون فكرة، قد يكون خوفا، قد يكون ماضيا، قد يكون رأيا عن نفسك صدقته منذ سنوات. وهذه واحدة من أقوى رسائل القصة، أن الإنسان قد لا يختار الظروف التي يوضع فيها، لكنه يستطيع في بعض المساحات أن يختار ما ستفعله به تلك الظروف. هل تحطمك أم تعيد تشكيلك؟ في نهاية المطاف وبعد سنوات طويلة، أصبح لاحقا من الأصوات المدافع عن المظلومين. الكتاب يقدم تجربة باعتباره مثالا على القدرة على تحويل هذه المحنة إلى مدرسة. القصة لا يترك المؤلف المستمع والقارئ على المشهد وحده، بل يستخرج مجموعة من الدروس. أولها أن الدنيا سريعة التقلب، الإنسان قد يكون في مكان ثم يصبح في مكان آخر تماما. صحة تتغير، وظيفة تتغير، علاقة تتغير، مال يأتي ويذهب، مكانة تصعد وتنخفض. لهذا فإن الغرور بالحال المؤقت نوع من قصر النظر. والدرس الآخر هو أنه إذا بنى الإنسان راحته النفسية على افتراض أن كل الناس سيكونوا منصفين مع دائم، فيصطدم كثيرا. المطلوب ليس التشاؤم بل الواقعية. من الدروس التي يذكرها الكتاب أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يعلن موته النفسي عند الأزمات، فالعثرات قد تصبح فرص للتعلم. والقراءة من أهم مصادر القوة. الإنسان يستطيع أن يستثمر أقصى الظروف في تنمية داخله بدلا أن يجعلها نهاية لكل شيء. الفكرة ربما تختصر هذه المحطة كلها، لا تسمح للحدث بأن يقرر من ستصبح. قد يغيرك نعم، لكن ليس بالضرورة في الاتجاه الذي يريده الألم. الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

حياة من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار

0: الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين من جديد لنأخذكم إلى بيت اعتاد أن يستقبل الأدباء والشعراء. وبين أحاديث الأدب والعلم، تعالوا معنا لنتعرف على الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي. وقد ولد في القاهرة في 9 فبراير عام 1892 لأسرة عاشقة للأدب من أب وأم شاعرين، مما أحاط الطفل بدفء الجو الأدبي. وفي بيتهما بسرايا القبة كانوا يعقدون صالونا أدبيا أسبوعيا يجتمعون فيه أبرز الأدباء والشعراء المصريين، فكانت تلك الأجواء أول ما فتح أمامه أبواب شغفه للأدب.

تلقى أبو شادي بداية تعليمه بمدارس القاهرة، وخلال دراسته الثانوية التقى بالشاعر خليل مطران الذي أثر عليه عميقاً واتخذه أستاذاً، وبدأ ينظم الشعر ويكتب المقالات، فجعل من الشعر سلاحاً للمشاركة في الحركة الوطنية. وليحقق طموحاته سافر أبو شادي إلى بريطانيا عام 1913 لدراسة الطب، حيث قضى 10 أعوام تخصص فيها في الجراثيم وتربية النحل. أسس فيها نادي النحل الدولي وأصدر مجلة عالم النحل العلمية، ليعود إلى مصر نهاية عام 1922 حاملاً خبرات علمية واسعة وشهادات طبية. وفي وطنه، ورغم عمله طبيباً في وزارة الصحة، ظل الأدب والشعر يحتلان مساحة واسعة من اهتمامه،

فأسس مجلة أبولو الشهرية عام 1932 مع أحمد شوقي وخليل مطران، التي ضمت أبرز الشعراء الرومانسيين. وخلال هذه الفترة الذهبية أصدر 16 ديواناً شعرياً وعدداً من الكتب النقدية التي أرسى بها أسس التجديد في الشعر العربي. ولنستمع معاً إلى أبيات من قصيدة ألحان النارنج. أي هذا النارنج يا صاحب الشهدي بأحلام عالم مسحوري، ها هنا نحن من عبيرك نستاف جمالا مؤثلا في الدهور. ولم يكتفي بما حققه، فهاجر أبو شادي إلى الولايات المتحدة عام 1946 واستقر في نيويورك، حيث درس اللغة العربية في معهد آسيا وأسس رابطة مانيرفا. وبعد سنوات انتقل إلى واشنطن للعمل في إذاعة صوت أمريكا، وفيها أغلق فصل حياته الحافل بالإنجازات مودعاً الحياة عام 1955. وبهذه الرحلة الحافلة ترك أبو شادي إرثاً عظيماً في الأدب العربي كرائد من رواد التجديد في الشعر الحديث، ألهم أجيالاً من الشعراء.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنياً في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدناً في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستداما في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وتايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخصال التي ينبغي على العاقل أن يتخيرها في أصحابه، بمعنى أن صحبتك التي ستقوم على اختيار تحتاج إلى أن تتأكد من وجود خصال، من هذه الخصال أن يكون عاقلا فتختار صحبة عاقل لا تختار صحبة أحمق. والعاقل الذي نريده ليس معنى العقل العلم، لا، العلم شيء والعقل شيء، هنالك عاقل، والعاقل قد يكون جاهلا وقد يكون عالما. لماذا؟ لأن عقله يجعله يعرف منزلته. مصيبتنا في الذي لا يعرف منزلته، مصيبتنا في من يظن نفسه في منزله وهو أحمق. مقداره وحقيقته أنه أحمق لا يزن الأمور بموازينها. من الخصال أيضا التي ينبغي وجودها ويتحقق فيها الإنسان أن يكون صاحبك الذي تختاره مع سن نضج ومع سن كمال أن يكون فيه دين، صاحب دين يقف به على الخيرات. فإن الإنسان التارك لدينه عدو نفسه، فكيف يرجى منه مودة غيره؟ يقول بعضهم: اصطفي من الإخوان ذا الدين وذا الحسب والرأي والأدب، فإنهم ردء لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. هنا يكتمل الإنسان ويعرف. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أخلاء ورخائي هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغرك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل، وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفاعل. فهنا يعرف الإنسان ما له وما عليه. يقول آخر: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطيه. الذي لا يرقب الله سبحانه وتعالى في صحبة وليس له حدود مع الله سبحانه وتعالى في صحبة وفي علاقة، هذا الذي تخافه وهو الذي تبتلى به. الخصلة الثالثة: عقل ودين، وأن يكون صاحب خلق، بمعنى محمود الأخلاق، مرضي الأفعال، مؤثر للخيرات، آمرا بها، كارها للشر، ناهيا عنه. فإن مودة صاحب الشر والمقيم على الشر تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة، فإن المتبوع تابع صاحبه. يقول بعضهم: إخوان السوء كشجر النار، أي الشجر المعد للنار وهو الحطب، يحرق بعضه بعضا، لأنه ليس الذي يقول أفدي أصحابي، لا، كما احترقت لابد أن يحترق أصحابي معي في ذلك. يقول بعض الحكماء: مخالطة الأشرار خطر، والصبر على صحبتهم كركوب البحر، الذي من سلم منه ببدنه من أن يتلف فيه لن يسلم من الخوف فيه، فأنت بصحبتك له على خوف وعلى وجل، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وهذا بلاء النوى، أن من الناس من تجده دائما في مساءة وإلى مساءة. من أين جاءت؟ بسبب صحبة الأشرار. وخير الاختيار صحبة الأخيار، ومن شر الاختيار صحبة الأشرار. يقول الشاعر: مجالسة السفيه سفاه رأي، ومن عقل مجالسة الحليم، فإنك والقرين معا سواء، كما قد الأديم من الأديم. أنت وقرينك كأنكما قطعة جلد قطعت من مكان واحد، كذلك هذا الإنسان قطعة جلد حصلت وقامت في هذا الباب. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

يجب أن توجد في هذا الصديق الذي تريد مصادقته ما يعبر عنها بميل كل أحد إلى صاحبه، بمعنى أنت تميل إلى صحبته، أي أنت ترغب بصحبته وهو يميل إلى صحبتك، كلاكما يرغب في صحبة الآخر وفي مؤاخاته، فإن ذلك أوكد لحال المؤاخاة وأمد لأسباب المصافاة، إذ ليس كل مطلوب إليه طالبا ولا كل مرغوب إليه راغبا. ليس كل شخص ترغب في صحبته يكون راغبا فيك، ليس كل شيء وليس كل شخص تطلب صحبته يكون طالبا لك، والعكس أيضا، ليس كل من يطلب صحبتك أنت طالب لصحبته، وليس كل من يرغب بإخائك أنت راغب بإخائه. ومن طلب مودة ممتنع عليه، هذا الذي أتعب نفسه ورغب في صحبة زاهد فيه، هذا هو المعنى الخائب، كما يقول الشاعر: وطلبت منك مودة لم أعطها، إن المعنى طالب لا يظفر. هذا هو المعنى، فأنت طالب لهذه الصحبة، طالبا لهذه العلاقة، لكن لم تظفر ولن تظفر بها. يقول الشاعر: فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة، فلا خير في ود يكون بشافعي، فأقسم ما تركي عتابك عن قلى، ولكن لعلمي أنه غير نافعي، وإني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائعي. كلام من أجمل ما يكون. فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة، هل الصحبة تحتاج إلى شفاعة؟ هل المحبة تحتاج إلى شفاعة؟ يقول: إذا كان لا يقربني منك إلا شفاعة، وسيط يقربني إليك، فلان آتي به أو أكلمه حتى يقنعك بصحبة فلان وبصحبة فلان، فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة، لا خير في هذه المودة، فلا خير في ود يكون بشافعي، لأن الود لا يكون كذلك. من أمثلة الناس: لا يغصب قلب على قلب، لا يجبر قلب على قلب، هكذا قلب نفر لا يمكن أن يجبر، ما دام نفر لا يمكن إجباره، المودة لا تأتي بالإجبار، لو كانت تأتي بالإجبار لهان كثير من المشاكل، لكنها لا تأتي بالإجبار. قلب قد انغلق، كيف نفعل فيه؟ لا ندري، دعه ويكون في ذلك زهد، هذا زهد فيك وأنت زاهد فيه، لا تطلب أحدا لا يطلبك. ثم يقول: فأقسم ما تركي عتابك عن قلى، ولكن لعلمي أنه غير نافعي. عندما يذكرون في الأمثال أنه ما من العتاب علامة المحبة، ما من عتاب إلا عن محبة، فهذا يقول صاحبه، يقول: عندما تركته والود مودة لا تأتي بشافع، المودة لا تأتي بشفاعة ولا بشافع وغيرها، فأقسم ما تركي عتابك عن قلى، لا أترك عتابك عن قلى وعن عداوة. يقول: لماذا لم أعاتبك؟ أنا لست أعاديك أو لا أعاتبك، لست عدوا لك ولست كارها لك ولست مبغضا لك، منها والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك. يقول: فأقسم ما تركي عتابك عن قلى، أي عن هجر وبغضاء ونحوها، ولكن لعلمي أنه غير نافع، لأن العتاب لا ينفع في هذا الباب. إنسان لا يودك تعاتبه، العتاب لا ينفع. فلان تطلب صحبته ولا يريد صحبتك، العتاب لن ينفع. فهذا شاعر عرف حقيقة الأمر: فأقسم ما تركي عتابك عن قلى، ولكن لعلمي أنه غير نافع، وأني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع. إذا لم ألزم الصبر على هذا الأمر طائعا فلا بد منه غصبا، فلا بد منه مكرها غير طائع. فهنا يكون الإنسان مدركا لحقيقة الأمر. نعم، كم من إنسان تود صحبته، لكن ليس كل إنسان توده يودك، والعكس بالعكس، كم من إنسان يطمح لصحبتك ويريدها، وليس كل من يريدك لابد أن تصاحبه. فرق بين علاقات أخرى: علاقة تعليم، علاقة تعاون، علاقة استرشاد، علاقة هداية ونحو هذا الأمر أسهل، علاقة عملية تصل فيها إلى نتيجة ثم ننتهي، لكن علاقة صحبة هذه لا تكون، علاقة محبة هذه لا تكون لكل أحد. تحب كثيرا من الناس لكن ليس الحب الخاص، هنالك حب خاص للصفوة وصفوة الفؤاد وصفوة الأصدقاء وغيرهم، فهذا لا يكون لكل أحد، فلا نخلط هذا بهذا. وأحيانا القلب قد نفر لا يمكن أن يعالج، فلا بد أن نعرف ذلك. فإذا استجمعنا هذه الشروط: عقل ودين وخلق وميل، اكتملت شروط الصحبة، فأصبحت الصحبة مما يرجى نموها وازدهارها وكمالها، وإلا فإن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

شهدت الوثائق العدسانية المصدرة في النصف الأول من القرن العشرين اتساعاً في المساحة الجغرافية تبعاً لاتساع المدينة ذاتها، واشتملت الوثائق مبيع منازل وأراض في أحياء جديدة نسبياً، من بينها المرقاب والصالحية اللذان يعدان الأحدث بالنسبة إلى مناطق الكويت القديمة. الشيخ سالم بن حمود وبن مسعود وبن جمعة. ففي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1927 ميلادية، نجد إقراراً بشراء الشيخ سالم بن حمود الصباح منزلاً من أحمد بن جمعة. المنزل يقع في حي المرقاب، ويحده من ناحيتي الغرب والشمال بيت صالح طبيخ، وشرقاً الطريق النافذ، وجنوباً بيت محمد بن جار الله بثمن قدره 200 ربية. الوثيقة بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني. وفي وثيقة أخرى ترجع إلى عام 1923 ميلادية، نجد إقراراً بشراء أحمد بن جمعة جزءاً من حوطة واقعة في حي المرقاب أيضاً. الوثيقة بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع محسن بن مسعود من حامل هذا الكتاب أحمد بن جمعة، وهو أيضا قد اشترى منه

الربع القبلي الجنوبي من الحوطة الواقعة في محلة المرقاب، ثم تذكر الوثيقة حدود المبيع إذ يحده إلى الغرب الطريق، وشمالا ملك عبد العزيز بن منيخ، وشرقا ملك البائع، وجنوبا الطريق بثمن قدره 50 ربية. وأوضحت الوثيقة أن الجدار الذي بين البائع والمشتري هو ملك للمشتري.

الدعي وابن زويمل. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1921 ميلادية، نجد إقراراً بشراء مبارك بن سعد الدعي منزلاً من عجيل بن عبد الرحمن بن زويمل يقع في محلة المرقاب. ثم تذكر الوثيقة وهي بتوقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني حدود المنزل، إذ يحده إلى الغرب بيت عبد الله الحسيني، وشمالاً بيت فاطمة الحبشي وبنتها نورة، وشرقاً بيت الدعي، وجنوباً الطريق بثمن قدره 330 ربية. وجاء في كتاب الوثائق الأصلية الصادر عن مركز التراث والمخطوطات أن ملكية هذا المنزل انتقلت إلى عبد اللطيف وعبد الرزاق ومحمد ومريم أولاد عبد الله بن عبد اللطيف أبو عائشة بالهبة الشرعية، وذلك في 22 من ذي القعدة 1346 هجرية الموافق لعام 1927 ميلادية. والأشخاص الموهوب لهم البيت هم أولاد بنت الواهب مبارك الدعي، كما جاء في وثيقة أخرى صادرة في التاريخ ذاته مؤكدة للهبة الشرعية. وقد صار هذا البيت عقب ذلك إلى ملك عبد الله الراشد العيدي في 9 صفر من عام 1357 هجرية الموافق لعام 1938 ميلادية. الهويدي وابن هتيل. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1918 ميلادية، نجد إقراراً بمبايعة منزل، حيث اشترى ناصر بن محمد الهويدي منزلاً من ناصر بن هتيل، يقع المنزل في محلة جاخور الخالد في الحي القبلي بمدينة الكويت. والجاخور قطعة أرض مسورة شبيهة بالإسطبل، ولكنها غير مقتصرة على الخيول، فتوضع فيها الأغنام والأبقار والماعز والدواجن، وقد يكون فيها عرائش وغرف لتخزين الأعلاف ولتحتمي بها الحيوانات من حرارة الشمس وبرودة الشتاء. وتذكر الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني عدداً من أسماء البيوت المجاورة للبيت المبيع وسكانها من أهل الكويت، وهي على النحو التالي: بيت مجرن الشلال ويقع إلى الغرب، وشمالاً بيت محمد بن العساف، وإلى الشرق بيت عبد الرزاق الخرافي، وأما إلى الجنوب فالطريق النافذ.

من تاريخ القضاء. الشيخ أحمد بن عطية الأثري، واسمه الصحيح هو أحمد بن علي بن عبد الحميد التميمي، القاضي السادس عشر من قضاة الكويت. ولد في الكويت في حي الشرق قرب فريج المطبة عام 1903 ميلادي. نشأ وتربى في بيت والده، وبعد أن تم تلقيه العلوم الشرعية

إلى معلما في كتاب الشيخ عبد العزيز حمادة، وافتتح مدرسة خاصة ظل يؤدي بها رسالته لمدة 6 سنوات، ثم إماما وخطيبا لمسجد هلال المطيري في منطقة شرق. وكان الشيخ الأثري فقيها متعدد المواهب ذا آراء منفتحة. تولى القضاء بعام 1937 ميلادية، بعد أن أصدر الشيخ عبد الله الجابر الصباح بصفته رئيس المحاكم قرارا بتعيينه قاضيا في المحكمة الشرعية الكبرى، فتولاه أول الأمر مساعدا للقاضي حمادة، حتى استقال الشيخ حمادة في عام 1946 ميلادية، فأصبح الأثري قاضيا أول، حتى اختار رئيس المحاكم مساعدا له الأستاذ القاضي عبد اللطيف سعد الشملان، وذلك في عام 1948 ميلادية.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة وبقلوب تحمل الأمل وبإرادة لا تنكسر، نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: العافية.
1: وين اللي أمس يقول بديت بديت ما دقيت أشوف.
2: طولت بالنومة. قول لي متى بتفيني.
1: ما عندي شيء، عندي طلب بروح أوصله وبعدين نلتقي.
2: ماشي ماشي. أنطرك أنطرك.
1: مو غش دقة الصراحة. الله يعينك.
2: كله من عينك. يلا يلا. خلنا نظف العفسة وتالي أكلمك.
1: ماشي أكلمك بعدين.

0: ها ايش صار وياك؟
1: يا معود نظفت العفسة، بيت محطة غسيل سيارات، أتوقع شوي وتخلص.
0: بايح زين، وانت بنت لاقة
1: كيفك؟
0: زين عيل، خلي دش أنا أسبح وأبدل ويك.
1: يلا ماشي
0: سلام.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. خالص استاذ،
0: كم حسابك؟
1: قد ما قدر.
0: لا لا ما يصير، قول لي كم حسابك.
1: عفوا استاذ، بس قبل ما تحاسبني، من وين انت؟
0: من الكويت.
1: كيف شوفير؟
0: وش في شوفير؟
1: لا عفوا مش عيب، بس غريب شوي.
0: والله اتوقع التطفل بشؤون الاخرين غلط.
1: تفضل. شو هيدي؟
0: شنو هذا؟ حسابك
1: ما بتكفي.
0: انت قلت تدفع اللي بدك اياه، هذا اللي عندي.
1: انا قلت عندك شويه نظر تفهم على الطاير.
0: ليش مو محترم؟
1: نزل ايدك، انت بدك تربيه.
2: وبعدين عمر، كل يوم بدك تجيني بمصيبه.
0: صدقني هو اللي استفزني.
1: هو اللي استفزني.
2: ما حدا يحكي الا انا اسمح له. اسمع عمر، هيدا اخر انذار لك.
0: هو اللي بدا بالغلط.
3: شو رايك نحولها قضيه؟
0: لا لا يبقى لا قضيه ولا شيء. تحسن ما الواحد قال شيء اللي بتردونا السجن. يعني عشان انا ريال محكوم ما اقدر اقول ايه، ما اقدر اقول لا. يصير كذي يصير.
4: خلص سيدنا، خلاف انتهى.
0: خلاف انتهى دام في السجن. لا خلاف انتهى، ما فينا شده قضايا.
3: عظيم هذا الحكي. فيك تتساهل عمر، خليك عايزك الموضوع.
0: ايش فيهم هذول هالمت
2: عمر؟
0: هل فادي؟ ما قلت لك انا مالي شغل، انا ما سويت شيء. هو اللي غلط علي. الله يهداك، بس بس تردنا السجن وبس.
3: عمر انا شغلتك شوفير لحتى نحل المشكله، مش لحتى نزيدها.
0: ان شاء الله اوعدك ما تتكرر. التلفون قاعد يرن، ارد ولا بعدين قضيه وروح السجن؟ عاد تعطيني مؤبد.
3: رد يا اخي رد.
0: الو
5: ليك؟ نزلني نزلني هون، نزلني.

0: يا هون عمال معرفان هون
1: نزلنا معلم. انت مين علمك السواقه؟
0: لك انت ما بتعرف شيء بالسواقه.
1: مشكور.
0: بعدين ليش السياره وسخه؟ مالك مصاري؟ العمى شو بلا ذوق؟
2: لا انا بدي رح
3: سي غريب كون اديب.

0: مرة قلت لي الحركات ما بعت عليهم من البيت ما في دهرة. هلا أنا بقول لك كيف أنا بربيكم أنتوا مثل ما أسمعني تعال تزدك يا أنا من المفكار أنا بالقوية أنا بقول لك كيف أنت وياه ادروا عدون أنا بربيكم كي أنا بقول لكم كيف اللي يطلب فيكم يعني أنا بقول لك كيف أنا بقول لكم كيف الليل ليل تستعمل البيت لا أنت ولا قديش الحساب؟
1: $10
0: طرني هون بقطي
2: اعطيني التليفون

0: خليني أكون لديهم، خليني أكون لديهم، أكون لديهم.
1: وأخيرا من بعد 5 سنين طلعت.
2: الحمد لله طلعت والتقينا صدفة. شكلها صدفة دخلت في مشاكل أنت مالك شغل فيها.
1: أنا وحدة ما آمن بالصدف، بس أحس ربي دازني لي عندك عشان أساعدك.
2: وأنت فعلا ساعدتيني. أنت شلون جبتي رامي؟
1: أنا من كثر ما عرفت تفاصيل عنك حتى رقمك المدني أعرفه.
2: البنات ما ينخش عليكم شيء. قولي لي وين الممري؟
1: والله على الممري. شنو فيها الممري؟ أنا ودي أعرف.
2: تلحين على سؤالك. أنا ما أدري، إيش تراني شنو فيه؟ أنا بس أحس الممري هذا في سبب ممكن يطلعنا برا أنا وصاحبي.
1: أنا أول مرة أشوف واحد جاي يدير مديرته ويحب المشاكل.
2: أنا أحب المشاكل؟ يعني أنا كنت أبي زوجتي وولدي يموتون؟ أنا كنت أبي أنسجن بقضية مالي ذنب فيها؟ أنا كنت أبي أدخل السجن؟ أنا كنت أبي أعيش هالعيشة هذه هني؟ كل عمر المشاكل كلها تيجي مني انا؟ يعني وقفتك الحين معاي كنت بس مشكله.
1: اهدى اهدى، صل على النبي، ايش فيك؟
2: اللهم صلي وسلم عليه. الممري وينه؟
1: تبي الممري؟ اعزمني على عصير.
2: يا بنت الحلال، يبغى اعطيني الممري وخلنا نتوكل على الله.
1: اول شيء العصير.
2: ملزمه؟
1: ايه.
2: يلا تفضلي.
1: والله خوش عصير.
2: ليش بالعافية؟
1: إيه، دام عزمتني على عصير، هذه الفلاشة كاهية.
2: لا لا لا، هنشوف هذا إيش فيه. استغفر الله، هذا إيش فيه؟
1: صار.
2: لولو في شيء؟
1: لا ما في.
2: ما تعورتي؟
1: لا أنا أوكي.
2: زين خلاص شوف أنا. الحين أتوقع. شيء صار.
1: بشر.
2: وبنشر.
1: والحل؟
2: خل اشوف العده وين اصلحها ونحرك.
1: وانا ادري حاط عينك على عصيري. خو قلت لك نروح المحل نشتري عصير ثاني. عمر ليش ما تتكلم؟ عمر ليش ما ترد؟

0: عمان؟ مقلب ولا شنو؟ عمان؟ عمان؟ هذا وين راح؟
1: يا شباب، الميموري كارت اللي كانت مع الزلمة الصيني الله يرحمه لازم تنام.
2: وقلنا لك ألف مرة إحنا ما عندنا شيء.
1: أنتوا آخر اثنين التقوا بالزلمة الصيني. نحنا فتشنا الجتي ما لقينا فيها شيء، معناتها الميموري معكم.
2: والله أنا ما أدري عن شيء، ما أدري عن شنو قاعد تسولف، شنو الميموري كارد وشنو ما أدري عن شنو قاعد تسولفون.
3: اسكت يا ناصر.
2: ماني ساكت. لا لا والله انا ما اعرف شنو قاعد تسولف عنها، اقسم بالله ما ادري شنو الميموري كارد. انا كل اللي ابي ارجع ديرتي، ابي احسن سير وسلوك عشان ارجع الكويت وبس.
1: ما بحب الازعاج ولا كلمه.
3: الميموري كارد عندي وماني معطيك اياها، انا نسخت عليها اكثر من نسخه موجودين عند اشخاص برا لبنان. اذا ما فكيتنا وخليتنا نمشي راح ينشرون كلي بالميموري كارد.
1: فجأتني يا عمر زكي، رح أتركك بس بدنا نتعاون مشان لا أنا أتضايق ولا أنت. شو
2: معلم؟
3: خلاص
1: شو
2: أحسن.

0: Okay. قسم بالله انا ما ادري انت وين متوديني.
1: توديني ورا الشيء. استاذتك امي موجوده ما بيها تسمع شيء.
0: وات؟ توديني الداير لا انت تدري انا ارجع.
1: اسكت.
2: شو بكون؟ مين ضربكم؟
1: لا لا ما يخفى عليك لا تحاتي. كنا قاعد نلعب كره وناصر طق راسه خشمي وانا تعورت. باشر يخف العور لا تحاتي.
2: الله يهديكم.
0: شلونك يما؟
2: الحمد لله يا ابني، انت كيفك؟
0: دام انت بخير انا بخير.
2: يلا راح اعملكم الاكل.
1: صراحه ناصر يوعان وايد.
0: قولي شنو موضوع الماركات؟
1: قصة أحسك من وجوده ما بيها تسمع شيء.
0: عمر عمر أنت تدري أكثر واحد شكثر أنا برجع الكويت. لا تدخلني بمشاكل أبو سيدك.
1: يعني أنا عاجبني وضعه أقول لك بعدين نتكلم ما تفهم.
2: يلا يا ناصر يا عمر.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: يلا تعال.
1: حاضر حاضر يما حاضر. اسمع بعد العشاء قعدت معايا بك موضوع ضروري.
0: عندي مشوار.
1: ايش مشوار يا بالله تعالي الليل؟
0: مو شغلك خلنا ناكل وبعدها يصير خير.
1: يلا قدامي خلص.

0: عمر، اللي خطفك انت وناصر عم دور عليه من زمان. اسمع، عم لاقي عليه ممسك، بدي اياك تساعدني.
1: شلون؟
0: بحلك جورج. ليش خطفك؟ لانه مفكر انه اللي بده اياه معك اللي هي الميموري كارد اللي كانت مع الصين اللي تعاملكم بيقتلوا، صح؟
1: ايه، بعد ما اطلقته صراحنا بفتره.
0: بالضبط. فاذا جورج خايف منك، بس بنفس الوقت ما في يعمل لك شيء. ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه خايف أنك تعطينا الميموري كارد.
1: زين، فلنفرض أن أنا ساعدتك ووقفت معاك، أنا شنو بستفيد؟ شنو المقابل؟ أنا ما تهمني لا الخدمة المجتمعية ولا اللي قاعد أسويه هذا كله. أنا بعرف منو اللي ذبح زوجتي وولدي، أبي تساعدني نصيده.
0: يا عمر، نحن ولا مرة وقفنا تهيعات بالموضوع، بس بعدنا لهلا وصلنا لهي معلومة.
1: وأنت بتنطر المعلومة تصل لي عندك.
0: يا عمر، اللي ضرب مرتك وابنك كان سرق على السيارة، وانت عارف كتير منيح السيارة باسم مين كانت. كانت باسم زياد. زياد ما فيك تاخد منه لا حق ولا باطل، وفوق هيدا معه

0: حشود وطلع بريء. زياد سلمي مريض عقليا. أنا كل أبواب مسكرة بوجنا، بس أنا عم بشتغل من عندي.
1: أنا أدري أدري إن أنت تبي تساعدني بأي طريقة، بس حط نفسك مكاني. قاعد أساعدك ليل ونهار وأنا مو مستفيد شيء.
0: تعال ناصر احكي كلمتين مع رفيقك، خلينا نخلص من القصة.
1: أنا ما راح أتحرك من هني إلا لما تقول لي شلون بتساعدني بسالفتي.
0: عمر الموضوع عندك،
2: بدي دليل.
0: دليل وبتخلص القصة.
3: ريال ما قال شي غلط، جيب له دليل وافتك.
1: افتك؟ افتك من شنو؟ انا ادري انت كل همك تأدي الخدمة المجتمعية وترد الديرة، اما انا مو بس بثبت براتي من قضية الصيني، لا ابى اعرف من اللي يدمر حياتي وحياة بيتي.
4: يبا اللي راح راح، لو كل واحد صايرت له بلوى ولا مصيبة ولا غلطة صار لها اكثر من 5 سنين ورا وبيرجع يعدلها الدنيا ما راح تمشي، لازم تتجاوز.
1: تدري انا مستغرب منك.
4: من شنو؟
1: السالفة كبيرة براسي، أنا ما راح أتجاوز. شو اللي حدك تظل معي؟
4: الرفجة، الرفجة هي اللي حدتني إني أجاب الويك. وأنا صغير كنت أتوقع أن الرفجة بس ضحك وناسة وطلعات. الرفيج كان بالنسبة لي اللي يسأل عني بالتليفون وخلاص، لكن رفجتي معاك اللي كلها بلاوي وهم. رفجتي معاك اللي أنا 5 سنين جاب لك بالسجن حكم وماني قادر أطلع منه. إيه برجع الكويت، برجع الكويت، وين المشكلة؟ أبيك أنت بعد ترجع وياي، ما أبيك تمر بمشاكل. الرفجة اللي كتم تحاتي اللي وياك حتى لو كل الناس تخلوا عنه، هذه الرفجة.
1: ما عليه، هد أعصابك، ما يمكن أنا ما أستاهل.
5: شي كذا
1: خلاص يا أخوي.
5: لا
1: هدي بتزين إن شاء الله ورد الديرة.
5: يا فعليك بس هد حاتي بتزين إن شاء الله.
6: والله الريال مجنني، كان معي بالتاكسي وين راح؟ ها كارما.
7: هاي ست لولو، شو قلت بدي أسألك، حضرت للرسالة تبعك؟
6: وحتى هذه نسيتها.
7: هي؟ شو مضطرة تسمع حكي من الدكتور عمر؟
6: عمر؟
7: نسيتي؟ لك دكتور تبعنا صار له سنتين معنا.
6: ايه دكتور عمر، عايز اقول لك شيء، اليوم صارت لي سالفه مع سايق تاكسي اسمه عمر، احس هذا فيه انه.
7: ايه وانت شو داخلك؟
6: يعني ما تعرفيني فضوليه وملقوفه بعد انتي؟
7: لك اخ منك، ما تنسي تبرقي على المحل بكره.
6: انزين وراح اخذ معي كل التصاميم، خلصتي؟
7: ليكي لا تكوني من عجبه فيه لهيدا عمر.
6: ام باي انت شكو؟ يلا يلا يلا باي باي باي.
7: لك باي باي.
6: لا لا لا لا

0: شو ناصر؟ شو صار معك بخصوص المهمرة؟
1: عمر لاحم ما وثق فيني.
0: لك لآخر مرة بسألك، وين الميموري؟
1: قلت لك ما أدري.
0: بتعمل حالك بريء، ها؟ اوعى تفكر إنه فيك تلعب علينا.
1: أنا شلون بعرف مكانها إذا عمر ما قال لي؟
0: وأنت بتعرف يعني هي مع عمر؟ معقول تكون ببيت عمر؟ معناتها ببيت أم جهاد؟
1: ما أتوقع. أم جهاد مرة كبيرة، عمر ليش يغامر ويخش شيء مثل هذا هناك؟ بعدين أنا دورت بالبيت كذا مرة ما لقيت شيء.
0: معقول تكون بأي محل ما بيخطر على بالك؟ ليك أنا بعرف إنه الميموري معقل، وبعرف كيف بدي أخذها.
1: إيش قصدك؟
0: كل شيء بوقته حلو، وبعدوا عن المشاكل عنا أحسن لكم.
2: رجع لك ناصر.

0: تحين ما صدق ما نمت من امس.
1: شلون انام وانا كل شيء مخربط براسي؟ وام صارت لي سالفه مع واحده مضايقتني.
0: صاير
1: تذكر البنت اللي جت السجن يوم سالفه تلفونك ما تلفونك؟
0: ايه؟
1: البنت هذه امس ركبت معاي صدفه تاكسي بوصلها مكان، وصارت سالفه الخطفه وانا انخطفت، وبعدها انا اختفيت ما ادري ايش صار عليها.
0: كايكم بتدخلها وياك بالمشاكل.
1: المهم هذا اللي صار. انت قول لي، بنت ركبت معاي تاكسي وانا اختفيت، شو بتقول عني؟
0: والله عاد تقول لي تقول، احنا وين وهي وين؟
1: لا لا شكلي كان بايخ.
0: زين اذا عندك رقمها ولا تعرف مكانها اعتذر لها.
1: ما اقدر. ليش؟ لان انا مو فاضي حق السؤال.
0: يبا انا عارف اللي براسك، انت راسك فاضي ما في الا مشكله واحده، فادي وطلابه فادي واللي ذبح اهلك.
1: ناصر انت ليش كذي ما تعرف تسولف؟ سولف عدل.
0: انا ايش تبيني اقول لك؟ حط نفسك مكانها، انت لو مكانها كنت راح تنطر اعتذار ولا لا؟
1: لا لانه ما يهمني.
0: نصيحه عمر، حط نفسك مكان الناس عشان تعرفهم اللي يحسون فيه.

0: السلام عليكم.
1: هلا تفضلي.
0: اهلا وسهلا،
1: كيفك؟
0: بس بغيت.
1: انت شبي؟ ليش جاي؟
0: جاي بفهم الشغله.
1: شو تفهمني؟
0: قصري حسك.
1: شنو في؟ انت جاي تتهاوش وياي ولا شنو؟
0: انا مو جاي اتهاوش.
1: هاي ايش تبي جاي؟
0: انا جاي اتهاوش من صدقك.
1: هاي شنو تبي؟
0: لولو انا جاي خايف عليك. اهدي شوي، اهدي.

0: Kitty.
1: أنا آسفة، أبالي جاي تتهاوش وياي.
0: الله يهداك يا هلا، أنا أتهاوش معاك عشان السالفة هذه.
1: فين اشتران يا أم؟
0: زين قولي لي، المكان اللي كنا فيه ذاك محلك؟
1: لا، محل رفيجتي، بس كنت أشتغل معاها عقب المحاضرات.
0: ما شاء الله، الله يوفقك. أنت تدرسين؟
1: إي أدرس.
0: شنو تدرسين؟
1: تصميم أزياء.
0: ما شاء الله، تصميم أزياء ومحل وجامعة، تهني بروحك.
1: إيه للأسف بروحي، بس أهلي مو مخليني 24 ساعة معي، ويولي بين فترة وفترة.
0: خيه عندك أهل، أحلى من صيحة الأهل ماكو. مشكلتك ما عندك ظنة، عشان كذي مو حاسة بقيمة وزعاج صيحة الأهل.
1: بيني وبينك أنا أحب الصيحة، بس بنفس الوقت أحب أقعد بروحي.
0: أنت لاغبة؟
1: تقدر تقول
0: لا، هذا تناقض.
1: انزين عمر، انا امس كنت بسالك سؤال وما رديت عليه.
0: شنو
1: امس ليش مشيت وخليتني؟
0: قصه طويله.
1: ترى انت غريب،
0: موضوع كبير وما ابيك تدخلين فيه.
1: انزين قول، ما احنا قاعدين شو نلف عن اي شيء، لو ان شاء الله على الكره.

0: الو،
1: هلا ناصر، انا يبيلي شوي شوي وياك. ماشي، سلام.
2: زين، ترى انا مو ملقوفة، بس انت صدق جاي تاخذ بخاطري ولا جاي عشان الموري؟

0: أغلى حبا كيف هيك نبصحني الحمد لله
1: شاد
0: شكرا
1: سلامتك
0: اللي كزور الله معك.

0: الطريق البحري لو سمحت.
1: ما هو وايد متفائل.
0: ايه
1: موظف
2: وزارة الأوقاف.
1: شباب الأوقاف مسوي مرز.
0: مو لبناني انت؟ ما
1: كويتي.
0: أهلا وسهلا.
1: كلنا أخوان وأهل بالوطن العربي.
0: ايه طبعا كلنا نحن بالوطن العربي حلنا نروح على الكويت، في مصاري كتير وفي شغل.
1: بالعكس الكويت رحب بالجميع،
0: بس ما بيعطوا فيز.
1: قدم ويعطونك إن شاء الله. الكويت فيها مصاري، بس للشاطر واللي عارف يشتغل فيها صح ويعرف شلون يطور ويخدم البلد.
0: بس ايه هون هون
3: الساعة 9 الفندق زاهي فين؟ طابق 15 اياه في نفس جراح تندم.

0: قلت لي طلع معه بالتاكسي.
1: ايه، حدد المكان والموقع وبس.
0: طيب مذكر شي كيف كان شكله ملامحه؟
1: ما اذكر انه في شي مميز.
0: لك معقول يكون فخ، بس فينا نطلع منه معلومة.
1: يعني قربنا منه؟
0: احتمال كبير. لك انت اخر فترة ما حسيت انه في شي غريب؟ حدا عم بيلاحقك، حدا عم بيراقبك؟
1: الوضع كان طبيعي جدا.
0: تمام. فإذا نحن رح نمشي على خطة.
1: شنو الخطة؟

0: عمر، هذا الألم فيه مايك، بس ما تخاف المايك الصغير ما راح ينتبهوله.
1: أهم شيء الصوت يكون واضح.
0: راح نسمع كل شيء، بس تك إذا حسيت بأي طارئ دخل الموقع مباشرة.
1: وده ما مداني
0: ما تعطى العام. نحن راح نكون عم نراقب كل شيء بسيارة قريبة من المقتل، راح نتدخل بالوقت المناسب.
1: أنا راح أساعدك إنك تحصل على الدليل، وأتمنى ما تنسى وعدك لي.
0: أبدا.
1: أنا بس عندي تليفون حق الدليفري. أنا ذاك على شربة. شوك كمان شوي.

0: إيه لا الطلب اليوم ما أقدر أوصل أنا. سامحني. لا ما أقدر أوصل طلب. مع السلامة.
1: منو كنت حاجي؟
0: لا في أوردر كان جايني حق مطعم. قلت لهم إنه ما أقدر.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرسول سلمان فنان تشكيلي من بداياتي في الستينيات من القرن الماضي. أنا درست طبعاً في كل المدارس من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوي، لما وصلت إلى مرحلة المدرسة المباركية المتوسطة. أيام هذه في الستينات ما كان في قاعات عرض، فاستفدنا إحنا كفنانين عشان نعرض في هذه المدرسة اللي هي اسمها المباركية في منطقة المباركية نسبة إلى شيخ مبارك الاسم. فهني أنا تعرفت الحقيقة على كثير من الفنانين اللي كانوا موجودين في أيام التأسيس. وأنا كلفوني أن بمناسبة 50 عام على تأسيس المدرسة المباركية أن أرسم بعض الشخصيات اللي درسوا من 1912 إلى أيام اللي أنا كنت في المدرسة، يمكن في 64 65 66. وفعلا المدرسة المباركية كانت يعني لها دور كبير، خصوصا أن صار عندنا سنة 8 قبل تأسيس المدرسة صار عندنا كويت عاصمة للثقافة العربية بعد القاهرة وسوريا ولبنان. فهني اجتمعوا، وأيامها كان عبد العزيز حسين كان رئيس مجلس الوزراء، فراحوا قالوا في ديسمبر

0: هذا المؤتمر، فقالوا نبي نسوي معرض بهذه المناسبة للمجموعة اللي نشوفهم يدرسون أو المدرسين اللي كانوا يعطون أيامها في هذه الفترة. وفعلاً شاركوا الرواد الأوائل في هذه المعرض. فأكو أيام الآن إحنا ما نقدر نقول أنا رائد وأنا مثلاً في السبعينات قاعد راسم، لا، الرواد بدأوا في سنة 58، منهم طبعاً أيوب حسين، خليفة القطان، طارق السيد فخري، رجب، عدد كبير يعني مع هالمجموعة، عبدالله القصار، كثير يعني، إبراهيم كان بلوشي مجموعة معاهم. فهذول اللي هم أسسوا الحركة التشكيلية اللي هي الرواد، المؤسسين أو الرواد الأوائل في الفن التشكيلي. واستغلوا احنا كفنانين تشكيليين استغلينا المدرسة هذه كصالة عرض لكل ما سموها معارض الربيع. وهم علينا وقالوا احنا الحين المؤتمر اللي سويناه سوينا معرض الرابطة، معرض للفنانين الأوائل. شو اللي حصل في نفس الفترة؟ أول مجلة اللي هي مجلة العربي صدر بهذه المناسبة في المدرسة المباركية، مجلة عربية. وبالإضافة إلى هذا افتتحوا المرسم الحر اللي في وين المرقاب تقريبا، افتتحوا المرسم الحر وصار فيه هنا ان طلبوا من الفنانين يجون يدشون المرسم. فاول واحد التحق بالمرسم الفنان عيسى صقر، هو نحات ورسام في نفس اللحظه، وهو فعلا من الفنانين يعني الكبار اللي واصل الله يرحمه، واصل يعني أعمال جيدة في الخزف أهم شيء. وبعدها طبعا صار مجالات، وسعوا المجالات، يات اللي هي يبعثون الفنانين اللي عندهم مواهب إلى القاهرة وإلى أوروبا، منهم محمد الدمخي الله يرحمه، كثيرين اللي راحوا أمريكا وراحوا كذا. فهي فعلا لما ردوا خذوا وايد أشياء من خارج الكويت وبدأوا يشتغلون أساليب أحدث من ما أيام الستينات اللي احنا اشتغلنا. فاستفدنا فعلا احنا كجيل الثاني بعد الرواد من هذه الحركة، خصوصا أن كانوا يدرسون أيامها مجموعة من فلسطين جايين يدرسون الرسم، ومجموعة من المصريين كانوا يدرسون الرسم في المرسم الحر.
1: حياكم الله، أنا الدكتور محمد إسماعيل، مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير القيادات وصناعة القرار. أتاني استفسارات كثيرة من بعض الأخوة والناس كانوا يتكلمون معاي عن نموذج النجاح ونموذج تحقيق الأهداف. وللأمانة بعد ما شفنا أن هناك في كثير من المشاكل التي يعاني منها الناس وتكون نهاية كل سنة، يعني كل سنة تمر علينا واحد يقعد مع نفسه يسأل نفسه يقول أخ هذه السنة راحت وعدت، سنة 26 عدت مثل سنة 25 مثل سنة 24، العمر يجري. لكن هو السؤال المهم، أنت بدال لا تقعد وتتحسر وتتحسف على هذه السنين، شنو حققت من أهدافك؟ كل إنسان في حياته عنده أهداف يجب أن يحققها، سواء كانت هذه الأهداف قصيرة المدى أو سواء كانت هذه الأهداف طويلة المدى. إذن أنت عندك رسالة، لكن اليوم المهم عندنا كيف تحقق هذه الأهداف. لذلك في البزنس تكلموا على نموذج ناجح وهو نموذج سمارت، ونموذج سمارت اليوم هو الذي يفرض علينا طريقة تحديد الأهداف وتحقيقها وقياسها. كثير من الناس في الديوانية كانوا يقعدون يقولوا والله هذه السنة مرت وما قدرت فعلا أني أنا أسوي ولا شيء، وبالتالي أنا كنت أرد عليهم أقول لهم أنا سويت وايد، أنا بالعكس أنا سويت وايد، وبالتالي ليش أنا سويت وايد وأنت ما سويت شيء؟ لأن في بداية السنة وهو الوقت الحقيقي والوقت السليم لبداية التخطيط كنت أحط أهداف، وهذه الأهداف لازم تكون أهداف بالفعل غير وهمية. نموذج سمارت اليوم يعني

يعطينا صراحة قياس جميل لهذه الأهداف وتحقيقها. لما نتكلم على السمارت هي الـ SMART، وبالتالي الـ S كلما كان الهدف specific وهو محدد، هدف محدد وليس هدف عام. بشكل عام واحد يجي لك يقول لك أنا قررت أني أنا أسوي رجيم، فتلاقي اللي ما يهتم فيه ولا حتى يعطيه أي اهتمام. ليش؟ لأنها يعتبرها أنها كلمة عامة أو شعار، والله أنا بسوي رجيم، بينك وبين نفسك تقول أوكي أنا شو أسوي لك. ولكن لما تيجي تشوف واحد يتحدث بتفاصيل دقيقة يستخدم نموذج ناجح لهذه العملية، أعطيك مثال، يقول لك أنا بغيت أو أنا بسوي رجيم وألعب رياضة المشي يوميا ساعتين بالنهار مثلا وساعة مثلا بالليل أو أيا كانت، يحدد الساعات وبالتالي يحدد البرنامج لمدة 6 شهور ويعطيك، لأن هدفي أني أنا أنزل مثلا 3 أو 4 كيلو خلال شهر. لاحظ معاي اليوم أن الهدف كامل والهدف يدفع الإنسان أنه شنو يحققه. لذلك لما تأتي وتحط أهدافك سواء كانت على الصعيد الشخصي أو صعيد العمل، لازم تكون فعلا أهداف قابلة للتحقيق، قابلة للقياس. لما نحن نقول الار بالسمارت يعني relevant، يعني شيء له علاقة بهدفك. يعني لما تيجي تقول لي والله أنا بسوي عملية بسوي عفوا رياضة وبسوي رجيم، لأن فعلا رحت شفت تحاليلي مثلا طلعت شوية يعني مو زينة، فبالتالي أنا جاي ألعب رياضة، إذن شيء يتحقق، شيء له علاقة. وأخيرا وليس آخرا يمكن عملية التايم، عملية التايم اللي هي تربط الإنسان بأن يحقق أهدافه. أي واحد فينا اليوم ما يحط ديدلاين، أي واحد فينا ما يحط تايم فريم حق أي عملية، تلاقيها ما تتحقق. يعني إذا قلت أنا اليوم أحد يوم الخميس إن شاء الله بخلص هذه المعاملة، راح تلاقي نفسك فعلا خلال الأربع أيام هذولا تركض أنك تتخلص المعاملة. ولكن جيت وقلت أنا ما أدري خلها لما يجي وقتها، راح تشوف نفسك تؤجل هذه العملية أو المعاملة إلى أجل غير مسمى ولن تتحقق. وبالتالي نموذج سمارت هو اليوم نموذج حقيقي لتحقيق الأهداف. إن شاء الله يا رب كلنا نلتزم بأهدافنا، لأن اليوم أكيد كل واحد فينا عنده رسالة في حياته، سواء كانت على مستوى الشخصي على مستوى العائلة. وبالتالي إن لم يكن نموذج سمارت حاضر، ستجد صعوبة شديدة في تحقيق أهدافك.

شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلو مترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة عبد الرحمن الداخل، السلسلة اللي تمتد معاكم إن شاء الله على 4 حلقات. في الحلقة اللي فاتت شفنا شلون تحول عبد الرحمن بن معاوية من رجل وصل إلى الأندلس بعد سنوات من الهروب إلى منافس حقيقي على حكمها، وشلون جمع الأنصار حوله وتحرك باتجاه قرطبة إلى أن واجه يوسف الفهري في معركة المصارة سنة 138 للهجرة الموافق تقريبا 756 للميلاد، وحقق الانتصار ودخل قرطبة وأسس الإمارة الأموية في الأندلس. لكن مثل ما قلنا الوصول إلى الحكم كان مجرد بداية، لأن عبد الرحمن صار الحين أمام تحدي كبير، شلون يحافظ على الإمارة اللي أسسها ويحول انتصار العسكري إلى دولة مستقرة تقدر تستمر لسنوات طويلة. الأندلس اللي حكمها عبد الرحمن ما كانت أرض هادية ومتماسكة، كانت فيها خلافات قديمة بين جماعات وقوى مختلفة، وبعض المناطق كانت بعيدة عن سيطرة قرطبة المباشرة. ولهذا مجرد إعلان عبد الرحمن أميرا ما كان يعني أن الجميع راح يقبل بسلطته، بالعكس السنوات اللي تلت دخول قرطبة كانت مليانة بثورات وتمردات ومحاولات لتغيير ميزان القوة. يوسف الفهري اللي خسر معركة المصارة ما انتهى خطره بشكل مباشر، بالعكس ظل يحاول استعادة نفوذه وتحرك من جديد ضد عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن الداخل تمكن من النهاية من إنهاء هذا التهديد. وبعدها اظهرت تحديات ثانية من شخصيات وقوة مختلفة، وصار عبد الرحمن يقضي جزء كبير من سنوات حكمه وهو يتحرك بين مناطق الأندلس حتى يثبت سلطته. وكان يدرك ان المشكلة مو في ثورة واحدة او شخص واحد، المشكلة الأساسية ان الإمارة للحينها جديدة، وان التحالفات اللي ساعدته يوصل الى الحكم مو بالضرورة تظل ثابتة. الشخص اللي وقف معاه اليوم ممكن تتغير مصلحته فيما بعد، ولهذا بدأ عبد الرحمن يبني قوة عسكرية يكون ولاءها له وللإمارة بشكل مباشر، وما تعتمد بالكامل على القوة المحلية الموجودة. بعدها اهتم بتنظيم جيشه وتقوية مركزه، واستعان برجال يثق فيهم، ومع مرور الوقت صار عنده أساس عسكري قوي ومتين من اللي كان موجود وقت فصوله، وهذه القوة كانت ضرورية لأن التحديات ما كانت كلها داخلية. موقع الأندلس وبعدها عن المشرق ما كان يعني إنها معزولة عن الأحداث اللي تدور حولها. ومن أشهر التحديات اللي واجهها عبد الرحمن الداخل تمرد حصل في شمال شرق الأندلس بقيادة سليمان بن يقظان الأعرابي اللي حاول الاستعانة بملك الفرنجة شارلمان. وصل شارلمان بجيشه إلى شمال الأندلس سنة 778 للميلاد، لكن هذه الأحداث ما مشت بالطريقة اللي كان يتوقعها، وبعد تعقيدات بين الأطراف الموجودة انسحب الجيش الفرنجي، وخلال عودته تعرض لهجوم في ممر رونزفال في جبال البرانس. بالنسبة لعبد الرحمن كانت هذه الأحداث مثال واضح على حجم التحدي اللي واجهه. بعض خصومه داخل الأندلس كانوا مستعدين يبحثون عن دعم من خارجها، ولهذا كان تثبيت السيطرة على المدن والمناطق البعيدة عن قرطبة ضرورة حتى يحافظ على الإمارة. وبعد سنوات من المواجهات قدر عبد الرحمن يوسع سلطته ويقلل قدرة خصومه على تهديد مركز الحكم، لكن حياته كأمير ما كانت كلها معارك. بالتوازي مع تثبيت سلطته بدأ يهتم ببناء قرطبة وتطويرها كعاصمة للدولة الجديدة. المدينة بالنسبة له ما كانت مجرد مكان يحكم

منه، لكنها صارت رمز للاستقرار اللي كان يحاول يصنعه بعد سنوات طويلة عاشها متنقل من مكان إلى آخر. وأيضا من المشاريع اللي ارتبطت باسمه إنشاء الرصافة بالقرب من قرطبة، واختار لها اسم الرصافة تيمنا بالرصافة اللي عرفها في بلاد الشام، وأنشأ فيها قصرا وحدائق وجلب لها أنواع كثيرة من النباتات والأشجار. وكانت من أشهر ما ارتبط بهذه الرصافة نخلة ذكرها عبد الرحمن في أبيات معروفة، لما شاف فيها صورة تشبه حالة نخلة تعيش بعيدة عن موطنها الأصلي مثل ما عاش أهو بعيد عن المشرق اللي ولد فيه. هذه الصورة بالتحديد تعطينا جانب مختلف من شخصية عبد الرحمن، وهو حاكم اللي قضى سنوات طويلة يواجه الثورات ويقود الجيوش، لكن بنفس الوقت ظل يحمل ذاكرة المكان اللي خرج منه وهو شاب وما رجع له مرة ثانية. الأندلس أصبحت دولته وموطنه الجديد، لكن ذكريات الشام ظلت حاضرة في حياته. ومن أهم المشاريع اللي بداها عبد الرحمن في قرطبة بناء الجامع الكبير، ومع زيادة سكان المدينة والحاجة إلى مسجد جامع أكبر اشترى الجزء اللي كان يستخدمه المسيحيين من الموقع، وبدأ في سنة 169 للهجرة الموافق تقريبا 785 للميلاد بناء جامع قرطبة. كان هذا المشروع من أبرز الأعمال العمرانية في سنوات حكمه الأخيرة. الجامع في عهد عبد الرحمن كان أصغر بكثير من الشكل اللي وصله في العصور اللاحقة، لأن الحكام اللي أتوا من بعده وسعوا أكثر من مرة، لكن البداية الأساسية كانت في عهده، وصار الجامع مع مرور الوقت واحد من أشهر معالم قرطبة والأندلس كلها. والمشروع بحد ذاته كان يعكس أن عبد الرحمن صار يفكر في عاصمة تستمر من بعده، مو في حكم مؤقت ينتهي بانتهاء صاحبه. وبجانب العمران اهتم أيضا عبد الرحمن الداخل بتنظيم شؤون الدولة وتعيين الولاة وإدارة المناطق المختلفة، وكان يحتاج باستمرار أن يوازن بين القوى الموجودة بالأندلس ويمنع أي طرف من أن يصير قوي لدرجة يهدد مركز الإمارة. وهذا الشيء خلى سنوات حكمه طويلة ومليانة بالحركة، لكن بالنهاية قدر يحقق الشيء اللي كان أصعب من دخوله قرطبة، واللي هو أنه يخلي الإمارة تستمر. حكم عبد الرحمن الداخل قرابة 32 سنة، وهي مدة طويلة مقارنة بالظروف اللي بدأ فيها حكمه. وخلال هذه السنوات تغير وضعه بالكامل. في البداية كان أمير يواجه خصوم موجودين في أكثر من منطقة، أما في سنوات الأخيرة فصار عنده حكم مستقر بدرجة أكبر وعاصمة واضحة وجيش يعتمد عليه ونظام قادر على الانتقال إلى الجيل اللي بعده. ومن الأشياء المهمة في تجربته أنه ما حاول يرجع إلى المشرق حتى يستعيد حكم أسرته هناك. المشروع اللي بناه كان أندلسي ومركزه قرطبة. المكان اللي وصله وهو مطارد صار هو المكان اللي أسس فيه دولته، ومن هني بدأت مرحلة أموية جديدة منفصلة عن المرحلة اللي انتهت في دمشق. في حلقتنا القادمة الرابعة والأخيرة بإذنه تعالى من سلسلة عبد الرحمن الداخل راح نكمل مع سنواته الأخيرة، ونعرف قصة اللقب الأشهر اللي ارتبط باسمه واللي هو صقر قريش، ومن اللي أطلق عليه وشنو السبب، وراح نتوقف عند وفاته ومن تولى الحكم من بعده، والأهم من كل هذا شنو الإرث اللي تركه عبد الرحمن الداخل، وشلون استمرت الدولة اللي أسسها بعد ما بدت قصتها كرجل ما كان يملك في يوم من الأيام إلا طريق الهروب. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: استاذ، شلون اعرف اللي اسويه اليوم راح يغير شيء باطل؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل.
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت اتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني صاد، هل فعلا احنا ممكن نغير؟ لاني اجتهدت وقدرت احقق حلمي وطموحي بنيه وطني.
4: واحنا شنو راح نصير؟ تعلمت ان العدل مو مجرد كلمه، وان لكل انسان حق لازم يدافع عنه.
5: اكيد كلكم تقدرون، لان طلبتنا ثروه وطن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير والنفع لكل من سمع. أيها الإخوة في الله، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا أعلم عملا أفضل عند الله من بر الوالدة، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قارن حقه بحق الوالدين فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب رضا الله، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، وأنه من أفضل أنواع الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وأنه من أحب الأعمال، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. ثم أي سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بر الوالدين. لذلك بر الوالدين شأنه عظيم، فهو من أسباب البركة في العمر، أسباب البركة في المال، من أحب أن يبسط له في رزقه ومساله في أثره فليصل رحمه، من أسباب إجابة الدعوات، من أسباب تفريج الكربات. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ هما من أعظم من لهم حق عليك، فعندما تحسن إليهما بأي نوع من الإحسان لا شك أن هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو في أصله واجب. الأصل أن بر الوالدين هو واجب، خصوصا إن كان يحتاجانك في أمر معين لابد أن تلبي لهما حقهما. فهناك أمور مهمة لابد أن نعيها، وهي أن الوالدان كانا موجودان فلا بد الإنسان أن يوصل لهما كل ما

ما يستطيع من خير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جميل الأقوال وجميل الأفعال، ما يحتاجان إليه نفقة من علاج، تطبيب، تجلس معهما. النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي ترك والداه يبكيان وأراد الجهاد، قال اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما. الرجل الذي أراد

فيه في الدنيا قبل الآخرة. يعني بعض الناس ما يظن أن لما يقعد مع والديه يضيع وقته ويضيع ماله، هذا إنسان مخطئ مسكين، لأنك أنت تجازى بما فعلت. من حب أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصير رحمة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام؟ اللي يريد أن الله عز وجل يبارك له في ماله وفي عمره ينسى له بمعنى يؤخر فليصير رحمة. لأنك أنت لما تجلس مع ولدك والديك هذا الوقت تجازى بوقت آخر أعظم، لأنهما يحتاجانك، فالله عز وجل يجازيك. وعندما تبرهما تبذل مالك لا شك، فالله عز وجل يعطيك من جنس ما تفعل وفوق ما تتخيل وفوق ما تتوقع. فهنا بركة المال وبركة العمر في بر الوالدين. طيب إذا كان الوالدان قد توفيا فماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تدعو لهما تقول كما قال الله عز وجل: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. تخيل يوم القيامة ماذا يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله عز وجل، فيقول يا ربي أنا لي هذا، يعني هذا من أين، يعني أنا ما عملت هذه الأعمال، فيقال باستغفار ولدك لك. إذن استغفارك للوالدين من أسباب رفعتهما في الجنة. فإذا الوالدان قد توفيا تدعو لهما بكل خير، هذه من الأعمال التي اتفق العلماء على أنها تصل للميت وللحي، ترفع لهم المنزلة، ترفع لهم الدرجة، تكفر عنهم سيئاتهما بكثرة دعائك واستغفارك لوالدك. وكيف نبر والدينا إذا توفيا؟ صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، كما صح الشيخ الألباني هذا الحديث. ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي فوجد رجلا أعرابيا فنزل عن دابته وخلع له بعض ثيابه وأعطاه وأحسن إليه، فقيل له لماذا تفعل هذا بهذا الأعرابي؟ هذا رجل إنسان بسيط، والأعراب يكفيهم شيء بسيط، لو أعطيته أي شيء ممكن يقبل منك، إنسان بسيط. قال إنه كان من أهل ودي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أحب أن يعني يصل والديه بعد موتهما فليحسن إلى أهل ودهما، أو كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. إذن انظر، انظر كيف يكون الإحسان. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما تصل الأعمام والأخوال والقرابة، هذه من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. من أهل وده؟ أخوانه، أصحابه، أصدقائه. ما أجمل أن تبعث برسالة لصاحب والدك، أن تدعو له، أن تصله بطعام، أن تصله بدعوة لمناسبة، أن تزوره في بيته، أن تدعو له بظاهر الغيب. هذه كلها يا إخواني من بر الوالدين بعد الموت. ومن بر الوالدين بعد الموت ما ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن والدتها توفيت وماتت فتريد أن تتصدق عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة سقي الماء. أن تتصدق عن والديك بعد وفاتهما هذا مما أجمع عليه أهل العلم أنه يصل إليهما وهما في قبورهما. فالصدقة والدعاء والاستغفار، صلة الأرحام، هذه كلها مما تصل إلى الميت بعد وفاته. فلو أنك أوقفت
لوالديك.

مسجدا وصلى فيه الناس يكون لك أجر بر الوالدين ويكون لهما أجر. لو أنك حفرت بئرا يكون لك أجر، ويكون هذا من بر الوالدين ومن إحسان إليهما. وكذلك لو أوقفت مصاحفا كتبا، تصدقت على الفقراء على المساكين، أطعمت الفقراء أطعمت المساكين، أي نوع من الإحسان في الصدقة يكون لك فيها أجر ولوالديك. فنحرص على بر والدينا في حياتهما بالإحسان إليهما بالأقوال والأفعال وأداء حقوقهما، وبعد وفاتهما بما ذكرنا من هذه الأعمال، لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من البارين فيرفع لنا الدرجات ويحط عنا السيئات ويرضى الله سبحانه وتعالى عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. ايش رايكم نرجع بالزمن لورا ونسترجع انا معاكم هذه اللحظات والمشاهد القديمه؟

0: تدل، ما قلت لك اي الله يبارك فيك، اي مشكور، اي اي وينك؟ ما قال لك مصالح؟ اي اقول ما سمعت الاغنيه اللي يقول فيها يا عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامه هي عندي. تحبين وتكرهين مثل ما يقولون، ها؟
1: ليش ما احب واكره؟ ماني انسانه.
0: انسانه؟ انت قولي قولي بهيمه، اي ولا انسانه؟ الحاله ليش نمعها؟
1: بهيمة
0: بهيمة ما فيها شيء.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات التحالف تعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة على غزة ويخلف 8 شهداء بينهم أطفال. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستداما في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن نزاع الحدود البحري. استعرض وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة أد ميليباند الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح إلى العاصمة البريطانية لندن. ونقل البيان حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحهما المشتركة. كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على التزامهما بتكثيف التنسيق الكويتي البريطاني على مختلف الأصعدة والمستويات في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تكرار هذه الممارسات يمس بحرمة المقدسات ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. وأكدت الخارجية في بيان أمس رفض دولة الكويت للمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدوره في وضع حد لهذه التجاوزات وصون حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. كما جددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في الرياض أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية وحاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في تصريح صحفي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. وأضاف المالكي أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة إطلاق صاروخ باليستي في يوليو 2017 وصف ذلك بالعمل المشين ومحاولة لاستهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهو أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول وترويع الآمنين في ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.
وحول ردود الفعل دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. كما دانت الأمانة العامة في بيان استمرار العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات والمساجد واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. واعتبرت أن ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية إرهاب يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية. وشددت على أن انتهاك حرمة المقدسات تجاوز لا يمكن قبوله أو التسامح معه ويستوجب ردع مرتكبيه وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بها. وعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين وصون حرمة المقدسات وأرواح المسلمين وحماية أمنها وسيادتها. في اليمن نفذت القوات الحكومية اليمنية عمليات عسكرية استهدفت تحركات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي لليمن. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد لنزيلي أن القوات اليمنية شنت 7 غارات جوية على الحوثيين في محافظة صعدة استهدفت 2 منها مدينة صعدة بشكل مباشر. كما أعلن لنزيلي أن طيران القوات المسلحة قصف منصات صواريخ في مطار تعز، كما قصف مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوبي تعز، واستهدفت إمدادات ومواقع الميليشيا الحوثية في منطقتي المخا وذباب. وفي نيويورك حذرت الولايات المتحدة من خطورة التصعيد العسكري الذي تشهده اليمن، معتبرة أن تقدم جماعة الحوثي على طول الساحل الغربي للبلاد وتوسيع نفوذها قرب مضيق باب المندب يهددان الأمن الإقليمي والتجارة العالمية، في وقت دعت فيه مجلس الأمن إلى تشديد الضغط على الجماعة وحلفائها لوقف العمليات العسكرية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا بذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخاب التجديد النصفي للكونغرس، وذلك بعد أشهر من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. من جانبه قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه على إيران فتح مضيق هرمز والتوقف عن دعم وكلائها ونقل الصراع إلى أماكن أخرى. وفي سياق متصل قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينغ مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل. وأضاف بيسنت أن ترامب وشي سيواصلان المناقشة بشأن إيران والروابط المالية بين بكين وطهران. وفي بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي بما في ذلك حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم الكامل لدول المنطقة المتضررة من الهجمات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ حول التصعيد في الشرق الأوسط، حيث وصفت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وتهديداتهم لحرية الملاحة بأنها غير قانونية. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، داعيا أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار ونرحب بأي دولة تبقى قواتها بالجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على عدم وجود أي استقرار مستدام دون بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. ميدانيا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية.
وفي قطاع غزة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 8 شهداء فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة بينهم أطفال. وأضافت أن إصابات خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات المدينة. وكانت قد سجلت السلطات الصحية منذ صباح أمس استشهاد 5 فلسطينيين في عدة استهدافات لمدينة غزة في حيي الشيخ رضوان والشيخ عجلين، إلى جانب استهداف سيارة مدنية شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني واحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بلدة عناتا ومدينة جنين، بينهم أسيران محرران ضمن صفقة تبادل. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين أنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات بشأن أوكرانيا، وأنها لم تسعى قط إلى تأخيرها أو تعقيدها. وفي كييف أبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها روسي موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساعٍ أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه في حال نجح الشركاء الأمريكيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة. في موسكو جددت وزارة الخارجية الروسية تحذيرها من تداعيات رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في دول حلف شمال الأطلسي، متهمة السلطات الأوروبية بمحاولة إيصال هذه الأسلحة إلى الحدود الروسية. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية إن مواقع نشر الأسلحة النووية في دول الحلف التي تهدد روسيا ستكون محور تركيز قوات الردع الاستراتيجية الروسية. وفي سنغافورة بدأت تايلاند وكمبوديا أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند من خلال عملية المصالحة الإلزامية التي أطلقتها كمبوديا. وفي بكين حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء محذرة من سباق تسلح في هذا المجال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحفي أن الصين تحث الجانب الأمريكي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، كما حذرت وزارة الخارجية الصينية عن عسكرة الفضاء الخارجي وتحويل إلى ساحة معركة. قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة ميدانية إلى جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وقالت السفارة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائم، وشددت على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وفي ليبيا، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من تداعيات إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة غربي ليبيا وتوقف الإنتاج والتشغيل في 3 مواقع نفطية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتدت عمليات الإغلاق القصري إلى حقول أخرى. وذكرت المؤسسة في بيان أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت بشكل وصفته بغير قانوني للثلاثاء على إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية. وفي الهند، بدأت الهند والولايات المتحدة في مركز للتدريب الخارجي بمنطقة أولي في ولاية أوتارخاند شمالي الهند النسخة 22 من المناورات العسكرية المشتركة يود أبهياس. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن مسؤولين عسكريين من الهند والولايات المتحدة خطبوا القوات المشاركة التي تضم 600 فرد من كل جانب، مشيرة إلى أن المناورات تجري بالتزامن في كل من أولي بولاية أوتارخاند وميدان مهاجان للرماية الميدانية في ولاية راجستان شمال غربي الهند. وهذه إعادة لموجز النشرة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات التحالف تعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة على غزة ويخلف 8 شهداء بينهم أطفال. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وتايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن نزاع الحدود البحرية. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة.
10: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا معكم في الحديث عن فوائد ذكر الله عز وجل وثمراته العظيمة. فالذكر ليس مجرد كلمات تجري على اللسان، بل هو عبادة تصل العبد بربه وتحيي القلب وتمنح النفس السكينة والطمأنينة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند ثمرة عظيمة من ثمرات الذكر، وهي سلامة القلب وتطهيره من أمراضه وآفاته. فالقلب قد يدخل عليه الحسد والغل والحقد وسوء الظن وغير ذلك من الآفات التي تثقل الإنسان وتبعده عن صفاء القلب وحسن العلاقة بالله وبالناس. فكيف يساهم ذكر الله في تطهير القلوب وسلامته؟ وكيف يتخلص المؤمن من داء الحسد والحقد والغل؟ هذه المعاني وغيرها نتوقف عندها في هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام وأخوات الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. لازلنا معكم أخوان الكرام ومع فوائد ذكر الله عز وجل. فإن من فوائد ذكر الله عز وجل أن في الذكر سلامة القلب. فمن عظيم فوائد الذكر أنه ينقي القلب ويزينه ويبعد عنه أمراضه وآفاته التي تظلمه وتمرضه، وقد تغطيه من الغل والحسد والغش والحقد وسوء الظن في غير محله ونحو ذلك من آفات القلوب وأمراضها التي حذرنا الله عز وجل منها، ونعت بها القوم الذين كذبوا بآياته سبحانه واستكبروا عنها، كاليهود الذين حرفوا دينهم وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء لا شك أن هؤلاء هم شر الناس على الإسلام وأهله، لأنهم مبتلون بأعظم داء وهو داء الحسد. فإن الشرك إذا تمكن من القلوب خلف، نسأل الله العافية والسلامة، خلف مثل هذه الآثار الخطيرة، من أعظمها خطر الحسد. فإن الحاسد لا يمكن يجتمع ذكر الله عز وجل معه ومع الحسد. لذلك تجد أن أكثر الناس وصفا بهذه الصفة البغيضة هم اليهود الذين حذرنا الله عز وجل من مشابهتهم، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل من أخطر الأمراض التي يبتلى بها الإنسان الأمراض القلبية هو داء الحسد، حتى قيل إنه أول ذنب عصي الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل على لسان فرعون: قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. والله جل وعلا حينما سأله قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أو قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحسد داء ممرض، ومن أعظم ما يطرد الحسد هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. ولهذا قيل: وأرح جنبك من داء الحسد، كم حسود قد توفاه الكمد. وأما المحسود فيقال له: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أما المؤمن فإنه من أبعد الناس اتصافا بهذه الصفة القبيحة، لأنه يقول في صباحه ومسائه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول إذا أمسى: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. والحسد إخوان الكرام داء عظيم وخطير، بل عده العلماء من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نسأل الله العافية والسلامة. تجد هذا الإنسان يكنز الحسنات ويجمع الطاعات، وإذا به يفنيها عياذا بالله تعالى في الحسد والقيام بهذه الصفة القبيحة. ومن أعظم ما جعل أو ما جعل الحسد من أعظم الذنوب وأخطرها أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. ولهذا قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لما وهب. فالحاسد حقيقة الأمر وإن لم يصرح بلسانه فهو معترض على قضاء الله وحكمته وقدره، وكأنه يقول: يا ربي أنا أفضل من فلان، لماذا تعطي فلان؟ لماذا تمنح فلان؟ لماذا تنعم على فلان؟ نسأل الله العافية والسلامة. وهذا اعتراض على أحكام الله وقدره. الله عز وجل يعطي بحكمة ويمنع بحكمة ويرفع بحكمة ويخفض بحكمة سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أسألكم الدعاء وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وألقاكم مع حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، وقد توقفنا مع ثمرة جليلة من ثمرات ذكر الله عز وجل، وهي سلامة القلب وتطهيره من الحسد والقل والحقد وسائر أمراض القلوب. فالقلب السليم من أعظم ما يملكه الإنسان، ومن عمر قلبه بذكر الله ومحبته كان أقرب إلى السكينة والطمأنينة وحسن الظن وصفاء النفس. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الحسد والغل والحقد، وأن يجعلها سليمة مطمئنة عامرة بذكره ومحبته وطاعته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
4: إذاعة دولة

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل والأمل. مع الشروق الأول لهذا الصباح نفتح نوافذنا مستمعين الكرام لنستنشق العافية، ونؤمن بأن صنائع المعروف والابتسامة الصادقة هما السر الحقيقي ليوم مفعم بالتوفيق. فلننطلق إذن لأعمالنا بقلوب جسورة وهمة تعانق السماء، وتذكروا دائما بأن الحياة لا تعطى للمنتظرين، بل تزهر بين أيدي الذين يبدأون يومهم بشغف. تحية لكم من محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

صباح التفاؤل لمن يؤمن أن القادم أجمل وأن الله يدبر لنا ما هو خير مما نخطط له. صباحكم أمل وقلوب مطمئنة وأيام تحمل لكم كل ما تتمنون. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية جرخي.

هل حدث عزيزي المستمع أن خرجت من بيتك في صباح عادي لا تنتظر شيئا استثنائيا، ثم التقيت بشخص واحد فتغير الصباح كله؟ هم أولئك الذين يحملون نورهم معهم أينما ذهبوا، فيتركوا لقاؤهم فينا أثرا لا نعرف كيف حدث لكننا نشعر به. الصباح لا تصنعه الشمس وحدها، أحيانا يصنعه إنسان جميل نعبر به صدفة فيذكرنا أن في الحياة متسعا للفرح. تحية دافئة، كلمة في وقتها، ابتسامة صادقة كفيلة بأن تجعل اليوم أخف والروح أكثر اتساعا. فمع ابتسامة هذا الصباح لكم تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

صباح الحب لكل قلب اختار أن يكون طيبا رغم قسوة الحياة. هذه تحية من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.

0: وإذا كان من يصنع صباحك في كل يوم شخص عزيز عليك، سواء كان من أقربائك، من أحبائك، من أصدقائك، ولكن لا تنتظر من أحد شيء سوى كلمة طيبة تسعد بها في هذا الصباح وفي كل صباح. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: ستبقى راية الكويت خفاقة بالمجد.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. حقق لنا إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك الدرجة العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شغف البدايات ومجد المستقبل.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع كل صباح تحملون فيه حقائبكم المليئة بالشغف نحو المدارس أو الجامعات، اعلموا أنكم النور الذي يضيء درب الكويت. إن طريق العلم ليس جهداً ضائعاً، بل هو استثمار حقيقي في عقولكم وأرواحكم الشابة. كل صفحة تقرؤونها وكل مسألة تحاولون حلها تجعلكم أقرب إلى أهدافكم وأقدر على صنع الأثر. فاجعلوا الإصرار رفيقكم وثقوا أن التفوق يبدأ من خطوة صغيرة.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

من الواضح مستمعينا الكرام بأننا سنستمتع وسنفرح وسنسعد بالنشرة الجوية من الآن فصاعدا، فتستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 41 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 26 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 17%، مما يجعل الأجواء الجوية جافة لكنها مستقرة صباحا، مع ضرورة أخذ الاحتياطات كما نقول دائما، شرب المياه في أوقات الظهيرة والاستمتاع بالأجواء من حولكم مهما كانت.

0: الأجواء الخارجية تتغير من موسم إلى آخر، وأنت عزيز المستمع هل لديك فكرة أن التغيير في أجوائك الداخلية يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها؟ لتتخلص من هذه المشاكل حاول دائما أن تبقي على أجوائك الداخلية صافية نقية. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
1: عندما تلون الحياة أو تلون الألوان حياتنا بشكل أجمل.
2: في منوعاتنا عدد الأشخاص في سن 100 عام أو أكثر في اليابان يتجاوز 100,000.
0: العثور على رأس تمساح مجفف داخل حقيبة مسافر إيطالي.
1: وهناك مقاهي للصمت النشط أين؟ في اليابان.
2: اكتشاف أثري نادر لأقدام الديناصور تيركس.

0: وفي سوتشي الروسية الدببة تمشي في ممرات الفنادق.
1: في الصباح أضف القرفة عزيزي المستمع مع شايك الأخضر.
2: وفي الصحة نقول لك احذر، مشروبات عادية قد تؤثر في فعالية دوائك.
0: وكثيرة هي الأخبار المحلية التي نتابع فيها المزيد من الأنشطة والفعاليات في الديرة.
1: وإذا كنت تريد ضبط الساعة البيولوجية فتعرض لأشعة الشمس.
2: وفي التكنولوجيا، شركة يابانية تكشف عن الإسعاف الروبوتي لإصلاح الآلات المعطلة في موقعها.
0: محطات كثيرة سنتوقف فيها كالمعتاد معك ومع ضيوف صباح الخير.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمه نقوم بها اثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض

0: استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح. المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: تخيلوا عندما تدخل الألوان إلى حياتنا، خصوصا إذا كانت في شوارع فرنسا. في كشف فني مبتكر شهدته مدينة ليون، بدأت البلدية في اعتماد ألوان طبيعية مضيئة لرسم ممرات المشاة كلوحات تشكيلية تفاعلية تستجيب لأشعة الشمس الصباحية. تهدف هذه المبادرة إلى خفض حوادث السير عبر لفت انتباه السائقين بألوان جذابة، إضافة إلى نشر البهجة في نفوس السائرين في طريقهم إلى أعمالهم. وقد أبدى المواطنون حماسة كبيرة للفكرة التي حولت الشوارع التقليدية إلى معارض مفتوحة تثري جودة الحياة اليومية. والله إن الجمال في التفاصيل البسيطة التي تبث الطاقة الإيجابية في نفوسنا. فاصنعوا الفرح في طريقكم دائما.
4: اكتشاف أثري نادر لأقدام الديناصور تيركس.

كشفت دراسة غير مسبوقة عن سلسلة من آثار أقدام تعود إلى ديناصور تيرناسورس ريكس البالغ تركها أثناء سيره عبر أرض تعرف اليوم بولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، في واحدة من أكثر الاكتشافات كشفا عن سلوك الحيوان الأشهر في العصر الطباشيري. وقال تايلر ليرسون أحد كبار أمناء علم الحفريات الفقارية في متحف دنفر للتاريخ الطبيعي والعلوم وأحد المشاركين في الدراسة: تخبرنا العظام بالكثير عن هذه الحيوانات، لكن آثار الأقدام تلتقط لحظة سلوك حقيقية، فمن خلال مسار الأقدام يمكننا أن نتتبع فعليا حركة الحيوان عبر الأرض، وهذا أمر نادر للغاية بالنسبة لتيركس المنشور في العالم. وعلى الرغم من أن علماء الحفريات عثروا على عدد لا بأس به من الهياكل العظمية لهذا الديناصور، فإنهم لم يجدوا سوى آثار أقدام منفردة ومتفرقة سابقا في نيو مكسيكو ومونتانا، ما يجعل هذا الاكتشاف الأول من نوعه، إذ يمثل أول وأثبت مسار أقدام معروف تركه ديناصور تيركس بالغ.

عندما يكون العنوان دب بني يقتحم فندقا فاخرا في سوتشي الروسية، قد نكون مررنا على الخبر قبل يومين مرور الكرام، لكن للخبر بقية.

مدب بني منطقة تضم فندقا من فئة الخمس نجوم في سوتشي الروسية. وأثناء تجوله في الممرات أصاب رجلا سار في اتجاهه بحالة من الذعر الشديد كادت أن تودي بحياته. وقد وثقت كاميرا المراقبة هذه المواجهة ونشرت وسائل أعلام محلية بينها قناة ران تي في الروسية مقطع فيديو يظهر تفاصيل الحدث. أظهرت المشاهد المتداولة دبا يسير في أحد الممرات قبل أن ينعطف خلف أحد الجدران، وبعد ذلك دخل رجل إلى الممر نفسه من الجهة المقابلة، لكنه ما لبث أن هرول إلى الخارج بعد ثانيتين فقط مسرعا وكأنه يفر من الموت. ركض الدب في اتجاه الرجل لكنه سرعان ما توقف عن ملاحقته واتجه في طريق آخر. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث، فيما أفادت القناة الروسية بأن الرجل المذعور كان أحد موظفي الفندق. بحسب هذه القناة، صور عدد من المصطافين لاحقا مشاهد الدب نفسه أثناء تجواله في الشارع، حيث أطلقوا صرخات عالية لإخافته ما دفعه إلى التراجع نحو الطريق. يبدو أن سكان المنطقة وضيوفها ما زالوا يتجنبون الخروج في نزهات خشية مواجهة الدب مجدداً.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. تحالف الدعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن نزاع الحدود البحرية. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار، وأنتم أيها الأحبة نرحب بكم مرة ثانية في صباح الخير من إذاعة دولة الكويت، ودائما ندعوكم للتوكل على الله، فمن استودع الله شتات أمره عاده إليه مرتبا مجبورا. طاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد. وهذا الملخص لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة ثاني جلسات هذا الأسبوع التي ارتد فيها وتراجع مؤشر السوق العام وأغلق عند مستوى 8945 نقطة. قيمة التداول كانت 130 مليون دينار و479 ألف كميات تداول، 495 مليون سهم، عدد الصفقات 31 ألف صفقة و914. واضح جدا أن السيولة، يعني معدلاتنا صرنا نتداول دائما أو غالبا فوق مستوى 100 مليون دينار، وهذا يعطي أريحية. السيولة هي وقود الأسواق، دائما لما تكون هناك سيولة عالية يكون هناك نشاط على الشركات قيادية وصغيرة ومتوسطة وضاربية، وهذا الأمر إيجابي حقيقة. 59 شركة من شركات السوق في يوم الأمس ارتفعت، بينما 11 شركة كانت على استقرار و64 شركة من الشركات كانت متراجعة. أما الشركات التي ارتفعت ففيوتشر كيد على رأس هذه الشركات مرتفعة بكمياتها العالية، غالبا كميات يوم الأمس 29 مليون سهم و 227 ألف، وصل السهم إلى 160 فلس في إغلاق مشاعر، أغلق عند 151 فلس وهو من أعلى الشركات التي ارتفعت في يوم الأمس. الساحل كذلك عند 90 فلس، عربية عقارية 189 فلس، وعمار 118 فلس بكميات عالية، عمار 19 مليون سهم. الأنظمة دينار 680، فنادق 250، مبرد تداولات إيجابية عند 154 إغلاقة، تجارة 121 فلس إغلاقة وكان مرتفعا من ضمن الشركات التي ارتفعت في يوم الأمس. أما الشركات التي تراجعت واللي كانت يعني عليها ضغوطات بيعية، ميدان على رأس هذه الشركات عند 849 فلس إغلاقة، تمديل الاستثمارية أغلقت عند دينار و330 فلس متراجعة، مراكز أيضا أغلق السهم عند 328 فلس متراجع بكميات أيضا عالية، 22 مليون سهم. مراكز كانت الكميات البيعية كلها يعني في يوم الأمس متركزة على هذه المستويات السعرية، ونزل السهم إلى 328 فلس. أولى تكافل 628 فلس، أولى تكافل ما قصر حقيقة، أولى تكافل ارتفع ارتفاعات قياسية، ارتفاعات صاروخية، يعني منذ سنة مثل ما أشرنا في أكثر من رسالة، منذ سنة هذا السهم كان يتداول على 130-160 فلس، اليوم نتحدث عن 628 فلس في خلال سنة. وحقيقة بورصة الكويت تشهد أكثر من سهم له مثل هذه الطفرة ومثل هذه الارتفاعات، وكثير الأسهم اللي حققت مكاسب حقيقة. فحينما يتراجعوا لتكافل نقول ما قصرت، هذا تصحيح وهذا جني أرباح مستحق. ولتكافل بكمياته العالية 10 مليون سهم في يوم الأمس، تراجع وأغلق عند 628 فلس، شعيبة 263 فلس، ثريا 238 فلس، اكتتاب 34 فلس، الإماراتية 156 فلس، ويوباك 271 فلس، والخليجي 800 فلس. هذه الشركات المتراجعة ماذا عن الكميات الأعلى؟ دائما تنظيف، تنظيف في السابق كانت هي تتصدر الارتفاعات، ثم عادت مرة أخرى تنظيف إلى ذات الرتم العالي من الارتفاعات، وكذلك أيضا الكميات، كمياتها في يوم الأمس 44 مليون سهم فقط لتنظيف. فيوتشر كيد 29 مليون سهم، مراكز 22 مليون سهم، عمار 16 مليون سهم، جي اف اتش 14 مليون سهم، والتخصيص 14 مليون سهم، مشاريع 13 مليون 900 ألف، المعدات 13 و 600 ألف سهم، اكتتاب 13 و 78 ألف سهم، مزايا 12 مليون أو يعني 13 مليون 12 مليون 997 ألف سهم مزايا. السيولة، السيولة أعلى على تنظيف أيضا 14 مليون دينار، مراكز 7 مليون دينار، بيتك 7 مليون، أولى تكافل 7، يعني بيتك أيضا يحافظ عند هذه المستويات 770 فلس وكان متراجع في يوم الأمس. أولى تكافل 6 مليون 862 ألف دينار، فيوتشر كيد 4 مليون 534 ألف دينار، كيبلات 4 مليون، بنك الخليج 3 مليون، بنك الخليج المستقر منذ فترة عنده هذه المستويات ذاته 348 فلس. وطني المتراجع عند 869 فلس إغلاقة، كانت السيولة عليه 2,931,000. طبعا نعرف ان الوطني ليست هذه سيوله التداول دائما على الوطني، لكن هذه الفتره فتره اللي يعني ترقب وانتظار ويعني عمليات مضاربيه بشكل يومي او اسبوعي، دائما هذا النمط لا يتجه الى الشركات القياديه في قطاع المصارف كالوطني وبيتك، وانما يلجا الى مكونات السوق الرئيسي. جي اف اتش 2,600,000، هذه هي التداولات في يوم الامس. صفقات عاليه على مراكز 3,883 صفقه، اولى تكافل 2000 صفقه، تنظيف 1,791 صفقه. نامل ان شاء الله باذن الله في يعني جلسه اليوم ان شاء الله ان نرى باذن الله يعني تداولات ايجابيه، وكذلك نرى ان شاء الله يعني تحقيق مزيد من المكاسب في تداولات سوق الكويت الأوراق المالية. ويسعد صباحكم.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
4: مع إشراقة عام دراسي جديد، تفتتح رياض الأطفال أبوابها لاستقبال أحبتنا الصغر، لنبدأ معا رحلة جميلة من التعلم والمرح والاكتشاف، ونزرع في قلوبهم بذور المحبة والطموح، ونرى فيهم أجمل ابتسامات أطفالنا وأروع إنجازاتهم، ولتظل ضحكاتهم أجمل عنوان لأيامنا. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن بدء الدراسة في رياض الأطفال مع الأستاذة سناء راشد المليفي المدير المساعد لروضة

0: المرح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سناء راشد المليفي، مدير مساعد روضة المرح. كل عام وأنتم بخير في بداية عام دراسي جديد 2026-2027. هذا العام مميز جدا بعد انقطاع دام لسبعة أشهر تقريبا. استعدادنا لهذا العام لم يبدأ من بداية شهر سبتمبر، بل بدأ من شهر أغسطس في تجهيز المبنى، مبنى الروضة، لاستقبال الأطفال والهيئة التعليمية والإدارية. الاستعداد كان مع مهندسين الكهرباء وفنيين التكييف وفنيين الحاسوب والكاميرات وكل من له علاقة بالمبنى المدرسي، كذلك متابعة النظافة مع العمالة، متابعة تنظيف كافة مرافق الروضة لاستقبال الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية والأطفال وأولياء الأمور. وهذا كله كان نتيجة للاستجابة لتعليمات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي. كذلك كانت هناك متابعة من الدكتور مساعد الشمري، مدير الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير التعليمية، وكذلك متابعة لصيقة جدا واهتمام كبير من مراقب رياض الأطفال الأستاذة أسيل الشامي. اليوم مهم جدا في حياة الطفل وولي الأمر على حد سواء. الطفل تعتبر الروضة أول محطة ينفصل فيها الطفل عن الأم، فهني دور رياض الأطفال ومعلمة الروضة بالذات في احتضان هذا الطفل، إحساسه بالأمان وبالانتماء، بالابتسامة وبالحب وبالترحيب، وإعطاء أنشطة تحببه في المكان ويتعرف على الأطفال، يتعرف على معلماته، يتعرف على الروضة، وبداية لأول خطواته في سلم التعليم بإذن الله. أبارك لجميع أولياء الأمور في دولة الكويت، وأبارك لجميع رياض الأطفال من الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية في بداية هذا العام، وأدعو العلي القدير أن يكون عام دراسي ناجح ومميز وآمن بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في عيادتنا الصباحية. دعونا نضيف هذا اليوم القرفة إلى الشاي الأخضر. أكدت دراسة طبية حديثة أن إضافة رشة صغيرة من القرفة الطازجة إلى كوب الشاي الأخضر الصباحي يؤمن للجسم مزيجا ثوريا من مضادات الأكسدة والمركبات المنظمة للسكر. أوضح الباحثون أن هذه العادة تساهم في تحفيز معدلات الأيض الحيوي وتقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، إضافة إلى دورها في منح العقل يقظة مستدامة دون التسبب في تسارع ضربات القلب. ويوصي الأطباء باعتماد هذا المشروب كخيار صحي صباحي. الخيارات الغذائية الذكية هي مفتاح العافية، فاجعلوا للقيمة العالية حضورا دائما في اختياراتكم.
5: ولا نعلم إذا كانت المواد الغذائية هي التي تحافظ على الجسم والصحة والعافية، لكن لابد أن نبحث عن أشياء وروابط تعمل على حماية الذاكرة. كشفت دراسة علمية حديثة أجرها باحثون في كلية كيك للطب جامعة جنوب كاليفورنيا أن سلامة الوصلات العصبية قصيرة المدى في أعماق الدماغ تمثل عاملا محوريا في حماية كبار السن من التراجع الإدراكي الناتج

0: عن الشيخوخة وفقدان المادة الرمادية. أن أظهرت الدراسة المنشورة في مجلة الزهايمر والخرف وشملت 459 مشارك فوق سن 60 في الهند أن المادة البيضاء السطحية المسؤولة عن شبكات الاتصال المحلية داخل الدماغ تسهم مباشرة في دعم القدرات الفكرية والمهارات اللغوية وتحد من أثر ضمور المادة الرمادية، كما بيّنت تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الانتشاري أن المشاركين الذين يتمتعون بحالة أفضل في المادة البيضاء السطحية حققوا نتائج أعلى في اختبارات اللغة، خصوصا في المناطق الجبهية والصدغية المرتبطة بالطلاقة وتميز الكلمات. أكد الباحثون أن النتائج تبرز أهمية التكامل الوظيفي بين أنسجة الدماغ لتعزيز المرونة العقلية لدى كبار السن، وتفتح المجال لتوسيع أبحاث شيخوخة الدماغ في بيئات متنوعة، بما يدعم تطوير وسائل أكثر فعالية للحفاظ على الصحة الإدراكية طوال العمر.
1: احذر مشروبات عادية قد تؤثر في فعالية دوائك. قد يبدو كوب القهوة أو الحليب أو العصير جزءاً عادياً من الروتين اليومي، لكن تناوله مع بعض الأدوية قد يغير كمية الدواء التي تصل إلى الدم، فيقلل فعاليته أو يرفع تركيزه ويزيد احتمال ظهور آثار جانبية. ولا يعني ذلك أن المشروبات ضارة في ذاتها أو أن جميع الأدوية تتأثر بها بالطريقة نفسها، إذ يعتمد التداخل على المادة الفعالة ونوع المشروب وكميته وتوقيت تناوله، إلى جانب عوامل فردية تختلف من شخص إلى آخر. وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر في طريقة عمل الأدوية، لذلك تعد معرفة تعليمات تناول العلاج جزءاً أساسياً من استخدامه بأمان.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا، ونبدأ بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني آخر التطورات الإقليمية. وزير الكهرباء: منظومتنا الكهربائية سجلت انخفاضا ب70 ميجاوات في الحمل الكهربائي لصيف 2026 رغم الظروف الاستثنائية. وزير الأوقاف: مواصلة تطوير منظومة العمل في بيت الزكاة وتعزيز دوره الخيري والإنساني. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية. الداخلية تجدد التأكيد على منع التصوير الجوي وتشغيل طائرات درون في البلاد حتى إشعار آخر. التعليم العالي والتربية تبحثان توافق نظام المسارات في المرحلة الثانوية مع خطة الابتعاث الخارجي. الإطفاء: غلق إداري وإنذارات لـ40 منشأة بمحافظة العاصمة لعدم استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية. الصحة تفتح باب التسجيل للانضمام إلى فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية. كان تطلق حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة تحت شعار وعيك يصنع الفرق.
2: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية: الأمم المتحدة ندعو إلى حماية السفن وطواقمها في الممرات البحرية الدولية. عضو جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يبدأ إجراءات لعزل وزير الحرب. ميرتس يلغي مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قانون الإصلاح الانتخابي الذي طرحته ميلوني يفوز بأغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ الإيطالي. سنت كوم: تدمير زورقين إيرانيين حاول سرقة قارب مسير. قطر تحذر من أن إغلاق مضيق باب المندب سيكون كارثيا. رئيس الوزراء اللبناني: 20 مليار دولار كلفة الحربين الإسرائيليتين الأخيرتين على البلاد. 3 قتلى جراء إطلاق نار في منطقة سياحية بإسطنبول. وبريطانيا وأمريكا وهولندا تصدر تحذيرا بشأن برامج تجسس إيرانية.
3: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية: العدل، تداول 72 عقدا عقاريا بقيمة 48.9 مليون دينار خلال الأيام الثلاث الأولى من سبتمبر الحالي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.25% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4.39 دولار ليبلغ 123.41 دولار. الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307 فلوس، اليورو يستقر عند 354 فلس. شحنات نفط إلى أوروبا فوق 130 دولار للبرميل مع تعطل إمداد السعودية. إنتاج السعودية من النفط في أدنى مستوى منذ عام 1990. كامكو إنفست تحصد جائزة IDC للتميز لقادة تقنية المعلومات لعام 2026. بسنت: أمريكا ستقود ثورة العملات المستقرة.

ومن أبرز المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح والتي تهم العديد من أبنائنا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، اعتمد وزير التربية سيد جلال طبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم وتدعم تحويل المواهب إلى إنجازات علمية تخدم مستقبل دولة الكويت. قالت التربية في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن اللائحة الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب تضع إطارا متكاملا لعمل المدارس، يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه. وأضافت أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المسندة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف 6 إلى 9 اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2026-2027. وأوضحت أن موعد التطبيق في المراحل الأخرى يحدد بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير.

0: ضمن ربع نهائي كاس آسيا عام 1996، المباراة اللي جمعت بين الكويت واليابان، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي جاسم الهويدي.
1: براسه بيلعبها، بيحصلها جول، جول، جول، الهويدي جول، يس، هذا الكلام الصحيح وهذا اللعب الجميل. حلو عبد الله وبراس طلع الهويدي، يتقدم قائمة الهدافين جاسم الهويدي.
0: بعدها يسجل هدف الثاني للمنتخب الكويتي جاسم الهويدي.
1: الهويدي جول، جول، جول، جول، جول، جول، جول، جول، جول، جول، جول،
0: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب اليابان بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي الأولمبي يبدأ مشواره الآسيوي. الاتحاد يخطف التعادل أمام الشمال القطري في اللحظات الأخيرة بدوري أبطال آسيا. تعيين مارسيلو جيلاردو مدربا جديدا لمنتخب الإكوادور. مستوى استثنائي يقدمه أوباميانغ مع ديفارتيفو لاكارونيا. صاحب 37 عام، لعب 5 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين. نيمار لن يعود إلى صفوف المنتخب البرازيلي، أعلن اعتزاله اللعب دوليا. المنتخب البرازيلي بدأ الآن عملية إعادة بناء شاملة لقائمة المنتخب، أكد بنفسه المدير الفني للمنتخب كارلو أنشيلوتي. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن استضافة الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل. باريس سان جيرمان يعلن تعرض نجمه المغربي أشرف حكيمي لإصابة طفيفة في الفخذ الأيمن دون تحديد مدة غيابه. مدرب توتنهام دي زيربي ريتشارلسون لن يلعب حتى لو كان متاحا حتى في كأس الكاراباو. سجل الألماني فيرتس 5 أهداف فقط من 37 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، تم التوقيع معه مقابل 150 مليون يورو. سوف يتم إعلان القائمة الرسمية للمنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج في جدة اليوم. روما يواصل السير بالعلامة الكاملة بالفوز على تورينو بنتيجة 2-0، وكومو يحقق انتصار صعب أمام بارما بنتيجة 2-1. نادي الوحدة السوري يعلن تعاقده مع عمر السومة صاحب 37 عام بعقد لمدة موسمين. نادي القادسية يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة بهدفين مقابل هدف أمام الوصل الإماراتي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الكويت ستستضيف رسميا النسخة 13 من كأس سوبر السعودي لموسم 26-27 خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل في محطة خليجية جديدة للبطولة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وتعد الكويت محطة ثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي التي انتقلت منذ انطلاقتها بين عدد من المدن محليا ودوليا من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها إلى لندن وأبوظبي هونغ كونغ، في نهج يعكس تنوع محطات البطولة وتوسيع حضورها الجماهيري قبل أن تحط رحالها للمرة الأولى في الكويت في ديسمبر المقبل. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة،
2: تقنيات جديدة، عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع،
3: أم الاختراع، أم الاختراع،
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
5: شركة يابانية تكشف عن الإسعاف الروبوتي لإصلاح الآلة المعطلة في موقعها. كشفت شركة جي

0: MO Internet Group اليابانية المتخصصة في تقنية المعلومات عبر ذراعها GMO Air عن شاحنة صغيرة تعد الأولى من نوعها في اليابان والمصممة خصيصا لتكون ورشة إصلاح متنقلة للروبوتات الشبيهة بالبشر. وتحتوي هذه المركبة على مساحة مخصصة لنقل المهندسين وأجهزة الحاسوب المحمولة وأدوات الصيانة إلى جانب قطع الغيار وروبوت بشري احتياطي. أوضح المهندس شوتا تاكيزاواوا أن الشاحنة تتجه فورا إلى موقع العمل لنقل الروبوت البديل واستبداله بالآلية المتضررة لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع. وفي حال تعذر إتمام عملية الإصلاح في الموقع يجري نقل الروبوت العاطل إلى قاعدة الصيانة المركزية مع ترك الروبوت البديل ليؤدي مهامه. وعلى الرغم من تزويد الشاحنة بأضواء بنفسجية وإشارات تحاكي سيارات الإسعاف التقليدية، فإنها تعمل عملياً كورشة صيانة متحركة يتركز دورها على معالجة الأعطال الفنية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة GMO Air توموهيرو أوتيشادا أن فكرة هذه الخدمة جاءت حلاً لاضطرابات سابقة أدت إلى توقف العمل عند نقل الروبوتات التالفة إلى مراكز الإصلاح البعيدة.
1: عالم تكنولوجيا.
2: حسابك تهكر؟ أخذ هذه الخطوات بسرعة. 1- غير كلمة السر. 2- فعل التحقق بخطوتين. 3- راجع الأجهزة المتصلة بحسابك، وقف أي جهاز أنت ما تعرفه. إذا الهكر سبقك وغير كلمة السر، روح على المنصة، اضغط على نسيت كلمة المرور، وحاول تستعيد حسابك عبر البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل على هذا الحساب. إذا ما نجحت هذه الخطوة، توجه مباشرة إلى صفحة الدعم أو الإبلاغ عن اختراق في المنصات المختلفة. طبعا جهز إثبات هويتك أو أي معلومات أخرى قد يطلبونها علشان يتوثقون منك. تأكد أنك قادر توصل إلى بريدك الإلكتروني المرتبط بالحساب والبريد الاحتياطي إذا كنت مسجلة من قبل في المنصة. معكم حسين الميعان، المختص في الأمن السبراني.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت. ومن نبض صباحها المتجدد نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
3: تمثل صحة القلب ركيزة أساسية لصحة الإنسان وجودة حياته. في ظل تزايد التحديات الصحية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، تتعزز أهمية الوقاية والتوعية بعوامل الخطر وتبني أنماط حياة صحية تسهم في حماية القلب والحد من مضاعفات أمراضه. وفي الكويت تتواصل الجهود الصحية والتوعوية لتعزيز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ونشر الوعي بعوامل الخطر وأهمية اتباع نمط حياة صحية للحفاظ على صحة القلب. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع الدكتور عبير البحوه مدير إدارة تعزيز الصحة، حيث علقت قائلة:
4: تعزيز الصحة مفهوم جديد على مستوى العالم، وقد عرف من عدة سنوات. نقول ميثاق أوتاوا تعزيز الصحة أصدر مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى جعل الخيار الصحي هو الخيار الأسهل والأسلم والأفضل للأفراد والمجتمع. نحن نسعى إلى أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بالصحة التامة، ونعود لمفهوم الصحة. الصحة ليس الخلو من الأمراض، إنما الصحة هي عبارة عن تكامل جسدي ونفسي واجتماعي واقتصادي وغيره. ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة يهدف إلى التزام الدول ببناء سياسة صحية عامة وإيجاد بيئة داعمة للصحة، مع بناء القدرات الشخصية للوصول إلى الصحة وتقوية المجتمع بالمعلومات التي يتم نشرها

0: تعزيز مفهومهم الإيجابي عن موضوع الصحة، مع إعادة توجيه الخدمات إلى أن تكون وقائية أكثر وتهتم بالوقاية خير من العلاج. يعني لا ننتظر المرض أن يحصل. فإذا تعزيز الصحة يوفر مفهوم إيجابي شامل كمحدد لنوعية الحياة، وهو أن نصل إلى أعلى مستويات الصحة سواء للأفراد أو للمجتمع بصفة عامة. يوجد لدينا الكثير من الشراكات المجتمعية التي نقوم بعملها، ونتفق جميعا على سياسة واحدة، وهي أن نصل إلى أعلى مراتب الصحة للأفراد وللمجتمع بصفة عامة. يحتفل العالم كل فترة وأخرى يركز على مفهوم ويركز على موضوع نهدف إلى نشره. مثلا الشهر سبتمبر يصادف اليوم العالمي لأمراض القلب، حيث أنه يصادف 29 سبتمبر من كل عام، وهو هذا العام يوفق. يعني إحنا كإدارة تعزيز الصحة ابتدأنا حملة توعوية شاملة مع عدة شراكات من جهات أخرى، وقمنا بعمل عدة يعني إيفنتات ومناسبات، شاركنا فيه بعض الجهات من داخل وزارة الصحة ومن خارج وزارة الصحة، نهدف فيها إلى التكامل في نشر الوعي ولإيصال المعلومة الصحيحة التي تبنى على أدلة وبراهين سليمة وصحيحة.
1: وتبقى الوقاية خط الدفاع الأول لحماية القلب من خلال الوعي بعوامل الخطر واتباع نمط حياة صحية والحرص على الفحوصات الدورية بما يسهم في الحد من الإصابة ومضاعفاتها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
2: أهلا بكم في أخبار الديرة. أعلنت قوة الإطفاء العام عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لأربعين منشأة بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء. وقالت الإطفاء في بيان صحفي إن ذلك تم خلال قيامها بحملة تفتيشية في محافظة العاصمة بمنطقة جبلة بهدف رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مواصلة تطوير منظومة العمل في بيت الزكاة الكويتي وتعزيز دوره في مجال العمل الزكوي والخيري والإنساني والارتقاء بأطر العمل الإنساني الذي حث عليه الدين الحنيف. وقال بيت الزكاة في بيان إن ذلك جاء خلال رئاسة الوزير الوسمي لاجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي وبحضور أعضاء المجلس لمتابعة أعمال البيت وتعزيز دوره في خدمة فريضة الزكاة وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي. وشدد الوزير الوسمي بحسب البيان على أهمية مواصلة تطوير العمل الخيري بما يلبي تطلعات المجتمع الكويتي ويعزز المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الكويت في المجال العمل الخيري والإنساني. وأضاف أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة المجلس الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتبرعين والمستفيدين بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بيت الزكاة.

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بدر البصيري مع وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد أمس الثلاثاء مدى توافق نظام المسارات في المرحلة الثانوية مع خطة الابتعاث الخارجي ومتطلبات القبول في التخصصات والجامعات المدرجة ضمنها. وأكد البصيري في بيان صحفي أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المبكر بين وزارتي التعليم العالي والتربية بشأن لائحة المسارات المقرر العمل بها اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2026-2027 بما يضمن موائمة المسارات التي يختارها الطلبة في المرحلة الثانوية مع متطلبات استكمال دراستهم الجامعية. وأوضح أن الجانبين بحثا الخيارات الأكاديمية التي تتضمنها لائحة المسارات وانعكاساتها على الفرص التعليمية المتاحة للطلبة بعد التخرج، بما يسهم في توفير رؤية واضحة للطالب عند اختيار مساره وتفادي أي تحديات قد تؤثر مستقبلا في خيارته الدراسية أو فرص التحاقه بالتخصص الذي يرغب فيه. وشدد على أن مصلحة الطالب تمثل الأولوية في التنسيق والإجراءات المشتركة بين الجانبين، مؤكدا أهمية أن تكون اختيارات الطلبة في المرحلة الثانوية مبنية على معرفة واضحة بما تتيحه لهم من فرص ومسارات جامعية مستقبلية.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات التحالف تعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تصاعد القتال في اليمن على أمن البحر الأحمر وباب المندب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة على غزة ويخلف 8 شهداء بينهم أطفال. لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور جنوب لبنان ويؤكد دعم واشنطن للحكومة والجيش. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن نزاع الحدود البحرية. استعرض وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة أد ميليباند الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس أن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح إلى العاصمة البريطانية لندن. ونقل البيان حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحهما المشتركة. كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على التزامهما بتكثيف التنسيق الكويتي البريطاني على مختلف الأصعدة والمستويات في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تكرار هذه الممارسات يمس بحرمة المقدسات ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. وأكدت الخارجية في بيان أمس رفض دولة الكويت للمحاولات الرامية

0: إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في وضع حد لهذه التجاوزات وصون حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. كما جددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الرياض، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية وحاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في تصريح صحفي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. وأضاف المالكي أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة إطلاق صاروخ باليستي في يوليو 2017، وصف ذلك بالعمل المشين ومحاولة لاستهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة وما هو أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول وترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والأضرار بالمواطنين والمقيمين. وحول ردود الفعل، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. كما دانت الأمانة العامة في بيان استمرار العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات والمساجد واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. واعتبرت أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية إرهاب يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية. وشددت على أن انتهاك حرمة المقدسات تجاوز لا يمكن قبوله والتسامح معه ويستوجب ردع مرتكبيه وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بها. وعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين وصون حرمة المقدسات وأرواح المسلمين وحماية أمنها وسيادتها. وفي القاهرة، شددت القاهرة والرياض على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية عقب وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في خضم تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن. وفي اليمن، نفذت القوات الحكومية اليمنية عمليات عسكرية استهدفت تحركات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي لليمن. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد لنزيلي أن طيران القوات المسلحة قصف منصات صواريخ في مطار تعز، كما قصف مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوبي تعز، واستهدفت إمدادات ومواقع الميليشيا الحوثية في منطقتي المخا وذوبابة. وحول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم:
1: من الواضح أنه يوما بعد آخر نتيجة هجمات هذه الميليشيا تتسع رقعة المعارك، كانت في البداية في محيط الجوف ومأرب وفي محيط البيضاء أيضا في الوسط، لكنها انتقلت سريعا إلى الساحل الغربي. ونتيجة سيطرة الميليشيا الحوثيين على محيط على مدينة المخا وهذه المنطقة الحيوية وبعض الجزر، بات التركيز الآن بشكل أساسي على الساحل الغربي. هذه المنطقة مهمة جدا وحيوية ليس فقط للحكومة اليمنية وإنما أيضا للتجارة العالمية لأنها تطل على باب المندب. تتميز هذه المنطقة بأنها مفتوحة وتحتاج إلى طبعا قدرات كبيرة جدا للحفاظ عليها، وهذا ما باعتقادي يمكن أن يؤدي سريعا إلى مكافأة لصالح الحكومة الشرعية، لأن المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا البوثيين هي مناطق مفتوحة، والحكومة تمتلك الغطاء الجوي وتمتلك التفوق الجوي. نجد الآن أنها حولتها إلى منطقة قتل، صندوق قتل سمته، تستهدف الإمدادات، وهناك استهداف لبعض المواقع الحيوية والأساسية التي لها علاقة بخطوط الإمداد. تقارير تكشف بعض القوات، بعض المصادر من القوات الشرعية، بأن الهجوم على المخا كان هجوما مدبرا ومخططا له منذ فترة طويلة، ولم يكن فقط من الحوثيين، وإنما تلقوا أيضا مساعدات من إيران مباشرة. هذا أمر خطير جدا، لأن التقارير تشير أنهم شاركوا ربما في الهجوم بأكثر من 70,000 مقاتل. هذه الأرقام طبعا تحتاج إلى التثبت، لكن في المحصلة من الواضح أن هذه العمليات ربما تستمر فترة طويلة، ولأن الحكومة اليمنية اتخذت قرار التحرير، وبالتالي هذه العملية ستكون صعبة ومعقدة مع الطبيعة الجغرافية لليمن.
0: وفي نيويورك حذرت الولايات المتحدة من خطورة التصعيد العسكري الذي تشهده اليمن، معتبرة أن تقدم جماعة الحوثي على طول الساحل الغربي للبلاد وتوسيع نفوذها قرب مضيق هرمز باب المندب يهددان الأمن الإقليمي والتجارة العالمية، في وقت دعت فيه مجلس الأمن إلى تشديد الضغط على الجماعة وحلفائها لوقف العمليات العسكرية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. من جهتها حذرت الصين من تداعيات متسارعة للتصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر، معتبرة أن التطورات الأخيرة تضع المنطقة على حافة مواجهة أوسع تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار الشرق الأوسط، فيما دعت جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والعودة الفورية إلى المسار السياسي والدبلوماسي. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا بذلك مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخاب التجديد النصفي للكونغرس، وذلك بعد أشهر من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. عباس متولي والتفاصيل.
2: كان الرئيس ترامب قد ألمح إلى أن الولايات المتحدة ربما تختار الانخراط في مفاوضات مع إيران، وهو أمر قال إننا منفتحون عليه من حيث المبدأ، وإن كان قد أكد أن الوقت لا يزال مبكرا لإبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب، إذ يرفض كلا الطرفين حتى الآن العودة إلى طاولة المفاوضات. وصرح نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب المتعلقة بإيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما في الأشهر المقبلة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك بوست على متن طائرة إير فورس 2 نشرتها يوم الثلاثاء. وقال فانس للصحيفة: لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق في قوله إن هذا أمر سيدخل مرحلة مختلفة تماما في غضون بضعة أشهر. وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب هو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي. وأضاف فانس أنه يتفهم بالتأكيد وجود حالة من نفاد الصبر لدى الشعب الأمريكي، ولكن من حيث الجوهر فإن ما يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في عمليات هجومية. وأوضح فانس أن ما يحدث هو أن الإيرانيين يطلقون النار أحيانا على السفن التجارية، وعادة لا ينجحون في ذلك. قال فانس إن المرحلة الأولى تمثلت في تدمير البرنامج النووي وتدمير قدراتهم العسكرية التقليدية والقضاء على قدرتهم على استعراض القوة بالشكل الذي كانوا قادرين عليه حتى قبل بضع سنوات. أما المرحلة الثانية في رأيه فإنها تتمثل في ضمان عدم قدرتهم على إعادة البناء ومحاولة الحفاظ بعد ذلك على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي. يذكر أن فانس هو مهندس مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو، وأسفرت عن وقف لإطلاق النار بهدف إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء الصراع. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيكثف الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي لإنهاء المهمة، أم سيجد أن إيران أصبحت أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.

0: وفي بروكسل دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم الكامل لدول المنطقة المتضررة من الهجمات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستارسبرغ حول التصعيد في الشرق الأوسط، حيث وصفت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وتهديداتهم لحرية الملاحة بأنها غير قانونية. وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 8 شهداء فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة بينهم أطفال. وأضافت أن إصابات خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات المدينة. من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطينيون واحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بلدة عناتا ومدينة جنين، من بينهم أسيران محرران ضمن صفقة تبادل. حسن جعفر والتفاصيل.
1: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، استشهد فلسطينيان من محافظة مدينة جنين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، وترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدن قلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم وعديد البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي تشهد تصعيدا خطيرا في شن المستوطنين المتطرفين هجمات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية، وخاصة على قريتي بورين وأبو فلاح من محافظة رام الله. هذا يأتي في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من أماكن فلسطينية متفرقة، بما في ذلك من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ودفع بالمزيد من رجال الشرطة والجيش إلى بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى الذي اقتحمه العشرات من المستوطنين المتطرفين وسط تحذيرات من محافظة مدينة القدس من مغبة اقتحامات جماعية للأقصى خلال اليومين القادمين. وترافق ذلك مع إبعاد 7 مقدسيين عن محيط المسجد الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي لبنان، قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة ميدانية إلى جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وشددت السفارة الأمريكية في بيان على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري والقنطرة والنبطي الفوقة ووادي سلوقي ووادي زبقين، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة المنصوري. وبموازاة التصعيد، برزت زيارة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في بيان، وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. وقال السفير عيسى إنه يتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح ويتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. الزيارة جاءت قبيل الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي بهدف التحقق من مدى إمكان توسيع المناطق التجريبية. وأشارت المعلومات بأن الجانب اللبناني ربط أي تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة ومساعدة الأهالي للعودة إلى قراهم، نافيا الادعاءات الإسرائيلية بأن الجيش مقصر في أداء مهامه. وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمدرجات صيغة الإطار، مؤكدا أن أهداف المفاوضات تندرج ضمنها انسحاب إسرائيل ونشر الجيش اللبناني وعودة الأسرى والبدء بالأعمار وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين أنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا وأنها لم تسعى قط إلى تأخيرها أو تعقيدها. أشرف الصباق والتفاصيل.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل توجيه ضربات إلى السفن والموانئ البحرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الغربية من أوكرانيا، واستهدفت عبارة وناقلة بحريتين في ميناء تشيرنامورسك وناقلة أخرى في ميناء إزمايل، كما قصفت قطار سكك حديدية في ميناء يوجني. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لغارات أوكرانية على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 22 مسيرة فوق 4 مقاطعات، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة في خاركوف شرق أوكرانيا وشنت ضربات على المراكز اللوجستية الأوكرانية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع تخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1200 جندي أوكراني وأسقطت نحو 600 مسيرة خلال اليوم الأخير. واتهم الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بتعطيل إمدادات الطاقة والمنتجات البترولية للسوق العالمية، متهما كييف بعدم الاستعداد لهدنة في مجال الطاقة. وقال إنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع كييف سنشبع سوقنا المحلية تماما، وبإمكاننا تحقيق استقرار السوق، مطالبا برفع العقوبات عن روسيا وإزالة القيود أمام تصدير النفط والمواد البترولية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات بشأن أوكرانيا والبحث عن حلول وسط معقولة، لكنها تتمسك من حيث المبدأ بالمهام التي حددتها والمتمثلة في ضمان أمنها ومنع ظهور حلف الناتو على حدودها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، أبدى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساعٍ أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه في حال نجاح الشركة الأمريكية في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة.

في موسكو جددت وزارة الخارجية الروسية تحذيرها من تداعيات رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في دول حلف شمال الأطلسي، متهمة السلطات الأوروبية بمحاولة إيصال هذه الأسلحة إلى الحدود الروسية. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية إن مواقع نشر الأسلحة النووية في دول الحلف التي تهدد روسيا ستكون محور تركيز قوات الردع الاستراتيجية الروسية. في سنغافورة بدأت تايلاند وكمبوديا أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند من خلال عملية المصالحة الإلزامية التي أطلقتها كمبوديا. وفي واشنطن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا عقب رفضها إلغاء قرار سابق يمنعه من المضي قدما في خطته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر، متهما إياها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين. من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وفي الهند، بدأت الهند والولايات المتحدة في مركز التدريب الخارجي بمنطقة أولي في ولاية أوتارخاند شمال الهند النسخة 22 من المناورات العسكرية المشتركة يود أبهياس. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن مسؤولين عسكريين من الهند والولايات المتحدة خاطبوا القوات المشاركة التي تضم 600 فرد من كل جانب، مشيرة إلى أن المناورات تجري بالتزامن في كل من أولي بولاية أوتارخاند وميدان مهاجان للرماية الميدانية في ولاية راجستان شمالي غربي الهند.

0: ومن الأخبار الاقتصادية، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من تداعيات إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة غربي ليبيا وتوقف الإنتاج والتشغيل في 3 مواقع نفطية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتدت عمليات الإغلاق القسري إلى حقول أخرى. أكد محافظ بنك فرنسا ووزير المالية الفرنسي أن القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وأن عملية إصدار ديون مضمونة في ظل الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية. تراجعت أسعار النفط اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض بعد أن علقت السعودية عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع عقب هجوم على خط أنابيبها شرق غربي المؤدي إلى البحر الأحمر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا لتصل إلى 107.82 دولار للبرميل. سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا إذ اقترب من 6.27 دولار للغالون، وذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية، مما يضع ضغوطا على الرئيس دونالد ترامب قبيل الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 3:26 دقيقة العصر، والجزر الساعة 9:16 دقيقة صباحا، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:53 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات التحالف تعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تصاعد القتال في اليمن على أمن البحر الأحمر وباب المندب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة على غزة ويخلف 8 شهداء بينهم أطفال. لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، والسفير الأمريكي يزور جنوب لبنان ويؤكد دعم واشنطن للحكومة والجيش. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن نزاع الحدود البحرية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. في صباح الخير، نحن أصدقاء الشمس نستقبل أشعتها بكل سرور وحبور، جاءت مكللة بالأمل والتفاؤل. أما نحن فكان لدينا الشغف الكبير في الأخذ من أشعتها إيمانا ويقينا بأن اليوم ليس الأمس الذي ولى بكل ما فيه. نحن اليوم بدايات لصباح جديد يهمس دائما بفرح قريب. طاب صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا بكم، ودائما لنا محطات نلتقي فيها بضيوفي. صباح الخير، ضيفنا اليوم ملازم أول صالح أحمد العنزي، ضابط قسم الصحافة في إدارة الإعلام الأمني، ونحن معهم في بداية عام دراسي جديد. أسعد الله صباحك ملازم أول.
1: حياك الله. بالبداية أحب أصبح عليكم وعلى مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير.
0: اليوم راح نتكلم عن الجاهزية الأمنية والميدانية لبداية عام دراسي جديد، أكيد كعادتها وزارة الداخلية مع هذه الانطلاقة للعام في خطة أمنية مرورية تأمن محيط المدارس عادة، فخلينا في البداية نتكلم عن هذا الجانب.
1: طبعا تتمثل الخطة في تعزيز الانتشار الأمني والمروري حول المدارس وتنظيم حركة السير والتعامل مع أي اختناق مروري عشان نضمن وصول الطلبة بأمان حق المدارس.
0: نعم، 870 دورية أمنية ومرورية، شو رح يكون توزيع هذه الدوريات وشنو يعني طبيعة المهام اللي رح تقوم فيها الدوريات هذه؟
1: طبعا راح يتم توزيع الدوريات على مختلف المناطق التعليمية والطرق الحيوية، راح تتركز مهامها على تنظيم حركة المرورية ومتابعة محيط المدارس والتدخل السريع عند الحاجة. وال870 دورية راح تتقسم إلى 150 دورية للإدارة العامة لشرطة النجدة، ومنها 200 دورية للإدارة العامة للمرور، و520 دورية من قطاع شؤون مديريات الأمن.
0: نعم نعم، بالنسبة لهذه الدوريات أكيد لها من خلال تواجدها في أماكنها حسب التوزيع طبيعة المهام اللي تكون فيها، شنو تسوي الدوريات من خلال وجودها؟
1: طبعا كل إدارة تكون مسؤولة على شيء معين، مثل مديريات الأمن راح تكون مسؤولة على تأمين محيط المدارس والأماكن الحيوية وتعزز انتشار الأمني. وبالنسبة لدوريات الإدارة العامة للمرور، هي راح تنظم حركة السير والإشارات وتتابع الطرق من غرفة التحكم.
0: نعم،
1: طبعا متوفرة 338 كاميرا مراقبة مرورية. والإدارة العامة لشرطة النجدة هي المسؤولة عن التدخل الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات الواردة.
0: نعم نعم، إذن يعني كل مواطن خفير مثل ما احنا نقول مسؤول عن أي شيء يحدث في الشارع بإمكانه التواصل معاكم عن طريق أيضا هذه الدوريات. أيضا في توفير اللي عرفناه 338 كاميرا

0: بالنسبة لل 38 كاميرا هي راح تشحم في متابعة الحركة المرورية وراح ترصد لنا جميع الاختناقات والمخالفات، وهذا الشيء راح يساعد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات وتعزيز السلامة على الطرق.
1: نعم نعم، في نظام جديد نلاحظ هالأيام اللي هو الوميض في الإشارات الضوئية. البعض الحقيقة يحذر من وجودنا هذه الإشارات، استدعت البعض إلى أن يعني يقضب بريك مفاجئ بمجرد ما يشوف هذه الومضة. منك نبي نعرف شلون تسهم هذه الإشارات في تعزيز انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة.
0: طبعا يسهم نظام الوميض في تنظيم الحركة المركبات خلال أوقات الذروة والزحمة، وهم تحسن انسيابية المرور وتقلل من التكدسات عند التقاطعات.
1: إذن إحنا في ختام لقائنا ملازم أول ودنا نعرف الرسائل والإرشادات اللي توجهونها من خلالكم لأولياء الأمور، أيضا لطلبتنا وطالباتنا، وأيضا لقائدي المركبات لضمان سلامة الجميع.
0: طبعا إحنا ندعو جميع أولياء الأمور وقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور وعدم الوقوف العشوائي أمام المدارس.
1: نعم.
0: وأن يتركون مسافة ووقت كافي حق الوصول عشان نتأكد على سلامة أبنائنا الطلبة.
1: نعم نعم، إذن إحنا من خلال تواجدنا مع القائمين على الإعلام الأمني في وزارة الداخلية نرجو أن تتواصل هذه الرسائل بيننا وبين مستمعينا من مواطنين ومقيمين من أجل سلامة الجميع. شكرا ملازم أول صالح أحمد النزي، ضابط قسم الصحافة في إدارة الإعلام الأمني وزارة الداخلية، حياك الله.
0: حياك الله.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلا حراريا. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: أهلا بكم مجددا، ونتعرف معا على أحوال المرور والشارع وآخر المستجدات مع مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد غريب. صبحك الله بالخير.
5: حياكم الله، صباح الخير، صبح الجميع، ونتمنى السلامة لإخواننا قائدي المركبات، وإن شاء الله يعني البعض قدر ينظم عملية الخروج المبكر ووصوله لوجهته، وتبقى الحركة المرورية مختلفة لكن كثافة طبيعية جدا بالوقت الحالي. لكن في الساعة تقريبا 7 إلى الساعة 8 يمكن قاعد نلاحظ كثافة كبيرة في الشوارع، ونقدر نقول بعض المواقع كثافة غير طبيعية، تدريجيا فرق أفضل من أمس، ولكن تبقى الكثافة موجودة، وإحنا يعني مستمرين في
1: ألو
4: ألو. على ما يبدو أن فقدنا مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد غريب، راح نرجع نتواصل معك بإذن الله، ولكن مثل ما قال العقيد عثمان أن أحوال الشارع من الساعة 7 إلى الساعة 8 لا تزال مستقرة. نعاود الاتصال ونعود لكم فيما بعد.

0: عادة ما يكون في سواء خلل فني أو
1: فقدان الإرسال،
0: انقطاع في الإرسال. إذا إحنا بالنسبة للعقيد شنو كان يتكلم عن وقت الذروة اللي يكون في كثافة في انسيابية الحركة المرورية، قد تكون يعني احنا كسائقي مركبات قد نتسبب لنا اليد الطولة في هذه الكثافة المرورية، لكن المطلوب ان نبحث عن رجع اتصل. يلا تفضل زين زكية.
1: يعطيك العافية عقيد عثمان.
2: يا هلا والله، الله يعافيكم. جدد تواصلنا مع المستمعين ونأكد ان استمرار الخطة المرورية على ارض الواقع في تواجد ميداني من المرور والنجدة والامن العام، وفعلا في كثافة مرورية أغلب الشوارع، وتم التعامل مع كثير من البلاغات وكثير من الكثافة المرورية، وهاتف الطوارئ تلقى بعض البلاغات الخاصة باختناق الطرق، ولكن وزارة الداخلية تعمل على الحد من هذه الكثافة المرورية. وطبعا يمكن اليوم بدأت الأمور شوي توضح لقائدين المركبات بطلعتهم مبكر باختيارهم الطريق الصحيح. عمليات وزارة الداخلية تلقت بعض البلاغات في الطرق السريعة لحوادث بسيطة بتعطل مركبات، هذا كله يساهم في زيادة الكثافة المرورية. أعمال التطوير موجودة في الشوارع عن بعض الطرق المغلقة، وهذا أيضا ساهم للأسف في زيادة الكثافة المرورية، ولكن شيء طبيعي جدا أن الجهود لازم يتم تطويرها حتى لو في مثل هذا الوقت، ولكن يعملون بجانبين، جانب تطوير الطرق وجانب آخر تسهيل الحركة المرورية ومواكبة يعني أحدث الإجراءات لتسهيل الحركة في الشوارع. فطبيعي جدا أن نلاحظ في بعض الطرق فيه بسبب إغلاق بعض الطرق الأخرى، ولكن تبقى الجهود مثل ما قلت لكم مستمرة بجميع القطاعات الثانية، وغرفة التحكم المركزي بإدارة عامة المرور تعمل على متابعة الحركة، ويتم أيضا التنسيق مع هاتف الطوارئ 112، بالإضافة إلى دور كبير للجهود التوعوية من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ووزارة الإعلام في توعية أخواننا قائدي المركبات بضرورة الخروج المبكر، بضرورة الالتزام، بضرورة عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. يعني هذا إشارة مرورية قائد مركبة مشغول بال.
1: على ما يبدو أن هناك خلل في الإرسال عقيد عثمان. ألو، ننهي هذا الاتصال مع مدير العلاقات العامة العقيد عثمان محمد غريب، وتذكروا دائما أن القيادة الآمنة تبدأ من سلوك بسيط، إشارة في وقتها، سرعة مناسبة، ومسافة أمان.
3: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
5: صباح الخير.

0: شهدت الكويت اكتشافا جديدا ومثيرا للاهتمام في عالم البحار، يسلط الضوء على التنوع البحري الذي تتميز به السواحل البحرية الكويتية. ويعكس هذا الاكتشاف أهمية البيئة البحرية الكويتية وضرورة استمرار الدراسات والبحوث للتعرف على ثرواتها الطبيعية والمحافظة عليها. زميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن الاكتشاف البحري مع الدكتورة منال الكندري، باحثة علمية بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
1: معكم الدكتورة منال الكندري، باحثة علمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. قصتي اليوم عن محارة صغيرة جدا من بحر الكويت، الواحد لما يشوفها تحت صخرة ويمر عليها ما يتخيل أن وراها قصة علمية كاملة. هذه المحارة مو جديدة علينا، احنا نعرفها من سنوات وسجلناها في دراسة سابقة في سنة 2020، بس وقتها كان عندنا شك

0: حطينا تحتها علامة استفهام، بس الشكل الخارجي يقول لنا أن هي أستريا سبكولا، لكن الشك خلانا أن هي مع أنواع ثانية نحطهم في مشروعنا الحالي، وأن احنا ندرسهم ونتأكد من هويتهم. فبالتالي قمنا وشفنا المراجع الموجودة تحت هالمسمى من دول أخرى، وقمنا نقارنهم، ولقينا اختلاف في الشكل الخارجي عند مقارنتها في الأنواع اللي موجودة في المنطقة الإقليمية والدول الأخرى، ولقينا أن فعلا في تفاصيل صغيرة مختلفة في الشكل الخارجي والداخلي والتشريحي. ويينا عاد استخدمنا التقنيات الجزيئية الحديثة اللي هي ناخذ الدي ان اي، وعشان نتأكد بشكل قاطع أن هي فعلا نوع جديد، واتضح لنا فعلا أن الأنواع اللي موجودة في عمان ودول أخرى هي أستريا سبكولا، أما الأنواع الموجودة عندنا صج هي من نفس العائلة لكن تختلف عنها. فبالتالي عرفنا أن هي نوع جديد بعد ما سوينا دراستنا عليها بشكل صحيح، وبالتالي نشرناها ووثقناها في مجلة علمية يعني عالمية ومحكمة لدول العالم، وتم جمع هذا النوع مو من موقع واحد فقط من الكويت، وإنما من خور الصبية، فيلتشا، أم النمل بجانب أبراج الكويت، وأنجفة والمسيلة. فهذا معناته أنه هو نوع مهم وموجود ضمن بيئتنا البحرية في أكثر من موقع، وهذا الاكتشاف مو بس أنه يضيف لنا نوع جديد لقائمة الأنواع سواء للمنطقة الإقليمية ولا للعالم فقط، هذا النوع يعني دراسته مهمة جدا أن إحنا ثبتنا فيها هويتها، لأن لما تعرف شنو موجود ببيتك البحرية، شنو تغير، شنو الأنواع الموجودة وأسمائها، تقدر باكر تقيم أي حادث ممكن يصير في المستقبل، سواء كان تلوث أو تطوير ساحلي أو تغير في البيئة البحرية. فإحنا هني راح نقدر نقيم بيئتنا صح لما نعرف الأسماء وشنو موجود فيها من تنوع، فهذا يساعدنا في فهم بيئتنا البحرية بصورة أفضل، ونقدر نقيمها تقييم بيئي في حالة أي حادث طارئ في المستقبل. فهذه القصة ذكرنا أن بحر الكويت رقم كل الدراسات للحين عنده أشياء نكتشفها. الصراحة كل يوم يفاجئنا بحر الكويت بأنواع تحتاج التوثيق والدراسة. وأحب في الختام أشكر مؤسسة الكويت التقدم العلمي ومعهد الكويت الأبحاث العلمية على دعم هذا المشروع وكل الفريق اللي ساهموا فيه، وإن شاء الله نقدر نواصل توثيق التنوع الأحيائي في دولة الكويت ونضيف اكتشافات جديدة، وفي اكتشافات جديدة في الطريق باسم الكويت إلى المعرفة العلمية.
1: أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن المنظومة الكهربائية في دولة الكويت أنهت موسم صيف 2026 بتسجيل حمل كهربائي أقصى بلغ 17,540 ميجاوات بانخفاض قدره 70 ميجاوات مقارنة مع صيف 2025، ليواصل الحمل الكهربائي الأقصى انخفاضا للعام الثاني على التوالي. قال المخيزيم في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن هذا المؤشر يأتي امتدادا للتحول الذي بدأ في صيف 2025 حين بلغ الحمل الكهربائي الأقصى 17,610 ميجاوات منخفضا للمرة الأولى مقارنة بعام 2024 الذي بلغ به الحمل الكهربائي الأقصى 17,640 ميجاوات، وهو ما يعكس اتجاها إيجابيا في كفاءة الاستهلاك رغم استمرار التوسع العمراني والسكاني والاقتصادي ودخول أحمال كهربائية جديدة إلى الشبكة.
2: أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل أمام الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للانضمام إلى فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لموسم حج 1448 للهجرة، والمشاركة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن. وأكدت الصحة في بيان صحفي أن المشاركة ضمن الفريق تمثل مسؤولية مهنية ووطنية وفرصة للإسهام في خدمة حجاج دولة الكويت.

وتقديم خدمات صحية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية والصورة المشرفة لدولة الكويت. وذكرت أن الشروط للتسجيل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، يتمتع بلياقة بدنية وصحية، وتمنح الأولوية للكوادر التي لم يسبق لها المشاركة في بعثات الحج الطبية الكويتية سابقا. وأفادت بأنه من الشروط اللازمة للأطباء أن يحمل المتقدم مسمى وظيفيا لا يقل عن مسجل أول في الطب الباطني أو الطوارئ أو العائلة أو الطب العام، وأن يكون على رأس عمله الإكلينيكي، وأن لا يكون ضمن الهيكل الإداري أو الإشرافي لمدة لا تقل عن سنتين متواصلتين حتى تاريخ التقديم. وأوضحت أنه فيما يخص التمريض أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم في التمريض، وأن لا تقل مدة خبرته العملية عن 5 سنوات في أقسام العناية المركزة أو عناية القلب أو الطوارئ أو الباطنية أو الجراحة. وأشارت إلى شروط المتقدم في تخصصات فنيي الطوارئ الطبية ألا تقل مدة الخبرة العملية عن 5 سنوات، أن يكون حاصلا على تصنيف فني طوارئ طبية متقدم. أما الصيادلة فيجب ألا تقل مدة الخبرة عن 2 سنين.

0: صباحك خير يا دير.
1: هكذا نكون وصلنا وإياكم إلى الختام، وتذكروا دائما السعادة ليست محطة نصل إليها بل طريقة نسير بها في الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.
2: نتمنى أن نكون قد وفقنا بإطفاء لمسة من التفاؤل في يومكم مستمعين الكرام. هذه تحيات فيحاء السعيد، زكية شرخي، زينب القلاف من التقديم.
0: يسعد بكم عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
1: ومن التنسيق والمتابعة في الجيران.
2: نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعته، ودعكم عنود الرجيب من التنفيذ.
0: في كل صباح

0: نتطلع في الوجوه علنا نعثر على ابتسامات تحمل معها البشرى بتيسير وتسهيل رب العالمين لرغباتنا. رحلة صباحية تبدأ بالتوكل على الله وتنتهي بما قسم الله، وتشاء أنت من الأمان نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر.
1: الله.
0: تحية من المخرج بدر المروان.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. قتلى وجرحى في انهيار منزل في غزة يأوي نازحين. سفيرا لبنان والكيان المحتل لدى واشنطن يبحثان آلية تنفيذ صيغة الإطار، والولايات المتحدة تجدد التزامها تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحماية المدنيين. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي اليوم خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة تحرض كوريا الجنوبية واليابان للحصول على غواصات نووية. الصين تؤكد ضرورة إيجاد مسار جديد للأمن الإقليمي يقوم على التعاون لا المواجهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: قناة
4: اسماعيل
3: الهلال،
4: قناة الركوع، الرجاء،
5: كوكب الشرق،
6: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
7: عبد الله أبو شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم

0: حياكم الله. واليوم مع الغوانات والاسطوانات ومجموعه من الاغاني اللي راح نسمعها واسطوانتين من اجمل الاسطوانات. تابعونا وحياكم الله.
1: نوثق تاريخ الاغنيه العربيه من المشرق الى المغرب. غوانات.
0: نجدد لك التحيه مستمد الكريم، ونبدي مع أسطوانة للفنان محمد عبده وبداياته، ومن كلمات الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي، لحن وتوزيع وغناء محمد عبده، لشركة قديمة اسمها رجاء فون. قدم معاه محمد عبده مجموعة من الأسطوانات في بداياته، وهذه الأسطوانة بعنوان ما في داعي مشهورة هذه الأغاني، ولحد الآن تطلب هذه الأغنية، وسجلها وغناها في حفلات عامة لحلاوة هذه الأغنية للشاعر الكبير إبراهيم خفاجي. نسمع الأسطوانة والفنان محمد عبده.

0: عرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع، مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: سمعنا أسطوانة ما في داعي والفنان محمد عبدو من الغوانات الجميلة اللي قدمها محمد عبدو مع الشاعر إبراهيم خفاجة. ونذهب إلى النوادر جدا. فنان من مواليد 1870 وتوفى في عام 1937، وشارك هذا الفنان في مؤتمر الموسيقى العربية عام 1932 الفنان الكبير داود حسني، وإن شاء الله يوم الأيام نتكلم عن أهمية مؤتمر الموسيقى العربية عام 1982 واللي شاركوا كبار الفنانين لتوثيق المقامات والأغاني العربية المطلوقة آنذاك، والتعرف على المقامات الجديدة وتدوينها في هذا المؤتمر. الفنان داود حسني من الناس اللي وثقوا وسجلوا في هذا المؤتمر للتوثيق، وعلى فكرة بارع هذا الفنان في فن الأدوار، ويعتبر من أعلام الطرب الموسيقي وملحن مميز. عنده أسطوانة بعنوان أسير العشق يا ما يشوف الله، وعلى فكرة سجلها لشركة مشهورة، وهذه الشركة تأسست في لندن وصار لها فروع في الدول العربية لشركة جرامافون، واخترعها هذه الشركة أو اخترع الـ الـ الـ الـ القرص المسطح، قبل كانت كوباية سولفنا عنها يسمونها أم جلاس، اخترعها إيميل برلينر، هذا مخترع اخترع القرص المسطح، وبدأ التسجيل في مصر عام 1903، يعني بدأوا يتناولون هذه الأقراص في عام 1903، واشتهرت فيما بعد هز ماستر فويس اللي صوته سيده، اللي أجلكم الله صورة الكلب قاعد يسمع بوق، مشهورة هذه الشركة. واندمجت هذه الشركة في عام 1931 مع جرامافون لتأسيس شركة إيمي. نسمع الأسطوانة الرائعة والدور أسير العشق للفنان داود حسني، ومعاه هذه الأسطوانة عام 1932

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلم.
1: على الرغم كل اللي صار، أنا لا يمكن أني أنهزم أو أرضى أن مجموعة من الناس تحبطني وتتنمر علي. صحيح أحياناً أحس أن عندي رغبة حقيقية بأني أكون مختلف عن الوضع اللي أنا عايش فيه الحين، لكن لا يمكن أسمح لهم إطلاقاً، حتى لو أنهم تطنزوا وضحكوا وقللوا من قيمة الملابس وشكلي، لأن أنا مالي ذنب للواقع اللي أنا فيه.

0: شفتوا هالمينون هذا؟ شفتوا هالمينون اللي مصدق نفسه يا يسألنا عن مقالاته؟ من شاف شكله وملابسه؟ بذمتكم هذا شكل واحد أديب يمثلنا ولا يمثل مجتمعنا ولا يمثل مدينتنا؟
1: هذا آخر واحد يفكر إنه يمثلنا ولا يمثل مدينتنا. لا يمكن نسمح له أن يستمر بهالطريقة اللي هو قاعد يستمر فيها. لا يمكن على الإطلاق. هذا واحد مو صاحي مينون، وإذا استمر بهالطريقة إحنا راح نوقف له بالمرصاد، وإحنا اللي راح نطقه.
2: لا مو بس كذي، إحنا لازم ندرسه ونعلمه، لازم نعطيه درس قاسي ونعلمه أن اللي قاعد يصير مو مجرد عشوائي. اللي قاعد يصير إنه قاعد يشوه سمعتنا، لازم كل ما يمر نضحك عليه، ولازم كل ما يمر نقلل منه، لأن هالأشكال إذا عطيتوها قيمة شافت نفسها، شاف نفسه. منو شاف مقالاته؟ ولا أحد درى عنه أصلا، عبارة عن شخص مينون. مينون لازم نخلي الكل يدري أن هذا الشخص مو صاحي، وأن هذا الشخص يدعي المثالية والكمال.

0: يا يما، أحس إني تعبان. الناس ما تتمنى لي الخير يا يما.
1: مالك شغل فيهم، مالك شغل بحد يا ددرو. من متى أنت تلتفت للناس وللآخرين؟ خلك بطريقك وكمل، ولا تلتفت حق أحد إطلاقا
2: يا أخوي. أنت

0: دايما كنت قوي وإحنا دايما نستمد القوة منك، مو معقولة أنك تتأثر بكل واحد بيقولك أي كلمة يا ديدرو. أنت قوي وإحنا نستمد قوتنا من مقالاتك ومن كتاباتك. لا تنسى أن في ناس وايد يتأثرون فيك. أنت
1: ما حد يتأثر فيني إطلاقا، ما في أحد يتأثر فيني، هذا مجرد وهم أنا صدقته وعشت فيه. لا يمكن أني أصدق أن في أحد بهالدنيا بدأ يتأثر فيني على الإطلاق.

0: لقيت الخطة، لقيت الخطة يا شباب. اليوم راح أوجه دعوة حق ديدرو، ولما يلنا نقدم له هدايا. هذه الهدايا بتخليه يغير من شكله ومن منظره، ولما يقعد معانا نحاول نغير من أفكاره بالتدريج، وراح يصير واحد منا وفينا. وحتى لو يو ربعه وحاولوا يسحبونه راح يكتشفون أنه تغير.
1: صح، هذه الفكرة المناسبة. هذا فيلسوف صعب أنك تستدرجه مرة واحدة، احنا شوي شوي نسحبه صوبنا. وتدرون الحين في فترة الناس تهتم وتطالع فيها الأدباء والمفكرين والفلاسفة.
2: اليوم بعد اختياره احنا لازم نكون موجودين معاه علشان نتأكد ان كل هالنجاح اللي راح يروح له يكون لنا نصيب من هالشهرة معاه.

0: يا ديدرو يا ديدرو.
1: نعم.
0: لازم تدري أنك في الحفل لازم تكون بمظهر يليق بمظهر الأديب والفيلسوف. يعني باينباق، كرفتة، يعني الأشياء هذه. لا يمكن أنك تدخل الحفل بوجود عميد المدينة وانت يعني اسمح لي بهالملابس البالية القديمة. حاول أرجوك يا ديدرو أنك تنتبه لهذه النقطة. This the point.
1: بالطبع أستاذي الفاضل، أنا راح أنتبه حق النقطة هذه وراح أغير من ملابسي.
0: صح،
1: أصلاً أنا هذه الملابس أستخدمها للكتابة وإني أروح قهوة المساء أقعد مع الربع والأصدقاء. لا تشيل هم، أكيد أني راح أتغير.

0: متى راح يكون موعد التكريم يا ديدرو؟
1: بلغوني إن هاليومين لازم نكون جاهزين. ما وصيكم اطلبوا منا تغيير ملابسنا وإن نهتم بمظهرنا.
2: تقصد إن مظهرنا وملابسنا ما عاد تناسبك يا ديدرو؟
1: أنا مالي شغل، أنا حالي حالكم. بلغوني حتى أنا أغير ملابسي. عميد المدينة راح يكون موجود، وكبار الكتاب والفلاسفة راح يكونوا موجودين. أتمنى منكم تتبهون حق النقطة هذه من غير ما يكون في حساسية على الإطلاق.
3: ما في حساسية، لكن إحنا عمرنا ما حسينا إن بنكون عار عليك ولا إن إحنا بنفشلك. إحنا بنكون معاك علشان نزيدك وتكبر ونكبر معاك. وجودنا معاك مو لأجل المصلحة أو لأجل شهرة، صدقني إحنا بنكون حواليك وقربك.
1: أتمنى أنكم ما تفهموني غلط، أنا بديت أتعب من الظنون. أنا قاعد أتكلم عن مظهركم الخارجي مثل مظهري الخارجي. أتمنى لكم الزين مثل ما أتمنى للزين. ما نبي الناس تضحك علينا.
0: ومن اللي يقدر يضحك علينا؟ إذا كانت ملابسنا قديمة فإحنا قيمنا كبيرة، ثقافتنا إيه اللي تخلي لنا قيمة بين الناس؟ واليوم تم اختيارك بناء على قلمك، ما تم اختيارك على ثوبك يا ديدرو. ما توقعت اني اسمع منه هالحكي.
2: لا تلومه، ترى المظهر مهم،
3: لكن احنا ما عندنا مبلغ نشتري فيه البدل الغالية اللي يلبسونها اثناء حفلات التكريم.
0: ولا انا عندي.
2: والحل؟
3: احنا نعتذر عن الحضور علشان ما نفشل صديقنا. انا اشوف كذي افضل واحسن.
0: نعم، نعتذر عن الحضور لان صديقنا ممكن

0: ممكن يتعرض للإحراج بسببنا،
1: وإحنا ما نبي له الإحراج.
2: لكن إحنا ما راح نكون يمه وراح يزعل، هذا الخوف.
0: خلّه يزعل عشان إحنا غبنا، لكن لا يزعل علشان إحنا كنا يمه وسببنا له العار.
1: الله، من متى إحنا أصبحنا عار؟
2: من اليوم يا بابلو يا أليخاندرو، إحنا أصبحنا عار في حياة ديدرو.
3: مبروك مبروك يا كاتبنا البطل، مبروك حق ديدرو الكاتب العظيم.
4: احنا نبي ننتهز فرصة فوزك كأحد شخصيات المؤثرة في المدينة. نبي نشوفك باكر ونقعد معاك قبل موعد تسليم الجائزة بيوم. حابين نقعد نسولف معاك وحابين نهديك هدية.
5: نعم، احنا عندنا رغبة ان نهتم بكاتبنا وفيلسوفنا، انت لك مكانة كبيرة في قلوبنا جميعا.
6: ما صدق انا قاعد اسمع هالكلام من ليلاجيو وهنري ومايكل، المنافسين اللي كانوا دايما ينافسوني ولهم مكانة كبيرة.
3: هذه مكانتنا في السابق، لكن انت الحين صاحب المكانة الأكبر،
4: وانت اللي فزت بالجائزة اللي عيون كل المدينة متجهة عليها.
5: وبما انك فزت، احنا نتمنى نكون بقرب صديقنا الكاتب المبدع الجديد.
6: اليوم بديت احس بتحسن، بديت أحس إن ليلاجو وهنري ومايكل يتقربون مني، وهذا شيء طيب. إيش رأيك يا أليخاندرو باللي قاعد يصير؟
0: طالما إن ليلاجو وهنري ومايكل أنت تشوف إن قربهم منك زين، هذا دليل على إن الكتاب الكبار بدأوا يلتفتون لك، وأنت مهمتك إنك تظهر بطريقة مناسبة. أنت عندك موعد اجتماع معاهم، تقدر تروح لهم وتكون صداقات، ممكن هالصداقات تضيف لك ما ضرك.
5: وليش تتكلم وأنت مالك خلق وضايق خلقك؟
0: لا أبداً، أنا شوية بس تعبان وأحس إني مرهق، وهذا المساء ما عندي رغبة في السهر، أبي أروح البيت وأنت خليك بروحك بقهوة المساء.
6: لكن اللي أسماءهم توماس وفليكس وفيليب يزعجوني وهم يطنزون ويضحكون علي.
0: لا لا لا لا لا تخاف، هالمرة إذا في أحد غلط عليك أنا وبابلو وكريستيان بنعلمهم درس أمرهم ما ينسونه.
1: حتى أنا بعد أحس أني أبي أقوم.
2: وأنا بعد يا ديدرو، خلونا اليوم نقوم لأننا نحس بتعب جسماني كبير.
7: شوفوا هذا مينون المدينة اللي اسمه ديدرو.
8: احترم نفسك يا توماس.
7: نعم
9: أليخاندرو، لا ترفع صوتك على توماس.
1: انت اللي ما ترفع صوتك.
10: ومن متى طلع لك صوت يا باولو؟
2: طلع له صوت من اللحظة اللي انا موجود فيها.
10: لا ترفع صوتك يا كريستيان.
9: ديدرو علم ربعك يحترمون نفسهم،
7: واذا ما احترموا انفسهم احنا لهم بالمرصاد.
6: عندي ربع يعلمونكم الادب اذا تجاوزتوا علي مرة ثانية. احترموا نفسكم ولا تحاولون انكم مرة ثانية تطاولون علي اطلاقا.
7: انت مجنون
9: ومعتوه ومصاحي،
10: وكتاباتك عبارة عن هرطقات يا مجنون المدينة.
6: احترم نفسك.
2: طالت وتشمخت.
9: لا
10: تخف.
9: لا
10: تخف.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كلنا وطن، العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت. مراحل
5: مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
6: أبحكم خير وبركة يا رب.
7: يوسف العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أي صوت الناس الطيبة.
8: صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا اليوم ودوم. وساعتنا 30 دقيقة بعد 9 صباحا، وموعدكم مع مراحب.
9: إذن هي تحية صباحية جميلة بجمالكم، بروعتكم، بأناقتكم مستمعينا الكرام وين ما كنت، ونقول لكم على الرحب والسعة دائما في برنامج مرحب.
8: تواصل جميل أكيد يجمعنا مع الأحباب يوسف اليوم ودوم، وأكيد اليوم مساحتنا الحوارية بإذن الله تكون مميزة وتثير انتباه إن شاء الله المستمعين من خلال طرحنا إحنا وياهم لها.
9: توين رايح؟
8: ولا مكان.
9: آه
8: رايح الدوام.
9: زين زين
8: وين رايح؟
9: خوش
8: سؤال. بعض الناس يقول لك وين رايح؟ اي في يسألون يعني عن خصوصيات الخصوصيات، عرفت يعني يشوفون
9: ما ادري انت وين رايح، ايش لك بالسؤال انت؟
8: وليش رايح؟
9: وليش تسأل؟ ومن حقك تسأل ولا من حقه يسأل؟ طبعا اذا الحين واحد بيسأل ولده مو من حقه وين رايح؟
8: اذا سؤال
9: واحد بيسأل زوجته وين رايح؟ الزوجة تسأل زوجها وين رايح؟ فيها شيء؟
8: فيها
9: ما فيها شيء.
8: يمكن
9: عيالك تب تدري انت وين رايح.
8: انا اقول لك شغله، لان احيانا مثلا والدتك تتصل عليك تقول لك تعالي ولا حد يدري مثلا.
9: لا انت خلك من الوالده.
8: إيه؟
9: يعني شوف انت اللي يدق عليك هو الو
8: وينك
9: ألو. وينك
8: إيه؟
9: انت شكو وين
8: يعني. انا كذي مرات يعني مو مع الكل يعني. حسن لما دق عليه اقول له وينك، اكيد
9: يصير يصير
8: ايه يعني في اصدقاء
9: يمكن مكان فلوس. ما بيقول لك، يمكن عنده ظرف
8: لا يقول،
9: يعني انت شكو تعرف مكانه وين.
8: يمكن في غدا عشاء ريوق يطوفنا، فعشان كذا انا اساله وينك.
9: صاير مو طلال.
8: ففي بعض الناس تاخذها بضحكه، تاخذها بابتسامه، بعض الناس لا تاخذها يعني باستغراب يوسف. خصوصا الناس الكتومه الانطوائيه، صعب انه هو عنده هذا السر من الاسرار. هو رايح الخباز
9: الحين انت تخلص من وين رايح؟ شي يطلع لك؟ ليش مو قايل لي انك رايح؟
8: ومن معاه؟ وليش ماخذ يوسف مو ماخذ انفال؟ وليش
9: يعني هل هو سؤال طبيعي ولا يعتبر تدخل في خصوصيات الانسان؟ هذا موضوعنا اليوم في برنامج مراحب. نقول لكم على الرحب والسعه، وشكرا لمعدينا هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي على اختيارهم لهذا الموضوع.

0: إذن مساحة إن شاء الله تحوز على الاهتمام، لأن في بعض الناس
1: أول سؤال وين رايح
0: هذا على طول يعني في بعض الناس يوسف أنت بالمطار تبي تسافر، أوكي وين رايح؟ والله رايح مثلا البحرين. من عنده رايح؟ وين بتسكن؟ منو معاك؟ منو بيجيك هناك؟ منو
1: يعني هذا كله يتعلق بإجابتك على السؤال الأول.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وين رايح؟ رايح مكان، إيش عليك أنت وين رايح؟
0: يعني
1: إيش تبي؟
0: فعلا
1: يعني أنت هم الجواب لازم يكون على قد السؤال، يعني إذا واحد مون علي مون عليك ماشي يقول له التفاصيل، بس واحد بيعرف صح. كل شيء يعني هذا
0: فيها النوعية صراحة. فيها النوعية، وفي بعض الناس عندها الروحة هذه خصوصا إذا كانت روحة عمل إنه ما يبي يبين للناس لأن للحين ما صار شيء، أو هي بعلم الغيب رايح يخطب مثلا أو رايح يتزوج أو رايحين عندهم
1: كل يوم عقب البرنامج أنت تسألني وين بتروح؟
0: أكيد أخليك يعني ما خوفا عليك
1: تمون علي ومون
0: سيارتك تعطل بالطريق أكون وراك.

0: تعتقد بعض الزوجات يوسف ان كل ما سألت وين رايح وين ياي انها على علم ودراية ومتأهبة للخطر، وتعتقد يعني كل ما عرفت مسار زوجها وين رايح وين ياي انها بتحس بالأمان.
1: انا يمكن اختلف معك يعني بان الزوجة ما لازم تعرف، بالعكس الزوجة لازم تعرف
0: كل
1: شيء. زوجها وين طبعا كل شيء،
0: والدوانية ومنو
1: وين رايح مع منو يقعد شنو يسوي ايش ما يسوي، زوجته بعد شريكة حياته، وبالمقابل هو بعد لازم يعرف كل شيء عنها.
0: صدق انا ما احب يعني قالت لك رايحة عند يارتنا يمعة حريم، انا مو من النوع اللي احب اسال منو موجودة ايش قالت منو تزوجت منو طل. في بعض الرجال للاسف ايضا يعني معود زوجته حتى اذا راحت عرس منو اكشخ واحدة، منو في بعضهم كانت تسولف وراح خطب هذه اللي كانت احلى واحدة بالعرس، شفت ذكاء شلون. فإذا بيسوي الزوج شيء يسوي سوسن بوشهري من التنسيق والمتابعة، وأنفال العياف من الهندسة الإذاعية.
1: رايح طلال
0: مع المخرج
1: نسيت اسامينا،
0: ما له داعي
1: ما له داعي
0: معروفين الحمد لله.
1: يبقى سعود السهلي من التنفيذ
0: ايضا معروف
1: معروف.
0: اتصالاتكم الحلوة أكيد تسعدنا، ومشاركاتكم الطيبة أكيد تنمي وتنعش مساحاتنا الحوارية على 224-1-3-250 أو 224-1-3-251. مثل ما وعدناكم باكر إن شاء الله راح يكون مفاجأة، يوسف نجم من نجوم مراحب راح يكون معانا، يا أزور ياسين يا نادية صقر يا فريدة داراب، من تتوقع من الثلاثة يكون موجود؟ أنا أتوقعهم كلهم.
1: أنا ما أتوقع لأن إحنا عارفين منو بيجي يعني باكر.
0: أنت عارف منو بيجي؟
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: كيفك؟
1: أنا متفق مع
0: واحد. لا مع ثاني.
1: ثاني ما أدري.
0: إن شاء الله مفاجأة.
1: ما أدري أنت من وراي تسوي شغلات. من...
0: أيوة الشغل. أي.
1: وأنا من وراك أسوي شغلات.
0: عساك على القوة مدام.
1: يعني أنا اللي أعرف إن شاء الله المضمون أزور ياسين.
0: ونادية إن
1: بإذن
0: شاء الله.
1: الله إن شاء الله
0: نادية وفريدة
1: تمام حلو. إذن هي فرصة ودعوة لمستمعينا اللي حاب أنه يلتقي بأخونا العزيز نوخذان الكبير مخرجنا العريق أزور ياسين، وأيضا زميلتنا القديرة نادية صقر أو فريدة دهراب، نقول على الرحب والسعة في المركز العلمي إن شاء الله بكرة راح نكون بالسلمية. موجودين معكم بالسلمية.
0: نعم. هذا صح. ونطرح السؤال مرة ثانية، شلون هل يستفزك سؤال وينك أو وين رايح من زوجة من صديق من زملاء دوام أو على طريق؟ احيانا واحد انت بمراجع داش مجمع الوزارات يقضبك واحد السلام عليكم عليكم وين رايح شنو عندك شيك عسى ماشر، او بالمحكمه يا اخي في قضيه ما بيقولك عنها، لا قول لي رافعين انت مدعي ولا مدعى عليه منو محاميك منو وكم خذ منك المحامي ولا لا لا لا، او بالطبيب
1: اسئله كثير
0: مريض قاعد يسالك شفيك عسى ماشر لا لا لا لا، يعني ما ادري شو نسوي معهم. على العموم تحيات حلوه من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل. وين رايح؟ سؤال بسيط بس أحياناً يفتح خلاف بين الزوجين. الزوجة تقول أنا ما أطلب منك تستأذن، بس علمني إنك طالع ووين رايح، والزوج ممكن يفهمها بشكل مختلف. ليش لازم أقول أنا مو طفل علشان استأذن؟ فهل إخبار شريك الحياة قبل الخروج استئذان فعلاً، أم إنه نوع من التواصل والاهتمام الطبيعي بين الزوجين؟ ومتى يتحول سؤال وين رايح من اهتمام إلى مراقبة وتدخل؟ واليوم في حلقتنا مراحب نبي نسمع رأي الأزواج والزوجات اليوم، شلون تتعاملون مع هذا الموقف في بيوتكم؟ وهل في فرق عندكم بين علمني واستأذن مني؟ شاركونا واتصلوا فينا في مراحب، وإحنا بانتظار آرائكم وتجاربكم. مراحب. مراحب.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت.

0: وين رايح مساحة الحوار اليوم في برنامج مراحب؟ هل يحق لأحد أن يسألك السؤال ولا هو تدخل صريح في حياتك وشخصيتك؟ مع أن أبو بدر، أبو بدر وين رايح؟
1: يا الله، الله يشافي أبو خالد أول شيء.
2: آمين.
1: أي والله، حط لها الأغنية وخلاص انتهى الموضوع.
0: يخليك
1: أقول لك سلمك الله. أنا وجهة نظري طبعا، مثلا أنا أشوف أبوي الله يرحمه، أشوف الأولين الرجال الأولين، الرجال طلع من بيت المرأة عيب تسأل وين رايح.
2: صح.
1: بالإضافة الثقة تكون موجودة، لازم تكون موجودة. والشيء الثالث اللي بقوله، المرأة يعني من الذوق، الرجال قوامون على النساء.
0: نعم.
1: بتطلع والله بروح بيت فلانة، والله عندي عرس، والله عندي الأصول. وبالنسبة أيضا للرجل، بيروح مثلا بيروح شاليه، بيروح بار، هو أكيد بلا شك راح يقول حق زوجته والله يا أم عيالي أنا رايح الشاليه، رايح البار كذا، هذا واجب يعني.
2: وبدر من غير ما تقول لها، هي عندها سنسر من رب العالمين تسوي لك فحص شامل وكامل.
1: هذه مثل ما قلت أخوي طلال، نعم نعم صحيح. فأنا وجهة نظري، لأني أنا أشوف يعني مثلا قلت لك أشوف والدي رحمة الله عليه، لا طلع
2: رحمة الله عليه،
1: والدتي الله يحفظها ما تسأل وين رايح
0: يعني. نعم. ما عليه أبو بدر، إحنا ما نقيس على رجال قبل يعني. رجال قبل لهم طبيعتهم وحياتهم، وأيضا الأمور تغيرت اليوم يعني. أغلب أمهاتنا ما كانوا، كانوا على نياتهم، لا يقرون لا يكتبون، يقعدون بالبيت يجابلون. اليوم لا، المرأة يعني دراسات عليا، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. فهل الوضع كما هو في السابق يعني إلى اليوم؟ أنا ما لازم زوجتي، طيب منو يهتم فيني؟ زوجتي تسأل من باب شنو؟ من باب الفضول ولا الاهتمام؟ من باب يعني خوفها علي
1: مثلا. نعم نعم نعم أنا فاهمك، بس أو يعني الأصول، أرجع أكلمك على الأصول يعني. كل ما أطلع كل يوم سألني وين رايح، مو حلوة.
2: إي والله
1: الثقة موجودة.
0: أها.
1: وأنا رب البيت وأنا أبو عيالها ويا زوجتي.
0: ها يعني أنت أبو بدر تشوف أن كثرة السؤال وين رايح معناتها قلة الثقة؟
1: طب يعني قلة الثقة، وبعدين مو حلوة يعني. رجال تطلع من بيتك كل يوم سألك وين رايح وين رايح.
2: كنا تحقيق
0: زوجته يا أخي، زوجته.
1: معلش أنا هذه طبعا قلت
0: يعني تغار عليه، تخاف عليه، تحبه.
1: على راسي، على راسي، بس هم من ذوق، الذوق من الذوق، أنه ما تسأل المرة كل مرة. معلش مرة مو مشكلة، مرة يعني، بس مو كل ما يطلع تسأل وين رايح.
0: في لهم طريقة ثانية أبو بدر بالسؤال يعني، بدل ما تقول لك وين رايح، تقول لك رايح الشاليه، رايح الديوانيه،
2: نفس الشيء،
0: رايح بيت اخوك، رايح بيت كذا. يعني هني تسحب الحكي، ما تقدر عليهم يا ابو بدر.
1: لا سلمك الله، مثلا اعطيك مثال، مثلا هذا الزوج عندهم شاليه مثلا، فمتعوده المراه ان الرجال الخميس واليوم عيب الشاليه مثلا، ما يخالف ها الشاليه اليوم، عارف هذا سؤال عادي بس.

0: وكل يوم تسأله ها وين رايح ها وين راد، ما يدري الكلام هذا مو صحيح.
1: أيوة ولكن جميل. للمرأة بالعكس، إذا بتروح مكان لازم تقول
0: الأصول.
1: الأصول يعني نعم أحسن
0: الأصول المرأة. بس عفوا أنا ودي أقول حق أخوي طلال، طبعا أرحب فيك أخوي. أخوي طلال أنت ما شاء الله عليك اكتسب شيء ولا يهون زميلك،
2: لا أنت
0: ولا أنت كسبت أنك كنت تربوي معلم فاضل، وكسبت أنك إعلامي ناجح. أتمنى لكم التوفيق أنت وزميلك، وتحية للوزارة الإعلام الموقرة وإذاعة الكويت. برنامجكم مرحب للمخرج والمعدين ولكم كلكم، عسى الله يوفقكم. موضوعكم جدا جميل.
2: الله يخليك. أنا كسبتك أنت أبو بدر على فكرة، يعني تسلم. الناس تسلم. الطيبة تجارة منتطير. وأتمنى منتطير. تزورنا باكر بالمركز العلمي. تبارك بشوفتك
0: إن شاء الله.
2: مرحبا
1: عزيز وغالي أبو بدر، حياك
0: يا مرحبا. الله يحييك.

0: وين رايح؟ بنروح المملكة العربية السعودية، وعندها لنا بالشرقية، ونوال يوسف لها طلب تقول باكر صوروا فريدة دهراب ونادية صقر، لازم تنشرونها بالانستغرام
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله. إذا حضروا تامرين أمر يا أبلة نوال. صباح الخير.
2: صباح النور، جواكم الله ويعطيك العافية، ما تقصرون وما يمر عليكم بعد حوالك يوسف.
1: الله يخليك ويحفظك.
2: كيف درسك إن شاء الله حين أحسن؟
1: الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله وصل خبر الدرس هذا كل مكان.
2: أمس يتمت طلال يا يوسف.
0: أي والله بروحي، شفتي؟ قلت له وينك؟ وين رايح؟
1: طبعا ليش طلال يبي من الله يقدم بروحه
0: عشان أخذ راحتي.
2: والله يا يوسف حزين أمس مبين.
0: أي والله شفتي صوتي حزين.
2: وما هو حيوي زي كل يوم.
0: اي والله يتيم حزين حزين ويتيم.
1: طلال جزء من الروح يا استاذه نوال، ابلة نوال. يعني طلال مالنا غنات عنه، هو كل زملائنا امانه، ولكن طلال بعد احنا نعمل معاه، نقعد معاه، نقوم وياه، فاكيد في الفه ومحبه ان شاء الله بالقلوب، والله يديمها يا رب.
2: اثنيناكم عينين في راسك.
1: الله يطول بعمرك. ما قلتي لنا وين رايحه ابلة نوال؟
2: قبل وين رايحه؟ عندي كلمات أبغى أقدمها حق محمد.
0: الله.
2: وشرهت على عيني وراسي، وله القصد مما نسيتها. أقول لك يا محمد، عطر عنبر واقة ورد أرسلها من عماق قلبي إلى محمد. أنت العطر اللي أشمه وحنانش بقلبي أضمه، عتبش وشرهتش على راسي ومعزتش ومحبتش في عيني. أبدا والله ما هو نسيانك أمي محمد، لكن انا قلت لطلال تذكرني ما ذكرني.
1: احنا قلنا لك وين رايح؟ اقول لي بروح البحرين ارحب بمحمد واقول لها عطر وعنبر وباقه ورد لك يا محمد. خلاص كذي تكون واصله ان شاء الله. درينا الوجهه وين
2: يعني على الهوى، مو متذكره ان العاده اكتب الاسماء يعني واقولها، فالواحد
0: ينسى.
2: ما معذوره. بعد اختنا ام خليفه يعني فقدناها من زمان.
0: والله. بعد ام صالح فقدناها، ام خالد
2: وماما حصه.
0: صح
2: يعني ذلين كلهم صراحة يعني الواحد، فلا أحد يفكر طلال ويوسف إن مثلا أنا أسقط أسم يعني.
1: لا بالعكس، إحنا نراعي هذا الأمر، وال يعني التحية والتقدير دائما للجميع، لكل الأحبة في برنامج
2: كلهم على عيننا وراسنا، أمهاتنا وآبائنا، أبدا أبدا ما حد يهون منهم.
1: تسلمين. أبلة نوال، شو تقولين مساحة الحوار وين رايح؟ هذا السؤال هل يعني في تدخل ولا سؤال طبيعي؟
2: والله في أحيان تدخل، بس يعني إذا كان مثلا شيء يعني مفاجئ يعني طالعة يعني في شيء حاجة صايرة ممكن حد يسألك، ولكن رحت مكان رجعت شلون رحتين؟ مش عندش طالعة؟
0: كم صرفتي؟ إذا قلت السوق وويلات كم صرفتي؟
1: يعني مو من حقه يسأل الزوج مثلا هالسؤال؟
2: والله عاد أنا ماني متزوجة، ما أدري صراحة.
1: آه زين.
0: عسى الله يرزقك إن شاء الله بالخير والبركة.
2: ما أدري صراحة يعني إذا من حق نكون أدرى بدي الموضوع يعني.
0: إيه خليك جاهزة، ترى اللي بيه راح يسألك وين رايحة يا نوال، وين جاية،
1: وين يا إيه.
2: ما يحتاج، عندي أخوي المريض على طول يسألني.
0: الله يحفظه.
2: وين رايحة؟ وين بتروحين؟
0: أبلة نوال تزعلين لما نسألك أو الناس تسألك شلون أخوك اللي بالبيت أو شلون ما أدري شنو تفاصيل أنت.

0: احيانا تحبين يعني تخفينها.
1: لا ما يسألوني وايد لأن خلاص هم عرفوا
0: نعم
1: الحالة اللي أنا أعيشها معه يعني من
0: ما
1: 14
0: تزعلين
1: سنة
0: انت يعني من
1: لا
0: هالأسئلة؟
1: لا ما أزعل
0: الحمد
1: بالعكس
0: لله.
1: يعني بالعكس أنا الكل يسألني يعني
0: نعم
1: مثلا حتى أول ما يرسلون لي رسالة ها
0: اي
1: شو أخبار هاني نوال
0: الله،
1: على طول قبل لا يسألون عن حالي
0: ترى الناس
1: بس
0: يحبونكم أبلة نوال، لا تزعلين، حتى اللي يسألك تفاصيل صدق
1: لا
0: انه
1: لا لا
0: مزعج
1: بالعكس لا لا
0: لكنه
1: لا لا ما
0: يحبك.
1: أزعل لا لا لا والله ما أزعل أنا من هذا الشيء بس إذا أحيانا وصلوا للعميق هذا يضايقني صراحة
2: نعم
1: يعني
2: اكيد
1: أحيانا في
2: يضايق
1: ناس
2: الجميع
1: توصل
2: أبلة نوال، مو
1: للعميق
2: بس
1: إي والله
2: يضايقك.
1: الله
2: نعم
1: كريم إن
2: التدخل
1: شاء
2: في
1: الله يا رب
2: الخصوصية أمر مرفوض.
1: أكيد
2: كل الشكر والتقدير لك أبلة
1: الله
2: نوال المريحل
1: يحفظك
2: من
1: الله
2: المملكة
1: يحفظك
2: العربية السعودية.
3: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح حي للي طايب مكانه. شو تستفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
0: اي أيوة والله.
2: ما يصير اقول بعد شوي.
0: لا لا لا.
2: بعد شوي.
0: لا الحين.
4: الله يحفظكم.
0: تدللي واسالي.
4: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
3: مراحل.

0: يمكن يوسف في أسئلة مزعجة، يعني في بعض الجيران أنت مسافر، يصور مثلا بيتكم منو السيارة اللي واقفة عند الباب، من سيارته يبعث لك الصورة.
1: يخاف عليك يا أخي جارك
0: كل يوم،
1: يبقى ما يخالف أنت مسافر وبيتك ما في أحد وفي سيارة واقفة عند بابك.
0: أي
1: أكيد جارك خاف عليك.
0: إيش يبي حارس
1: يعني
0: هو؟
1: نأخذ من باب الفضول. نعطيه
0: معاش
1: يعني.
0: بعدين آخر على بعد.
1: أنت حتى الجار مو عاجبك.
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. أبي أبو عبد الله يصير ياري بس كم بالدفع.
1: يعني باش إذا صار شيء لا سمح الله تقول أنت وينك، مو جاري، ما خفت علي، ما شفت السيارة اللي واقفة.
0: وينك يا أبو عبد الله؟
2: جار ومجرور.
1: حيا الله كابتن.
2: الله يحييكم ويسلمكم. انت وينك البارح؟ وينك؟
1: انا امس مشغول شوي والله، كان عندي موعد طبي وامور ثانيه.
2: عرفنا ما تشوف شر.
1: تسلم الشر ما يجيك.
2: زين، المهم السؤال يعني صراحه خاصه اسئله الليل. زين وين رايح؟ التفت على طول عشان تشوف النظرات بعد.
1: يعني النظره تلعب دور ايضا في الموضوع.
2: تلعب دوري وين رايح خاصه طلعت الليل. يعني صراحه انا اشوف انها مسكينه، يعني هاتي بعد يعني من حقها.
0: نعم
2: إيه من حقها، لكن أي. أنا لعوزهم هذول اللي وينك وين رايح وين جاي، أنا لعوزهم.
0: شلون تجاوب عليهم أبو عبد الله في أشياء خاصة؟ رايح تخطب ولا رايح تملك؟
2: إيه واحد قال لي وينك، قلت له في المريخ.
0: إيه بس أنت سوي.
2: قال وصلت المريخ، قلت له إيه، وما أدري إنه في منطقة عندنا اسمها مريخ، بغيت أقول له مريخ. قلت له مريخ.
0: خوش خطة.
2: ايه ويقول لي من وين تكلمني؟ أقول له من حلجي بعد، من وين أكلمه؟
0: ما تحدد له المكان ولا الزمان.
2: فهي شكل يعني أخذها أخذ المور ببساطة،
1: يعني تلف وتدور على الإجابة.
2: أيوة تكتيزي تكتيزي، لا تكبرها يعني. زين
0: يا عزيزي تكتيزي يا عزيزي.
2: أي تكتيزي تكتيزي يا عزيزي، يعني لا تعمل من الحبة إيش قبة ولا من النمل إيش فيل.
1: أحسنت
2: يعني هاي كلام موجه حق طلال، لأن طلال شاعر عطر من بيوت الشعر هذه الزينة.
0: يا أبو عبد الله لو هي ذبيحة مع الشتك فعليك.
2: الله يعطيك العافية.
0: مرحبا.
2: هلا.
3: بعز الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
4: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
1: يا حي الله،
4: سعد الله صباحكم.
0: صباح النور.
5: احس الحين لاهي بالتليفونات،
6: يعني في امور كثيره تصير في الحياه لازم نتعاون.
5: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
0: مشاركتك فوز والله. شكرا لك
1: عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل
1: لا تسوى من النملة فيل يا طلال.
0: اي والله
1: رايح وخلصنا يعني.
0: والله
1: لا تكبر الموضوع. خلنا نسال اخونا العزيز ابو محمد الغالي الغايب الحاضر سالم العجمي. حي الله ابو محمد.
0: والنعم.
7: الله يحييكم. يا هلا يا هلا
1: يا هلا ومرحبا.
0: صباح الخير
7: العبد واحمد. والله يسلم. شلونك طلال؟
0: ارحب يا ابو محمد.
7: ارحب باك.
0: شلون؟
7: يا هلا
0: طيب.
7: يا مرحبا. والله بخير. الله يحييهم.
0: الله
1: يحييك ويبجيك.
0: وينك؟ وين هالغيبه؟
7: والله ها الصيف لازم ناخذ حقه.
0: عساك على القوة يا أبو محمد.
7: وياكم وياكم.
1: يعني هو ترى أبو محمد قاعد يقولك وين رايح.
0: طريق
1: يبي يعرف وين رايح.
0: وين غايب؟
7: والله الحمد لله. والله لازم ناخذ الصيفية ها، ناخذ منها شوي.
0: زين سوي حق واجب.
7: اي والله
0: قول يا أبو محمد. يضيق عليك بعض الناس بهالأسئلة، نحشوك مثلا من ديوان
7: أو جيران. أول شيء رتب وين رايح، من الشخص اللي يسألك.
0: حل.
7: لازم ندرج ونعطي مراتب للشخص. يعني الأبو الأم الأخو الأخت، لا هذا ما في جلافة أو صلاة.
1: يعني منو اللي يسأل هذا تحديدا؟ أول سؤال.
7: نعم السؤال على حسب، وبعض الأسئلة تكون ضرورية جدا. أشوفك مرة طد العقال والشماغ والشال وطالع برا فجأة. حسب أسئلة سبحان الله الأمر طارئ، أقدر أساعد أقدر. أقدر. وفي أشياء لا تسأل عن شيء تقدر لكم تسؤكم.
0: أحسنت.
7: يعني لا تسأل عن كل شيء. يعني واحد يدق تليفون وهذا من الأشياء يا جماعة والله يمكن تصير وياكم، يدق تليفون هاي بالديوانية، من اللي بالديوانية؟
0: فعلا
7: والله فلان فلان فلان فلان. سكت.
0: لا يقولك شغل الفيديو خلنا أشوف يوسف جوهر موجود ولا لا، فيها النوعية
7: وما جاء. شو بيقول ذاك؟
0: أي
7: موجود.
1: يمكن يعني في احد ما وده يشوفه بالديوانيه فيسال.
7: هو هذا لا بالتلافز. يعني فرضا واحد عزمك عزيمه، هو مو كره في الشخص، قال ترى عندي غدا او عشاء هذا قال مني ليش؟ ليش؟ لأن في أمور مرتبة، يعني لما أنا أجي إذا أنت عازم لك ضيف أنا بأجي ما أمسح إيدي بالطوف وأمشي وهعزم.
8: صح.
7: إذا أنا ماني قادر على العزيمة ما راح أجي. أما تمايم ملشة الأمور هذه
1: كنت دعوة عامة فيها. نعم
7: دعوة عامة. وعموما عملية وين رايح والله يا جماعة ترى أمر يعني
1: أنت تشوف السؤال مو حلو،
7: ما صعبة ولا سهلة.
1: طيب إذا إذا إذا إذا سكرت من عندنا أبو محمد وين بتروح؟
8: ما راح يخليك.
7: الترتيب اليومي.
8: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: حلو حلو هذا اللف والدوران على السؤال. شكرا لك يا أبو محمد. الله يحفظك. يخليك ويسلمك.
9: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: يوسف يقول لك السنة الأولى للزواج هي السنة المصيرية الأولى والثالثة والخامسة. يكثر فيها التساؤلات بين الزوجين، وين رايح وين راد. فالمفروض أن تكون عندك حكمة علشان يعني ما تجرح الأخ. ترى زوجتك لما تسألك هذا من باب الحب.
1: أكيد.
0: خاف من اللي ما تسألك، خاف اللي ما تقول لك ليش ما تغديت ولا مو مهم بالنسبة لها. هذه الزوجة اللي تخوف، أنا حذرك منها، دير بالك.
1: يعني شوف، سؤال الزوجة في دوافع للاهتمام، للحرص، للدراية، الخوف على الزوج. يعني أيضا هناك جانب آخر اللي هو الفضول، ما نقول لا، يعني أكيد في فضول تبي تعرف، لكن سؤال الزوج شنو يحمل؟ يعني الزوج لما يسأل زوجته وين رايح، ترى هذا يعتبر حماية
0: فعلا
1: للزوجة. يعني أنا خايف عليك، دليل على الغيرة،
0: صح،
1: دليل على المحبة، دليل على المودة ما بين الزوجين. فالسؤال هذا بين الأزواج ما يضايق ترى.
0: أي والله، واللي يسأل ترى يحب لما زوجها يسألها،
1: لكن نظرة العين رايحة. نظرة العين مثل ما قال أخونا عبد الحميد، يعني ترفع عيونها فوق تقولك وين رايح هذه، أو نبرة الصوت أيضا، يعني وين رايح تفرق عن وين بتروح،
0: من معاك،
1: منو معاك. يعني هني تحول إلى شنو؟ إلى ما هو سؤال عابر،
0: وإنما
1: هو تحقيق. تحقيق زوجي.
0: وإذا هي متهاوشة مع زوجة فلان تقولك لا تماشي ولا تروح له، مرتاح،
1: لو هذه مصيبة،
0: دير بالك،
1: هذه مشكلة كبيرة،
0: بس أنا أروح معه.
1: ومرات السؤال كل الرقابة والتحكم،
0: أكيد،
1: يبي يعرف، يبي يتحكم في مصير هذه المرأة، أو إيه تبي تتحكم في مصير هذا الزوج.
0: كل ينسأل إلا أم علي، مستحيل أحد يسألها وين رايحة وين رادة.
1: والله أم علي طيبة، بس أنت شرير،
0: خلنا ننظرها.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. قتلى وجرحى في انهيار منزل في غزة يأوي نازحين. سفيرا لبنان والكيان المحتل لدى واشنطن يبحثان آلية تنفيذ صيغة الإطار، والولايات المتحدة تجدد التزامها تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحماية المدنيين. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي اليوم خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة تحرض كوريا الجنوبية واليابان للحصول على غواصات نووية. الصين تؤكد ضرورة إيجاد مسار جديد للأمن الإقليمي يقوم على التعاون للمواجهة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 3:26 عصرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 8:55 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 42، مطار الكويت 45، الوفرة 49، نويصيب 44، جزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34، مطار الكويت 27، الوفرة والنويصيب 25، جزيرة جارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 5:53 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
2: ألو، صباح الخير.
3: صباح الأنوار. مرحبا.
4: يقول أنا غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
5: إيه والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
6: في
7: المركز العلمي بالسالمية.
1: كل شوق ولا نتحراكم.
8: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
1: مراحل.

0: تساؤلات كثيرة أكيد ممكن تكون مزعجة، لكن أنا أقول دائما حق سعود إن العاشق أعمى يا سعود. والله العظيم المرأة لما تسألك وين رايح يا زوجي، وين راد، شنو بيدك، إيش هالغرض، إيش محتاج شيء، يعني إيش تبون أنتوا أكثر؟ خلنا نسأل محمد المشعل. صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا استاذ ماجد.
0: إن سألت واو لا هالحرمة، وإذا ما سألت الله يعين زوجاتهم صراحة.
1: تسأل. ها
0: شراني
1: شركاء في الحياة شون؟
0: اي والله
1: ما وين راي ما يخالي وين رايحة؟
0: ايه؟
1: مشوار طمن طمن عليك.
0: صح
1: طمن عليك. يا لا ليش ناخذها بالطريقة انها هي فيها خصوص؟ لا لا لا لا
0: صح
1: الشراء. شوفي انا عندي يعني ايمان كبير، الانسان شريك مع اهل ديرته في الوطن. شريك وين؟ ان ما يجري للوطن يجري عليه هو واهل ديرته. وفي الحياه الزوجيه لا لا لا لا تسالين لا لا، وانت تسال او العكس صحيح، في متسلط وفي المتسلط، الله يبعد الجميع عنك. لا لا لا. وبعدين في شغلة ثانية أستاذ ماجد والمستمعين الكرام.
0: نعم.
1: لا نأخذها أن الدخول في خصوصية قد يكون في أمر، مثلا الزوج يعرف أن الزوجة مثلا أو الزوجة تعرف أن الزوج عنده مشكلة مع أهله من باب الاطمئنان. نعم. الله يهدي الحظ، ما تسأل كثير حتى لا تحرجه، لا ربما مخرجات هذا الخلاف ما يبي يعرف عنه، ولكن ما يأثر على حياتهم طبعا.
0: نعم.
1: لأن هي ما لها ذنب أو هو ما له ذنب. هذه واحدة.
0: يعني أنت مع سؤالها والله رايحة عزيمة، أول ما توصلين دزي لنا واتساب، بعد ساعة أنت تتصل تطمن تشوف هذا طريق سيارة.
1: نعم نعم. ليش ناخذها بحزازية؟
0: صح.
1: ليش على قولتهم الإنسان يكون سيد أو هي تكون يعني ما نبي نقول نظر المرأة نقول متسلطة. هذه ناحية. الناحية الثانية حتى لا أطيل عليكم، خل نبعد عن أن بعض المبادئ هي مو مبادئ، الأقوال الهدام ممكن تخلي الحياة الزوجية تنتقل من نعيم وهدوء إلى مشاحنات وأمور أخرى. كل حياة زوجية فيها مشاكل. أنا ما بي أطول عليك، اسمحوا لي. إحنا لو جينا كل واحد فينا يسوق سيارة ما يسوق سيارة، يتعاون مع رجال المرور، ترى مو ذنبهم زحمة، مو ذنبهم إن الناس تروح مدارس وعمل، هم موجودين اللي يسهلون الأمور. واحدة. اثنين، لو مكان عملك يبعد عنك 2 كيلو، أنا أفضل بهالتكنولوجيا وكل سيارنا قابلة لهالشيء، استعمل الجوجل ماب. ليه؟
0: أحسنت.
1: لأنه راح يغير ويدلك على الطريق بأسرع وقت.
0: شكرا لك.
1: آخر شيء أقول شكرا لكم، وترى أني ألقى اللي يسأل عني أنا محظوظ أحسن من اللي يحقرني.
0: إحنا دائما نسأل عنك يا حبيبنا، الله لا يحرمنا منك.
1: حبيبي تحياتي لكم.
0: باكر لازم تزورنا، يقول المخرج من زمان ما جيت. وينك؟
1: أنت الحين تقولون أسماء اخوان واخواتي لنا من 1997 انطلاق مراحب.
0: نعم.
1: يكون موجودين. ان شاء الله يا رب تسعفني الظروف واي وتشرف بشوفتك.
2: ساعة مباركة يا اخوي محمد المشعل، حياك الله وشكرا جزيلا لك على اتصالك. حياك الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة انسان.
0: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك باسرارك؟
4: حيل
3: ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: الحمد لله على العافية. في ناس عقولها يوسف ما أدري.
1: والله أنا محتار فيك.
0: والله يعني أستغرب ما يقول لي وينك ويسأل عني شلون يعني. وهو لما أسألك عني إيش حقه سأل؟
1: قال وين طلال؟
0: الله يسلمك.
1: أول
0: لما أنا سألته قال لي لا أنا ما.
1: الصديقة والصديقة يعني ما فيها شيء. أنت تكلم واحد يقولك سلم على فلان.
0: ما أدري.
1: يعني لازم هو يشيل تليفون يسلم عليك. نسويها مساحة للحوار هذه. هذا معدينا موجودين يسمعوني إن شاء الله. ومعنا أبو عايدة ينتظر من الإمارات.
0: حبيبنا.
2: السلام عليكم الأستاذ يوسف الجوهر والأستاذ طلال الماجد والمستمعين الكرام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي نقطتين
1: تفرض
2: بين الطرفين ما تكون توجد أسرار ما عدا أسرار العمل يعني. هاي نقطة. أنا كنت أداوم في مكان بعيد عن مقر سكني.
0: نعم.
2: فبالتالي كانت الأسئلة متبادلة بيني وبينها يعني.
0: نعم أكيد. طريق طويل بو عايدة برا دبي يعني نقول ساعة ونص
2: أنا
0: مثلا.
2: أنا في دبي تقريبا ساعة ونص وكنت أداوم في أبو ظبي.
0: نعم.
2: والمسافة المقطوعة تقريبا 135 كيلو هذا ذهابا.
0: نعم.
2: غير العودة.
0: نعم.
2: فكان الأسئلة للإطمئنان والحرص والاهتمام. حالة الأبناء لأننا بعيد عنهم وأحيانا أتم في أبو ظبي يوم يومين.
0: نعم.
2: أو أرجع متأخر.
0: صح.
2: وليس من باب الشك أو الغيرة.
1: نعم أحسنت.
2: وكنا على هذا الحال ونحن متزوجين ولله الحمد من عام 1981
0: ما شاء الله. اللهم
2: ونفس الأسئلة بارك. من هاك اليوم
0: لليوم
2: اليوم نفس الأسئلة
0: نفس أسئلتها ونفس أجوبتك.
2: نعم لكن ما في كل صغيرة وكبيرة يعني. واحيانا مثلا هي تقول لي والله انا اليوم رايحه الجمعيه ولا رايحه بيت اختها او شيء. اقول والله انت رايحه جمعيه هاتي لنا وياك كذا وكذا يعني.
0: نعم.
2: او انا بقول اتصل فيها اقول ليش كيف حالكم شو اخباركم ترى اليوم انا الغداء ما بيجيكم عشان ما الله. ينتظرون. صح ولا لا؟
0: صح
1: صحيح.
2: فالأسئلة
1: يعني في حاله مثل هذه اذا ياك سؤال ابو عايده وين تبي تتغدى فيها شيء؟
2: ما فيها شيء
1: ما فيها شيء.
2: هي الحين مثلا انا اليوم ما في دبي مكان لكن موجود
1: في وين المكان
0: وين
2: في عجمان. فخلاص انا بارح بالليل اتفقت انا اليوم غدا ما بي هي بترتب نفسها مع من بيكون معاها في البيت.
0: ما شاء الله.
2: ممكن لما انا اخبرها ممكن تصير بيت خطه لان خطه بعد بيتهم قريب من بيتنا.
0: الله.
2: لكن لو انا ما خبرتها وما اعطيتها
1: صحيح.
2: هي بتنتظر وبتطبخ وبتسوي
0: صح.
2: وانا ما بجاي يمكن يحصل بينها
1: وتحرمها ايضا من الذهاب لبيت اختها.
2: نعم.
1: كل الشكر وتقدير لك يا ابو عايده. الله يحفظك.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
3: مرحب.

0: إذا ما سمعت إحنا نقول لها ترى يا تحية تقول عطر وعنبر وباغة ورد لمحمد. يا حي الله محمد من مملكة البحرين.
1: وين أنت وش أخبارك يا مغرب عن ديارك؟ صباح الورد عليكم.
2: صباح النور.
1: وينكم فيه؟
0: إحنا موجودين بالاستديو.
2: على هوا.
0: نسمعك يا محمد.
1: حي الله.
0: بس أنت وينك فيه؟
1: والله الله يطول. حي الله.
2: ولا الرفاع؟
1: أنا في الرفاع، في رفاع العز، رفاع الشرقي. الله يحفظكم إن شاء الله.
0: الله يطول.
1: وتحية حق اللي طرش العمر وطرش باقة الورد.
0: نوال المريح من السعودية.
1: تبي ترضيني.
0: أي بس شنو ترضية كانت عاد أبيات شعر من هني لسبع دقائق جدا.
2: كاتبة فيك قصيدة.
1: الله أكبر. عاد نبي رضواتنا فاقع ويرود. الشيء اللي ما يني وجد.
2: بس
0: رأيك. هي تسمعك وتمي إن شاء الله.
1: حفظ السعودية إن شاء الله والخليج كله.
0: آمين يا رب.
1: تحياتي لها واحترامي للجميع الصراحة. راح كل من يسوام. طبعا هو السؤال زين شين على حسب انت شنو نيتك. مثل ما قلت واحدة تطالعك وترفع حيات وحيات تحت، والله هي الحركة انا ما عارف لها. تقول لك وين انت او وين رايح. او بعض الناس يعني حنشوف الحين انا كلمتني واحدة تقول زوجي مسوي يعني عملية، كلمني قال لي انا في المستشفى. تقول قلت له صور لي يعني روحك ابغى اشوفك انك في المستشفى.
2: لا اله الا
1: الله. انه يعني ودش مره واحده اللي الظهر صايده حادث من قلبين ما اعرف ايش ما شلون تقول تقول وقال لها انا في المستشفى. تقول قلت له يعني روني روحك. تقول هو العاده حتى اللي يروح المستشفى يصور لي ترى انا في المستشفى. تقول زعل علي قال لي ايش تقصدين يعني ايش قصدك. تقول سوالي سالفه وحربني سبحان الله ولا خلوا العمليه الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله.
1: تقول الحين يعني في المستشفى واسال عنه ما يرد. قلت له بعد انت عذري لانه رد هو نفس كلامي. قال لها كان يضمدوني ما يصير انا اكلمك والدكتور على راسي يعني شوف
2: والمريض مو يم التليفون يا يما لا تشرح عليه.
1: هذا هو
0: بس بصراحه محمد يعني سؤال مو بمحله يعني زوجي دق انا بمستشفى طايح صور نفسك عشان ادري ان انت بالمستشفى. يعني هم حلوه تقول له وينك انا جايتك الحين.
1: اي هذا هو ما يبي يقول له ما يبي يعني يخرعها. نفس كلام اللي قلتوه وانا قلت له نفس الشيء الصراحه.
2: صح.
1: فتقول زعل علي وقال لي قال يعني فيك انت انا لا ما اقدر اكلمك الدكتور يمي والممر يضمدني وذي. فساعات اسئله تصير صراحه ثقيله وسخيفه في نفس
2: فعلا.
1: الوقت
2: فعلا.
1: وساعات يعني الواحد يسال مثل الحين ما قال ابو عايده يعني بتقدى وينكم في تاخرت عشان الواحد ما قال يا مطر
0: يمكن هو غير رايه.
1: ايه هذه في اسئله وانت تسالها وين رايحة أو وين انتي. وبعد الواحد ترى شوفونا عيالي ما شاء الله كبار معرفين
2: ما شاء الله.
1: بس كله أسأل عنهم وين انت ومن اسمع سنة عليكم قالوا حادث ولا شيء كله خاف عليهم من الشارع.
2: الله يحفظكم
1: ويحفظ عيالكم
0: ويحفظ الله محمد.
1: وهذه السؤال فالسؤال على حسب شنو انت نيتك. ساعات انت ها وينك يعني طريقة تقول لك يعني برشوم تقول لها أنا في الجمعية.
2: صح.
1: زين وتسمع اللوية وتعرف ان ذي اليوم مثلا عندنا اجتماع في الجمعية لازم الكل يحضر. فساعات اسئلة الصراحة مو في محلها وسخيفة. ساعات اسئلة مثل ما تقول خبيثة.
2: الله يعيننا ويبعدك عنها.
0: يعني هم مثل ما قلتي محمد وهو زين وشين امانة جميع. يعني اختصرتي انت المساحه الحواريه بهالجمله الطيبه. كل الشكر والتقدير لك يا محمد.
1: تحياتي لكم جميعا حق
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظكم السعوديه يحفظها
0: امين يا رب.
1: الخليج يا رب كله.

0: يعني يغطي يغط ويبين يدز واتساب وما يرد عليك ما
1: للحين
0: فيلتشا ما ادري وين يروح ما ادري وين يروح
1: عبد الله الفيلتشاوي الو مراسلنا من فيلتشا الو
0: ساكت مو راضي
1: عبد الله شايفينك على البحر
0: ابو خالد
1: مو موجود
0: يا مرحبا
1: وينه
0: يا مرحب
1: كل ما نحاكي
0: اذا ننتظر تحويل اتصال اخونا عبد الله الفيلتشاوي ابو خالد
1: والنعم.
0: من جزيره فيلك
1: الو اي مباشر الو عبد الله صباح النور
2: اسعد الله صباحكم يا مرحب
1: بيه.

0: صوت
1: رمضان.
0: صوت بعيد بفلكه وين؟
1: اي هو كو
2: ساعتين يقول عبد الله ابو خالد فلشاوي ما ترد علينا.
1: يا هلا ويا مرحبا حبايب قلبي،
2: يا هلا فيك،
0: الحمد لله على السلامه
1: يوسف، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك ويحفظك.
1: عاش من سمع صوتك اختي الغاليه سوسن ابو شهري، الله يسعدك ويحفظك ان شاء الله
2: ويحفظكم
0: كلكم. عسى ما شر المخرج يقول ان احنا مزعلينك، انا ما اذكر اني
2: لا ما يزعل انا عبد الله، ما
0: ليش عين ما يتصل.
1: انا من شوف انا انزعلت من
2: مره. لحظه لحظه عبد الله، انت صبحت على طلال اول لا يزعل علينا.
0: صبح علي ولا
2: اي شوف ايش له بقلبه ترى.
1: لا لا قلت طلال الغالي ترى
2: مو مثلي يتحمل، لا ولا يزعل.
1: لا لا لا انا عارف بعد مبارك على العين السيحه.
0: حبيب حبيب
1: الله يحفظكم ان شاء الله
0: على سلامتك
1: ان شاء الله. عندي الله يحفظك، عندي اتجاه معاكس معاكم.
2: هي قول
1: استغرب استغرب اخوي يوسف والاهانه اخوي طلال اللي يزعل له قالت له وين رايح؟
0: اي والله عندي
1: كلمه وين رايح شنو؟ يعني شنو؟ انت ماخذ قلبي معاك، فانت وين رايح؟
0: اي والله
1: اكو زوجه تقول حق ريلها وين رايح ويزعل الريال
0: المفروض لا.
1: انا والله انا استعجب واستنكر من الشيء هذا. اول شيء اذا قالت وين رايح يعني انت مهم،
0: صح.
1: اذا قالت وين رايح يعني انت تخصها اهي.
0: اي والله
1: اذا قالت لك انت وين رايح
2: خايفه عليك،
1: مشغول بالها عليك.
0: اي والله
1: اذا قالت لك وين رايح يعني راح تعيش الوقت اللي انت بعيد عنها بقلق
0: وأزمة
1: فكريه. احتمال انا اقول حق اللي تكون بينهم الموده والالف والحب
2: هذا وين رايح بنبره الوين رايح، لكن اذا صارت رايح العين اللي فوق اخوي عبد الله وين رايح.
1: انا والله ما تعجبني النبره يا اخي.
2: هذا الحكي
1: تعجبني الكلمه
2: حلوة حلو يعني ما تشوف النبره تشوف الكلمه.
1: احس باهتمامها لي انا، هذه الزوجه المخلصه لزوجها.
0: انا معاك ابو خالد، ممتاز كلامك فعلا، ويا ريت حتى بالسنه الاولى ينتبهون للزواج.
1: يا جماعه ترى انا ما ابالغ ولا اقول كذي يعني اني اطبل حق احد ولا اني اجامل، هذه حياتي الخاصه. انا قاعد اقول لك هذه حياة عبد الله فلتشاوي، اللي قالت لي وين رايح ما تزعلني. وين رايح يعني انا مهتم فيك اكثر من اللازم. انا اللي قالت لي وين رايح احب اسمع كلمه وين رايح منها إيه. لكن في بعض الناس يقول لك وين رايح شنو انت مالكتني. نعم إيه مالكتك، لان حياتك مع زوجتك انقصت بالنص، نص صحيح. لك ونص لها. فما تقدر تقول ليش قلتي لي وين رايح. انا جاتني فتره من فترات والله يا ابو يعقوب واخوي طلال لاني ادز لوكيشن اقول له ترى انا تقول ليش داز لوكيشن؟
0: ولا
1: بس اقول الا وعسى يصير في شيء اللي انت تدري انا وين.
0: من باب الاحتياط
2: ترى ابو خالد، ترى اللوكيشن سهل نطلعه وندزه نقول احنا بالمكان الفلاني، ترى مو شيء صعب ترى.
1: حاطه الحين متابعه
2: ترى هذا الامر يشكك اكثر ترى، دير بالك.
0: اسمع عبد الله مشكور يا ابو خالد، شكرا لك يا ابو خالد.
1: يعني انا بس ابي انصح اخواني
0: تفضل
1: الشباب اللي توهم متزوجين.
0: نعم.
1: انا اقول يعني يمكن طفت العشرين سنه بالزواج، بس اقول حق اللي يدد والله اللي قالت لك وين رايح يعني خايفه عليك.
0: احسنت.
1: لا تقول قصد ان تبي تتابعني ولا انا وين. نعم. لا لا لا لا لا
0: هذه نصيحه ذهبيه يا ابو خالد.
1: يا حبيبي
0: شكرا لك، وباكر ناطرينك بالمركز العلمي. شكرا
1: باذن الله. باذن الله
0: حياك
1: الله يعني.

0: نروح مكة. شريك المكرمة ومعانا أختنا أفراح. ألو أفراح صباح الخير.
1: صباح الأنوار يا هلا والله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، وعساها أمطار خير وبركة يا أفراح إن شاء الله عليكم.
1: يا رب يا رب اللهم آمين. كيف الحال أستاذي يوسف أستاذ طلال؟
2: يخليك ويحفظك أختي أفراح، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا وسهلا فيكم. طبعا والله الكلمة هذه أول شيء شكرا على المواضيع اللي مع الأسف صراحة يعني قاعدين نعيشها إحنا كمجتمع.
0: نعم.
1: والله العظيم. طيب يعني بالنسبة للكلمة هي مستفزة، ما هو لكل الأزواج، لبعضهم
0: صح.
1: يعني البعض ما يبغى تسأله وين رايح. وكمان الزوجة، ترى الزوجة كمان ما تبغى زوجها يقول لها وين رايحة.
0: صحيح.
1: مع أنه ما فيها شيء، وأنا ماني شايفة أن السؤال هذا.
0: نعم.
1: أنه يزعل، تقول له مالك شغل، لا تسألني وين رايح.
0: وتقبلها من والدها ومن أخوها، سبحان الله. السيدات بعضهم تقبل هالأسئلة من الأب والأخ، الزوج كأنه عدو أو كأنه ند، وهو من باب السؤال للاطمئنان لا أكثر، يعني مو عدو ولا هو ند.

0: ولا هو أمام ولا هو أمسر، بس معلش إذا رايح مكان بعيد لو افترضنا لا سمح الله،
1: نعم.
0: علمها يعني عشان لا تقلق عليك. لكن أنا كزوجة،
1: نعم،
0: ما أقعد ألح عليك كل مرة كل مرة وين رايح وين
1: صح
0: رايح، كذا خلاص بيطفش مني والله العظيم.
1: فعلا لازم تكونين ذكية أفراح، مرة تسألين.
2: هذه بعد مشكلة ثانية أفراح، يعني إذا المرأة ما تسأل يلها يوم شي يقول، يقول أنت عمرك ما قلتي لي أنت وين رايح وين جاي، أنت ما تحبيني ما تخافين علي، يعني هم الريال ما تعرفين له والله ما أدري.
0: إذا سألتني
2: الريال،
0: إذا ما سألت ليش ما سألتيني؟
1: صح
2: بالضبط، يعني إذا سألت متوهقة، وإذا ما سألت أيضا يعني شو أقول لك؟
0: الحمد لله على كل حال. بس في عندي استفسار الله يعطيكم العافية، بالنسبة لإذاعة الكويت في لها تطبيق
2: موجود؟ تطبيق 51 على الأب ستور راح تلقينا إن شاء الله وتنزلينا، يكون معاك مباشر كل قنوات تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت.
0: طيب الله يجزاكم.
2: اسمه 51، حياك،
1: تحياتنا لأهلنا بمكة، عسى الله يحفظكم إن شاء الله
0: يا رب. اللهم آمين.

0: تسأل تبتلش، ما تسأل تبتلي،
1: وين
0: تسوي
1: صالح
0: مع هالريال هذا؟
1: لا تبتلي. والمستمعين من أول الحلقة وأنا أقول وين مصالح وين مصالح، طلعت الحمد لله معانا بالسلامة.
0: وين رايحة؟
1: إي والله وين رايحة وينك فيه؟ هلا أمي. تحقيق
2: والله العظيم أنتم ولا وكيل النيابة بصراحة.
1: قولي لي اسمك وسنك وعنوانك.
2: لا ما أقدر أقول.
1: صعب.
2: قول أنت أول وأنا أقول عقبك.
0: أقول اسمي وعنواني إلا سني ما أقوله.
1: توها صغيرة أم صالح.
2: لا من قال من قال لا لا لا لا.
0: أم صالح نفس عبد العزيز النمش رحمة الله يا بطعش.
1: أي
0: نفس ما قال.
1: بطعشات أنت.
2: وين وين بطعش هاي وين ألقاها؟
1: حبيبة أمي قولي يا غالية الناس كلها تسأل عنك، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك الله يعافيكم كلكم وشكرا من أعماق أعماق قلب صالح. شكرا
0: الله يحفظك.
2: شكرا ما قصرتوا. ونرجع حق
0: نرجع حق سؤالنا وين رايح أم صالح.
2: صباح الفل صباح الورد صباح الياسمين على أحلى طاقم أحلى طاقم برنامج.
1: مو طاقم لأن طاقم طاقم أسنان أو طاقم السكانات غير
2: طاقم البرنامج ما تصيبني
1: أحسنتي. ما شاء الله عليك. شلون تشم الحين صحيا أمورك طيبة؟ الخميس بتزورين
2: إن شاء الله.
1: يلا.
2: إن شاء الله بحيل الله وقدرتها إن شاء الله.
0: شاعل مبارك يا أم صالح. شو تقولين مساحة الحوار أم صالح؟
2: والله هو شوف السؤال من الطرفين زين بين حتى الأم مع عيالها لازم تسأل إذا بتطلع مثلا مشوار الحين بنيتنا يعني ما بقول تخوف بس السؤال لازم
1: صح.
2: لازم أسأل عيالي
1: من معاه وين بيتهم صاحبك
2: ربعك إيه وين بتروح مثلا ما بروح القهوة وين القهوة هذه
1: أي والله من معاه
2: مكان الفلاني
1: ايه؟
2: من ربعك ترى ما كلهم تعرفينهم ربعي نعم. كلهم سكانة
1: كأمان لهم يما أنت تستعملين هالشيء مو سلطة
2: أنا أعرف مثلا حتى لو تأخر أعرف ولدي وين فيه.
1: أحسنت.
2: زين الزوج هم نفس الشيء يعني الزوج من حدها تسأل رجلها.
1: صح.
2: تأخر بالليل ولا شيء وتقعد تدقق تلفونات على هلا وهلا.
1: نعم ما يصير ما يجوز صح.
2: الله
1: أحسنت يا يما.
0: ما قصرتي يا أم صالح ونشوفك على الخير والمحبة باكر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: حياك الله عزيزة وغالية. حياك.

0: اتصالات كثيرة ما ودنا نطول على مستمعينا، يا ريت نستعجل بأخذ وجهة النظر.
1: اي والله
0: باقي لنا 6 دقائق ووايد اتصالات مثل ما يقولون. حي الله اخوي عبد الله،
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك،
2: صباحكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا.
1: صباح الورد.
2: هلا فيكم طلال، وهلا يوسف.
1: هلا بالغالي
0: عبد الله الصولة، يا هلا ومرحبا.
2: الله يسلمك. هلا والله بيعقوب.
0: انا العزيز،
2: ترى انا السؤال ما يضايقني، لكن انا ردي ما يكون على حسب الوجهه اللي بروح لها. يعني وين بتروح؟
1: إيه؟
2: والله بروح حول اللي عندي كم شغله، وما ادري يمكن يطلع الشغل عقبها.
0: حلو.
2: اي يعني مو رايح للمكان الفاني وبرجع حددت انا.
1: زين، ايش يمنع عبد الله، ايش يمنع لما اقول لها انا رايح والله المنطقه الفلانيه، رايح المحل الفلاني برجع شغل.

0: شغله ببدل شغله، يمكن هي تبي شيء من نفس المحل.
1: اوكي ما يمنع لما ارجع تقول لي وينك، قلت تروح المحل الفاني، طلعت لي شغله عقبها.
0: فعلا
1: يعني ما... انا مو شرط انه مكان واحد، ممكن عندي اكثر من شغله.
0: صح.
2: اذا نقول انا عندي مشاوير
1: وخلاص. عندي مش اي صح، هذه خلي
0: السياحه واللي بعدين الدسمه.
2: زي بعدين انت ابو عابد، يعني انت رجل منظم، المفروض جدول اعمال يكون عندك. يعني انا عندي جولات كذا وكذا وكذا،
1: باكر عندي شغل، باكر انا ما وقتي مو ملكي.
2: نعم
1: عرفت شلون.
2: نعم.
1: وسؤال أخير الله يخليكم، الأخت الله يعطيها العافية اللي دقت مكة قالت عندكم تطبيق حق تلفزيون الكويت، أنا بوجه لها السؤال، عندكم تطبيق حق تلفزيون المملكة العربية السعودية؟ إذا عندكم زودي لنا فيه عشان أنا بعد وظيفة.
0: عندهم عندهم. نعم. إن شاء الله نزودك فيه.
2: إن شاء الله نبحث عنه، أو هي أفراح تدز لنا يا كل الشكر والتقدير لكم.
0: نعم.

0: فارس داق بالدقيقة الأخيرة ويبي يحط جول. توقع يحط جول؟
1: يحط جول فارس دائما يقول.
0: نزلنا الملعب.
1: هداف مراحب أخونا فارس شمري حياك الله.
2: الله يحييك. لا الهداف وعبد الله عبد. يا حبيبي أول شيء المساح أول شيء السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الأسبوع إيش ناوي عليه بهالمساحات هذه؟
0: قوية ها؟
2: والله قوي ما شاء الله تبارك الله. لا خوش مساحة. باختصار المرأة هذا الشيء يعني أنا أتكلم بالنسبة لي. يجب أن تسأل وين رايحة. مو سالفة والله ليش يسألني وليش كذا. هذه نقطة آخر السطر انتهينا لأن هذه لابد لو تخرب السيارة لو كذا صح. وبعدين من طبيعة الرجل لابد أن المرأة يدري عنها وين توجه
0: فعلا.
2: وين رايحة كذا.
0: والرجال قوامون على النساء يعني المفروض صح. أيضا المرأة تقدر هذا الشيء هذا يعني من باب الحرص.
2: إيه لكن وين شيء يبقى حسن النية يعني
0: أكيد
2: أني أنا رجل أوكي يعني لي حقية أدري وين رايح. أي أنا كرجل على قولتهم لو تبي تسألك يعني وين رايح إذا كانت العلاقة بالمرأة طيبة وجيدة
0: الله
2: حاجز ترى الرجل يستغبلها يقولها والله رايح الديوانية
0: صح.
2: بس ترى مرات أنت رايح الديوانية تليفوني غير مسارك
0: ممكن
2: عليك فعلا يوسف. تعالي معود أنا بنشل على الشارع أنت رايح الديوانية
0: ممكن ممكن
2: الرجل يعني ما تدري يعني أوكي أنا جيت الديوانية طلع قال لي تكفى باخذ الشغلة من الفنيوز قم وياي قمت فيها شافوني هناك وصلوا اللي ما يخافون الله.
0: اي والله كثر سووها فينا يا فارس
1: او غيروا الوجه اخوي فارس يعني فيما تفضلت به فيما يخص المرأة ترى ولله الحمد يعني احنا جبلنا في دول الخليج ان المرأة دائما يعني بشكل 90% وفوق امانة تقول حق زوجها انا رايح المكان فلاني من نفسها من غير سؤال.
2: اي اكيد هذه بدون سؤال والرجل
1: بس المرأة تسأل الريال وين رايح هل يزعل هالسؤال.
2: والله شوف أنا قلت لك إذا النفوس صافية فيما بينهم
1: نعم.
2: ورجل واضح عرفت علي أم لها حق ترى يعني خل نكون واقعيين. تعرف أنت بتروح عند بو فلان والله بروح لبو فلان بس تالي يمكن ما أدري وين أروح يطلع لي شيء عارضي يعني تليفوني يعني شيء غير مساري.
1: أحسنت أخوي فارس أستميحك العذر باقي لنا دقيقة ونختم البرنامج كل الشكر والتقدير لك.
2: أفضل الله.
3: في النهاية يمكن الخلاف مو في الخروج نفسه وإنما في الطريقة اللي يفهم فيها كل طرف كلمة علمني. طرف يشوفها اهتمام وتواصل طبيعي وطرف آخر ممكن يشوفها مراقبة أو تقييد لحريته. والحياة الزوجية ليست قائمة على أن يقدم كل طرف تقرير عن تحركاته بس أيضا حياة مشتركة ومن الطبيعي أن يعرف كل طرف بعض تفاصيل يوم الآخر. علشان كذي ممكن تختصر كلمة بسيطة كثير من العتب. أنا طالع للمكان الفلاني ويمكن أتأخر شوي. ليس استئذان ولا مراقبة وإنما تواصل واحترام لشخص يشاركك حياتك وتفاصيل يومك.
0: وصلنا للختام لكم التحية والاحترام وأكيد يوسف باشر بانتظار المستمعين في بث حي مباشر من المركز العلمي بالسالمية.
1: نعم نقول لهم على الرحب والسعة وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد راح يتواجد معنا مخرجنا الكبير أزور ياسين وبعض الزملاء والزميلات
0: نادية صقر
1: زميلتنا الإعلامية القديرة نادية صقر والإعلامية القديرة فريدة دهراب إن شاء الله يكونوا موجودين كلهم. نقول لكم على الرحب والسعة شكرا لوجودكم معنا في برنامج مراحب ونحمد الله على وجودنا وياكم أيضا لأنها نعمة ما بعدها نعمة. لكم التحية الكبرى من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي
0: يوسف جوهر وطلال الماجد من التقديم
1: سوسن بوشهري من المتابعة والتنسيق
0: والهندسة لأنفال العياف والتنفيذ لسعود لسهالي.
1: وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد بشوفتكم صباح يوم غد بالمركز العلمي بالسامية 9:30 صباحا مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
0: مرحبا
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

أصارحك أصارحك أنا رغم الجراح مسامحك أصارحك إني أنا رغم الجراح مسامحك وإن الزعل لو زعلك يزعل علي وإن الزعل لو زعلك يزعل علي ويصالحك مدري الهوى ولا الوفا يسبقني لك ويصافحك أصارحك أصارحك إني أنا رغم الجراح مسامحك وإن الزعل لو زعلك يزعل علي ويصالحك ما أدري الهوى ولا الوفا يسبقني لك ويصافحك أصارحك قلبي اللي ذايب في هواك عليه لا يمكن تهون لو هانت الدنيا عليه شايلك في وسط العيون لو هانت الدنيا عليه شايلك في وسط العيون حتى ولو تخطي علي بتسمحك ويسامحك أصارحك لأن الزمن ولا قسر انت عيوني والنظر حاضر وغايب صورتك ألقاها في كل الصور وإن شفت في وجهك زعل مرتاح حتى أصالحك أهين من حبك وآه يا أغلى وأعدل من ضلل إمتى تحس بآهتي وبصرختي لحظة ألم لا تظن قلبي ما يحب عشان أنا ما صارحك أصارحك إني أنا رغم الجراح مسامحك وإن الزعل لو زعلك يزعل علي وبصالحك مدري الهوى ولا الوفا يسبقني لك ويصافحك أصارحك قلبي اللي ذايب في هواك عليه لا يمكن تهون لو هانت الدنيا عليه شايلك في وسط العيون حتى ولو تخطي علي بس تسمحك ويسامحك أصارحك لأن الزمن

يائسة، أنت عيوني والنظر، حاضر وغايب صورتك، ألقاها في كل الصور، وانشفت في وجهك زعل مرتاح حتى أصالحك. أهين من حبك وآه يا أغلى وأعدل من ظلم، إمتى تحس بآهتي وبصرختي لحظة ألم؟ لا تظن قلبي ما يحب عشان أنا أصارحك.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبناء العزيزين وبناتي العزيزات. هل أقول موقف شيء سريع قبل لا أدخل في الموضوع اللي يعني افترض أني أنا ناوي أقوله؟ قبل كم يوم كان عندي برنامج تدريبي لأبنائنا الدبلوماسيين اللي توهم متعينين الجدد، تقريبا 20 شاب، هم تقريبا 18 من الرجال من الشباب واختين. يا جماعه خلني اقول شيء الان، بس يعني مو على البيوت الجاذبه، يعني خلينا نقول مره واحده ودي اقول هالشيء. قلنا يا جماعه مع بعض احنا لما نسولف ان الكويت فيها خير وان الكويت فيها ايجابيات والكويت فيها محاسن، ونفس الوقت الكويت بلد الدوله نفس الادمي فيها سلبيات طبيعي، بس يا جماعه التركيز على السلبيات فقط. تنبه حق الواحد ترى خلاص بتقوم القيامه، عم انت ليش عايش بعد؟ ليش تشتغل؟ ولا نقول بس الايجابيات ونغمض العين، لا، لا شفنا الحسن قلنا هذا حسن، ولا شفنا الشيء السلبي قلنا والله سلبي واقترحنا حلول، او قلنا يا جماعه يا ليت تحلون هالموضوع. انا لا اقول هذا اللي يقول لا ما في سلبيات، ولا هذا اللي يقول ما في ايجابيات. مثل الشخص اللي الرسول عليه الصلاه والسلام مو حذرنا منه، حذر هو أن يدير باله، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني شنه هو اللي ذبحهم، أو فهو أهلكهم، هو أكثرهم راح يموت. ليش هلك الناس؟ مثل الشخص يا جماعة، أنا مر على أشخاص يقول لك انتهت حياتي، ما انتهت حياته. سولفت عن الشخص اللي قال ولدي خرب سفرتنا، ولدك ما خرب سفرة، سفرة كانت ماشي 4 أيام من أحسن ما يكون، بالأخير نسى تشيس، ما انتهت حياتك ولا اختربت ولا خرب رحلتك. 2% شلون تخرب؟ بقولها بالكويتي، واحنا جعوة موت كلش عادي، يعني احنا الاباء والامهات لما ننسى ولا نغلط ولا مرات نتعمد او نخطئ، لا لا لا. هذا الشخص اي واحد فينا لما يقول لا، مع مرور الوقت يا جماعه هذا النكدي او العله او الدعله او الغلس او الحردان باللهجات يعني المجتمعات العربيه، هذا من كثر لانه صار عنده لياقه عاليه في التحلطم والتذمر والشكوى، لياقه عاليه. مثل يتكلم وايد في الإيجابيات، لياقة عالية في الإيجابيات، واللي بين الوسط والله هذه إيجابياتنا هذه سلبياتنا. وعادة يا جماعة الأصل إيجابيات أكثر من السلبيات، هذا الأصل. لو جاب واحد ورقة وقلم وعدد إيجابيات ولده وعدد سلبيات ولده راح يلقى إيجابيات ولده أكثر، بس احنا السلبيتين ما نبيهم ونبي عيالنا هذول كاملين مكملين. ما تصير يا جماعة، احنا خلنا نكمل روحنا أول عشان نقول حق عيالنا كذي. فالشاد ودي أرجع حق النقطة، شبابنا اللي أنا كنت معاهم في يعني في برنامج تدريبي احتكيت معاهم يا جماعة وسمعت منهم، والله العظيم يا جماعة، طبعا يا جماعة هذول نقوة النقوة، ادخلوا أول شيء الاختبارات اللي هي الكتابية، بعدين اللي اجتاز ادخلوا المقابلات شفهية، فرز يا جماعة والله العظيم استمتعت بالحوار معاهم، ثقافة وأدب، لغة عربية من أحسن ما يكون، لما يصير نوع من التقديم مثل ما يقول البرزنتيشن تستمتع لما تسمعهم، ذكاء، إبداع، مجموعة كانت صج مبدعين تبارك الرحمن. فأنا قاعد أتأمل أقول هذا يا جماعة عدد منهم خلص الماجستير، عدد منهم

0: كلهم خريجين جامعات من الكويت ومن دول الأوروبية على وأمريكا على وجه الخصوص في مجال العلاقات الدولية، قانون الدولي، العلوم السياسية، وشوي أقل في القانون. يا جماعة، اللبس الحلو الرسمي الدبلوماسي كشخة، مو الكشخة الطاغية، لا، الكشخة الدبلوماسية إلا باقة في الكلام، تفضل، سلمك الله، لو سمحت، شكرا. هذا توه متعينين للحين بعد ما صاروا دبلوماسي، يعني اقصد ما مارسوا. فأنا قلت لهم شوفوا يا شباب، وانت وترى أنا معاكم، أنا عيني مو على البرنامج هذا، احنا 5 أيام، أنا الآن من داخلي في راحة اطمئنان إن عقب 30 سنة لما تكونون سفراء، ما يندرى وقتها أنا عايش ولا هما، إن شاء الله لهم الصحة طولة العمر، بس قلت حسيت نوع من الاطمئنان داخلي إن سفراءنا خير سفراء لكويتنا الغالية. غير الموضوع اللي الحين ما عيني مو كذي تحت على الموضوع اللي احنا قاعد نتدرب فيه الحين، لا، أنا عيني أبعد. ليش الوزارة قاعد حاطة هالبرنامج 8 شهور ما أدري كم، ويا جماعة برنامج متعوب عليه، تصميم ومدربين ومحاضرين وشخصيات، ولا يا جماعة وشغل مثل ما نقول بالكويتي كرف، كرفوهم كرف، يعني أرهقوهم بالمهام، يقعدون في البرنامج لا يطلع تلفونه، لا يتلفت، لا ما أدري يتملل، لا يتحكك، لا ما أدري، مثل ما يقولون بعض، يعني إحنا نقول باللهجة عن الشخص إذا حس بالملل أو بيطلع أسئلة، استفسارات، ثقة في النفس، تبارك الرحمن، يلا يا جماعة لو سمحت تطلع هنا تعطينا كلمتين لو سمحت، هذا الارتجال. هذا غير يا جماعة بقية المدربين المحاضرين، أنا ما شفت جدولهم كله، أنا أتكلم بس 5 أيام أنا كنت معاهم. يا جماعة يعني أخلص البرنامج، أبدأ البرنامج وأنا فرحان، وأخلص وأنا فرحان، أروح البيت مشتاق لهم، أروح لهم ثاني يوم، والله العظيم يا جماعة 5 أيام. والشيء الثاني يعني متربين مثل ما قال يوم ليوم واحد من كبار القياديين في الكويت، أكبر مني 14 سنة، تعلمت منه، استفدت منه الصراحة، كان يشتغل في أحد يعني جهات الدولة، الجهات السيادية، فأقول له ما شاء الله عليك في موضوع يعني المراسم والتشريفات والبروتوكول. قال أبو خالد أنا تعلمتها من الوالدة الله يرحمها، بعدين تعلمتها من الوزارة. إيه، وهو صح، وهو صاد، بعض الأشخاص لا، والنعم في كل أمهاتنا وبهاتنا أهلنا هذول، لكن بعض البيوت يصير يعني هذا الموضوع، موضوع الذرابة واللباقة، يعني المستوى مو وايد عالي، وفي بيوت لا، أهم طريقتهم كذي، هذا طبعهم، مو يتصنعون. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. طيب، هذه المجموعة اللي أنا قلت عنهم ادرسوا هذا الماجستير، ويا جماعة عندي ملاحظة، هذه الشريحة من شبابنا وشاباتنا لما تقول من وين تخرج يقولك اسم الجامعة، كوينز ماري كوليج، هذه في لندن، لندن يونيفرسيتي يقولك، بروستل، لأن مخلص من جامعة زينة يقولها. أنا رحت بريطانيا شباب قبل كم سنة، وكان في مؤتمر طلاب كويتي ومناديني جزاهم الله خير، يعني أتكلم شوي بحكم أني كنت أول طالب مغترب، استغربت، تقول حق طالب وين تدرس؟ جامعة في شمال بريطانيا. وين جامعة في إيه؟ شو اسم الجامعة؟ ما يبي يقول جامعة، لأن الجامعة يعني ما ترفع الرأس. حتى على أيام يا جماعة الجامعات مستوياتها مختلفة، بعض الجامعات فيها أقسام قوية بس مو كل أقسام الجامعة قوية، ولذلك تلقون بعض الدول يبعثون إلى جامعة معينة فقط في بعض الأقسام، مو الجامعة كلها. وفي بعض الجامعات، أنا لا أتذكر أحد الجامعات الغربية، راح أقولها باللهجة الكويتية يا جماعة عشان ما يعني ما أقول منو الدولة هذه العربية اللي راح أتكلم عنها، فراح أتحكى باللهجة الكويتية. عندهم قاعدة، اللي أموره مو ماشية خليه يروح القسم الفلاني في الجامعة الفلانية في الغرب. لا ليش؟ بس في واحد رايح يقول خلص. يا جماعة أتكلم عن شباب صغار، يعني مواصل، خلص الجامعة، خلص الماجستير، توه تقدم الآن للعمل. يا جماعة ويبين لما تقعد مستوى يا جماعة بعد المستوى يختلف. ويا جماعة وأنا أقول كلمة بكل صراحة، كل تخصص، كل دفعة في الجامعة هم في ما بينهم يعرفون من الشاطر. إحنا لما كنا في الحقوق ما راح أسمي أسماء يا جماعة.

0: كنا نعرف ان فلان الفلاني شاطر مو بس في الكتابة، وكانوا اساتذتنا الدكاترة مرات في الفصل يقولون حق واحد انت ما شاء الله لما كنت في كلية الحقوق جامعة الكويت، يقول امامنا فلان عقليته قانونية عند الملكة القانونية، توه طالب سنة ثالثة ولا رابعة يعني ما اشتغل للحين. ويا جماعة وكلية الطب نفس الشيء، في حددنا يلتزمون فيه لازم يخلصونه، بس فوق الحد الأدنى يصير فيه تفاوت فيدرون هذا وايد شاطر هذا وايد كذا ويكمل. هذا أتكلم الحين يا جماعة التخصص، ما أتكلم عن شخصية قيادي اجتماعي، لا أتكلم الحين اللي يسمونه بالكتب الآي كيو، معامل الذكاء العقلي، ما أتكلم عن الذكاء العاطفي. بس الصراحة يا جماعة هذه المجموعة الشباب الشريحة اللي أنا شفتهم، في شوية منهم متزوجين، الأغلبية مو متزوجين، أول شيء يا جماعة حرصهم على التعلم، حرصهم على الالتزام بالأخلاق والأدب، يعني الأخلاق والأذواق في فرق بينهم وايد مو شوية. الأخلاق لازم، الأذواق يعني الذوق، الواحد لما لو أخطأ في الذوق يعني بسيطة، إلا الدبلوماسي، الدبلوماسي لازم بعد حتى الأخلاق والأذواق لازم الذوق عنده عالي يصير، إلا باقة وصولها وانتوا رايحين يعني لازم بزيادة عاد بحكم شغلة، يعني في جهات بحكم شغلهم، وزارة الخارجية، الديوان الأميري، مجلس الوزراء، ولا أتكلم عن الجماعة في الذرابة ولا باقة والذوق. أما في الأخلاق هذه عامة، لكن في بعض الأماكن حتى يجمع في هذه الأماكن لما يروح المأدبة وياكل شيء بسيط ما يأخذ المنديل ويمسح فيه الفم كذي أفقي، لا يأخذ أطراف الفم من جانب الشفتين، يمسح مني ومني بس، ولا يحط إيده يمسح شفايفة ويقول يا ضابطين هالمعكرونة، هذا وين ما يصلح ويتمطق، لا ما تصلح. فبس ودي يعني هذا من الإيجابيات اللي أنا يوميا أشوفها. حين تقول بخالد أشوف سلبياتي، أشوف سلبيات في بعض الأشخاص، أشوف سلبيات في بعض مجالات الدولة، أشوف بعض السلبيات في البنية التحتية، بس هذه يا جماعة الكل قاعد يشوفها ويتكلمون عنها وايد ويتحلطمون. زي ماشي خلنا نتحلطم على العين والرأس، بس أيضا خلنا نذكر المحاسن. إن شاء الله بحلقات قادمة نسولف زيادة يعني في هالطريق، هذا الطريق الحلو، طريق الكويت، يعني ما أقول عشان نوصل حق الكويت، لا إحنا الكويت بديت وإحنا عايشين بوسطها ونكمل إن شاء الله اللي تعبوا عليه آبائنا وأجدادنا، وإن شاء الله نسلم الراية حق أبنائنا وأحفادنا ويواصلون الطريق، والله يحفظ الكويت وأهلها. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقي من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
2: أعلنت إشارة ضبط الوقت،
1: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. قتلى وجرحى في انهيار منزل في غزة يأوي نازحين. سفيرا لبنان والكيان المحتل لدى واشنطن يبحثان آلية تنفيذ صيغة الإطار، والولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحماية المدنيين. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي اليوم خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. كوريا الشمالية تقول إن الولايات المتحدة تحرض كوريا الجنوبية واليابان للحصول على غواصات نووية. والصين تؤكد ضرورة إيجاد مسار جديد للأمن الإقليمي يقوم على التعاون إلى المواجهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
5: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أعددت للشعراء سما ناقعا، فسقيت آخرهم بكأس الأول. لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وضغ البعيث جدعت أنف الأخطلي. أخزى الذي سمك السماء مجاشعا، وبنى بناءك في الحضيض الأسفلي. بيتا يحمم قينكم بفنائه، دنسا مقاعده خبيث المدخلي. ولقد بنيت أخس بيت يبتنى، فهدمت بيتكم بمثلي يذبلي. إني

ربنا لي في المكارم أولي، ونفخت كيرك في الزمان الأولي. أعيتك مأثرة القيون مجاشع، فانظر لعلك تدعي من نهشلي. وامدح سرات بني فقيم، إنهم قتلوا أباك وثأره لم يقتلي. ودع البراجم، إن شربك فيهم مر عواقبه كطعم الحنظلي. إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي. من بعد صكتي البعيث كأنه خرب تنفج من حذار الأجدلي.

إذا كان لنا أن نتتبع أخبار أبطال النقائض في النصف الأول من عهد الدولة الأموية قبل أن نعرض للنقائض نفسها، فإن اسم جرير يقفز دائما إلى المقدمة، ذاك أنه كان يخوض المعركة وحده ببسالة ورشاقة. أعزل جرير أعزل من أي سلاح إلا من شاعريته وبيانه. الفرزدق محمي بغناه وحسبه، الأخطل محمي بنفوذ الخليفة والدولة وبتغلب قبيلته. من هنا كانت عظمة جرير الذي نال شعبية كبيرة بين الناس. كان يقال عنه إنه شاعر العامة، كما كان يقال عن الفرزدق إنه شاعر الخاصة، وكان هذا الحكم يعجب جريرا جدا، لأن العامة تفوق الخاصة عددا. ولقد وسمتك يا بعيث بميسمي، وضغ الفرزدق تحت حد الكلكلي. حسب الفرزدق أن تسب مجاشع، ويعد شعر مرقش ومهلهلي. طلبت قيون بني قفيرة سابقا غمر البديهة جامحا في المسحلي. قتل الزبير وأنت عاقد حبوة، قبحا لحبوتك التي لم تحللي. لا تذكروا حلل الملوك فإنكم بعد الزبير كحائض لم تغسلي. ولقد تبين في وجوه مجاشع لؤم يثور ضبابه لا ينجلي. ولقد تركت مجاشعا وكأنهم فقع بمدرجة الخميس الجحفلي. إني إلى جبلي تميم معقلي، ومحل بيتي في اليفاع الأطولي. أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويفوق جاهلنا فعال الجهلي. يقول ابن سلام مركزا على جرير دون صاحبيه رغم رأيه الطيب فيهما، يقول إن جريرا وصاحبيه أي الأخطل والفرزدق هم أشعر أهل الإسلام، ويلحق بهم الراعي النميري، والذين قدموا جريرا على الشعراء يحتجون بأنه كان أكثرهم فنون شعر، وهو أسهلهم ألفاظا، أقلهم تكلفا، أرقهم نسيبا، وكان دينا عفا. والحق أنها شهادة صدق، فإن شعر جرير يتصف بهذه الصفات إلا في القليل. وكذلك كانت أخلاقه. الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز كان يرضى عنه لعفته وطهارة شعره، هذا مع مرارة هجائه. والحق أيضا أن جريرا لم يترخص ولم يتهتك مثل صاحبيه، فقد بصر به الفرزدق محرما حول الكعبة فقال: والله لأفسدن على ابن المراغة حجه. ثم جاءه فجهره بمشقص كان معه، ثم قال له: فإنك لاق بالمشاعر من منى، فخارا فخبرني بمن أنت فاخر. في تلك اللحظة حين سمعه جرير، كان في استطاعة جرير لو أراد أن يفحمه، ولكنه آثر الحفاظ على حجته، وما زاد على ذلك أن قال: لبيك اللهم لبيك، هذا مع حدة لسان جرير وسرعة جوابه، فهو القائل.
وإني لمغرور أعلل بالمنى، ليالي أرجو أن مالك مالي، فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أبالي. بأي نجاد تحمل السيف بعدما قطعت القوى من محمل كان باقيا؟ بأي سنان تطعن القوم بعدما نزعت سنان من قناتك ماضيا؟ ألم أك نارا يصطليها عدوكم، وحرزا لما ألجأتم من ورائيا، وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماليا؟ إذا سركم أن تمسحوا وجه سابق جواد فمدوا وابسطوا من عنانيا. ألا لا تخافا نبوتي في ملمة وخاف المنايا أن تفوتكما بيا؟ أنا ابن صريحي خندف غير دعوة، يكون مكان القلب منها مكانيا، وليس لسيفي في العظام بقية، ولا السيف أشوى وقعة من لسانيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في مكان ما قبل مئات آلاف السنين، جلس إنسان أمام سطح ماء ساكن، فرأى وجها يحدق فيه من الجهة الأخرى. لم تكن هناك مرآة ولا صورة ولا لغة تقول له من يكون، مجرد وجه يشبه وجهه، وعينان تتحركان حين تتحرك عيناه. لا نعرف ماذا فكر في تلك اللحظة، ولا إن كان قد سأل نفسه السؤال الذي سيشغل الإنسان بعد آلاف السنين: من أنا؟ لكن ربما كانت تلك اللحظة أو ما يشبهها واحدة من البدايات البعيدة لاكتشاف الإنسان لذاته.

لا يستطيع العلم أن يحدد اللحظة التي ظهر فيها الوعي، فالوعي لا يترك عظاماً ولا أدوات يمكن قياس عمرها، لكن الآثار تمنحنا إشارات غامضة. كلما وجدنا أداة أكثر تعقيداً أو سلوكاً جماعياً أكثر تنظيماً أو دفئاً متعمداً أو أثراً للفن والرموز، بدأنا نقترب من سؤال الوعي دون أن نملك إجابة نهائية. فالإنسان لم يظهر فجأة بكامل وعيه، ولم يستيقظ ذات صباح ليكتشف إنه إنسان. الوعي على الأرجح كان رحلة طويلة امتدت عبر أجيال، تراكمت فيها القدرة على التذكر والتخطيط والتعاون والتواصل، حتى أصبح الإنسان قادراً ليس فقط على رؤية العالم، بل على رؤية نفسه داخل العالم. لعل أول بوادر هذا التحول ظهرت في الأدوات. الحجر المجدي ليس مجرد حجر، إنه فكرة تحولت إلى مادة. حين يختار الإنسان قطعة معينة من الصخر ويتخيل شكل الأداة قبل أن يصنعها، ثم يحتفظ بها ويستخدمها لاحقاً، فهو يتعامل مع المستقبل في ذهنه. إنه لا يتفاعل مع الطبيعة فقط، بل يعيد تشكيلها وفق صورة موجودة أولاً في عقله. النار كانت درساً آخر في الوعي، فالإنسان لم يتعلم فقط كيف يستخدمها، بل تعلم كيف يحافظ عليها وكيف ينقلها وكيف يجعلها جزءاً من حياته اليومية. النار جعلت الليل أقل ظلمة، وأتاحت للإنسان ساعات أطول للتواصل والمراقبة وصناعة الأدوات. وربما كان الضوء الذي أشعلته النار في الكهف هو أحد أول الأضواء التي انعكست على عالم الإنسان الداخلي. ثم جاءت اللغة، وربما كانت أعظم قفزة في رحلة الوعي. فقبل أن يستطيع الإنسان أن يقول أنا، كان عليه أن يمتلك وسيلة يميز بها نفسه عن الآخرين. كلمة أنا ليست مجرد ضمير، إنها إعلان فلسفي بالغ القدم. هناك ذات تقف هنا، وهناك عالم يقف خارجها. تخبرنا آثار نياندرتال بأن الصورة القديمة عنهم بوصفهم مخلوقات بدائية لا تشبه الإنسان الحديث لم تعد مقنعة. فقد صنعوا الأدوات واستخدموا النار واصطادوا في جماعات، وربما اعتنوا بالمرضى والمصابين ودفنوا موتاهم في بعض المواقع. وهذه السلوكيات لا تثبت وحدها وجود الوعي الذاتي كما نفهم اليوم، لكنها تكشف عن عالم ذهني واجتماعي أكثر تعقيداً مما اعتقده العلماء قديماً.

في كهف شانيدار في العراق عثر على بقايا نياندرتال دفنت قبل عشرات آلاف من السنين، وأثارت طبيعة هذه المدافن نقاشا واسعا حول ما إذا كان النياندرتال يمتلك طقوسا جنائزية أو رمزية مرتبطة بالموت، وربما لا نستطيع أن نقول إنهم كانوا يفكرون في الموت بالطريقة التي نفكر بها نحن، لكن مجرد العناية بالموتى تفتح سؤالا مهيبا: هل كان الإنسان القديم يعرف أن من أمامه لم يعد حيا؟

0: عمق التاريخ
1: في كهوف أوروبا وإندونيسيا ترك الإنسان القديم رسوماً لحيوانات وأشكالاً ورموزاً على الجدران. بعض هذه الأعمال يعود إلى عشرات الآلاف من السنين. والأمر المدهش ليس جمال الرسم وحده، بل إن الإنسان رسم شيئاً غير موجود أمامه في تلك اللحظة. لقد أخذ صورة من عقله ووضعها على جدار، وهنا تكون واحدة من أعظم لحظات الوعي، حين أصبح الإنسان قادراً على تمثيل شيء غائب، ثم بدأ يرسم يده على الجدار، يضع يده وينفخ الصبغة حولها، ثم يبتعد، وبعد أن تجف الصبغة، تبقى اليد وحدها. ربما كانت تلك واحدة من أقدم صور الإنسان عن نفسه، ليست وجهاً ولا تمثالاً، بل أثر يد تقول بالصمت: كنت هنا. مع الحضارات الأولى أصبح الوعي بالذات أكثر وضوحاً. كتب الإنسان اسمه وسجل أعماله ودون أحزانه ووصف انتصاراته وترك وصاياه. وفي ملحمة

جلجامش أحد أقدم نصوص الأدبية الكبرى التي وصلت إلينا. يواجه الملك الموت ويسأل عن معنى الحياة والخلود، وكأن الإنسان القديم بعد آلاف السنين من التطور وصل أخيرا إلى السؤال الذي ربما كان يسكنه منذ البداية: إذا كنت أعرف أنني سأموت، فما معنى أن أعيش؟

الحيوان يعرف الخطر ويبحث عن الطعام ويحمي صغاره، وربما يتذكر ويخطط بدرجات مختلفة. لكن الإنسان يملك شيئا غريبا، يستطيع أن يتذكر نفسه وأن يتخيل نفسه في المستقبل وأن يحزن على نسخة قديمة منه لم تعد موجودة. يستطيع أن يسأل عن طفولته وعن موته وعن معنى وجوده، ثم يكتب الإجابة على ورقة ويتركها لإنسان لم يولد بعد.

في عمق التاريخ. ربما لا يكون أعظم إنجاز للإنسان أنه خرج من الكهف، بل إنه حمل الكهف داخله. مساحة مظلمة مليئة بالأسئلة ظل يضيئها منذ آلاف السنين. عرف كيف يطارد الحيوان، ثم عرف كيف يطارد النجوم، ثم عاد في النهاية ليطارد السؤال الأصعب: من ذلك الكائن الذي ينظر إلى العالم ثم يلتفت فجأة ليسأل: من الذي ينظر؟ إنه أنا، الإنسان الواعي، محب الفكر والدهشة.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: اللي بعده؟ قلت لي أنتم مستأجرين وساكنين البيت اللي بعد بيت رقم واحد؟
1: أي مضبوط، ساكنين البيت اللي بعده. حتى استغربنا، هذا البيت مو مرقم حاله حال البيوت الثانية.
0: أنت متأكد أنكم ساكنين البيت اللي بعد بيت رقم واحد؟
1: إيه اللي بعده. شو السالفة؟
0: شو اللي خلاكم تستأجرون هذا البيت بالتحديد؟
1: بعد هذا اللي صار، ايش دراني أنا أهلي استأجروه؟ خير؟ في شيء؟ لا يكون في خرابات وإحنا ما ندري.
0: هذا البيت مسكون.
1: ها؟ مسكون؟ قصدك مسكون بال...
0: بالضبط، بيت أشباح.
1: يلا عاد يلا حضرة الشرطي، اسمح لي، يعني ترى غشمرتك هذه مو حلوة.
0: شنو؟ شايفني مراهق ولا صديقك بكبره كان عشان غشمر معاك؟ أنا من صجي، وبعدين أنت بنفسك شفت شبح.
1: ها؟ أنا شايف شبح؟ أنت إش قاعد تقول؟

0: ترى طولنا بالنا عليك.
1: والسبب الوحيد اللي يمنعنا من إن ما نأذيك هو إن بنصير نسايب.
2: يا جماعة الخير، ما له داعي الانفعال اللي تبونه راح يصير.
3: يخسون أنا ماشي. يلا يبا يلا، خيولون زين، خلنا نطلع، توكلنا على الله. يبا
2: على وين بتروح يا عماد؟
3: على وين؟ على القلعة اللي يقولون عنها يا يبا، بلحق هالأثول عبيد قبل الله يتمم مصيبته وتزوج نص حمار ونص جنية.
0: فكرك بهالسهولة تقدر تمشي.
3: روحي زين انت الثانية. ايش فيه؟ علامة الباب، علامة الباب هيفتح. هذا انت واللي قافلين الباب، فتحوه. بطلوا الباب لا كسر لكم الحين هاي الويلاتكم وقلوبهم كراعين.
1: وإذا ما فتحنا الباب إيش راح تسوي يعني؟
0: لا لا لا لا لا، شكلنا بنحمر العين معاكم.
2: يا جماعة لا تحمرونها ولا تزرقونها، هدكم منا. يبوي قولوا شو المطلوب واللي تبونه راح يصير.

0: في البداية لما سألت عن المستر كامبل ويليام كامبل ظنيت إنك من أصحاب المقالب، لكن لما عرفت إنك سايح غريب ومستأجر على عماك بيت مسكون تيقنت من صدقي.
1: مو فاهم كلامك، تأكدت من صدقي؟ صدقي بشنو؟
0: صدقك لما قلت لي من قبل إنك قابلت الشرطي مستر كامبل ويليام كامبل.
1: هم مو فاهم قصدك.
0: أنا أقول لك، بس أبيك بالأول تتأمل بوجهي، تتأمل بملامحي عدل، وقل لي شنو اللي يجيب بالك؟
1: تصدق فيك شبه كبير منه.
0: فيني شبه من منو؟
1: فيك شبه كبير، كبير وايد من الشرطي اللي التقيت فيه من قبل، من المستر كامبل.
0: معلوم فيني شبه كبير منه، تدري ليش؟
1: ليش؟
0: لأن المستر كامبل ويليام جيمس كامبل يصير أبوي، أبوي الله يرحمه.
2: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
3: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
4: أعلنت إشارة ضبط الوقت،
3: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
5: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم
6: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
5: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
6: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
5: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.
6: يا مسجدي إني رأيت

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد مبارك الحساوي. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة الأندلس، وتأسس المسجد في عام 1975، ويعد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. صاحبه هو المحسن مبارك عبد العزيز صالح لدحيلان الحساوي رحمه الله. ولد رحمه الله في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 في فريج سعود في منطقة جبلة. عمل رحمه الله في سفينة والده مع أشقائه الآخرين بمهنة بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة الماء وأحضار أدوات العمل الخفيفة. عندما بلغ المحسن مبارك الحساوي رحمه الله 18 من عمره عمل في الميناء بأجر يومي مقدار هذا الأجر 5 روبيات، وكان وقتها مسؤولا عن مجموعة من العمال ويشرف على استلام البضائع، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغيرة إلى وظيفة دائمة ليصبح بعدها مبارك الحساوي موظفا في ميناء الكويت ليعاصر تطور ذلك المرفق الحيوي. وعندما ازدهرت تجارة العقارات قدم المحسن مبارك الحساوي رحمه الله استقالته من العمل بالميناء وبدأ في بيع وشراء الأراضي، وتنقل بين الأعمال والمشاريع التجارية من نجاح إلى نجاح وبارك الله في رزقه. وكان من أهم إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق والشركات والمصانع في الدول الخليجية وبعض الدول العربية والأوروبية. ولم ينسى المحسن مبارك فضل الله عليه، فقام بالكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون.

والصناعة. توفي رحمه الله في مساء التاسع من صفر في عام 1426 تاركا أعمالا تشهد بمآثره، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

نواصب الفعل، حكاية الفرسان السبعة. يعيش الفعل المضارع في مدينة الإعراب مرفوع الرأس بضمته، حتى تقترب من حماه عصبة من الحروف الطموحة. إنها نواصب الفعل التي لا تدخل على كلام إلا وتركت فيه آثار الفتح. في محراب اللغة العربية اجتمع فرسان النصب السبعة، فتقدم الأربعة الأقوياء الذين ينصبون الفعل بأنفسهم: أن المصدرية، ولن النافية للمستقبل، وكي الباحثة عن السبب، وإذا المجازية للقول. ثم انضم إليهم ثلاثة حلفاء ينصبون الفعل بقوة أن المضمرة والمختبئة خلفهم. فبرزت حتى التي تبلغ بالفعل غايته وقالت: اجتهد حتى تنجح، وتبعتها لام التعليل الرقيقة.

0: بقولها أقرأ لأستفيد، واختتمت الموكب لام الجحود التي لا تظهر إلا إذا سبقت بنفي لفعل كان، لتؤكد الامتناع نفيا قاطعا بقولها ما كان الحر ليقبل الضيم. نظر ملك البيان إليهم جميعا وقال: سواء نصبتم بأنفسكم أو بمن خلفكم فأنتم فرسان الفتح، بكم يتجدد طموح الفعل وتتضح مقاصد القول.
1: أزهير العرب.
0: فصاحة ابن الخياط مع المهدي. رب كلمة بليغة كانت أنفذ من السهام، وأجلب للرزق من كد الأيام، حيث تلتقي فطنة الشاعر بسخاء الخليفة، فكانت عدوى الكرم التي ادعاها الشاعر سبيلا لمضاعفة العطاء، وبرهانا على أن الحكمة في تدبير القول تفتح أبواب الخير المغلقة. يروي أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في كتابه أخبار أبي تمام عن ابن الخياط المديني أنه امتدح المهدي فأمر له بجائزة، ففرقها في دار المهدي وقال: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فبددت ما عندي. فبلغ المهدي الخبر فأضعف جائزته وأمر بحملها إلى بيته.

البأبأة والمأمأة في اللغة العربية. تنفرد اللغة العربية بعجائب لغوية تنحت من الأصوات حروفاً ومن الحروف قصصاً تحكي جمال الواقع بأوجز بيان لتظل بحراً لا تنفد درره. من منابت الكلام نسرد بوح الطفولة بين المأمأة والبأبأة، فحينما يولد الطفل ويكبر يبدأ بتعلم الكلام فيمأمئ تارة ويبأبئ أخرى لمنادات أمه وأبيه. حين يمأمئ الطفل فذاك يعني أنه يريد أمه، وإذا بأبأ الطفل فيكون راغبا في أحضان أبيه، فيراد بالبأبأة قول يا أبي، وتفيد المأمأة قول يا أمي، وهذا يتعلق بالطفل الصغير.

الصغير، فكيف نفسر بأبأة الرجل الكبير؟ إذا قيل بأبأ الرجل فذاك يعني قول المرء لصاحبه بأبي أنت، والمراد بها فداك أبي، وهي لفظة تحمل في طياتها صدق المحبة وعمق الوفاء.

0: أزاهير العرب.
1: مفتاح الفرج. إن السعي في مناكب الأرض مطلب، والثبات عند انسداد المطالب مأرب. فما أعظم التأني قبل الخطوة، وما أجمل المثابرة حتى تنجلي الغمة. فمن لزم القرع أوشك أن يجاب، فما أحوج الساعي إلى سياج الصبر وحسن التدبر في مواقع القدم، ليبلغ بأناته ما عجز عنه باندفاعه، ويجني ثمار كده حين يحين قطافها. عبر تلك الكلمات ينسج محمد بن حازم الباهلي أجمل أبيات القصيد، لتروي عبر الأرجاء روعة البلاغة بقوله: ماذا يكلفك الروحات والدلجة؟ البر طورا وطورا تركب اللججة. كم من فتى قصرت في الرزق خطوته، ألفيته بسهام الرزق قد فلجا. إن الأمور إذا سدت مسالكها، فالصبر يفتح منها كلما ارتججا. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجا. فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلق عن غرة زلجا. ولا يغرنك صفو أنت شاربه، فربما كان بالتكدير ممتزجا. لا ينتج الناس إلا من لقاحهم، يبدو لقاح الفتى يوما إذا نتجا.

0: أزهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول.

قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: علينا أن نعترف أن أي إنسان يميل لا إرادياً إلى أهوائه، لأنه بالفطرة لديه نقاط ضعف لها دور كبير في تكوين بنيانه النفسي والعصبي. ولكن كانت هناك حكمة إلهية في أن يخلق لله الذي يفكر ويدبر ويزن الأمور بميزان عقلاني ومنطقي. وأيضاً من رحمة المولى عز وجل بنا أنه منحنا الحياة الاجتماعية لكي نستشير ونسأل ونأخذ بالنصيحة ونجد من يذكرنا دائماً ويشاورنا الرأي. كل هذه العناصر هي أسباب قوية لكي يتغلب الإنسان فيها على رغباته التي قد تؤدي به إلى الهلاك. عليه أن يأخذ بها وينظر للأمور بروية وتأنن ودراسة، فتكون نظرته بعين البصيرة للبصر. فكم من الأشخاص عاشوا إحساس الندم بسبب تركهم لما يجب أن يكونوا عليه، ولكن للأسف حدث الندم بعد أن خسروا كل شيء وبلا رجعة. فلما إذن ندع الحياة تقهرنا وتنال منا بسبب مسايرتنا لأفكارنا التي تجافي الصواب، وكأننا في حلبة منافسة مع المنطق؟ نحن بهذه السلوكيات نقهر أنفسنا ونسير في تدميرها، وربما يدفع من حولنا الثمن معنا بسبب ارتباط حياتهم ومصالحهم بنا.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: لذا لا تتجنب القراءة أو الأصدقاء المخلصين أو التعليمات الصائبة أو النصائح المخلصة من أجل أن تسير خلف رغبات لن تكون نهايتها سوى الخسارة الأكيدة. كل هذه الرسائل إلهية وحياتية ترسلها لنا الحياة لكي نسير على

0: الدرب المستقيم، علينا ألا نتجاهلها أو نتجنبها حتى تستقيم حياتنا وتسير على المنوال الصحيح. من يريد أن يصل في نهاية المطاف لتحصيل الصفر، أي كأنه لم يفعل شيئا، فهو لا عليه سوى أن يترك نفسه للعناد ورفض الاستماع إلى الآخر وعدم دراسة الأمور من شتى جوانبها. ففي هذه الحالة سيصل إلى مرحلة واحدة وهي المحصلة صفر. للأسف من يعطي لفكرة العناد مساحة بداخل عقله فهو يصم أذنيه عن النصائح ويكبر عقله عن التفكير ويدير الأمور من منظور واحد فقط، وهو منظوره مهما كانت قلة خبرته وضآلة تجاربه في هذه النوعية من الموضوعات، هنا تكون النتيجة سلبية بنسبة 100%. فكم من شخص ترك نفسه ضحية لأفكاره وقناعته دون أن يدع الفرصة لكلمة الحكمة أن يكون لها أي مساحة في حياته. بالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون تصرفات الإنسان تنطوي على الأنانية أو الرعونة حتى تكون محصلته صفر، بل من الممكن أن تكون قمة الإنسانية والإيجابية. رغم ذلك يصل إلى ذات النتيجة، والسبب أن هناك عطاء يكون لأشخاص لا تستحق عندما يجدوا من يوضح لهم الصورة أو يضعهم على الطريق الصحيح، يرفض الإنصات أو حتى مجرد التفكير وإعادة الحسابات، فيعود في النهاية أدراجهم ومعهم محصلتهم صفر. هنا لا يكون أمامهم سوى الندم، وقت لا ينفع الندم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فمن يصر على عدم الاستماع إلا لصوت نفسه حتى لو كان سلوكه ينطوي على الأخطاء السلبية، لابد أن يدفع ثمن هذا الإصرار. ولكن وللأسف الشديد عادة لا ندرك معنى عبارة المحصلة الصفر إلا عندما نتعايشها. فالإنسان بطبيعته لا ينظر إلا تحت قدميه، فيستشعر بأن المستقبل بعيد وأن ما يحذره منه الآخرين حدوثه مستحيل، فيسير بلا هوادة ويدع نفسه لأفكاره الخاطئة والخاصة حتى يكتشف أنه كان يسير في طريق مظلم، نهايته قاسية ونتائجه مضنية. ما أصعب أن يعود الإنسان بعد مسيرة طويلة صفر اليدين، فهنا تتأرجح الصورة في عينيه، لأن الخطأ يكون قد اختلط بالصواب. وربما لهذا السبب يبني رجال الأعمال صفاتهم على دراسات الجدوى، وذلك حتى لا يصلوا إلى الخسائر، فهم يسعون إلى الربح. ولكن الإنسان عادة ما يترك الدراسات في حياته العملية ويكتفي برغبته وقناعته، بالرغم من أن كل سلوك وكل قرار في حياتنا يحتاج إلى دراسة جدوى وتعمق حتى ننجح في الحفاظ على مكتسباتنا الصحية والنفسية والأسرية والمهنية والحياتية. فلو قررنا أن نبني قراراتنا على دراسات الجدوى، سنتجنب بالتأكيد نتيجة المحصلة صفر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا،

0: فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: في دروب الحياة وميادينها التي لا تهدأ، نصادف وجوها مألوفة بنظرات متعالية ولهجات مشبعة بالغرور، يتحدثون وكأنهم وحدهم ورثة الحكمة وسادة المكان، يمشون بين الناس لا كما يمشي الناس، بل كما لو أنهم خلقوا من طين لا يشبه طيننا، وكأنهم فوق البشر لا إليهم. تتجسد الغطرسة في كلماتهم، في نبرة أصواتهم، في انحناءة حاجب أو التفاتة كتف. لا يشكرون، لا يعتذرون، لا يرون في الآخرين إلا درجات أدنى لا تستحق الاحترام. يعتقدون أن الكبر هيبة، أن التكبر مقام، وأن التعالي دليل نجاح، بينما الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. لو أمعنت النظر في دواخلهم ستجد هشاشة تخفي خلف الكلمات الصلبة ضعفاً يتقنع بالصوت العالي، خوفاً داخلياً يداري في زهو مزيف. هم في الحقيقة أشخاص فشلوا في أن يكونوا محبوبين، فاختاروا أن يخافوا، عجزوا عن بناء الاحترام فآثروا فرضه بالقسوة والتعالي. ظنوا بأن الكبر يخفي النقص، وأن الغرور يرمم ما تهدم داخلهم.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية. تابعنا في إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت،
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت،
5: مراحل
6: برنامج على المكشوف،
5: برنامج الثاني على الخط،
7: نسايم
8: نسايم،
9: إضاءات ثقافية،
10: استراحة طاهرة،
11: أبي منه الخبر،
12: صباح الخير،
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
15: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
16: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عايشة خليل ويخرجه حبيب الشعلان.

بداية، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام التعاملات وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن

السياسة النقدية. تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.24% و 0.18% على التوالي، بينما ارتفع الرئيسي 50 بنحو 0.58% ونمى الرئيسي بـ 0.17% عن مستوى الجلسات الماضية. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 130.48 مليون دينار ووزعت على 495.84 مليون سهم بتنفيذ 31.91 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، في مقدمتها التكنولوجيا ب 5.26%، بينما تراجع 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية ب 8.99%. وبالنسبة للأسهم فقد ارتفع سعر 59 سهما على رأسها فيوتشر كيد ب 11.11%، بينما تراجع سعر 64 سهما في مقدمتها ميدان بواقع 14.16%، واستقر سعر 11 سهما. في حين تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بـ 0.16% و 0.17% على التوالي، وصعد الرئيسي بـ 0.14%، بينما انخفض الرئيسي 50 بـ 0.31% عن مستوى الجلسات الماضية. تترقب الأسواق في وقت لاحق صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء ب 17.84 مليون دينار ووزعت على 53.38 مليون سهم بتنفيذ 3.37 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية ب 5.96%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا ب 1.49%، واستقر قطاعان. وشهدت الجلسة ارتفاع 41 سهما على رأسها ميدان بواقع 9.89%، فيما تراجع سعر 36 سهما تقدمها سهم سينرجي ب 2.71%، واستقر سعر 35 سهما.

ونستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري صدور موافقة هيئة أسواق المال على نشره الاكتتاب بزيادة رأس المال، وأشارت المساكن إلى أن سيتم الإفصاح عن الجدول الزمني لاستحقاق أسهم زيادة رأس المال وفترة الاكتتاب لاحقا، مبينة أنه لا توجد أثر للمعلومة الجوهرية. وكانت عمومية الشركة قد أقرت في يوليو الماضي استمرارية الشركة وفق الخطة المقترحة، إلى جانب إقرار إعادة هيكلة رأس المال بالخفض والزيادة لمعالجة الخسائر المتراكمة. وبلغت خسائر المساكن ب 38.64 ألف دينار خلال النصف الأول من عام 2026، بتراجع 97.98% عن مستواها البالغ 1.92 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. اشترت شركة الاستثمارات الوطنية 100 ألف سهم في شركة أركان الكويت العقارية. تمت الصفقة في تعاملات بسعر 0.35 دينار، ووصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 6.89 مليون سهم. وأشار البيان إن تلك الصفقة تأتي في حكم تعاملات المطلع، كون الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة أركان الكويتية العقارية، حيث أن رأس مال أركان يبلغ 31.14 مليون دينار موزع على 311.41 مليون سهم. وتمتلك شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم أكبر نسبة بالشركة بنحو 30.54%، وتليها شركة الأولى للاستثمار ومجموعتها شركة المروة القابضة ب 22.83%.

وقعت شركة المنار للتمويل والإيجار عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك بقيمة 3 ملايين دينار لتمويل استثمارات وأنشطة الشركة الرئيسية. وأشارت المنار إن تأثير الجزء المستخدم من تلك التسهيلات سوف يظهر عند البدء باستخدامه. وكانت المنار قد حققت أرباحا خلال النصف الأول من عام 2026 بحوالي 1 مليون دينار مقارنة ب1.13 مليون دينار ربح 6 أشهر الأولى من العام السابق بارتفاع هامشي يبلغ 0.14%. سجلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026 نحو 106.43 مليون دينار. ووفق إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، فقد تداول 102 عقدا خلال الفترة المذكورة موزعة على المحافظات الستة. وشهد الأسبوع تسجيل 76 عقدا للعقار الخاص بقيمة 27.81 مليون دينار و20 عقارا استثماريا ب 35.99 مليون دينار و5 عقارات تجارية ب 25.39 مليون دينار وعقارا بالقطاع الصناعي ب 17.26 مليون دينار. ويشار إلى أن التداولات العقارية في دولة الكويت سجلت خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 نحو 48.92 مليون دينار. وأخيرا أعلنت هيئة أسواق المال إصدار ترخيص لبنك الكويت الدولي لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من 15 سبتمبر 2026. وأوضحت الهيئة أن إصدار الترخيص جاء استنادا إلى القرار رقم 170 لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من البنك لمزاولة أنشطة أوراق المالية وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأضافت أن الترخيص صدر بعد استكمال البنك متطلبات الهيئة، وذلك تنفيذا للمادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2025 والتي نصت على منح الترخيص لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار شهادة الترخيص.

0: وننتقل إلى السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ ياسر محمد علي. أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك يا زميلة عائشة وبكل السادة المستمعين.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق الإماراتي في تداولات اليوم؟
1: في الواقع تظهر البيانات المتاحة حتى الآن تبايناً بين دبي وأبو ظبي. دبي على ارتفاع حتى الآن حتى هذه اللحظة بحوالي 14%، بينما سوق أبو ظبي على تراجع بحوالي 20%. جلسة الأربعاء تكشف عن سوق يحاول الموازنة بين عاملين متعارضين، تحسن نسبي في شهية المخاطرة داخل بعض الأسهم القيادية مقابل استمرار الحذر الناتج عن التطورات الجيوسياسية العالمية وانتظار قرار السياسة النقدية الأمريكية مساء اليوم. نعم.
0: نعم، ما هو وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية؟
1: الحقيقة هناك سيولة محلية لا تبدو غائبة لكنها انتقائية وحساسة للأخبار، فقد أنهى سوق دبي جلسة الأمس بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار درهم، بينما أظهرت بيانات سوق أبو ظبي الرسمية استمرار وجود نشاط تداول ملموس خلال تلك الجلسة. لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدا عند النظر إلى المستثمر الأجنبي، فبيانات الربع الثاني من هذا العام أظهرت صافي مبيعات أجنبية في الأسهم الإماراتية بأكثر من 828 مليون دولار، وترى

رجعت أحجام التداول في دبي 34% على أساس ربع سنوي، وفي أبو ظبي 41%. مع ذلك لا ينبغي تفسير تلك الأرقام باعتبارها خروجا هيكليا من الإمارات، فالسوق الإماراتي ما زال يستقطب قاعدة دولية واسعة. وتشير بيانات النصف الأول إلى أن سوق أبو ظبي بلغت قيمته السوقية نحو

0: 74% منهم من الأجانب. نعم عائشة.
1: نعم أستاذ ياسر، ما أبرز العوامل برأيك التي ممكن أن تدعم أو تضغط على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
0: في الواقع هناك عوامل دعم وهناك عوامل للضغط. عوامل الدعم منها استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي والنشاط العقاري، نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح خصوصا لدى البنوك والشركات الكبرى، واستمرار مشاريع البنية التحتية والطاقة والتصنيع والتحول الرقمي وزيادة عدد المستثمرين الدوليين واتساع قاعدة الملكية الأجنبية. أما عوامل الضغط فنذكر منها استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاطر الملاحة والإمدادات، وكذلك ارتفاع النفط لفترات طويلة بما قد يزيد من الضغوط التضخمية، وكذلك استمرار صافي المبيعات الأجنبية. نعم.
1: نعم، توقعاتكم لاتجاهات التداول ومؤشر بورصة الإمارات في المرحلة المقبلة؟
0: الأقرب وفق المعطيات المتاحة حاليا هو استمرار التداول الانتقائي والتذبذب بدلا من اتجاه أحادي واضح. لا يمكن اعتبار تحرك جلسة واحدة دليلا على بداية موجة صعود أو هبوط مستدامة. في دبي ستكون منطقة 5927 نقطة هي مستوى إغلاق الثلاثاء أمس من المستويات التي يمكن مراقبة قدرة المؤشر على البقاء، وذلك في إشارة إلى تحسن تدريجي في الزخم. أما أبوظبي سيكون سلوك المؤشر مهما في تقييم ما إذا كان التراجع الحالي مجرد تهدئة مؤقتة أم بداية لتصحيح أوسع. لكن العامل الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة لن يكون مستوى المؤشر وحده، وإنما عودة السيولة الأجنبية والمؤسسية واتساعها عبر القطاعات. فإذا تزامن ذلك مع استقرار الجغرافيا السياسية وتحسن وضوح السياسة النقدية الأمريكية فقد تتحسن شهية المخاطرة. نعم.
1: نعم أستاذ ياسر محمد علي، كل الشكر لك. نصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية. تتجه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين مع تحرك الجانبين لعقد محادثات جديدة قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وتأتي هذه التحركات في وقت تستمر فيه المباحثات حول التجارة والرسوم الجمركية والملفات المالية إلى جانب قضايا مرتبطة بإيران.
2: كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أجرت محادثات خاصة وغير معلنة مع الصين، مشيرا إلى أن التواصل بين الجانبين مستمر في عدد من الملفات الاقتصادية والمالية. وقال بيسنت أنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع في خطوة تأتي قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن يوم 24 سبتمبر، في حال تأكيد الجانب الصيني للموعد رسميا. وتتركز بعض المحادثات على العلاقات المالية بين الصين وإيران في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد القيود والعقوبات على الجهات التي تساعد طهران في الوصول إلى النظام المالي الغربي. وفي الجانب التجاري لا تزال الرسوم الجمركية وسلاسل الإمداد من أبرز الملفات بين واشنطن وبكين، وكان البلدان قد اتفقا على إنشاء آلية للحوار التجاري لبحث مجالات يمكن من خلالها خفض الرسوم على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. كما تأتي هذه التحركات وسط استمرار التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصا مع الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا والتي أثارت اعتراضات من الجانب الصيني. وتكتسب المحادثات أهمية بالنسبة للأسواق العالمية نظرا إلى حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتأثير أي تغيير في الرسوم أو القيود التجارية على الشركات وسلاسل الإمداد وأسعار السلع. وتراقب الأسواق أيضا ما ستسفر عنه الاتصالات الاقتصادية قبل القمة المرتقبة، خصوصا أن أي تفاهمات جديدة بين واشنطن وبكين يمكن

0: أن تنعكس على حركة التجارة والاستثمار وثقة الأسواق، وتبقى نتائج المحادثات المقبلة محل متابعة من المستثمرين، مع ترقب ما إذا كانت ستؤدي إلى تقدم في الملفات التجارية والمالية قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي، الذي يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
1: ونستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ
2: أهلا
1: مجدي،
2: بك،
1: أهلا بك معنا.
2: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: بداية، كيف تقرأ حركة السوق؟
2: حركة السوق اليوم تعطي الانطباع إلى قوة السيولة التي تضخ إلى السوق. حتى هذه اللحظة نحن نتداول بنفس القيمة تقريبا من جلسة الأمس، 130 مليون دولار حتى الآن، وبالتالي السيولة مرشحة لمزيدا من القيمة لأنه هناك مزيدا من الوقت حتى ساعة الإغلاق. أيضا واضح تماما أن هذه السيولة الكبيرة مع التداولات القوية مع عمليات جني أرباح وتغيير مراكز وتتبوأ الصدارة أسهم مجموعة البحر بارتفاعات كبيرة في القيمة والقيمة المتداولة وفي الأسعار أيضا، بالإضافة إلى وجود عمليات حراك شديدة على أعمدة من الأسهم مع تغيير مراكز والتحول من أسهم إلى أسهم أخرى. هذا الأمر أعطى مزيدا من القيمة التي يتم تداولها، مع التأكيد على أن السوق لم يرتفع كثيرا، بل على العكس الارتفاع السوق ارتفاعا محدودا، مما يؤكد على قوة المضاربة في سوق الكويت.
1: ما هي الأسهم الأكثر انخفاضا؟
2: عندما نقول الأكثر انخفاضا، أنا من وجهة نظري أن السوق خلال هذه الفترة أو حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول الأكثر انخفاضا، لأنه من الممكن جدا أن يحدث تغييرا، خاصة وأن الأكثر انخفاضا تجد أنه من الأسهم قليلة الدوران، وبالتالي يكون هناك عليه انخفاضات كبيرة كنتيجة طبيعية إلى عدد الأسهم التي يتم تداولها. ولكن من الواضح أن الأسهم التي حققت ارتفاعات في جلسة الأمس كانت هي الأكثر انخفاضا مع تداولات كبيرة، ومن ثم هذه الأمور من وجهة نظر الشخصية تتأثر ما بين لحظة وأخرى، وعند الإغلاق تظهر الحقيقة.
1: أستاذ مجدي، برأيك ما هي العوامل التي ممكن تحدد اتجاه بورصة الكويت في جلسة اليوم، خصوصا مع ترقب قرار الفيدرالي واستمرار التوترات الإقليمية؟
2: نعم، الجميع ينتظرون ماذا سيكون الإعلان في جلسة اليوم التاسعة مساء بتوقيت الكويت، وما هو الإعلان من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. المشهد الاقتصادي العالمي ترقب وانتظار لعقارب الساعة عند التاسعة مساء، وأيضا الاحتياطي الفيدرالي ماذا سيصدر من قرار، وأيضا إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده كيفن وورش بعد الإعلان. هذه الأمور واضحة تماما، الانتظار والترقب. أيضا يجب أن نشير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الموجودة في المنطقة مؤثر كبير وتضغط على أمور كثيرة، بدليل أن مستويات أسعار النفط في ارتفاعات كبيرة، وهذه الارتفاعات تنعكس على معدلات التضخم، وبالتالي التوقعات حتى الآن هي أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس. هل يصدر الاحتياطي الفيدرالي تأكيدا ويصدر هذا الإعلان؟ نتمنى أن تكون الأمور أكثر هدوءا، لأن الاقتصاد العالمي لا يتحمل مزيدا من هذه الضغوط، خاصة ونحن نرى أن الدولار بقوة الدولار في الوقت الحالي وارتفاع في أسعار السندات الأمريكية، سندات الخزينة الأمريكية التي وصلت إلى مستويات أسعار الفائدة إلى 5%، وهو رقم لم يحدث منذ سنوات بعيدة. إذن الأمور متشابكة والأمور غير محددة الملامح، ومن ثم كل هذه الأمور تنعكس على ليس على بورصة الكويت فقط ولكن على الاقتصاد العالمي. نأمل أن تمر هذه الفترة بشكل أفضل، لأن العالم لا يستطيع أن يتحمل مزيدا من الضغوط التي نراها الآن.

0: لكن هل تتوقع أن تطرأ تغيرات كبيرة في السوق؟
1: التغييرات في السوق تعني عندما تغير أسعار الفائدة على سبيل المثال، مؤكد أن تأثير الارتفاع في أسعار الفائدة لابد أن يلقي بالظلال على أسهم قطاع المصارف تحديدا. سيكون من الأسهم التي تتأثر بهذا الأمر من وجهة نظري ستكون إيجابا، لأن ارتفاع أسعار الفائدة سيمنح مزيدا من الأرباح لقطاع المصارف. ولكن التأثيرات لارتفاع أسعار الفائدة بصفة العموم ليس جيدا، خاصة ونحن نعلم تماما أن تكلفة الاقتراض كلما كانت منخفضة كلما كان هناك تنشيط الاقتصاد، لأن من يحتفظ بأمواله داخل البنوك في صورة ودائع يخرجها ويدخل بها في استثمارات واقتصادي والاقتصاد بصفة عامة، خاصة عندما تكون مستويات أسعار الفائدة أقل. وبالتالي نحن أمام مشهد نتمنى أن يظهر بشكل واضح، خاصة وأن الجميع يعيشون لحظة الانتظار، ودائما الانتظار يصبح أمرا من الصعوبة بمكان تنبؤ بما يحدث. ونحن نرى كميات التداول والدخول على أسهم ربما تكون أسهم ليست الأسهم القيادية. الواضح تماما أن هناك عمليات مضاربة في السوق، نأمل أن تظهر الصورة جلية حتى يمكن أن يكون للمستثمر أن يكون له اتخاذ القرار المناسب في ظل أرقام وبيانات أكثر وضوحا.
0: توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة؟
1: بالنسبة لي أنا أرى أن سوق الكويت سوقا واعدة بدليل القوة الشرائية والسيولة والتدوير وتغيير المراكز. هذا يعني أن السيولة تتحرك في السوق بشكل كبير، وأيضا هناك سيولة كامنة لا تزال موجودة تنتظر الفرص المناسبة، خاصة ونحن نرى أن الأسهم التي ترتفع أصبحت أسهم دائمة الارتفاع، بينما هناك أسهم كثيرة لم تحصل على حقها من الارتفاعات. نأمل أن تصل هذه السيولة إلى مثل هذه الأسهم التي من الواضح أنها تحتاج إلى صانع سوق عليها حتى تتحرك، خاصة من تلك الأسهم التي لم ترتفع على الإطلاق، وهي أسهم قوية وذات أداء تشغيلي، ولكن لا يوجد عليها المضاربة أو صانع السوق الذي يدفع بهذه الأسهم إلى المقدمة.
0: نعم، المستشار المالي مجدي صبري، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك استمرت موجة البيع في وول ستريت، إذ أدى ارتفاع عائدات السندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف بشأن الديون وارتفاع أسعار النفط الخام إلى الحد من تعاملات المشترين. ووصلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية خسائرها التي سجلتها بعد أن أثرت موجة العزوف عن المخاطر على جميع القطاعات تقريبا باستثناء قطاع الطاقة الذي استفاد من توسع نطاق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد شن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في السعودية. وأظهرت البيانات الأولية في وول ستريت انخفاض المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بمقدار 34.47 نقطة ليغلق عند 7585.51 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.84 نقطة ليصل عند 25983.58 نقطة. ونزل أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 330.74 نقطة إلى 52090 نقطة. وفي بورصة أوروبا تعافت الأسهم الأوروبية بعد تراجع استمر لجلستين، وذلك بعدما أدى توقف ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي ب 0.4% إلى 636.81 نقطة. أما في بورصة طوكيو ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأول مرة في

بأربع جلسات بدعم من أسهم شركات إنتاج الطاقة التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحى المؤشر نيكي خسائر في التعاملات المبكرة ليغلق عند ارتفاع 0.69% إلى 63,923 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب 0.61% إلى 4,061 نقطة. وإلى أسعار النفط والأسواق. تراجعت أسعار النفط عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض، بعد أن علقت السعودية عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع عقب هجوم على خط أنابيبها شرق غربي المؤدي إلى البحر الأحمر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.86% إلى 107.82 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.92% إلى 104.86 دولار للبرميل.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة وفخامة حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وبكين تدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى تفاهم إسلام أباد. 16 شهيدا ومئة مفقود في انهيار منزل في غزة يؤوي نازحين.

الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة ويطلب دعما عربيا أمريكيا أوروبيا للجيش. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي وتقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شيمباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة المكسيكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شيمباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شيمباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الاتحادي الألماني الدكتور جونتر ساوتر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، فضلا عن بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين.

الخفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. وبين المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهو أفئدة الملايين من المسلمين في شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. وأكد اللواء المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن محاولة استهداف جماعة الحوثي لمكة المكرمة تكشف طبيعة هذه الميليشيا التي لا تقيم وزنا لحرمة المقدسات ولا لسلامة المدنيين. وقال الإرياني في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس اليوم إن استهداف مكة المكرمة ليس الأول من نوعه، معتبرا أنه امتداد لسجل طويل من الاستهدافات التي طالت أطهر بقاع الأرض. في إسلام أباد، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم بأشد العبارات الممكنة الهجوم الجبان والشنيع على مكة المكرمة. وقال شريف عبر منصة إكس إن الشعب الباكستاني يشعر بالحزن والانزعاج إزاء هذا العمل الشنيع. إلى نيويورك، حيث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر، وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. من جانبه، قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إن حماية الممرات البحرية الدولية ومنها البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن مسؤولية دولية مشتركة لا تقع على دول المنطقة وحدها. واتهم الواصل الحوثيين باتباع سياسة عسكرة المضايق، وقال إن بلاده تتمسك بالحل السياسي في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي هانز غروندنبرغ، لكنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وأراضيها ومواطنيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. في السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن هجمات الحوثيين على السعودية تهديد غير مقبول، مضيفة أن بلادها تتابع بالتنسيق مع شركائها الإقليميين التطورات في مضيق باب المندب باهتمام.

كما دعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينيزيا جماعة الحوثي إلى وقف أي أعمال تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. هذا وقد أكدت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كيت فوستر أن الهجمات الحوثية تهدد حرية الملاحة والأمن البحري وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في اليمن، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت إمدادات وأماكن تواجد ميليشيا الحوثي في منطقتي المخا وذوباب. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المواجهة الأمريكية مع إيران ستدخل طورا مختلفا كليا خلال شهرين. وأشار فانس في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إلى أن إيران ستستمر في فقدان سيطرتها على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، بعدما عادت حركة العبور عبر هذا الممر الحيوي عالميا إلى أكثر بكثير من 50% من معدلها الطبيعي. في بكين، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح جميع الأطراف، داعيا واشنطن وطهران إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد. وحث وانغ يي الجانبين على إعادة بناء إطار التفاوض استنادا إلى التوافق القائم في تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية حول القضايا العالقة. وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد بشكل أكبر لتشمل اليمن والبحر الأحمر، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت إلى قطاع غزة، حيث استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص من بينهم 50 طفلا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار المبنى المتضرر من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام المجاورة. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المستشفيات تعاني نقصا حادا في الوقود ومولدات الكهرباء، ما ينذر بتوقف الأقسام الحيوية عن العمل. في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن آلاف المباني المتصدعة في القطاع مهددة بالانهيار في أي وقت، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار أحد المباني في مدينة غزة. ودعا المكتب دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار المفروض على القطاع. بدوره، وصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو حادث انهيار أحد المباني في القطاع بأنه مأساوي. وأضاف دي كرو أن معدات البرنامج الأممي غير كافية لإنقاذ المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار، مشيرا إلى أن عائلات عدة تقيم في مبان شبه منهارة وتواجه خطر انهيارها. في بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حالة العداء الحالية. وأضاف عون لوكالة فرانس بريس أن الدولة اللبنانية عازمة على حصر السلاح بيدها لكن بدون صدام داخلي. وأكد عون ضرورة وجود قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها، مطالبا بدعم أمريكي

أوروبي عربي للجيش اللبناني. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف حافلة في منطقة دنيبرو بتروفيسك الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في مستودع بالعاصمة كييف. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا حاولت استهداف الطائرة الرئاسية الأوكرانية 2 خلال الأسابيع الأخيرة. في المقابل، أعلنت روسيا استهداف منشآت صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية بالمسيرات خلال الساعات الماضية. في موسكو، أكدت روسيا ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وحذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من العواقب الكارثية التي ستطال البشرية جراء أي نزاع مسلح. جاء ذلك بعدما أكد وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينك أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في الفضاء في أول إقرار علني بامتلاك قدرات عسكرية خارج الأرض. في ستراسبورغ، ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي اليوم وسط تطورات أمنية وجيوسياسية متسارعة. ومن المتوقع أن تطرح فون دير لاين مبادرة مفصلية تتمثل في الدعوة لإنشاء مجلس الأمن الأوروبي لتنسيق الاستجابة للتهديدات الشاملة. وفي السياق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن التكتل يسعى إلى الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى مع إمكانية انضمامها كأول عضو شريك في التكتل. هذا وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء تطوير النماذج الأكثر خطورة. إلى سيئول، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزير تشو هيون سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يزور الولايات المتحدة بعد غد الجمعة. وأضافت الوزارة أن المحادثات ستتناول العلاقات بين البلدين وقضايا شبه الجزيرة الكورية، فيما يرجح أن تتطرق إلى مسألة نشر قوات في مضيق هرمز. في بيونغ يانغ، قالت كوريا الشمالية اليوم أن الولايات المتحدة تحرض كوريا الجنوبية واليابان على السعي للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير لها أن واشنطن تحرض البلدين على امتلاك غواصات نووية، وأن ذلك يعد تهديدا لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي. في بكين، ومنها النبأ الأخير، أكدت الصين اليوم ضرورة إنشاء هيكل أمني إقليمي متوازن وفعال ومستدام يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول المعنية. وأبدى وزير الدفاع الصيني دونغ جون إلى استعداد القوات المسلحة الصينية للتعاون مع جميع الأطراف من أجل الحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار والأمن في المنطقة. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى مازن سعدي محمد بدران عن عمر ناهز 86، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم إبراهيم حاجي أرملة عبد الرحمن عبد الرحيم بكبر عن عمر ناهز 89، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شريفة منصور زيد العبدالله المنصور

أرملة عبد الله ماجد صقر الماجد الغانم عن عمر ناهز 88، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة وفخامة حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وبكين تدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى تفاهم إسلام أباد. 16 شهيدا ومئة مفقود في انهيار منزل في غزة يؤوي نازحين. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة ويطلب دعما عربيا أمريكيا أوروبيا للجيش. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي وتقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويتية الواحدة وأربع وعشرون دقيقة وخمسون ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولد الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أفردتها الثورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، حرب إيران بين التصعيد واحتمالات التسوية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، مبادرة أوروبية لتنسيق الاستجابة للتهديدات الشاملة. واصلت ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية لتطول هذه المرة مكة المكرمة في سلوك شائن سيبقى وصمة سوداء في سجل هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة، وهو ما دفع قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى التأكيد أن

0: أن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي.
1: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وأنه تم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. واعتبر المالكي أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. في الوقت نفسه حذرت المملكة العربية السعودية من خطورة التطورات المتسارعة في اليمن وما تشكله هجمات ميليشيا الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يهدد التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، قال إن المجلس ينعقد في ظل تطورات خطيرة تستوجب التعامل معها بدرجة عالية من المسؤولية، مشيرا إلى أن التصعيد المستمر من جانب الحوثيين فرض نفسه على جدول أعمال المجلس. واتهم عبد العزيز الواصل ميليشيا الحوثي برفض جميع المبادرات والتسويات التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين ودعم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه الميليشيا تواصل تنفيذ أجندة متطرفة تعرقل جهود السلام. من جهته قال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. أما مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي فقد قال إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا يمنيا أو أزمة يمكن احتواؤها داخل حدودنا، معتبرا أن تهديد باب المندب يطول التجارة الدولية وخطوط الطاقة وسلاسل الإمداد. يأتي ذلك بينما شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين على عدد من الجبهات. وقالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي المحلل السياسي، أهلا بكم. كيف نستطيع أن نقرأ هذا التجاوز الكبير والخطير للخطوط الحمراء المعروفة والمرساة أيضا والمحمية من كل قوانين وشرائع المجتمع الدولي بعدم استهداف الأماكن المقدسة من خلال محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأجواء مكة المكرمة؟
2: اهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. في الواقع ان هذا العدوان الحوثي المستمر على المملكة العربية السعودية واخر استهداف الاماكن المقدسة هو ياتي في سياق اقليمي، وهو ان هذه الاذرع الايرانية لديها هدف، والتي تتحرك باوامر من طهران، لديها هدف وهو توسيع دائرة الصراع واستدراج المملكة العربية السعودية في الحرب الإقليمية، وبالتالي فتح جبهة جديدة غير جبهة مضيق هرمز وهي جبهة مضيق باب المندب، وهو بالمناسبة مضيق حيوي ومهم لإمداد الطاقة. وبعدما تأثر مضيق هرمز تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدير جزء من إنتاجها النفطي يقدر بين 6 إلى 7 مليون برميل يوميا عبر خط شرق غرب، وبالتالي تمرير جزء مهم من النفط إلى الأسواق العالمية، وهذا يتنافى ويتصادم ويتناقض مع الأهداف

0: إيرانية، تلي لاحظنا أمرين وهو سعي الحوثي لاحتلال الساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب بهدف التأثير على مسار الحركة المرور السفن وأمداد الطاقة، واعتداء آخر من ذراع إيراني وهو الميليشيات العراقية باستهداف خط نفط شرق غرب، وبالتالي هذا يأتي ضمن الأهداف العامة وهي تخريب المنطقة وإشعال الفتن وتوسيع دائرة الصراع وفتح جبهات أخرى بالتعاون مع الأذرع الإيرانية التي تأتمر بأوامر طهران.
1: نعم، دعنا نركز أيضا في الحالة في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ردت وفق القنوات المعمول بها والمعترف بها من خلال قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن. كيف من الممكن أن نقرأ الرد السعودي وبأنه ما زال أيضا منضبط النفس وبأنه أيضا يتمتع بالحكمة الاستراتيجية وبأنه ما زال يعمل داخل القوات المشتركة للتحالف؟ نحن نعرف بأن هذا التحالف ما زال قائما ومستمرا في مهامه متى استدعت الحاجة.
0: صحيح، المملكة العربية السعودية واعية ومدركة للأهداف الإيرانية الخبيثة وهي استدراج المملكة العربية السعودية في صراع جديد وصراع إقليمي بهدف تخفيف الضغط على جبهة مضيق هرمز، وهذا الأمر أيضا تعلق بدول الخليج. الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية لدول الخليج وكانت تهدف إلى جر دول الخليج لصحة الصراع، لكن المملكة العربية السعودية لأنها تدرك وتفهم الأهداف الإيرانية ومن وراء هذه العدوان الحوثي تتصرف بحكمة وعقلانية في مواجهة ميليشيات متمردة إرهابية ليس لديها قانون وليس لديها رادع أخلاقي ولا ديني ولا شرعي.
1: نعم سيدي الكريم، ذكرت لي في معرض حديثك أيضا وربطت بما يجري في من خلال استهداف الحوثيين كان في البداية لأطراف المملكة الجنوبية والجنوبية الغربية، لكن الآن يبدو بأن الأمر تطور أكثر إلى أجواء مكة. ربطت لي ذلك بالتصعيد داخل اليمن وبمحاولة توسيع دائرة الصراع، كيف نستطيع أن نفهم هذا الانعكاس من الداخل اليمني على الحدود اليمنية وإلى الخارج؟
0: الواقع أن الصراع في اليمن ممتد منذ أكثر من 12 عاما، منذ 2014 عندما سيطرت ميليشيات الحوثي الانقلابية على السلطة في صنعاء وبالتالي أسقطت الحكومة الشرعية، ومن ذلك الوقت اندلع صراع بين الحكومة الشرعية اليمنية التي تدعمها التحالف الدولي دعم الشرعية وكل دول الخليج والمجتمع الدولي في مقابل الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تدعمها طهران، وهذا الانقلاب الحوثي الذي استمر ل 12 عاما جرى على اليمن الويلات والخراب والدمار ويعني مئات آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومهجرين، وبالتالي هذه الميليشيات الإرهابية لا تحمل معها سوى الخراب والدمار لليمن والمنطقة في أكبرها.
1: نعم سيدي الكريم، بدنا نتحدث عما ذكرته من تداعيات كبيرة على مدى أكثر من عقد من الزمان. مجلس الأمن ناقش الوضع في اليمن وحذر من تدهور الوضع في باب المندب وتداعياته على الأمن الإقليمي، كيف نقرأ الوصول أيضا هذه القضية وهذا الملف إلى مجلس الأمن على غرار ما وصل إليه سابقا مضيق هرمز؟ الآن يبدو بأن مضيق باب المندب على ذات الخطى بأنه سوف يحمل ملفا ذا صبغة دولية.
0: تأكيد مضيق باب المندب هو مضيق دولي وممر مهم للملاحة الدولية، وهو مرتبط أيضا بقناة السويس، لا تنسى أنه هو البوابة الجنوبية لقناة السويس باعتبار أنه إذا ما أغلق أو تعرض لخطر مضيق باب المندب فإن ذلك سينعكس مباشرة على المرور في قناة السويس وبالتالي التأثير إقليمي ودولي، ولا يقل أهمية عن مضيق هرمز لأن هناك الكثير من الإمدادات النفطية تمر عبر مضيق باب المندب وحركة التجارة الدولية لا سيما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كلها تمر عبر مضيق باب المندب، وبالتالي التأثير دولي وممتد ومتعدد الأبعاد، يعني لا يمكن أن نختزل مضيق باب المندب بأنه مضيق فرعي لأنه مضيق مهم ويمر عبره أحد شرايين التجارة الدولية العالمية.
1: نعم سيد الكريم، بالوقوف قليلا بالتطورات الميدانية في اليمن وبما يحيط بمضيق باب المندب، بما أننا نتحدث عن أهميته الاستراتيجية الكبيرة، هنالك أيضا يعني أخبار غير مؤكدة بأن الحوثيين يسعون إلى زرع الألغام البرية والبحرية، ويسعون إلى يعني حفر خنادق في الجبال المحيطة للمكوث هناك.

0: فترة طويلة حتى يتم أيضا يعني عرقلة المضيق ويعني إزعاجه لفترة طويلة قد تمتد لأشهر. كيف تقرؤون هذه الأخبار إن صحت التحركات الحوثية التي تسعى إلى الوجود طويل الأمد ربما حول مضيق هرمز؟
1: وقد هذه الخطوات غير مستبعدة لأن غير مست يعني غير مفاجئة، لأن الهدف الحوثي جبهة الساحل الغربي وصولا من ميناء الحديدة، حركة القوات الحوثية إلى المخا وذباب إلى باب المندب إلى الجزر الواقعة في البحر الأحمر والتي هي تتحكم في المرور في مضيق هرمز مثل جزر حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة ميون. بالتالي هو يعني متوقع ان الهدف الحوثي ومن ورائه ايران هو جعل مضيق باب المندب قضيه اخرى مثل قضيه هرمز، وبالتالي ادخال المنطقه والعالم والاقليم في دوامه من التحديات الاقتصاديه والصعوبات تجاه الاقتصاديه من اجل التاثير على العالم اجمع.
0: نعم، شكرا لكم على ما تفضلتم به الدكتور صالح السعيدي من هنا من الكويت.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماماً خلال شهرين، متفقاً بذلك مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير المحلل السياسي. أهلاً بكم، كيف تقرؤون تماهي تصريحات الرئيس نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الصراع مع إيران قد يكون يعني في مرحلة أخيرة ونهائية خلال شهرين، وهذا ما يوافق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قاله ربما 3 مرات أو أكثر بأن هذه الحرب قد تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟ لماذا يحددون هذه الفترة بالذات؟
1: تحياتي لكم. لا يمكن البناء على تصريحات الإدارة الأمريكية سواء كان الرئيس أو نائب الرئيس بأن هذه الحرب ستنتهي، ولكن الآن هناك توحيد في التصريحات السياسية في الإدارة الأمريكية استعدادا لخوض الانتخابات، يعني بمعنى أنها رسالة انتخابية إلى الداخل الأمريكي أو إلى الناخبين الأمريكيين بأنه انعكاسات هذه الحرب سواء كان ارتفاع أسعار الوقود بنسب كبيرة جدا أو الانعكاسات الاقتصادية ستنتهي بعد الانتخابات، أي أنها لن تستمر وبالتالي يستميلون المصوتين. ولكن في القراءة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لا يمكن أن نقول بأن هناك تغيير سيحدث بعد الشهرين من الآن، أو أن هناك دعينا نقول صلاحيات ستمنح لإدارة ترامب، لأنه لو كان العكس هو الموجود أن الديمقراطيين يسيطرون الآن على الكونغرس وبالتالي يمكن أن يسيطر الجمهوريين وتعطى حرية أكبر لترامب كان يمكن قراءة هذا الموقف، ولكن في الوضع الحالي لا يمكن أن يقرأ إلا أنه انعكاس لتصريحات فعليا لم تطبق من الإدارة الأمريكية.
0: نعم، هما الطرفان ترامب وفانس يرجعان هذا التصريح وهذه المهلة المقدرة بشهرين تقريبا إلى فقدان السيطرة الإيرانية تدريجيا على مضيق هرمز حتى ذلك الحين، نظرا للقدرة الأمريكية على تمرير بعض السفن وبعض الشحنات وبعض الناقلات من خلال المضيق. فهل تجدون أنه أيضا يعني مسوغ معقول لذلك؟
1: دعينا نراقب أسعار النفط. عندما كان المضيق مغلق بشكل كامل كانت أسعار النفط 70 إلى 80 دولار. عندما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تسيطر على المضيق وأنها تنتج أو تمرر الناقلات النفطية أصبح سعر النفط 105 دولار. هذا يعكس بأنه التصريحات الأمريكية غير دقيقة، وبالتالي الآن الاقتصاد العالمي والمنطقة وقعوا بين طرفين دعني أقول ليس لديهم حسابات سياسية وعسكرية دقيقة، هم إيران والولايات المتحدة الآن تفقد السيطرة بشكل أو بآخر، لأنها صحيح بأنها قد تساهم بفتح جزء من مضيق هرمز، ولكن هي الآن مهددة أو الاقتصاد العالمي الآن مهدد بفقدان وإغلاق باب المندب، وهذه ستكون كارثة أكبر من كارثة مضيق هرمز. وبالتالي أيضا الإيرانيين هم يعطون تصريحات قوية، ولكن أيضا هذه التصريحات غير واقعية، وبالتالي لا يمكن التعويل على أنه ما تقوله الولايات المتحدة أن إيران ستنهار خلال شهرين هو واقعي، لأنه احنا لا نتحدث عن دولة تحسب حسابات اقتصادية. هذا صحيح إذا كانت إيران دولة، ولكن إيران

0: الآن هي تحت قيادة الميليشيات. هذه الميليشيات التابعة للحرس الثوري لا تهدم إذا ما تضرر الاقتصاد خلال شهرين أو لم يتضرر.
1: نعم، دخلت على الخط الصين من خلال

0: نوع من التهدئة ونوع من الدخول على خط الوساطة بشكل وأسلوب صيني. كيف نفهم هذا التحرك الصيني وما الذي ممكن أن نتوقعه منه باختصار؟
1: التحرك الصيني هو الأقوى الآن، أعتقد أقوى حتى من الوساطة القطرية والباكستانية، لأن الصين تمتلك أدوات ضغط على إيران بشكل كبير، ويمكن أن تصل إلى وقف إطلاق النار. الصين لها مصلحة أيضا بأن يفتح مضيق هرمز ولا يغلق باب المندب، لأن واردات النفط تذهب إليها وسلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لها تمر عبر هذين الممرين.
0: نعم،
1: إذا دخلت الصين بوساطة حقيقية قد نرى انفراجا.
0: شكرا لكم السيد ناصر زهير، محلل السياسي من باريس.
1: شكرا.
0: أجرى السفيران اللبناني والإسرائيلي لقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف تحريك جمود المفاوضات بين البلدين، فيما زار السفير الأمريكي لدى بيروت جنوب لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية.
2: تحركات دبلوماسية متسارعة وميدانية غير مسبوقة تشهدها الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل في محاولة جادة لكسر حالة الجمود التي سادت المفاوضات الأخيرة بين الجانبين من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديدا داخل مقر وزارة الخارجية. احتضنت الطاولة لقاء دبلوماسيا بارزا جمع السفير اللبناني ندى معوض بنظيرها الإسرائيلي يحيى ليتر. اللقاء جاء ببحث تطورات الأوضاع وأليات دفع وتطبيق صيغة الإطار التي أقرت في يونيو الماضي، ويأتي هذا الاجتماع الثنائي بالتزامن مع قرار إرجاء جولة المفاوضات التي كان مقررا عقدها في العاصمة الإيطالية روما هذا الأسبوع إلى أكتوبر المقبل، مما جعل محادثات واشنطن منفذا رئيسيا للاستمرار في النقاش. وفي هذا السياق جاء التأكيد الصريح من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي شدد على أن التفاوض باسم الدولة اللبنانية هو حق حصري لمؤسساتها الرسمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن خوض المفاوضات المباشرة ليس بالأمر السهل. وعلى الرغم من أن صيغة الإطار الموقعة برعاية واشنطن تنص أساسا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية يرافقها انتشارات موازية للجيش اللبناني في تلك النقاط، إلا أن التحديات الميدانية ما تزال قائمة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافاتها للجنوب واحتلال بعض النقاط والبلدات. بالتوازي مع الدبلوماسية في واشنطن انتقل الزخم إلى الميدان مباشرة، إذ أجرى السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى زيارة ميدانية تاريخية إلى جنوب لبنان، تعد الأولى لسفير أمريكي لهذه المنطقة منذ عام 2006. شملت جولة السفير بلدة زوطر الغربية والممر المستحدث في بلدة قعقية الجسر رفقة وفد من مجلس الإنماء والإعمار اللبناني وسط إجراءات أمنية مشددة. السفارة الأمريكية أعلنت التزام واشنطن الدعم للحكومة والجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة، في حين عبر السفير عيسى عن تعاطفه مع السكان النازحين، مؤكدا العمل مع كافة الأطراف لتهيئة ظروف العودة الآمنة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبين مساعي واشنطن الدبلوماسية وجولات السفير الميدانية جنوبا، يترقب الجميع مدى قدرة هذه التحركات على ترجمة صيغة الإطار إلى واقع ملموس على الأرض.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مبادرات صينية جديدة لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، جورج طريف، اليمن مواجهة لاستعادة الدولة، عبد المنعم سعيد، بريطانيا تدخل نفق الانفصال، الخليج الإماراتية،

نبدأ جولتنا من صحيفة الري الأردنية والتي قال فيها الدكتور جورج طريف: في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة جراء عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار التوتر والقتال بين الجانبين وتأثيراته المتزايدة على دول المنطقة، نشرت منصة إكس تدوينة للسفير الصيني ليو لي تشانغ كشف فيها عن 4 مقترحات رئيسية طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ لبناء هيكل أمني جديد في المنطقة، وكتب تحت عنوان مبادرة

0: بادرة صينية جديدة لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط.
1: الرئيس الصيني شدد في مبادرته على ضرورة أن تظل شعوب المنطقة هي صاحبة القرار في إدارة شؤونها الخاصة، ودعم الصين لدول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن واستكشاف سبل بناء هيكل أمني جديد يتيح لها تولي زمام مستقبلها بأيديها.
0: وخلص الكاتب إلى أن المبادرة أكدت على ضرورة تعزيز الأمن المشترك في المنطقة الذي يتطلب تبني نهج شامل نظرا لتعدد النقاط الساخنة في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة تعزيز أساس الأمن من خلال التنمية، معتبرا أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يعتمد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف:
1: المقترحات دعت إلى تعزيز التنسيق الدولي من أجل تحقيق الأمن المشترك، مع التأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يجب أن يكونا مصدر المبادئ الأساسية للتعامل مع شؤون الشرق الأوسط. وما من شك في أن تقديم الصين لهذه المبادرة يكسبها أهمية كبرى، خاصة وأن بكين أبدت استعدادها للعمل بشأن دعم تحقيق بنود هذه المبادرة بالتعاون مع دول المنطقة من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الدكتور عبد المنعم سعيد: لا تزال الحرب الإيرانية مستمرة في مساراتها المختلفة، كما لا تزال طهران تحرك أذرعها الأخرى في المنطقة للمساندة، وعندما استقبلت الهجمات الأمريكية المتوقعة ردت بالهجوم على الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي وشن نوع جديد من سلاح النفط على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول العربية، وكتبت تحت عنوان: اليمن مواجهة لاستعادة الدولة.
1: الحرب في الواقع لم تدخل مسارا للتهدئة رغم جهود الوسطاء، وظل طهران وواشنطن تتبادلان الوعيد في جبهة مضيق هرمز، حيث تقيم الولايات المتحدة الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية في إطار استراتيجية الحصار الاقتصادي المشدد على إيران. في المقابل فإن إيران تضع ثقلها في ساحات عدة، حيث الميليشيات غير الوطنية تضيف حروبا أهلية وإقليمية.
0: وخلص الكاتب إلى أن اللحظة اليمنية أصبحت الآن تسير في الاتجاه العكسي نحو استعادة السلطة السياسية الشرعية لمكانتها وسيادتها، بما لا يسمح لكيانات سياسية تحمل السلاح وتسيطر على الأرض خارج نطاق الدولة وسيادتها. الوضع هكذا يضع اليمن على أول درجات السلم التي تتيح للدولة أن تستعيد ليس فقط لسيادتها، وإنما أكثر من ذلك تستعيد الوحدة اليمنية مرة أخرى. وأضاف:
1: القيادة اليمنية أصبحت واقعة في قلب هذه اللحظة التاريخية في استعادة الهوية اليمنية، حيث وقفت القيادة السياسية بحزم مع بقاء الدولة اليمنية واستمرارها. المعركة الراهنة بداية استعادة دولة عربية من المخالب الإيرانية التي تخوض معاركها على أكتاف دول عربية ناضلت طويلا، والأمر يحتاج إلى مساندة واسعة من الدول العربية والإسلامية.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت إن أعلان قادة اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز الذين اجتمعوا بمدينة كارديف عاصمة ويلز عن حق شعوبهم في تقرير مصيرها والانفصال عن بريطانيا وتأكيدهم أن مستقبل أممهم يكمن داخل الاتحاد الأوروبي، يضع بريطانيا أمام أزمة دستورية غير مسبوقة تهدد وحدتها وتضيف ضغوطا اقتصادية وسياسية هائلة على حكومة أندي برنام العمالية الذي بادر إلى رفض الدعوة، وكتبت تحت عنوان: بريطانيا تدخل نفق الانفصال.
1: قادة الأحزاب القومية الحاكمة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية كانوا قد وقعوا مذكرة تفاهم في كارديف جاء فيها أن زمن سلطة ويستمينستر شارف على نهايته، مطالبين لندن بتسهيل التغيير الدستوري ومنح شعوبهم حق تقرير مستقبلهم.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن الهزة السياسية التي أحدثتها مذكرة التفاهم الثلاثية رغم ما حملته من مضامين انفصالية، إلا أن مسألة الانفصال معقدة جدا، إذ لا يوجد دستور مكتوب يحدد آلية أي انفصال، إنما القوانين والقواعد الدستورية تتحدث عن إمكانية انفصال أي إقليم، والأمر يحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان عبر تشريع أو تفويض بإجراء استفتاء قانوني. وأضاف:
1: إن الضغوط السياسية تزايدت على الحكومة البريطانية بعد التصريحات العلنية الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب التي أبدى فيها تأييده لتوحيد أيرلندا، ما أعطى دافعا للأحزاب القومية الثلاثة للانفصال. إن حكومة حزب العمال تقف أمام نفق سياسي جديد عليه

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: انتقدت كوريا الشمالية اليوم الولايات المتحدة لتحريضها كوريا الجنوبية واليابان على السعي للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، مستغلة هذه الانتقادات لتبرير تعزيز قدراتها النووية.
2: في تطور جديد يعكس حالة التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، وجهت بيونغ يانغ اتهامات مباشرة إلى واشنطن بتحريض كل من سيول وطوكيو على السعي لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية. الاتهامات الكورية الشمالية جاءت عقب تصريحات لمسؤول في البحرية الأمريكية في هاواي قيم خلالها مساعي الحليفتين الأسيويتين للحصول على هذا النوع من التكنولوجيا، حيث طالب سيول بتقديم مبرر تشغيلي واضح بعيدا عن اتخاذها رمزا للمكانة، بينما أبدى رأيا أكثر إيجابية تجاه المساعي اليابانية. هذه التصريحات أثارت حفيظة بيونغ يانغ، إذ اعتبرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المناقشات الأمريكية تهدف صراحة إلى تحريض البلدين على امتلاك أسلحة ومعدات نووية، واصفا واشنطن بالزعيم الرئيسي للانتشار النووي العالمي. وأضاف التحليل الكوري الشمالي أن واشنطن تستغل تحالف أوكاس الأمني لنقل تكنولوجيا الدفع النووي لحلفائها، مشيرا إلى أن خطة أوكاس دخلت مرحلة التوسع الشامل واستهداف القوى المنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستنادا إلى هذه التطورات، جددت كوريا الشمالية موقفها الرافض للتحركات الأمريكية، وصفة إياها بالمغامرة العسكرية الخطيرة، ومؤكدا عزمها على تعزيز قدراتها ووسائل الردع الحربي النووي لديها نوعا وكما دون توقف لمواجهة ما اعتبرته تهديدا لموازين القوى الإقليمية والدولية.
1: ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وسط تطورات أمنية وجيوسياسية متسارعة، واقترحت فوندرلاين مبادرة مفصلية تتمثل في الدعوة لإنشاء مجلس الأمن الأوروبي لتنسيق الاستجابة للتهديدات الشاملة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بروكسل السيد محمد بركات المحلل السياسي، أهلا بكم. لماذا قد يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء بروتوكول أمني يعرف بمجلس الأمن الأوروبي، علما بأن يعني الدول الأوروبية كلها تستطيع أن تستخدم قنوات دبلوماسية وأمنية عالمية؟
3: في الواقع بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، هناك تخوف من قبل الدول الأوروبية بشأن إمكانية تنفيذ الاتفاقيات، لا سيما ما ورد في حلف شمال الأطلسي للدفاع عن الدول الأوروبية في حال تعرضها لهجمات روسية أو غيرها. فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي بسبب هذا تدهور هذه العلاقات يرى الآن أن من الضروري أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على نفسه وأن يقوم بتشكيل هياكل أخرى موازية لحلف شمال الأطلسي. ولكن السؤال المطروح هو ألا توجد هناك مؤسسات وهياكل بإمكانها أن تقوم بهذا العمل؟ هناك على المستوى الدولي مجلس الأمن الدولي، وهناك أيضا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي اتفاقيات ومحاولات من قبل الدول الأوروبية ضمان حماية أمنها. كان هناك محاولات لتشكيل قوة عسكرية أوروبية مقامها 5000 جندي، ولكن هذه المحاولات فشلت لأسباب عديدة من بينها عدم

0: توفر الإمكانيات المالية وعدم وجود الرغبة والإرادة السياسية لدى بعض الدول في المشاركة بهذه المبادرات. لذلك نجد أن السيدة بوندرلاين التي فشلت حتى الآن سياساتها فيما يتعلق بسياسات الدفاعية والأمنية، الكثير من المحللين السياسيين الأوروبيين يرون أن السيدة بوندرلاين لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ما يجب على الاتحاد الأوروبي تحقيقه من أجل حماية من الناحية الاقتصادية والأمنية والعسكرية، حماية الدول الأوروبية. نجد الآن أن الأوضاع ليس فقط الأمنية متدهورة، ولكن أيضا أوضاع الاقتصاد الأوروبي ليست بأحسن أحوالها. فبالتالي هناك محاولات من قبل السيدة فوندرلاين الآن.
1: نعم واضح. سيد محمد، لضيق الوقت عندي، أنت تتحدث عن فكرة وجود مبادرات أوروبية ربما قد لا تكون ناجحة، لكن هنالك مبادرة فرنسية للردع النووي انضمت إليها حتى الآن 10 دول أوروبية، يعني لتعزيز القدرات الدفاعية وسط مخاوف أمنية من روسيا وعدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا. هذا ربما جزء مما ذكرته أنت. إذن مبادرة الردع النووي الفرنسية من جهة، مبادرة مجلس أمن أوروبي من جهة، يعني هذا على سبيل المثال. كيف من الممكن أن يشتت الجهود أو أن يقويها على العكس إذا ما قرأناها على الحالتين؟ هل سيشتت الجهود الدفاعية بحيث تكون الدولة أكثر عضو، يعني هي عضوة في أكثر من جهة، قد يكون هنالك اختلاف في البروتوكولات المعمول بها، الخصوصية، السرعة؟ كيف من الممكن أيضا تجاوز ربما الفيتو إذا كان معمولا به على غرار المنظمات الكبرى باختصار؟
0: في الواقع القيام بمبادرات كهذه دليل على فشل المؤسسات الحالية الموجودة التي بإمكانها أن تفعل هذا الدور، ولكن هذا يدل أيضا على وجود انقسامات داخلية. هناك 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإمكانها أن تتفق، فيما لو اتفقت فيما بينها على تنفيذ ما يتم تخطيط له وما تم اتخاذ قرارات بشأنه ضمن إطار اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. فذهاب الرئيس الفرنسي لتشكيل كيانات أخرى يدل على عدم قدرة الاتحاد الأوروبي حاليا في القيام بواجباته، إذا سواء من ناحية الدفاعية أو كما ذكرت في العديد من المجالات الأخرى.
1: نعم، ونحن نعرف أيضا أن بعض الدول الأوروبية لديها سياسات عسكرية تتمثل في عدم الانحياز، ويبدو بأن هذه السياسات ربما بدأت تتغير وبدأ الانحياز إلى منظمات معينة. شكرا جزيلا للسيد محمد بركات من بروكسل. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات لحماية الملاحة وأمن الطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حرب إيران تدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وبكين تدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى تفاهم إسلام أباد. 16 شهيدا ومئة مفقود في انهيار منزل في غزة يؤوي نازحين. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، ويطلب دعما عربيا أمريكيا أوروبيا للجيش. القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، وتقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. ألتقيكم غدا، إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: إذاعة دولة الكويت رؤية محلية بصوت عالمي.
1: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دايما يطلع عليكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ونطلع عليكم أنا وزميلي سعود على تردد 89.5. في بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا شهد، وكذلك مستمعينا الكرام نقول لكم دايما وأبدا حياكم الله ونرحب فيكم في هذا البرنامج استراحة الظهيرة. موعدنا معاكم دايما من الساعة 2 للساعة 3 عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا راح في كل من يسمعنا من أبليكيشن 51 كويت، وكل من يسمعنا الآن وهو بسيارته ورادين بعد ما أخذوا عيالهم بالسلامة من المدارس ورادين بيوتهم، نقول هذا البرنامج دائما وأبدا يبث على إذاعة دولة الكويت، وبنكون معاكم كل يوم في مثل هذا الوقت
0: ويرافقكم أكيد في هذا الوقت مثل ما ذكرت سعود. دائما خاصة الناس اللي عندهم دوامات أو مشاوير في هذه الفترة، بما أن في بداية العام الدراسي حاولوا تطلعون قبل الوقت اللي تبونه شوية بمدة، لأن الشوارع مثل ما أنتم عارفين شوية زحمة، ونبي شوي نلتزم بالقوانين ونلتزم أكيد بقوانين الطريق.
1: أكيد طبعا احنا نوجه تحية لوزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور، متمثلة في مختلف القطاعات اللي وضعت خطة ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه الخطة من أفضل ما يكون للحفاظ على اليوم سلامة أبنائنا، لضمان حركة المرور وسير حركة المرور، للابتعاد عن أي حوادث أثناء التنقل من المدارس وإلى المدارس، وكذلك اليوم يعني قدمت العديد من النصائح في بداية العام الدراسي. وهذه الحملة ما هي مجرد أيام بسيطة أو مجرد في بداية العام الدراسي، هي حملة توعوية كبيرة، حملة ميدانية دائما مستمرة. لذلك احنا اليوم نشكر هذه الشراكة الكبيرة ما بين الداخلية والتربية،
0: واحنا أكيد حريصين من خلال إذاعة دولة الكويت على أن نسلط الضوء على هذه الأمور ونبين لكم هذه الشراكة ما بين وزارة الداخلية وأيضا وزارة التربية وجهودهم الكبيرة لتوعية أبنائنا وتوعية أكيد أيضا الوزارات المختلفة بمختلف الجهات وبمختلف القوانين المرورية والقوانين المختلفة.
1: أكيد طبعا مستمعينا الكرام نقول لكم يمكن في بعض النصائح اليوم التوعوية اللي نقدمها لكم، خاصة لما توصلون عيالكم المدارس تأكدوا أنه وصلوا إلى باب المدرسة. أحيانا الطفل ترى يستذكر أو يتخيل والله أنا ناسي مثلا على سبيل المثال كتاب مادة معينة، يلتفت يحاول يرجع للسيارة، هو طفل بالنهاية ذكر شيء كان حاب يقوله حق ولي أمره أول ما وصله يحاول يرد يطلع. طبعا احنا نقولهم اليوم يعني والله الحمد ثقوا تماما المدارس حريصين على أبنائكم مثل حرصكم عليهم، صح. واليوم يقومون يعني في رعايتهم والاهتمام فيهم ويتأكدون أن الطالب دخل بكل سلامة إلى داخل مدرسته وتوجه إلى فصله، لكن مع هذا ضروري أن يكون في حرص ومراقبة من ولي الأمر، وهذا الموضوع أيضا له انعكاسات إيجابية حتى على الطفل نفسه وعلى الجانب النفسي.
0: نعم، لما نتكلم عن الحرص أكيد وإحنا متأكدين أن وزارة التربية ممثلة بالمعلمين وأيضا الموظفين داخل وزارة التربية حريصين على أبنائنا في كل المجالات وفي كل التوجهات، ولكن أيضا نبي الحرص من قبل الوالدين وأولياء الأمور، ويكون هذا التعاون المشترك ما بينهم ما بين المعلمين ووزارة التربية.
1: نعم، يمكن أول أسبوع شهد يمر في المدرسة، اليوم المعلمين يحاولون يسمعون للطلبة، يسمعون عن أهدافهم، يشرحوا لهم شنو هي المادة، طريقة الدراسة لها، يذكرونهم بأن ترى احنا بوابنا دائما مفتوحة لكم والأقسام مفتوحة لكم، متى ما احتجتوا تقدمون أي سؤال، استفسار، توضيح لجزئية من الدرس أو أي شيء شابه ذلك، ترى احنا اليوم قلوبنا مفتوحة لكم وأبواب أقسامنا مفتوحة لكم. وكذلك اليوم نسمع لأبنائنا الطلبة والكل ياخذ ويعطي معاهم، ويتم الحوار حول المدرسة لتهيئة الأجواء، وحتى نضمن اليوم أن كل الطلبة دخلوا في الأجواء الدراسية وأيضا يتعرفون على الطالب أكثر على الجانب الشخصي لأنه هو مربي قبل يكون مدرس. يمكن هذا الأمر يستمر على مدار العام، ولكن الأسبوع الأول يمكن نركز عليه بشكل أكثر، ونشوف من الأسبوع الجاي نبدأ ندخل في المناهج أكثر.

0: في الدراسة بشكل أكثر. طبعا بدينا فيها أكيد في كل المراحل، لكن يعني يتم التركيز عليها أكثر. فإحنا نقول لأبنائنا، لكل من يسمعنا الآن، طلبة المرحلة الثانوية، أنت مقبلين على حياة أكبر، حياة جامعية، حلو أنك أنت تخطط من الحين، حلو أن أنت تحط لك خطة للدراسة، خطة للاختبارات، تقسم وقتك، وبنفس الوقت تستانس مع ربعك، مع أهلك في وقت الويكند. وكذلك اليوم لأبنائنا أيضا نقول أولياء الأمور، عليكم مسؤولية كبيرة في رسم خارطة تعليمية متعلقة في الدراسة أول بأول، حتى لا يكون الوقت يضايقكم بعد عدة أسابيع لما نوصل لفترات الاختبارات. على العكس، هي راح تكون مرحلة تحصيل حاصل، وإحنا نقول من بداية العام الدراسي بإذن الله تعالى إحنا مستبشرين خير.
1: نعم، وإحنا نتمنى أكيد التوفيق والنجاح لجميع الطلبة وبمختلف الفئات العمرية ومختلف أيضا المراحل الدراسية. في بداية حلقتنا تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ويسعدنا نكون معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام، هذه بدايتنا معاكم، وراح يكون لنا فقرات متنوعة، ومنها فقرة أخبار الديرة اللي راح نعرف من خلالها آخر الأخبار والمستجدات، وأيضا راح يكون لنا حوارات متميزة في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. كل هذا وأكثر بقيادة المخرج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول اليوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وصلنا معاكم إلى فقرة أخبار الديرة. والخبر الأول يقول: استعرض وفد قضائي كويتي خلال الاجتماع العربي 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في سلطنة عمان تجربة دولية في الكويت في أعمال التفتيش القضائي والرقابة الفنية. وتناول الوفد جهود تطوير منظومة التفتيش القضائي الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تقييم الأداء والبحث القانوني بما يعزز الكفاءة ويرسخ معايير الحوكمة والشفافية ويحافظ على استقلال القضاء.
1: مستمعينا الكرام، خبرنا القادم مع رياض الأطفال. بدأت طلبة رياض الأطفال في الكويت اليوم الأربعاء أولى خطواتهم التعليمية مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027 في مرحلة تمثل البداية الأولى لعلاقة الطفل بالمدرسة. وحرصت إدارة رياض الأطفال على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الأطفال على بناء مهاراتهم وتنمية قدراتهم الاجتماعية واللغوية والمعرفية وتهيئتهم للانتقال إلى المراحل التعليمية المقبلة. نبارك طبعا لأطفالنا، ونبارك أيضا لأولياء الأمور. يمكن بداية الحياة التعليمية والمدرسية الفعلية تبدي من رياض الأطفال، ودائما تبقى ذكرى جميلة لدى أولياء الأمور والأسر.
0: صحيح.
1: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم مع بقية أخبارنا في أخبار الديرة.
0: أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اجتياز 25 طالبا كويتيا في برنامج مبادرة أثر التي أطلقها اتحاد شركات الاستثمار بهدف تمكين الطلبة وتأهيلهم في بناء جسر مباشر بينهم وبين شركات الاستثمار. وشمل البرنامج تدريبا مكثفا لمدة 6 أسابيع إلى جانب برنامج ميداني أتاح للطلبة التعرف عن قرب

0: على بيئة العمل في شركات الاستثمار بما يعزز مهاراتهم ويهيئهم لسوق العمل.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى رابع أخبارنا لهذا اليوم. استعرض وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكوملث والتنمية البريطاني خلال زيارته الرسمية إلى لندن، والشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة، وتناول جانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين التزامهما بتعزيز التنسيق الكويتي البريطاني على مختلف الأصعدة.
0: وما زلنا أكيد مستمرين معكم في أخبار الديرة.
2: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
3: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
4: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
5: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
6: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
7: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
8: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة والفقرات المنوعة معاكم أكيد اليوم. وبحارنا لا تعتبر بس مصدر للغذاء والثروة السمكية، لكنها منظومة بيئية متكاملة، وكل كائن فيها له دور في الحفاظ على توازنها ومع حركة السفن والتغيرات البيئية والمناخية. ممكن يتم تنقل بعض الكائنات من بيئة بحرية إلى بيئة ثانية وتبدأ بالتأقلم والانتشار، ومن بين هذه الظواهر اللي تحتاج إلى اهتمام ورصد الأنواع البحرية الغازية واللي ممكن تنافس الأنواع المحلية وتؤثر على التوازن الطبيعي للبيئة البحرية، وأحيانا ممكن تمتد آثارها إلى قطاعات مرتبطة بالبحر مثل الصيد والثروة السمكية. فأكيد نبي نعرف المقصود بالأنواع الغازية وشلون توصل إلى مياهنا في الخليج، وهل فعلا موجودة في الخليج العربي بالتحديد في بحر الكويت، والأهم شلون نقدر نحد من انتشارها ونحافظ على بيئتنا البحرية. كل هذا وكل هذه المعلومات راح نعرفها من خلال ضيفة حلقتنا عايشة المرهون اختصاصي أحياء، وراح نتكلم أكثر على جهود الرصد والحماية ودور الجهات المختصة والتعاون الإقليمي في مواجهة هذه الظاهرة. نرحب فيك اليوم.
1: حياكم.
0: في بداية الحلقة وفي بداية أكيد هذه الفقرة، خلينا نبلش من الأساس. لما نقول مفهوم الأنواع الغازية، شنو المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا نبي نتعمق أكثر بهذا المفهوم، هل الأنواع الغازية تختص بس بالبيئة البحرية أو ممكن نشوفها في بيئات أخرى؟
1: بالنسبة حق الأنواع الغازية، هي باختصار شديد عبارة عن كائنات حية غير أصلية ما تنتمي حق البيئة المحلية.
0: إيه نعم.
1: زين، هذه الكائنات جت عن طريق تم ادخالها عنها في البيئه المحليه بطريقه مباشره او غير مباشره، يعني عن قصد او بدون قصد، وتسبب اضرار في هذه البيئه.
0: إيه نعم. هل نقدر نقول كائن الانواع الغازيه ينتقل من منطقه جديده الى منطقه ثانيه؟
1: إيه نعم، الكائنات الغازيه مثل ما تفضلت ان هي تنتقل من بيئه الى بيئه ثانيه.
0: إيه نعم.
1: وطبعا هي ما تقتصر على البيئه البحريه فقط، ممكن تكون في البيئات البريه في المياه العذبه، فما تقتصر على البيئه البحريه. بس هم لازم نفرق بين هو الكائن الغريب والكائن الغازي. مو كل كائن غريب لا ينتمي حق البيئه يعتبر كائن غازي.
0: إيه؟
1: الغاز جاي من الغزو.
0: إيه؟
1: فاذا هذا الكائن الغريب وصل لنا هذه المرحله الاولى هو يعتبر غريب، اذا بلش يتكاثر بحيث انه قام يسبب اضرار على البيئه، هني راح احوله

0: كائن غريب إلى كائن غريب غازي.
1: إيه؟ إذا سبب أضرار وإذا ما سبب ممكن أو تأقلم في البيئة نفسها.
0: ممكن يتأقلم يعني أنا الكائن ممكن مثلاً قلنا غريب وصل لنا حق الكويت يا لنا من دولة ثانية وصل الكويت.
1: صح.
0: دام إنه بس عاش ما عندي مشكلة فيه.
1: ما ضر.
0: هو ساعات يعني إنسان سمش سمشين ثلاثة ما راح يضرون.
1: إيه؟
0: بس إذا هذول الأسماك قدروا مثلاً يتكاثرون بكميات كبيرة بحيث يسوون تأثير سلبي سواء اقتصادي أو بيئي. هني أنا راح أقول هذا عنه كائن غازي.
1: إيه نعم. وقلنا ممكن هذه الكائنات مو شرط تكون من بيئة بحرية إلى بيئة بحرية، ممكن أيضا عن طريق اليابسة.
0: إيه نعم يعني في كائنات.
1: عادي تعطينا أمثلة.
0: مثلا عندنا هو يعني المثال الواضح وبالعالم كله موجود اللي هو طير المينا. نعرف طير المينا نوع من أنواع القربان أو الطير الهندي يسمونه. يعتبر من أسوأ 100 نوع غازي في العالم.
1: إيه.
0: يعني سبب مشاكل وايد وأوردي في دول ثانية قاعد يعني تحاول تقضي عليه.
1: والأسباب السفن ونقدر نقول أو شنو أسباب هذه الظاهرة أو وجود مثل هذه الأمور؟
0: الأنواع الغازية بشكل عام سواء كان في البيئة البحرية أو اليابسة يتم انتقالها لنا من بيئة إلى بيئة ثانية. هذا الانتقال قد يكون بشكل متعمد، يعني مثلا في مثلا احنا طير المينا كان يبونه كطير ينبع بالأسواق، ناس يحطون في بيوتهم ينحاش أو أحد يهده فيبدي يعشش ويتكاثر. نفس الشيء في أسماك قد تنتقل عن أن الناس يوصلونها بالتعمد، وفي أشياء تنتقل بطرق غير متعمد عن غير قصد توصل للبيئة.
1: أي نعم. إذا في كائنات ممكن تقول بحرية نقدر نقول وياتنا عن طريق دول الخليج أو مناطق تانية من الخليج، هل تعتبر كائنات غازية ولا إحنا الكائنات اللي موجودة متشابهة؟
0: بشكل عام احنا كائناتنا قراب من بعض، غالبا ما تكون غازية تكون جاية من مكان أبعد، يعني شيء مثلا خلينا نقول من أستراليا إلى الكويت.
1: ايه؟
0: يعني ساعات هنا في وايد عندنا أشياء قريبة من بعض، بحرنا واحد.
1: ايه؟
0: فالغاز عادة يكون وايد يعني مختلف.
1: اي نعم مختلف بشكل يكون كبير يعني.
0: اي نعم.
1: اي نعم. شنو الخطر الحقيقي للانواع الغازية على البيئة البحرية؟ هل ممكن انها تنافس الانواع المحلية على المكان على الغذاء وبالتالي ممكن تأثر على توازن النظام البيئي؟
0: مشكلة الكائنات الغازية يعني اول شيء هي ليش ما صارت غازية الا لسبب، عندها بعض الخصائص، واحدة منها انها عندها قدرة سريعة على التكاثر، عندها قدرة على التكيف، عندها قدرة على الانتشار بصورة كبيرة، عندها نطاق كبير من التغذية، تاكل اشياء وايد، ما عندها شيء، مو بيكي ايتر يعني تاكل اي شيء،
1: يعني ممكن تتغذى على بعض نقدر نقول بيوض او يرقات الاسماك المحلية،
0: ممكن
1: تخرب علينا،
0: ممكن تاكل الاسماك المحلية وممكن هي تنافسها في الاكل.
1: إيه نعم.
0: فاسماكنا يصير ما عندها اكل لان هذه السمشة دشت قامت تاكل اكلهم، قامت تاخذ مكانهم، قامت تاخذ نصيبهم.
1: خلينا نتكلم عن تاثيرها في التنوع البيولوجي البحري في الكويت.
0: بالنسبة حق الكائن هو عادة شنو مشكلة الكائنات الغازية لما تي عادة هو الكائن في بيته، تعرفون دارسين مع السلسلة الغذائية إن في كائن يأكل كائن يأكل. مشكلة الكائن الغازي لما يجي من بيئة ثانية ويجي هذه المنطقة ما عنده الكائن اللي يأكله، ما عنده مفترس يأكله.
1: إيه نعم.
0: فهذه أحد الأسباب اللي تخليه يتكاثر بصورة كبيرة، إنه ما في أحد يسوي عليه كنترول.
1: إيه.
0: ولأنه بسبب غياب الأعداء مثلاً ياخذ راحته، ياكل خلينا نقول سمكنا او الكائنات اللي موجوده، يخرب السلاسل الغذائيه اللي احنا عندنا اياها، فبالتالي ممكن يكون تاثير على الاسماك الصيديه، على مصايد الاسماك، يكون ياثر على يعني خلينا نقول ياثر على البيئه، ممكن يغير البيئه الموجوده،
1: ممكن يمتد التاثير الى الانسان.
0: هو اي شيء ياثر على البيئه راح ينعكس على الانسان بطريقه او باخرى.
1: إيه.
0: فاحنا اذا قلنا اثر على الانسان مثلا على المصاعد، ف مصائد الأسماك راح تتغير. في الشعوب خلينا نقول خصوصا يمكن احنا بالكويت ما عندنا شيء، بس في شعوب اساسا فقارة يعني معتمدين اعتماد كلي على البحر،
1: على البحر،
0: فإذا ما في سمك ياكل او ما عنده اذا يطلع يصيد ما يحصل شيء، فممكن يأثر على هو حياته. غير ان بعض الانواع يعني بغض النظر عن انواع البحرية حتى الانواع البرية خلينا نقول بعضهم مثلا تكون قد تسبب امراض او تنقل امراض. فممكن يأثر على الإنسان. أي نعم.
1: إيه. ساعات نشوف كائنات بحرية لكن أول مرة نشوفها، هل ممكن نعتبره مجرد نوع جديد أو شيء طبيعي، ولا ممكن نقدر نميزه إذا كان هذا الكائن ممكن يشكل خطر على البيئة ويحتاج إلى رصد أو يحتاج أن نبلغ أكيد الجهات المختصة؟
0: هو بالنسبة للكائنات إحنا يعني خل أقول في البداية إحنا عندنا مشكلة في البيئة البحرية إن ما شاء الله الكائنات بالآلاف
1: الحمد
0: فما
1: لله.
0: كان في دراسة يعني. إيه. مثلا بالبر الناس كونها تشوف الأشياء فتصنفتها أو

0: عرفت إن شنو عندنا بالبر شنو عندنا. بس بالبحر لأن مو كل الناس تغوص، مو كل الناس تشوف تحت،
1: ما زال العالم البحري غامض
0: غامض، ما زال يقولش نعرف عن
1: أسرار
0: الديب سي اللي هو أعماق البحر، يعني عارف عن قمر أكثر ما نعرف عن عمق البحر.
1: صح،
0: فمن كثر ما هو عالم جديد، فإحنا في وايد كائنات لما الحين ما تمش اكتشافها، وفي كائنات أوردي قاعد يتم اكتشافها، فمو كل نوع أنا أشوفه غريب معناته هو نوع غازي جاي من برا.
1: اي نعم.
0: لكن منو اللي يعرفه؟ ممكن اغلبا غالبا اهل البحر مثلا.
1: إيه؟
0: الحداق
1: صح.
0: يعرف شنو سمكنا.
1: إيه؟
0: فلما يشوف سمكه غريبه فممكن هني اذا شاف سمكه يدري ان هذه ما تنتمي حق البيئه الكويتيه ممكن يبلغ الجهات المختصه.
1: اي نعم.
0: هني هم اللي يتابعون يشوفون اذا هذا السمك نوع يعتبر غازي او لا وشنو اضراره ويتابعون الموضوع يعني.
1: اي نعم. نقدر نقول ارتفاع درجه الحراره وخاصة في مياه الخليج ممكن تساعد على ظهور بعض الأنواع الغريبة أو الأنواع الغازية أو تأثر على الاستقرار أو التكاثر.
0: هو بالنسبة حق الارتفاع الحرارة والكلايمت تشينج يسمونه، الأنواع المحلية قد ما عندها القدرة العالية على التكيف مثل ما القدرة عند بعض الأنواع الغازية. هذه الأنواع الغازية عندها قدرة على التأقلم، فممكن احنا انواعنا المحليه لما الحراره بالمستقبل تزيد يمكن انواعنا المحليه ما تقدر تتكاثر او تكاثر يصير ابطا، ما تقدر تتحمل الاكل اللي موجود ما قام يعني قام يقل بسبب الحراره. فالانواع الغازيه تستغل هذه الفرصه ان انواعنا مو قادره تتكاثر، ايه هي تقوم تتكاثر. طبعا هم يعتمد على انواعها، مو كل انواع لها القابليه، على حسب النوع نفسه.
1: اي نعم. كلمنا عن دور المنظمه الاقليميه لحمايه البيئه البحريه في رصد ومواجهه الانواع الغازيه، وهل في تعاون وتنسيق ما بين نقدر نقول دول الخليج أو دول المنطقة لمتابعة هذه الظاهرة، خصوصا أن البيئة البحرية في منطقة الخليج مشتركة ومتشابهة في الكائنات البحرية؟
0: بالنسبة حق المنطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الهيروبمي بلشت، طبعا احنا نقول دائما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كخطوة أولى عندها طبعا هي استراتيجية، عندها رؤية، واحدة من البرامج الموجودة في الاستراتيجية هو محافظة على التنوع الأحيائي، أو من هذا المنطلق كان في مشروع كان لمدة سنة العام، كان هذا المشروع مختص في الأنواع الغازية. خلال المشروع تم عمل دراسة خلينا نقول نظرية اللي هو بناء على المخرجات، يعني مو دراسة علمية، يعني ما رحنا رصدنا كائنات، مجرد على المصادر العلمية والقواعد البيانات العالمية، من خلالها تم وضع خلينا نقول قائمة بالكائنات اللي عندها قابلية سواء كانت غازية موجودة أو احتمال توصل لنا.
1: إيه؟
0: وتحديد مدى خطورتها، يعني في كائنات تكون عندها خطورة عالية، في كائنات تكون عندها خطورة أقل
1: متوسط.
0: وطبعا من هذا يعني مخرج هذا المشروع، طبعا هذه كخطوة أولى.
1: إيه؟
0: دائما لازم تعرفين شنو عندك عشان تعرفين شلون تواجهينه
1: عشان يتم احتواء الموضوع.
0: يتم احتواء، وتم طبعا إصدار تقارير خاصة في لكل دولة وعن المنطقة ككل.
1: في وشنو الكائنات الغازية اللي ممكن تيجي الكويت؟
0: في بعض الكائنات اوريدي موجوده
1: اي
0: زين، طبعا بناء على هذه الدراسات العلميه تقول لك مثلا بعض الانواع قد تكون الهواء من نباتيه. عندنا واحده من الشغلات اللي عندنا دائما مد احمر.
1: إيه؟
0: فقد تكون بعض الكائنات اللي تسبب لنا مد احمر جايه من برا.
1: إيه؟
0: واحنا قلنا يمكن ذكرنا عن سالفه هو انتقال الكائنات.
1: إيه؟
0: الكائنات خصوصا في البيئه البحريه قد تنتقل باكثر من صوره، واحده منها عن طريق السفن.
1: إيه؟
0: في شيء يسمون المياه الموازنه او البالست ووتر. السفن عاده تكون فيها أساس تمشي في البحر وتكون هي ما تكون محملة.
1: إيه؟
0: زين، فدخل ماي من بحر اللي هي جاية منه
1: ويكون فيها
0: يكون فيه كائنات ثانية فقد تنتقل. طبعا هو بشكل عام في قوانين عشان تمنع هذا الشيء، بس إذا في أحد ما التزم أو قد يكون في بعض المخالفات ممكن هذه تنتقل.
1: إيه نعم.
0: طرق ثانية حق الانتقال ممكن تكون عن طريق اللي هو مزارع الاستزراع السمكي. إحنا الحمد لله بالكويت الاستزراع السمكي
1: موجود
0: عندنا في البر.
1: إيه
0: ما عندنا في البحر.
1: إيه مع أن أنا حضرت مرة معرض وكان خاص بالاستزراع وشفت إنه في استزراع للزبيدي، هل هذا الموضوع طبيعي؟
0: هو كان في بالأحد لبعض كان عندهم تجارب في
1: استزراع
0: للزبيدي.
1: الزبيدي
0: إيه نعم.
1: إيه بس إنه بس كانت الأنواع المحلية ما كانت أنواع خارجية.
0: هو ساعات يبون أنواع خارجية يسوون استزراع.
1: إيه
0: فهو
1: نعم.
0: خصوصا إذا كانت في البحر.
1: إيه.
0: بعضهم يحطون الأقفاص في البحر.
1: صح.
0: فإذا يجي نوع من دولة ثانية مثلا من شرق آسيا ولا حطيتي هنا استزعتي ممكن قد يكون لطلب في السوق المحلي، بس إنه ممكن يشق القفص مثلا.
1: إيه؟
0: ينحاشون فيبدون يتكاثرون
1: يبلش ويكون هو كائن غازي.
0: إيه؟
1: في هذه الحالة
0: واحدة من الأسباب اللي قد تنقل إن الناس على يعني تفتي ساعات واحد يشتري طير يربي شهر شهرين يمل يهده بعدين.
1: صح. إيه تصير
0: فساعات ممكن الناس بالغلط يعني يهدونه، فهذا هم يسبب بعض الانتشار. طبعا هم نفس الشيء بالبيئة البحرية يعني.
1: إيه نعم. إذا انتشر نقدر نقول نوع غازي بالفعل من خلال المياه البحرية

0: البحرية، هل ممكن يتم التخلص منها، أو أنه راح يكون في هذه الحالة نحتوي، نقدر نقول أو كأننا نحتوي المشكلة، أو في حل ثاني ممكن يطبقون على أرض الواقع؟
1: هو دائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
1: زين، في البيئة البحرية الموضوع المعالجة أو أني أشيل كائن من البحر صعب جدا، فأنا أحاول أمنع أنه يوصل من البداية، أسهل لي من أني أنا أشيله بعدين. يعني في خلينا نقول في البيئة البرية عندك حشرات ترشيها مبيدات حشرية خلصتين،
0: صح،
1: في البحر ما تقدر ترشين.
0: أكيد في إجراءات وقائية،
1: في إجراءات الوقائية أنه يحطي قوانين مثلا، تحطين بعض الأمور، حاولين تتوعين الناس أساس ما يدخلوا النوع بغير قصد. المزارعين أحط لهم مثلا إذا بسوي زراعة سمكي لازم أعرف شنو الشروط اللي أحطها، مو أي نوع أدخل.
0: إيه نعم.
1: وبعدين كمعالجات، طبعا المعالجات فيها أشياء كيميائية، هذا اللي واحد ما يفضله إنه ترشين شيء في البحر ما ذا كيميائي أو شيء،
0: أكيد راح يأثر.
1: أو في اللي هو اللي time consuming يعتبر ياخذ وقت وايد وجهد وايد، اللي هو إنه يأخذونه بيدوي. فتخيلي غواصين ينزلون مثلا يقعدون يمعون السمكة ولا يمعون القنفذ هذا أو شيء، فياخذ مجهود وايد ووقت وتكلفة طبعا.
0: صحيح.
1: فدائما الواحد يحاول يتفادى الموضوع من البداية.
0: إيه نعم. نبي نتكلم أستاذة عايشة عن تخصصك في الجامعة، واللي خلاش تتوجهين إلى هذا التخصص وهذا الاهتمام.
1: بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا تخصصي علم الحيوان مساند علوم بحار، وكملت ماجستير في نفس التخصص. حبيت وايد وايد وايد تخصصي وعشقته بعد. يعني أنا متربي على البرامج الوثائقية زين، وإحنا هم أهل البحر. فبالنسبة لي كان ممتع جدا. اللي وايد أحبه في تخصصي إن أقولهم كان دراستي، يعني تدرسين بالمحاضرة تقولين سبحان الله، تروحين بالمختبر تشوفين العينات تقولين سبحان الله، تطلعين بحر تشوفين سبحان الله. فعالم جميل جدا يعني، ودائما وما زلت اتعلم.
0: اي ما شاء الله،
1: وما زلت اتعلم.
0: اي ما شاء الله. يعني هو تخصص العلوم في جامعه الكويت متفرع في علم الحيوان وعلم البحار، صحيح؟ اي. شنو هي التخصصات اللي موجوده في الجامعه؟
1: في جامعه الكويت في كليه العلوم بشكل عام، في علوم البيولوجيه وعلوم رياضيه وطبيعيه.
0: صحيح.
1: الحين هذا ما ادري.
0: اي نعم. وصار في تفرع الحين اكثر
1: بالنسبه حق علوم البيولوجيه، في نبات، في حيوان، في اللي هو الميكروبيولوجي، موليكولر بيولوجي، بايوكيمستري.
0: إيه نعم. هل ممكن يتم تحويذ النوع الغازي بالنسبة للكائنات البحرية وممكن تكون صالحة للاستهلاك؟
1: إيه نعم. يعني في بعض الأسماك، إحنا قلنا مثلاً الأسماك المستزرعة خلينا نقول، قد تكون مرغوبة، يعني لحمها زين أو الحداية خلينا نقول يحبون يصيدونها.
0: إيه نعم.
1: يعني في أحد أسباب الأنواع الغازية، في بعض الدول كانت تتعمد تدخل النوع، عندهم مثلاً بحيرة يبون اسمها، الناس الصيادة يحبون يصيدونها. صح. كبيرة مثلا يسمونها جيم فيش، فهو متعمدين يحطونها في البيئة هذه، يدرونها لا تنتمي، بس انه اساسا يكون شيء اقتصادي او شيء هذا. وبالعكس يعني
0: خلي اقول ساعات في شغلة احنا نسويها وما ادري اذا ممكن لها نقدر نقول طريقة صحيحة هي او طريقة خاطئة. في ناس يسوون يرمون الاسماك الزينة اللي عندهم بالبيت بشكل عشوائي نقدر نقول في البحر، لأنه ما يبون يهتمون فيها، أو وصلوا إلى مرحلة بس خلاص مثلا اكتفوا بهذه الأسماك الخاصة بأسماك الزينة فيتم التخلص فيها في البحر. هل هذه ممكن تؤدي إلى مشكلة كبيرة في المستقبل؟
1: طبعا قد تؤدي، إيه، بس هو يعتمد على النوع. يعني مثلا في أنواع مثلا الزينة تكون في أنواع خلينا نقول مائية، ما يحلو، فإذا حطت في البحر غالبا ما راح يعيش، مع ان في انواع ترى
0: ممكن تتاقلم.
1: بس اذا فيها ناس في عندهم احواض زينه بحريه، نفس الشيء.
0: صح.
1: فممكن. طبعا هو يعتمد على النوع، يعتمد على الكميه، انت لما تحطين سمكه واحده غير لما تقطع 10 غير لما تقطع 20. على المنطقه، عند دوله عند دوله يفرق، ممكن ما يتاقلم عندنا يتاقلم في دوله ثانيه. ممكن هذه الكائنات تكون عابره للحدود، يعني ممكن في دوله بعيده عنا يصير احد يقط فيها مثلا يوصل لنا.
0: ممكن.
1: وكمثال احنا عندنا في مثلا الكويت محميه الجهره، فيها جزء بحيرات مائيه حلوه.
0: ايه
1: زين، طبعا صناعيه. هذه الانواع قبل كم سنه اكتشفوا فيها نوع من انواع البلطي. البلطي سمكه، البلطي الازرق مو كويتي يعني. إيه؟ ولا هو عيش ماي حلو اساسا.
0: ايه
1: فشلون وصل؟
0: شلون؟
1: ما ندري. فهذا قصدي، هذا مثال حق نوع قد لا يكون غازي بمعنى غازي، لأنه هو لما حين وجوده محدود في البحيرات هذه في المنطقة هذه، بس يعني هذا كمثال حي إن إحنا هذا اسمه ما عندنا، شلون وصلت هني؟ ما ندري.
0: صحيح. خلينا نأخذ منك رسالة حابة توجهينها للمستمعين وللناس عن أهمية المحافظة على بيئتنا البحرية في الكويت والتعامل مع الأنواع الغازية.
1: بالنسبة حق الناس، أنا دائما أقولهم، دائما يقول إيدي واحدة ما تصفل.
0: صح.
1: مهما يكون يعني الدولة عندها جهات رقابية وكذي، الناس ما تقدر تنتشر في كل مكان.

0: دائما الشعب او المواطنين او المقيمين هو اللي موجودين في كل مكان. فدائما الانسان اذا شاف شيء سواء كان انواع غازيه او غيره, يعني مو بالضروره يكون اي شيء ممكن يشوفه, سواء اهل البحر اهل البر, ممكن دائما
1: شيء غريب ساعات,
0: شيء يشوف ظاهره, يشوف شيء غريب في تلوث في ايا كان, يعني ممكن يبلغ الجهات المعنيه. هو يعني احنا ممكن قد الانسان ما يدري شنو قاعد يصير, بس انتم عيوننا, دائما نقول دائما الشعب انتم عيوننا,
1: صح,
0: اللي بالبحر اللي بر, يعني منتشرين ما شاء الله ناس كل مكان, فممكن يوصلوا لنا الرسالة في الحين
1: مواقع
0: يعني اي
1: شلون توصل لكم الرسالة؟ مواقع التواصل الاجتماعي يتم التواصل في ارقام في
0: الجهات
1: أرقام؟
0: المعنية عندهم مثلا في ارقام يعمل بها, عندهم خط ساخن, عندهم رقم واتساب, يعني كله موجود في الانستغرام.
1: اي نعم, تبحثون اكيد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويتم التواصل المباشر في حال مشاهدة نقدر نقول اي كائن غازي في البحر او اي شيء غريب في البحر. مو غلط انكم اكيد ترفعون السماعة وتبلغون. كل شكر لضيفة حلقتنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة, ضيفة حلقتنا عايشة المرهون اختصاصي احياء, وتكلم تكلمنا أكثر عن البيئة البحرية وأيضا عن الكائنات الغازية وأمور كثيرة, وعن الوقاية من العلاج, شلون الإجراءات المهمة اللي ممكن نتخذها في الجهات المعنية ونحد من دخول وانتشار الأنواع الغازية. كل شكر لك,
0: يعطيكم العافية.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور.

0: والفوتوغرافي الاستاذ حامد سوير العميري.
1: حياك الله معانا اليوم استاذه حفصه المهنه اخصائي امن معلومات وتحول رقمي.
0: ضابط قسم التوعيه بالاداره العامه لمكافحه المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
2: استراحه الظهيره ناقدتكم اليوميه على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: يقمع ضيفة حلقتنا الأستاذة عايشة المرهون اختصاصي أحياء، وقاعد نتكلم أكثر عن الثروة السمكية وأيضا عن الأنواع الغازية في البحر. تكلمنا أكيد قبل الفاصل وتعمقنا أكثر في هذا الموضوع، لكن نبي نتكلم أيضا هل هناك مراقبة دورية للكائنات البحرية الكويتية والموجودة بالقرب من الموانئ الكويتية؟
1: بالنسبة حق موضوع الأنواع الغازية بشكل عام، هو نوعا ما حديث على الساحة. الحين احنا قلنا في روبمي اوريدي سوينا قائمة، خلينا نقول حددنا شنو الأنواع اللي تكون موجودة. بالنسبة حق الرصد شوية موضوع أصعب، لأن مثل ما قلت البحر كبير وما تقدرين تغطين وما تقدر توصين، وفي كائنات أساسا مجهرية فما تنشاف بالعين يعني. لكن مع التكنولوجيا الحديثة في حاليا قاموا يستخدمون في شيء يسمونه الـ EDNA أو Environmental DNA، بحيث انك تاخذين عينه من الماء البحر مثلا او التربه وتحللينها وتقدرين تعرفين الكائنات اللي موجوده في المنطقه.
0: ممتاز.
1: فممكن في المستقبل يتم استخدام مثل هذه التقنيات كنوع للمراقبه. طبعا انت ما تقدرين تراقبين البحر او كل الكائنات، ممكن انا عندي، احنا قلنا في لسته قائمه، ممكن من اللسته هذه اشوف الانواع الخطره او الاكثر خطوره، وبناء عليها نسوي اللي هو الـ EDNA في حين عشان نتأكد من هذا النوع فعلا موجود عندنا ولا لا.
0: إيه نعم. لما نتكلم أيضا عن جون الكويت، هل يعتبر من المناطق الحساسة اتجاه انتشار الأنواع الدخيلة؟
1: حاليا صعب يعني يتم تحديد هذا الشيء، لأننا نكتشف موضوع جديد وما في يعني دراسات وايد في هذا الموضوع.
0: إيه نعم. الأنواع الغازية في البحر، هل من الممكن أنها تأثر على الشعاب المرجانية أو على القاع البحري؟
1: إيه نعم. أنا أعطيك كمثال، في هو تعرفون سمكة الأسد، يمكنها موجودة عندنا في منطقتنا، لكن كانت يعني في قصة، خلينا نقول قصة غزو للسمكة هذه، تم تعتبر الحين حاليا سمكة غازية في الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت في الثمانينات سمكة، يعني قالوا احتمال وصولها يكون عن طريق أسماك الزينة، الناس ربوها وهدوها في البحر، قامت تتكاثر عندهم بصورة كبيرة. وسمكة الأسد بشكل عام هي سمكة سامة، فهم مو كل كان يقدر يأكلها، فقامت تتكاثر عندهم بصورة كبيرة، بحيث أنها قامت تأكل الأسماك المحلية. الأسماك المحلية بعضها تعتبر أسماك عاشبة، عاشبة يعني تأكل الأعشاب، فهي عادة تنظف المرجان، المرجان يصير عليه طحالب، فهذه الأسماك تأكل الطحالب اللي على المرجان فتساعد المرجان يعيش. فلما تيجي السمكة تأكل الأسماك اللي قاعد تنظف المرجان، فممكن تأثر أيضا على المرجان. وكطريقة للتخلص يعني قاعد يحاولون يتخلصون من هاي السمكة. السمكة يعني هم يصيدونها ويهدونها، يعني يجمعونها ويذبحونها شخصيا يطلعون، وهذا يعتبر
0: خطأ.
1: لا صعب إنه إيه؟ هو تتخلصين منه، هو يعتبر كائن غازي قاعد يأثر إيه؟ سلبا على البيئة هناك عندهم.
0: إيه نعم.
1: فواحدة من الطرق اللي يحاولون يستخدمونها للتخلص من الغازية في انهم يحاولون يحببون الشعب انه ياكلها. يحاولون يسوون لها دعاية،
0: يصير في تسويق،
1: يصير لها تسويق انها تعالوا كلوها لعامها زين، عساس يساعدون الناس، تساعد انها تنصاد وتنوكل على الاقل
0: يستفيدون. هي ما تعتبر سامة للانسان؟
1: لا، هو فيها اشواك يعني، أشواك بس اذا وايد صرف معها عدل.
0: اي نعم. شنو الطريقة الاسهل بالتعامل مع الانواع الغازية؟ هل السيطرة عليها بعد انتشارها او منع دخولها؟ يعني
1: هو اكيد واحد يحاول يمنع انها توصل من الاساس، بس احنا قلنا المنع صعب، بس تحاولين قدر الامكان بالقوانين، بالتوعيه.
0: اي نعم.
1: تحطي قوانين، تحطي مراقبه، طرق للي هو الرصد.
0: اي نعم. قلنا اذا انتشر بشكل كبير في المياه، شلون ممكن القضاء عليه تماما؟
1: بالنسبه للقضاء في اكثر من نوع، في الانواع اللي هم توني ما ذكرت انه هو يكون يدوي، انه يروحون يصيدون الكائن نفسه، وهذا ياخذ وايد جهد وتكلفة ووقت طبعا. وفي بعض الأنواع إنه مثلا ممكن في شغلات يحط قوانين، بحيث إنه مثلا الطراد لازم تنظفه، لازم يعني تحطين فيه شروط معينة.
0: إيه نعم.
1: للعناية، إنه في كائنات مثلا تموت في، إذا طلعتيها يمكن بالكويت ما ينطبق، بس في دول ثانية مثلا عندهم أكثر من بحيرة، فتلقى واحد يحط طراد هني أو عدته هني، وبعدين يشيل الطراد يروح بحيرة ثانية ويصيد، فبهالحركة يمكن ينقل من بحيرة إلى بحيرة هذه الكائنات. فممكن هني تكون في بعض القوانين، مثلا لازم تنظف العدة، لازم مثلا على حسب نوع الكائن، في بعض الكائنات يموتون اذا نشف ما في ماي، فتقول له والله خلاش اسبوع بدون ماي وبعدين خلاص مات. تقدر تستخدم.
0: اي نعم. اي نعم. خلينا نتكلم عن ابرز انواع السلاحف البحريه اللي ممكن نشوفها في مياه الكويت والمناطق اللي تعتبر من اهم مواطنها للسلاحف.
1: بالكويت عموما او خلينا نقول في العالم، اول شيء في 7 انواع من السلاحف موجوده عالميا، 5 منها تم رصدها في الكويت.
0: إيه؟
1: لكن مو الخمسة منتشرين بكثرة، أكثر نوعين هو سلاحف الخضراء والمنقارية الصغيرة.

0: الاخر، هالنوعين اللي اكثر شيء موجودين بالكويت حاليا، اغلب وجودهم او تكاثرهم في المناطق الجنوبيه في الجزر. وطبعا اعدادهم بالنسبه لي للسابق اكيد قلت.
1: قلت يعني. والسبب
0: احد الاسباب هو عاده السلاحف طبعا تعيش
1: هو اكيد في مخاطر تواجهها، فشنو المخاطر
0: طبيعي
1: اللي ممكن تواجه؟
0: بعض الشغلات اللي هو الانشطه البشريه مثلا، اللي هو عاده السلاحف تحتاج ترجع للبر على اساس تبيض، فاذا ما لقيت مكان تبيض فيه، ما عندنا شاليهات ما شاليهات ما شاء الله، يعني كل شيء على البحر الانشطه يعني دائما بحرنا بالكويت مشغول ما في مكان انزين. بعض الانشطه البشريه ثانيا، شغله ثالثه اللي هو السلاحف مثلا السلاحف الخضراء تاكل اللي هو اعشاب البحر او السي جراس، فهم وجودها يعتمد على الاكل، اذا الاكل متوفر هي تكون موجوده، الاكل مو موجود قد
1: صح تنتقل
0: او تدور لها، انها تعتبر كانت مهاجره فممكن تدور لها مكان ثاني.
1: اذا هي مهاجره ما تعتبر غازيه؟
0: لا
1: اي
0: لا، هي تسافر في العالم
1: تنتقل
0: تنتقل
1: تنتقل السلاحف. خلينا نتكلم عن تأثير التلوث البحري على الكائنات البحرية أكيد في الكويت، ونوعي المستمعين من هذا الجانب.
0: بالنسبة حق الكائنات البحرية طبعا هي تواجه ضغوطات كثيرة، سواء ضغوطات طبيعية مثل اللي هو حرارة ما حرارة والارتفاع الملوحة، يعني احنا ترى الكويت تعتبر من اكبر نقاط الحراره في العالم، زين، وبالتالي هذا راح ينعكس على الكائنات. يعني قاعد الكائنات البحريه خصوصا في المنطقه البحريه يعني قاعد تواجه تحديات كبيره، يعني اكبر اعلى حملوها في العالم، اعلى درجه حراره
1: درجة
0: في العالم فهذا اوريدي يعني ضغوطات كافيه، واحنا كبشر ممكن نضيف ضغوطات اخرى. مثلا السلاحف واحده من الشغلات، ساعات لما يشوفون سلاحف نافقة على البحر قد يكون أحد أسبابها أن طرات طاقها، ترى ماكينة طرات تحوشها
1: مأثر عليها
0: تأثر. في بعض الساعات اللي هو عندنا اللي هو شبكات الصيد تكون ضايعة مثلا أو مهملة نسميها في البحر، فممكن في أسماك تعلق فيها، ممكن في سلاحف تعلق فيها، والسلحفات هي كائن يتنفس يعني لازم تطلع تتنفس، فإذا هي تعلقت بالسلحف بالشبك وظلت تحت البحر راح تموت
1: راح
0: يعني.
1: تموت إيه. خلينا نتكلم أيضا إذا صادفنا سلحفة نقدر نقول في البحر مصابة أو عالقة على الشاطئ أو موجودة في الشبك مثل ما ذكرتي، شلون نتصرف بشكل صحيح ومن الجهة المختصة اللي نتواصل معاها؟
0: عادة يمكن يعني يعتمد على هو الوضع شنو. في شغلات ممكن الجهات مختصة مثل عمل بيئة في طرق للتواصل معهم بشكل رسمي، وهم يعني كهيئة عمل بيئة ممكن يتكلمون الجهات الثانية اللي ممكن تساعدهم في إعادة تأهيل هذه السلحفات إذا تحتاج إعادة تأهيل ومعالجة، أو إنه مجرد إطلاقها في المكان المناسب.
1: أي نعم. كلمينا عن دور الأبحاث العلمية في حماية البحر الكويتي.
0: الأبحاث مهمة جدا، لأن أنت أنا حين مثلا عشان أطلع قرار قانون منع صيد السمكة الفلانية أو يعني تسوي لها regulation أو تنظيم، شلون تسوينا إذا ما عندك أبحاث تبين لك مثلا متى موسم تكاثره أو شنو نسبته؟ فأنا الأبحاث ضرورية تساند صناع القرار، عشان طلع قرار لازم عندي دليل علمي بناء عليه أنا أصدر هذا القرار كحماية أو غيره.
1: إي نعم. قاعد تتعاملون مع الكائنات البحرية من خلال التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي، هل يتم تصوير الكائنات البحرية وتسجيل مواقعها؟ يعني عطينا تفاصيل أكثر إذا أنتم مستفيدين من الذكاء الاصطناعي.
0: حاليا في بعض الأجهزة مثلا ممكن تستخدم يعني حاليا يعني في التصنيف، ما راح أقول تصنيف دقيق علمي 100%، بس ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد في إنه يعطيك الاحتمال الأقرب، وبالتالي بعدين يعني تروحين دقيقين أنت علميا، لأن دائما في تفاصيل دقيقة ممكن تحتاج تحت المجهر تشوفين كائن عشان تشوفين هذه التفاصيل، لكن الذكاء الاصطناعي ممكن يقرب لي الصورة يعني.
1: اي نعم. تصوير الكائن البحري وتسجيل موقعه وموقع العثور عليه ممكن يساعد في المستقبل الباحثين على انهم يعرفون ان مثلا هذا هو موقعه الرسمي او هذا موقعه الصحيح.
0: في شيء يسمونه علم المواطن او السيتيزن ساينس، هذا وايد مهم يعني مثل ما احنا قلنا في البدايه ان يعني شلون احنا او اي جهه رقابيه صعب انها تغطي الدوله كامله، فواحدة من شغلات السيتيزن ساينس واحد ممكن يسوي ابلكيشن، الحين قاعدين مع التكنولوجيا واحد ممكن يسوي ابلكيشن، الابلكيشن هذا يحط واوريدي ترى في ابلكيشنز عالميه موجوده مثل اي ناتراليست، زين، كل واحد يشوف كائن يصوره يحط صورته يحط وين شافه اللوكيشن، فهذا طبعا مبدئي ساعات الناس نفسهم ما يقدرون يصنفون، بس ممكن يحط هو اللي شافه وبعدين المختصين هم اللي ياخذون المعلومات هذه يستفيدون منها.
1: إيه نعم.
0: واوريدي في يعني في اوريدي في ناس شغالين مثلا ك دلافين، في ناس

0: دي قاعد تسوي يعني جمع بيانات لهذا النوع عن طريق الصيادين او الناس اللي تروح البحر، تبين شفت الدلفين يوم الفلاني المكان الفلاني كذا كم واحد، يعني في معلومات تساعد الباحث لان الباحث ما يقدر بروحه يسوي كل شيء.
1: نعم، شلون نرفع مستوى الوعي بين الناس وخاصه من ناحيه الانواع الغازيه من غير ما نخوفهم اكيد ونوصل لهم رساله الخطا، لان اكيد احنا كبشر عاديين مثل ما تعمقنا في الامور العلميه ممكن نخاف في البدايه، شلون نرفع هذا الوعي عند الناس والجمهور؟
0: واحد منهم مثل ما احنا قاعد نسوي حاليا اللي هو عن طريق اللي هو السوشيال ميديا او الاذاعه التلفزيون وغيره، نوصل لهم هذه الرساله، نوعيهم احنا خلينا نقول مثل ما قلتي ما نبي نخرعهم، مو كل شيء لازم مو كل شيء مو كل نوع غريب معناته هو غازي ممكن يكون فيه مشاكل. ساعات يكون مفيد، ممكن تكون السمكه اساسا محبوبه وناس يبون لحمها ياكلونها مثلا، لكن هو له تاثير سلبي اكيد. فممكن التوعية عن طريق هذه الشغلات، ممكن مثلا الحين احنا قلنا الكائنات اللي المحلات اللي تبيع الحيوانات او النباتات، ممكن انا هذولي ابلغهم انه دائما يوعي المشتري انه لما تشتري مثلا لما مو تخلص منه انك تقطه في البيئه مثلا. ممكن في شغلات ثانيه يعني هم ممكن الجهات تاخذها بعين الاعتبار، ترى الكائنات الغازيه بعضها ممكن يتم ادخالها، احنا قاعد نتكلم عن البحر اكثر شيء نتكلم عن السمك سمك بس ممكن شغلات ثانيه مثلا بعض النباتات. في نباتات تكون بحريه تعيش على اللي هو على الشاطئ ويتم ادخالها كزراعه تجميليه.
1: صح ايه
0: زين
1: صح ما يبالي
0: فاي لا في موجود ففي دول يعني مجاوره اوريدي النباتات اللي دخلوها كزراعه تجميليه الحين بلشت تنتشر.
1: صح ايه
0: فهني ممكن انا الحين ادير بالي من هالانواع اللي ما دخلها مثلا
1: اي نعم أساس نستفيد من اخطاء اكيد اخطاء المناطق اللي حولنا. شو المعلومات اللي المفترض مثلا نقدر نقول صياد صاد سمكه غريبه وشافها، يعني شو المفترض يسوي؟ يصورها، يسجل بياناتها، يسجل حجمها، يبلغ عنها انها خطر او مو خطر، شنو الطريقه الصحيحه اللي ممكن يتعامل فيها الصياد؟
0: طبعا افضل طريقه انه يكلم الجهات المختصه يصور السمكه اكثر من زاويه عشان تبين، ساعات يصورون صوره بس ما تكون واضحه زين. اكيد اللوكيشن مهم، متى صاد، اي يوم، طريقه الصيد مثلا، إذا صاد واحدة ولا صاد عشرة، إذا يعرف أحد صاد نفس النوع عشان نعرف هم كمية السمكة هذه الغريبة هل هي واحدة ولا أكيد هم عندهم كوميونيتي يعني حداقين يعرفون بعض
1: هذا مجتمع واحد
0: فلان صاد هذا فلان صاد، فكل ما زادت المعلومات واحد يقدر هذا، وبعدين الجهة المعنية ممكن تطلع هي تروح وتأكد الموضوع يعني.
1: إيه نعم، نبي منش كلمة أخيرة توجهينها للجمهور.
0: طبعا نود أو نحب أن نحثهم على يعني يعرفون الحماية البيئة.
1: صحيح،
0: دائما هو في شيء يسمونه البترفلاي افكت، انت الحين كشخص صار عندك وعي بيئي ممكن انت تأثر على حوالينك، ترى كل شخص عندك انت كشخص عندك القدرة انك تحمل بيئة، مو بس ان انت كشخص تسوي افعال او تسوي تاخذ اكشن، ممكن انت تأثر على عائلتك، على ربعك، على اصدقائك، في المدرسة، في الجامعة، في الدوام، فكون انت مصدر للالهام مو يعني ايد واحدة ما صفك، فانتوا حاولوا مع بعض وتزيد الوعي، كل شخص مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن دائرته خلينا نقول.
1: صحيح، كل شكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة، أكيد نقول لكم مستمعينا يبقى الوعي البيئي هو الخطوة الأولى لحماية بحرنا وثرواتنا الطبيعية، المحافظة على البيئة البحرية لا تعتبر مسؤولية شخص واحد لكنها مسؤولية اجتماعية ومشتركة، تبدأ دائما من سلوك بسيط ومن معرفة تفاصيل أكثر وقيمة الكائنات البحرية اللي تعيش معنا وفي مياهنا، وضروري أكيد ننتبه على هذه التغيرات اللي ممكن تحدث في البحر وتأثر على توازنها. بحر الكويت جزء مهم من هويتنا وثروتنا وثقافتنا، وحماية اليوم يعني الحفاظ على تنوع الكائنات البحرية والثروة السمكية وأيضا الحفاظ عليها للأجيال القادمة. اليوم خلونا نكون أكثر وعي في هذا الجانب في تعاملنا مع بيئتنا البحرية، ويكون كل تصرف مسؤول نصنع اليوم يترك أثر جميل في المستقبل. كل شكر لضيفة حلقتنا اليوم على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا في برنامج استراحة الظهيرة. ضيفة حلقتنا كانت الأستاذة عائشة المرهون اختصاصي أحياء.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس. استراحة الظهيرة.
3: استراحة الظهيرة.
1: في هذه الحلقة راح يكون

0: عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
1: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
0: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
2: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
0: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
3: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: كنا معاكم من خلال ساعة كاملة في برنامج استراحة الظهيرة وفقراتنا المنوعة ما بين فقرة أخبار الكويت وأيضا فقرة ضيفة حلقتنا اليوم اللي أعطتنا معلومات كثيرة الأستاذة عايشة المرهون اختصاصي أحياء. وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم سعود الفياض وشهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3، ومن إخراج سعود الحربي.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 3 عصرا. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عرض لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وسكنات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لاتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. ووزير الدفاع الصيني يدعو لتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي معكم من جديد لنأخذكم في جولة بين أروقة سوريا القديمة. هناك نشأ شاعر وعالم في اللغة استطاع أن يجمع بين قوة البيان وعمق المعرفة. إنه الشاعر محمد البزم، أحد أبرز شعراء الشام في عصره. ولد محمد محمود سليم البزم عام 1887 في حي الشاغور بدمشق في أسرة من أصل عراقي خلال فترة الحكم العثماني. تأخر البزم في بداية تعليمه، حيث قضى 20 عام لم يتلقى فيها سوى تعليم أساسي قائم على حفظ سور من القرآن الكريم وقراءات أدبية محدودة. لاحقا التحق بمدرسة الأدب على يد عبد القادر بدران، ثم تابع دراسته مع جمال الدين القاسمي وصالح التونسي، حيث درس المنطق والكلام والأصول.

وحين اشتد عوده دخل في ميدان العمل، فعمل في تجارة الأقمشة ثم كاتبا في المصحات خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك قبل أن يتجه إلى التعليم، فعمل معلما للغة العربية في مدرسة السمانة الرسمية بدمشق، ثم انتقل إلى مكتب عنبر أستاذا ودرس فيه عددا من الأدباء منهم علي الطنطاوي وأنور العطار وظافر القاسمي، واستمر في عمله حتى تقاعده. ويعد البزم واحدا من شعراء الشام الأربعة الكبار، إلى جانب خليل مردم بيك وشفيق جبري وخير الدين الزركلي، فقد تميز شعره بالحماسة والفخر بأمجاد العرب متأثرا بالمتنبي، كما اتسمت لغته بالقوة والجزالة وتراكيبه بالفخامة والمتانة. ومن أبرز آثاره ديوان البزم وأصلي ومولدي ومنشئي وكتاب كلمات في شعراء دمشق، إلى جانب مؤلفات في اللغة والنحو. وفي عام 1942 توج هذا الإنتاج الأدبي الوفير بانتخابه عضوا عاملا في المجمع العلمي العربي بدمشق تقديرا لمكانته العلمية. وفي مراحل حياته الأخيرة اعتمى على البزم الظلام حين فقد بصره، لكن بصيرته الشعرية ترى ما لا ترى الأعين. وفي عام 1955 ترك لنا وصيته الشعرية التي تختزل فلسفته في الحياة: وما أنا من حب السلامة مرتد ثياب الونا، فالعجز يقلى ويهجر، وما الموت لولا روعة عند ورده، سوى الراحة الكبرى تود وتؤثر. تاركا إرثا أدبيا وعلميا بارزا في تاريخ الأدب السوري الحديث.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل.

برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
0: صباح الخير،
2: أخبار جهينة.
13: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب، ويسعدنا دائما.
4: مساء الخير يا كويت،
14: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة أرجع سالم.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. لو استطعنا العودة إلى الوراء أكثر من 1450 سنة والذهاب إلى مكة والنظر إلى سوق من أسواقها نظرة علوية، لكنا رأينا صورة مكتظة بالحياة والحركة. فهذا رجل يبيع قماشا جلبه من رحلته إلى اليمن ويغالي في سعره لينال من ذلك الحاج ثمنا طيبا يرفع من مستوى معيشته، وذاك آخر يعرض سيوفا ودروعا هندية ويقف أمامه ثلاثة يتأملون ما جلبه من سلاح جيد الصنع. هناك امرأة تسقي الناس الماء، وفي مدخل السوق رجال متحلقون حول سائس خيول يعلي صوته في وصف فرسه الأصيلة، يدعي تميزها وتفردها في الصفات. هناك دكان تدخله النساء خفرات ليشترين حاجياتهن ويخرجن متلفعات بمرطهن حياء وحشمة.

وفي ظل تلك الشجرة يجلس الشاب محمد هادئ الصوت متسق القسمات، وقد بسط بضاعته كما يفعل كل من في السوق. فإذا ما وقف مشتر يسأله عن سلعة ما ذكر له مميزاتها كما يفعل أي بائع، ثم أردف بذكر بعض ما يعي بها، فلا تنفر تلك المعايب المشتري بقدر ما تغريه للشراء، لأنها تشعره بمصداقية هذا الرجل الأمين. كان جميع من في السوق يرمقون الحياة بعيون لا ترى غير الدينار والدرهم، ويستمعون إلى ذلك الضجيج بآذان لا يصل إليها إلا لغة من يزيد من يزيد. ولا عجب، فهذا سوق، ومن الغريب ألا يكون الشخص بهذه الكيفية في سوق يجتمع فيه الناس للبيع والشراء. ولكن العجب هو مجموعة القيم التي تشكل سورا يحيط بذلك الفتى آنف الذكر، والتي تجعل الدينار والدرهم في منزلة متأخرة من اهتماماته، وكأنه لم يحضر للسوق للبيع أو ليبيع، وإنما ليوزع شيئا من رؤائه واعتقاداته ومبادئه بالمجان حتى ينطح على هذه الكتل البشرية شيئا من إنسانيته المكتظة بالأشياء الثمينة. كان يسمع الكذب الذي تنثره الأفواه في أزقة ذلك السوق، وتسير به وديان مكة آخر النهار فيقاومه بأحرف يتحرى فيهن الصدق أدق ما يتحرى، وكأنه يتخايل كلمات الصدق وهن يشمخن بأنفة بين أطنان الكذب الميت، وسؤال يشع من عينيه: ما قيمة الحياة بلا صدق؟ وما أهمية الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا نبل؟ وصلنا معكم أيها الأحبة إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة،
10: أبي منه الخبر،
11: صباح الخير،
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.

0: الغيبة.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مرحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
0: لن نبدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة عن الهواء.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و 540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: هذا الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4:00 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا نهنئ أبنائنا الطلبة وولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، متمنين لهم عام دراسي مكلل بالنجاح والتفوق. ومع عودة أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة، نجدد التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتحلي بالسلوك الإيجابي واحترام قواعد السلامة المرورية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد أبنائنا على التحصيل العلمي والتميز. كما ندعو أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتعزيز التواصل معهم وغرس قيم الانضباط والمسؤولية واحترام الآخرين، باعتبار الأسرة والمدرسة شريكين أساسيين في بناء جيل واعي وقادر على تحمل مسؤوليات المستقبل. نتمنى لأبنائنا الطلبة عام دراسي موفق مليء بالنجاح والتفوق، وأولياء الأمور دوام السعادة والطمأنينة. ومناسبة أعزائي المستمعين انطلاق هذا العام، رفعت وزارة الداخلية درجة جاهزيتها الأمنية والميدانية، وعززت انتشار دورياتها في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها ومختلف الأماكن الحيوية، بما يسهم في تنظيم حركة السير والحد من الكثافة المرورية وضمان سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق، وذلك ب 870 دورية أمنية ومرورية و 338 كاميرا مراقبة مرورية لمتابعة الطرق وحركة المركبات. كما أطلقت الإدارة العامة، أعزائي المستمعين، الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني حملتها الوطنية للتوعية، وهي وقاية وأمان، التي تستمر طوال العام ببرامج وأنشطة موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والجمهور. وتستند الحملة إلى 6 محاور في رسالة واحدة، وهي السلامة المرورية والوقاية من المخدرات والتطرف الفكري وحماية الأحداث والأمن الإلكتروني والوعي البيئي بمحتوى مستقل لكل محور يناسب كل فئة عمرية. وراعت الوزارة في هذه المحاور إعداد وتنفيذ الحملة وتوظيف الوسائل الإعلامية والاتصال الحديثة وبصفة خاصة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنويع المضامين التوعوية من رسائل وفيديو ومقاطع فيديو رقمية ومنشورات أيضا ومحاضرات وغرش عمل ولقاءات مباشرة، بما يضمن وصول الرسائل إلى مختلف شرائح المجتمع وبما يتناسب مع طبيعة الموضوعات والفئات المستهدفة.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
4: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم. هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
5: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري

0: السباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معنا على طريق الأمن، وننتقل معكم إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. وفي هذه إطار هذه الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في التصدي للمخالفات وأيضا الجرائم وتعزيز سيادة القانون وحماية المال العام وردع كل من يستخدم الآليات والمعدات في ارتكاب الجرائم أو يضعها تحت تصرف الغير مع علمه باستخدامها في أنشطة غير مشروعة، وبتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تم كبس 21 من الصهاريج والشاحنات التي ضبطت في قضيتين منفصلتين لاستخدامها في سرقة الديزل المدعوم من الدولة وتجميع ونقله وإعادة بيعه، وذلك في إطار التصدي لهذه الجرائم وحماية المال العام. كما تمكنت أيضا الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط 3 متهمين للقيام بأعمال استهتار والرعونة بمركبات وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وجاء ذلك عقب رصد مقطع مصور يوثق الواقع وإجراء التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هويات المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى السجن المركزي. كما تم كبس المركبات المستخدمة في الواقع تنفيذا لحكم قضائي صادر بمصادرتها لصالح وزارة الداخلية وفقا للمادة 33 مكرر من قانون المرور.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: قضية منظمة لسرقة الديزل وإعادة بيعه داخل البلاد تكشفها المباحث الجنائية. شبكة استغلت مركبات حكومية وأخرى تابعة لشركات خاصة. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 41 متهما و38 مركبة في منطقة أمغرة، وكشفت التحريات توفير صهاريج بنظام التضمين مقابل 1600 دينار شهريا لتخزين الديزل المسروق، وبلغ سعر شراء 1000 لتر 90 دينارا وإعادة بيعه 115 دينار ليصل إلى 130 دينارا مع النقل والتوصيل.
5: بتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تم كبس عدد 21 من الصهاريج والشاحنات ضبطت في قضيتين منفصلتين لاستخدامها في سرقة الديزل المدعوم من الدولة وتجميعه ونقله وإعادة بيعه. ففي القضية الأولى تم كبس عدد 8 من الصهاريج والشاحنات المستخدمة في تجميع الديزل المسروق ونقله والإتجار به، وفي القضية الثانية تم كبس عدد 13 من الصهاريج والشاحنات الأخرى استخدمت في النشاط غير المشروع ذاته، وتم تنفيذ الكبس بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وإجراءات النيابة العامة المتعلقة بالمضبوطات. كما تبين قيام بعض مالكي الصهاريج بتأجيرها بنظام التضمين مع علمهم باستخدامها في هذا النشاط غير المشروع، ويأتي هذا الإجراء لردع كل من يستخدم الآليات والمعدات في ارتكاب الجرائم أو يضعها تحت تصرف الغير مع علمه بذلك، وترسيخ احترام القانون وحماية المال العام وصون موارد الدولة.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. وضمن هذه الجهود في مكافحة آفة المخدرات تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير من ضبط متهمين من الجنسية البنغلاديشية وبحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وبلغ إجمال المضبوطات 33 كيس من مادة الماريجوانا و175 كيس من مادة الشبو و7 أكياس من مادة الهيروين و85 كبسولة من مادة الكبتاجون.

178 قرص من الأريكة وست أكياس تحتوي على أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال، وهذه كلها تم إحالتهم إلى المضبوطات أيضا إلى جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكنت أيضا لإدارة عام مكافحة المخدرات من ضبط مواطن وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري داخل أحد الإسطبلات المؤجرة في منطقة الفرعونية، وبتفتيش الإسطبل تم عثور على نحو

0: الشبو وسلاح ناري من نوع مسدس وكمية من الطلقات النارية. ولنوضح هنا أعزائي مستمعين وزارة الداخلية بالمرصاد لمثل هذه التصرفات، مثل هذه المخالفات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، وزارة الداخلية بالمرصاد لهم ويتم القبض عليهم وتتبع أثرهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: إذا عرفت أحد يتعاطى مخدرات بلغ عنه بالاتصال على 182-4141 وسيتم التعامل معه بسرية تامة. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معنا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في الجانب الميداني، وهناك كثير من الضبطيات يعني يجب ذكرها ونذكر فيها أيضا جهود وزارة الداخلية في التصدي لمثل هذه الضبطيات، حيث تمكنت إدارة عامة لمكافحة المخدرات من ضبط 13 متهم بينهم امرأة في 10 قضايا مفصلة، وضبط كميات من المواد المخدرة ومؤثرات العقلية وأسلحة وذخيرة ومبالغ مالية. وجاءت الضبطيات أعزائي المستمعين بجهود إدارة المكافحة المحلية وإدارة المكافحة الدولية وإدارة العمليات، وشملت قضايا حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بغسل الاتجار والتعاطي. إلى جانب آخر أيضا أعزائي المستمعين، تمكن قطاع شؤون مديريات الأمن، وهذا القطاع أيضا الميداني المهم ممثلا بمديرية أمن محافظة حولي، من ضبط شخصين في منطقة السالمية بحوزتهم 163 كيس يشتبه باحتوائه على مادة الهيروين. وجاءت عمليات الضبط أثناء جولة استطلاعية لإحدى الدوريات الأمنية في المنطقة، حيث حاول المتهمين الفرار والتخلص من الأكياس وتمت السيطرة عليهم وإحالتهم إلى جهة اختصاص. ما زلنا في قطاع مديريات الأمن أعزائي المستمعين، حيث تمكنت مديرية أمن محافظة حولي ممثلة بإدارة العمليات والدوريات من ضبط أيضا شخصين من الجنسية السريلانكية في منطقة السالمية بحوزتهم 37 كيس يحتوي كل منها على مادة كريستالية يشتبه بأنها مواد مخدرة. وجاءت عملية الضبط أثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية بمهامها في المنطقة، حيث رصدت شخصين يقومون بالحفر في ساحة ترابية، ولدى الاقتراب منهم للتحقق من وضعهم حاول أحدهم الفرار، إلى أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: المخدرات دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقاءنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال، لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات

0: برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب الميداني، وهناك كثير أيضا من الضبطيات وعين رجال الأمن بالمرصاد لكل المخالفات. مثل ما ذكرنا، تمكن غطاء شؤون الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث محافظة الجارة من ضبط 4 متهمين من الجنسية الهندية على خلفية اتخاذهم جاخور في منطقة برية على طريق العبدري موقعا لتصنيع وتخزين وبيع الخمور المحلية، وأسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد موقع الجاخور الذي اتخذ المتهمون مقر لتصنيع الخمور المحلية وتخزينها، وعلى أثر ذلك تمت مداهمة الموقع وضبط 3 متهمين متلبسين أثناء قيامهم بعملية التصنيع، فيما تم ضبط المتهم الرابع لدى وصوله إلى الجاخور لشراء كمية من الخمور المحلية بقصد إعادة بيعها، وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط 236 زجاجة بلاستيكية معبأة بالخمور المحلية وجاهزة للبيع، وعدد كبير من البراميل والمواد الأولية المستخدمة في التصنيع إلى جانب مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والتنسيق مع بلدية الكويت لإزالة الموقع المخالف. أعزائي المستمعين، كما تمكنت أيضا الإدارة العامة للبحث الجنائية من ضبط 5 أشخاص استغلوا غسيمة زراعية في منطقة كبد في غير الغرض المخصص لها لتصنيع وتخزين مواد غذائية واستهلاكية بصورة غير مشروعة، وأسفرت المداهمة أعزائي المستمعين بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط آلات ومعدات لتصنيع المحارم الورقية والمعطرة والأكواب الورقية والملصقات إضافة إلى مواد غذائية واستهلاكية ومواد تغليف، وتم إتلاف المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وسيتم أيضا سحب أي حيازة يثبت استغلالها في غير الغرض المخصص لها.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: لحماية عيالكم لازم تعرفون منو ربعهم. جليس المدمن عقوبته 3 سنوات سجن وغرامة 5000 دينار كويتي. نحمي وطن مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعي الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا وننتقل معاكم إلى الجانب التوعوي، وأيضا نحاول نذكر إخوان المواطنين والمقيمين وأولياء الأمور يعني من بعض محاور الحملة التي تقوم بها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وهو محور الوعي الإلكتروني أو الأمن الإلكتروني. ونذكر في هذا الجانب أن الألعاب الإلكترونية تشكل جزء من حياة كثير من أبنائنا والأطفال، ورغم ما قد توفره يعني من ترفيه وتنمية لبعض المهارات، فإن نذكر أن الإفراط واستخدامها قد يترك أثار سلبية على الطفل مثل قلة الحركة واضطراب النوم وضعف التركيز أو العزلة الاجتماعية، فضلا عن احتمال تعرضه لمحتوى غير مناسب أو التواصل مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت. لذلك تقع على الأسرة مسؤولية متابعة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية وتحديد أوقات مناسبة لهم والتأكد من ملائمة المحتوى لأعمارهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، مع توعيتهم بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو التواصل مع الغرباء. فالاستخدام أيضا متوازن والآمن للتكنولوجيا يسهم في حماية أطفالنا ويضمن استفادتهم منها دون أن تتحول إلى مصدر خطر.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديو أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بمقابل دفع مبالغ مالية أو الاستغلال للقيام بأعمال غير مشروعة أو الإفصاح بمعلومات سرية. يتم تصيد الضحايا عن طريق الإنترنت وتتم عملية الابتزاز. تبدأ بعلاقة صداقة مع الشخص المستهدف، من ثم تنتقل لمرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية.

0: المبتز يستدرج الضحية ويسجل أي محتوى مسيء وفاضح. أخيراً يهدد المبتز ضحيته ويطلب منه تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز لمطالب مخلة بالشرف. نصائح لتجنب فخاخ المبتز: تجنب قبول صداقات من أشخاص غير معروفين عبر الشبكات الاجتماعية. لا ترد ولا تتجاوب مع أي محادثة مصدرها غير معروف. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية. ارفض طلبات محادثات الفيديو مع أي شخص ما لم يكن قريبا منك. لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل. في حال تعرضك لعملية ابتزاز، اقطع التواصل مع الشخص المبتز مهما كانت الضغوطات شديدة. لا تحول أي مبالغ مالية للمبتز.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: أعزائي المستمعين، وأيضا من محاور الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية وقاية وأمان، أيضا هناك محور رئيسي والسلامة المرورية. وفي هذا الإطار نتحدث أن السلامة على الطرق واجب وطني وسلوك حضاري، فالالتزام بالقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون بل هو حفاظ الأرواح. ونلاحظ في الأيام هذه ممكن يكون هناك في كثافة مرورية في بعض الطرق، وخاصة في أوقات خروج يعني الصباح الباكر أو في يعني نهاية الدوام، فأي صادف هناك يعني انتهاء دوام الموظفين، أيضا خروج المدارس، فيكون قد يكون هناك بعض الكثافة بعض التصرفات. فإحنا نحاول يعني نذكر مستمعينا الكرام نفسح الطريق مسؤولية إنسانية وقانونية، وأيضا نفسح الطريق يعني تمكين مركبات الطوارئ، الإطفاء، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني أو المواكب الرسمية والمركبات التابعة لها من المرور بسرعة وأمان عند تشغيل أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية دون إعاقة أو تأخير. نذكرنا كيف تفسح الطريق بشكل صحيح بدون حدوث يعني هناك بعض الحوادث أو بعض الاضطرابات على الطريق. خفف سرعتك على طول، انتقل تدريجي إلى الجانب الأيمن، توقف على جانب الطريق عند الضرورة. ونذكر أن أيضا التقيد بقواعد قوانين المرور، السرعة المقررة على الطريق وترك مسافة كافية بينك وبين المركب اللي أمامك وربط حزام الأمان، وأيضا عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة. وذكرنا أولياء الأمور هم قدوات لأبنائهم، فالأبناء يتأثرون بأولياء أمورهم، فنذكر أن هذا يعني شيء مهم لازم أن أولي الأمر ينتبه لهذا الجانب وأيضا يعزز هذا السلوك لدى أبنائهم.
3: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض السائق أو الغير للخطر وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين تفادى هذه الغرامات؟ مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
3: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
2: أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم في الجانب التوعوي من جهود وزارة الداخلية، ونذكر أيضا قائدي المركبات على بعض الملاحظات اللي قد يظن بعضها بسيطة لكن هي مهمة أيضا، وتحفظ سلامته على الطريق حرصا على تحقيق على مستويات الأمان والحد من المخاطر الناتجة عن الأعطال المفاجئة للمركبات. وفي حال اضطرار إلى الوقوف بشكل طارئ يجب إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن من الطريق بعيدا عن مسار الحركة، وأيضا تشغيل إضاءة التنبيه فورا لتنبيه السائقين الآخرين، وضع المثلث التحذيري خلف المركبة على مسافة لا تقل عن 100 متر لإعطاء السيارات القادمة مسافة كافية للتفادي، ضرورة الاتصال الفوري على رقم الطوارئ 112 للمساعدة وتحديد الموقع. كما ننصح أيضا قائدي المركبات بإجراء الفحص الدوري للإطارات والتأكد من صلاحيتها، وأيضا صيانة عامة للمركبة. ونذكر أعزائي المستمعين وزارة الداخلية دائما تذكر أخوان المواطنين وأيضا من كبار السن والاحتياجات الخاصة بإمكانية استفادة مراكز الخدمة المخصصة لإنجاز المعاملات من داخل المركبات، والتي تهدف إلى تيسير وسرعة الإنجاز دون عناء النزول أو الانتظار. تتوفر هذه الخدمة حاليا في مراكز خدمة المواطن منطقة الصديق ومركز خدمة المواطن منطقة العرضية ومركز خدمة المواطن

0: كبير حيث يتم إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وخلال دقائق معدودة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
1: خلك واعي عزيزي المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
2: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما أن الوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة مخالفة مرورية، ولكن أمر الصلح أصبح اليوم مع قانون الجديد 150 دينار. أما العقوبة بعد إحالتها للمحكمة، الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 ولا تزيد عن 1000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. أتمنى السلامة لكم دائما، أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معكم.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وسكنات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. الرئيس اللبناني يقول أن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لاتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. وزير الدفاع الصيني يدعو لتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ في الفترة الأخيرة ظهر مصطلح جديد هو التوأم الرقمي للأرض. ما المقصود بهذا المشروع؟ وهل يمكن فعلاً إنشاء نسخة رقمية لكوكب كامل مثل الأرض يا جهينة؟
1: الفكرة تبدو وكأنها من أفلام الخيال العلمي يا سيدتي، لكنها أصبحت

0: اليوم مشروعاً علمياً حقيقياً.
1: كيف ذلك يا جهينة؟
0: التوأم الرقمي هو نموذج رقمي يحاكي الأرض بأكبر قدر ممكن من الدقة، ويحدث باستمرار اعتماداً على بيانات الأقمار الصناعية ومحطات الطقس والمحيطات والأنهار وحتى حركة الغلاف الجوي. والهدف ليس صناعة نسخة ثلاثية الأبعاد فقط، بل إنشاء نموذج يستطيع توقع ما قد يحدث مستقبلاً.
1: وكيف سيستفيد العلماء من ذلك؟
0: لنفترض أن الباحثين يريدون معرفة تأثير بناء سد جديد أو توسع مدينة كبيرة أو ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة، بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة لمعرفة النتيجة. يمكن تشغيل هذه السيناريوهات داخل التوأم الرقمي ومشاهدة تأثيرها قبل تنفيذها على أرض الواقع. ولهذا يصف بعض الباحثين المشروع بأنه مختبر افتراضي لكوكب الأرض.
1: إنها تجارب ذكية، ولكن من يقود هذه المشروعات؟
0: تعد وكالة الفضاء الأوروبية من أبرز الجهات العاملة في هذا المجال عبر مشروع Destination Earth، بالتعاون مع مراكز أبحاث أوروبية وشركات حوسبة عملاقة. كما تشارك فرق من جامعة أوكسفورد وجامعة ميونخ التقنية والمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى في تطوير النماذج. وخلال العامي 2025 و2026 أصبحت هذه النماذج أكثر دقة بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة.
1: هل تقصد أنهم سيستخدمون هذا التنبؤ بالطقس فقط؟
0: لا لا لا، فهو قد يساعد أيضاً في إدارة الفيضانات ومراقبة حرائق الغابات ودراسة جودة الهواء والتخطيط العمراني وإدارة الموارد المائية. كما يمكن أن يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات مبنية على محاكاة علمية دقيقة قبل تنفيذ المشاريع الكبرى.
1: إذن التوأم الرقمي ليس مجرد خريطة متطورة.
0: هذا صحيح، بل هو نموذج حي يتغير كل لحظة مع تغير الأرض نفسها. وكلما زادت البيانات أصبحت توقعاته أكثر دقة، وهو ما قد يجعل السنوات المقبلة مختلفة تماماً في طريقة إدارة الكوارث والموارد الطبيعية.

0: في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع عن أبحاث لا تهدف فقط إلى علاج الأمراض، بل تهدف إلى إبطاء الشيخوخة نفسها. فهل أصبح هذا ممكناً فعلاً؟ أم أنه ما زال مجرد فكرة علمية يا جهينة؟
1: قبل سنوات كان الحديث عن إبطاء الشيخوخة يعد من الخيال العلمي، أما اليوم فقد أصبح مجالاً بحثياً معترفاً به في أكبر الجامعات والمراكز الطبية. لكن من المهم التوضيح أن العلماء لا يتحدثون عن إيقاف الشيخوخة أو إعادة الشباب، وإنما عن إبطاء التغيرات البيولوجية التي تزيد مع التقدم في العمر بهدف تأخير ظهور الأمراض المرتبطة بالشيخوخة. ولهذا أصبح كثير من الباحثين ينظرون إلى الشيخوخة على أنها عملية بيولوجية يمكن فهمها وربما التأثير في بعض جوانبها.
0: وما أبرز الأبحاث الحالية عن هذا الموضوع؟
1: فرق بحثية من جامعة هارفارد ومايو كلينيك وجامعة سنغافورة الوطنية يجرون تجارب على أدوية تستهدف ما يسمى بالخلايا الهرمة، وهي خلايا تتوقف عن الانقسام

0: لكنها تبقى داخل الجسم وتقوم بإفراز مواد قد تؤثر في الأنسجة المحيطة بها. كما يدرس العلماء تأثير بعض الأدوية المعروفة مثل الميتفورمين لمعرفة ما إذا كانت قد تسهم في تأخير ظهور بعض أمراض الشيخوخة. وفي عامي 2025 و2026 توسعت التجارب السريرية في هذا المجال، لكن الباحثين يؤكدون أن النتائج النهائية ما زالت تحتاج إلى سنوات من الدراسة.
1: وهل توجد طريقة معتمدة اليوم لإبطاء الشيخوخة فعلا؟
0: حتى الآن لا يوجد دواء معتمد لهذا الغرض، لكن هناك اتفاق علمي واسع على أن ممارسة النشاط البدني والنوم الكافي والتغذية المتوازنة والامتناع عن التدخين ما زالت أكثر الوسائل التي ثبت تأثيرها في تحسين الصحة مع التقدم في العمر. ولهذا تؤكد المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن نمط الحياة الصحي يبقى العامل الأهم حتى مع تقدم الأبحاث الدوائية.
1: إذن العلماء اليوم يحاولون إطالة سنوات الصحة وليس مجرد إطالة العمر،
0: وهذا هو الهدف الحقيقي. فالأبحاث الحديثة لا تسعى إلى أن يعيش الإنسان سنوات أكثر فقط، بل في أن يعيش هذه السنوات بصحة أفضل واستقلالية أكبر، وهو ما قد يغير مستقبل الطب خلال العقود المقبلة.

0: اعتدنا أن كل كوكب يدور حول نجم، لكن علماء الفلك يتحدثون اليوم عن كواكب تسبح وحدها في الفضاء. فكيف يوجد كوكب بلا شمس؟ وكيف يمكن اكتشاف ذلك يا جهينة؟
1: هذه الأجسام تعرف يا سيدتي باسم الكواكب التائهة أو الكواكب الحرة.
0: الكواكب التائهة؟ كيف ذلك؟
1: العلماء يعتقدون أن بعضها تكون داخل أنظمة شمسية ثم طردوا منها نتيجة تصادمات أو اضطرابات جاذبية مع كواكب أخرى، بينما قد يكون بعضها الآخر قد تكون منفردا داخل سحب الغاز والغبار من دون أن يرتبط بنجم منذ البداية. ولأنها لا تدور حول نجم، فإن اكتشافها أصعب بكثير من اكتشاف الكواكب التقليدية.
0: طبعا فهي كواكب تائهة، كم أحببت هذا المصطلح. ولكن كيف يعثر عليها العلماء؟ كيف يعثر على هذه الكواكب؟
1: هنا يقومون باستخدام أكثر من طريقة يا سيدتي.
0: مثل؟
1: إحدى هذه الطرق هي العدسة الجاذبية الدقيقة. فعندما يمر كوكب تائه أمام نجم بعيد، تعمل جاذبيته على تضخيم ضوء ذلك النجم لفترة قصيرة جدا، ربما لا تتجاوز ساعات. ومن خلال تحليل هذا التغير المؤقت في الضوء، يستطيع علماء الفلك استنتاج وجود جسم غير مرئي مر أمام النجم. كما تستخدم التلسكوبات الحديثة الأشعة تحت الحمراء لرصد الحرارة الضعيفة التي تشعها بعض هذه الكواكب التائهة، خاصة إذا كانت حديثة التكوين.
0: وهل اكتشف العلماء عددا كبيرا من هذه الكواكب؟
1: ما زال العدد المؤكد محدودا مقارنة بالكواكب التي تدور حول النجوم، لكن الاكتشافات تتزايد باستمرار.
0: كيف تتزايد؟
1: في عامي 2025 و2026 استخدمت فرق من المرصد الأوروبي الجنوبي وجامعة وارسو بيانات مراصد متعددة لتحسين طرق اكتشاف هذه الأجسام، كما ساعد تلسكوب

0: جيمس ويب في دراسة بعض الكواكب الحرة الشابة من خلال الأشعة تحت الحمراء، ويعتقد بعض الباحثين أن مجرتنا قد تحتوي على مليارات من هذه الكواكب التائهة، لكن كثيرا منها ما زال بعيدا عن قدرات الرصد الحالية.
1: هل تعتقد يا جهينة أنه هل يمكن أن تكون على أحدها حياة؟
0: هذا احتمال يدرسه العلماء اليوم، لكنه يبقى نظريا. فغياب النجم يعني غياب مصدر رئيسي للضوء والحرارة، لكن بعض الدراسات تقترح أنه إذا كان الكوكب التائه ضخما ويمتلك غلافا جويا كثيفا، أو يحتوي على حرارة داخلية ناتجة عن النشاط الجيولوجي فيه، فقد يحتفظ بمناطق دافئة تحت سطحه. إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي على وجود حياة على هذه الكواكب التائهة.
1: إذن هذه الكواكب تمثل نوعا مختلفا تماما من العوالم.
0: بالفعل، فهي تذكرنا بأن الكون أكثر تنوعا مما كنا نتصور، وأن ليس كل كوكب يحتاج إلى شمس حتى يوجد، وهو ما يدفع العلماء إلى إعادة النظر في كثير من الأفكار التقليدية القديمة حول تكون الأنظمة الكوكبية.

0: كلما اندلع حريق كبير في الغابات نشاهد طائرات تلقي كميات هائلة من المياه أو المواد المثبطة للحرائق، فكيف تستطيع هذه الطائرات إصابة هدفها بدقة وهي تطير بسرعة وعلى ارتفاع كبير يا جهينة؟
1: إخماد حرائق الغابات من الجو أصبح علماً قائماً بذاته، فالطائرات الحديثة لا تعتمد على رؤية الطيار فقط، بل تستخدم أنظمة ملاحة دقيقة وخرائط رقمية وبيانات لحظية عن اتجاه الرياح وسرعتها، إضافة إلى معلومات ترسلها فرق الإطفاء الموجودة على الأرض. وقبل تنفيذ عملية الإسقاط يحسب الحاسوب سرعة الطائرة وارتفاعها واتجاه الرياح حتى يحدد النقطة المثالية لإطلاق المياه أو المواد المثبطة.
0: هل جميع الطائرات تستخدم المياه؟
1: ليس دائما، فبعض الطائرات تحمل مياها بينما تحمل أخرى مواد مثبطة للنيران تساعد على إبطاء انتشار اللهب. وهناك طائرات برمائية تستطيع الهبوط فوق البحيرات أو السواحل ثم تقوم بتعبئة خزاناتها خلال ثوان والعودة مباشرة إلى موقع الحريق. وبعض هذه الطائرات يحمل أكثر من 6,000 لتر من المياه في رحلة واحدة، بينما تستطيع الطائرات الأكبر حمل كميات أكبر بكثير.
0: وهل يحدد رجال الإطفاء المكان الذي يجب استهدافه؟
1: هنا يلعب الذكاء الاصطناعي دورا متزايدا يا سيدتي.
0: كيف ذلك؟
1: في العامي 2025 و2026 بدأت فرق من جامعة كاليفورنيا وجامعة كولورادو استخدام نماذج تحاكي انتشار الحرائق اعتمادا على نوع النباتات والرطوبة واتجاه الرياح ودرجة الحرارة، وتقترح هذه النماذج المناطق الأكثر خطورة حتى تركز الطائرات جهودها على منع انتشار الحريق بدلا من الاكتفاء بإطفاء اللهب الظاهر. كما تستخدم الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات حرارية تحديد البؤر التي لا تزال مشتعلة حتى لو غطاها الدخان الكثيف.
0: ولكن الطيران فوق هذه الحرائق خطير جدا يا جهينة.
1: نعم يا سيدتي، هو من أصعب أنواع الطيران، فالحرائق تولد تيارات هوائية قوية.

0: ودخانا كثيفا يقلل الرؤية، وقد تتغير الرياح فجأة، ولهذا يخضع الطيارون لتدريب متخصص، وتعمل الطائرات بالتنسيق الكامل مع فرق الإطفاء والمراقبة الجوية، كما تجرى بعض العمليات وفق خطط دقيقة لتجنب أي تعارض بين الطائرات العاملة في الموقع ذاته.
1: إذن مكافحة الحرائق من الجو أصبحت تعتمد على التكنولوجيا بقدر اعتمادها على الطيارين.
0: بالفعل، فالنجاح اليوم يعتمد على تكامل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والطائرات المأهولة وفرق الإطفاء على الأرض في منظومة واحدة هدفها السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن وتقليل خسائر.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

عام 1532 كانت جبال الأندريز تحتضن أعظم إمبراطورية في العالم الجديد، إمبراطورية ألينكا، التي تمتد لآلاف الأميال وتزخر بأطنان الذهب والفضة. ولكن خلف هذا الثراء كانت نيران الحرب الأهلية تشتعل بين الأخوين أتوالبا وأوسكار على العرش. وفي غمرة هذا الانقسام ظهر على سواحل القارة 168 رجلاً إسبانياً فقط، يقودهم المغامر الجشع فرانسيسكو بيزارو. لم يأتي هؤلاء للتجارة أو السلام، بل جاءوا بخطط لأجرأ وأوقح فخ في تاريخ البشرية، فخ سيقلب

0: يغطي جدران معابدهم يا رجال. لقد سرنا في هذه الجبال القاسية لأشهر طويلة، والآن نقف على بعد أميال قليلة من الإمبراطور أتاولبا. يجب أن نستولي على هذه الثروة مهما كان الثمن، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا أو دماءنا.
1: ماذا تقول يا بيزارو؟ نحن 168 رجلا فقط، وأتاولبا يعسكر خارج كامخاركا بجيش يضم 80,000 مقاتل متمرس. إنهم يسحقوننا بأقدامهم فقط إذا غضبوا. الهجوم المباشر هو انتحار مؤكد وسيقودنا للهلاك المحتوم.
2: دي سوتو محق بلغة الأرقام، ولكننا نملك ما لا يملكونه أبدا. نحن نملك البارود والخيول والحديد القاطع، والأهم من ذلك الإنكا ممزقون بسبب الحرب الأهلية التي أنهكت قواهم. يجب أن نضرب رأس الأفعى ونأسر الإمبراطور نفسه بخدعة لا يتوقعونها في هذه الظروف.
3: سيدي بيزارو، جواسيسنا يؤكدون أن الإمبراطور أتاولبا وافق على دعوتكم للقاء في ساحة بلدة كخماركا غدا. إنه يشعر بغرور شديد ويعتقد أنكم مجرد لصوص صغار لا تشكلون أي خطر حقيقي على جيشه العظيم.

0: يا ابن الشمس العظيم، الرجال الملتحون وصلوا إلى ساحة كاخاماركا واستقروا فيها. إنهم يختبئون داخل المباني الحجرية الكبيرة كالفئران، ويركبون حيوانات اللاما الأملاقة الغريبة، ويحملون بأيديهم عصيا سحرية تطلق نارا ودخانا مفزعا جدا.
1: يا مولاي الإمبراطور أتاولبا، هؤلاء الغرباء لصوص ومخربون، وتفوح منهم رائحة الغدر. أرجوك أعطني الأمر المباشر الآن لأسحقهم بكتائب المحاربة. لن يستغرق الأمر سوى لحظات قليلة لنجعل من جماجمهم كؤوسا للشراب واحتفالا بانتصارك الساحق عليهم.
2: اهدأ اهدأ يا روميناوي ولا تقلق، هؤلاء الغرباء الجبناء يرتعدون خوفا منا ويختبئون كالفئران المذعورة في المباني. سأذهب إليهم غدا في الساحة بآلاف من حراسي وخدمي، ولكننا لن نحمل أي أسلحة، أريد أن أرعبهم بعظمتي فقط، ثم سأصادر حيواناتهم العجيبة وأجعلها خدما لعرشي.
3: يا سيدي العظيم، لقد حلمت الليلة الماضية بعواصف من الدم والحديد تقطع جذور الأرض. لا تستخف بأسلحتهم المعدنية البراقة، ولا تذهب إليهم أعزل من السلاح مهما بلغت قوتك وجبروتك، فالغدر يسكن في عيونهم الشاحبة وقلوبهم المريضة.

تلاقت الأقدار المحتومة في 16 من نوفمبر عام 1532، فدخل أتوالبا

0: ساحتك خماركا محمولاً على هودج ذهبي مهيب يسبقه الآلاف من الحراس العزل المبتهجين، بينما كان بيزارو ورجاله يختبئون كالذئاب الجائعة خلف الجدران الحجرية، وأصابعهم ترتجف على زناد البنادق في انتظار إشارة لبدء مذبحة دموية ستغير وجه التاريخ للأبد.
1: ابقوا في أماكنكم ولا تصدروا أي صوت، لا يخرجن أحد منكم حتى أصرخ بقوة باسم القديس سانتياغو، حينها افتحوا نيران المدافع دون رحمة واطلقوا الخيول لتدوس حراسهم، واقتلوا كل من يعترض طريقكم، ولكن إياكم أن تقتلوا الإمبراطور أبداً، الإمبراطور يجب أن يؤسر حياً ليكون ورقتنا الرابعة.
2: سأخرج أنا أولاً لمقابلته يا بيزارو وجهاً لوجه، سأقرأ عليه وثيقة الاستسلام الدينية وأعرض عليه كلمة الحق، فإن رفضها وأهان كتابنا أصبحت دماء جيشه حلالاً لنا ببركة الكنيسة والتاج الإسباني العظيم ورب السماء.
3: سيدي بيزارو، الحشد الإنكية تدفقوا إلى الساحة كالسيل الجارف، إنهم يملؤون المكان بآلاف الرجال مرتدين الذهب والفضة وريش الطيور الفاخر، ولكن كما توقعتهم تماماً لا يحملون أي سيوف أو رماح، الساحة امتلأت بالكامل والأنفاس محتبسة.
4: إذن هذه هي فرصتنا الذهبية التي لن تتكرر في التاريخ يا رجال. إذا سقط الإمبراطور في أيدينا اليوم انهار جيشهم بالكامل وتشتت شملهم. استعدوا للاندفاع العظيم فور إشارة الأب فالفريد لنسطر أسماءنا بالذهب والمجد.
5: أين هو؟ أين قائدكم الجبان الذي دعاني إلى هنا وطلب لقائي؟ لماذا تختبئون في البيوت المعتمة ولا تخرجون لاستقبال ابن الشمس العظيم كما يليق بمقام الأبدي؟ اخرجوا وواجهوني.
2: أنا هنا لأبلغك رسالة ملك إسبانيا العظيم ورسالة الكون يا توالبا. أطلب منك التخلي عن أصنامك وإعلان الخضوع التام للتاج الإسباني والإيمان بهذا الكتاب المقدس الذي يحمل الكلمة والنور المبين.
6: يا ابن الشمس العظيم، هذا الرجل يطلب منك الخضوع لملكه البعيد وراء البحر، ويقول أن هذا الشيء الصغير الذي بيده يتحدث بكلمات الإله الأعظم.
5: إلهكم يتحدث في هذا الشيء؟
2: لا أسمع شيئا أبدا. هذا الكتاب صامت وميت ولا ينطق بأي كلمة.
5: أنتم كاذبون ومحتالون، سأجعلكم تدفعون ثمن كل حبة ذرة سرقتموها وكل ثوب سلبتموه من أرض الشاسعة.
2: لقد أهان الكلمة الطاهرة، الكافر المتكبر أهان الكتاب المقدس ورماه في التراب. اخرجوا يا مسيحيين من مخابيكم، اضربوهم بلا رحمة. سانتياغو! سانتياغو!

0: أن يقتربوا من هودج الإمبراطور غيرنا. تقدموا تقدموا يا فرسان أسبانيا، وخذوا مجدكم وذهبكم اليوم بقوة الحديد والنار.
1: الحيوانات الشيطانية تدهس رجالنا وتسحقهم، المدافع المخفية تقطع الأجساد كالورق. احموا ابن الشمس بأرواحكم، شكلوا جدارا بشريا منيعا حول الهودج بأجسادكم العارية يا حراس الإنكا العظام، ولا تتراجعوا.
2: ابتعدوا عن الإمبراطور فورا، قلت لكم أريده حيا وسالما. من يمس بخدش واحد سأقطع يده ورأسه بنفسي. لقد سقط الهودج، الإمبراطور أتاوى في قبضة الآن. انتهت اللعبة وسقطت الإمبراطورية في يدي.
3: ما هذا السحر الأسود المرعب؟ كيف دمرتم جيشي العظيم وحراسي بهذه السرعة؟ لا تقتلني أيها القائد الغريب، لا تقتلني. أنا أعرف جيدا ما الذي أتى بكم إلى هنا. أنتم لا تريدون روحي، أنتم تريدون المعدن الأصفر البراق.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

المجال العلمي قدم لنا العديد من الأسماء التي غيرت نظام حياة البشر من خلال اختراعات علمية قامت باختصار الأزمان. ومن بين تلك الأسماء العلمية التي تركت للبشرية أثراً بارزاً العالم الكيميائي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، والذي أطلق عليه اسم أعرق الجوائز العلمية الفاخرة، جائزة نوبل. الديناميت يصنع نجماً.

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة نفتح فيها صفحة من تاريخ العلم والصناعة، صفحة بدأت بمادة شديدة الخطورة وانتهت بجوائز تحمل اسم رجل واحد. ذلك الرجل هو الكيميائي والمهندس السويدي ألفريد نوبل.
1: أهلا وسهلا بك يا سيدي.
0: هل عرفتنا عن نفسك أكثر يا سيد ألفريد؟
1: اسمي ألفريد برينتهارد نوبل، ولدت في ستوكهولم في 21 من أكتوبر عام 1833 من الميلاد، وقد نشأت في أسرة ارتبطت بالهندسة والاختراع، أسرة ارتبط اسمها بمحاولات أن يكون الإنسان مغيرا للطبيعة عن طريق الوسائل العلمية.
0: لم يكن طريقك سهلا، فقد عشت في بيئة علمية مضطربة، وكانت أسرتك تتنقل بين السويد وروسيا بحثا عن العمل والنجاح. حدثنا عن هذه النقطة يا سيد ألفريد.
1: الحقيقة كان والدي إيمانويل نوبل مهندسا ومخترعا، اهتم ببناء الجسور والمباني كما اهتم بتفجير وتكسير الصخور. تعلمت منه أن العلم لا يعيش في الكتب وحدها، بل يظهر أثره في المصانع والطرقات والمناجم وأيضا التجارب.
0: هل كان هدفك منذ البداية اختراع الديناميت؟
1: لم أبدأ باسم الديناميت، لكنني بدأت بمحاولة فهم النيتروجليسرين، مادة سائلة زيتية شديدة الانفجار، فتطوير وسائل إشعال تلك المادة ثم السيطرة عليها. الاختراع الحقيقي لا يأتي دائما دفعة واحدة، فقد يأتي بعد سلسلة طويلة من المحاولات والنتائج المؤلمة.
0: وهل يمكن القول إن الديناميت كان أمنا؟
1: لا يا سيدي، هذه الكلمة يجب استعمالها بحذر. الديناميت أسهل وأقل خطورة من التداول من النيتروجليسرين السائل، لكنه يظل مادة متفجرة تحتاج إلى معرفة وانضباط واحتياطات صارمة.
2: من هنا تبدأ الحكاية، حكاية عائلة دفعت ثمنا قاسيا وهي تبحث عن طريقة أفضل لاستخدام المتفجرات.
3: في البداية كنت أبحث في تفاعلات حمض النيتريك مع مواد عضوية، ثم ظهرت مادة سائلة ذات قدرة انفجارية هائلة. لم أتعامل معها بوصفها لعبة علمية، بل بوصفها خطر ينبغي التحذير منه.
1: لكن هذه المادة جذبت اهتمام المهندسين، فقد كانت أقوى من البارود التقليدي، ويمكن أن تؤدي عملا كبيرا في وقت قصير.
3: القوة ليست دليلا على صلاحية الاستعمال يا ألفريد، فالنيتروجليسرين كان حساسا للصدمات ولتغيير الظروف، وقد حذرت من التوسع في استخدامه قبل إيجاد طريقة أكثر انضباطا.
1: رأيت أن المشكلة ليست في وجود القوة، بل في غياب السيطرة عليها. إذا تركنا النيتروجليسرين سائلاً، فمن الصعب نقله واستعماله. أما إذا أمكن تثبيته داخل مادة مسامية، فقد نقترب من حل عملي.
3: قلت لك إن الخطر لا يختفي بمجرد تغيير الشكل. المادة المتفجرة تظل متفجرة، وقد يؤدي التفاؤل التجاري إلى إخفاء التحذيرات العلمية.
1: أتفق معك في أن الحذر واجب، لكنني أرى منع البحث لا يلغي الحاجة. كان الناس يفجرون الصخور بطرق بدائية خطيرة جدا، لذلك سعيت إلى تقليل الخطر لا إلى إنكاره.
3: أتمنى أن يتذكر كل من يستخدم اكتشافا علميا أن التحذير جزء من الاكتشاف، لا أن نعرف كيف نصنع المادة فقط. ينبغي أن نعرف متى نرفض استعمالها وكيف نمنع إساءة استخدامها.
1: المعرفة مسؤولة، يجب أن تجمع

0: نحن نعمل في مكان خطير، لكننا نعمل أيضا من أجل صناعة جديدة. الناس يحتاجون إلى المتفجرات في الملاجم والأنفاق والطرق.
1: الحاجة لا تبرر الاستعجال. يجب أن تكون التجارب بعيدة عن المساكن، وأن يعرف كل عامل كمية المادة وطريقة نقلها.
2: لقد تعلمت أن جهاز الإشعال يمكن أن يمنحنا سيطرة أفضل على التفجير، لكن السيطرة على لحظة الانفجار لا تلغي خطر التصنيع والتخزين.
0: هل تعتقد أن النيتروجليسرين يمكن أن يصبح مادة صناعية عادية؟
2: ليس بصورته السائلة الحالية. أريد مادة يمكن نقلها والتعامل معها بصورة أكثر استقراراً. أبحث عن جسم يمتصه ويمنع تحركه السريع.
1: لا تنسى أن وراء كل برميل وكل تجربة حياة إنسان. المصنع ليس مختبراً معزولاً عن العالم. العامل الذي يقف إلى جانبك له أسرة وأطفال.
0: أفهم ذلك، لكنني أؤمن بأن العلم لا يتقدم إذا توقف عند أول خوف. علينا أن نضع القواعد وأن نتعلم من الحوادث.
2: الحوادث لا تمنحنا العلم وحده، أحياناً تنتزع منا من نحب، ولذلك يجب أن تكون كل خطوة مقترنة بسؤال أخلاقي واضح.
1: وقع انفجار في المصنع.
3: إيميل، أين إيميل؟
1: لا تتحرك، لا تتحرك.

في 3 سبتمبر عام 1864 من الميلاد، وقع انفجار في منشأة عائلة نوبل في هيلنبورغ في ستوكهولم. راح ضحيته إيميل شقيق ألفريد. تلك الحادثة تركت أثراً قاسياً في حياة ألفريد نوبل.

0: القاسية تغير كل شيء. لم يعد السؤال كيف نجعل الانفجار أقوى، صار السؤال كيف نجعل المادة قابلة للسيطرة.
1: أحتاج إلى مادة خاملة تمتص السائل وتحوله إلى كتلة يسهل التعامل معها.
2: ها، وهل وجدت المادة المناسبة؟
1: وجدت ترابا مساميا، إنه تراب مكون من بقايا كائنات مائية دقيقة.
0: وهل يؤدي الامتصاص إلى فقدان القوة؟
1: قد تتغير الفاعلية، لكن الهدف الأول هو تقليل حساسية المادة وتسهيل نقلها وتشكيلها. القوة من دون تحكم ليست تقدما.
2: ولكن السؤال، هل يمكن وضع الخليط في أعواد أو قوالب؟
1: نعم، عندما يصبح الخليط متماسكا يمكن تشكيله، ثم نحتاج إلى وسيلة إشعال مناسبة تصل إلى داخل الشحنة بصورة منتظمة.
0: تقصد جهاز التفجير الذي عملت عليه من قبل؟
1: نعم يا روبرت، إن جهاز التفجير أو الغطاء الناسف يساعد على بدء الانفجار بطريقة أقرب إلى التحكم. لقد كان تطوير وسيلة الإشعال خطوة مهمة قبل الوصول إلى الديناميت.
3: في عام 1867 تقدم ألفريد نوبل للحصول على براءة اختراع للديناميت.

فقد حصل على براءة بريطانية، ثم سجل اختراعه في دول أخرى. وفي يوليو من العام نفسه أجريت تجربة عرض في محجر ميرستهام جنوب المملكة المتحدة.

0: سيد ألفريد، لقد صنعت ثروة كبيرة من المتفجرات، لكن السؤال، هل ساعدت الصناعة الإنسان أم زادت قدرته على التدمير؟
1: هذا السؤال يرافقني منذ سنوات طويلة يا سيدتي. لقد رأيت كيف يمكن لمادة واحدة أن تفتح نفقا في جبل أو تقتل عاملا في مصنع، لذلك لا أستطيع أن أصف اختراعي بأنه خير مطلق أو شر مطلق.
2: أتابع أعمالك وأعرف أن لديك مصانع وشركات وبراءات اختراع كثيرة، لكنني ألاحظ أنك تفكر فيما سيبقى بعد حياتك أكثر مما تفكر في الأرباح.
1: المال نتيجة وليس غاية. لقد حصلت على ثروة واسعة من المتفجرات ومن النشاط الصناعي، لكنني لا أريد أن يكون اسمي مرتبطا بالقوة المادية وحدها.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 5 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عرض لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وثكنات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لاتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. ووزير الدفاع الصيني يدعو لتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وسعد الله مساكم. اليوم يتجدد اللقاء معاكم ودقت ساعتنا الساعة 5 لغاية الساعة 6 موعد اللقاء في برنامج الإذاعة معاكم. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت، تردد 89.5 FM، وأيضا على المنصة الرقمية 51. تقدرون تسمعونا من أي مكان في العالم.
1: أكيد راح ننطلق معاكم في الإذاعة معاكم، فقراتنا اللي متعودين عليها، نقدم لكم المعلومة بكل يسر وسهولة واختصار، فقرة وعي قانوني وفقرة الصحة وأيضا فقرة الديوان. واليوم عندنا ضيف مميز جدا إن شاء الله راح يكون صحيح. معنا في الاستديو بعد قليل، لكن نبدأ مشوارنا معاكم. أجمل تحية دائما من الفريق فريق العمل الإذاعة معاكم، ليلى العازمي وآلاء الوزان.
0: وهذه أجمل تحية تأتيكم من التقديم الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الظفيري.
1: أجمل تحية من المتابعة والتنسيق هل دول لي حياة.
0: تحية من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: أما من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: مخرجنا يقدم لكم دعوة للمتابعة والاستمتاع معنا وفي فقراتنا المتنوعة مشار الرباح.

0: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقاً للقانون.
1: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي
2: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المقللة.
3: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري، انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باكر تفيد الكويت.
1: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وانتاج،
4: كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء اكثر.
5: فاذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
6: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
4: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
7: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
8: الإذاعة معاكم،
9: الإذاعة معاكم،
8: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة منها الاجتماعي والصحي
9: والتربوي
8: والثقافي وأيضا القانوني.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، وعندنا أخبار متفرقة مثل ما يقولون من هنا وهناك، وكلها في الشأن المحلي. من أخبارنا مستمعينا وأيضا النداءات التي وجهت قبل يومين دعوة ومبادرة للتبرع بالدم من خلال التوجه إلى بنك الدم المركزي أو أي أحد من فروعه، لأن هناك حاجة ماسة لجميع الفصائل السالبة والموجبة من الدم. فبالتالي يعني ندعو الجميع أن يعني يلبي هذه الدعوة وهذا النداء ويبادر في التبرع بالدم، خاصة أن هناك حاجة ماسة. وهذه المبادرة وهذه الدعوة أطلقها بنك الدم المركزي لكل من يقدر أن يتبرع في الدم.
1: أكيد. وأيضا من أخبارنا أيضا المحلية، المخيزيم يقول الكهرباء عبرت صيف 26 بكفاءة وأمان. الحمل الأقصى يواصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي. نعم. يقول رغم أن في أحمال جديدة أضيفت إلى الشبكة الكهربائية. صحيح. من دون ارتفاع الحمل الأقصى، والفرق الفنية دائما يعني عملت في تعمل في الظروف الاستثنائية. نعم. ودائما تصلح الأضرار الناجمة على الاعتداءات الإيرانية الآثمة الفترة اللي طافت. جهود كبيرة فعلا للكوادر الوطنية في المحطات مختلف المواقع.
0: بالفعل أيضا من الأخبار اللي موجودة عندنا انطلاق موسم الشباب والرياضة، تعاون القطاع الخاص والقطاع الحكومي بهدف تمكين الشباب وخلق الفرص الاستثمارية. وهذا الموسم هو موسم الشباب والرياضة. من أهداف هذا الموسم مستمعينا رفع المشاركات الدولية والحضور الخليجي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، وأيضا تحقق الانتشار الإعلامي والرقمي الواسع وتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز الأثر المجتمعي. طبعا

0: هذا الخبر نشر في الحساب الرسمي أيضا للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأيضا فيها دعوة لمشاركة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في هذه الفعالية. إذن الفعالية مو مقتصرة فقط على الشباب، ولكن أيضا ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة لهم أيضا هذه الموسم أو هذه الانطلاقة. والهدف منها السعي لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الفعاليات الرياضية وبيئة مهيئة وشاملة للجميع من خلال توفير دعم ومرافقة داخل الفعاليات. يعني أي شخص من ذوي الهمم راح يلاقي هناك مرافقين له في هذه الفعالية أو في هذا الموسم. هناك أيضا مناطق جلوس مخصصة لهم، وأيضا أنشطة رياضية مخصصة لذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، ومترجمي لغة الإشارة راح يكونوا متواجدين. أيضا هناك مسارات مهيئة خاصة للكراسي المتحركة أو ذوي الإعاقة في هذا الموسم.
1: يعطيهم العافية. أمس فطيم تكلمنا عن مع ضيوفنا عن موضوع أيضا مدارس الموهوبين وهذه الخطوة الجميلة اللي قدمتها وزارة التربية. يعني اعتمد وزير التربية جلال طبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس، يعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجات وطبيعة المتعلمين الموهوبين وقدراتهم، وتدعم تحويل المواهب إلى إنجازات علمية تخدم مستقبل الكويت. ويقول لك 16 متعلما الحد الأقصى في القاعة الدراسية الواحدة، يعني العدد مو كبير
0: صحيح. و 70 مادة راح يكون في 70 مادة صحيح. البداية من المرحلة المتوسطة راح تكون في هذا العام إلى أن يتم التدرج في المراحل الأخرى.
1: 2991 طالب وطالبة بدأوا عامهم الدراسي في 12 مدرسة مخصصة أيضا لنظام المسارات الجديد. ما شاء الله وزارة التربية عندها كثير من الانطلاقات الجديدة والخطوات الإيجابية اللي إن شاء الله يعني نلمسها في مثل هذه الدراسات فطيم، أو هذه الإجراءات أو هذه الخطط تبين بعد سنوات.
0: صحيح يعني نتائجها تبين بعد
1: سنوات. يعني نحط إيدنا بيدهم وعسى الله يقويكم أخواننا في وزارة التربية، وإن شاء الله راح نستمر وياكم في الإذاعة معاكم ومع ضيوفنا. خلكم معانا بعد هذا الفاصل.
2: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصلنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
3: برنامج الإذاعة معاكم مع الدكتورة كلثوم حسين عوض، مرشد تربوي تعديل السلوك. هل كل شيء ورثناه من أهلنا لازم نطبقه على عيالنا، ولا لازم نغير أساليب تربيتنا لعيالنا؟ وشلون نقدر نماشي التغييرات والتطور اللي حاصل من غير ما نضيع قيمنا وأصولنا؟ التربية بين الموروث والحداثة مو معركة بين القديم والجديد، ولا اختيار بين أننا نتمسك بالماضي أو نركض وراء كل شيء جديد. السالفة بكل بساطة إن نعرف شنو اللي نحافظ عليه وشنو اللي لازم نطوره. إحنا في مجتمعنا ورثنا قيم جميلة جداً مثل الاحترام الكبير، بر الوالدين، صلة الرحم والكرم والتعاون وتحمل المسؤولية، وهذه قيم ما لها علاقة لا بالقديم ولا بالجديد، هي أساسيات ربينا عليها. لكن في نفس الوقت عيال اليوم غير عن عيال الأول، يعيشون في عالم مفتوح والتكنولوجيا صارت جزء أساسي من حياتهم، ومصادر المعرفة صارت بكل مكان، وسهل إن الواحد يوصل بأسهل الطرق. عشان كذي ما يكفي إن إحنا نقول للطفل سوي هالشيء أو لا تسوي هالشيء، يعني نشتغل عليه بصيغة الأمر، بل المفروض نتحاور معاه ونسمع له ونفهم حتى تفكيره، طريقة تفكيره، ونعلمه شلون ياخذ القرار الصحيح لمن يطيح بأي مشكلة، ونقدر نربي عيالنا على الاحترام الكبير، وفي نفس الوقت نعلمهم شلون يقدرون يعبرون عن آرائهم بطريقة مؤدبة، وشلون انه هو يتمسك حتى بعاداته وتقاليده، وفي نفس الوقت نستفيد من الأساليب الحديثة اللي تساعدنا ان شلون احنا نفهم احتياجات هذا الطفل ونبني شخصيته. الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم، يعني نحافظ على الأصل ونطور الأسلوب ونجهز عيالنا حق زمنهم من غير ما ينسون عاداتهم وتقاليدهم. وفي النهاية مو كل قديم نرفضه ولا كل جديد لازم نقبله، الحكمة في الأمر إن إحنا شلون نختار اللي

0: يحافظ على قيمنا ويخدم عيالنا ويصنع منهم إنسان واعي وقادر على مواجهة الحياة ومواجهة التطورات اللي احنا قاعدين نشوفها في حياتهم. الدكتورة كلثوم حسين عوض، مرشد تربوي تعديل السلوك.
1: الإذاعة معاكم، معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: رجعنا معاكم في الإذاعة. معاكم اليوم تكلمنا عن كثير من الأمور، ونحاول دائما في برنامجنا نسلط الضوء على كثير من القضايا اللي تهم الكويت وأهل الكويت، وتهم أيضا نقول المجتمع الكويتي والمقيمين على أرض الكويت. اليوم في ظل تسارع التحديات في طيب الفكرية والمجتمعية والأمنية، أصبح الوعي مسؤولية مشتركة، وأصبح نشر الوعي والتوعية الهادفة جزء أساسي في حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقرار.
1: بالفعل، ومن هذه الرؤية جاء برنامج وياك ليكون قريبا من المجتمع، حاملا رسالة تقوم على نشر الوعي وتعزيز الوسطية وترسيخ قيم الانتماء والوحدة الوطنية والتصدي للأفكار والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن أبنائنا ومستقبلهم.
0: أكيد وياك مو مجرد اسم برنامج، بل رسالة ومسؤولية وعمل مستمر حضور مع المجتمع من أجله ومن أجل وطننا الكويت. يسعدنا اليوم نستضيف الدكتور عبدالله شريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية وأمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، نتعرف معه أكثر على برنامج وياك، رسالته وأهدافه ودوره في خدمة المجتمع. حياك الله دكتور.
2: عسى ربي يحييك ويحيي أختي العزيزة والأخوة والأخوات المستمعين جميعا، مشكورين على إتاحة الفرصة، وعسى الله يبارك فيكم.
0: آمين
1: يا هلا فيك دكتور، حياك الله. دكتور، احنا سعداء بوجودك معانا صراحة، وفرصة جميلة منك ولفتة كريمة انك اليوم تقبل هذا اللقاء معانا في برنامج الإذاعة معاكم. دكتور، برنامج وياك، هذا البرنامج يعني الاسم يمكن في نوع من المشاركة وفي نوع من الاحتواء أيضا دكتور، نبي نتعرف منك على برنامج وياك والرسالة اللي تحملها هذه الكلمة، كلمة وياك دكتور، فضل.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أسعد بهذا الوجود وبهذا الحضور معكم، عسى الله يستعملنا وياكم في طاعته وخدمة هالوطن وخدمة أهل هالوطن المبارك. مشروع وياك، برنامج وياك، واسمه مشروع وياك لمحاربة الظواهر السلبية.
1: نعم.
2: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه، وربما أشار سمو الأمير حفظه الله تعالى ورعاه إلى بعض هذه الظواهر في بعض لقاءاته المتلفزة، مثل اللقاء الذي أجراه في خلال زيارته للإخوان في ديوانية شعراء النبط، وقدم الحقيقة في تلك الزيارة يعني قيم مجتمعية كويتية كثيرة جدا. ولما ذكر بعض الأحداث، لما أن في شعراء اختلفوا وتدخل سمو الشيخ جابر رحمه الله لحل، كان يعطيك انطباع عن طبيعة المجتمع آنذاك، ثم أشار إلى أن هذه التقنيات التي دخلت علينا وفيها من التطاول على ذمم الناس وأعراض الناس ومحاولة تشويه كذا وتمزيق المجتمع وتمزيق اللحمة الوطنية، هذه صورة من صور الظواهر السلبية التي يسعى هذا المشروع لمحاربتها. هذا طبعا الظواهر كثيرة، قضية المخدرات من الظواهر، عقوق الوالدين من الظواهر الدخيلة، قطيعة الأرحام التي نراها أحيانا من الظواهر الدخيلة، الاعتداء على أداء أموال الدولة من الظواهر، تمزيق الوحدة الوطنية أيضا من الظواهر، العنصرية بكافة صورها من الدواخل من المظاهر الدخيلة، ومن المظاهر التي نعتني بها عناية أكثر ظاهرة الفكر المتطرف والإرهاب، وكذلك التشدد الديني الذي له خطورته، ونحن نعتني بهذا أكثر بحكم مجالنا وعملنا وتخصصنا.
0: صحيح.
2: هذا المشروع الله يحفظكم، يعني فكرة تبنتها إحدى الأخوات الكريمات، الأخت الفاضلة شريفة البازع الفضلي أم حامد زاها الله خير، وخذ الإجراءات الرسمية فيه، وباركه معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي زاها الله خير، وهو داعم فعلي وحقيقي لمثل هذه المشاريع. حقيقة أنا

0: أنا أتقدم من خلال منبركم بالشكر الجزيل له، لأن يعني في المواقف الوطنية وفي القضايا الوطنية، قضايا الأمن الفكري، يعني يكون كالسيف الحاد، لا
1: صحيح.
0: يجام من على حساب الوطن، عسى ربي لا يحرمها الأجل. وأنا أقول هذا الكلام من خلال عشرة، يعني أكثر من سنتين، ومن خلال تجارب كثيرة، يعني تجده كالسيف لكن بحكمة وبأناة وبحرص على العدل والتزام القانون والإجراءات.
1: نعم
0: هذا
1: صحيح.
0: المشروع الله يحفظكم تشارك فيه عدة جهات، منها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارتكم الكريمة الإعلام، وزارة التربية، وزارة الشؤون، يعني عدة، وبعض جمعيات النفع العام. عشان كذي احنا أمس اختتمنا دورات توعوية أقمناها في مبنى وزارة الشؤون الإسلامية. الدورة الأولى إذا حابين، إذا بتتكلمون فيها على التفصيل احنا أو نفصل فيها.
1: لا فصل فيها دكتور،
0: نعم،
1: فيها
0: الدورة
1: دكتور
0: الأولى
1: تفضل.
0: كانت بالتعاون مع وزارة الصحة ومع الإخوان والأخوات في جمعية صندوق إعانة المرضى، وكانت حول أساسيات الإسعافات الأولية. أبو عثمان، الله يهون أختي وإخواني وأخواتي الكرام، إحنا في فترة يعني القصف ينقطع ويعود، القصف الظالم الجائر الذي تتعرض له بلادنا المسالمة الخيرة، التي إن لم يأتك منها الخير لم يأتك منها الشر. ولا شك أن الإسعافات الأولية مهارة يحتاجها كل أحد، الأمهات بالذات يحتاجن لمهارة الإسعافات الأولية وأساساتها، حتى تكون سببا لإنقاذ الأطفال، تخفيف آثار الحوادث. هذا طفل احترق، هذا طفل انكت عليه ماي حار، هذا طفل غص، هذا طفل لسعته الكهرباء لا قدر الله، هذا كذا إلى آخره. والإنسان أيضا حتى في الطرقات إذا صارت حوادث وغيرها، كيف يتعامل مع هذه الحوادث؟ من خلال التعلم أساسيات الإسعافات الأولية. هذه الدورة قدمتها إحدى الدكتورات المختصات من وزارة الصحة، والحقيقة يعني أسعدتني لما ذكرت أن تم تعليم قرابة 10% من سكان دولة
1: ما
0: الكويت
1: شاء الله.
0: لهذه الإسعافات الأولية من خلال الإدارة التوعوية في وزارة الصحة. وإحنا دائما نطمح أن الأخوة والأخوات الذين يستفيدون من هذه الدورة أن يفيدوا بها غيره،
1: صحيح.
0: أن ينقلوا المهارة التي تعلموها لغيرهم. لذلك إحنا استهدفنا الموظفين والموظفات في وزارة الشؤون الإسلامية، ونطمح أن يكون لهم دور في نقل هذه المهارات إلى الآخرين، محيطهم الأسري، محيط الجيران، محيط زملاء العمل، محيط الناس في مواقع التواصل، خصوصا جروبات الواتساب
1: نعم.
0: وغير ذلك من الأمور. ثاني يوم كان عندنا تعاون مع الإخوان في الإدارة العامة للإطفاء، قوة الإطفاء، ألقوا محاضرة ألقاها الأخ الكريم الرائد محمد أسيري حول التعامل مع حوادث الحرائق، وقسم المحاضرة إلى قسمين. هذه الدورة قسمها إلى قسمين، قسم وقائي ذكر فيه أسباب اشتعال النيران وأسباب حدوثها وكيف نتلافاها، والقسم الثاني هو قسم المعالجة، إذا
1: نعم
0: لا قدر الله وقع
1: حريق.
0: حادث الحريق كيف يكون التعامل معه. وأنا أكلمك شخصيا، استفدت يعني مما ذكره
1: صحيح.
0: جزاه الله خيرا، وأيضا نطمح أن تكون هذه الجهود مبثوثة ومنشورة وموثقة وتنشر على مستوى أوسع. كذلك في اليوم الثالث كانت الدورة لوزارة الداخلية، كن واعيا أمنيا، شلون تقدم بلاغ إذا رأيت جريمة، إذا رأيت حادث، إذا تعرضت للتهديد، شلون تتعامل مع مؤسسات الدولة الأمنية المتمثلة تحديدا في وزارة الداخلية. أنت عندك العمليات، عندك النجدة، عندك رقم الاتصالات، عندك المخافر إلى آخره. فجزاهم الله خير، شرحوا هذه الأشياء بصورة كافية وافية ولله الحمد والمنة. واللي تشوفه بالمجمل هذا التعاون بين مؤسسات الدولة هو المطلوب،
1: صحيح
0: هو
1: صحيح رفع
0: المطلوب. احنا
1: الوعي
0: في وزارة الشؤون الإسلامية
1: نعم.
0: إخوان الكرام معنيين بالتوعية بشكل عام والتوعية الدينية بشكل خاص،
1: نعم
0: وترى التوعية الدينية جزء لا يتجزأ من حياة الناس. لما نقول توعية دينية ليس معناها فقط أني أنا أقول

0: يقول الناس ترى هذا حلال وهذا حرام. تنبيه الناس على قضايا التماسك الأسري، حل المشكلات الأسرية، حل الأزمات، معالجة المخدرات. احنا طبعا نعالج المخدرات من نواحي توعوية توجيهية،
1: صحيح.
0: نحيي الوازع الديني في قلوب هؤلاء، نذكرهم بالله، إلى نحاول ننتزع من حالة اليأس اللي يعيشها، لأن بعضهم ترى يقول لك أنا انتهيت
1: يقنط يعني
0: انتهيت، لأن المجتمع ما راح يقبلني. ومع
1: صح
0: الأسف أن هذا الكلام قد يكون له جانب من الصواب. عندي بعض السجناء إذا طلع من السجن بعضهم يقول أنا يا ريتني ما طلعت. ليش؟ يظن
1: بحب.
0: أن الناس كلها تنظر له نظرة
1: صحيح
0: سيئة،
1: صحيح
0: وقد يكون هناك حتى من محيطه من ينظر له هذه النظرة السيئة. قضية الإسعافات الأولية، قضية تدريب المقبلين على الزواج، قضية سلمك الله ما يتعلق بالحرائق، هذه كلها من دور الوزارة الذي يجب أن تطلع به. احنا عندنا أداة إعلامية مو موجودة عند حتى وزارة الإعلام، ما تملك هذه الأداة
1: صحيح
0: جيد، لأن وزارة الإعلام من حين واحنا نتحدث والناس يسمعوننا، في خصوصا اللي في السيارات كنا إذاعة إلى آخره، بإمكانه يغير القناة ويقول لك يعني سامحنا
1: صحيح
0: بنحول قناة فضائية إلى آخره. لكن أنا عندي وسيلة إعلامية هامة، وسيلة توعوية عظيمة، اللي هي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة المواطن يجي والمصلي الله يتقبل منه ومنه مأمور أن يستمع
1: صحيح
0: يتقرب إلى الله بالإنصات لك، وترى هذه حكمة ربانية.
1: صحيح صحيح
0: شوف من
1: نعم
0: كم سنة شرع الله هذه الخطبة، إلى اليوم هي الوسيلة الفعالة لنشر الثقافة الدينية، تطمين الناس، نشر التوحيد، نشر الاتباع، التحذير من المخالفات الشرعية، التحذير من كل شيء.
1: نعم
0: هذه الخطبة يا أخوان يعني نطمح أنها تكون واقعية، لا تكون بعيدة عن الواقع.
1: صحيح
0: والحمد لله الأخوان يقومون بجزء كبير من هذا في
1: مجتهدين
0: اللجنة
1: صحيح
0: المختصة، وكذلك يعني نطمح أن يكون الخطيب ذا أسلوب فعال، ما يكون ما تكون
1: مؤثر
0: خطبة فيها رتابة أو غير
1: صحيح
0: ذلك من الأمور. أنا في تويتر بحكم مجالنا
1: اي صحيح
0: احنا في
1: نعم
0: طريقة تستطيع تعرف ما كتب عن موضوع معين يوميا، تحط تنبيهات على كلمات معينة. يعني أنا مثلا في مجال تجنيد الشباب والإنخاف عليهم حاط تنبيهات على كلمات معينة، لو يغرد واحد في أقصى الدنيا تويتر يدد لك تنبيه أن في
1: ممتاز
0: واحد غرد في هذه الكلمة. جيد، أنا هني أقدر أتابع أشوف هذا مغرد جديد مغرد قديم، بحكم عملنا أعرفهم أنا
1: صح
0: اللي يحاولون يلوثون عقول الشباب. أيضا في تنبيهات عندي على ما يتعلق بخطبة الجمعة. جيد، تكتب مثلا خطبة الوزارة، خطبة اليوم، خطيبنا اليوم، مسجدنا اليوم. هذه يوم الجمعة إذا اكثرت تعرف شنو
1: الموضوع
0: مكتوب. هذا يقول الخطيب جزاه الله خير أحسن وأبدع، هذا يقول الخطيب
1: حتى
0: جزاه الله
1: ترى
0: خير تكلم عن
1: الملاحظات أو
0: موضوع
1: شيء
0: فلاني، هذا يقول الخطيب مثلا كان يتكلم في موضوع بعيد إلى آخره. ولذلك احنا في اللي قاعد نقدمه وهو كله بدعم من معالي الوزير ومن الحكومة، عسى الله يوفقهم يسددهم، اللي نطمح أنه يغطي جزء من مسؤولياتنا في باب التوعية والإرشاد والنصح، لتكون هذه الوزارة فعالة فعلا في مثل هذه الأمور. ترى يعني خط الدفاع الأول من جهة تطمين الناس لما صافرات الإنذار
1: نعم
0: والرعب اللي يحوش الناس، هذا دور وزارة الأوقاف مع وزارة الإعلام مع وزارات الدولة الأخرى. لكن الوزارات التوجيهية اللي هي أعضاء معانا في اللجنة العليا في التعزيز الوسطية، جيد، عندك يعني مثلا التربية وزارة توجيهية، الإعلام أول وزارات توجيهية، وزارة الشؤون الإسلامية وزارة توجيهية، وزارة الشؤون وزارة توجيهية، وزارة الشباب وزارة توجيهية، جيد، وعندنا وزارة الداخلية.
1: نعم
0: والحمد لله يعني احنا في قصور، ترى احنا مو ملائكة،
1: أكيد
0: احنا
1: أكيد
0: بشر
1: صح صحيح
0: ونخطي ونقصر، سواء كنا مسؤولين أو الكل يحصل
1: صحيح
0: عنده.
1: صحيح
0: لكن يا زين اللي إذا أخطأ صح خطأ،
1: ولا يكابر
0: واللي إذا ظهرت له عقبات حاول يعالجها ولا يكابر. يا زين اللي تعاون مع إخوانه وأخواته من المواطنين
1: وأمرهم شورى
0: ومؤسسات
1: بينهم
0: الدولة. يعني ترى يا جماعة الخير، أي شخص أو أي مسؤول يعمل في الجهاز التنفيذي يظن أنه قادر أن يعمل لوحده، هذا دليل على فشله.
1: صحيح
0: أي
1: صحيح صح
0: مسؤول يقول لا يصير شيء إلا عن طريقي، اعرف أن هذا هم ليش حاطين لك اذا انت وزير ليش حاطين لك وكيل؟
1: وكيل
0: وليش حاطين للوكيل وكلاء
1: وكلاء
0: مساعدين؟ ليش
1: مساعدين
0: حاطين
1: صحيح.
0: مدراء؟

0: وإلى آخره، والحين حاطين مدراء عامين،
1: نعم،
0: لازم
1: حتى
0: يكون في
1: يتعاون الجميع،
0: تفاعل،
1: صح،
0: يكون
1: يتعاون
0: في
1: الجميع،
0: تكامل. نعم،
1: صح.
0: أنت بروحك ما تقدر
1: ما هم أفضل من
0: تفاعل.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الصحابة، وعنده يعني يقسم المهام بين الصحابة، إن كانت في غزوة وإن كانت في حتى أمور شورى، كان النبي هو النبي الذي ينزل على الوحي
2: صحيح.
1: يشاور أصحابه،
0: نعم،
1: فما
0: ولذلك
1: بالك بين البشر.
0: الله عز وجل يعني أمر رباني لما قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك تجد عبادات جماعية، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، كلها عبادات جماعية، صلاة
1: صحيح
0: العيد
1: صحيح
0: عبادات جماعية، صلاة الجنازة عسى الله يرحم الأموات عبادات جماعية.
2: نعم
0: الإنسان مدني بطبعه، الإنسان اجتماعي بطبعه. أي واحد يحاول يقول لك أنا أعيش بروحي، لا، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة.
1: ومنها الدعوة إلى صلاة الرحم والاحتكاك بالناس، والذي يعني يتعبد الله واللي يصبر على أذى الناس، هناك فرق عيون.
0: نعم،
1: نعم
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح.
2: راح نتواصل معك ضيفنا العزيز مدير مركز تعزيز الوسطية وأمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية الدكتور عبد الله الشريكة، لنتعرف على هذا البرنامج، برنامج وياك، رسالته وأهدافه، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
1: معكم المحامية فاطمة العلي من برنامج الإذاعة معكم. إذا حولت مبلغ الشخص بالخطأ هل يلزم برده؟ نعم، الأصل قانونا أن من تسلم مبلغ دون وجه حق يلتزم برده، ولا يصبح المبلغ ملكا له لمجرد أن دخل حسابه، ويعد ذلك من تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي. متى تحقق حصول الشخص على منفعة على حساب شخص آخر دون سند قانوني؟ يعني باختصار، التحويل بالخطأ لا يعطي المستلم حق الاحتفاظ بالمبلغ. المحامية فاطمة العلي من برنامج الإذاعة معاكم.
0: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر بالإذاعة معاكم.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، وهذا الحديث مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد الله الشريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية وأمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. حياك الله مرة ثانية دكتور.
1: الله يحييك ويبارك فيك أختي الكريمة.
0: يا هلا فيك دكتور. الإعلام التوعوي، برنامج وياك هو أساسا برنامج توعوي يعني، وعلى أعلى مستوى، ويضم العديد من الجهات المختلفة في الدولة وبالإضافة إلى جمعيات النفع العام ويمكن أيضا الشركات. لكن الإعلام التوعوي دكتور، برنامج وياك يعتمد على الفلاشات، الرسائل التوعوية القصيرة، شنو أهمية هذه التوعية للجمهور دكتور؟ ليش هذا البرنامج يهدف إلى التوعية في كل المجالات وفي كل القضايا الاجتماعية دكتور؟
1: نعم، شوف الله يحفظك ومن يسمع. الإعلام، الرسالة المجتمعية، هذه لها أهمية كبرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها عناية كبرى، يصحح المفاهيم للناس، ويكون حذرا عليه الصلاة والسلام عن أن ينشر أو تنشر شائعة يكون لها أثر سلبي.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان يصفه الصحابة، أنه ما كان يقتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يراعي كلامه حتى الكلام منه الكلام الآخرين. ولذلك الله يحفظك ومن يسمع، حتى سمو الأمير ترى في كثير من خطاباته في قسم الأخوة الوزراء أمامه كان ينبه على أهمية الإعلام.
0: نعم.
1: أهمية أن يكون هناك شرح لمشاريع الدولة، أن يكون هناك رد على الاستشكالات التي تحصل، على الشائعات التي تنتشر.
0: نعم.
1: فمن هذا الباب إحنا في الجانب التوعوي للمجتمع هذا دور أساسي من دور مركز تعزيز الوسطية، ثم وزارة الشؤون الإسلامية بشكل عام جزاهم الله خير، ولا يستغنى في هذا عن وزارة الإعلام ولا عن مؤسسات الإعلام، سواء الإعلام الحديث مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام التقليدي من خلال القنوات الفضائية والصحف وغيرها. الدور التوعوي الله يسلمك هو مثل الحقنة. احنا عندنا القضايا الفكرية نعالجها في على مرحلتين، عندنا علاج أو مرحلة وقائية، أنبه المجتمع، وصل رسالة لكل من يعيش على أرض الكويت من المواطنين والإخوة المقيمين الكرام، كلهم من حقهم علينا أن نبين لهم براءة الإسلام من الأفكار المنحرفة، وأن نبين لهم أن الفكر المتطرف والتشدد والغلو في الدين ينافي ويناقض الإسلام. أكثر أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الغلو، إياكم الغلو، في أحاديث كثيرة لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، من تزع من شيء إلا... هذه هي الوسطية. فلذلك احنا في رسالتنا التوعوية الأولى نحذر حتى الأبناء، حتى الشباب، حتى البنات، نحذرهم من السلوكيات المنحرفة.
0: نعم. واليوم زادت دكتور عبد الله، زادت مع السوشيال ميديا يعني هذه السلوكيات المنحرفة بين الشباب، نتكلم
2: مع
0: بالضبط صارت سريعة الوصول مع ظهور برامج للأسف يعني تشجع على هذه السلوكيات، وهي طبعا كلها عبارة عن يعني غزو ثقافي وفكري لأبنائنا. نعم. من الخارج دكتور.
1: نعم. وهو أمر خطير. صح. إذا سمحتي لي بس أخلص الجزئية ونرجع لها، لأن هذه بطرح لكم قضايا. نعم. قد تكون يعني.
0: نعم دكتور.
1: وأنا كتمتها من 2017 بس لازم أقولها اليوم.
0: فضل دكتور.
1: هذا الجانب الوقائي. الجانب العلاجي، الشخص اللي تأثر بهذا الفكر هذا يحتاج إلى جلسات مناصحة. نعم. يحتاج إلى جلسات بيان. إحنا بيننا وبين الإخوان في وزارة الداخلية وزارة الشؤون تعاون، وبتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ فهد اليوسف، أنشأنا بيت الضيافة.
0: نعم.
1: في الأحداث بيان صغار اللي تأثرون، يعني لا نتعامل معهم كما يتعامل مع الكبار وفق القانون طبعا.
0: صحيح. أكيد.
1: وإنما يودعون في هذه الدار ثم تحصل جلسات المناصحة لهم. فالدور التوعوي هو الأساس. أنت لا تستطيع تحذر من السلوك المنحرف بقدر ما تحذر منه في التوعية. ترى مو كل شيء بالعصا والسيف، مو كل شيء في أشياء تحتاج إلى كلمة طيبة. ولذلك الله عز وجل أمر بالدعوة أكثر من أمره ب

0: إقامة الحدود وغيرها. ادعوا إلى
1: صحيح.
0: سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: نعم.
0: والدين النصيحة، وقولوا قولا سديدا، يعني الكلمة الطيبة صدقة تجمع النصوص
2: والكثير
0: الواردة في
2: دكتور
0: هذا.
2: يرجع عن رأيه إذا كان متشدد فيه بعد وجود الدليل والإقناع وأن هذا ليس من الدين، يرجع بدون أي شدة وأي يعني
0: نعم.
2: غلظة. وسبحان الله، وتقول يعني يقول لك أنت غافل عن هذا الأمر، ما حد وعاني، وهذه اللي تحملنا المسؤولية، ما حد وعاني. احنا الآن قاعد نوعي، خاصة دولة الكويت
0: احنا
2: الحمد
0: ابو عثمان من فضل الله تجربتنا في الكويت لمعالجة العائدين من ساحات القتال اللي انخرطوا بعضهم في يعني تنظيمات إرهابية ومتطرفة وحكم عليهم، طبعا حكموا محاكمة عادلة وصدرت احكام او درجات تقاضي الثلاث مع توفير كافة الضمانات، المحامين الى اخره يوفرون لهم. ثم اذا صدر عليه حكم وأودع في المؤسسات الإصلاحية، إحنا هناك عندنا مشروع المناصحة نتعامل معه. مشروعنا هذا فاز بالتجربة المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وطلبوا مني الإخوان في مجلس التعاون أني أقدم هذا المشروع في لقائنا مع الاتحاد الأوروبي تقريبا في سنة 2024
2: كتجربة
0: أو ثلاث، نسيت الحين، شهر 6. واعتمدوا هذه، ليش اعتمدوها؟ لأن الحمد لله احنا من الدول اللي ما صار عندنا معاودة. يعني شنو معاودة؟ ما عندي واحد دخل السجن في قضية تطرف وإرهاب ثم خرج وعاد بنفس
2: سلام.
0: القضية، إلى الآن ما
1: الحمد لله.
0: عندنا ولا حالة
2: الحمد
0: من
2: لله.
0: فضل الله، مع
2: الحمد
0: العلم
2: لله.
0: أن الموضوع ترى ما هو ظاهرة، يعني الأعداد اللي عندنا أقل بكثير من أعداد دول أخرى.
2: صح.
0: ولكن عسى الله يحفظك ومن يسمع، التجربة كانت نافعة، مع العلم ان احنا ما يعني القوانين كانت ما تساعدنا. الآن التعديلات الأخيرة، التشريعات اللي يعني احنا الحين نعيش لحظة تشريعية كبيرة الحقيقة، فيها تعديلات قوانين، فيها
1: صحيح
0: سن قوانين
1: صحيح.
0: بإذن الله تحمي الإنسان، لأن الدولة الحكومة واجبها أنها تحمي المواطن، تحمي المقيم، وتحميه حتى من نفسه، أنه لا يضر نفسه بشيء.
1: صحيح.
0: فمن خلال سن القوانين ومن خلال الدور التوعوي الذي يلقى علينا. أختي عسى الله يحفظها ذكرت خطورة مواقع التواصل والإعلام الحديث. ترى اليوم المتطرفون هجروا المساجد، هجروا المجالس العامة، صار العنصر الأساسي عندهم هذا التليفون،
1: صح،
0: الهاتف، النقال، الأجهزة المتنقلة. تنظيم داعش استطاع أن يجند الآلاف في أوروبا، أنا أكلمك مو مهاجرين. أنا قعدت مع حاكم ولاية ليون 2015، مع عمدة باريس، مع مجاميع، مع وزير الأديان في حكومة كاتالونيا، كلهم أجمعوا على أن هذا التنظيم أثر جيد ليس فقط في المهاجرين، حتى من كانت أصولهم أوروبية. طيب هذا التنظيم شلون انتشر؟ عنده قناة فضائية؟ لا. عنده جريدة؟ لا. عنده شيء؟ لا. شنو عنده؟ عنده هذا الجهاز.
1: تليفون.
0: ولذلك اليوم يعني في تطبيقات، يمكن القانون ما يسمح لنا نصرح فيها، لكن في تطبيقات يتم من خلالها تجنيد الشباب، عرفت؟ يدش يناقش في قضايا. اليوم ترى صارت النقاشات الدينية في مواقع التواصل، التوك توك وغيره، صارت وسيلة تسلي
2: صحيح.
0: له لذيذة، الناس يستمتعون فيها، مع أن اللي يدش يمكن حتى صلاة ما يصلي، لكن يناقش مذاهب أخرى، يناقش طوائف أخرى، يناقش أديان أخرى، يستمتع في النقاشات، ويجي يسألك في هذه الأمور. طبعا تتوجه تقول له ما يخالف، احرص على اللي ينفعك، احرص على اللي ينفعك، بدل لا تروح تناقش الطوائف الأخرى أو الأديان الأخرى إلى آخره. اللي يدش يناقش شو يسوون فيه؟ يتعرفون عليه، بعدين يتواصلون معاه من خلال روابط وغيره، بعدين يجرونه إلى غرف خاصة. هني في الغرف الخاصة هذه تتم عملية تلويث المخ، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية. ويمكن احنا حذرنا من هذه الألعاب الإلكترونية من 2015، وكثير من الأخوة الله يسامحهم في تويتر شنوا علينا حرب وقالوا هذا كلام فارغ، الناس تلعب وأطفال، إيش دعوة، شو كذا. ثبت الآن عالميا أن هذه وسيلة
2: أمريكا وربما
0: التجنيد الأولى،
2: منعتها.
0: وسيلة التجنيد الأولى، الله يكفينا شر.
2: صحيح.
0: هذه الألعاب يمكن يخترقون جهاز الولد، يخترقون لعبته. إذا اخترقوا لعبته عرفوا معلوماته، عنوانه إلى آخره، عرفوا اسم والدته، عرفوا كذا، بعدين يهدد

0: هددونا بوالدته ويهددونا، اما تنفذ اللي احنا نقول لك ولا ترى راح نفجر بيت، ترى راح نحرق سيارة امك، راح نفعل كذا الى اخره. تلقى صبي صغير 11 سنة 12 سنة 13 سنة، والحمد لله ان في الكويت ما صار شيء،
1: الحمد لله.
0: لكن كان في محاولات، بس بيض الله وجيههم اخواننا في وزارة الداخلية، انا ادعي لهم الليل والنهار، اللي لهم عين متيقظة

0: عيون ساهرة على أمن وأرواح الناس. يمكن حتى بعض عيالنا قد يتأثرون، هم تلقى المعلومات عندهم محافظينها.
1: وهذه دكتور
0: خلينا
1: فيها حديث عشان نستطرد فيها،
0: نعم
1: لما عينان لا تمس بها النار ايضا،
0: نعم
1: اي فلذلك يعني هم ايضا اخواننا في الداخليه
0: صحيح،
1: ماجورين ترى على هذا الامر، ليس اجرا ماديا، اجر من عند الله سبحانه
0: هم مو
1: وتعالى.
0: مأجورين، هم في جهاد في سبيل
1: الله
0: الله.
1: اكبر. اي
0: اللي في الصحة في جهاد في سبيل الله، اللي الحين على الباتريوت وعلى أجهزة الرادارات، في هذول في جهاد في
1: الله
0: سبيل الله،
1: اكبر،
0: جهاد
1: صحيح.
0: شرعي عظيم من أعظم الأعمال. بنتقل للنقطة اللي قلت لك لازم أذكرها، في
2: اتفضل
0: شيء
2: دكتور.
0: اسمه التخدير الرقمي. شلون التخدير الرقمي؟ مخدرات رقمية يخدرون الإنسان عن بعد. هذه السماعات شفتها الكبار، من يلبسها يحطها على أذنيه، يتعاملون بطريقة شرحوها لنا احنا وين في التحالف الدولي ضد داعش في سنة 2017 في واشنطن، شرحوا لنا هذه الأمور، واحنا كنا قبلها سبحان الله مكتشفين هذا الأمر. وكان أخونا الدكتور فراج الرداس الله يحفظه كاتب بحث عن المخدرات الرقمية وقدمناه في مؤتمر أبها 2016، وكانت هذا فيه تفرد، وكانت الأمور يعني المعلومات مو مكتملة عندنا،
1: صحيح.
0: لكن شفت الحالات اللي اثنين صبيان قتلوا والدتهم مخدرات رقمية، شفت اللي قتل خاله وقتل أخاه وقتل، هذول كلهم تخدير رقمي. شوف ما في، لا بس هو الآن يخضع لتخدير رقمي، على قولتنا في الكويت ما يشوف الطريق.
1: شلون خدروه عن بعد؟
0: يخدرونه هذه الاذن، يخاطبونها مخاطبات معينه، يخاطبون الدماغ
1: ترددات
0: والاذن الثاني. انت شلون الحين لو تدش مثلا، انت احنا وحنا رياجيل كبار يعني، لو ندش مكان في صخب موسيقى صاخبه، موسيقى على ما قالوا تخليك ترقص بدون لا تشعر، شلون لو تدش عرس وتسمع العرضه والسيف وكذا، اللي فيه انعره ما يقدر يقعد. هذه المخدرات هكذا تخاطب العقل بطريقة محترفة مرعبة. في شيء اسمه الشبكة المظلمة. الحين الجهاز اللي مفتوح قدامك شو مكتوب عليه؟ وزارة إعلام دولة الكويت، هذه الصفحة صح؟ تجي أنت تمر على ولدك وتشوفه فاتح كذي، تشوفه فاتح مسرحية أو كرة قدم أو نزال في الام ام اي أو أي شيء، لكن هو عنده شبكة مظلمة يتراسل من خلالها مع أشخاص وجهات خارجية. شفت كل جهاز كل تطبيق يقول عنه هذا تطبيق مشفر، وفعلا في تطبيقات مشفرة، مو معناه أن أجهزة الأمن ما تقدر تدخلها، تقدر بس أن بعضها يكون فيها صعوبة. هذا اللي يقول لك مشفر هو أخطر على تجنيد الشباب. ولذلك الحمد لله احنا هذا المشروع وياك مشاريع أخرى، اليوم الداخلية بدأوا مشروع توعوي ضد الإرهاب وهم معانا، وعندنا فريق لهم فريق الأمن المجتمعي من كافة إدارات وزارة الداخلية، جهود الحقيقة يشكرون عليها. كل هذه الأمور تصب في مصلحة هذا الأمر، وننتظر يعني من بقية الأخوة والأخوات مؤسسات الدولة التعاون على نشر مثل هذه الثقافة.
1: أكيد أكيد دكتور، ما شاء الله مشروع وياك يعني المشاريع الجميلة، وقاعد يواكب أيضا طريقة البودكاست، يواكب تقديم الفلاشات الحديثة. ما فكرتوا تضيفون له التقديم خلال الذكاء الاصطناعي يعني، أو تضيفون له أفكار خلال المواسم القادمة، لأن قاعد نشهد في ردات فعل طيبة على وياك.
0: شوف أبو عثمان الله يهون أختي الكريمة ومن يسمع، مشروع وياك برمته مشروع كويتي وطني، ها ثوب من ثوبنا تبنته أخت كويتية ومعها بعض زميلاتها في العمل في مركز تعزيز الوسطي. هذا تبنته الأخت شريفة البازع الله يبين وجهها، ومعها يعني الأخت ندى الطاحوس ونوف العتيبي وهاجر المطيري، وعساني ما أنسى يعني، ومعها طبعا بعض الأخوات من إدارات ثانية، أروى المطيري وأيضا فاطمة الشريف من إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية. وقمنا بكل ما تراه من تنسيق وجهود. الحين أنا ما أروح مكان يسألوني عن الدورة اللي سويناها، والله إن مالي فيها فضل،
1: الحمد لله
0: كل هالفضل لهالكويتيات الله يجزيه الخير. وهذا يرد على اللي يقول لك الكويتي ما يشتغل،
1: لا والله يشتغل.
0: يعني هذا المشروع ليس كويتي بحت، التدخل من إخواننا المقيمين الله يحفظهم، تدخل إداري فقط، طباعة تنسيق إلى آخره فقط، أما الأفكار أما الترتيب أما التواصل أما التجهيز أما كذا، وها ترى كل

0: منهن متطوعات.
1: ما شاء الله صحيح.
0: والله ما ياخذون بيزه،
1: صحيح.
0: بل ها احيانا من باب المبالغه في الضيافه يدفعون من جيبهم
1: جزاهم الله
0: على هذه المشاريع، يجيبون
1: الله.
0: شاي وقهوه واشياء من هذا القبيل، عسى الله
2: آمين
0: يثقل موازينه وكله ان شاء الله ما يضيع عند الله.
1: أكيد
2: جهود
1: أكيد.
2: مشكوره فعلا دكتور عبد الله، يعني احنا سعدنا بوجودك معنا اليوم، للاسف الوقت ادركنا دكتور، ولا يعني الحديث معك ما شاء الله يعني جميل وفي اثراء لكل من يسمعنا. احنا نشكرك على وجودك اليوم معنا دكتور عبد الله الشريكه، مدير مركز تعزيز الوسطيه وامين سر اللجنه العليا لتعزيز الوسطيه، نقول لك بارك الله في جهودكم دكتور.
0: آمين.
2: جزاكم
0: الله خير.
2: وانا
0: شاكر لكم اتاحه الفرصه، وعسى الله لا يخلينا منكم ويحفظ
2: الكويت
0: ويحفظ لها ويحفظ سمو الأمير ويؤيده ويزيده
2: آمين.
0: توفيقا في عملية الإصلاح والتطوير
1: آمين.
0: التي يقودها لهذا الوطن العزيز.
2: اللهم آمين.
1: جزاك الله خير دكتور عبد الله. فاصل إن شاء الله ونرجع وياه.
3: فاصل خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.
4: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونياً.
5: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
6: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ شفافية وحماية الخصوصية.
7: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
8: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع دويق
2: دواق صحيح. نعم.
9: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
10: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
11: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
4: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
12: شكراً. برنامج الإذاعة معكم.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الإذاعة معاكم، بنعيش معاكم الحدث وكل موضوع جديد ومهم بالديرة. الإذاعة

0: وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة معاكم، وإحنا دائما على العهد والوعد باقين نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد دائما في الساحة المحلية من خلال فقراتنا المتنوعة.
1: أجمل تحية في نهاية مشوارنا لهذا اليوم من الإعداد ليلى العازمي آلاء الوزان،
0: وكنا معكم من التقديم هذه تحيات محدثتكم فطيم الظفيري والزميل محمد العدواني،
1: المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة،
0: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي،
1: والتنفيذ دائما على الهواء محمد السعدون.
0: مخرجنا يقول لكم خلكم معنا باشر إن شاء الله في فقرات متجددة ومتنوعة وكل ما يهمكم إن شاء الله بنفس الموعد الخامسة مساء على الهواء مباشرة. بشار الرباح يقول لكم حفظ الله ورعايته ومع السلامة.
1: مع السلامة.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة لمحاولة الميليشيا الحوثية استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وثكنات وعناصر تابعة للميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة إلى 20 شهيدا، فيما لا تزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة اتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. وزير الدفاع الصيني يدعو لتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تقترب ساعتنا من 3 دقائق بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لحضراتكم دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، أسعار الوقود تدفع التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى منذ مارس، الاتحاد الأوروبي وكندا يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، منظمة التجارة العالمية تحذر من تداعيات انقسام الاقتصاد العالمي، أسعار الذهب ترتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية. نبدأ باقتصادنا المحلي.

0: وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم بهدف تعزيز العدالة الناجزة ودعم الثقة في بيئة الأعمال من خلال تسريع حسم المنازعات وتوفير إجراءات مرنة ومتخصصة. وأوضح المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن المشروع يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني وتحقيق التوازن بين إرادة أطراف النزاع وضوابط النظام العام. ويضع المشروع منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تتضمن مواعيد محددة وإجراءات مبسطة وضوابط لحماية المال العام في عقود الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم مسؤولية المحكم والحد من الطعن وتسريع الفصل في المنازعات. في نموذج يجمع بين الابتكار والاستدامة يبرز مشروع مركز صوف كتجربة كويتية توظف الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائرية في الاستفادة من مورد محلي لتحويله إلى قيمة اقتصادية وبيئية. وقد توج المشروع بجائزة إقليمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقة. نتابع معا هذا التقرير.
1: فاز مشروع مركز صوف، أحد المشاريع التي دعمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بجائزة مشروع الطاقة المبتكر للعام 2026 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة العالمية. ويأتي التكريم تقديرا لتوظيف المشروع حلولا مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة وإعادة تدوير المياه والاقتصاد الدائري، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والبيئية من الصوف المحلي وتحويله إلى منتج ذي قيمة مضافة. وانطلقت فكرة المشروع بمبادرة من جمعية السدو الحرفية، فيما مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البحث العلمي المرتبط به ودعمته، ونفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع شركة نقل وتجارة المواشي، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في تطوير حلول تطبيقية مستدامة. ويمثل مركز صوف نموذجا لربط البحث العلمي بالابتكار والتطبيق العملي من خلال توظيف التقنيات النظيفة في معالجة الصوف المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتؤكد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن الجائزة تعكس قدرة المشاريع القائمة على البحث والابتكار على تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، وتعزز حضور المشاريع الكويتية المبتكرة على المستوى الإقليمي.
0: استقرت أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدينار اليوم، إذ استقر الدولار الأمريكي عند 307 فلوس واليورو عند 354 فلسا، كما استقر الجنيه الاسترليني عند 413 فلسا والفرنك السويسري عند 375 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين مؤشرات السوق، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنحو 4 نقاط ليبلغ مستوى 8942 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 34 نقطة إلى مستوى 9517 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 12 نقطة ليبلغ مستوى 9284 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 504 ملايين سهم عبر نحو 32 ألف صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 144 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد علي العنزي المحلل المالي. أهلا وسهلا بكم.
2: أرحب فيك أستاذ دلال بالسادة المستمعين الكرام، يا هلا مرحبا.
0: نعم، أول ما يلفت الأنظار السيولة الكبيرة جدا والتي تأتي متناغمة مع السيولة الكبيرة خلال هذا الأسبوع، تصل السيولة إلى 144 مليون مع وضع إيجابي جدا للسوق الرئيسي، لكن كيف نربط هذه المعطيات مع قرب مراجعة فوتسي راسل في الأسبوع المقبل؟
2: حقيقة لا شك أن لا يوجد ربط الآن بين هذه السيولة والمراجعات الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بما أن التركيز في هذه الجلسة، جلسة اليوم، كان على مجموعة من الأسهم، لم يكن بينها أي أسهم جديدة أو أي أسهم من الأسهم التي عادة ما تكون متواجدة في مؤشرات الأسواق الناشئة كالأسهم القيادية بيتك، وكانت تداولات بيتك أيضا تداولات أقل من المعتاد. اليوم بيتك في المرتبة الثامنة من حيث الأكثر سيولة، بينما السيولة تركزت على أسهم إيفا وأرزان وأولى تكافلي وجميعها كتلة إيفا، هذه بحوالي 45 مليون دينار، ثم أسهم يعني حقيقة أسهم متفرغة كفيوتشر كيد ومراكز وكيبلات ومينا ووطنية مواد بناء. إذن السيولة موزعة على مجموعة كبيرة من الأسهم، أيضا السيولة مركزة على الأسهم أسهم رابحة، الأسهم العشرة الأكثر سيولة اليوم منها ثمان أسهم في المناطق الخضراء وبارتفاعات كبيرة، فقط كان متراجع فيوتشر كيد ومستقر بيتك. إذن السيولة ذهبت إلى دعم الأسهم أكثر من أن تكون عمليات ضغوط أو حتى عمليات مرتبطة كما جاء في سؤالك بعمليات مراجعة مؤشرات أسواق ناشئة التي تحدث هذا الأسبوع وقد على وجه التحديد.
0: نعم، لهذا سألنا هذا السؤال، لأننا لم نجد أي أرباح أو أي تحرك أو أي كمية على الأقل على القطاع المصرفي الذي يعتبر أيضا مهما جدا للمراجعات. سيدي الكريم، دعنا نقف عند نقطة أنت أثرتها، وجود تداولات جيدة وممتازة وأسعار ممتازة لبعض الأسهم ومن ضمنها إحدى المجموعات التي ذكرتها. هذا الصعود الكبير الذي يصل على مثلا شركة إيفا ب 83 فلسا، أولى تكافل وصل إلى مستوى قياسي لم تسجله منذ الإدراج، لدينا أيضا يعني كيف نستطيع أن نفهم مثل هذه التحركات الجيدة والصاروخية لبعض الأسهم؟
2: حقيقة هذه المجموعة لديها يعني أخبار خاصة بها، كذلك لا شك أنها لديها أيضا مشروع كبير وحيوي في البلاد، وهذا المشروع تم على أرض الواقع، ولكن عملية الاكتتاب في محطة أم الهيمان للنفايات الصلبة والتي فازت بها مع شريك استراتيجي عالمي شركة إيفا سيكون قريبا، بالتالي قد يكون مثل هذا الخبر والحديث عن هذا الخبر، حيث كانت هناك أخبار واضحة ورسمية بشأن ممارسة لمن يقوم بالاكتتاب للمواطنين في هذه الشركة، وفازت به أيضا إحدى الشركات المدرجة، لذلك نجد هذا الحراك على هذه الأسهم. هذه المجموعة كثير منها صعد بنسب كبيرة جدا تتجاوز حتى 100 والمئتين وثلاثمائة بالمئة. طبعا أهم هذه الأسهم كان الأنظمة قبل فترة، اليوم نجد سهم أولى تكافل أيضا صعود كبير بحوالي 300% خلال فترة وجيزة لا تتجاوز يعني عدة يعني أيام يعني وليست أسابيع. إذن حراك جديد على هذه الأسهم، وهذه المجموعة حقيقة من أول المجاميع التي سجلت ارتفاعات في عام 2022 و
0: نعم. سيدي الكريم، بالعودة إلى القطاعات، إلى تصنيف القطاعات في البورصة، نجد عودة لنشاط القطاع العقاري وبخاصة مينا، مع وجود يعني ربما تراجعات مستمرة لقطاع الاتصالات المتمثلة في الشركات المدرجة تحته، فكيف تقرؤون وضع قطاع العقار وبالمقابل قطاع الاتصالات؟
2: لا شك أن قطاع العقار يأتي أيضا في المرتبة الثانية دائما من حيث الاهتمام، من حيث السيولة في السوق، كذلك دعمت القرارات الحكومية الجديدة هذا القطاع بشكل كبير جدا. المطور العقاري وقد يكون أيضا بعد ذلك الرهن العقاري كلها يعني بالنسبة للشركات المؤهلة تم تأهيل مجموعة كبيرة من الشركات في مشروع المطور العقاري، وأيضا قد يكون في مشروع أيضا يواكب ذلك الرهن العقاري. فلذلك نجد هذه الشركات شركات ذات قيمة تتحرك بشكل كبير جدا، لا يتفوق على القطاع العقاري من القطاعات خلال هذه الفترة سوى قطاع الخدمات المالية.

0: الأندية. هو المتسيد دائما هو الأكثر سيولة في السوق، يتجاوز طبعا قطاع البنوك، وللأسف قطاع البنوك خلال هذه الفترة بهدوء طبعا، بالرغم من أن الأحداث دائما تتحدث اليوم خصوصا عن أيضا مراجعة الفدرالي وقد يرفع الفائدة. لذلك نجد أن القطاع العقاري موجود بقوة، شركات عقارية صغيرة متوسطة أيضا تحقق ارتفاعات، سيولة كبيرة، نسب ارتفاع كبيرة تجدها أيضا من الأكثر نشاط دائما. اليوم كما تفضلت مينا أيضا مزايا ومراكز، جميعها شركات عقارية فاعلة خلال هذه الفترة.
1: نعم، بالعودة إلى يعني الحديث عن مراجعة فوتسي راسل المنتظرة القريبة، والتي هي معروفة ربما بتخفيض تصنيف بعض الشركات، إضافة شركات جديدة إلى المؤشر، كل ذلك ربما يتأثر بمدى سائلية الأسهم، معدلات الدوران كمتوسط عام يلعب دورا في الخروج أو إضافة الشركة أو حتى الأداء المالي الجيد والنتائج المالية. كيف تقرؤون واقع البورصة والتوقعات لعمل بعض التغييرات في هذا المؤشر فوتسي راسل؟
0: حقيقة فوتسي راسل أو أي المؤشرات الأجنبية، دخول وخروج هذه الشركات يعطي هذه الشركات زخم في السوق بدرجة كبيرة، كذلك يعطي ثقة لهذه الشركات بأنها استطاعت أن تتجاوز المعايير المطلوبة للدخول في مؤشرات هكذا أسواق، كما تفضلتي منها معايير السيولة، معايير الربحية، معايير النشاط، التدفقات النقدية. لا يمكن لشركات ذات يعني مشاكل مالية أو حتى هيكلة تشغيلية أن تدخل في مثل هكذا مؤشرات. عملية الدخول والخروج لا شك أنها أحيانا تكون هناك حتى عملية تراجع في السيولة تخرج هذه الشركات من دائرة المؤشرات أو من صناديق هذه المؤشرات، لذلك بحراك دائم، ولكن تأثيرها على السوق إجمالا يكون محدود فقط خلال فترة عملية نقل الأسهم أو تنفيذ إعادة أوزان هذه الشركات في المؤشر.
1: نعم، ربما الفوتسي راسل ربما في المراجعة الأخيرة له أدخل 4 شركات إلى قائمة الشركات الصغيرة وخفض واحدة من صغيرة إلى صغيرة جدا، وأدخل 4 في قائمة الشركات الصغيرة جدا. ما مفهوم الشركات الصغيرة جدا من منظور البورصة وعالم المال باختصار شديد؟
0: طبعا لديه معايير القيمة السوقية لهذه الشركات، والقيمة السوقية تبدأ من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، تعتبر صغيرة جدا، أكثر من ذلك من 100 إلى أعتقد، ولا أتذكر الأرقام، بس أعتقد أن إلى مليار تكون شركات متوسطة، أكثر من مليار دولار تكون شركات كبيرة. هناك شركات الكبيرة
1: نعم.
0: جدا طبعا، الشركات التي تتجاوز 10 مليار دولار.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
0: حياكم الله.
1: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية منشآت سليمان لطريف أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال وتمكين المنشآت من النمو والتوسع، وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع إنتاجية المنشآت وتعزيز تنافسيتها ودعم وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030. تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات بالعملة القطرية في 22 من سبتمبر الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 2 ملياري ريال موزعة على شريحتين، وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 1 مليار ريال وتستحق في عام 2028 بعائد 5.25%، فيما تبلغ قيمة الثانية 1 مليار ريال وتستحق في 2031 بعائد سنوي 4.5%. ارتفع عجز الميزان في قطاع الطاقة في تونس بنحو 29% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت قيمة صادرات الطاقة بنحو 45% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 32%، فيما بلغ العجز نحو 2,800,000 دولار مقارنة بنحو 2,200,000 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025. وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين بدعم من استقرار أسعار النفط وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وصعد مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.4% إلى نحو 637 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بالنسبة نفسها مع مكاسب لمعظم البورصات الرئيسية في المنطقة الأوروبية. بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم للمرة الأولى في 4 جلسات مدعوما بصعود أسهم شركات إنتاج الطاقة مع قوة أسعار النفط، وأغلق نيكاي مرتفعا بنحو 0.7% عند 63900 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4062 نقطة. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا ليبلغ 124 دولارا و34 سنتا في آخر تداولاته وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين و90 سنتا لتبلغ 108 دولارات و75 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و44 سنتا لتبلغ 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4324 دولارا للأوقية، والعقود الآجلة إلى نحو 4365 دولارا. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة إلى نحو 64 دولار للأوقية، والبلاديوم إلى نحو 1305 دولارات، بينما تراجع البلاتين إلى نحو 1772 دولارا. اقتصاد عالمي.

0: قالت كوريا الجنوبية اليوم إنها وقعت مذكرة تفاهم مع كازاخستان للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك خلال لقاء جمع قيادتي البلدين تعهدا خلاله بالتعاون في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي. وذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أن الرئيس لي جيم يونغ ناقش مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومار توكييف فرص تعزيز التعاون في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال أغسطس الماضي إلى 3.1%، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط ووقود السيارات. وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني أن أسعار الوقود ارتفعت بنحو 9 بنسات للتر بين يوليو وأغسطس، ما دفع تضخم تكاليف النقل إلى 4.6%. أكد محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان ووزير المالية رولان ليسكور مرونة القطاع المصرفي الفرنسي وضمان إصدار الديون رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية. وقال مولان إن الديون الفرنسية تحظى بإقبال قوي من المستثمرين، فيما أوضح ليسكور أن الخزانة أنجزت 85% من برنامج إصدار الديون للعام الحالي. طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إمكانية منح كندا صفة عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي في إطار توجه لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. نتابع معا التقرير التالي.
1: اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي في خطوة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين إلى مستوى أكثر تكاملا. وجاء المقترح خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يسعى إلى توسيع شبكة الشراكات التجارية لبلاده. وتستند العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، والتي أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بأكثر من 75% خلال أقل من عقد وفق فوندرلاين. ويعكس ذلك تنامي أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لكندا، خصوصا في ظل سعي أوتاوا إلى تنويع وجهاتها التجارية. وتتجه الشراكة المقترحة إلى قطاعات اقتصادية واستراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة والمعادن الحيوية والبطاريات والصناعات المتقدمة، إضافة إلى التعاون في الأمن السبراني، كما تبرز منطقة القطب الشمالي باعتبارها مجالا للتعاون الاقتصادي والاستثماري نظرا لأهميتها في الطاقة والموارد الطبيعية وسلاسل الإمداد المستقبلية. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه كندا توترات تجارية مع الولايات المتحدة، ما يدفع أوتاوا إلى البحث عن أسواق وشركاء جدد وتقليل الاعتماد على سوق واحدة. وفي المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تنويع علاقاته الاقتصادية والتجارية وتوسيع شراكاته الدولية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والموارد الاستراتيجية. ولا توجد حتى الآن صفة قانونية محددة للعضو الشريك في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المقترح يحتاج إلى بلورة إطار مؤسسي واضح، لكن طرحه يعكس توجها نحو تعميق التعاون بين بروكسل وأوتاوا، فيما ينتظر أن تشكل القمة المرتقبة بين الجانبين في مونتريال الشهر المقبل محطة لبحث آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل علما كاملا يقوم على نظريات وصفية غير دقيقة، حيث يفسر الاحتراق بوجود مادة غامضة غير مرئية تخرج من الأجسام المحترقة دون أي قياس دقيق يثبت هذا التفسير أو ينفيه. وتخيل رجلا واحدا يقرر أن يزن كل شيء بدقة متناهية قبل التفاعل الكيميائي وبعده، ليكتشف أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، بل تتحول من صورة إلى أخرى فقط في قانون بسيط غير علم الكيمياء من علم وصفي غامض إلى علم كمي دقيق. ولم يكتفي هذا الرجل بهذا الاكتشاف وحده، بل اكتشف عنصر الأكسجين وسماه، وفند نظرية خاطئة سادت الكيمياء قروناً، وأسس نظاماً جديداً لتسمية المواد الكيميائية لا يزال أساسه معتمداً حتى اليوم، قبل أن تنتهي حياته نهاية مأساوية مفاجئة أعدمته فيها آلة المقصلة في خضم اضطرابات سياسية عاصفة اجتاحت بلاده. إنه أنطوان لوران دو لافوازي، الكيميائي الفرنسي الذي حول الكيمياء من علم وصفي إلى علم كمي دقيق، ويعد على نطاق واسع أبا الكيمياء الحديثة. قبل أن نفصل في حياة لافوازيه يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق كيميائي فرنسي عاش قبل قرابة قرنين ونصف أن يذكر إلى جانب أعظم مؤسسي العلوم الطبيعية الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن لافوازيه لم يكتشف مادة جديدة واحدة فحسب، بل غير المنهج العلمي نفسه الذي تدرس به الكيمياء، حين أصر على القياس الدقيق لكل مادة قبل التفاعل الكيميائي وبعده، بدلاً من الاكتفاء بوصف نوعي عام غير دقيق كما كان سائداً قبله. وهذا التحول المنهجي من الوصف النوعي إلى القياس الكمي الدقيق هو ما حول الكيمياء من مجموعة ملاحظات متفرقة إلى علم تجريبي صارم، وهذا يمنحه مكانة تأسيسية فريدة تتجاوز بكثير أي اكتشاف فردي واحد بعينه. ولد أنطوان لافوازيه في 26 أغسطس 1743 في باريس لأسرة ثرية، وكان والده محامياً. ودرس لافوازيه القانون في بداية مساره الأكاديمي، لكن شغفه الحقيقي ظل مصباً على العلوم الطبيعية، خصوصاً الكيمياء. وهذا التوجه المبكر نحو العلم رغم دراسته الرسمية في القانون يعكس فضولاً علمياً أصيلاً دفعه لاحقاً لتكريس معظم وقته وموارده لأبحاثه الكيميائية الخاصة. وانتخب لافوازيه عضواً في أكاديمية العلوم الفرنسية الملكية عام 1768، وهو لا يزال في 25 من عمره فقط. وهذا الانتخاب المبكر لهذه المؤسسة العلمية المرموقة يعكس تفوقاً علمياً واضحاً منذ سنوات شبابه الأولى. وعمل لافوازيه أيضاً في تحصيل الضرائب لصالح الدولة، وهو منصب مالي وفر له موارد مادية كبيرة استخدمها لاحقاً لتجهيز مختبر علمي خاص به من أفضل وأدق الأجهزة المتاحة في عصره. وأجرى لافوازيه تجارب دقيقة للغاية استخدم فيها أوعية زجاجية محكمة الإغلاق ليضمن عدم تسرب أي مادة أو غاز أثناء التفاعل الكيميائي، ووزن المواد بدقة متناهية قبل التفاعل وبعده، ليثبت أن الكتلة الكلية للمواد المتفاعلة تساوي دائماً الكتلة الكلية للنواتج حتى لو تغيرت هذه المواد شكلاً وحالة تماماً. وهذا الإثبات التجريبي الدقيق أصبح لاحقاً يعرف بقانون حفظ المادة، أحد أهم القوانين الأساسية في تاريخ الكيمياء بأكملها. وهذا القانون الذي يبدو بسيطاً في صياغته اليوم كان في زمن لافوازيه اكتشافاً ثورياً.

إذ لم يكن العلماء قبله يقيسون بالدقة الكافية لملاحظة هذا الثبات في الكتلة الكلية. وحول هذا الاكتشاف الكيمياء من علم يعتمد على الملاحظة الوصفية العامة إلى علم يعتمد على القياس الكمي الدقيق. هذا التحول المنهجي هو ما ينسب إليه الفضل الأكبر في وصف لافوازيه بأبي الكيمياء الحديثة، أكثر من أي اكتشاف فردي واحد بعينه. في عام 1778 حدد لافوازيه طبيعة عنصر الأكسجين وأطلق عليه اسمه، بعد أن درس بدقة دوره في عملية الاحتراق والتنفس وصدأ المعادن، وفند من خلال هذه الدراسات الدقيقة نظرية الفلوجستون السائدة آنذاك، التي افترضت وجود مادة غامضة غير مرئية تخرج من الأجسام أثناء احتراقها دون أي دليل تجريبي دقيق يدعم هذا الافتراض النظري القديم. وأثبت لافوازيه من خلال تجارب دقيقة على أكسيد الزئبق وغيره من المركبات أن الاحتراق في الواقع هو اتحاد كيميائي بين المادة المحترقة والأكسجين الموجود في الهواء، لا خروج مادة غامضة كما افترضت نظرية الفلوجستون. وهذا التفنيد التجريبي الدقيق لنظرية سادت الكيمياء الأوروبية قرونا طويلة يعد أحد أهم مظاهر الثورة الكيميائية التي قادها لافوازيه، أسس فهماً علمياً جديداً كلياً لعملية الاحتراق والتأكسد استمر معتمداً حتى اليوم. وكانت زوجة لافوازيه ماري آن بولز شريكة علمية حقيقية في أبحاثه، إذ أتقنت الإنجليزية وترجمت له أبحاثاً علمية بريطانية مهمة، من بينها نقد لنظرية الفلوجستون لم يكن ليصل إلى لافوازيه بسهولة دون ترجمتها الدقيقة، كما رسمت بنفسها توضيحات علمية دقيقة لتجاربه ومعداته المخبرية، ووثقت بدقة تفاصيل تجاربه المختبرية المتعددة في مساهمة علمية حقيقية تجاوزت الدور التقليدي المحدود للزوجات في تلك الحقبة التاريخية بكثير. وهذا التعاون العلمي الوثيق بين الزوجين الذي وثقته السجلات التاريخية بوضوح يظهر أن إنجازات لافوازيه لم تكن ثمرة عمل فردي منعزل تماماً، بل نتاج شراكة علمية حقيقية استفادت من مهارات لغوية وفنية وتوثيقية إضافية وفرتها زوجته بجدية والتزام حقيقي بمشروعه العلمي الكبير. وهذا النوع من الشراكة العلمية الزوجية النادر نسبيا في تلك الحقبة التاريخية يستحق أن يذكر كجزء أصيل من قصة إنجازاته العلمية الكبرى.

0: أسهم لافوازيه بالتعاون مع عدد من زملائه الكيميائيين الفرنسيين في وضع نظام جديد ومنظم لتسمية المواد الكيميائية يعتمد على تركيبها الكيميائي الفعلي بدلاً من أسماء تقليدية عشوائية غير مترابطة منطقياً، ونشروا هذا النظام في كتاب مشترك. وهذا النظام التسموي الجديد أرسى أساساً منطقياً موحداً لا يزال معتمداً بصورته الجوهرية حتى اليوم في تسمية المركبات الكيميائية حول العالم بأسره. ونشر لافوازيه أيضاً كتابه المرجعي المعاهدة الأولية في الكيمياء، الذي يعد أول كتاب مدرسي حديث في الكيمياء، قدم فيه الكيمياء بوصفها علماً كمياً دقيقاً قائماً على قانون حفظ المادة، وتضمن قائمة بالعناصر الكيميائية المعروفة في عصره. وهذا الكتاب أصبح مرجعاً أساسياً لجيل كامل من الكيميائيين الأوروبيين الشباب، ونقل الثورة الكيميائية التي قادها لافوازيه إلى قاعة الدراسة والتعليم الرسمي لا الأوساط البحثية المتخصصة وحدها. ومع اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 وتصاعد الاضطرابات السياسية في فرنسا، تحول عمل لافوازيه السابق في تحصيل الضرائب لصالح النظام الملكي القديم إلى تهمة خطيرة في نظر السلطات الثورية الجديدة، التي اعتبرت هذا النظام الضريبي رمزاً للفساد والاستغلال في العهد السابق. واعتقل لافوازيه مع عدد من زملائه في تحصيل الضرائب في نوفمبر عام 1793، وفي 8 مايو عام 1794 أعدم لافوازيه بالمقصلة في باريس مع عدد من زملائه في خضم فترة عرفت لاحقاً بعهد الرعب، وهي مرحلة سياسية مضطربة شهدتها الثورة الفرنسية، طالت فيها أحكام وإعدام سريعة كثيرين بصرف النظر عن إسهاماتهم السابقة للبلاد. وأعيد الاعتبار قانونياً للافوازيه بعد أقل من عامين من إعدامه، حين أدركت السلطات الفرنسية اللاحقة حجم الخسارة العلمية التي مثلها إعدامه المتسرع. ويروى أن عالم الرياضيات جوزيف لويس لاغرانج علق بعد إعدام لافوازيه بأن الأمر استغرق لحظة واحدة فقط لقطع رأسه، لكن فرنسا قد لا تنجب عقلاً مثله خلال قرن كامل من الزمن. وهذه العبارة التي تعكس حجم الصدمة العلمية التي أحدثها هذا الإعدام المتسرع، تلخص المفارقة المأساوية في نهاية حياة لافوازيه. عقل علمي غير مسار الكيمياء بأكملها، أعدم في غضون دقائق ضحية لظروف سياسية عاصفة لا علاقة مباشرة لها بإنجازاته العلمية الحقيقية. كل ميزان دقيق يستخدم اليوم في مختبر كيمياء، وكل معادلة كيميائية متوازنة تكتب على سبورة صف دراسي، وكل اسم كيميائي منظم يصف مركباً حديث الاكتشاف يحمل في جذوره البعيدة صداً لعمل رجل أصر على وزن كل شيء بدقة متناهية قبل أن تقطع حياته فجأة في لحظة سياسية عاصفة لم تمهله وقتاً كافياً لمواصلة عطائه العلمي. أنطوان لافوازيه، باريس، القرن 18 الميلادي. حول الكيمياء إلى علم كمي دقيق، واكتشف الأكسجين وأثبت قانون حفظ المادة، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

عام 1532 كانت جبال الأندريز تحتضن أعظم إمبراطورية في العالم الجديد، إمبراطورية ألينكا، التي تمتد لآلاف الأميال وتزخر بأطنان الذهب والفضة. ولكن خلف هذا الثراء كانت نيران الحرب الأهلية تشتعل بين الأخوين أتوالبا وأوسكار على العرش. وفي غمرة هذا الانقسام ظهر على سواحل القارة 168 رجلاً إسبانياً فقط، يقودهم المغامر الجشع فرانسيسكو بيزارو. لم يأتي هؤلاء للتجارة أو السلام، بل جاءوا بخطط لأجرأ وأوقح فخ في تاريخ البشرية، فخ سيقلب موازين القارة ويسقط إمبراطورية الشمس في ساعات محدودة بساحة كاخاماركا.

0: يغطي جدران معابدهم يا رجال. لقد سرنا في هذه الجبال القاسية لأشهر طويلة، والآن نقف على بعد أميال قليلة من الإمبراطور أتاولبا. يجب أن نستولي على هذه الثروة مهما كان الثمن، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا أو دماءنا.
1: ماذا تقول يا بيزارو؟ نحن 168 رجلا فقط، وأتاولبا يعسكر خارج كامخاركا بجيش يضم 80,000 مقاتل متمرس. إنهم يسحقوننا بأقدامهم فقط إذا غضبوا. الهجوم المباشر هو انتحار مؤكد وسيقودنا للهلاك المحتوم.
2: دي سوتو محق بلغة الأرقام، ولكننا نملك ما لا يملكونه أبدا. نحن نملك البارود والخيول والحديد القاطع، والأهم من ذلك الإنكا ممزقون بسبب الحرب الأهلية التي أنهكت قواهم. يجب أن نضرب رأس الأفعى ونأسر الإمبراطور نفسه بخدعة لا يتوقعونها في هذه الظروف.
3: سيدي بيزارو، جواسيسنا يؤكدون أن الإمبراطور أتاولبا وافق على دعوتكم للقاء في ساحة بلدة كخماركا غدا. إنه يشعر بغرور شديد ويعتقد أنكم مجرد لصوص صغار لا تشكلون أي خطر حقيقي على جيشه العظيم.

0: يا ابن الشمس العظيم، الرجال الملتحون وصلوا إلى ساحة كاخاماركا واستقروا فيها. إنهم يختبئون داخل المباني الحجرية الكبيرة كالفئران، ويركبون حيوانات اللاما الأملاقة الغريبة، ويحملون بأيديهم عصيا سحرية تطلق نارا ودخانا مفزعا جدا.
1: يا مولاي الإمبراطور أتاولبا، هؤلاء الغرباء لصوص ومخربون، وتفوح منهم رائحة الغدر. أرجوك أعطني الأمر المباشر الآن لأسحقهم بكتائب المحاربة. لن يستغرق الأمر سوى لحظات قليلة لنجعل من جماجمهم كؤوسا للشراب واحتفالا بانتصارك الساحق عليهم.
2: اهدأ اهدأ يا روميناوي ولا تقلق، هؤلاء الغرباء الجبناء يرتعدون خوفا منا ويختبئون كالفئران المذعورة في المباني. سأذهب إليهم غدا في الساحة بآلاف من حراسي وخدمي، ولكننا لن نحمل أي أسلحة، أريد أن أرعبهم بعظمتي فقط، ثم سأصادر حيواناتهم العجيبة وأجعلها خدما لعرشي.

سيدي العظيم، لقد حلمت الليلة الماضية بعواصف من الدم والحديد تقطع جذور الأرض. لا تستخف بأسلحتهم المعدنية البراقة ولا تذهب إليهم أعزل من السلاح مهما بلغت قوتك وجبروتك، فالغدر يسكن في عيونهم الشاحبة وقلوبهم المريضة.

0: تلاقت الأقدار المحتومة في 16 من نوفمبر عام 1532، فدخل أتوالبا ساحة كاخاماركا محمولاً على هودج ذهبي مهيب يسبقه الآلاف من الحراس العزل المبتهجين، بينما كان بيزارو ورجاله يختبئون كالذئاب الجائعة خلف الجدران الحجرية، وأصابعهم ترتجف على زناد البنادق في انتظار إشارة لبدء مذبحة دموية ستغير وجه التاريخ للأبد.
1: ابقوا في أماكنكم ولا تصدروا أي صوت، لا يخرجن أحد منكم حتى أصرخ بقوة باسم القديس سانتياغو، حينها افتحوا نيران المدافع دون رحمة واطلقوا الخيول لتدوس حراسهم، واقتلوا كل من يعترض طريقكم، ولكن إياكم أن تقتلوا الإمبراطور أبداً، الإمبراطور يجب أن يؤسر حياً ليكون ورقتنا الرابعة.
2: سأخرج أنا أولاً لمقابلته يا بيزارو وجهاً لوجه، سأقرأ عليه وثيقة الاستسلام الدينية وأعرض عليه كلمة الحق، فإن رفضها وأهان كتابنا أصبحت دماء جيشه حلالاً لنا ببركة الكنيسة والتاج الإسباني العظيم ورب السماء.
3: سيدي بيزارو، الحشد الإنكية تتدفق إلى الساحة كالسيل الجارف، إنهم يملؤون المكان بآلاف الرجال مرتدين الذهب والفضة وريش الطيور الفاخر، ولكن كما توقعتهم تماماً لا يحملون أي سيوف أو رماح، الساحة امتلأت بالكامل والأنفاس محتبسة.
4: إذن هذه هي فرصتنا الذهبية التي لن تتكرر في التاريخ يا رجال. إذا سقط الإمبراطور في أيدينا اليوم انهار جيشهم بالكامل وتشتت شملهم. استعدوا للاندفاع العظيم فور إشارة الأب فالفريد لنسطر أسماءنا بالذهب والمجد.
5: أين هو؟ أين قائدكم الجبان الذي دعاني إلى هنا وطلب لقائي؟ لماذا تختبئون في البيوت المعتمة ولا تخرجون لاستقبال ابن الشمس العظيم كما يليق بمقام الأبدي؟ اخرجوا وواجهوني.
2: أنا هنا لأبلغك رسالة ملك إسبانيا العظيم ورسالة الكون يا أتوالبا. أطلب منك التخلي عن أصنامك وإعلان الخضوع التام للتاج الإسباني والإيمان بهذا الكتاب المقدس الذي يحمل الكلمة والنور المبين.
6: يا ابن الشمس العظيم، هذا الرجل يطلب منك الخضوع لملكه البعيد وراء البحر، ويقول إن هذا الشيء الصغير الذي بيده يتحدث بكلمات الإله الأعظم.
7: إلهكم يتحدث في هذا الشيء؟ لا أسمع شيئا أبدا. هذا الكتاب صامت وميت ولا ينفع.

0: بأي كلمة. أنتم كاذبون ومحتالون، سأجعلكم تدفعون ثمن كل حبة ذرة سرقتموها وكل ثوب سلبتموه من أرض الشاسعة.
1: لقد أهان الكلمة الطاهرة. الكافر المتكبر أهان الكتاب المقدس ورماه في التراب. اخرجوا يا مسيحيين من مخابيكم، اضربوهم بلا رحمة. سانتياغو، سانتياغو، دمروا أعداء الرب.
2: انتبهوا، إن القذائف تتساقط كالصواعق المدمرة.

0: تمزقوا أجسادهم، دمروا صفوفهم بالخيول الجبارة، لا تدعوا أحدا يقترب من هودج الإمبراطور غيرنا. تقدموا تقدموا يا فرسان أسبانيا، وخذوا مجدكم وذهبكم اليوم بقوة الحديد والنار.
1: الحيوانات الشيطانية تدهس رجالنا وتسحقهم، المدافع المخفية تقطع الأجساد كالورق. احموا ابن الشمس بأرواحكم، شكلوا جدارا بشريا منيعا حول الهودج بأجسادكم العارية يا حراس الإنكا العظام، ولا تتراجعوا.
2: ابتعدوا عن الإمبراطور فورا، قلت لكم أريده حيا وسالما. من يمس بخدش واحد سأقطع يده ورأسه بنفسي. لقد سقط الهودج، الإمبراطور أتاوى في قبضة الآن. انتهت اللعبة وسقطت الإمبراطورية في يدي.
3: ما هذا السحر الأسود المرعب؟ كيف دمرتم جيشي العظيم وحراسي بهذه السرعة؟ لا تقتلني أيها القائد الغريب، لا تقتلني. أنا أعرف جيدا ما الذي أتى بكم إلى هنا. أنتم لا تريدون روحي، أنتم تريدون المعدن الأصفر البراق.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: المجنونة.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء يصعب عليه.
5: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الأعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني. وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر. التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء سعد البوس.
6: على بركة الله نبدأ معكم هذا المشوار لهذا المساء من الآن وحتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن مفتشيها في مطار الكويت مبنى الركاب T4 من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.
2: وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن عملية التفتيش الدقيقة أسفرت عن العثور على عدد 1197 ورقة من حجم A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بلغ وزنها الإجمالي نحو 9 كيلوغرامات و600 جرام.
1: وأشارت إلى أنه جرى إعداد محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لاستكمال الإجراءات المتبعة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وننتقل إلى خبرنا التالي، حيث أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فوز مشروع مركز صوف أحد المشاريع الرائدة التي دعمتها المؤسسة بجائزة مشروع الطاقة المبتكر للعام 2026 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة AEE، وهي منظمة مهنية عالمية غير ربحية.
1: وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الجائزة تسلمتها مديرة دائرة تفعيل البحوث والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المهندسة دينا النقيب ورئيس مجلس إدارة جمعية السد الحرفية الشيخ بيبي إدعيج الجابر الصباح خلال حفل الجوائز الإقليمية الذي أقيم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
2: وأضافت أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما حققه المشروع من تميز في توظيف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال للطاقة، ويعكس نجاح مركز صوف كنموذج يجمع بين البحث العلمي والاستدامة والتطبيق العملي.
1: وأوضحت أن المشروع يقوم على توظيف حلول الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المياه ومبادئ الاقتصاد الدائري في معالجة الصوف المحلي والاستفادة منه، بما يسهم في تحويل مورد محلي إلى منتج ذا قيمة اقتصادية وبيئية.
2: وذكرت أن فكرة المشروع انطلقت بمبادرة من جمعية السد الحرفية، فيما مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البحث العلمي المرتبط بالمشروع ودعمته ونفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع شركة نقل وتجارة المواشي.
3: رباه إنا قد أنبنا طامعين إلى رضاك، ونلوذ من ثقل الذنوب يضمنا أبدا حماك. رحماك يا رحمن يا محيي النفوس ولا سواك، رحماك يا رحمن فاغفر إن تشأ ذنبا عصاك، وأقل إلهي عثرتي واحفظ بلادي في حماك. كويتنا أمنا

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: أحبتنا على الهواء مباشرة مستمرون معكم حتى 8 مساء، ونوصي جميع قائدي المركبات الذين يستمعون لنا حاليا عبر الراديو على موجات إذاعتنا بتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارة والاستمتاع معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، إلا أننا سنتوقف قليلا حيث أننا نقترب من الفترة الدينية لأذان العشاء.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة. الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد شارف على الانتهاء. جهود واستعدادات كبيرة قامت وتقوم بها وزارة الداخلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات وتعزيز سلامة الطلبة وأولياء الأمور وكل مستخدمي الطريق. ومع عودة المدارس وارتفاع كثافة الحركة خلال أوقات الذروة، تزداد أهمية هذه الاستعدادات لضمان عودة آمنة ومنظمة للجميع. فما أبرز ملامح الخطة الأمنية والمرورية، وكيف سيتم التعامل مع الازدحامات أمام المدارس وعلى الطرق؟ نتعرف على كل هذه التفاصيل مع ضيفنا الكريم الملازم أول خالد أنور الرغيب، وهو ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. حياك الله الملازم أول خالد.
3: حياك يا هلا أخوي.
2: حياك الله، نحن سعداء بهذا اللقاء. نحن أيضا سعداء بوجود هذه النتائج التي نراها على أرض الواقع على الطرق، ونعلم تماما بأن وراءها جهود حثيثة. دعنا نتحدث بالبداية ملازم خالد بعد إذنك عن استعدادات وزارة الداخلية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 و27. ما هي أبرز ملامح الخطة الأمنية والمرورية عشان نشوف كل هذه النتائج الطيبة؟ تفضل.
3: كان فضلك. تتمثل الخطة في تعزيز الانتشار الأمني والمروري حول المدارس وتنظيم حركة السير والتعامل مع أي اختناقات مرورية لضمان وصول

0: الطلبة بأمان.
1: نعم، وهذه الخطة يعني كانت بالتأكيد وراءها الكثير من الدراسات والكثير من الاستعدادات. دعنا نتحدث من فضلك المهندس خالد عن التفاصيل أكثر.
0: بداية يعني احنا فترة ندرس ونسوي خطة كاملة متكملة على هالموضوع، يعني تقريبا من 6 7 أشهر واحنا شغالين على موضوع عودة المدارس، وكل سنة احنا نفس الموضوع، نحاول نطور دراساتنا ونحاول نطور الخطط بالتعاون مع المرور مع الأمن العام عشان نوصل حق أفضل حل.
1: عساكم على القوة، الله يعطيكم العافية، وجهودكم
0: الله
1: واضحة.
0: يخليك.
1: نحن جميعا نقدر دور وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، على كل هذا العمل الذي يقومون به حتى قبل بداية انطلاق العام الدراسي الجديد. نحن نعلم بأن هناك بعض الكثافة المرورية التي تحدث، ولكن يعني الأمور تسير على خير ما يرام، والكثافة لا تستمر بصورة طويلة. أعلن عن مشاركة 870 دورية أمنية ومرورية. الملازم أول خالد، كيف سيتم توزيع هذه الدوريات؟
0: سيتم توزيع طبعا الدوريات على مختلف المناطق التعليمية والطرق الحيوية، وتتركز مهامها على تنظيم الحركة المرورية ومتابعة محيط المدارس وطبعا التدخل السريع عند الحاجة.
1: نعم، إن شاء الله يعني كل الأمور تكون فيها الأمن والأمان لأبنائنا الطلبة. التدخل السريع وقت الحاجة، يعني هذا نحن على يقين به وكلنا ثقة برجال وزارة الداخلية. ما هي أبرز المهام التي ستقوم بها خلال هذه الفترة اللي هي 870 دورية أمنية ومرورية؟ هل هي طوال الوقت ولا فقط في وقت الذروة الملازمة والخالد؟
0: طبعا هو راح يكون في نفس تنظيم، من حيث انه على حسب، اذا مثلا الذروه راح تكون الدوريات اكثر من ان الطلب يبلش دوام راح يخفون، بس راح يكون موجوده البلاغات اول باول،
1: نعم،
0: فراح يكون على معرفه بكل اللي يدور بالازدحامات اللي حول المدارس.
1: نعم، هذه الازدحامات أو الناس يسمونها حتى الاختناقات المرورية الملازمة. أول خالد أنور الرغيب، ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، نشاهدها مع الأسف أمام المدارس. بعض الناس يعني يون نفسي وغيري ما اللي يشغل فيه، فتشوفه ممكن يسد الطريق وممكن يعني يعرقل الطريق، وهذه الكثافة عموما تحدث خصوصا عند المدارس وحتى على الطرق المؤدية لها. كيف ستسهم وجود الدوريات الأمنية والمرورية بتنظيم هذه الحركة؟ يعني هل ستقومون بإعطاء التعليمات لقائدي المركبات أن يحركون، أن يعني يفسحون الطريق؟ ما هو العمل؟
0: اي طبعا، يعني احنا من خلال الانتشار المبكر للدوريات وتنظيم حركة المركبات عند المدارس والتقاطعات، يعني الوجود المبكر هذا يخلي التنظيم اسهل، يعني عشان مثلا نعلم اولياء الامور او السواق ان ترى روحوا هني، وقفوا هني، لا توقفون هني، وطبعا هذا راح يسهم في تقليل الازدحامات وضمان انسيابية الحركة.
1: نعم، كذلك غير الدوريات الأمنية والمرورية اللي موجودة، أيضا تم توفير 338 كاميرا مراقبة مرورية لمتابعة الطرق وحركة المركبات. نحن نعلم بأن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير بالحد من المخالفات المرورية، ولكن كيف سيتم الاستفادة منها في رصد الازدحامات وتعزيز السلامة المرورية التي نتحدث عنها الملازم أول خالد؟
0: اي طبعا، تسهم الكاميرات في متابعة الحركة المرورية اول باول ورصد الاختناقات والمخالفات، بما يساعد على سرعة التعامل مع اي ملاحظات وتعزيز السلامة على الطرق.
1: نعم، هذا بالنسبة للكاميرات. هناك شق آخر لهذه التكنولوجيا أنا شخصيا يعني عجبتني وايد في الفترة الأخيرة، وهو الوميض في الإشارة الضوئية اللي يحدث قبل ما يتحول اللون من الأخضر إلى الأحمر والعكس صحيح. هذا الوميض الحقيقة يعني ساهم بشكل كبير في تنظيم حتى الحركة داخل عقول الناس
0: صح،
1: الملازم خالد.
0: عدلي.
1: نعم، دعنا نتحدث عن هذا الاستعداد. ما أهمية هذا النظام؟ كيف يساعد على تحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية؟
0: اي طبعا، نظام الوميض في يعني ساهم بشكل كبير في تنظيم حركة المركبات خلال اوقات الذروة، وحسن من انسيابية المرور وقلل التكدسات عند التقاطعات.
1: نعم
0: الناس قامت تعرف خلاص، تشوف ان الوميض من تشوفه تعرف انه والله نوقف
1: نعم
0: قبلها، نمشي قبلها، فسهل الموضوع على الناس.
1: نعم حتى سالفة البريك اللي بعض الناس يعني على اساس يلحقون على الاشارة وهي خضراء الملازم خالد، فتشوفه يدوس وبعدين فجأة تشب اصفر ولا احمر وتشوفه فجأة يطق بريك، واللي وراه يعني يحدث بعض الربكة. اليوم مع هذا الوميض اصبحت الاستعدادات من اجل الوقوف ولا الحركة فيها انسيابية اكبر.
0: الناس من تشوف الوميض خلاص قامت تعرف تخفف تتجهز حق الصفرة، ومن تصير الصفرة خلاص تبلش تزيد مثلا البريك، فعلى ما تصير حمراء للناس خلاص واقفة.
1: صحيح صحيح، وهذا صح بصراحة يعني عاجبني وعاجب وايد ناس، أنا متأكد حاليا
0: صحيح
1: قاعدين
0: ايوه
1: يسمعونا. الملازم الأول خالد أنور للرغيب، ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. الأيام الأولى من العام الدراسي مثل ما قاعدين نشوف إن شاء الله قاعدة تعدي بسلام وعلى خير ما يرام. هل باعتقادكم بأن هذه الكثافة راح تستمر يعني بعد الأسابيع الأولى للعام الدراسي، ولا يعني راح يكون الأمر خلاص يعني في دعنا نقول استعداد أكبر، استقرار أكبر لمعرفة الأمور سواء من قبل قائدي المركبات ولا من غيرهم؟
0: شوف، هو دائما بداية كل سنة الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، ف دائما يكون في الزحمة هذه الكثيفة، ف إن شاء الله نقول بعد الأسبوع الثاني الناس تعرف اللي لها واللي عليها، تفهم تعرف خلاص يصير
1: نعم
0: تالي
1: نعم
0: وعي أكثر ومعرفة حق المكان الوقوف. الناس مثلا قط ابنائها وتمشي على طول، فالاسابيع الاولى في
1: نعم
0: ناس توتر، بعدين خلاص
1: صحيح
0: الامور تصير طيبه ان شاء الله.
1: صحيح. حتى بالنسبة لبعض الأشخاص اللي ما لهم عازة يطلعون يمكن وقت الذروة، راح يعرفون حاليا أن والله ما له داعي أطلع
0: ايوه
1: الحين، طلعت مدارس ولا عودة مدارس، ويعرفون بالضبط التواقيت فيتجنبونها، وبالتالي إن شاء الله تخف الزحمة.
0: ان شاء الله،
1: لأن
0: اي ان شاء الله
1: بإذن الله
0: بعد الأسبوع الثاني غالبا خلاص الناس تعرف الأوقات، تعرف الذروة المدارس، زحمة الدوامات، فإن شاء الله
1: بإذن
0: الأمور
1: الله
0: تصير طيبة.
1: بإذن الله تعالى. لذلك نحن دائما ما ندعو إلى التعاون من جميع قائدي المركبات مع إخوانكم رجال المرور في وزارة الداخلية، يعني دعونا دائما نتقيد بالتعليمات والقوانين، التزامنا بالقوانين يا جماعة هي أخلاقيات، هي ذوقيات، علينا أن نتمتع بها. قبل قليل ربما مررنا على عجالة الملازم أول خالد الرغيب ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على موضوع الوقفة العشوائية قدام المدارس. بعض الناس ما يبون يقطون عيالهم إلا عند الباب، يعني لازم أقل من المتر بين باب السيارة وباب المدرسة. كيف تتعامل وزارة الداخلية مع هذه المشكلة؟
0: أنا أدعو والله أدعو أولياء الأمور أن يلتزمون. إحنا نحاول يعني كثر ما نقدر مع رجال المرور أو رجال الأمن العام يكونوا متواجدين بالموقع نفسه وينظمون المرور، فما لنا نقول أن نتمنى من أولياء الأمور أنه ما يصير في عشوائية بالوقوف، يقول والله بقط ولدي هني بسرعة وهذا، بس انت قاعد تعطل الناس
1: صحيح
0: الباجين وتعطل وتسوي اختناقات مرورية،
1: صحيح
0: فأتمنى بس الالتزام بقواعد المرور
1: نعم،
0: وهذا راح يسهل وايد أمور.
1: وإن شاء الله الأمور طيبة أمان يعني أمام المدارس، حتى وإن كان بعيد هذا الوقوف يعني عن باب المدرسة بضعة أمتار، إن شاء الله الطالب يكون بأمان، يعني إحنا في
0: يوصل إن شاء
1: ديرة
0: الله
1: أمن
0: بالنهاية
1: وأمان.
0: راح يوصل.
1: نعم 100%، دعونا لا نتصرف بأنانية يا جماعة، هذه مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية أولياء الأمور بالتحديد، دعونا نحد من هذه المشكلة. نحن نعلم اليوم الملازم أول خالد إذا كانت هناك بعض الحوادث الخفيفة التي تحدث على الطرقات، يعني ما لا داعي نعطل السير، ممكن أن احنا ناخذ بعض الصور ونحرك ويعني نتجه إلى أقرب مخبر. اليوم في حال وقوع حادث أو تعطل مركبة لا سمح الله وتسببها في ازدحام خصوصا خلال ساعات الذروة اللي قاعدين نتكلم عنها، ما هي آلية التعامل السريع معها لمنع تعطيل حركة السير فوق الكثافة اللي أصلا هي موجودة بسبب المدارس؟
0: صح، غالبا راح تكون في بلاغات بالحادث نفسه، ف فراح يجي اي دوريه من المرور، اقرب دوريه حق الموقع نفسه راح تسكر، وان شاء الله راح يجي الونش ويسحب السياره اذا متعطله او يوخرهم عن الطريق، بحيث انه خلاص يمشي السير.
1: بإذن الله تعالى. ودائما كلمة السر في هذا الموضوع هو التعاون. نجاح أي
0: اي
1: خطة
0: والله،
1: يعتمد على تعاون جميع الفئات، إن كانوا أولياء أمور، إن كانوا قائدي مركبات من دون أبناء، إن يعني كل الفئات هي مسؤولة عن هذا التعاون. لذلك ملازم أول خالد للغيب، ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إحنا نبي منك بعض السلوكيات البسيطة اللي تذكرها لنا، اللي ممكن أنها تسوي فرق كبير في تخفيف الازدحام اللي يمكن قاعدين يشتكون منه الناس اللي قاعدين يتسببون فيه.
0: مثل شنو السلوكيات قصدك بالضبط؟ بالضبط وضح، لان
1: يعني السلوكيات اللي المفروض يتمتع فيها قائد المركبة حتى لا يكون هو جزء من المشكلة.
0: يعني
1: يعني
0: شوف، اكيد
1: هل من الممكن أن يكون قائد المركبة على سبيل المثال إذا ما عنده شغل في فترة طلعة المدارس ولا روحة المدارس، أن هل من الممكن أن يتجنب بعض الطرقات؟ هل إذا أحد طاق له هرن على أساس أنه يوخر عن الطريق ويفسح الطريق؟ هل
0: هو طبعا هذا، يعني انا اتمنى التعاون مع الكل،
1: نعم
0: سواء تعاونهم مع رجال الداخليه سواء تعاونهم مع الناس. ف يعني ما نتمنى مثلا الناس تطلع بالذروه وتسبب ازدحام او تروح اماكن المدارس اذا ما عندها شغل ضروري او شغل مهم، خل تنطر، بدل لا تطلع مثلا 7:30 الصبح عند طلعه الدوامات من المدارس، خل تطلع 8:30. اللي عنده مثلا شغل مكان او اماكن الذروه يبغى يغير مكانه او دربه يروح مكان ثاني، عشان يعني يسهل على نفسه ويسهل على الناس جميعا. يعني
1: صحيح صحيح. الملازم أول خالد أنور للرغيب، ضابط إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، أشكرك جزيل الشكر، وتحياتنا موصولة أيضا إلى كل الإخوة العاملين في وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، حياك الله.
0: الله يحييك، بس انا عندي كلمه اخيره قبل
1: أكيد
0: لا.
1: أكيد
0: اي والله، انا ادعو اولياء الامور وقائدي المركبات ان يلتزمون بقواعد المرور وعدم الوقوف العشوائي امام المدارس، ونتمنى يتركون مسافه ووقت كافي للوصول، مع التاكيد طبعا على سلامه ابنائنا الطلبه.
1: بهذه الكلمات الذهبية اللي يجب علينا دائما أن نتقيد بها، نختم هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الملازم أول خالد أنور للغيب،
0: شكرا
1: ضابط
0: لكم،
1: إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. ساعة مباركة، حياك الله.
0: ساعتك أبرك، يعطيكم العافية.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: على الهواء مباشرة مستمرون معكم في برنامج مساء الخير يا كويت عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ودعونا ننزل الميدان ودعونا نذهب إلى تغطياتنا، حيث أقام نادي توست ماسترز رواسي اجتماعه الدوري رقم 275 تحت عنوان ما وراء الإنجاز، والذي استضافته مكتبة الشامية العامة وسط حضور مميز من الأعضاء والمهتمين. وقد ركز هذا اللقاء على استعراض الأفكار والرؤى المتعلقة بموضوع الأمسية. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع هديل المهنة رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي ومستشارة ومرشدة في نادي توست ماسترز رواسي. دعونا نستمع.
4: كان اجتماعنا بعنوان ما وراء الإنجاز، كانت هناك رسالة أريد أن أوصلها لأعضاء النادي، من أننا بمجرد ما نذكر اسم الإنجاز ينصرف تفكيرنا إلى النتائج التي حققناها أو المناصب اللي وصلنا إليها أو عدد المبادرات التي أنجبناها، لكن وراء كل إنجاز هناك سؤال وايد مهم وعميق: ماذا صنع الإنجاز فينا؟ يعني العمل التطوعي في جوهره ليس مجرد مهام وفعاليات ننتهي منها، بل هو تجربة إنسانية تعيد تشكيل شيء في داخلنا. إحنا نعتقد إن العمل التطوعي عبارة عن خدمة الآخرين.

0: يعني مجرد ما نخدم الآخرين هو عبارة عن عمل تطوعي فقط، ولكن الحقيقة أننا أثناء هذه الخدمة نربي أنفسنا في شيء، في تحول يصير في داخلنا. فهني يبين الفرق ما بين الإنسان الذي يبحث عن الإنجاز ليثبت حضوره، وما بين الإنسان الذي يرى في الإنجاز فرصة لصناعة أثر يتجاوز ذاته. الأول يسأل ماذا سأحصل، والثاني يسأل ماذا سأضيف، ومن سأساعد، ومن يمكن أن يصبح للأفضل لأنني كنت جزء في رحلته. ومن أن هناك قيم يجب أن ترسخ في الأعمال التطوعية، قيمة الغيرية، أن لا يجعل الإنسان ذات مركز كل شيء، وأن يفرح بنجاح الآخرين وتطورهم حتى لو أصبحوا يوما أفضل منها. وهذا ما نراه في عالم التوست ماسترز وفي تجربة التوست ماسترز. لا يعلم التوست ماسترز مهارة الخطابة فقط، بل يصنع شخصيته وينمي الثقة بالنفس ويطور قدرته على التواصل والقيادة. لكننا إلى جانب تنمية كل هذه المهارات نحتاج أيضا إلى خلق ثقافة حب الغيرية. إحنا في التوست ماسترز إذا عطينا مجال للمتحدث في أنه يتحدث ويعبر عن ما في داخله، فهذا نوع من أنواع حب الغير أو مساعدة الغير. نحن عندما نشجع المتردد، ندعم العضو الجديد، نفرح عندما نراه يتطور، هذا في شيء تحول داخلي بالتدريج يصير في الإنسان أو في المتطوع. نصل إلى مرحلة نفهم من خلالها إن القيادة الحقيقية لا تعني أن أكون أنا الأكثر حضوراً، بل أن أساعد القيمة لتكون أكثر حضوراً مني. فهذا هو كان محور أو موضوع اجتماعنا. وهنا السؤال المهم والأهم، ماذا صنع الإنجاز فينا؟ والجميل أن الاجتماع جسد روح موضوعنا ما وراء الإنجاز، بحضور ضيوف من فئة الصم وذوي الإعاقة السمعية، كما شاركنا بعض الأعضاء قصصا واقعية ومؤثرة عن تجاربهم مع أبنائهم من ذوي الإعاقة. فكان الاجتماع تجربة إنسانية عشنا فيها المعنى قبل أن نتحدث عنه. فجميل جدا كان الاجتماع، وإن شاء الله في المستقبل القريب سيقوم نادي توست ماسترز رواسي بدمج ذوي الإعاقة من أصحاب الصم وذوي الإعاقة السمعية في المشاركة في نادي توست ماسترز رواسي. ويعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقام مركز مصادر التنمية للتدريب والاستشارات وبالتعاون مع جمعية العلاقات العامة الكويتية ورشة عمل مجانية مميزة بعنوان هندسة القيادة من تقديم أحمد إبراهيم وفاطمة محمد، ركزت على صقل المهارات القيادية وتطوير الفكر الإداري للمشاركين، وشهدت تفاعلا متميزا من الحضور الذين حصلوا في ختامها على شهادات حضور معتمدة لتعزيز مسيرتهم المهنية. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور أحمد إبراهيم، مستشار ومدرب دولي معتمد في مجالات الإدارة والقيادة وتطوير الذات، حيث قال:
3: قدمنا ورشة عمل تدريبية بعنوان هندسة القيادة، تناولنا فيها مجموعة من المحاور. كان أهم المحاور الموجودة فيها هي مفاهيم القيادة، بيئة العمل، كيفية التعرف على القدرات الفردية والوعي الذاتي بمبدأ خذ نفسك قبل أن تقود الآخرين واعرف إمكانياتك، بالإضافة للتأكيد بأن القيادة غير مرتبطة بمنصب وإنها مجموعة من المهارات يمكن تعلمها. وتناولنا بشكل دقيق وتفصيلي مدرسة القيادة الإنسانية. والقيادة الإنسانية المدرسة دي ظهرت في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وهي تركز على الإنسان قبل المهام، وكيف أصبحت مؤثرة في خلق بيئة عمل صحية ومشجعة ومحفزة للموظفين. وختاما تناولت الورشة بعض الأمور الإدارية والقيادية مثل اتخاذ القرار وحل المشاكل وتركيب المهام وتفعيل روح المبادرة لدى الأفراد وأعضاء الفريق.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، مع بداية العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس، من المهم أن ننتبه إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه أبناءنا، ومنها تشتت الانتباه وفرط الحركة. قد نلاحظ على الطفل صعوبة في التركيز أو حركة زائدة أو اندفاعا في التصرفات، ونعتقد أحيانا أنها مجرد شقاوة، لكن في بعض الحالات قد تكون علامات تحتاج إلى فهم وتشخيص صحيح. فكيف نعرف الفرق؟ ومتى يحتاج الطفل إلى مختص؟ وما أفضل الطرق للتعامل معه في المنزل والمدرسة؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور عيسى محمد جاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. أهلا وسهلا فيك دكتور عيسى.
5: حياكم الله ومستمعيكم الكرام.
2: حياك الله. وبداية دكتور عيسى، ما المقصود باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وما أبرز العلامات التي يجب أن ينتبه إليها الوالدان والمعلمون؟
5: حقيقة يمكن هذا واحدة من الإعاقات اللي بدأت واضحة في 10 سنوات الأخيرة وتميزها عن الحركة العادية والطفل العادي. يعني أي معنى أن هنا أي هذه مشكلة قد تكون وراثية. طبعا هي وراثية تقريبا حوالي 75%، لها آثار بيئية مثل ولادة مبكرة أو استنشاق الرصاص وغيرها، مشكلات أحيانا الحصبة والأمراض تسبب خلل عند الطالب وتسبب له هذه المظاهر ما يسمى فرط النشاط وسرعة الحركة.
2: نعم دكتور تفضل دكتور.
5: يعني هي تشكل حوالي 5% من الأطفال بينهم، أحيانا يبين على الطفل تأخر 3 إلى 5 سنوات مو سنة، يعني أصغر من سنة. وفي بعض المظاهر اللي حبيتي أنا أعددها اللي ممكن يلاحظونها أولياء الأمور، لأن أنا يهمني ميزون بين الطفل العادي اللي يتحرك وما يبي يركز وما يبي المدرسة وكذا، وبين الطفل اللي عنده فعلا فرط نشاط شديد.
2: نعم. يعني دكتور عيسى أنا ودي أقف على الأسباب شوي، يعني بصورة أكثر يعني وأعمق للمستمع. الأسباب قلت لي يعني هو اللي فهمته تسمم يكون في الجسم.
5: هي في وايد أسباب طبعا، عوامل بيئية تشكل الكحول مثلا، تعرض للمواد الكيماوية،
2: التلوث،
5: انتشاق الرصاص من البيئة حسب البحوث طبعا.
2: نعم.
5: النيكوتين اللي يدخنون ممكن يأثر الولادة المبكرة، ممكن
2: التدخين السلبي ممكن يأثر.
5: إصابات الرأس عند الطفل، ممكن إصابة أثناء ولادة طاح وتعور على رأسه.
2: نعم.
5: الحصبة يقولون تأثر، تعرض للمبيدات، النظام الغذائي اللي في خلل تقريبا.
2: نعم.
5: لكن هو 75% منه هو عامل وراثي.
2: عامل وراثي؟
5: عامل وراثي هو.
2: يعني يكون الأجداد فيهم تشتت؟
5: هو في شيء طبعا بين الزوجة أو الزوج بحيث أنه تنتقل هذا الموضوع بينهم.
2: نعم. دكتور عيسى، بالنسبة لي موضوع يعني نسمع مؤخرا من الأخصائيين النفسيين موضوع استخدام الموبايل والريلز، الفيديوهات القصيرة لها تأثير في هذا الموضوع، هل هذه المعلومة صحيحة؟
5: والله الحقيقة طبعا احنا البيئة حاليا نعيش في وايد مؤثرات على الأطفال، منها التلفون، منها النتورك والشبكات الموجودة والأمور الكيميائية الكيميائية في حياتنا، يعني في تلوثات في البيئة تأثر.
2: نعم.
5: بس هذه لا، العملية ما فيها ان هذه الأطفال يعانون من عدم التركيز على أمر واحد، تشتت الذهن وعدم الانتباه
2: بسبب استخدام الأجهزة الذكية. ممكن يصير تشتت دكتور عيسى؟
5: لا، هذا تأثيره مؤقت وبيئي نسميه احنا، ما
2: نعم.
5: هو وراثي ولا هو مركز في السيستم ماله.
2: نعم.
5: السيستم ماله زين، لكن تعرض لبعض المؤثرات صار عنده أعراض كأنه عنده تشتت انتباه فرط نشاط.
2: نعم.
5: لازم يميزون، وهذا ما يقدرون يسوون أولياء الأمور، لازم يفحص ويتم تشخيصه والتدقيق معه على أساس يتأكد إنه هو وراثي، عملية مستأصل في نظام العصبي، الجهاز العصبي للطفل.
2: نعم.
5: يفرق عن الطفل اللي عنده نفس الأعراض ولكن نتيجة ظروف بيئية، أي معنى إنه مثلاً يسهر بالليل ما يقوم الصبح، دائما جاب التلفزيون بالتليفون يأثر، الأتاري، الأمور هذه، الألعاب الإلكترونية ممكن تأثر في بعضها وتبين كأنه هو عنده تشتت انتباه وفرط نشاط، لكن هو بالفعل هذا اكتسبه بيئيا.
2: نعم.
5: غير اللي هي موروث وراثيا.

0: المستأصل فيه من يومهم من الولادة.
1: نعم
0: في فرق
1: نعم
0: بين الاثنين.
1: يعني هني نقدر احنا بس نفرق دكتور عيسى، يعني المقصود او اللي فهمته يعني عشان ايضا نوضح للمستمعين، انه بالنسبة للأجهزة الذكية والامور البيئية، يعني اذا غيرنا البيئة ممكن الطفل يتعدل وضعه، ولكن
0: ما في شك، ما
1: نعم،
0: في شك.
1: ولكن اللي احنا نتكلم عنه هذا موضوع آخر.
0: لا انا لو اعطيتك وصف مواصفات الطفل هذا اللي هو فرط نشاط الانتباه اللي مستأصل فيه نتيجة العامل الوراثي، حيكون في ظواهر معينة ينتبهون لها أولياء الأمور،
1: مثل
0: بس مو شوية منها يشتكون، لا لازم تكون متكاملة في هذا الطفل. مثل صعوبة التركيز في أمر واحد، ينتقل من موضوع لموضوع، ما يقعد. طبعا الأطفال الصغار كلهم كذي ترى،
1: نعم
0: بس ينتبهون أنها هي مستمرة. أكو طفل بس يركز تركيز طويل أمد، لا مو هو ترى، لأنه مو ساعات يركز ساعات ما يركز، لا دائما ما يركز في أمر واحد، تشتت الذهن وعدم الانتباه للتفاصيل، ينسى وايد. الانتقال الدائم من نشاط لنشاط، ما يقعد على نشاط واحد. زين عنده ملل، بعد دقيقة يمل يوقف خلاص. صعوبة اتمام الواجبات، ما يكمل واجباته. فقدان الأغراض، يضيع أغراضه. ظهور كأنه لا يصغي عند أحد، يعني أحد يحاجونه كأنه ما يسمعهم. استغراق في أحلام اليقظة والارتباك بسهولة.
1: نعم.
0: صعوبة معالجة المعلومات، يعني صعب عليه يعالج المعلومات بسرعة، يكون بطيء
1: يعني
0: وما هو
1: ما
0: دقيق.
1: علي إذا تسمح لي بس دكتور عيسى، أحلام اليقظة ما هي علاقتها في موضوع التشتت؟ يعني أعتقد أنه كأن هذا اضطراب نفسي.
0: لا هو جزء، هو لا هو هو عقلي، جهاز عصبي، هو مشكلة عصبية في الجهاز العصبي،
1: نعم.
0: بحيث أنه تعطي هالمشتتات اللي هو ما عنده تركيز يصير.
1: نعم.
0: وبالتالي الطفل هذا يعاني في المدرسة، عدم الجلوس في نفس الطاولة، ما يركز مع الأستاذ كل المواد، بس مو ساعات وساعات، لا إنه هو دائما عنده نفس الأعراض المستمرة، وهذا يشخصه واحد مختص، ها
1: نعم.
0: مو أي واحد كذي، لا أبوه ولا أحد مننا، لازم يشخصونه أكثر من شخص، بين الطبيب وبين الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي
1: كيف يتم
0: يشخصونه.
1: تشخيصه دكتور عيسى إذا جت لكم حالة؟ شلون أنتوا يعني يتم الكشف على هذا الطفل وتحديد إذا كان هو يعاني من هذا الاضطراب؟
0: هو فعلا هو يبي ملاحظه طويله الامد، لانه هو اذا هو عندها الحاله وتروح عنه وترد، معناه لا مو ضغط نشاط تتوه، ما هي
1: يعني
0: اعاقه.
1: يعتمد على أسئلة أولياء الأمور؟ ما في كشف
0: يعتمد
1: معين
0: على،
1: عندكم دكتور عيسى؟
0: هو يعتمد على ملاحظه اولياء الامور، شكاويهم ياخذون ناخذها بالتفاصيل وملاحظاتهم، لكن يجي لاحد مختص يعطي اختبارات اكثر من مره، يلاحظونه في اكثر من موقع عشان يعرفون بالضبط اذا هو حاله مؤقته مكتسبه، اي معنى انها مو اصيله فيه، بين انه هو متاثر وجهازه العصبي متمكن منه في انه يخليه يتصرف هالتصرف. في فرق
1: نعم
0: بين الاثنين.
1: نعم يعني هل ضعف التركيز وتراجع المستوى الدراسي لدى الطفل بالضرورة قد يكون انه هو وجود هذا الاضطراب موجود عند هذا الطفل، او انه ممكن تكون هناك اسباب اخرى علشان بس الواحد ينتبه؟
0: هو طبعا يعني في، شوفي احنا اللي يهمنا دائما في ان اولياء الامور يفرقون عن طريق ان الولد هذا الاعراض اللي قلناها انه هو طبيعي ولكن هي مكتسبه صايره فيها نتيجه سلوك معين، وبين هي وراثيه موجوده في السيستم ماله، في الجهاز العصبي ماله. هذا ما حد يقدر يركزه، الام ممكن تلاحظ، الاب يلاحظ، المدرس يلاحظ، لكن لابد من واحد متخصص يختبره ويحدد فعلا اذا كان هو فرط نشاط شديد الانتباه، اما هي حاله مؤقته راجعه لظروف البيت او نفسيه او اجتماعيه.
1: نعم
0: يعني انا هذا اللي بس بوضحه شويه.
1: نعم يعني دكتور عيسى صار عندي فضول، نوع الاختبار، شنو الاختبار اللي قدمه الدكتور لهذا الطفل؟
0: هي الاختبار، وعند الاختبارات خاصه لتحديد هذه الحاله مع ملاحظات.
1: اختبار ورقي يعني؟
0: لا هو اختبار لما يعطيه، في اختبار معين حقيقه انا ما اقدر افصله الحين تفصيل لانه وايد،
1: نعم
0: أكثر من مرة، وبعدين يلاحظونه أكثر من مرة. يعني هو في مختصين في موضوع تحديد إذا كان فعلا فرط نشاط شديد الانتباه.
1: نعم نعم أكثر الأخطاء التي يقع فيها الأهل عند التعامل مع الطفل، يعني خصوصا إذا شافوا عنده هذه الأعراض؟
0: ساعات يكون عنده يعني الأعراض تطلع على طفل ومتوفي أبوه، عنده إصابات مرضية، صعوبات في عنده مشكلة بالمدرسة بالواجبات والتعلم، قلق واكتئاب، عنده عدم كفاية النوم، يسهر وينام ما ينام وايد مثلا، ساءت معاملة الطفل، فهذه أحيانا تعطي نفس الأعراض يعني. فبالتالي الفرق ما بين السلوك المكتسب من البيئة ومن الظروف وبين هي عامل وراثي موجود في الجهاز العصبي.
1: نعم، يمكن أنا قصدت دكتور عيسى أكثر الأخطاء التي يقع فيها الأهل لما يتعاملون مع هذا الطفل. يعني مثلا على سبيل المثال، في ناس لما تشوف الطفل ما يركز في الدراسة تعاقبه أو تصفه بالكسل والإهمال.

0: ويشتكي عنه ويعتقد انه او يقول له اشياء سلبيه. انت ما تفهم، انت ما تعرف عيننا معاك، وهو مسكين لاهل مو بيده. ها، فبالتالي او يعني انه يهملونه، يعني يقول هذا ساقط وراسب وتعبنا وياه. فبالتالي محتاج الطفل الى ان ناخذ ملحوظات عليه بداخل المدرسه، يمكن داخل المدرسه ما عنده الاعراض هذه.
1: نعم.
0: بالبيت، وبعدين مختص يعني الأب والأم لابد أحد يقابلهم يأخذ معلومات منهم، لأن من الولادة ترى من الحمل لازم يأخذ معلومات. وبعدين في واحد مختص يسوي الاختبار، وفي مدرس لاحظه في المدرسة ناخذ رأيه.
1: نعم، يعني هذا الاضطراب ممكن أنه يبقى مع الشخص إلى عمر متقدم وهو كبير، فعلا نلاقي عنده تشتت انتباه.
0: ممكن، وممكن بعضهم يتحسنون وايد في عملية ليش التشخيص، ليش كل هذا، لأن علشان يعطونا آليات يتحكم في عمله وفي دراسته وضوابطه وسلوكياته بشكل عام. فبالتالي بعضهم مع التأهيل والتدريب يتحسن.
1: نعم،
0: ما يتغير منه مولية يروح، لا، يكون عنده قدرة على أنه يتحكم في سلوكياته وصرفاته والتركيز ماله وطريقة تعلمه، وبالتالي ممكن مساعدته بوايد أساليب الحقيقة، يعني يضيق الوقت إني أعددها.
1: نعم، يمكن دكتور عيسى، يعني علاج الطفل في مرحلة متقدمة أو مبكرة عفوا قد تساعد هذا الطفل إنه لما يكبر يروح من هذا الاضطراب، اضطراب تشتت الانتباه. لأن أحيانا يمكن إحنا نشوف ناس يعني نتكلم معاها وكذي نجد إنه مثلا ما يركز مثلا معنا بالفكرة، أو ينتقل من فكرة إلى فكرة، فبالتالي قاعد نلاحظ إن بعض الأشخاص عندها هذا الاضطراب وهي يعني كبيرة في العمر.
0: هو طبعا أي شيء عند الأطفال من مشكلات نفسية أو اجتماعية أو بدنية أو عقلية أو إعاقات أو مثل هذا فرط نشاط انتباه، إذا اكتشفناه مبكر
1: أفضل
0: عليه بقلب مفتوح.
1: نعم،
0: وشخصناه وتأكدنا منه، راجعنا المدرسة وسألنا بدل ما نعصب ونتخانق ونتوتر ونخليه نهمله، يعني هذا اللي إحنا نبيه، إنه بس إنك يركز عليه. والأمر والأم والأبو إذا شافوا من هو صغير متخلف، متأخر في النطق، متأخر بالحركة، متأخر في إنه يعتمد على نفسه، والهذه طبعا يتفاوتون الأطفال ترى، ها يعني ما نبيهم يحكمون عليهم إيه هذا ما يأكل بيدة، أو بعد الحين ما يقدر يروح الحمام بروحه، لا، هذه الأمور تتأخر عند بعض الأطفال ولكن قاعدة تتغير. يعني الطفل قاعد يتحسن خلاص أنت عادية، الطفل اللي قاعد يتأخر في سلوكياته وتصرفاته هذا اللي تغلقين عليه وتحاولين تستشيرين أحد.
1: نعم دكتور عيسى، بالنسبة لي الحين احنا عرفنا الحالة وعرفنا مثلا مسبباتها وعرفنا شلون نتعرف إذا الطفل كان عنده هذا الاضطراب، هل هناك علاج دوائي لهذا الطفل، ولا ما هو العلاج المفروض اللي يتم أو البروتوكول العلاجي لهذا الطفل؟
0: هو هذا العلاج يتم من طرفين، من أكثر من طرف، العلاج النفسي والتربوي والاجتماعي للطفل في البيت وفي المدرسة.
1: نعم.
0: وفي مدارس متخصصة اليوم في حد حق أطفال ذيلة، وبعدين ينتقلون ساعات أحيانا من المدرسة المتخصصة إلى العادية إذا تحسن.
1: نعم.
0: لكن لابد من استشارة الطبيب، لأنه يعطيه قد يكون بعض المواد المغذية وقد الأدوية اللي هم يعتقدون أن تعطي نوع من الهدوء والسكينة في فترات معينة.
1: ما نعطي مغنيسيوم؟
0: والله هي المواد الغذائية هذه اللي يتحكم فيها الطبيب، الطبيب هو اللي يعطيه على حسب التحليل الطفل.
1: نعم.
0: يحتاج بعض الفيتامينات، يحتاج المغنيسيوم، يحتاج المغنيسيوم يلعب دور طبعا.
1: نعم أكيد.
0: لكن بعض المهدئات، أدوية، في كل طفل له حل وعلاج خاص فيه تراها.
1: نعم.
0: يعني حتى من ناحية اجتماعية ونفسية وفي المدرسة هم بعد كل طفل حالة خاصة عن الطفل الثاني المصاب بالفرط نشاط الانتباه. نعم. لأن يتفاوتون، هم مو نسخة واحدة.
1: نعم.
0: يتفاوتون، وبعضهم يصير عندهم أقل أكثر، بعضهم يكون عنده فرط نشاط فقط، ساعات بعض شد الانتباه عنده زين والعكس صحيح.
1: نعم، يمكن دكتور عيسى يمكن هذا الموضوع وتحديدا أخذناه في مساء الخير يا كويت لأهميته، يعني أنت عارف الإنسان لما يكون عنده تشتت ممكن حتى أنه ما يتقدم في حياته ولا يبلي بلاء حسنا. فبالتالي شكرا لك على هذه المعلومات الدكتور عيسى محمد جاسم، عضو الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. شكرا لك.

0: حياك، مع السلامة.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: جودة الحياة ليست مجرد شعور بالراحة أو الرضا، بل هي مفهوم متكامل يرتبط بالصحة النفسية والاجتماعية وبقدرة الإنسان على تحقيق التوازن والتعامل الإيجابي مع ضغوط الحياة ومتغيراتها. وللحديث أكثر عن مفهوم جودة الحياة وأهم السبل التي تساعد على تعزيزها في حياتنا اليومية، نلتقي بالأخصائية الاجتماعية عائشة الحريص، أخصائية في تعزيز جودة الحياة في هذا التقرير.
3: مساء الخير يا كويت، وأسعد الله مساكم بكل خير. معاكم أختكم عائشة الحريص، أخصائية اجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة. ما عندي وقت، كم مرة قلنا هالجملة؟ ما عندي وقت أمارس رياضة، ما عندي وقت أقعد مع أهلي، ما عندي وقت أزور ربعي، ما عندي وقت أدرس، حتى أحياناً نقول ما عندي وقت أرتاح. لكن الغريب أن كلنا عندنا 24 ساعة باليوم، فهل فعلاً المشكلة أن ما عندنا وقت، ولا المشكلة أن ما ندري وين قاعد يضيع وقتنا؟ خلونا ناخذ مثال بسيط. شخص يرجع من الدوام تعبان يقول بس بقعد شوي أطقطق بالتليفون وأرتاح، يفتح السوشيال ميديا على بنا بس 10 دقائق، والعشر دقائق تصير نص ساعة، والنص ساعة تصير ساعة، وينتهي اليوم، وبعدين يقول ما يمديني أسوي شيء، والله ما عندي وقت. المشكلة مو بالتليفون نفسه، ولا أن لازم الإنسان يشتغل طول اليوم، بالعكس ترى احنا نحتاج نرتاح، لكن في فرق بين راحة اخترناها وبين وقت ضاع منا واحنا مو منتبهين. وهني تبدأ جودة الحياة، مو أنك تعبي جدولك أكثر ولا أنك تشتغل من الصبح للليل. جودة الحياة تبدأ لما تسأل نفسك، هل وقتي قاعد أقضيه على الأشياء المهمة بالنسبة لي؟ لأن مرات نقول صحتنا مهمة، لكن الرياضة آخر شيء بجدولنا. نقول أهلنا من أولوياتنا، لكن نقعد معاهم وإحنا ماسكين تليفوناتنا. ومرات نقول نحتاج راحة واستجمام، لكن نعطي نفسنا الراحة بعد ما نوصل لمرحلة الإنهاك. إنزين شنو الحل؟ الحل جدا بسيط. في نهاية اليوم اسأل نفسك، شنو أكثر 3 أشياء خذت وقت اليوم؟ وهل فعلا هالأشياء تستحق الوقت هذا كله؟ يمكن راح تكتشف أن المشكلة مو أن ما عندك وقت، المشكلة أن في أشياء قاعد تاخذ مساحة بيومك أكبر من قيمتها. الخطوة الثانية، اختار شيء مهم بالنسبة لك وعطى موعد محدد، بدال ما تقول إذا فضيت بسوي. يعني إذا تبي تمشي 10,000 خطوة باليوم لازم تحدد لها وقت. إذا لك فترة ما قعدت مع أهلك خصص لهم وقت معين. إذا في بالك هدف وتبي توصل له خصص له على الأقل 20 دقيقة من يومك. وحتى الراحة خلها مساحة بدون ما تحس بالذنب، لأن عبارة إذا فضيت بسوي هذا وهذاك ترى غالبا معناها أن الشيء راح يظل يتأجل. الحياة دائما فيها شيء يشغلنا. النقطة الأخيرة والأهم، مو كل شيء يطلبونه منك الناس لازم توافق عليه حاليا. أحيانا يكون يومنا مزدحم مو بس من مسؤولياتنا، لكن لأن ما نعرف نعتذر من الناس. عادي ما فيها شيء لو قلت اعذرني ما أقدر اليوم، أو عندي التزام، أو مثلا هذا الوقت والله مخصصة حق أهلي. وعلى فكرة هذا مو معناته أنانية، لأن كل مرة تنفذ فيها طلبات الناس على حساب نفسك أنت تلقائياً قاعد تضيع يومك على أشياء غير مهمة بالنسبة لك. فاليوم بدل ما تقول ما عندي وقت، جرب تسأل نفسك شنو

0: اللي قاعد ياخذ وقتي وهل هذا الشيء فعلا يستحق؟ احنا ما نقدر نزيد ساعات يومنا، لكن نقدر نكون اوعى في الطريقه اللي نعيش فيها هذه الساعات. جوده الحياه مو معناته ان يومك يكون مليان انجازات، جوده الحياه انه يكون في مساحه للاشياء اللي فعلا تهمك. كانت معاكم عايشه الحريص، اخصائيه اجتماعيه في مجال تعزيز جوده الحياه، من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. دمتم بخير وحياة أجمل وأقرب لكم.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: وربما قبل قليل زميلة إسراء تحدثت مع ضيفنا الكريم عن أحلام اليقظة. نحن نتمنى بأن تكون هذه الأحلام مصحوبة بالتصرفات الصحيحة.
2: شكلك عندك أحلام يقظة وايد.
3: نعم يبتيها على الجرح أنت وضيفنا الكريم الزميلة إسراء. على كل حال نشكركم على طيب المتابعة، لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميمون،
2: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
2: إذن مستمعينا دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
3: إذاعة على الهواء.
2: بقاها الليل.
6: استراحة الظهيرة.
7: صباح الخير.
8: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع، ويخرجها الزميل سلامة العنزي. فأهلا وسهلا بكم.

سيدتي وسادتي، في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة وفخامة حاكم عام

0: عم بابوا غينيا الجديدة الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لاتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. سيدتي وسادتي، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كولديا شينبوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها وموفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة المكسيكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كولديا شينبوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كولديا شينبوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفورة الصحة والعافية ولباوبا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. الزميلة منايل القراف والتفاصيل.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نيويورك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر 2026، والذي يضم في عضويته كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الشيخ الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق محمد البناي وعددا من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ذات السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية يوم السبت الماضي، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل خلال الفترة من الأول من يناير 2026 إلى 31 من أغسطس 2026 والذي يتضمن العديد من الإحصائيات بشأن تطبيق سهل إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في تطبيق سهل بهدف الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات. من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعاما من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات والتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها. وقد أعد مشروع مرسوم بقانون المشار إليه ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلح الإجرائي المستقر ويقيم توازنا دقيقا بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة. وأرسى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منير القلاف.
0: سيدتي وسادتي، اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور يوهان فادفول، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. ذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الألماني على كافة الأصعدة وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع في بها نحو آفاق أرحب يخدم المصالح المشتركة. وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع المستشار الخاص للشؤون السياسية الخارجية والأمنية للمستشار الاتحادي الألماني الدكتور غونتر ساوتر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتها، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجو الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجو الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل الدخول في المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. تم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. معا إلى هذا التقرير.
2: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وأنه تم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. واعتبر المالكي أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. في الوقت نفسه حذرت المملكة العربية السعودية من خطورة التطورات المتسارعة في اليمن وما تشكله هجمات ميليشيا الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يهدد التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، قال إن المجلس ينعقد في ظل تطورات خطيرة تستوجب التعامل معها بدرجة عالية من المسؤولية، مشيرا إلى أن التصعيد المستمر من جانب الحوثيين فرض نفسه على جدول أعمال المجلس. واتهم عبد العزيز الواصل ميليشيا الحوثي برفض جميع المبادرات والتسويات التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين ودعم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه الميليشيا تواصل تنفيذ أجندة متطرفة تعرقل جهود السلام. من جهته قال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. أما مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي فقد قال إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا يمنيا أو أزمة يمكن احتواؤها داخل حدودنا، معتبرا أن تهديد باب المندب يطول التجارة الدولية وخطوط الطاقة وسلاسل الإمداد. يأتي ذلك بينما شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين على عدد من الجبهات. وقالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب.
3: سيدتي وسادتي، وحول ردود الفعل

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لحرمة المشاعر المقدسة، استفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. قالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة مماثلة في 27 من يوليو عام 2017. أشادت الوزارة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضت المسيرة ودمرتها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وأكدت حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي المنام أدانت مملكة البحرين بشدة تصاعد الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية ومحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن هذه المحاولة تمثل تكرارا لمحاولة مماثلة عام 2017. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن استهداف مكة المكرمة انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحرمة الأماكن المقدسة، مشددة على أن المساس بالمقدسات الإسلامية استفزاز لمشاعر المسلمين كافة. وأكدت كذلك تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة السعودية في التصدي للاعتداء. ودعت البحرين منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه استهداف المقدسات، كما طالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف الاعتداءات الحوثية المتكررة ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي الدوحة أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد الاعتبارات باستهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن المساس بحرمة مكة المكرمة وبيت الله الحرام يمثل تجاوزا خطيرا للخطوط الدينية والأخلاقية والإنسانية واستفزازا لمشاعر المسلمين. شددت الوزارة على أن أمن الأماكن المقدسة وسلامة قاصديها لا يمكن أن يكون موضع استهداف أو تهديد، محذرة من خطورة أي أعمال تعرض وتعرض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للخطر. وأكدت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية وضيوف الرحمن، مجددة رفضها استهداف المدنيين والأماكن المقدسة والدعوة إلى

0: تجنيبها تداعيات الصراعات والتصعيد في المنطقة. إلى ذلك أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات للمحاولة التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، واصفا ذلك بالتصعيد بالغ الخطورة والانتهاك الصارخ لحرمة أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين. وأكد البديوي أن استهداف مكة المكرمة يمثل تجاوزا لكل الخطوط أو الحدود واستفزازا بالغ الخطورة لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مشددا على أن استهداف المقدسات بمستوى خطير من التصعيد لا يمكن التساهل معه. ودعا إلى موقف دولي حازم ورادع يضع حدا لهذه الانتهاكات ويحاسب المسؤولين عنها، وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية سيادتها وأراضيها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها. وفي القاهرة دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرات مسيرة، مؤكدا تضامن الجامعة مع المملكة العربية السعودية ودعمها في حماية أراضيها وأمنها وحرمة المقدسات الإسلامية. وأكد فهمي أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات يمثل أمرا بالغ الخطورة، وأضاف أن هذه الأعمال تهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، فضلا عن استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم. واعتبر أن محاولة الاستهداف تأتي في سياق تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي، داعيا إلى وقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216 لعام 2015. وفي ملف التصعيد في البحر الأحمر عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. من جانبه قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إن حماية الممرات البحرية الدولية ومنها البحر الأحمر وباب المندب وخليج عمان مسؤولية دولية مشتركة لا تقع على دول المنطقة وحدها. واتهم الواصل الحوثيين باتباع سياسة عسكرة المضايق، وقال إن بلاده تتمسك بالحل السياسي في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي هانس غوردبانغ، لكنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وأراضيها ومواطنيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي السياق نفسه قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن جينيفر نيدهارت إن هجمات الحوثيين على السعودية تهديد غير مقبول، مضيفة أن بلادها تتابع بالتنسيق مع شركائها الإقليميين التطورات في مضيق باب المندب باهتمام. كما دعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيزيا ميليشيا الحوثي إلى وقف أي أعمال تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عمان ومضيق باب المندب. هذا وقد أكدت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كيت فوستر أن الهجمات الحوثية تهدد حرية الملاحة والأمن البحري وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ ضربات استهدفت مواقع وثكنات لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. وفي غزة أعلنت السلطات الصحية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني على عدد من الأسر الفلسطينية والنازحين في غرب مدينة غزة إلى 21 شهيدا بينهم 5 أطفال رضع، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. عبد الرحيم كويك والمزيد من التفاصيل.
1: في غزة لا تتوقف تابعات القصف عند اللحظة الاستهداف، فما بال أضافتها ضربات قوات الاحتلال خلال الحرب تبقى مصدر خطر على سكان لا يملكون بدائل آمنة. ففي صبيحة اليوم انهارت عمارة السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، وهي بناية من 6 طوابق تضررت وتشققت جراء قصف سابق، وبينما كان سكانها وبينهم عائلات نازحة نائمين انهارت البناية فوقهم وفوق خيام للنازحين في محيطها. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء وإصابة 15، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص مفقودين تحت الأنقاض وسط نقص حاد في الآليات الثقيلة. المخاوف لا تقف عند حد هذه البناية، فاتحاد بلديات القطاع حذر من وجود آلاف المباني المهددة بالانهيار، وتتهم جهات محلية الاحتلال بفرض قيود على إدخال معدات الإنقاذ والبيوت المتنقلة. وفي المشهد الصحي الذي يكمل الصورة الإنسانية، تواجه مستشفيات القطاع نقصا حادا في الوقود وقطع الغيار، ما يهدد استمرار أقسام حيوية عن العمل. وفي الميدان تواصل إطلاق النار والقصف، فاستشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بعد استهداف مواطنين أثناء تعبئة المياه في مخيم البريج وسط القطاع، كما عثر على جثمان صياد فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في بحر دير البلح. وفي خان يونس قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية وأطلقت زوارقه النار نحو الساحل وسط تحليق مكثف للطيران المسير. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: سيدتي وسادتي، في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا ألا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. كما شدد الرئيس اللبناني على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح دون صدام داخلي. في جديد الحرب الأوكرانية، أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 5 أشخاص وإصابة

0: 7 آخرين في غارة جوية بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة صغيرة في منطقة نيكبول على الضفة المقابلة لنهر دينبر من محطة زاباروجيا النووية. وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مصنعا في العاصمة الأوكرانية كياف ينتج مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت بالمسيرات مجمعات صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 71 مسيرة أوكرانية. على الصعيد السياسي، أكدت روسيا أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو بأن تستجيب العواصم الأوروبية لتحذير روسيا من حرب مختلفة تماما، وصفها بالقصيرة جدا التي قد تندلع إذا قررت أوروبا مهاجمة روسيا، واتهم أوروبا بأنها تعلن باستمرار استعدادها للحرب بينما لا تملك روسيا أي مصلحة أو نية لمهاجمة الغرب. ولكن إذا قرر الأوروبيون مهاجمة روسيا فستكون حربا مختلفة تماما وقصيرة جدا حسب قوله. من جهة أخرى، أعلن لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا لكنها لا تعول كثيرا على ذلك، وقال: سننتظر المقترحات لكننا لا نعول كثيرا عليها وليس لدينا أي أوهام بشأن هذه المفاوضات. وأشار إلى أن موسكو ستكون راضية بالحوار بأي شكل من الأشكال، وسواء كانت المفاوضات بصياغتها الثنائية أو الثلاثية. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت غارات واسعة على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفت منشأة صناعية قالت إنها تتولى تصنيع معدات عسكرية للجيش الأوكراني، ووصلت هجماتها على السفن والموانئ البحرية الأوكرانية استهدفت خلالها سفينة شحن في أوديسا جنوب أوكرانيا. كما أعلنت الوزارة بأن قواتها تواصل حصار وحدات أوكرانية في خاركوف شرق البلاد، وشنت ضربات على منشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية، وقضت على 1300 جندي أوكرانية وأسقطت 260 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: سيدتي وسادتي، وفي ستارسبورغ ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولان فون خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي اليوم وسط تطورات أمنية وجيوسياسية متسارعة. ومن المتوقع أن تطرح فون دير لاين مبادرة مفصلية تتمثل في الدعوة لإنشاء مجلس الأمن الأوروبي لتنسيق الاستجابة للتهديدات الشاملة. في السياق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولان فون أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وفي إسلام أباد، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية اليوم تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية للمجال الجوي الباكستاني حتى 24 من أكتوبر المقبل. ذكرت الهيئة في إشعار موجه إلى الطيارين نو تام أن المجال الجوي الباكستاني سيظل مغلقا أمام الطائرات المسجلة في الهند، وكذلك الطائرات التي تشغلها أو تمتلكها أو تستأجرها شركات الطيران والمشغلون الهنود، بما في ذلك الرحلات العسكرية. وفي الصين، دعا وزير الدفاع الصيني دونغ جون دول العالم إلى تعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر

بينها إساءة استخدام هذه التكنولوجيا من جانب الجيوش. وقال دونغ إن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تدفع المسؤولين إلى التشاور بشأن الحوكمة والانخراط بنشاط في حوارات أمنية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء الخارجي وأعماق البحار.

0: سيداتي وسادتي، ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في المنطقة. في ظل تصاعد التوترات مع إيران، تتجه الأنظار إلى مستقبل المواجهة الأمريكية وطبيعة التحركات المرتقبة خلال الشهرين المقبلين، بالتزامن مع تأكيد واشنطن ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. للمزيد ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر المطيري، الأكاديمي والمحلل السياسي. الدكتور ناصر، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو عماد، حياك الله.
0: الله يحييك دكتور ناصر. يعني كيف تقرأ تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن دخول المواجهة مع إيران، يعني طورا مختلفا كليا خلال شهرين؟
1: طبعا اعتقد بعماد هذه التصريحات من قبل جي دي فانس، يعني هو هنا اعتقد لا يعلن موعد محدد لحرب جديده. هو باعتقاده يرسم انتقال من مرحله الاستنزاف والضربات الى مرحله فرض النتائج السياسيه. وهو نفسه نائب الرئيس الامريكي اوضح في المرحله الاولى انه كان هناك استهداف البرنامج النووي والقدرات العسكريه الايرانيه واضعاف قدرتها على اسقاط القوه. اما المرحله الثانيه فهدفها منع ايران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على قدر من الاستقرار. لكن هنا اللافت أنه التوقيت يتزامن مع الانتخابات النصفية الأمريكية، لذلك توجد هنا أعتقد يعني حسابات داخلية واضحة أن الإدارة تريد أن تقول الناخب الأمريكي أن المواجهة لن تستمر بلا نهاية، وأنها تتوقع يعني انخفاض مستوى الحرب وأسعار الطاقة بعد هذه الانتخابات. إذن نحن أمام رسالة مزدوجة بتصوري، ضغط وتهديد لإيران، وأيضا بالمقابل طمأنة للرأي العام الأمريكي.
0: طيب يعني دكتور ناصر، إذن ما دلالات تأكيد واشنطن أن الرئيس الأمريكي هو من يقرر متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي؟
1: يعني لو حاولنا نقرأ الدلالات سياسية، نعتقد هذه العبارة يعني تؤكد أنه ترامب يريد احتفاظ بحرية القرار وأن لا يربط نفسه بجدول زمني أو شروط مسبقة. فهو يعني يستطيع التصعيد إذا رفضت إيران التنازل، ويستطيع أيضا إعلان انتهاء المواجهة إذا حصل على اتفاق يقدمه باعتباره انتصارا. لكن يعني هنا نقطة مهمة، قانونيا ودستوريا هذه العبارة التي ذكرها ترامب ليست دقيقة على إطلاقها من الناحية القانونية والدستورية، لأن الرئيس هو القائد على القوات المسلحة، لكن الكونغرس يمتلك صلاحية إعلان الحرب والتمويل والرقابة عليها أيضا. وقد صوت مجلس النواب طبعا في الفترة الأخيرة على قرار يستهدف تقييد استمرار العمليات ضد إيران من دون أن تفويض تشريعي. لذلك التصريح يحمل هنا رسالة إلى الكونغرس بأن البيت الأبيض لن يسمح بتحويل إدارة الحرب إلى قرار تشريعي يومي. إذن الخلاصة أنه خطاب هذا خطاب ترامب وهذه العبارة ذكرها بأنه هو من يقرر متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي، هي خطاب يعني رئاسي لاحتكار المبادرة إن صح التعبير، وليس هو وصف كامل للتوازن الدستوري الأمريكي.
0: دكتور ناصر المطيري، هنا سؤال مهم، يعني إلى أي مدى يؤثر استمرار التوتر في مضيق هرمز يعني على حركة الملاحة والتجارة العالمية؟
1: طبعا تأثير بالغ أستاذ أبو عماد، يعني نعم. لأن هرمز اليوم ليس ممر إقليمي فقط، يعني هو يعني شريان للطاقة العالمية. نعم. يعني قبل الأزمة كان يمر عبر هرمز أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، وحوالي خمس استهلاك العالم من النفط والمنتجات البترولية، إضافة إلى ما يقارب 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. ويظهر التأثير هنا مضيق هرمز ويعني التوتر فيه عدة أمور. يعني أولا انخفاض عدد السفن العابرة، يظهر إذا ارتفاع أقصاد التأمين وكلفة الشحن، ثم انتقال الكلفة إلى أسعار النفط والغاز والسلع، وبالتالي هذا يؤثر أيضا في إحداث تضخم وتأثر أيضا

0: تكون المعلن عنها أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وبعض الناقلات تمر بمرافقة عسكرية وأجهزة تتبع، هذه نعم. كلها كلفة ومخاطر أمنية كبيرة.
1: نعم. سيدتي وسادتي، كان معنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور ناصر، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: سيدتي وسادتي، وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين مهم في مؤشرات السوق، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنحو 4 نقاط ليبلغ مستوى 8942 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 34 نقطة إلى مستوى 9517 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 12 نقطة ليبلغ مستوى 9284 نقطة. كما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 504 ملايين سهم عبر نحو 32,000 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 144 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 28 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 27، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 25، مينا الحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، أعلى مد في الساعة 3:10 الفجر، أدنى جزر في تمام الساعة 10 صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 4:14، موعد شروق الشمس في الساعة 5:33. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقتي تهنئة إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة وفخامة حاكم عام باباو غينيا الجديدة الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل قد يكون مقدمة لاتفاق سلام. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام

من الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل سلامة العنزي. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

8:52 دقيقة. هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. أحمد اليوسف يبحث وزير الرياضة القطري آخر تطورات الكرة الخليجية والدولية. الأزرق يصل إلى جدة استعدادا للمشاركة في خليجي 27. رفع علم الكويت في دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026. الكويت تشارك في منافسات الخماسي الحديث غدا. العين الإماراتية اكتسح النصر السعودي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة. كارلوس أسبي ينقذ ريال مدريد من انتفاضة ألشي في الدوري الإسباني. أهلا بكم. اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح مع وزير الرياضة والشباب في دولة قطر ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة الثاني في الدوحة اليوم. وذكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر حسابه في منصة أكس أن الشيخ أحمد اليوسف باحث مع الشيخ حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة آخر تطورات فيما يخص كرة القدم الخليجية والدولية. وصل وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة السعودية استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي خليجي 27 خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل. ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى ضمن خليجي 27 مع منتخبات البلد المضيف السعودية وعمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والبحرين وقطر واليمن. شهدت القرية الأولمبية في مدينة ناغويا اليابانية مراسم رفع علم الكويت إذانا بمشاركة البعثة الرياضية الكويتية الرسمية في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026 المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 من سبتمبر حتى 4 من أكتوبر المقبل. وجرت مراسم رفع العلم بحضور مدير بعثة الكويت ومدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللواء محمد الخلفان ونائب مدير البعثة الدكتور حسين السعيد والمدير المالي محمد عاطف إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الكويتية ومسؤولي الاتحادات الرياضية المشاركة. وصل نادي القادسية تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027 بعدما تم تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني علي الهدهود قادما من نادي الكويت في صفقة جديدة تعزز بها إدارة الأصفر خياراتها المحلية. ويأتي انضمام الهدهود ضمن سلسلة من التحركات التي أجراها القادسية لإعادة تشكيل الفريق بعدما سبق لها التعاقد مع المحترفين الأمريكيين ويسلي وألفونسو ويلز والسنغالي بابي بوكار لتكتمل بذلك صورة أولية.

0: لفريق يسعى للمنافسة بقوة في الموسم المقبل. يشارك منتخب الكويت للخماسي الحديث في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية، وذلك تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، ويمثل المنتخب بفئة الذكور محمد الصيبي، وبفئة الإناث ريتاج عبد الحسين وحباري الثويني. وقال رئيس النادي الكويتي للخماسي الحديث ناصر الوليد في تصريح صحفي أن مشاركة منتخب الكويت في هذه الدورة من أهم إنجازاتنا خلال السنوات الأربع السابقة، وذلك لأن المشاركة فيها تكون عن طريق التأهل. ومن أخبارنا الخليجية، استهل العين الإماراتي مشوار في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بانتصار عريض بعدما اكتسح ضيفه النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري. وبهذه النتيجة استهل النصر مشوار في دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي في الجولة الأولى من منافسات البطولة. استهل الهلال السعودي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار ثمين على ضيفه الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب. وجاء الانتصار الآسيوي ليمنح فريق المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي دفعة قوية بعدما دخل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب اكتساح التعاون بستة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي. تعاقد الغرافة مع لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن ميلان الإيطالي بالتراضي في أغسطس الماضي، وفق ما أعلن تاسع الدوري القطري لكرة القدم. ولم يكشف الغرافة عن مدة التعاقد مع اللاعب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة أكس مرفقا بعبارة إسماعيل بن ناصر غرفاوي. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. أحمد اليوسف يبحث ووزير الرياضة القطري آخر تطورات الكرة الخليجية والدولية. الأزرق يصل إلى جدة استعدادا للمشاركة في خليجي 27. رفع علم الكويت في دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026. الكويت تشارك في منافسات الخماسية الحديث غدا. العين الإماراتي يكتسح النصر السعودي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة. كارلوس أسبي ينقذ ريال مدريد من انتفاضة ألشي في الدوري الإسباني. وفي ختام نشرة رياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل تحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل عباس الفهد.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. ولا زلنا مع أحد أعلام دولة الكويت، المحامي والأديب والدكتور والوزير السابق راشد بن عبد الله الفرحان طال الله في عمره، وحديث عن كتابه مختصر تاريخ الكويت.
3: حياكم الله أيها الكرام مع التاريخ ومع ريادة تاريخية من برنامج ريادات تاريخية، وهذا العلم من مؤرخي الكويت الرواد الأوائل الذين كانت كتبهم أساس المدرسة التاريخية الأولى في الكويت والانطلاقة لمن جاء بعدهم وتتبع خطاهم، وجاءت بعد كل ذلك ولا ريب الدراسات الحديثة والأطروحات الأكاديمية والكتب المتجددة التي أفادت من الجديد وزادت ولا ريب على المتقدمين، فكم ترك الأول للآخر. لكن الريادة والأولية دائما تسند إلى صاحبها ويذكر دوره ويشاد بفضله على الأيام. والتاريخ أعزائي المستمعين جزء من الشعور الوطني ولا ريب في ذلك، بل إنه نوع من الدفاع عن الوطن، كما أكد ذلك مثلا العلامة الطاهر الزاوي رحمه الله. ويتبقى دوما للمؤرخ فسحة ومجال وقول ربما أكثر من غيره في القضايا ذات الصلة بالتاريخ، ويفاد منه في كل ما يحفظ فخار الوطن ومناره. والتاريخ فن أبدع فيه العرب والمسلمون ولا ريب ضمن الحضارة العربية والإسلامية، وزادوا فيه على من سبقهم ووصلوه بالآخرة، فجعلوا له غاية سامية ونية إذا كانت صالحة يؤجر صاحبها على ذلك. والنية ربما وحديث النية يدخل في ربع الإسلام أو ثلثه، كما قال العلماء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا من أراد أن يحفظ فخر وطنه وسيرة أعلام مجتمعه ودورهم في التاريخ، سواء التاريخ المحلي أو التاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ العالمي، فإنه يؤجر ربما من باب من ورخ مؤمنا فكأنما أحيا. وهذا التاريخ ما هو إلا كل هذا التفاعل الذي جرى منذ النشأة وأول التأسيس ووضع أول لبنة في تاريخ الكويت. والكويتيون محبون للتاريخ، يلهجون به ويذكرون مصادره ويزيدون في روايتهم الشفهية شيئا لم يرد في التواريخ، كذلك في أوقافهم وفي وصاياهم وفي أوراق إرثهم فيه منه الشيء الكثير، ضمن هذا كما ذكرنا التفاعل العظيم. وما التاريخ أعزائي المستمعين في أبسط تعريفاته إلا أنه ذلك التفاعل بين الإنسان وبين الزمان، والزمان والإنسان ركنان من أركان التاريخ، ويبقى ركن ثالث لا يقوم الزمان ولا يقوم الإنسان ولا التاريخ إلا به، ألا وهو المكان. وهذا المكان هو الوطن الذي لم نزل نبحث عن ريادات أهله، التي ولله الحمد جاءت معنا تترى الواحدة بعد الأخرى. والتاريخ هو الإعلام بالوقت عند المؤرخين الإسلاميين، وهو أيضا الذي يحفظ كثيرا من شؤون الحياة، فعديد من أمور الدين والشريعة إنما أقيمت على المواقيت، فكان هذا باعثا مهما لاهتمام العرب والمسلمين بالتاريخ، إضافة إلى حفظهم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد ابتدأت مدرستنا التاريخية الإسلامية من اهتمام الصحابة أول مرة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشمائله بمغازيه المظفرة وصفاته المباركة. فابتدأت المدرسة التاريخية الإسلامية الأولى في المدينة المنورة على ساكنها ومهاجرها أفضل الصلاة وأتم السلام، وكان للتابعين وأبناء الصحابة رضي الله عنهم جميعا الدور الكبير في ذلك. فكانت المدرسة التاريخية الأولى نجدها في كتابات أبان بن عثمان بن عفان وعروة بن الزبير بن العوام رحمهم الله تعالى. ثم توالت المدارس التاريخية بعد ذلك بعد انتقال الخلافة إلى الكوفة

0: إبان زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما كان من انتقال الدولة الإسلامية والعلم إلى الحواضر الكبرى والمدائن الضخمة وتلك المعاقل التي في شرق العالم الإسلامي منذ ذلك الزمان وفي غربه، وتوالت تلك المدارس. وعندما جاء العصر الحديث ونشأت الكويت منذ 4 قرون، أفاد أبناؤها منذ البدايات من خلال ثقافتهم الإسلامية بالاطلاع على التواريخ الكبرى للأمة العربية والإسلامية، مما عزز عندهم الوعي التاريخي. وكانت هناك ولا ريب محاولات أولى لم تكتمل أو اكتملت ولم تصلنا، منها كتابات العتيقي وكتابات ابن مطيع وغيرهما، حتى جاء أوان الكتابة الكاملة التي بلغت وظهرت وعرفها الناس، ألا وهي كتابة وتصنيف الشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح رحمه الله، الذي ألف كتابه الذي أسماه تاريخ الكويت عام 1926 للميلاد. فابتدأت هذه المدرسة التاريخية التي لم نزل مع روادها، ومنهم الدكتور المؤرخ والأديب والكاتب والوزير الأسبق والمحامي راشد الفرحان، متع الله به وأطال الله عمره. وكان هذا التاريخ ضمن التواريخ الخمسة الأولى التي دائما ما يشار إليها بالبنان، وتنطلق منها البدايات للباحث والمطلع والراغب والهاوي، فما بالك طبعا بأولئك الأكاديميين أو المتخصصين أو كبار الرواة والإخباريين الذين لم يزل تاريخ الكويت رطبا في أحاديثهم الشيقة واهتماماتهم المتعددة.
1: نستطيع القول أعزائي المستمعين أن الدكتور راشد بن عبد الله الفرحان عندما جاءه الشعور لكتابة كتاب مختصر تاريخ الكويت يقول في البدايات: رأينا أن الكويت كانت قبل ظهور البترول فيها وإفاد بعثاتها العلمية إلى الخارج اسما غير معروف لدى كثير من أبناء البلدان العربية والأجنبية، ولكن الكويت اليوم أصبحت بفضل المجهود الذي يبذله شبابه المثقف ولا رأسهم الأستاذ عبد الله بن زكريا الأنصاري، أصبحت علما بارزا واسما لامعا ليس عند الدول العربية فحسب، بل لدى معظم دول العالم المتحضرة، وذلك لما يقوم به شباب البعثات من التعريف ببلادهم لدى الناس والتحدث عن تاريخها وحضاراتها بشتى الطرق ومختلف الأشكال، كما أن لهم في نصرة وطنهم العربي الكبير ميادين واسعة بالقول والعمل واللسان والقلم، ليس هذا مقام تعدادها. يقول الدكتور راشد الفرحان في مقدمة الكتاب: أنا وبحكم إفادي من الكويت للقاهرة كطالب أتعلم في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة أيام فترة الوحدة بين مصر وسوريا، لست إلا واحدا من أولئك الذين يسألون عن الكويت وأخبارها وأخبار رجالها وأهلها ولكل من يجلسهم من الناس، فكنت أحرج حينما أسأل عن ذلك، خصوصا عندما يتعلق الحديث عن مراجع تبحث في تاريخ الكويت، كما يقول المثل: فاقد الشيء لا يعطي، فكيف أذكر المراجع في تاريخ الكويت إذا كنت لا أملك واحدا منها، وحتى لو وجدت عندي أو عند أصحابي فإنها لا توجد في السوق لتكون في متناول القراء، وبالتالي يظل الجواب عن السؤال حائرا. إن مشكلة المراجع التاريخية والأدبية التي وفت حق الكويت وأهلها في الميادين التاريخية والأدبية لا تزال عقبة غير ميسرة تحول دون اطلاع أبناء العروبة ووقوفهم على المزيد من التعرف على تاريخ الكويت وأدبها التي هي جزء من وطنهم العربي الكبير، وذلك أن كل من كتب عن الكويت في هذا المضمار راجع إلى أمور نجملها فيما يأتي: قسم كتب بتكليف من إدارة المعارف بقصد تدريسه بالمدارس الحكومية وهذا لا يوزع ولا يباع شيه بالأسواق الحرة، وقسم شمرت له زمرة من الكتاب غيروا للأسف الشديد بعض الحقائق التاريخية فأصبحت كتاباتهم قاصرة على فئات معينة من تاريخ الكويت. فاصل أعزائي المستمعين، ثم نواصل الحديث عن كتاب مختصر تاريخ الكويت للمحامي والدكتور والأديب والوزير السابق راشد بن عبد الله الفرحان.
2: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد مع برنامجكم ريادات تاريخية. من مناهج الدراسات الحديثة أعزائي المستمعين أن يضع الباحث مصادر دراسته ومراجعها في بدايات بحثه أو رسالته أو أطروحته، ويبين أهميتها وتمايزها وما كان منها أصيلا في هذه الدراسة وما كان ثانوية. وهذا منهج أيضا وإن كان جاءنا من الغرب، إلا أن له أصوله في تاريخ حضارتنا. من ذلك مثلا فعل ياقوت الحموي رحمه الله في معجم البلدان، هذا كتاب الضخم الذي استفاد منه حتى مؤرخو الكويت الذين نتحدث عنهم الآن في هذه الريادات، عندما ذكروا أخبار كاظمة وأخبار أوارة، أي وارها اليوم، وأخبار البرقاني والعداني والمناقيش وغيرها من المواضع المشهورة في أرض الكويت التي ربما تحور اسمها قليلا ولكنها ذات بعد تاريخي معروف في تاريخ العروبة والإسلام. وهكذا جرى الأستاذ الدكتور راشد الفرحان حفظه الله في كتابه مختصر تاريخ الكويت، عندما عرف ببعض الكتب التي استقى منها وأخذ من بعضها، ومنها المصادر الأولى في تاريخ الكويت التي عرفها الكويتيون منذ عام 1926 للميلاد. في هذا الفصل أو في هذا الفرع والتفريع لهذا الجانب وضع عنوانا يقول تعريف ببعض الكتب، وتحت ذلك قال الدكتور راشد الفرحان في كتابه مختصر تاريخ الكويت الفصل الأول في مقدمة الموضوع: قسم آخر كتبه مؤلفون كويتيون وهم أبناء البلاد وأدرى بأهلها وأحوالها، وكما في المثل صاحب البيت أدرى بالذي فيه. ثم قال نعرض تعريفا ملخصا لبعض الكتب التي اطلعنا عليها، وأول هذه الكتب هو أول كتاب معروف في تاريخ الكويت، ألا وهو تاريخ الكويت للشيخ عبد العزيز رشيد. قال الأستاذ الدكتور راشد الفرحان: هذا كتاب ألفه علامة الكويت وأديبها الأستاذ المرحوم الشيخ عبد العزيز أحمد رشيد عام 1345 للهجرة، 1926 للميلاد، وطبع في بغداد بالمطبعة العصرية، ويقع في جزئين على مجلدين، وهو أول كتاب تاريخ ألف خاصا بتاريخ الكويت. أما موضوع الكتاب فهو كما جاء في مقدمة المؤلف، حيث يقول: يقسم هذا التاريخ إلى قسمين، الأول وهو الذي أقدمه الآن بين يدي القارئ، يبحث عن حكام الكويت وعن حوادثهم وحروبهم وعلاقاتهم بالدول والحكام، ويبحث عن حالة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والسياسية، وما فيها من قرى وآثار، وما حوت من مدارس ومساجد، ويبحث عن حركتها العلمية ونهضتها الأدبية. أما الثاني وهو ما سأقوم بأعبائه، يقول الشيخ عبد العزيز رشيد وينقله الدكتور راشد الفرحان، يبحث عما فيها من علماء وأدباء وشعراء، مع طرف من أخبارهم وأشعارهم، وعن بيوتها المعروفة، وعمن زارها من العلماء والأدباء والكتاب والأعيان. كل ذلك سنبحثه، يقول رشيد، إن شاء الله بعدل وإنصاف. يعلق على هذا الكلام الدكتور راشد الفرحان فيقول: من هذا نفهم أن المؤلف الراحل قد قسم كتابته في تاريخ الكويت وأدبها إلى قسمين كما سبق، وبالرجوع إلى كتاب نجده قد تكلم عن القسم الأول في جزئين، فذكر في الجزء الأول من القسم الأول عن تأسيس الكويت طبعا وأسرة الحكم الكريمة وعن حالة الكويت الطبيعية من حيث أحيائها ومساجدها ومدارسها وقراها وبعض الأماكن المشهورة فيها، كما ذكر حالة البلاد الاقتصادية قبل النفط وصيد اللؤلؤ والتجارة وما يوجد فيها من الصناعة اليدوية، وتكلم عن حالة البلاد الاجتماعية وعن حركتها العلمية ونهضتها الأدبية، كما امتدح بعض الأساتذة والعلماء من الذين زاروا الكويت وأثنى على بعض رجال الكويت وخص بعض البيوت المشهورة، وقد ذكر في هذا الجزء كثيرا من أخبار الكويت الأدبية والأشعار والمدائح والأزجال التي قالها الشعراء الكويتيون في مناسبات وذكريات لهم، حيث كانت الناحية الأدبية في هذا الجزء طاغية على الناحية التاريخية. يقول راشد الفرحان عن كتاب الشيخ رشيد: أما الجزء الثاني فإنه تكلم فيه إتماما للقسم الأول عن حكام الكويت والحوادث والحروب التي وقعت في عهد كل منهم، كما أشار إلى بعض الأسباب التي دعت الشيخ مبارك إلى عقد المعاهدة مع الحكومة البريطانية. أما القسم الثاني الذي أخبر المؤلف عنه في المقدمة ووعد بأنه سوف يقوم بأعبائه ونشره فيما بعد، يبحث فيه عن علماء الكويت وأدبائها وشعرائها والكتاب والأساتذة الذين زاروها، فإنه ذكر بعضا من هذا في الجزء الأول. ثم يتساءل الدكتور راشد الفرحان: ولا ندري بعد ذلك ما سبب توقف المؤلف عن إتمام الكتاب إلا ما ذكره سيف مرزوق الشملان في مقدمة كتابه من تاريخ الكويت من أنه بقي محجوزا في الجمرك. وبعد وفاته كلم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي الأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح فسمح بأن يتسلمه الورثة، ولكن الأستاذ راشد الفرحان دفع ذلك ورد هذا الخبر بأنه لا يتفق مع تشجيع الشيخ أحمد الجابر رحمه الله للمؤلف وتقريبه له في مجلسه متخذا منه واعظا ومستشارا، بل إنه دفع له في ذلك الوقت 2500 روبية مكافأة له على عمله تجاه تاريخ الكويت. إن الشيخ المرحوم عبد العزيز رشيد عالم فاضل وأديب شاعر وقف كما في تعبير الدكتور راشد الفرحان في وجه الجمود وجاهد في سبيل نصرة الحق والدين وعرض نفسه لبعض ألسنة الجهلاء وأخطارهم وصبر حتى قاد النهضة الفكرية العلمية والأدبية في الكويت. وكتابه كما ينقل الدكتور راشد الفرحان عن الأستاذ عبد الله زكريا أنه محاولة مفيدة وجهد طيب مشكور، حفظ لأبناء الكويت شيئا من تاريخ بلادهم وألقى بعض الأضواء على معالم هذا الطريق. أما الكتاب الثاني الذي أورده الدكتور راشد الفرحان كمصنف من المصنفات التي ألفها أبناء الكويت عن الكويت وكانت من مصادره، فهو كتاب صفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، وقد صنف هذا الكتاب بعد 20 سنة من تصنيف وتأليف كتاب تاريخ الكويت للشيخ رشيد، وكلاهما كان صديقا للآخر رشيد والجناعي، وتقاسما كثيرا من التجارب والمشاريع والأفكار في بدايات النهضة والتحديث. يصف الدكتور راشد الفرحان في كتابه مختصر تاريخ الكويت يصف تاريخ الشيخ يوسف بن عيسى بأنه كتيب صغير ألفه الشيخ الكبير يوسف بن عيسى الجناعي سنة 1352 الهجرة 1946 للميلاد، وهو موجز ألفه لأبناء المدارس كما يقول في المقدمة، وتحدث فيه عن تراجم الأمراء الكرام إلى عهد الشيخ مبارك الصباح، وذكر الحوادث التي وقعت في عهد كل منهم، ثم تكلم بعد ذلك عن قضاة الكويت وتاريخ القضاء فيها وأسماء القضاة، وذكر بعض الشعراء والعلماء والتجار ممن لم يرد لهم ذكر كاف في كتاب برشيد، وذكر عادات الكويتيين ومنزلة المرأة وغير ذلك. ثم وصفه بأنه كتاب قيم قد حوى على صغر حجمه خلاصة

0: أفيدة عن تاريخ الكويت وأحوال أهلها حتى عهد الشيخ مبارك الصبح. فاصل ثان أعزائي المستمعين وأخير في هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، نتابع بعدها ما تحدث عنه الدكتور راشد الفرحان في بداية كتابه مختصر تاريخ الكويت عن المصنفات التي ألفت والتي اعتمد عليها وكانت جزءا من مصادره ومراجعه.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل الحديث مع الأستاذ راشد بن عبدالله الفرحان وحديث عن كتابه مختصر تاريخ الكويت. ثالث الكتب التي استفاد منها الأستاذ راشد الفرحان هو كتاب كاظمة. يقول عنه: هذا الكتاب صغير الحجم كسابقه، ألفه زميلنا يعقوب يوسف الغنيم سنة 1958، ضمنه تاريخ أرض كاظمة الشهيرة وما قيل فيها من النثر والشعر وما ذكر عنها من أخبار، وقد سماه كاظمة في الأدب والتاريخ.
0: طبعا هذا كتاب أعزائي المستمعين زاد فيه الدكتور يعقوب الغنيم بعد ذلك وطبعه طبعة أخرى، وربما أن هذا الكتاب يعتبر ربما الكتاب الوحيد في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية الذي تناول كاظمة. كاظمة على شهرتها لم يرد لها كتاب مفرد عند الأوائل، حتى جاء الدكتور والمؤرخ والشاعر والأديب والوزير الأسبق يعقوب يوسف الغنيم فألف عنها هذا الكتاب المهم كاظمة في الأدب والتاريخ، فحفظ ذخيرة كبيرة ووضعها في مكان واحد. طبعا أتت كتب ودراسات بعد ذلك، منها مثلا كتاب الأستاذ أحمد زكي الأنباري كاظمة في الشعر العربي، وجمع فيه شيئا حفيلا عن كاظمة، لكن يبقى كتاب الدكتور الغنيم أساسا ومنطلقا معرفيا عن كاظمة والصلة بين الحاضر لها وبين الماضي وبين النصوص الحديثة والنصوص القديمة والأشعار القديمة. فإن كاظمة أعزائي المستمعين كانت شغفا عند العرب، تستهويهم ويحنون إليها ويذكرونها كما يذكرون نجدا ويذكرون زرود ويذكرون سلعا وغير ذلك، حتى قال بعض الأشراف: يا أهل سلع وأهل كاظمة وعالج لا عداكم المطر، في أبيات ذكرها وذكر بعض القرى التي كانت عامرة في أنحاء العرب، ومنها قرية أو قرى كاظمة في زمان من أزمنة العرب.
2: أيضا من أهم الكتب الذي تطرق لها الأستاذ راشد الفرحان كتاب جزيرة العرب في القرن العشرين، مؤلفه الشيخ حافظ وهبة سفير المملكة العربية السعودية في لندن سابقا، وقد زار الكويت عدة مرات، وله معرفة قوية جدا بأهلها، حيث كان مدرسا بالكويت في المدرسة المباركية أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. ألف كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين عام 1935، ثم أعاد طباعته مع زيادات عام 1956، وقد تكلم عن بلدان الجزيرة العربية مثل الحجاز ونجد والإحساء والبحرين وقطر وعسير من الناحية الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة البلاد وطرق المعيشة لدى السكان. وقد خص الكويت بفصول من كتابه كخلاصة تاريخية مع العناية بعلاقتها مع حكام جزيرة العربية. أيضا من ضمن الكتب التي استعان بها الأستاذ راشد الفرحان كتاب التحفة النبهانية، وهو الكتاب من تأليف الشيخ محمد النبهاني المكي، وهو كذلك يبحث في تاريخ الجزيرة العربية، وقع بنحو 12 جزءا، وتكلم عن كل منطقة قطنها قوم وكان لهم بها تاريخ خاص مثل البحرين والكويت والبصرة والمنتفق، وخص الكويت من تاريخه هذا بالجزء الثامن منها.
0: طبعا أعزائي

0: مستمعين، لم يبقى من التحفة النبهانية في أيدي الناس اليوم مطبوعا إلا 4 أجزاء: المنتفق والبحرين والبصرة وجزء لم يكمله كما يظهر عن الكويت، وتحدث عنه طبعا الأستاذ الشاعر والمؤرخ إبراهيم حامد الخالدي في كتاب مهم أسماه النبهاني وتحفته.
1: نستطيع أيضا القول أن كتاب التحفة النبهانية مثل ما ذكرت أخ طلال والسادة المستمعين جاء بالحديث عن الكويت في الجزء الثامن ولم يكمل الجزء، وهذا الكلام ذكره الأستاذ راشد الفرحان، فقد تكلم
0: نعم
1: عن أيام العرب ومرابعهم من الذين سكنوا أرض الكويت قبل أن تسمى بهذا الاسم. أيضا يقول كتاب بترول الكويت، وهو كتاب ألفه سمير شما، طبع في دمشق عام 1959، بحث فيه بحثا شاملا دقيقا عن كل ما يتعلق ببترول الكويت حاضره ومستقبله، وقد ظهر منه الجزء الأول وهو بحث نافع لمن أراد المزيد من الاطلاع على بترول الكويت، إلا أن هذا الكتاب مع الأسف لا يمكن لكاتب أن يستفيد منه كمرجع في موضوعه، إن كتب على صاحبه أنه لا يجوز أن ينسخ أو ينقل أو يترجم أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل دون إذن خطي من المؤلف. طبعا هذا الحديث أخ طلال في مقدمة الكتاب وأسباب كتابة تاريخ مختصر تاريخ الكويت من قبل السيد راشد عبد الله الفرحان،
0: والمصادر طبعا التي اعتمد عليها. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبل التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجبي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميرة.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: يشكل قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني الجديد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الخيري في الكويت من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وتنظيم عمليات التبرع، بما يحمي أموال المتبرعين وحقوق المستفيدين ويدعم مكانة الكويت الإنسانية. معا إلى هذا التقرير.
1: دخل العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت

0: مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير مع صدور المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرسخ منظومة متكاملة للرقابة والامتثال. وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أن القانون يضع إطارا قانونيا ومؤسسيا متكاملا لتنظيم مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني والحد من مخاطر استغلاله في أغراض غير مشروعة، لا سيما جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن القانون إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني ليتولى تنظيم ورقابة العمل الخيري ووضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط اللازمة لتطويره، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما استحدث الصندوق الكويتي للعمل الإنساني دعم وتطوير الأنشطة الخيرية والإنسانية وتأهيل العاملين في هذا المجال وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة. وينظم القانون حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص ووسائل الجمع والحسابات البنكية وآليات الإنفاق والإفصاح المالي، بما يضمن وصول التبرعات إلى الأغراض المخصصة لها، مع وضع ضوابط لجمع التبرعات إلكترونيا ونقديا. وفي جانب حماية المستفيدين، أولى القانون اهتماما ببيانات المتبرعين والمستفيدين وخصوصيتهم، وحظر تصوير أو نشر صور وتسجيلات للمستفيدين لأغراض جمع التبرعات أو الترويج لها إلا وفق الضوابط القانونية، بما يحفظ كرامتهم. كما نظم القانون عمل الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات ومواردها المالية، وألزمها بتعزيز الشفافية والنزاهة وإجراء معاملاتها المالية عبر القنوات الرسمية، مع حظر الأنشطة السياسية والطائفية والتعامل مع الكيانات غير المشروعة أو قبول التبرعات مجهولة المصدر. وعزز القانون كذلك منظومة الرقابة والمساءلة من خلال منح بعض موظفي المركز صفة الضبطية القضائية وإنشاء مجالس تأديب، إلى جانب إسناد التحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها إلى النيابة العامة. ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، فيما يتعين على الجمعيات والمبرات القائمة توفيق أوضاعها وفق المدد المحددة قانونا، على أن تتولى وزارة الشؤون اختصاصات المركز مؤقتا إلى حين استكمال تشكيله. ويأتي القانون الذي يتكون من 96 مادة موزعة على 7 أبواب ليؤسس لمنظومة حديثة للعمل الخيري والإنساني تحمي أموال المتبرعين وتصون كرامة المستفيدين وتعزز الثقة المجتمعية وتحافظ على مكانة الكويت وسمعتها الإنسانية إقليميا ودوليا.
1: عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الأستاذ سعد مرزوق العتيبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية. نرحب فيك معنا أستاذ سعد.
2: حياكم الله وسعيد بهذا اللقاء معكم.
1: في البداية، كيف تنظرون إلى صدور قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني باعتباره خطوة لتطوير العمل الخيري في الكويت؟
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك اليوم يأتي هذا القانون استجابة للعديد من المتغيرات اللي تحدث وتحتاج حقيقة تطوير. والقانون الذي كان عليه العمل الخيري هو من القوانين السابقة والقديمة اللي تحتاج حقيقة التطوير المستمر، حيث أن يعني ما زال العمل جاري على قانون النفع العام اللي صدر في نهاية 60s القرن الماضي. كذلك أن هناك متغيرات أدت إلى إصدار سلسلة من القرارات المتنوعة بحسب طبيعة الظروف اللي مرينا فيها. كذلك كان هناك مساهمات من عدة أطراف في عدة وزارات كان لديها مجموعة من المسؤوليات تجاه العمل الخيري، فكان هذا التنوع في المسؤوليات العديدة. جاء القانون اليوم لينظم هذه العملية بشكل قانون واحد حديث يراعي مثل هذه المتغيرات، ويبني بإذن الله عز وجل مسؤولية يعني مشتركة في مسألة متابعة العمل الخيري من خلال المركز الوطني لتنظيم العمل الخيري والإنساني.
1: ما أبرز الجوانب التي ترون أنها ستسهم في تعزيز ثقة المتبرعين بالجمعيات الخيرية؟
2: من أكثر الأمور اللي تعزز فكرة الثقة بلا شك هي أن نبني هذا العمل بوضوح وشفافية وإفصاح. لذلك ارتكز هذا القانون على تعزيز هذه المعاني من خلال إيجادها في مسيرة القانون القادم. وأصبحت الجمعيات الخيرية تمارس هذا الدور ليس فقط من باب تعزيز الشفافية كقيمة، وإنما اليوم جاء القانون ليؤكد هذه السلوكيات ضمن قرارات تنظيم العمل الخيري القادمة. واليوم الثقة بلا شك موجودة، اللي تأكدت دائما بمسيرة طويلة للعمل الخيري، حيث أن أول جمعية خيرية أنشئت في الكويت عام 1913، فنحن تجاوزنا أكثر من 100 عام كعمل خيري مؤسسي. هذه المسيرة الكبيرة أسست يعني كأساس ثقتها بالمتبرعين وثقة المتبرعين فيها، اللي أدت بحمد الله عز وجل بعام 2014 تسمية الكويت مركز للعمل الإنساني تكريما من الأمم المتحدة على هذه المسيرة الطويلة للعمل الخيري الكويتي اللي جاء على المستوى الحكومي وكذلك على المستوى الشعبي.
1: كيف يمكن أن تساعد الضوابط الجديدة في رفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات الخيرية؟
2: اليوم لما احنا نعلي من قيمة الحوكمة، لما نعلي من قيمة الشفافية والإفصاح، لما نعلي من قيمة الامتثال، هذه كلها المعاني ستساعد بشكل كبير جدا الجمعيات الخيرية. كانت الجمعيات وما زالت تتعامل مع المتطلبات اللي تطلبها الجهات الرقابية بالكثير من الالتزام لتحقيق هذه المتطلبات. واليوم بهذه الخطوة الجديدة للقانون الجديد هي أيضا خطوة متقدمة لأن تسير الجمعيات الخيرية كما اعتادت التزاما كاملا بكل المتطلبات التي تريدها الجهات الرقابية. فحينما اختارت الجهات الرقابية السابقة أهمية نشر البيانات المالية، التزمت كافة الجمعيات الخيرية على نشر بياناتها المالية في مواقعها الرسمية. وحينما أيضا طلبت الجهات الرقابية أهمية وجود مسؤول الامتثال الرقابي في كل الجمعيات الخيرية، اليوم كل الجمعيات الخيرية لديها مسؤول امتثال رقابي ليطبق إن شاء الله كافة الإجراءات اللي تحتاجها الجهات الرقابية. فالجمعيات دائما تشعر بأهمية التزامها بكل المتطلبات التي يعني يضعها القانون ضمن أعمالنا الجديدة في المرحلة القادمة.
1: هل تعتقدون أن تنظيم التبرعات الإلكترونية سيساهم في تطوير وسائل جمع التبرعات والوصول أيضا إلى شرائح أكبر من المتبرعين؟
2: بطبيعة الحال التحول الرقمي اليوم أصبح جزء من هوية كل المؤسسات، فالمؤسسة التي لا يوجد فيها أي نموذج من نماذج التحول الرقمي تعتبر من المؤسسات المتخلفة. ولذلك الجمعيات الخيرية منذ أول ما صدر قرار بمنع الجمع النقدي في الجمعيات الخيرية قبل أكثر من 15 سنة، تحولت الجمعيات الخيرية بخدمات إلكترونية متقدمة، وهذا جعل الكويت وجمعياتها الخيرية تسبق العديد من دول المنطقة في إضافة خدمات الإلكترونية كالتبرع. بل احنا طورنا أيضا هذا النموذج في إدخال العديد من الشركات المتخصصة في مسألة جمع الأموال والمعتمدة في البنك المركزي الكويتي كجزء من الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مثل هذه الخدمات، واللي أسهمت بالتقارير التي صدرت من خلال وزارة الشؤون بأن التبرعات بعد هذه العمليات زادت بأعداد كبيرة جدا بسبب سهولة التبرع وأيضا إمكانية

0: تتبع كافة التبرعات اللي تأتي من خلال التحول الرقمي.
1: بالنسبة لي يعني إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني أستاذ سعد، كيف سينعكس إنشاء هذا المركز على دعم الجمعيات وأيضا تنسيق جهودها؟
0: المركز الوطني لم يأتي فقط لمهمة رقابية لهذا العمل الخيري، وإنما أتى ليكون دوره أكثر من ذلك من خلال قيادته إلى إطلاق يعني رؤية وطنية في العمل الخيري الكويتي، وكذلك إنشاء للصندوق الإنساني. هذا الصندوق الذي سيساهم في إطلاق المؤتمرات وعمل الدراسات وكذلك يعني تدريب العاملين في العمل الخيري لأن نطور من قيادات العمل الخيري في المرحلة القادمة، وهذا الدور سيساهم بشكل فاعل في دعم مسيرة الجمعيات ودعم أسلوب التنسيق الخاص بالعمل الخيري، وبالتالي سينتقل العمل الخيري ليس فقط من خلال أداة الرقابة، وإنما سيساهم المركز في أسلوب التدريب والتطوير والبحوث في دعم مسيرة العمل الخيري ودعم سمعة العمل الخيري الكويتي.
1: بالنسبة لي يعني أهمية حماية البيانات وخصوصية المستفيدين أستاذ سعد، ما أهميتها في تعزيز كرامتهم تحسين صورة أيضا العمل الخيري؟
0: التعامل صراحة القانون العمل الخيري الجديد على مستوى حماية البيانات على طرفين، الطرف الأول هو حماية بيانات المتبرعين، وكذلك الطرف الثاني وهو حماية بيانات المستفيدين، وهذا ينسجم حقيقة مع أخلاقيات أهل الكويت في مسألة التبرعات. فالمتبرعين ابتداء يشعرون أحيانا أنهم يريدون التبرع دون أن يكشف من هويتهم، وكذلك المستفيد يعني لا يريد أيضا أن يظهر بمظهر لا يليق فيه وهو يستقبل التبرعات. فالقانون حرص على تطبيق أخلاقيات أهل الكويت اللي هي منسجمة حقيقة مع سلوكهم في حفظ كرامة المستفيد، وكذلك حفظ أيضا الخصوصية التي يريدها المتبرع في مسألة تبرعه، لأن المتبرع بشكل يعني خاص لا يريد يعني من هذا التبرع سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى وهذا الخير الذي يمتد له في دنياه وآخرته، وبالتالي يهم هذا الموضوع. بنفس الوقت الدولة تريد أن تطمئن أن كافة البيانات الموجودة لدى التبرع في هذه المرحلة سيكون محط اهتمام الدولة وحفاظ هذه البيانات، وبالتالي كل العمليات التبرع ستكون مريحة ومطمئنة للمتبرع وكذلك للمستفيدين.
1: نعم، بالنسبة يعني للضوابط الجديدة اليوم، إلى أي مدى يمكن أن تساعد هذه الضوابط أستاذ سعد في تطوير الإدارة المالية للجمعيات الخيرية وأيضا تعزيز كفاءة توجيه أموال التبرعات؟
0: اليوم القانون لما يأتي في هذه المرحلة هو أيضا يدفع الجمعيات الخيرية، كلنا نعرف أن الجمعيات اليوم والمبرات يعني تتنوع من حيث التخصص، تتنوع من حيث الحجم، تتنوع أيضا من حيث المدة والخبرة، والقانون حاول أنه يضع حد أدنى من المستوى المتابعة، مستوى الرقابة، مستوى الشفافية. هناك جمعيات خيرية عريقة حقيقة بالكويت عندها باع كبير في مسألة هذه الاشتراطات، لكن بنفس الوقت هناك دعوة لتقدم أكبر لجمعياتنا ومبراتنا وخاصة التي نشأت خلال العشر سنوات الماضية واللي تحتاج يعني أن تخوض تجارب أكبر في مسألة تطوير العمل الخيري، وبالتالي ما ذكرته هو سيكون محط اهتمام المجالس الإدارات القادمة في أهمية تطوير أنظمتها وتدفقاتها المالية وحرصها على يعني المال الخيري ليكون يذهب بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة وللأشخاص الصحيحين.
1: على نفس السياق اليوم أهمية وجود إطار قانون

0: واضح في دعم جهود الجمعيات للوصول إلى المستحقين داخل الكويت وأيضا خارج الكويت؟
1: اليوم هذا الدعم له عدة أشكال، يعني جزء منه مثل ما ذكرنا لدعم الأنظمة الموجودة اللي تحاكي التحول الرقمي الموجود، وأيضا دعم مسألة التدريب للعاملين في العمل الخيري.

0: مثلا داخل الكويت منصة المساعدات المركزية، هذه المنصة التي تضبط عملية المساعدات الداخلية، فهي تتعرف على الشخص المستفيد وتتعرف على الطلب اللي يبيه وتتعرف أيضا على المال الذي استلمه، وهذا سينشئ قاعدة بيانات تحقق الانضباط في عملية المال. وفي الخارج كذلك هناك انضباط في مسألة تحرك العاملين في العمل الخيري، فهناك أيضا خدمة المسافر الآمن التي تطلقها وزارة الخارجية لحماية العاملين في العمل الخيري حينما يمارسون أدوارهم الرقابية في متابعة المشاريع الخارجية. الأدوار متعددة والخدمات أيضا متعددة تساهم بشكلها العام في دعم مسيرة العمل الخيري وتطويره بإذن الله عز وجل.
1: تشوفون أن القانون راح يفتح يعني مجال أمام الجمعيات لتطوير مبادرات برامج إنسانية أكثر استدامة وتأثير؟
0: القانون وسلوك أهل الخير، يعني اليوم من الأدوار المهمة للجمعيات الخيرية هي رصد احتياج الناس والتعرف على المشكلات أو الثغرات التي يعاني منها أي مجتمع، وبالتالي تنتقل بعد ما تتعرف بشكل مفصل عن هذه المشكلة تقوم بتدخل نحن نسميه من خلال تصميم المشروع المناسب لهذه المشكلة، ثم تأتي المرحلة الثالثة في مرحلة تطبيق أو تنفيذ هذا التدخل، وبعدها المرحلة الرابعة تكون بقياس أثر هذا التدخل، كيف ساهمت أو ساهم هذا المشروع أو ساهم هذا التبرع في تغيير حياة الناس نحو الأفضل. فالموضوع ليس فقط كم صرفنا وأين ذهبت الأموال، الموضوع يتجاوز ذلك بماذا ساهم العمل الخيري في تغيير واقع الناس إلى الواقع الأفضل.
1: بالنسبة للشراكة بين الجمعيات والجهات الحكومية اليوم، شلون راح يساهم هذا التنظيم تنظيم العمل الخيري طبعا في تعزيز التعاون وتعزيز أيضا الشراكة بين الجمعيات من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى؟
0: اليوم لما تنتظم الجهاز الحكومي بالكامل من خلال مركز واحد، هذا سيساهم بشكل فعال في أن يكون هناك بوابة واحدة تستطيع الجمعيات الخيرية أن تتواصل مع الجهات الحكومية وأن تبني مشاريعها المشتركة. نحن لدينا تجربة حقيقة في خلال الأزمة في أثناء العدوان الإيراني على الكويت، تقدم الاتحاد بمبادرة بإنشاء المنصة الوطنية الخيرية لدعم ومساندة دور الحكومة خلال هذه الفترة. فلما أطلقنا هذه المبادرة كان الجهاز الحكومي مرحب ومتعاون حقيقة لإنجاح هذه التجربة، فما بالك لما يكون اليوم وجود قانون أسس لوجود مركز متخصص لتنظيم العمل الخيري والإنساني. هذه البوابة ستساهم بشكل فاعل في التعاون المثمر مع القطاعات الدولة بتعدد يعني جهاتها، وأيضا ستساهم في أن نتصل بشكل مباشر وواضح مع الأجزاء اللي تحتاجها المجتمع سواء في جوانبها التعليمية أو الصحية أو غيرها من ما يخص الشباب، ما يخص أيضا المسائل المرتبطة بقضية المخدرات وغيرها من الأنشطة اللي ممكن إحنا نتشارك مع الجهاز الحكومي لأداء هذه الرسالة.
1: شنو تتوقعون أن يكون مستقبل العمل الخيري الكويتي بعد تطبيق القانون الجديد، وشنو ممكن يضيف للمرحلة هذه إلى رصيد الكويت الإنساني؟
0: أنا أرى حقيقة أن هناك فرصة لبناء مرحلة جديدة من العمل الخيري الكويتي، مرحلة تحافظ على أصالة العطاء وتحافظ على قوة المؤسسات الخيرية وعلى إضفاء الحوكمة بشكل أوضح، وعلى أيضا تطوير التكنولوجيا في إطارنا الخيري، وأيضا إضافة عنصر مهم جدا وهو كيف يمكن أن نقيس أثر مشاريعنا الخيرية. اليوم أنا أعتقد القانون هو خطوة، ليست هي كامل، لم نصل بالقانون فقط إلى اتجاهنا العام، ولكن هذه خطوة نحو

0: تجاه لتطوير العمل الخيري في المرحلة القادمة. هناك بإذن الله بعد هذه إطلاق القانون ستكون هناك مرحلة للائحة التنفيذية التي ستطبق بعد 6 شهور من إصدار القانون. خلال هذه اللائحة ستجيب على تساؤل كيف سنطبق القانون الذي تم اعتماده خلال الأيام الماضية، وكيف وما هي الإجراءات اللازمة لتكون هي المسار التي سيعمل العمل الخيري أو المؤسسات الخيرية لأداء رسالة هذا القانون ويحقق أهدافه.
1: شنو ممكن يعني الجمعيات تستفيد من الدراسات والبحوث والتأهيل اللي ممكن يوفر الصندوق الكويتي للعمل الإنساني؟
0: اليوم الدراسات دائما تساعدنا على تجويد القرارات وتحسين التدخل لحل المشكلات. احنا اليوم لما نقول في مشكلة في الكويت او مشكلة في الخارج، من اوائل حتى نصمم مشروع مناسب لازم نتعرف على معلومات أساسية ثم نتعرف على الواقع. بعطيك مثال بسيط لأهمية البيانات. أحد الدول كانت تراسل إحدى الجمعيات الخيرية في أنهم بحاجة إلى إنشاء مركز لعلاج لغسيل مرضى الكلى، وأن لدينا حالات متعددة في مرضى الكلى، فأهل الخير تبنوا إنشاء هذا المركز وتم بناءه. وفي مرحلة افتتاح هذا المشروع وذهاب الأخوة، طبعا طلبوا أن ترى هذا المركز اللي أنشأته محتاجين إلى مركز ثاني، وهذا جعل هذه المؤسسة تبدأ تبحث لماذا هذه الزيادة المفرطة في عدد الذين يريدون غسيل الكلى. فتبين أن بعد توفر البيانات وتحليل هذه البيانات أن المشكلة الرئيسية في زيادة أعداد المرضى هي في عدم وجود ماء صالح للشرب، وبالتالي كان الأجدى والأسلم أن تكون شكل التدخل هو في إنشاء محطة لتوفير الماء الصالح للشرب أكثر من وجود مركز لعلاج أو لغسيل الكلى. مركز لغسيل الكلى سيحقق الفائدة خلال المرحلة القريبة، لكن إنشاء محطة لتنقية الماء سيساهم بشكل يعني استراتيجي في حل هذه المشكلة، وبالتالي حينما تتوفر البيانات السليمة سيكون القرار والمشروع أفيد للمجتمع وأفيد للمستفيد الذي نريد أن يعني نحل له مشكلته، وليس فقط أن يعني نساهم فقط في المساعدة العاجلة دون التفكير حول عمق المشاكل وإمكانية الحل المختلفة.
1: شنو الرسالة اللي توجهها أو توجهونها للمتبرعين أستاذ سعد في أهمية استمرار دعم العمل الخيري في ظل هذه المنظومة التنظيمية الجديدة؟
0: أقول أولا أن العمل الخيري هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الجمعيات الخيرية. العمل الخيري هو سمعة الكويت، هو سلوكنا اليومي، هو تبرعاتنا وعطائنا وأيضا عبادتنا. نحن نزكي، نحن نتصدق، هذه العبادة نريد أن نقدمها بأفضل ما يكون، وبالتالي حينما نريد لهذه العبادة أن تتحقق بشكل سليم هذا يجعل الجميع سواء كانوا متبرعين، جمعيات خيرية في مجالس الإدارات أو عاملين فيها، أو حتى جهاز حكومي وإعلامي، الكل شريك في هذا الأمر. اليوم تسليطكم الضوء وإبراز أهمية دعم هذا العمل الخيري هو جزء من المسؤولية اللي أنتم تشعرون فيها وتهتمون فيها، ودوركم حقيقة كبير وبشكور. وكذلك اليوم جميع الأطراف عليها مسؤوليات اتجاه العمل الخيري، ولا ننظر للعمل الخيري كأنه هو قطاع مسؤولية من يعمل فيه. هذا القطاع بالذات هو قطاع لأهل الكويت حكاما ومحكومين، شعبا وحكومة، الجميع مسؤول عن حماية هذا العمل وأن يكون هذا العمل مستمر كما أنشئ وكما أريد من البداية، أن يصل للمستفيدين، يحقق بإذن الله سمعة لأهل الكويت، تكون هذه الصناعة، هذه المعروف بإذن الله، يعني كما يقولون صناع المعروف تقي مصارع السوء.
1: أستاذ سعد مرزوق العتيبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، شاكرين لك أستاذ سعد على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
0: إياكم الله، وشكرا على هذه الاستضافة.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 10 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم به كل خير. نحييكم أن أقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء.

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن البحر الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غرب محافظة تعز وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا و12 طفلا. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. سيداتي وسادتي، ولنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس

0: للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى المد في الساعة 3:12 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 9:56 صباحا. ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32، جال الياح والسالمي 28، أنوصيب والوفرة 25. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح والوفرة 44، السالمي 43، أنوصيب 42. وموعد شروق الشمس في الساعة 5:33 بمشيئة الله. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: ليالي الإذاعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الخير جميعا. نرحب بكل من انضم الينا بهذه الساعه وبرنامجكم ليالي الاذاعه عبر اذاعه دوله الكويت من الاحد الى الخميس على الهواء مباشره. مساء عليكم بالخير، نلتقي معاكم بمواضيع متنوعه مختلفه. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، مساء الخير على زميلتي شاهه. مساء الخير شاهه.
1: مساء ورد راشد، امسي عليكم ومسي على الساده المستمعين واقول لهم حياكم الله معنا بحلقه جديده من برنامجكم ليالي الاذاعه. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعه من الان. تابعونا وخلكم معنا.

0: بداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: ومن الهندسة الإذاعية تقول لكم مساكم الله بالخير فرح بعركي.
0: ويتحييكم من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: وهذه دعوة كريمة بالانضمام لنا بهذه الساعة من مخرج هذا العمل، يحييكم مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نتكلم فيه وندردش فيه أنا وزميلي راشد عن التغذية الصحية عند الأطفال تحديدا، وشلون نخلي طبعا هذه التغذية الصحية أسلوب حياة. أيضا عندنا فقرة جميلة لطيفة خفيفة حق محبي السينما، طبعا راح نتكلم عن الأفلام اللي بتنزل السينما حق هالأسبوع. هذه الفقرة طبعا مخصصينها ليوم الأربعاء فقط. أيضا عندنا فقرة فائدة طبية، فقرة مسجلة من دكتور متخصص في عدة مجالات.
1: بالتأكيد شاه، خصوصا هذه الفقرة اليومية، فقرة الأطباء، يعني مشكورين على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية اللي يقدمون فيها النصائح الطبية المباشرة للأمانة من الأحد إلى الخميس، فشكرا لقبولهم هذه الدعوة. أيضا عندنا وزارات وهيئات الدولة، أخبار الديرة، وأيضا أخبارنا الخليجية والمحلية والعربية والعالمية بهذه الفقرة. لكن أحب أن يعني ننتهز الفرصة لكل مرة نقدم لهم الشكر والتقدير بالتأكيد على هذه الممارسات اليومية اللي قاعد تقدمها وزارات الدولة. وأيضا عندنا ضيفنا اللي راح يكون مسك الختام في ليالي الإذاعة، لكن شكرا لكل عامل ولكل موظف وموظفة للأمانة ولكل مسؤول ومسؤولة في الدولة، بارك الله فيهم وبجهودهم اللي دائما مستمرة لتذليل الصعاب وتقديم كل ما هو سهل ويسر على المواطن والمقيم وكذلك الزائر بالجهات المختلفة المدنية والعسكرية. فشكرا لكم على هذا الدور الجبار، لأن إحنا نعمل في النهاية لأجل هذا الوطن اللي يستحق منه الكثير.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. أول موضوع راح نتكلم فيه عن التغذية الصحية عند الأطفال تحديدا، راح نتكلم عن عند الأطفال قبل طبعا سن المدرسة. يعني المفروض راشد يعني الواحد يعلم عياله على الأكل الصحي من البداية، يعني ما له داعي تعطونهم شوكولات وهم صغار، أو مثلا المشروبات الغازية، أو مثلا الحلويات. هذه الشغلات تسوي تسوس حتى لو هو يعني توه بادي. ففي شغلات كثيرة يعني من الأهل، الغلط من الأهل من البداية، أمه معلمينه هو شفهمه يعني بالحلويات أو الشغلات هذه اللي حتى تسوس الأسنان، يعني غير أن هي مضرة بالصحة.
1: والله شوفي شا ترى هو في النهاية يستانس لما تعطينا شيء شوكليت تشوفين وناستة وضحكة. تخيل الصغار يعني نتكلم عن يعني السنة ها، فلما يأخذ الحلاوة وشوي ردة فعل أنت تستانسين معاه، يعطيه زيادة. لما يروح عند الأم العودة مثلا عند الجدة أو الجد يعطيه منها الحلاوة وأنت ما تدرين ها، يعطونه الحلاوة مستانس لكن ما يبيك أنت، بس تعطينا صحي. يروح عند الناس اللي يعطونه حلو، اعطوهم سكريات بين فتره وفتره ماشي، ما في مشاكل،
0: بس لكن الاكل الصحي لا تعودونا على هالشيء.
1: بالضبط بالضبط. لكن احنا على موضوع الاكل الصحي يعني الله يعينهم الصراحه، يحبون هالحلويات ما لهمهم. واذا هو معاه الصحي لما يروح مثلا المدرسه ومعاه اللانش بوكس يسمونه هذا تمام، وفي اكل صحي، شوف زملائه بعضهم اغلبهم مو حاطين هالاكل الصحي، فيشوفوا بعينه ابي مثل هذا ابي مثل ذاك.
0: صح.
1: لكن ذكرتي شيء،
0: خلنا نقول لك شغلة. يعني حاليا فعلا وزارة التربية مشكورة، سواء مثلا المدارس الخاصة ولا حتى الحكومية، شنو اللي حاصل؟ وإحنا سولفنا وفي أخبار يعني إحنا تكلمنا فيها إن محرصين إن المقاصف يكون أكلها صحي ومو مضر بالصحة، صح ولا لا؟ هذه طبعا تبع المدارس الحكومية وزارة التربية، وأيضا المدارس الخاصة للعلم ان الانش بوكس لازم يحتوي على شغلات يعني تكون مفيده مثل توت يعني الفاكهه، يعني العناصر الغذائيه او يعني جميعها. فهذا الحلو بالموضوع. على فكره الحين حتى الاطفال اللي بالحضانات وبرياض الاطفال تلاقيهم لما توديهم الجمعيه اكثرهم انا اتكلم قاعدين يختارون الفراوله والتوت
1: صح
0: والحليب، يعني هذا والعصير. هذا الشيء حلو انهم قاعد يختارون مثلا يعني الغازيات، ما يختارون مثلا الشوكولات والحلويات يختارون. بس لما تخرع تقول له مثلا ترى يسوس اسنانك وتروح عند الطبيب يغزك ابره، هني تحاشى طبعا الحلويات
1: ويخاف من الطبيب، يصير معه عقده لما يكبر. الشاهد بالموضوع صحيح كلامك في هذا الجانب، وهذه توعيه وثقافه الامانه نغرسها في ابنائنا من الصغر، فتلاقينا يكبر معاه هذا الموضوع. هو الموضوع مو فقط انه يحافظ على جسمه وسعراته الحراريه، لكن ايضا هذا غذاء للذهن نفسه، يعني يقوي التركيز، يخليه دائما نشاطه حاضر، الجسم مو قاعد يتاذى، مو قاعد يتاكل،
0: يصير جسم صحي وعنده طاقه جميله.
1: بالضبط. من خلال هذه التنويع في هذه خصوصا الفاكهه، يعني اليوم ابنائنا دائما نحرص ان الفاكهه تكون موجوده على الطاوله قدامهم. يا جماعه البعض ياخذ الفاكهه الله يجزاه خير ويخليها بالثلاجه على طول، لا، انت حاول يعني تعود نفسك وتعود ابنائك تكون قدامهم على الطاوله تفاح، شيء افندي ها افندي صغير، وبرتقال، فراوله، الموز، الامور هذه كلها قدام عينه. لو يبي لو جايع ولا شيء يشتهي والله ما في الا هذا اللي قدامك.
0: صح. يعني تقول مو تحطون السله اللي على الطاوله اللي كلها شوكليت وحلويات وبطاط، اكيد بيختار هذا الشيء.
1: شوفي نخليها نظام مكافاه تمام، نقول هذا الطبق ما ينزل بالاسبوع مره تمام، ممكن يتشجع يا هذا، ونهايه الاسبوع نجمع نشوف ايش كثر خذيت من الفواكه راح اعوضك فيها نهايه الاسبوع او يومين بالاسبوع مثلا يكون هذا الشوكليت. لكن ايضا في طلعتهم وكذلك يعني شوي يحبون الايس كريم، في آيس كريم صحي كذلك، في بعض الشركات المحلية الكبيرة كذلك اللي تقدم الآيس كريم بسعرات حرارية مدروسة، يعني ما في ضرر، ما في ضرر، مفيد. فما يمنع أن يستبدل بهذا الأمر. وتلاقين في أيضا أغلب الآيس كريم مثلا في مثلا الحليب كمية عالية جدا يفيد الطفل كذلك في هذا الموضوع. لكن عملية الانتقال ترى تعب، والله والله تعب عليهم، يعني الأم تنتقي ولا الأب يحاول أنه يحرص أنه يشتري هذا الأكل، يعني فيها تعب شوي لكن فيها فايدة صحية بالتأكيد.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة، وطبعا أول خبر معنا عن وزارة التربية وتنظيم وظائف مديري المدارس الخاصة.
1: أصدر معالي وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا بشأن تنظيم شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية.
0: وأكدت وزارة التربية أن القرار يأتي في إطار تنظيم آليات شغل الوظيفتين وتحديد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المرشحين، إلى جانب تنظيم إجراءات الترشيح والاعتماد وتحديد الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة الإدارة المدرسية ويوحد الأطر المنظمة للعمل في المدارس الخاصة المعنية.
1: وأيضا أوضحت الوزارة أن القرار نص على التالي: المادة الأولى على الالتزام، أي التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية، بتعيين مدير المدرسة ومدير مساعد لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم اللي يتضمنها ترخيص المدرسة وفقا لأحكام القرار.
0: وبينت أن المادة الثانية حددت شروط الترشيح لشغل وظيفة مديرة المدرسة، وفي مقدمتها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وألا تقل خبرته في مجال التعليم عن 14 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فضلا عن أن يكون قد سبق له شغل وظيفة إشرافية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الإدارة العامة للتعليم الخاص.
1: وأيضا في المادة الثالثة شاها أضافت الوزارة وقالت التالي، أي هي الشروط، حددت الشروط، شروط الترشح لشغل وظيفة مدير المدرسة المساعد، بحيث يكون المرشح حاصل على مؤهل جامعي تربوي معتمد، ولا تقل خبرته في مجال التعليم عن 10 سنوات، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وكذلك ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إلى جانب سبق شغله كذلك أن اشتغل في وظيفة إشرافية، وأيضا اجتياز المقابلة الشخصية اللي تجريها الإدارة العامة للتعليم الخاص.
0: وأشارت وزارة التربية إلى أن المادة الرابعة أسندت إلى المدرسة مسؤولية ترشيح من تتوافر فيه الشروط لشغل الوظيفة وإعداد ملف متكامل له يتضمن المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والمستندات والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الخاص، وتقديمها إلى الإدارة لاستكمال إجراءات الاعتماد.
1: وأيضا لفتت الوزارة إلى أن المادة الخامسة نصت على تولي الإدارة العامة للتعليم الخاص دراسة ملف المرشح والتحقق من استيفاء للشروط والمستندات المطلوبة وإجراء المقابلة الشخصية مع منحها الحق في طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها لازمة لاستكمال إجراءات الترشيح.
0: وأفادت الوزارة بأن المادة السادسة حددت مسؤوليات مديري المدارس ومديري المدارس المساعدين في المدارس الخاصة المشمولة بالقرار، حيث يباشر شاغلو الوظيفتين الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المقررة لشاغلي الوظيفتين بموجب القرارات واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية، كل في حدود اختصاصها.
1: أما المادة السابعة منحت مدير المدرسة الصلاحيات المقررة لمشاغل أو لشغل وظيفة مدير المدرسة في المدارس الحكومية، بما في ذلك صلاحيات تسجيل وقبول الطلاب ونقلهم كذلك، وأيضا صلاحيات نظام سجل الطالب وسائر الصلاحيات المقررة له بموجب النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في وزارة التربية.
0: وأضافت وزارة التربية أن مدير المدرسة المساعد يحل محل مدير المدرسة في مباشرة اختصاصاته وصلاحياته أثناء غيابه، وذلك في حدود ما تقرر الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
1: وأكدت الوزارة أن المادة الثامنة أسندت إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص مسؤولية متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بأحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدارس المخالفة. شكرا وزارة التربية على هذه اللائحة التوضيحية للأمانة وإعطاء هذه الصلاحيات الكثيرة. يمكن شاهدنا بالفترة الأخيرة أن كثير الناس أن أساس نقل تحديدا يعني ما بين مدرسة ومدرسة منطقة تعليمية أوراق، الآن أصبحت بهذا التنظيم هي من واجبات ومن حقوق القانونية لمدير المدرسة. شكرا وزارة التربية والقائمين عليها على هذا التنظيم اليسير للمواطن والمقيم.

وخبرنا الثاني مستمعين الكرام، وزارة الداخلية استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الطائرات المسيرة. وزارة الداخلية أعلنت استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الطائرات المسيرة أي الدرون، وأي مخالفة أو تجاوز لهذه التعليمات سيقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد.

0: وخبرنا الثالث والأخير، توقعات الطقس. خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان، مرحلة تسجيل درجات الحرارة الصيفية انتهت ولن تعود، وبوادر اعتدال الطقس تظهر تدريجيا بعد منتصف أكتوبر المقبل.
1: توقع أن يكون نوفمبر شهر الأمطار وأن يبدأ الطقس البارد خلال ديسمبر، وأيضا توقعات بأمطار غزيرة يكون للكويت نصيب منها في أواخر أكتوبر ونوفمبر بمشيئة الله إن شاء الله، وإن شاء الله صيبا نافعا، يعني هذا وفقا لآخر تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمركز الأوروبي ووكالة نوا. هذه هي آخر أخبارنا حول الطقس، واستعدوا يا جماعة للشتوية.

0: هذه كانت فقرتنا لأخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة، أضواء، شاشة كبيرة، وقصة تأخذنا لعالم ثاني. شنو جديد السينما؟ شنو الأفلام اللي تستاهل المشاهدة؟ وأي فيلم ممكن يكون اختياركم لهالويكند؟ برنامج ليالي الإذاعة.
0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أفلام السينما في الكويت. في هذه الفقرة بنقول لكم شنو الأفلام اللي

0: راح تنزل السينما هالأسبوع. بس قبل لا نبدأ نشكر وزارة الإعلام شكر خاص على تعديل وتوضيح قانون الفئات العمرية للسينما. راح نشوف وايد أحرف وأرقام بس ما راح نعرف هذه شنو، فبراح نشرحها لكم أيضا نشرحها حق نفسنا. أولا الفئات التوعوية، مناسب لكل أفراد الأسرة اللي هو حرف الجي. حرف البي جي ينصحون بوجود ولي أمر. PG 12 أو 12 لازم وجود ولي أمر. PG 15 هم لازم وجود ولي أمر. أما القيود العمرية R 15 طبعا لمن فوق 15 سنة، R 18 لمن فوق 18 سنة فوق.
1: قواهم الله، يعني وزارة الإعلام مشكورين ولا غريب عليهم هذا الدور في تحديد هذه الرموز، والرموز هذا أكيد راح يستغلون جميع الوسائل التوضيحية الأمانة بين فترة وفترة وتذكير الناس بهذه الأمور حتى يتذكروا. بعض الناس تعرف هذه الأحرف لكن الأغلب
0: يجهلها. صح، مو بس كذي راشد، على فكرة في بعض الأحيان مثلا الفيلم يكون رعب ويكونون أطفال داشينة فتلاقيهم يتعبون نفسيا، يعني فحلو أنه يكون ولي أمره معاه علشان حتى ما يخاف.
1: عندنا أيضا الآن حصيلة الأسبوع 6 أفلام، واحد منهم حق الأطفال شاهد.
0: أكيد طبعا فيلمنا الأول Resident Evil، فيلم رعب مقتبس من اللعبة الشهيرة Resident Evil.
1: وأيضا براين وهو ساعي بريد بصدد إجراء، يعني يتحدث تفتيش مفاجئ أو يجبره يعني على الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة. يمكن هذا فيلم الرعب.
0: أكيد طبعا. وأيضا عندنا فيلم الثالث بريجر، فيلم الرابع Just Play Dead، فيلم طبعا إثارة وتشويق والدور الأحداث حول يعني العقل المدبر لكن الإجرامي اللي خطط لتزييف وفاته للحصول على أموال التأمين أثناء طبعا يعني تلفيق التهمة لصديق زوجته، في الوقت نفسه تخطط زوجته لقتله بشكل حقيقي وتاخذ كل شيء منه.
1: باقي فيلمين عندنا، الفيلم الخامس
0: تاد أند ذا ماجيك لامب وآخر فيلم ذا ويت.
1: يلا سينما سعيدة إن شاء الله هالأسبوع. هذه هي أفلامنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله نوعدكم الأسبوع القادم نقولكم شنو هو الجديد في عالم السينما.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: أيضا مستمعينا الكرام، يعني في هذه الفقرة، فقرة فائدة طبية، ما نسينا كذلك الماشية والأنعام اللي نقتنيها واللي نربيها، الأليفة وغيرها كذلك لهم دور معنا بهذه الفائدة الطبية من خلال أطباء التخصص البيطري. لذلك راح يكون معنا، وشكرا لقبول هذه الدعوة، طبيب وجراح بيطري في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور عبد الجليل الخضاري.
1: فائدة طبية.
2: معاكم برنامج ليالي الإذاعة، شكرا على استضافتكم. فقرتنا اليوم فائدة طبية، معاكم الدكتور عبد الجليل الخضاري، طبيب وجراح بيطري. كلنا نسمع عن حالات العقر أو عض الكلب للقط، والناس يستهينون بالموضوع، يقولون بس عضة خفيفة، بس بالحقيقة ممكن هذه العضة تكون باب حق عدوى خطيرة أشهرها داء الكلب

0: داء الكلب وهو مرض قاتل أميب لم يلم تطلع الأعراض. الخطر مو بس من الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع، حتى الحيوان الأليف المطعم ممكن ينقل عدوى بكتيرية خطيرة، والقطط كذلك. القطط كذلك ممكن عضتها تكون خطرة لأن أسنانها مدببة ورفيعة وتوصل البكتيريا حق الأنسجة العميقة. والحيوانات السامة مثل العقارب والثعابين هنا يصير الوقت يساوي حياة، لازم نتصرف في أسرع وقت. شنو الخطوات اللي لازم نسويها أو الخطوات الفورية؟ إذا عضك كلب أو قط شنو تسوي؟ في أول 10 دقائق الخطوة الأولى نغسل الجرح فورا في ماء جاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ما نستهين بالغسل وهو أهم خطوة. الخطوة الثانية ما نضغط على الجرح بقوة عشان ما ينتشر البكتيريا أو الفيروس بالدم، نخلي ينزف شوية عشان تطلع البكتيريا السطحية. الخطوة الثالثة ما نخيط الجرح بنفسنا ولا نلصقه، الجرح المفتوح أفضل من الجرح المغلق في حالة العدوى. الخطوة الرابعة نغطي الجرح بضمادة نظيفة ونروح أقرب مستشفى أو مركز صحي. إذا كان الكلب ضال أو مجهول صاحبه، التطعيم داء الكلب ضروري جدا، والجرعة الأولى لازم تكون في أول 24 ساعة. متى نروح الطوارئ فورا؟ نروح الطوارئ بدون تفكير إذا عضك كلب ضال، وإذا كانت العضة في الوجه أو اليد أو الأماكن الحساسة، وإذا ظهرت عليك حمى أو انتفاخ وصارح مرار حوالين الجلد، أو إذا كنت مصاب بالسكري أو ضعف المناعة. أما إذا كانت العضة أو اللدغة من عقرب أو ثعبان، لا تنتظر على طول، فورا تذهب إلى المستشفى بأسرع وقت. والأفضل أنك إذا قدرت تصور الحيوان وتحفظ وصفه، هذا يساعد الأطباء يحددون نوع السم أو العدوى. في الختام، العض أو اللدغة مو بس جرح بسيط، قد تكون بداية خطر كبير. الغسل الفوري والتطعيم السريع وما نستهين، هالثلاث أمور ممكن تنقذ حياتك. علم أطفالك ما يقتربون من الحيوانات الأليفة اللي ما يعرفون مكانها بالشارع، أو حتى الحيوان الأليفة عند الأشخاص، ولا يلعبون مع الحيوان بعنف. وشكرا لمتابعتكم، وانتظرونا في فايدة طبية قادمة. مع السلامة.
1: كل الشكر لضيفنا الكريم عبر هذه الفايدة الطبية والفقرة التسجيلية، طبيب وجراح بيطري في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الدكتور عبد الجليل الخضاري.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا مميزة، راح نتكلم عن التغذية وتحديدا التغذية عند الأطفال، وهل لها علاقة مباشرة بصحة الطفل، نشاطه، نموه، حتى طبعا قدرته على التركيز والتعلم، وشلون يلعب وشلون يتحرك، يعني وشلون يشارك إذا كان بحضانة أو حتى في البيت. كل هذا راح نتكلم فيه ونتعمق بهذا الموضوع مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، الأستاذة دلال أبو حمدي، أخصائية التغذية العلاجية. مساك الله بالخير.
1: مساء النور، يعطيكم العافية وأشكركم على الاستضافة.
2: حياك الله أستاذة دلال، ويا هلا مرحبا فيك منورتنا. لكن في البداية نبي ننطلق مع حضرتك ويعني تشاركين معنا مساحتنا الحوارية، أنا وشاهد تكلمنا اليوم يعني مهم لأبنائنا وبناتنا أن تجهيز المدرسة وغيرها، نعودهم على الأكل الصحي، وأيضا وزارة التربية مشكورة خصصت بأن لا يباع إلا في سعرات حرارية معينة ومواصفات دقيقة للأغذية، كذلك القطاع الخاص في هذا الجانب. لكن قلنا يعني يحتاج سكر هو بين فترة وفترة، يعني يحبون الحلويات عيالنا،
1: صح؟
2: فشاهد في الموضوع، هل ما فيش مشاكل إن أنا بالأسبوع مرتين ثلاث مرات الحلويات، الآيس كريم خصوصا اللي فيه مثلا حليب وغيره، الشوكولات، وما يكون شوكولات دارك بعد ما يحبونه؟
0: لا انسى.
2: رايك في الموضوع يعني؟
1: ما في مشكلة، بالعكس احنا ضد ان نمنع الطفل من كل شيء 100%، لا، حلو انه يستمتع ولكن بمقدار، يعني ما يكثر مثلا
0: بالمعقول يعني.
1: بالضبط، يعني ممكن مثلا سناك واحد خلال اليوم،
2: انا عبالي بقول خلال الاسبوع
1: وجبة. لا يعني
2: خلال اليوم ما فيش مشاكل، سناك واحد سويت طبيعي،
1: اي بس باقي الوجبات الرئيسية تكون وجبات. السناك حتى ممكن يعني مثلا يوم ايس كريم، يوم مثلا كاكاو، يوم لا والله فواكه مثلا مع روب كذي، فنحاول ننوع له.
2: والله عادهم يحبون الحلويات، ما شو صايره الله يهداهم، يعني بعضهم نتمنى هذا الموضوع يعني يتعمم حتى على الجمعيات التعاونيه، يكون ركن خاص مثلا للاطفال وحلوياتهم تكون مدروسه. شوف بعض الحلويات فيها كثير من الاصباغ والالوان عليها سكر، هذا يعني قاعد يباع بجمعيه اكيد تحت رقابه، وفي النهايه هل هو صحي؟ واكيد يعني مار من التغذيه وغيره.
1: احنا ما نقول صحي، انزين مو صحي، يعني فيهم مواد، فيهم كذي ممكن تضر، ممكن تزيد من الطاقة عند الطفل،
2: وشراها في انه يحتاج سكر زيادة،
0: خصوصا يعني استاذة دلال وحتى راشد اللي تلون، حتى تلون مثلا أصباق. تلون الاصباغ هذا اللي فعلا تطبع يعني، فهذا فعلا يقول لك هذا وايد مضر. يعني احنا ننصح حتى الاهالي لا تحاولون انكم تشترون لهم هذا الحلاوي، يعني في يعني اصباغ واضحة يعني كنا طبعه،
2: صح. يحبونه هم والحامض وغيره، هذا فعلا مضر على جسد الطفل وغيره
1: كثرته طبعا. علشان كذي يعني الافضل شيء انه يكون في توعيه حق الطفل ويكون عنده يعني

0: خطوة واضحة مثلا ولي أمره كذي يشوفه شنو يأكل شنو
1: صح
0: يختار
1: يقلده.
0: ممكن يتناقش معاه بهالموضوع. الحين ما شاء الله الأطفال أذكياء ويبحثون ويطالعون وعندهم سوشيال ميديا ممكن يوتيوب وغيره، فممكن إحنا نوعيهم من هالناحية.
2: بعد ما يصير أنا أوكل العيال أقول لهم صحي وأنا جداهم أطلب تشيز كيك وعلي نوتيلا والعجي هذا صح؟ ما يصير.
1: يعني أستاذة دلال أنا ودي أعرف هل الكلام صحيح ولا لا، يعني فلا بد من استشارة مختص نفس حضرتك. البعض يقول لك مثلا إذا بتعطين الياهل مثلا شوكولات أعطيه الشوكولات اللي فيه بسكوت، أعطيه الشوكولات اللي فيه حليب وايد في ماركة معينة اللي تصير فيها حليب وايد، أعطيه اللي فيه مكسرات، لا تعطينا الشوكولات اللي يش مثلا شوكولات موس أو مثلا الشوكولات اللي بروحه أو مع كراميل. هل الكلام صحيح؟
0: طبعا في أنواع أفضل من أنواع. إحنا نشوف مثلا كمية السكر ككل، سعرات الدهون اللي فيه الدهون المشبعة، كل ما كان فيه مكسرات كل ما مثلا قلل امتصاص السكر بالدم، لأن المكسرات تعتبر أيضا فيها ألياف من دهون مفيدة. ففي أنواع فعلا أفضل من أنواع.
2: طيب الآن ندخل على محورنا وتخصص حضرتك أستاذة دلال، نتكلم على التغذية العلاجية. شو التغذية العلاجية اللي نقصدها؟
0: تمام، طبعا التغذية العلاجية يعني تختص بعلاج أو يعني إنها يعني تساعدنا إن نعالج بعض الأمراض، ولكن هذا ما يعني إن إحنا نوقف مثلا دواء الطبيب يصرفه ولا مختص. التغذية تكون عامل مساعد. شنو هي؟ طبعا
2: نبي مثال، يعني نبي مثال عطينا
0: حق المصابين بالسكر مثلا لهم تغذية أو حمية معينة، مثلا مرضى الكلى على سبيل المثال، الجهاز الهضمي إذا في شخص مثلا يعاني من قولون أو أمراض ثانية بالجهاز الهضمي سيلياك وغيره، مثلا مرضى القلب. فكل مرض لا تغذية معينة تكون علاجية تساهم في علاج هذا المرض.
2: نعم. طيب في تغذية وقائية قبل لا أوصل حق هذه الأمراض؟
0: طبعا احنا بالأساس التغذية يعني إذا كانت صحية متوازنة يعني ما فيها لخبطة تعطينا الطاقة اللي احنا نحتاجها خلال اليوم فيها تنويع، هذه راح تكون وقائية مثلا من ناحية الكمية والنوعية الأثنين.
1: عدل، بالنسبة للأطفال أستاذ دلال، شنو أكثر الأخطاء الغذائية اللي تشوفينها تتكرر عند الأهالي خصوصا في اللانش بوكس؟
0: اللانش بوكس أول شيء مثلا نوعية الأكل، يعني مثلا يعتمدون على الكرواسون، مثلا يعتمدون يصير فيه عصاير يعني أحجام كبيرة، يعني الطفل صغير فتلقون مثلا عصير كبير محطوط، زين هذا كله سكر. أيضا من الأخطاء مثلا اللي يحطون لهم مثلا بالتوست كاكاو، أو مثلا كل يوم يعيدون نفس الصنف، مثلا كل يوم بينات بتر كل يوم بينات بتر، ما في تنويع. مثلا السناكات دائما تكون مثلا كاكاو بطاط كذي، فاحنا لازم نحاول لا ندخل شغلات صحيه. ومن الاغلاط هم اللي اشوفها لما مثلا الطفل يقعد 3 ساعات 4 ساعات بالمدرسه وللحين ما كله
1: صح، شنو السبب؟
0: من الشغلات اللي تاثر. شوفي في اطفال يعني مثلا ما يعني مو متعود انه ياكل الصبح، ولكن لازم احرص عليه على الاقل بالفرصه الاولى ياكل اذا ما بغى ياكل الصبح. اذا ما بغى ممكن انا يعني اعطيه مثلا بدائل حليب خفيف، يعني مو وجبه كامله، ممكن مثلا روب شيء شوي يعطيه طاقه الصبح يقدر يكمل لي مثلا وقت الفرصة.
1: عدل، أستاذة دلال حضرتك ذكرتي بالنسبة يعني البينت بتر في وايد يعني، وسمعنا يعني عند الكثير حتى يعني حتى الكبار، أنا ما بتكلم عن الأطفال، إن البينت بتر داخل مثلا التوست أو يعني صمونة أو أي شيء تلاقين إن هذا شيء صحي. ممكن أعطيه الطفل ولا لا؟ حضرتك ذكرتي إن لا،
0: إذا ما في حساسية ما يمنع أن يعطي الطفل، بالعكس البينات بتر زبدة فول سوداني
1: فيها بروتين،
0: فيها بروتين تعتبر من الدهون أيضا، ولكن يعني مو بشكل يومي. يعني في مثلا بعض الناس خلاص يتعود بينات بتر كثرتها هم ممكن مثلا تأثر على الكوليسترول، تأثر على وايد أشياء، فإحنا لازم
1: نوازن.
0: يكون في تنويع بالأكل
2: حتى لا يتملل، يعني ما يكون عنده ملل. طيب خلينا نتكلم اللي يبون ابنائهم دائما يكون مركز بالفصل، عنده التركيز عالي، النشاط عنده هم حاضر وموجود، هل في اغذيه متعلقه بهذا الامر؟
0: طبعا السكريات، الاكل اللي فيه مثلا مواد مثلا ملونه حافظه وكذي، هذه كلها ممكن انها تاثر على الطفل. احاول

0: عادتنا، البقوليات، أحاول أقلل من السكريات البسيطة.
1: هذا يساعد على التركيز أستاذ عادل.
0: يساعده إيه؟ لأن أحيانا أنا لما أعطيه سكريات بسيطة أو كربوهيدرات بسيطة يرفع له السكر بشكل سريع، وبعدها ينزل السكر هبوط فيصير خمول
1: خمول،
0: عند
1: نعم
0: الطفل.
1: بالضبط.
0: وممكن أيضا الشغلة الثانية تأثر عليه بشكل سلبي، تزيد عنده الطاقة الحركة فهم ما راح يركز.
1: احنا قبل يقولون لنا واحنا صغار لازم نكثر زعتر وزيت زيتون،
0: اي
1: ها اكل لازم تاكل زعتر عشان شاطر
0: اهم
1: اكل
0: مفيد.
1: زعتر،
0: اي
1: صحيح الكلام؟
0: صح، الزعتر يعتبر مفيد مع زيت زيتون. انا افضل بعد مع اللبنه، لان اللبنه تعتبر مصدر مصادر البروتين، فانا كذي زدت الفائده. طبعا بالنسبه حق البينات بتر، يعني لازم نتاكد ان الطفل ما يعاني من حساسيه، وايضا يعني حتى لو هو ما يعاني ممكن شخص معاه بالصف
1: ممكن
0: في مثلا حساسيه، فاحنا دائما نقول بينات بتر يفضل انها تكون بالبيت مو بالمدرسه، علشان يعني حساسيتها ممكن تنتقل حتى باللمس يتاثر الطفل الثاني.
2: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة دلال كمية الماي اللي نحطها عند الأطفال، يعني مثلا إذا رايح الحضانة أو الرضاعة، يعني حتى يعني المراحل الأولى من الدراسة، إيش كثر أو إيش كثر الكمية اللي ممكن نحطها؟
0: يعني ممكن مثلا من 250 ل 500 ملي خلال فترة الصبح، باقي الكمية يقدر خلال اليوم. يعني احنا نقول خلال اليوم مثلا كأفرج من 7 ل 8 أكواب، بس يعني حلو ان احنا نتأكد ان الطفل معاه البطل، نتابع ايش كثر شرب ما شرب، نشجعه على شرب الماي. اذا كان مثلا ما يحب الماي نحاول نحط له اشياء، نغير المطارة، نحط له ممكن منكهات، فواكه، خضروات، هذه الشغلات تساعد.
1: طيب احنا بنساعده على النوم بعد ينام بكر،
0: وايد
1: قالوا
0: مهم.
1: في اكلات بعد انه عشان يساعده على النوم وينام بدري وينام وهو مرتاح، ما ياكل وجبه، ما تطلبوا له وجبات، والله تعويض انت اليوم شاطر، هاك هذه وجبه تعشى، يلا روح نام باكر المدرسه، نبي الاكل هذا.
0: ترى راح يربط المكافأة دائما بالاكل مثلا السريع او الوجبات الغلط. اذا انا بكافئه بوجبه مثلا سريعه او كذي راح تنبني عنده عاده.
1: ايه شلون نبني عنده العاده الصحيحه والسليمه والصحيه؟
0: اول شيء لازم ما نربط المكافاه بنوعيه اكل. انزين، ثاني شيء انت السؤال اللي سالتني اياه ان شلون نخليهم ينامون مبكر، الحلويات، السكريات، هذه ما ياخذونها مثلا خلال فتره آخر الليل، يعني مثلا من المغرب ليل بالليل هني خلاص نوقف. الكافيين، يعني الحين وايد أشوف أطفال
1: للأسف
0: عادي
1: للأسف
0: يعطونهم قهوة، شاي، حتى ماتشا، فهذه الشغلات ممكن أن تأثر عليهم لأن في نسبة كافيين وراح تأثر على نومهم.
1: حتى لو ديكاف أني أقص عليه، يلا نفس الشيء
0: وليش؟
1: بسبب ديكاف.
0: وليش؟
1: شو خلينا نكون واقعين، بعض الأسر ما يقدر يقاوم الصراحة، ما يقاوم طلبات عياله، فيحاول نخليهم نفس الشيء. الديكاف نفس الشيء، نفس الموضوع بعد فيك
0: الصبح،
1: الصبح
0: بيضطر يعطيه الصبح.
2: بس هم فيها نسبة، ترى على فكرة
0: فيها نسبة، هي مو خالية 100%، بس احنا نفضل انه طبعا لا
1: شيء اهون من شيء، يعني اذا مضطر. لكن
2: بس اهون من الماتشا،
1: ما تعطي نهائيا،
2: يعني اهون الماتشا، الماتشا الكافيين فيها جدا عالي.
1: طيب فنبتعد عن السكريات ونبتعد عن الحلويات، وبعض الأسف بعض ما يقدرون يقاومون ابنائهم في عملية الشاي والقهوة، وايضا شنو بيساعد يحفز على
0: الحركه، الرياضه مثلا خلال فتره العصر، او مثلا هذه الفتره اللي قبل لا ينام مثلا خلينا نقول 3 ساعات 4 ساعات، الرياضه والحركه تساعد على النوم العميق، تساعد انه هو ينام. راح يستهلك طاقه.
1: وجبه العشاء شنو تكون؟
0: العشاء يعني المفروض انها تكون خفيفة وانها تكون متكاملة، يعني تحتوي على بروتين، تحتوي على كربوهيدرات معقدة. يعني حتى لو بخاطرهم مثلا تشيكن نجتس، تشيكن تندر مع بطاط، نحاول نختار انواع صحية، او ممكن حتى احنا نسويها بالبيت،
1: الفاير
0: فراير ممكن.
1: نعم.
0: بالضبط، فهذه كلها شغلات، يعني
1: يبي هالصوصات، يبي كاتشب، يبي مايشن، ويبي الزوالة، يبي صوص وياه،
0: ما في مشكلة،
1: ما
0: عادي
1: في مشكلة.
0: حط صوص، اي بس اهم شيء الكمية، انت ايش كثر بتحط صوص؟ يعني احنا ما نغرق مثلا الصمونة والصحن وكذي.
1: نعم.
0: بالصوص لا، نحط بالمعقول ملعقة.
2: عدل. بالنسبة للأطفال اللي يعانون من أمراض معينة أو عندهم حالات صحية أو حتى بعد السمنة المفرطة، شلون أنا ننظم أكلهم بحيث أنه مثلا ما خليهم يعني يحسون أنهم مختلفين عن زملائهم؟ على سبيل المثال الطفل اللي يعاني من مرض

0: سكري.
1: انزين بالنسبة حق السكر، هو يعني لازم يتعلم شلون، مثلا طبعا سكر النوع الأول شوي يتعلم شلون يحسب الكربوهيدرات، إذا صار معاه هبوط لازم نعطي خبر حق المدرسة الإدارة يعرفون شلون يتصرفون معاه، يكون في أدوية في حالة إذا صار معاه هبوط ارتفاع وغيره. الشغلة الثانية لازم الطفل يعني نشرح له يستوعب الحالة وليش كذي. انت ترى ما راح تفرق عن باقي الأطفال، أهم شيء تعرف شلون تاخذ الأنسولين، متى تاخذه، ومع شنو. وممكن حتى يعني يصير في تعاون بين الممرضة والإدارة بهذا الموضوع. بالنسبة حق الأكل، أحاول أجهز له الوجبة اللي هو يبيها، وطبعا يعني وقت الإبرة مع الوجبة، يعني مثلا ياخذ الإبرة ينطر 10 دقائق ياكل وجبتها، هذه الشغلات وايد مهمة.
2: طيب احنا بناخذ منك روشتة مجانية الآن على الهواء اللي يسمعنا. بعض الأمهات تقول أنا بجهز هالأسبوع حق بنتي أو حق ابني، تمام؟ كل مرحلة تختلف عن مرحلة، يعني اللي بالمتوسط الثانوي الابتدائي رياض الأطفال، يعني تنصحين بشيء معين؟
1: ما يختلف، اللي يختلف الكميات، كمية السعرات حسب احتياج الطفل وأحيانا حالته الصحية، وممكن يختلف بشغلة، يعني الصغار ممكن ما يشتهون يأكلون عدل. يعني فإحنا لازم تكون الوجبة مشوقة فيها ألوان مقصصة بأشكال معينة، هذه ممكن يساعده، ممكن أخليه يساعدني بتحضير الوجبة، هم هذا الشيء راح يشجعه. وإذا كانوا طبعا كبار أكبر لازم أحط الشيء اللي هو يبي. شنو
2: طيب نبي نجهز لهم جنطة الآن حق باكر واللي بعده، باكر الخميس اللي عندهم إجازة جمعة وسبت تكون المكافأة من الأسبوع اللي شنو تنصحين الآن؟ جهز الجنطة، حطي كذا كذا كذا،
1: ممكن نقطع لهم خضروات، نحط لهم مثلا مع حمص أو لبنة يغطس ويأكل، ممكن مثلا على جنب يكون في توست مع لبنة، ممكن مثلا بدال اللبنة جبن، ممكن لبنة وزعتر وزيت زيتون، أيضا طبعا يعني ممكن من البدائل البيض، ممكن نحط لهم فاكهة مقصصة مثلا شنو الفاكهة اللي هو يحبها، ممكن أيضا الحين طبعا المكسرات احنا ما نفضل، لأن في أطفال يعانون من حساسية المكسرات ويغصون صح، ممكن مثلا أفوكادو بالصمونة مع مثلا جبن، أيضا أجبان أو بيض وغيره، ممكن كراكرز يعني مثلا أو الرايس كيك اللي هو بسكوت الأرز وكذي.
2: والعصائر؟
1: العصائر عصير صغير، احنا دائما نقول اذا بخاطر عصير صغير او حليب كاكاو حليب فراوله، يعني منها انه يكون فيه بروتين ومنها انه يكون افضل يعني من العصير اللي هو يعني اغلبه يكون ماي وسكر.
2: نعم استاذه دلال ابو حمدي اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح اللي قدمتيها، تكلمنا باكثر من نقطه، وضحتي للمستمع الكريم كذلك، قدمتي النصائح، قدمتي في الختام روشته كامله، فبارك الله فيك وجهودك. اذا من رساله اخيره حابه تقدمينها؟
1: وجبة الريوق وايد مهمة حق الأطفال، حق التركيز، حق أدائهم خلال المدرسة، فأتمنى أن نحافظ عليها، إذا ما أخذوها قبل المدرسة نحرص عليهم بالفرصة، وخير يكون يعني شوي أكلهم متوازن، على الأقل الوجبات الرئيسية تكون صح.
3: عدل، كل الشكر لك الأستاذة دلال أبو حمدي أخصائية تغذية علاجية.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 11. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غرب محافظة تعز، وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا و12 طفلا. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. باكستان تعلن تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى نهاية أكتوبر المقبل. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
2: مساء الخير، أهلا بكم أيها الأحبة الكرام في مساحة جديدة في أمسية الأربعاء من مساحات الفكر والثقافة، حيث نلتقي بالكلمة ونقترب من الأدب، ونحاول أن نقرأ ما وراء النصوص من أسئلة الإنسان وهمومه وتحولاته. وحين تكون اللغة حاضرة يكون الإنسان حاضرا بكل ما يحمل من أفكار ومشاعر وذاكرة، فهي ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل سجل للحياة تحفظ أفراحها وتروي أحزانها وتوثق لحظاتها الجميلة والقاسية. وفي تاريخ الأدب حضرت الحرب والعنف بوصفهما من أكثر التجارب الإنسانية قسوة وتأثيرا، فكتب الأدباء عن الخوف والفقد والمنفى والدمار، لكنهم كتبوا أيضا عن الأمل والكرامة والرغبة في النجاة والسلام، فهل يستطيع الأدب أن يواجه العنف بالكلمة؟ وهل تتحول اللغة في زمن الحرب إلى شاهد على ما يحدث، أم إلى وسيلة لمقاومته وإعادة بناء الإنسان؟ أسئلة كثيرة تطرحها ندوة الليلة في حلقة نفتح فيها نافذة على العلاقة بين اللغة والأدب والعنف والحرب، ونستمع إلى صوت الأدب حين يقف في مواجهة القسوة، وإلى الكلمة حين تحاول أن تنتصر للإنسان. مرحبا بكم، ونتمنى لكم وقتا ثقافيا ممتعا.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: اللغة والعنف لحياة الياقوت، وبإدارة سعد الأحمد في أمسية الأربعاء.
3: اللغة والحرب، هل الكلام كائن وظيفي أم فعل عنف مؤجل؟ مقال في العلاقة الملتبسة بين النطق والقتال. الكلمة قبل الطلقة، حين نقول إن الحرب تندلع، فإننا نخفي في هذه الصورة البلاغية حقيقة أكثر إزعاجاً، إن الحرب لا تندلع من فراغ، بل تصاغ أولاً بالكلمات قبل أن تطلق الرصاصة الأولى. يكون الخطاب قد مهد الطريق، تسمية العدو، تبرير القتل، صناعة الشرعية. اللغة هنا ليست وسيطاً محايداً ينقل نية العنف، بل شريك فاعل في إنتاجه. هذا يقودنا إلى سؤال أعمق من مجرد رصد العلاقة بين الخطاب والحرب، هل اللغة في جوهرها كائن وظيفي أم أداة نافعة نستخدمها لتحقيق أغراض التواصل والتنسيق والبقاء، أم أن فيها بذرة عنف كامنة بنيوية لا تنفصل عن طبيعتها ذاتها؟
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
4: مساء اللغة حين تختبر، مساء الكلمات حين لا تعود بريئة. في أزمنة الحرب المعارك ليست على الأرض فقط، بل تخاض أيضا في اللغة والعقول. نلتقي اليوم لنفكك هذا الاشتباك بين اللغة والحرب، لنفهم كيف تتحول المفردات إلى أدوات تعبئة تعبيرية أو حتى أساليب فداء، وكيف يعاد تشكيل الوعي عبر خطاب يبدو عادياً لكنه أعمق من ذلك. يشرفني أن أستضيف في هذه الليلة الكاتبة حياة الياقوت، التي بدأت مسيرتها في الكتابة في عمر 17 في مجالات المقالات السياسية وتنوعها، لتثمر كتباً في مجالات الرواية والقصة وأدب الطفل والناشئة واللغة، كما أنها أعدت وقدمت برنامجين لغويين هما يقال وأنا البحر. درست الياقوت علوم السياسية واللغة الإنجليزية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مكتبة الشرف، ثم حصلت على درجة الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات. نخوض معا هذا الحوار الذي يضع اللغة تحت المجهر، ليس بوصفها وسيلة تعبير فقط، بل بوصفها ساحة صراع بذاتها. طبعا اليوم نحن نتحاور مع الأستاذة حياة في مجاميع من الأفكار حول اللغة والحرب بشكل أساسي، وراح ننتقل من محور إلى آخر، وإحنا يعني أنا وياها تعاوننا في صياغة المحاور مع بعض، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بكم. طبعا نشكر وجودك معنا أستاذة حياة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم. شكرا استاذ سعد على هذا التقديم، وشكرا لرابطة الأدباء على هذه الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع المهم، وشكرا للحاضرين على تشريفهم لنا اليوم.
4: حياك الله، اهلا وسهلا فيك. طيب بشكل عام، حتى لا نطيل عليكم
6: الحرب في الميدان والحرب في اللسان. برأيك أستاذة حياة، بما أن موضوعنا هو اللغة والحرب، وما أن احنا نمر في يعني مرينا الفترة الأخيرة بمثل هذه التجربة مؤخرا ومرينا فيها سابقا، هل اللغة هي فقط انعكاس للحرب أم شريك فيها؟ وهل الحرب تبدأ لغويا أم تبدأ ميدانيا؟
5: نعم، يعني العلاقة بين اللغة والحرب في الأمانة علاقة متجذرة، ويعني العرب تقول الحرب مبدأها كلامه، فقد تبدأ فعلا الحروب بكلمة، ولدينا في التاريخ أمثلة على ذلك. يعني كلمة ومعتصماه كانت يعني البداية لفتح أمورية. صحيح أن هنالك يعني إرهاصات سابقة لذلك، ولكن هذه الكلمة ربما هي التي كانت نداء الحرب ونداء الابتداء لذلك. فالعلاقة نعم متجذرة. طبعا حينما نقول الحرب لا نقصد فقط الحرب بمفهومها التقليدي، إنما أي أعمال عدوان سواء كانت يعني بين طرفين أو حتى من طرف موجه إلى طرف، مثل الغزو العراقي مثلا الكويت أيضا يقع ضمن يعني الأمور التي سنناقشها اليوم، تدخل يعني تدخل ضمن يعني محاورنا
6: إن شاء الله.
3: اللغة كأداة، الأطروحة الوظيفية، التصور الوظيفي للغة تصور قديم ومتجذر، يرى أن اللغة نشأت لتلبية حاجة عملية، التنسيق بين أفراد الجماعة، تبادل المعلومات عن مصادر الطعام والخطر، وتوطيد الروابط الاجتماعية. في هذا الإطار اللغة أشبه بالمطرقة، لا قيمة أخلاقية فيها بذاتها، وإنما القيمة في يد من يستخدمها ولأي غرض. من هذا المنظور، حين تستخدم اللغة لإعلان الحرب أو التحريض عليها، فإن العنف لا يكمن في اللغة بل في النية الإنسانية التي استعارتها كوسيلة. هذا التصور له سند علمي معتبر، فاللسانيات الوظيفية ترى أن بنية اللغة نفسها، قواعدها وتراكيبها تشكلت عبر الزمن استجابة لضغوط التواصل الفعال، لا لأي غاية عدوانية متأصلة. الطفل يكتسب اللغة ليعبر عن حاجاته ويتفاعل مع محيطه، والمجتمعات طورت اللغة لتنظيم التعاون الذي كان ضرورياً للبقاء. العنف وفق هذه الرؤية طارئ على اللغة، لا مكون فيها.
6: طيب أستاذة حياة، كيف تأثر اللغة نتيجة الحرب بشكل أساسي؟
5: اللغة هي طبعاً نتفق أنها أعمق من مجرد أداة تواصل وأداة اتصال، إنما هي يعني فلنقل جزء من الصراع، جزء من أداة من أدوات إدارة الصراع فلنقل. الحرب أيضا أو اللغة فلنقل تصبغ كل حقبة بمصطلحات خاصة بها. مثلا حقبة الكورونا التي مررنا بها كان هناك مفردات خاصة بهذه الحقبة، بحيث إذا استمعنا لهذه المصطلحات ستحيلنا تلقائيا إلى هذه الحقبة. بعض

0: مستحدث وبعضها قديم، مثلا اختطار، المناعة المجتمعية، مناعة القطيع، تباعد اجتماعي. معنى الكلمة تباعد واجتماعي ليست كلمات جديدة في اللغة، إنما هذه فلنقل التركيبة خاصة بفترة الكورونا، حجر مؤسسي، حجر منزلي، حظر كلي، حظر جزئي. كل هذه المصطلحات يعني صارت جزء من ذاكرتنا الجمعية التي تحيل إلى حبة الكورونا. في العدوان الأخير الجائر الذي تعرضت له بلادنا، أيضا هناك مصطلحات ربما تخصصية صارت على ألسنتنا اليومية، مسيرة، صاروخ باليستي، صاروخ جوال، صافرة الإنذار، كل هذه المصطلحات أصلا لم تكن تتداول، ومجرد ذكرها ذاكرة تعود إلى يعني هذه الحقبة. فنعم، اللغة من خلال الأدب، من خلال الأشعار، تحمل يعني هذه الذاكرة وتشكل ذاكرة جمعية لحقبة ما. مثلا يعني بعد الغزو العراقي، أزعم أن اللغة في الأدب، في الصحافة، في الأشعار، في الأغاني تختلف عن ما قبله. فيها نوع من الشجن، فيها نوع من المرارة، فيها نوع من الخذلان فلنقل. فتصطبغ اللغة ب يعني سمات الحقبة التي مرت بها.
1: جميل.
2: إن اللغة لا تصف الواقع فحسب، بل تصنعه. غير أن هذا التصور الأداتي يصطدم بحقيقة لسانية وفلسفية مهمة. بعض استخدامات اللغة ليست وصفاً لفعل، بل هي الفعل نفسه. حين يعلن قائد الحرب، فإن نطقه لذاته هو ما ينشئ حالة الحرب قانونياً واجتماعياً. الكلمة هنا لا تصف واقعاً موجوداً سلفاً، بل تخلق واقعاً جديداً بمجرد صدورها. هذا ما يسميه فلاسفة اللغة الأفعال الكلامية، أي أن الكلام في حالات معينة ينجز فعلاً في العالم لا يقل واقعية عن الفعل الجسدي. وإذا كانت بعض الكلمات قادرة على إنشاء الحرب بمجرد نطقها، فإن هذا يهدد الحياد المزعوم للغة. اللغة إذن ليست دائماً أداة تنتظر يداً بشرية توجهها نحو العنف أو السلم، بل هي أحياناً الفعل العنيف بذاته في هيئة كلام.
1: متى تتحول اللغة من وصف الحدث إلى صناعة الحدث؟
0: يعني كما قلت لك، اللغة جزء من إدارة الصراع، جزء من صناعة الحدث. يعني إذا عدنا مثلاً الشعر الجاهلي، حينما كانت تقال الأشعار فهي في نفس الوقت تصنع الحدث بطريقة أو بأخرى، تغذي مثلاً يعني حماسة المقاتلين لدفعهم على الاستمرار في القتال. تستخدم اللغة سلاحا للتوجيه والشحن، وتستخدم أيضا للتطمين والتهدئة. فهناك يعني حروب مثل ما تفضلت في الميدان وفي اللسان، وكل ما يكتب في وقت الحرب، تغريدات، مقالات، لقاءات تلفزيونية، كلها تشكل خطابا. يعني الخطاب في أوقات الحروب صحيح أنه يبدو يعني نوع من المحاججة، ولكن هذه المحاججة عقلية تقوم على براهين، لكن البراهين في نهاية الأمر هي لغة.
1: نعم.
0: بمعنى البرهان كعملية عقلية، نحن نستطيع الفكاك من اللغة.
1: صحيح.
0: اللغة هي أداتنا للتفكير، على الأقل التفكير المعقد، التفكير التجريدي، فلا نستطيع الخروج من فخ اللغة. يعني مثلا في الأدوان الأخير، حجة القواعد الأمريكية.
1: نعم.
0: واستخدامها أنها يعني مسوغ بأننا نستحق ما حدث لنا، هذه أيضا حجة لغوية استخدمت بطريقة تعبوية، بخلط للأوراق فلنقل، بخلطها بالمشاعر. يعني هناك من لديه أصلا مشاعر معادية لأمريكا، فأي شيء توضع ما اسم أمريكا تلقائيا يتحول إلى يعني مستحق للعداء. فاللغة نعم بإمكانها أن تقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. ونستذكر يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر مثلكم، يعني فيقول ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض. هذا اللحن في الحجة، يعني وقد أقضي لبعضكم بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فهذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يعني اللحن بالحجة.
1: نعم.
0: الذي يفضي إلى الظن.
1: صحيح.
2: الكائن الوظيفي المزدوج، لعل الأصوب هو تجاوز الثنائية الحادة بين اللغة أداة محايدة واللغة عنف متأصل. اللغة كائن وظيفي بالفعل، بمعنى أنها تطورت وتتطور لخدمة حاجات التواصل والتعاون. هذا صحيح تطورياً واجتماعياً، لكن وظيفتها التواصلية تجعلها قادرة على حمل أي محتوى تضعه فيها الجماعات البشرية، بما في ذلك محتوى العداء والتراتب والإقصاء، وقادرة في حالات معينة على أن تكون هي الفعل لا مجرد الوصف له. بعبارة أخرى، اللغة أداة وظيفية عامة الغرض، ومثل كل أداة عامة الغرض قوية فإنها لا تخلو من قدرة الأداة بقدر قدرتها على البناء، لكن الفارق الجوهري بينها وبين أداة مثل المطرقة هو أن اللغة ليست خارجية عن الفاعل البشري بقدر ما هي المتن الذي يتشكل فيه وعيه بالعالم ابتداءً، ومن هنا تكون قدرتها على تمهيد العنف أعمق من مجرد كونها وسيلة تبليغ. في الختام، مسؤولية الكلام. إذا كانت اللغة قادرة على أن تكون فعل حرب بقدر ما هي وصفة لسلم، فإن هذا يضع على من يتكلم الأفراد والمؤسسات والدول مسؤولية أخلاقية مضاعفة. ليست المسألة في التزام الصمت، فالصمت أيضاً موقف له تبعاته، بل في الوعي بأن كل تسمية وكل استعارة وكل تصنيف نطلقه على الآخر يشارك في صياغة الإمكانات المتاحة لاحقاً، إمكان الحوار أو إمكان القتال. اللغة إذن كائن وظيفي، نعم، لكنها وظيفة لا تنفصل عن أثرها في العالم، والفصل التقليدي بين القول والفعل فصل أرحنا به أنفسنا أكثر مما يعكس طبيعة اللغة ذاتها. هذا المقال طرح فكري تأملي مبني على تقاطع اللسانيات وفلسفة اللغة والدراسات النقدية للخطاب، وهو مفتوح لمزيد من النقاش والتفصيل.
1: طبعا نعرف بأن التاريخ يكتبه المنتصر، ونعرف أيضا بأن اللغة بشكل أساسي كانت، إذا تكلمنا عن الشعر في الجاهلية وبداية تأسيس الشعر، كان ينقل أخبار العرب وأخبار القبائل وأخبار الناس ما بين بعضهم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي لأغلبنا يعتمد عليها في أخذ أو معرفة المعلومات بشكل أساسي، ما دور اللغة التي تلعبها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل الأدب وقت الحرب يختلف عن دوره في الأدب وقت الرفاهية؟
0: بداية أبدأ بنقطة التواصل الاجتماعي. في الحقيقة السردية اليوم تصنعها وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام الجديد، ما عاد الإعلام التقليدي هو الذي يصنع الرأي العام أو يصنع السردية، ورأينا هذا مثلا في أحداث غزة الأخيرة. طبعا الآلية أو التقنيات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما أهمها خاصية مثلا الترجمة الموجودة، يعني أخذ مثال خاصية الترجمة، ترجمة التغريدات الموجودة في منصة تويتر أو إكس، هذه أتاحت للمتابعين أن يسمعوا وجهة نظر قد لم تكن، يعني لم تكن تسمع من قبل. يعني المشاهد الأمريكي مثلا كان يستمع إلى فوكس نيوز وإلى سي إن إن، الآن أصبح يستمع أو يقرأ تغريدات من منصات عربية، وربما هذا ما شكل الفارق في تغيير الرأي العام العالمي وتوجيهه تجاه مثلا أن ينظر نظرة مغايرة لقضية فلسطين.
1: جميل.
0: فنعم، وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر، تغير في السردية.
2: العنف الرمزي حين تكون الكلمة قبضة. هناك طبقة أعمق من العنف اللغوي لا تتعلق بإعلانات الحرب الصريحة، بل بما يعرف بالعنف الرمزي، التصنيفات، الأوصاف، الاستعارات التي تشار عن الهيمنة دون أن تطلق رصاصة واحدة، حين توصف مجموعة بشرية بأوصاف تخرجها من دائرة الإنسانية، بالحشرات، بالوباء، بالدخلاء، فإن اللغة تهيئ الأرضية النفسية والأخلاقية التي يصبح فيها القتل ممكناً ومقبولاً اجتماعياً. الإبادات الجماعية عبر التاريخ سبقتها دائماً حملات لغوية ممنهجة لتجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية. هذا النوع من العنف لا يحتاج إلى نية شريرة واعية من كل متحدث، فالكثير من العنف اللغوي يتسرب عبر عادات الكلام اليومية، عبر التصنيفات الموروثة في اللغة ذاتها، في أوصاف الجنس والعرق والطبقة والدين التي تحمل داخلها تراتبيات قوة متوارثة. بهذا المعنى، اللغة ليست مجرد أداة محايدة يوظفها العنف من الخارج، بل حاملة لبنة عنف كامنة فيها من الداخل متوارثة عبر الاستخدام التاريخي.
1: هل يختلف دور الأدب بشكل أليخ عفواً، هل يختلف دور الأدب بشكل عام بشكل وقت الرفاهية عن دوره في وقت الحرب؟
0: دور الأدب محوري، لكن وقت الحرب طبعاً له دور أثناء الحرب، قد يكون من خلال مقالات، من خلال أشعار، من خلال القصص القصيرة، لكن دوره الأهم بعيد الحروب أو بعد الحروب، حينما يوثق هذه المرحلة توثيقاً أدبياً يختلف عن أي توثيق آخر. بمعنى أن هذه الحقب أو الحقب قد يعني توثق من قبل مؤرخين، من قبل الإعلام والصحافة، لكن التوثيق الأدبي يختلف. يعني مثلاً إسماعيل فهد إسماعيل الله يرحمه، عندما وثق الغزو العراقي في سباعيته أحداثيات زمن الإسلام، تولستوي لما وثق غزو نابليون لروسيا في الحرب والسلام، غسان كنفاني حينما وثق النكبة الفلسطينية في رجال في الشمس أو رجال تحت الشمس، هذا التوثيق يختلف لأنه يأخذ لطائف والدقائق التي قد لا ينتبه إليها. مثلا إذا عدنا في الزمان، عنترة مثلا حينما يكتب عن الحرب يكتب عن الطبقية في الحرب، عندما يقول ينادونني في السلم، ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وفي صدام الخيل يا ابن الأطايبي، فهو يتكلم عن الحرب لكن أيضا يظهر الطبقية الموجودة في زمانه في وقت الحرب. هذا الشيء يوثقه الأدب. هناك فرق بين أن نقرأ عن حرب البسوس من كتاب تاريخي وأن نقرأها من وجهة نظر جليلة بنت مرة أو وجهة نظر الحارث بن عباد. يعني التاريخ يقول أن الحارث بن عباد كان معتزل الحرب ثم قرر أن يدخلها بعدما قتل ابنه، لكن عندما يقول قربا مربط النعامة مني ويقول قصيدته، لا، هنا نرى يعني مشاعر الوالد المفجوع، نعيش أحداث الحرب. فالتوثيق يعني ما يقدمه الأدب شيء مختلف تماما.
2: الخاتمة أو في الختام مسؤولية الكلام. إذا كانت اللغة قادرة على أن تكون فعل حرب بقدر ما هي وصف لسلم، فإن هذا يضع على من يتكلم، الأفراد والمؤسسات والدول، مسؤولية أخلاقية مضاعفة. ليست المسألة في التزام الصمت، فالصمت أيضا موقف له تبعاته، بل في الوعي بأن كل تسمية وكل استعارة وكل تصنيف نطلقه على الآخر يشارك في صياغه الإمكانات المتاحة لاحقاً، إمكان الحوار، إمكان القتال. اللغة إذن كائن وظيفي، نعم، لكنها وظيفة لا تنفصل عن أثرها في العالم. والفصل التقليدي بين القول والفعل فصل أرحنا به أنفسنا أكثر مما يعكس طبيعة اللغة ذاتها. هذا المقال طرح فكري تأملي مبني على تقاطع اللسانيات وفلسفة اللغة والدراسات النقدية للخطاب، وهو مفتوح لمزيد من النقاش والتفصيل.
1: أنا أشكرك على هذا اللفتة الأخيرة في قضية حرب البسوس، اللي إحنا لو نتكلم عن قضية، يعني مثل قلت إنه هو كان معتزل للحرب، لو نتكلم عن قضية الحياد ونسمع أن الناس دائما تعمل في الحياد وأنها لا تنحاز إلى جهة أخرى، هل الحياد في زمن الحرب ممكن لغويا أو أنه موقف متخثم؟
0: بداية اللغة جزء من الحرب، وبالتالي الحياد أظن أنه يعني يكاد يكون مستحيلا. الموضوعية أسيرة وأحيانا لا تكون مطلوبة أصلا. يعني هناك حياد أسميه الحياد المنحاز، بمعنى أن نقرر أن نكون محايدين في حين أن الحق يستدعينا أن نتكلم. بمعنى يعني أقرر أن أقف، والله أنا مالي شغل، سأقف على مسافة واحدة من الجميع، هذا في ظاهره حياد
1: صحيح،
0: لكنه فعلا انحياز، لأن حينما يكون هناك طرف مظلوم ظلما شديدا وقرر أن أسكت، فأنا هنا تلقائيا يعني أنحاز. يعني حينما يقرر الإعلام مثلا أن يقول، يعني بدل أن يستخدم مثلا كلمة ضحايا يستخدم collateral damage،
1: أضرار جانبية.
0: فمثلا يعني حادثة واحدة ممكن الإعلام أو ممكن الشخص أن يسميها خمس مسميات.
1: صحيح.
0: ممكن أن يقول مثلا عملية استشهادية، عملية فدائية،
1: انتحارية،
0: إرهابية، كاميكازية إذا سيذهب إلى الشرق الأقصى. فلا أظن أن يعني الحياد ممكن دائما وليس مطلوبا في الحقيقة دائما الشخص

0: حتى من وسائل الإعلام دائما.
1: جميل. كيف تستخدم اللغة لإظهار الحياد بينما تحمل انحيازا ضمنيا والفرق بين التوازن الإعلامي، احنا نتكلم عن الإعلام في النقطة نفسها اللي تكلمها، والحياد الزائف؟ هل الصمت بشكل من أشكال الانحياز؟ أعتقد جاوبت على النقطة هذه، بس أنا أتكلم على الإعلام بشكل عام.
0: هذه نقطة مهمة، هل الصمت يعني انحياز؟ ساكت عن الحق شيطان أخرس. والصمت بالذات صمت المثقف يعني عليه علامة استفهام. يعني بإمكاني أن أصمت مثلا إذا كان الصراع بين الهوتو والتوتسي في أفريقيا، فبإمكاني هنا أن أصمت ويعني وأقول لا دخل لي، وأتمنى السلم والسلامة والسلام للطرفين وللكوكب وللمجرة.
1: نعم.
0: لكن عندما يكون مثلا وطني في مرمى النار، أو عندما تكون القضية قضية ظلم واضح وأختار السكوت هنا، فهذه علامة استفهام. أنا عودة إلى وسائل الإعلام.
1: نعم.
0: طبعا يعني وسائل الإعلام أحيانا إذا منحت منبرا لطرف دون طرف فهذا انحياز. هناك أيضا نقطة، أن بعض وسائل الإعلام تقرر مثلا أن تعتمد في تغطيتها على وسائل الإعلام الكبرى، وهذا نرى مثلا الخدمات الإخبارية مثلا تنقل عن وكالات الإعلام العالمية.
1: نعم.
0: ولا تسائل تسائلها في الصياغة التي تستخدمها. يعني أنا عندي مجموعة من الأمثلة، يعني ممكن أن
1: يريد شاركنا فيهم.
0: مثلا إذا شهداء ضحايا قتلى دروع بشرية، انظر إلى هذا التدرج، فلا يعني نقل كوبي وبيست من وسائل الإعلام العالمية، إنما لازم وسيلة الإعلام يكون عندها مسؤولية، يكون عندها ميثاق أخلاقي تقرر من خلاله كيف توصف هذه الأمور. مثلا ضحايا استهداف مدنيين مقابل أضرار جانبية، انقلاب حكومة انتقالية، أعمال شغب، حراك، فكل هذه الأمور يعني شيء واحد، لكن بإمكاننا أن نستخدم أكثر من وصف له.
1: لما يستخدم وصف آخر، مثل هذا السؤال يعني على قولتهم في الطريق، لما يستخدم وصف لشيء إحنا يعني أغلب الموجودين يدركونه، يمكن الجيل اللي موجود اليوم يعرف أن هذا شيء مو صحيح، بعد عدد من السنوات راح يبتدي تخفت حقيقة الأمر، ويبتدي الصوت الأعلى هو اللي يسمع. ما مدى تأثيره على المدى الطويل؟
0: طبعا، لأن يعني نحن هناك فرق بين الجيل الذي يعايش الحدث والجيل الذي يبدأ يقرأ يعني الحدث هذا من المصادر التي كانت مكتوبة، وبالتالي إذا شاعت رواية معينة، إذا شاعت كلمة معينة، توصيف معين لحادثة معينة، سيأتي الجيل القادم ويقول هذه ما قالته كتب التاريخ، هذا ما قالته الصحافة، هذا ما قاله الإعلام، هذه هي الحقيقة. فأحيانا الحقيقة يعني والصوت العالي، الصوت المكتوب، يرسخ أمر غير صحيح، وهذا الخطر. يعني لا يكون فقط خطرا وقتيا، إنما أيضا خطر سيمتد جيلا بعد جيل، ولذلك يقال التاريخ يكتبه المنتصر.
1: صحيح. نعم.
2: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
3: توثيق أدب الحرب في التراث العربي. رافقت الحرب الأدب العربي منذ نشأته الأولى، فكانت مصدرا خصبا لموضوعات الفخر والحماسة والرثاء والهجاء في الشعر، ثم تحولت في العصر الحديث إلى مادة سردية غنية استثمرها الروائيون العرب لتوثيق مآسي الحروب الأهلية والخارجية وأثرها في الإنسان والمجتمع. تستعرض هذه الفقرة أهم ملامح هذا الحضور عبر العصور الشعرية الأربعة الكبرى، ثم نعرج على الرواية العربية المعاصرة وأبرز من كتبوا فيها عن الحرب. الحرب في الشعر الجاهلي. كانت الحرب في العصر الجاهلي ميدانا خصبا للشعر، إذا ارتبطت الحياة القبلية بالغزو والثأر والدفاع عن العرض والمال، جعلت الحروب المتكررة بين القبائل من الشعر سجلا حيا للوقائع والأيام العربية، ووظيفة اجتماعية توازي دور الفارس في المعركة. موضوعات الفخر بالحشود والانتصارات والتباهي.

0: بالسبايا والغنائم، رثاء القتلى بمرارة كما في مراث الخنساء لأخيها صخر. أيضا خذوا عندكم أيها الأحبة الكرام هجاء الأعداء والتنديد بجبنهم وفرارهم من المعارك، أيضا شعر الأيام الذي وثق وقائع حربية بعينها مثل أيام العرب في الجاهلية، يوم البسوس، يوم داحس والغبراء. ومن أبرز من مثل هذا الاتجاه عنترة بن شداد في وصف الفروسية والمعارك، والحارث بن حلزة، وزهير بن أبي سلمى في تصوير أهوال الحرب ودعوة السلم في المعلقات. أما الحرب في الشعر الأموي فاستمر حضور الحرب في الشعر الأموي، لكنه اتخذ طابعا سياسيا بارزا بحكم الصراعات بين الأمويين وخصومهم والفتوحات الإسلامية المتواصلة. فبرز الشعر الحماسة والفخر بالانتصارات الإسلامية إلى جانب استمرار الأغراض القبلية التقليدية كالنقائض. هناك أيضا توظيف الشعر في الصراع السياسي بين الفرق الإسلامية، وهناك أيضا نقائض جرير والفرزدق والأخطل وما تضمنته من تهديد ووعيد حربي. أيضا لا ننسى شعر الفتوحات الذي مجد الجهاد والانتصارات في بلاد ما وراء النهر وشمال أفريقيا. أما الحرب في الشعر العباسي فاتسع نطاق شعر الحرب في العصر العباسي مع اتساع الدولة وكثرة حروبها الخارجية، خاصة مع البيزنطيين، والداخلية بين الفتن والثورات. ظهرت قصائد الحماسة الكبرى التي بلغت ذروة فنية عالية على يد كبار الشعراء. لا ننسى أبو تمام، أحد من وصف فتح عمورية، وهناك نماذج أبو تمام في وصف فتح عمورية، نموذج القصيدة الحربية الملحمية، المتنبي ومدائحه الحربية لسيف الدولة الحمدانية في معاركه ضد الروم وتصويره البطولة الفردية والجماعية. هناك أيضا ديوان الحماسة لأبي تمام، وهناك تصنيف موسوعي لأشعار الحرب والفروسية عبر العصور. أما الحرب في الشعر العربي المعاصر فمع القرن العشرين تحول شعر الحرب من الفخر والحماسة القبلية إلى التعبير عن المأساة الإنسانية والقضايا الوطنية والقومية، خصوصا مع النكبة الفلسطينية والحروب العربية الإسرائيلية والحروب الأهلية. محمود درويش ونزار قباني وسميح القاسم توظيف الشعر في التعبير عن المقاومة والنكبة والهزيمة، كلهم اشتركوا في ذلك. هناك شعر الحرب الأهلية اللبنانية وما رافقه من تجارب لشعراء مثل خليل حاوي، وهناك قصائد النكسة عام 1967 والتي حملت نبرة نقد ذاتي ومراجعة، كما في شعر نزار قباني هوامش على دفتر النكسة. بهذا يكون الشعر العربي قد رافق الحرب من طور الفخر القبلي إلى طور المديح والحماسة الدينية والسياسية، وصولا إلى طور النقد والرثاء الجماعي للأمة في العصر الحديث. أما على صعيد الرواية العربية وتوثيق الحرب فمثلت الرواية العربية الحديثة الوسيلة الأكثر اتساعا لتوثيق الحروب بتفاصيلها الإنسانية والاجتماعية، خاصة مع تعدد الحروب العربية في القرن العشرين والحادي والعشرين، النكبة وحرب 1967 وحرب أكتوبر 73، الحرب الأهلية اللبنانية وحرب الخليج الأولى، والحروب الأهلية في العراق وسوريا وليبيا. ومن أبرز الروائيين العرب الذين كتبوا عن الحروب غسان كنفاني من فلسطين، رائد أدب المقاومة، ورواية رجال في الشمس من أبرز ما صور مأساة اللجوء الفلسطيني بعد النكبة. هناك يوسف القعيد من مصر، من أشهر كتاب رواية الحرب في العالم العربي، ومن أبرز أعماله الحرب في بر مصر والتي تتناول تداعيات حرب أكتوبر. علي فؤاد حجازي أيضا من مصر، شارك فعليا في حرب 67 وأسر، وكتب روايته الأسرى يقيمون المتاريس، ولقب بأمير رواية الحرب. غادة السمان من سوريا تنبأت في روايتها بيروت 75 باندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. والسيد نجم من مصر شارك في الحرب مباشرة وكتب روايته السمان يهاجر شرقا. نماذج من أبيات الشعر الحربي عبر العصور. هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. الخنساء من رثائها لأخيها صخر بعد مقتله في إحدى الوقائع قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. أيضا من شعر النقائض بين جرير والفرزدق في التهديد والفخر الحربي: فقد الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ومن أشعار أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الحد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. يتضح من هذا العرض أيها الأحبة الكرام أن الأدب العربي شعرا ونثرا ظل مرآة صادقة لتجربة الحرب عبر العصور، من الفخر القبلي في الجاهلية إلى الحماسة الدينية والسياسية في العصرين الأموي والعباسي، إلى النقد والمراجعة في الشعر المعاصر، وصولا إلى التوثيق الإنساني العميق في الرواية العربية الحديثة التي حولت الحرب من حدث تاريخي إلى تجربة وجودية تمس الفرد والمجتمع معا.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
2: إذن كيف تصاغ المشاعر الجماعية؟
3: المشاعر الجماعية الأمانة يعني هناك مشاعر تصاغ من خلال الإعلام الجديد، من خلال السردية التي تتكرر، من خلال الرأي العام، ولكن في النهاية اللغة هي المفتاح. يعني هناك وسائل كثيرة تستخدم لتوجيه مشاعر الناس تجاه يعني فكرة معينة. يعني مثلا هناك أسلوب شيطنة، مثلا يعني ريغان مثلا في خطابه الشهير أيام يعني صراع الاتحاد السوفيتي استخدم موضوع أو يعني مصطلح إمبراطورية الشر يصف الاتحاد السوفيتي، وصفها أنها يعني the focus of evil، البؤرة الشر، الشر في العالم الحديث. هذا مثلا أسلوب شيطنة الذي يستخدم. هناك الاستقطاب، نحن وهم، هناك مثلا التخوين، فكل هذه أساليب مثلا تستخدم.
2: هل هذا ما يسمى في لغة بناء العدو؟
3: بالضبط، نعم.
2: يعني هل أنا قاعد أبني عدو قدام الآخر؟ يعني أذكر إحنا صغار يعني في كل الأنواع، ما بيحدد نوع من أنواع الحروب اللي مرينا فيها أو المشاكل اللي مر فيها الخليج العربي بشكل عام، دائما كان عندنا لغة محددة اتجاه المعادي أو اتجاه اللي نعتقد بأنه هو سبب في العداء، فدائما كنا نضع داخل هالة أو داخل مسميات محددة وهي التي يعني مثل ما تفضلتي ريغن في حطهم كلهم كبور فساد.

0: يكون حوار الشر.
1: محور الشر.
0: نعم هذا طبيعي يعني، لأن في النهاية العدو فلنقل ظاهر، بالإضافة أنه ظاهر عسكرية على الميدان، هو أيضا ظاهرة لغوية، بالتالي يوصف هذا العدو من خلال الكلمات التي يوصف بها، وتستمر هذه يعني الصورة الذهنية فلنقل التي تصنع لطرف ما هي أيضا من خلال كلمات.
1: أنا عجبتني كلمة الصورة الذهنية اللي موجودة، لأن فعلا هذه اللقطة أعتقد أن أغلبنا عندنا صورة ذهنية عن شيء محدد دائما نصفة. لما نسمع واحدة من المصطلحات اللي تفضلت فيها اللي قلت عنها أنها هي تغطي الحرب أو تغطي المشاكل، دائما مجاعة، بس إحنا ما نشوفها كمجاعة، إحنا نشوف مجاعة أفريقيا، لكن ما نشوف مجاعات اللي في المفتعلة أو مفروضة على شعب آخر. هذا أمر آخر. نعم. طيب أستاذة حياة، تجميل القبيح والكلام عنه، التلطيف اللغوي، اليوم احنا نسمع بعض الرؤساء وبعض الاشخاص، احنا ما نبي يصير حوار سياسي اساس، نسمع بعض الناس يتكلم دائما بان اللغه تلعب معاه دور، بان انا منتصر، انا خالص، انا منتهي. فكلمينا عن نقطه التلطيف اللغوي بشكل عام.
0: التلطيف اللغوي يعني هي ظاهرة موجودة في كل اللغات وموجودة في اللهجات أيضا، يعني في اللهجة الكويتية، فلنعرج قليلا على يعني نشرح التلطيف اللغوي. في اللهجة الكويتية مثلا، اللهجة الكويتية القديمة كانوا الشخص ما يقولون أعور، يقولون شريم عين. مثل عندنا مثل خبز خبستي يطيبك لي، هي المثل الأصلي مو الطيبة، يرف لك لي، لكن الناس تأدبا يستخدمون يعني هذه الصياغة. هناك فرق، يعني ما نقول فلان مات، نقول فلان توفى، فلان وفلانة انفصلوا، ما نقول تطلقوا. فهذه يعني ظاهرة التلطيف اللغوي، هي موجودة أيضا في ديننا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، إنما يقول فتاي وفتاتي. عندنا مثلا في القرآن الكريم هناك كنايات لطيفة كثيرة، وإذا جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، الغائط طبعا هو المكان المتسع، لكن استعير للدلالة على الكنف، لامستم النساء أيضا، هذه كناية لطيفة. العرب قديما كانت تسمي الملدوغ والملسوع، تسميه سليم، سليما. شنو بعد يعني، كان شخص شيء الأبرص أو شيء كذي، كانت يسمون جذيمة الأبرص، كانوا يسمونه جذيمة الأبرش أو الوضاح، تأدبا وتهذيبا. يعني من التلطيفات الحديثة الموجودة في يومنا هذا مصطلح ذوي الهمم.
1: نعم.
0: اللي قبله كان ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي طول ذلك كان المعاق، وفي يعني لما اتذكر ما كنت صغير كان يقول معوق، يعني يعني كلمة شوية قاسية. فبدأ التلطيف معوق ثم معاق ثم احتياجات خاصة ثم كلمة جميلة ولطيفة جدا هي ذوي الهمم أو ذوي الهمم. لكن هذا لا يعني أننا نلطف كل شيء، يعني كلمة مثل شذوذ لا نسميها مثلية، كلمة مثل الخمر ما يجوز نسميها مشروبات روحية، يعني فمو أي شيء.
1: سلام سليم. طيب أستاذة، تكلمت ما شاء الله عليك عن يعني في رجعنا للإرث الخليجي بشكل عام، لكن خلنا نتكلم عن التلطيف اللغوي في الحرب بشكل أساسي. ليش يلجأ له؟ يعني ليش الجولة كذات، وهل هو يعتبر تلاعب أخلاقي؟
0: نعم، يعني طبعا هو اجتماعيا رفع الحرج والإحراج، لكن في وقت الحروب هو يعني فلنقل نوع من التطبيع النفسي. يعني أعطيك كلمة مثل كلمة الاستعمار، لا نزال نستخدمها حتى يومنا هذا، والكلمة في أصلها يعني جميلة ومذكورة في القرآن، واستعمركم فيها.
1: نعم.
0: فاستخدمت للاستعمار اللي هو في حقيقته استيلاء،
1: صحيح،
0: ولا تزال تستخدم. صحيح أننا نعلم أن الدلالة تغيرت، لكن رغم ذلك الكلمة يعني تقلل من جرامة، يعني من بشاعة هذا الجرم. يعني تخيل لو سمينا، البعض كان يقترح لفظة استخراب، يعني هناك فرق لما وقع كلمة استعمار على الأذن وكلمة استيلاء أو أي كلمة أخرى يعني تحمل توصف المعنى الحقيقي. فهذا تطبيع نفسي يعني يستمر جيلا بعد جيل، يعني فرق بين نقول أضرار جانبية ونقول قتلة ومدنيين عزل.
1: نعم نعم
0: يعني. فهو نوع من التطبيع النفسي.
1: صحيح. يقال

0: أن من يملك اللغة يملك الرواية، والرواية المقصود فيها الحدث أو القصة. كيف تستخدم اللغة بشكل عام لإعادة صياغة الواقع الأساسي أو السياسي؟
1: تستخدم يعني أشياء كثيرة، يمكن أبرز مثال ممكن نذكره قرار الأمم المتحدة 242. هناك فارق في النسخة الإنجليزية والنسخة العربية. النسخة العربية يعني كانت

0: occupied بدون أداة التعريف من مناطق احتلت وليس المناطق التي احتلتها فقط أداة التعريف، فهناك فارق كبير. يعني هل هذا مقصود غير مقصود؟ لن أدخل في نظريات المؤامرة، لكن فقط مو كلمة فقط أداة تعريف غيرت الواقع السياسي في النسخة العربية. المفروض إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها، بينما بالنسخة الإنجليزية تنسحب من أراضي، يعني بضع جزء نصف الأراضي ربع الأراضي كيفهم. أيضا موضوع يعني التذرع والتوسل بفلسطين لشحن الرأي العام، يعني صدام حسين استخدم هذا خطاب الانسحاب الذي ألقاه صدام حسين في عام 1991 كان يستخدم عبارات دينية واضحة، وهذا شيء غريب يعني من حزب البعث، نعرف أنه حزب علماني، يعني يستخدم لغة دينية مشحونة بكل هذه العبارات الدينية، فأيضا هذا لعب باللغة لترسيخ واقع سياسي. أتاترك مثلا حينما قرر أن يغير الأبجدية التركية من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني، فهو أيضا يستخدم اللغة ليعلن قرارا سياسيا بأنه يعني الجمهور أو الدولة تنتقل من أو تريد قطع الصلة مع التراث العثماني الإسلامي، وتريد أن ترسخ نفسها كجمهورية علمانية تستخدم الحرف اللاتيني فهي تتقرب من أوروبا. فيعني في هذه الحالة توجه يعني اللغة يعني توجه اللغة لخدمة
1: اتجاه نعم. جميل جدا، ممتاز. أنا عاد أنت قلت جيت على نظرية المؤامرة، أنا من الناس تحبون نظرية المؤامرة، تبون تسمعون شيء في نظرية المؤامرة؟
0: أنا معك.
1: طيب،
0: حقيقة المؤامرة.
1: زين، هل يمكن اللغة أن تتحرر من السلطة، إن كانت سلطة اجتماعية، سلطة سياسية، سلطة داخلية، سلطة خارجية، هل يمكن أن تتحرر منها؟
0: يعني اللغة هي ساحة للصراع، وهي أنا أرى اللغة أن هي الهيمنة والسلطة تتم عن طريق اللغة، فكيف تتحرر اللغة منها؟ يعني اللغة هي السلطة، اللغة هي السلطة، فبالعكس لا أراها أنها يعني في خدمة يعني صاحب النفوذ، إنما هي بحد ذاتها نوع من النفوذ. بإمكاننا يعني من خلال فلنقل الأدب تحديدا، من خلال الأساليب الأدبية مثل التورية، مثل الرمزية، مثل التورية الرمزية، شنو بعد عندنا الصخرية مثلا، كل هذه الأساليب اللغوية ممكن من خلالها نعم أن يعني الأديب مثلا أن يخرج من يقول يعني ما يريد أن يقوله. لكن بالنهاية اللغة لا مفر منها، هي الداء وهي الدواء، بمعنى أنها هي بحد ذاتها تحمل السلطة في بذورها.
1: جميل جدا، ممتاز.
2: مساء الخير.
1: مساء.
2: أعطيكم العافية جميعا، وصراحة يعني عنوان الجلسة اليوم كان مغري جدا، يعني ونحن قوم لغويون. أعتقد أنه أكثر ما حصل في هذه الأحداث، وكلنا يعني أكيد رح نضرب الأمثل بالأحداث الأخيرة لأنه كلنا عشناها، يعني لم نقرأها في كتب التاريخ. أعتقد أن أخطر ما يمكن أن نقول عنه في اللغة أنه إعادة توصيف اللغة. هل اللغة فعلا كائن وظيفي أدى وظيفته خلال هذه الفترة؟ وهل فعلا لغة سرد الحدث كانت على قدر من المسؤولية أنها تقدم لنا الحدث كما هو؟ يعني هذا سؤال للدكتورة. أيضا أعتقد أن دور الكاتب هنا والمثقف يعني تباين، لأن كل شخص هو ينتمي إلى البيئة التي يعني تصدر له فكرة معينة، لذلك كان هناك يعني الحياد اللي تكلمت عنه دكتورة أعتقد، أو الانحياز.
1: جميل، شكرا.
0: شكرا أستاذة زينب على المداخلة والسؤال. هل نجحت أم لم تنجح؟ في الحقيقة لا نزال يعني صعب الحكم على اللغة، ونحن لا نزال في أتون المعمعة. عندما بعد ما تنتهي الأزمات هناك يحدث عملية فلنقل تحليل محتوى، يعني لا يمكننا الحكم على حقبة معينة فقط مثلا حكما انطباعيا من خلال والله أنا أشوف أن التغريدات والله كانت متجهة تجاه كذا. عملية تحليل المحتوى في النهاية هي عملية موضوعية، أو تحاول أن تكون موضوعية لقياس يعني المفردات، لقياس التوجه اللغوي، فلا نستطيع أن نحكم حكم انطباعي والله أنا أحس أن والله لغة خطابنا كانت كذا وكذا، إنما برأي هذه يعني مهمة تترك للأكاديميين من خلال وسائل القياس اللغوي التي تحاول يعني أن تقنن طريقة يعني

0: يعني الحكم على يعني المفردات والخطاب النقل.
1: جميل، شو العافية. في حد عنده أي استفسار ثاني يحب يشاركنا فيه؟ طيب أستاذة حياة، هل أنت عندك إضافة تحب تشاركنا فيها؟ عندك كلمة زيادة غير لحظة محاور تكلمنا فيها؟
0: شاكرة لكم يعني، ونحمد الله على السلامة، يعني نحمد الله على الأمن والأمان، ونحمد الله على عودة النشاطات الحضورية.
1: الحمد لله،
0: ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة.
1: آمين يا رب العالمين. أنا الأمانة أستاذ حياة يعني حضرتك أنا أعرفك من زمان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن سبحان الله ما التقينا، وأعتقد أن هذا اللقاء موفق جدا، أن أنا استمتع جدا في اللي تفضلت فيه، وأعتقد أن الجمهور كذلك استمتع. أستاذة أمل، تحبين تعقبين عن شيء؟ تفضلي.
2: طبعا حياة اليقوت الصديقة العزيزة، فهي دائما حريصة أن يكون لها مقالات لكل الأوضاع، سواء السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية. الجميل أيضا بما أن تخصصي أدب طفل، وأيضا هي حريصة أن يكون لها تواجد مهم أيضا في أدب الطفل، إنها حريصة في كل وضع أو ظاهرة اجتماعية أن يكون لها تواجد. وأخيرا إصدارها الأخير سفارة الأمان، فهي أعتقد الوحيدة التي كتبت عن هذا الحدث، وقصة جميلة جدا وهادفة وأحييك عليها. أيضا كان لك قصة سابقة عن عمليات التجميل، وأعتقد أنت أيضا أعتقد الوحيدة التي شاهدت لها قصة عن عمليات التجميل للأطفال وكيفية معالجة الأمر. فحياة حريصة دائما عندما يكون في حدث تكتب لها، تكتب للكبار وتكتب أيضا للأطفال. وشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا صديقة أمل، يعني دائما أعتز برأيك، لأنك أنت يعني من الأسماء المهمة في أدب الطفل. بالفعل يعني قصة سفارة الأمان هي يعني قصة تتناول الأحداث التي مرت، يعني هدف منها يعني إعطاء الأمان النفسي للطفل. وللعلم القصة يعني مطبوعة، لكن أيضا أتحتها مجانا، موجودة على موقع الإنترنت لمن يرغب بالاطلاع على القصة، ممكن تنزيل PDF فهو موجود وقراءته لأطفاله. فشكرا لك.
1: جميل جدا. وعبد الرحمن سال عبد الله بسيس، تفضل.
3: نرحب فيك وسيس، هذا الليات الله يحفظك، مشكورة على هذه المحاضرة، وإن كنا نتمنى أن يعني نكسل عليها مكتوبة عشان تكون لنا مرجع. سؤالي هو، هل يوجد حروب يعني بين اللغات؟ هل يعني ممكن لغة تغزو لغة أخرى؟ يعني مثل ما حصل بالترجمات العربية الآن الكتاب العربية والكتاب الأدبية أخذت أو غزتها طريقة الكتاب الأجنبية، في كثير من التعبيرات وفي كثير من الأساليب تراكيب الجمل، فهل هذا يعتبر كذلك في حرب بين اللغات أيضا، بحيث تتغلب لغة على أخرى أو تهاجم لغة أخرى بمعنى آخر، يعني معنى مجازي؟
0: سؤال مهم في الحقيقة. يعني الغزو اللغوي فلنقل هو تمظهر للصراع بين الحضارات، بمعنى لأن اللغة، أن الثقافة لا تظهر إلا من خلال اللغة. والحضارة المتسيدة من وسائل تسيدها ليس فقط النواحي المادية، إنما أيضا النواحي الثقافية، فتحاول أن تفرض ثقافتها. وكيف تفرض ثقافتها وقيمها إلا من خلال اللغة؟ ونلاحظ هذا على مدى التاريخ، أي حضارة يعني تتسيد تبدأ بنشر لغتها، نشر تعابيرها، وهكذا تحدث عملية الاقتراض وانتقال الكلمات. نعم، يعني إذا لاحظنا الأسلوب مثلا اليوم، هناك يعني عشرات الأمثلة بإمكان إعطائها عن كيف تأثرت لغتنا العربية اليوم، طريقة كتابتنا وطريقة كلامنا مثلا باللغة الإنجليزية. أبسط مثال يعني وأنا شخصيا أقع فيه، عندما نقول هناك مثلا، هناك عوامل أدت، هذه هناك هي يعني نقل لـ there is أو إليا بالفرنسي، هذه موجودة مثلا ظاهرة في اللغات الأوروبية، لكن العرب بالذات يعني اللغة العربية القديمة لا تستخدم هذا التعبير، تقول يوجد أو يعني كان مثلا، سواء يعني كفعل ناقص أو تام. فهذا هناك وهنالك دخل الآن القاموس العربي، ودخل هذا الأسلوب، وربما هذا مما لا فكاك منه، ولكن يجب أن نعي أنه ليس أسلوبا عربيا. الموضوع الواو الأخيرة، مثلا نقول عندي مثلا برتقال، تفاح وموز،

0: هذا الأسلوب غير موجود في اللغة العربية، إنما العربية تكرر حروف العطف، الواو أو الأو يعني، أو هذا تكررها، بينما اللغة الإنجليزية مثلا في حال التعداد تضع الكوما
1: وبعدين
0: ثم في آخر عند آخر بند يعني. فهذه كلها نوع من أنواع الحروب الناعمة، فلنقل صراع الحضارات يظهر من خلال محاولة يعني حضارة فرض لغتها. طبعاً هذا يحدث بطريقة ناعمة جداً، من خلال الأدب الذي يترجم، من خلال المسلسلات والأفلام، كل هذه يعني تتسرب، وحالة الانبهار، حالة يعني انبهار انبهار المغلوب بالغالب أظن كما يعني سماه ابن خلدون، هذه كلها يعني تدخل في هذا الإطار.
1: جميل، قوات الله، يعطيك العافية. في أي مشاركات أخرى قبل لا نختم؟
2: منتصف الليل في الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غربي محافظة تعز وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعاً للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. وإلى التفاصيل، عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مع التقرير التالي والتفاصيل.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نيويورك لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر 2026، والذي يضم في عضويته كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الشيخ الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق محمد البناي وعددا من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ذات السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية يوم السبت الماضي، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل خلال الفترة من الأول من يناير 2026 إلى 31 من أغسطس 2026، والذي يتضمن العديد من الإحصائيات بشأن تطبيق سهل، إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في تطبيق سهل بهدف في الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعاما من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات والتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها. وقد أعد مشروع مرسوم بقانون المشار إليه ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلح الإجرائي المستقر، ويقيم توازنا دقيقا بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة. وأرسى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء منير القلاف.
0: اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور يوهان فاديفول، وذلك خلال زيارة رسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على تكثيف التنسيق الكويتي الألماني على كافة الأصعدة وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو أفاق أرحب ويخدم مصالحهما المشتركة. وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. في الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. وحول ردود الفعل دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لحرمة المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة مماثلة في 27 من يوليو من عام 2017. وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدت حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي المنامة دانت مملكة البحرين بشدة تصاعد الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية ومحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن استهداف مكة المكرمة انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحرمة الأماكن المقدسة، مشددة على أن المساس بالمقدسات الإسلامية استفزاز لمشاعر المسلمين كافة. وأكدت الخارجية البحرينية تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها. وفي الدوحة دانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن المساس بحرمة مكة المكرمة وبيت الله الحرام يمثل تجاوزا خطيرا للخطوط الدينية والأخلاقية والإنسانية واستفزازا لمشاعر المسلمين. وأكدت الخارجية القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية وضيوف الرحمن. إلى ذلك دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات المحاولة التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، معتبرا هذا التصعيد انتهاكا صارخا لحرمة أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين واستفزازا بالغ الخطورة لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعا البديوي إلى اتخاذ موقف دولي حازم ورادع يضع حدا لهذه الانتهاكات ويحاسب المسؤولين عنها، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية سيادتها وأراضيها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها. في القاهرة دانت مصر بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، وذلك بعد إطلاق الحوثيين في اليمن طائرة مسيرة نحو المدينة المقدسة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة

الحكمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة، مجددة دعم القاهرة للرياض في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها. من جانبه دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدا تضامن الجامعة مع المملكة العربية السعودية ودعمها في حماية أراضيها وأمنها وحرمة المقدسات الإسلامية. وأكد فهمي أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات يمثل أمرا بالغ الخطورة، وأضاف أن هذه الأعمال تهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، فضلا عن استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم. وفي الجزائر، أعربت الجزائر الليلة عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم، واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام. وشددت الجزائر على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية مقدسات المسلمين وكافة أراضي المملكة، كما جددت تأييدها لكل الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها الوطنية. وفي أنقرة، دانت تركيا بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة والذي استهدف مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها أمر مهم للعالم الإسلامي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن أنقرة تؤكد مجددا الدعم التركي لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غربية محافظة تعز، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية، إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة. من جانبه، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الليلة إن القوات الجوية استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة المخا والجبهات الشمالية. وحول التصعيد في المنطقة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هذا الحدث زود المؤسسات المالية العالمية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني. في غزة، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني على عدد من الأسر الفلسطينية والنازحين في غرب مدينة غزة إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. وفي الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن النتائج التي تريدها بلاده من التفاوض لم تصل إليها بعد، فالاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب والنازحون لم يعودوا إلى قراهم، لكن المفاوضات لم تنتهي. وقال سلام في جلسة برلمانية إن الحكومة اللبنانية تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة للصراع، وتحاول وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج أيا كان مصدره، مشيرا إلى أن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مصنعا في العاصمة الأوكرانية كييف ينتج مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت بالمسيرات مجمعات صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 71 مسيرة أوكرانية. على الصعيد السياسي، أكدت روسيا أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب. في روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا

ميلوني الليلة قالت إنها تعتزم البقاء في منصبها حتى نهاية الولاية التشريعية، رافضة تكهنات إعلامية بأنها قد تسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايتها في الخريف المقبل. وأعربت ميلوني عن رغبتها في البقاء في المنصب حتى نهاية الولاية التشريعية، مبدية شعورها ببعض الفخر باستقرار هذه الحكومة. وتقود ميلوني ائتلافا لأحزاب محافظة، وأصبحت حكومتها هذا الشهر أطول الحكومات الإيطالية استمرارا في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسلام أباد، أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد حظر استخدام الطائرات الهندية للمجال الجوي الباكستاني حتى 24 من أكتوبر المقبل. وذكرت الهيئة في إشعار موجه إلى الطيارين أن المجال الجوي الباكستاني سيظل مغلقا أمام الطائرات المسجلة في الهند، وكذلك الطائرات التي تشغلها أو تمتلكها أو تستأجرها شركات الطيران والمشغلون الهنود، بما في ذلك الرحلات العسكرية. في ستراسبورغ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الليلة أن الاتحاد الأوروبي سيحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13، وسيتيح لهم وصولا محدودا وقيودا زمنية وتحت الإشراف الأسري حتى سن 15. وأكدت فون دير لاين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي أنه لن يكون هناك منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13، ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. وحول الذكاء الاصطناعي، نقل موقع أكسيوس الإخباري الليلة عن بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن منفتحة على مناقشة المخاطر المشتركة مع الصين في المحادثات المرتقبة حول الذكاء الاصطناعي التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل. وكان وزير الدفاع الصيني دونغ جون قد دعا في وقت سابق دول العالم إلى تعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر من بينها إساءة استخدام هذه التكنولوجيا من جانب الجيوش. وقال دونغ إن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تدفع المسؤولين إلى التشاور بشأن الحوكمة والانخراط بنشاط في حوارات أمنية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء الخارجي وأعماق البحار. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غربية محافظة تعز وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيدا بينهم 12 طفلا. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلا مقنعا عن خيار المفاوضات. روسيا تؤكد أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 23:30 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. إدانات واسعة لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة، متابعات إخبارية. استمرار المعارك في تعز والساحل الغربي وتصاعد المخاوف حول أمن باب المندب، قضايا استراتيجية. التصعيد الروسي في أوكرانيا بين الضغط العسكري وفرص التسوية السياسية، تحليلات استراتيجية. وننطلق من متابعات إخبارية. المملكة العربية السعودية دانت واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة مكة المكرمة، وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه البلد الحرام، أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يعد تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة. يأتي ذلك فيما توالت الإدانات العربية والدولية المنددة بهذا العدوان الجمال. للمزيد مع هذا التقرير،
1: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وأنه تم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. واعتبر المالكي أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. في الوقت نفسه حذرت المملكة العربية السعودية من خطورة التطورات المتسارعة في اليمن وما تشكله هجمات ميليشيا الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يهدد التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، قال إن المجلس ينعقد في ظل تطورات خطيرة تستوجب التعامل معها بدرجة عالية من المسؤولية، مشيرا إلى أن التصعيد المستمر من جانب الحوثيين فرض نفسه على جدول أعمال المجلس. واتهم عبد العزيز الواصل ميليشيا الحوثي برفض جميع المبادرات والتسويات التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين ودعم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه الميليشيا تواصل تنفيذ أجندة متطرفة تعرقل جهود السلام. من جهته قال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. أما مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي فقد قال إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا يمنيا أو أزمة يمكن احتواؤها داخل حدودنا، معتبرا أن تهديد باب المندب يطول التجارة الدولية وخطوط الطاقة وسلاسل الإمداد. يأتي ذلك بينما شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين على عدد من الجبهات. وقالت القوات الحكومية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب.
0: ومعنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد حمود البغيلي. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: أهلا بك. يعني كنا نتصور أن يعني هذه حالات عداء واضحة تماما، ومن الممكن أن تستهدف أي مكان، لكن أن تستهدف مكانا مقدسا لدى الجميع، لكل من يدين بالإسلام ولكل من يحترم هذا الدين أيضا.
2: والله هم يعني دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية على رأسها يعني تمارس الصبر الاستراتيجي، بينما يعني جماعة الحوثي تمارس الغباء الاستراتيجي. هذا يعني الغباء السياسي يعني بمعنى الكلمة، هي أن يعني تحاول أن تحرج المملكة العربية السعودية لعدم قدرة حماية مقدسات الأمة الإسلامية جميعها، ولكن عادت عليها عكسية. يعني الأمة الإسلامية والعالم أجمع وقف مع المملكة العربية السعودية رفضا لمثل هذه الانتهاكات، بل وأثبتت المملكة العربية السعودية أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وعن مقدساتنا. ولذلك أصبحت هذه يعني الخطوة التي كان يراد بها يعني أمرا يعني كان يكيدون شرا، رجع هذا الشر على من يكيده. يعني للأسف يعني أن جماعة الحوثي فيهم يعني ناس مؤمنة بأن هذا موجه للأمريكان وموجه للإسرائيليين وموجه، يعني هذا يعني سذاجة الشعوب.
0: أنا
2: جماعة
0: عذرا، أي توجيه للأمريكان وللإسرائيليين ولليهود وللكفار، يعني كيف من خلال استهداف مكة المكرمة؟
2: لذلك ابتدأت بأن هذا الغباء الاستراتيجي، وبعض الشعوب أيضا فيها جهل، يعني هذا الجهالة يعني تاريخية موجودة في الشعوب. ولذلك جماعة الحوثي تستغل هذا الجهل وتستغل هذه السذاجة، وأحيانا يعني إعلام موجه بطريقة يعني شريرة للغاية جدا. ويعني هذا يعني في نحن عصر تنكشف فيها الحقائق، و تدريجيا سيعرف الشعب اليمني الخاضع للأراضي اللي تسيطر عليها جماعة الحوثي بأنهم وقعوا في مكائد جهلهم، وأنهم وقعوا يعني في شرهم. و
0: الشعب اليمني، نخرج الشعب اليمني من هذه المعادلة، الذين يخضعون لهذه السيطرة رغما عنهم والذين يعيشون في ظل الشرعية، نخرج الشعوب دائما، لكن هؤلاء
2: طبيعي،
0: يعني شرذمة.
2: أنا أتكلم عن المؤيدين داخل الأراضي المسيطرة عليها جماعة الحوثي، أنا لا أتكلم عن الشعب اليمني. الشعب اليمني في مواقع التواصل الاجتماعي يرفض، حتى وهو في الداخل يرفض مثل هذه الاعتداءات
0: دكتور
2: ويؤيد قوات الشرعية
0: نعم،
2: اليمنية، ولكن أنا أتكلم عن الذين يؤيدون الشر والذين يؤيدون هذه الجهالة ويدعمونها
0: حتى لو
2: والذين
0: كان دكتور محمد، عذرا للمقاطعة، حتى لو كان هنالك تأييد للشر وللشيطان ذاته، لكن هل هنالك مسلم واحد قد يؤيد قذف ورمي المكان المقدس، البلد المقدس، وتسبب قد لا قدر الله في جرح، حتى ولو جرح خفيف، لأحد واحد من ضيوف الرحمن على هذه الأرض
2: قطعا لا
0: المقدسة؟
2: قطعا قطعا لا بكل المذاهب ايضا. ولكن يعني يعني الكوميديا السوداء ان جماعه الحوثي تتعهد بالعلن في كل المنابر وفي الاجتماعات السريه انها لن تتعرض في للسفن الاسرائيليه في باب المندب، بينما هي تهاجم يعني مكه المكرمه يعني
0: نعم،
2: شرفها الله.
0: هذه
2: يعني
0: هي
2: هذا
0: فعلا الكوميديا السوداء. نعم،
2: حال يعني هذا يعني سيذكرها التاريخ يعني بنوع من الاشمئزاز، وسيلفظها يعني التاريخ. يعني هذا للأسف، يعني للأسف أن يعني كوميديا سوداء ولكنها حزينة ودراما يعني مؤلمة للأمة. وهو يذكرنا يعني في التحالف الصفوي البرتغالي لغزو جدة من الجنوب، يعني الآن يتكرر نفس المشهد. الجماعة الحوثي التي تدعم من قبل الجمهورية الإيرانية تهدد أمن المملكة العربية وتريد إحراج المملكة العربية، ولكن انقلب السحر على الساحر.
0: نعم، يعني عذرا في هذه الشغلة، في هذه الكلمة، في هذه الشغلة كما نقولها باللهجة المحلية، ذكرت قبل قليل أنهم أرادوا أن يحرجوا المملكة العربية السعودية إن وقعت هذه المسيرة وتسببت بأي أضرار، بأن المملكة لا تستطيع حماية أمن المقدسات. يعني من خلال أيضا الخبرة البسيطة لدى الإنسان البسيط، المملكة وسائر دول مجلس التعاون صدت الكثير الكثير الكثير من المسيرات والصواريخ التي أتت عبر البحر وأيضا من الحدود الأخرى، استطاعت أن تصد في أغلب هذه فكيف يتوقع أن لا تتمكن من صد هذه المسيرة أو أي مسيرات أخرى، وهي ليست المحاولة الأولى كما ذكرت المملكة؟
2: مثل ما تفضلت يعني، وأي طالب في الكلية العسكرية سنة أولى يعرف بأن من يقدر على الدفاع يستطيع الهجوم أيضا، فكيف بأن هذا الدفاع يعني بدقته، وهذا الدفاع يعني واستعدادية وجاهزية كاملة. من المؤكد أننا في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية أعلن القدرة باستخدام يعني أيضا الهجوم، وبنفس الدقة والتقنية وبنفس الإتقان وبنفس الجاهزية. لكن يعني الجماعات الإرهابية لا تؤمن بالنصر والهزيمة، هي تؤمن بالتخريب، هي تؤمن بالمعادلة الصفرية. أما الدول تؤمن بأن هناك معارك وحروب، وهذه المعارك يعني لها قدر معين من المساحة والوقت والإمكانيات، ثم بعد ذلك يتم الصلح والتسويات، لا
0: نعم
2: توجد حرب ممتدة. أما الجماعات الإرهابية لا تؤمن بمثل هذه المقدمات المنطقية في الحروب والدبلوماسية، هي تؤمن بالتخريب، بالدمار، بسياسة الرعب، حتى النهاية، حتى الرمق الأخير. يعني يبحثون عن الصدف، يبحثون عن المعجزات، يعني كثير من الأدوات الرمزية عندهم، وكثير من الأوهام الأسطورية والتاريخية عندهم، وهذه يعني هذه من يعني في الثقافة، في ثقافة العصابات الإرهابية.
0: نعم
2: الجماعة الحوثي ليست هي جماعة سياسية حتى، هي جماعة مسلحة، هي ليس لديها جهاز دبلوماسي راقي، وليس لديها مثلا إعلام موجه بطريقة حرفية، ولا هم يمارسون يعني الرعب والترويع والتهديد، ولا توجد هناك حتى مساحة للترغيب حتى
0: نعم
2: أو للحوار.
0: دكتور محمد، هل يعني وهو واضح تماما ان مندوب النظام الإيراني الذراع الحوثي يريد او يحاول ان يشعل الجبهة السعودية، أليس كذلك؟
2: هو من الواضح لأنه هو الأكسجين الأخير بالنسبة لديه، هو خسر قطاع غزة جماعة حماس الداعمة له، وخسر أيضا في جنوب لبنان حزب الله الذراع له، وخسر النظام مؤيد له في دمشق اللي هو نظام بشار الأسد، وهو الأكسجين الأخير بالنسبة له. ولذلك هو متمسك، حتى أنه يعني تحركات الحوثي الأخيرة وتقدمه في بعض المواقع هو بفعل الخبراء والعناصر التي أرسلتها الجمهورية الإيرانية. لذلك يعني هو يحاول أن يتمسك بهذا الذراع، أن لا يقطع، لكن يعني خسر العالم أجمع، يعني حتى مثل دول كانت يعني نوعا ما محايدة يعني وتخشى أن تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة، أو حتى لا يقال أنها تقف بجانب إسرائيل، إلا أنها الآن أعلنت دعمها الكامل للمملكة
0: صحيح.
2: العربية السعودية،
0: نعم صحيح.
2: وخسرت يعني جماعة الحوثي المسلمين من كل المذاهب، يعني كل المذاهب، حتى الذين يعني هم ليسوا قريبين يعني من مذاهبنا في المنطقة، إلا أنهم الآن لأن مكة تمثل الجميع، تمثل الأمة، وحتى يعني المؤمنين بالسلام العالمي والحوار العالمي للأديان وقفوا حتى موقف مساند للمملكة العربية وجهودها. ثم
0: نعم
2: إن المملكة العربية السعودية هي لم تحتاج يعني للدعم خارجي، هي قادرة على حماية المقدسات فعلا.
0: لكن رغم ذلك الآن يعني نتحدث عن موقف دولي، هنالك إدانات كثيرة صدرت من دول عربية إسلامية عالمية، لكن ماذا عن الموقف الدولي تجاه ما يحدث باستهداف المقدسات الدينية، باستهداف مكة المكرمة؟ هناك قوانين دولية تحرم مثل تعتبرها جريمة كبيرة ضد الإنسانية باستهداف المقدسات المختلفة الدينية لشعوب العالم. ماذا عن موقف العالم، عن الأمم المتحدة، عن أي تحرك قد يكون لإيقافهم عند حدهم فيما يتعلق بمحاولات استهداف الآمنين في الحرم الآمن؟
2: الاستعمار والاحتلال الغربي لما بدأ للمنطقة لم يتجرأ أن يصل إلى مكة، حتى محاولة البرتغاليين فشلت. إسرائيل التي قصفت أكثر من دولة عربية لم تتجرأ يعني أن تغزو المملكة العربية والحجاز أو يعني منطقة مكة أو حتى المناطق القريبة لها. لا يمكن لأحد أن يتصور يعني أن يتعرض للمقدسات، يعني فكيف بمكة التي تمثل أكثر من مليار مسلم؟ هذا يعني كان عمل غبي وعمل عدواني يعني.

0: لا يمكن أحد أن يتصور، لا التقني الذي أطلق الصاروخ، ولا السياسي الذي أصدر القرار، ولا حتى الجبهة المؤيدة له، ولا حتى الحليف المساند له، كيف يمكن أن تجرى
1: والله
0: مثل هذه
1: يا
0: الأضرار؟
1: دكتور، من أصدر هذا القرار هو غبي بامتياز، وعذرا لهذه الكلمات،
0: نعم
1: الأمر موجع
0: كلمة، لكن
1: للغاية.
0: هو اللي وصف طبيعة الحال. أنا يعني أنا وياك طبيعة الحال، هذا الوصف الوحيد له يعني.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد حمود البغيلي، وحفظ الله أهلنا في المملكة العربية السعودية.

0: قضايا استراتيجية. جبهات القتال في اليمن تشهد، ولا سيما في محافظة تعز والساحل الغربي، تشهد تطورات ميدانية متسارعة مع تجدد الضربات ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. هذه التطورات تتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن حذرت خلالها الأمم المتحدة من تداعيات استمرار القتال على المدنيين والممرات البحرية الحيوية. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. أهلا بك أستاذ غانم.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. كيف ترى الوضع على الأرض في اليمن الذي كان ذات يوم سعيدا؟
1: المشهد متشابك في اليمن، وتشهد هذه الساعات تطورات على أكثر من جبهة في تقدم للقوات الوطنية اليمنية في مقابل هذه الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تحاول أن تسيطر على المناطق الحاكمة لباب المندب وهذا المضيق المهم، وهذا الهدف الإيراني بعد أن فشلت يعني طهران في ورقة مضيق هرمز، اليوم تحاول تماما نقل هذه المعركة إلى هذا المضيق وتهدد العالم وتشحن العالم في صراعات ما بين الخليج والبحر الأحمر، وتحاول أن تجعل هذه المناطق المهمة للعالم التي تساهم في الاقتصاد العالمي، التي تساهم في تدفق التجارة، رهينة لتلك الجماعات الإرهابية. ولكن القوات اليمنية تواصل اليوم السيطرة على المواقع المهمة وتسعى إلى تطهير اليمن من هذه الجماعات وهذه العناصر الفاسدة التي ابتليت فيها اليمن. لذلك نحن أمام معارك محتدمة، صراعات كبيرة، هناك رغبة وطنية يمنية في تطهير تلك المناطق من هذه الأنظمة، لأن في حقيقة الأمر هذا الأمر سيتسبب في مشكلة كبيرة على العالم.
0: نعم.
1: والسيطرة على باب المندب بلا شك سيرفع من حدة الاقتصاد العالمي، ستكون هناك تداعيات، ستكون الأمور سيئة جدا.
0: نعم. لكنها تؤكد أيضا أن النظام في إيران وصل إلى مرحلة كبيرة من الاختناق، لذلك هو يوعز لأذرعه بمثل هذه التحركات لكي يمارس أقصى درجات الضغط على العالم، على الولايات المتحدة تحديدا وعلى العالم بشكل عام.
1: بلا شك هو يحاول أن ينقل المعركة بعد أن هزم في مضيق هرمز وضعفت قدراته العسكرية وفقد يعني السيطرة على هذه المناطق المهمة نتيجة يعني التحول العالمي الذي يطالب دائما بأن تكون الممرات المائية بعيدا عن التداعيات العسكرية. لذلك حول هذه الخريطة وجعلها اليوم في حجمها الجغرافي في باب المندب، وأمر تلك المقاتلين المرتزقة كالحوثي وجماعته في تصعيد تلك الجبهات وتعطيل الموانئ اليمنية.
0: نعم.
1: وتكثيف الهجمات الصاروخية التي طالت الجميع، وتحاول أيضا أن توسع الدائرة إلى أن تصل إلى مناطق عربية، ورأينا الاستهداف السافر الذي أصيبت به مكة المكرمة، أطهر بقعة
0: حماها الله أستاذي، حماها الله، وبفضل أيضا قوة رجال المملكة العربية السعودية ويقظتهم في حماية هذه الأماكن المقدسة للمسلمين وللعالم أجمع.
1: بلا شك اليوم

0: يعني هذه المحاولات تشكل يعني الحقد الكبير الذي يضمره الحوثي لهذه الدول الإسلامية، وأنه لا يراعي لا قيم إسلامية ولا عربية ولا أي محاولات يعني للتهدئة، وهو يفضل الالتفات والتجاوز على كل هذه المبادئ ويوسع الدائرة في محاولة منه للسيطرة الكاملة
1: نعم
0: على البحر الأحمر وعلى مضيق باب الأندب، بما يخدم وجهة النظر الإيرانية، وتكون إيران مع مواجهة أوسع للولايات المتحدة الأمريكية، ويهدد التجارة الدولية وتحديدا
1: نعم
0: تجارة النقل ونقل النفط تحديدا بالضبط.
1: أستاذ الفاضل، ما أهمية جبهة الكدحة؟ بدأنا نسمع كثيرا اسم كدحة يتردد، ما أهمية هذه الجبهة فيما يتعلق بخطوط الإمداد وأيضا الطريق الذي يربط بين تعز والمخا؟
0: هي من الطرق الحاكمة التي تساهم في إدخال الاحتياجات وبوصفها مدخل للسيطرة على الميناء، ويفتح أيضا الطريق جنوبا نحو باب المندب، لا يبعد عن هذه المنطقة سوى تقريبا 130 كيلومتر، لذلك السيطرة على هذه المنطقة يعطي أي يعني قوات عسكرية أن تواصل توسيع خطوط الإمداد، ويعني أن يكون هناك لديها شريان حيوي في نقل العتاد العسكري والاحتياجات، لذلك هي من المناطق المهمة المؤدية إلى المقهى، وتشكل يعني نقطة رئيسية في السيطرة على هذه المناطق المطلة على الساحل البحري.
1: نعم، كانت هنالك تحذيرات من الأمم المتحدة من أن التأثيرات ستكون مرعبة فيما يتعلق بالصراع اليمني على الممرات البحرية والاقتصاد العالمي. كيف يمكن للعالم أن يواجه يعني مثل هذه الكارثة لو حدثت؟ وفعلا هم يريدون تضييق الخناق على المنطقة بشكل عام من خلال مضيق هرمز وباب المندب، والعالم مرتبط تماما بالتجارة من خلال هذه المواقع. كيف يمكن للعالم أن يواجه ما يحدث، هذه الكوارث التي يحاولون أن يزرعوها في هذه الأماكن الحيوية؟
0: هي تحذيرات مهمة تنطلق من الأمم المتحدة، ولأنها تعلم تأثير هذه المناطق على التجارة الدولية، ودائما تطالب بخفض التوتر والدعوة إلى انخراط في المسار السياسي لتفادي اتساع الحرب، ولكن مع الأسف لابد أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي، وألا يقتصر الأمر على إرسال البيانات. اليوم العالم أمام تهديد خطير، ومرحلة بلا شك يعني أكثر سوادا نتيجة في حال لا سمح الله سيطرة هذه الجماعة على هذا الممر المهم، والتي تدعي اليوم أنها تستهدف المملكة العربية السعودية، ولكن في الحقيقة عندما تسيطر على هذا المضيق هي ستهدد العالم بأجمع، لذلك هذه المحاولات مهمة، والأمم المتحدة عليها أن تطلع بدورها وأن تقطع هذه التهديدات الإرهابية، وأن تشارك وتدعم القوات الوطنية اليمنية بمحاولة منها لإعادة تحرير تلك المناطق، ملاحقة تلك الجماعات الإرهابية، للسيطرة على المناطق المهمة، لأن هذا المضيق يشكل بوابة رئيسية واستراتيجية للعالم وللتجارة الدولية.
1: نعم، تتبقى نقطة تتعلق بالعصابات القراصنة البحرية وما كان يجري منذ سنوات من محاولة الاعتداء على السفن والاستيلاء عليها المرة في المنطقة قريبا من اليمن في ذات المنطقة وفي البحار المحيطة بالمنطقة. ماذا عن إيقاظ هذه العمليات مرة أخرى من خلال أجواء الفوضى التي قد يزرعها الحوثي؟
0: هو الهدف الذي تسعى إليه هذه الجماعة الوصول إلى فرض سيطرة نارية كاملة على باب المندب للضغط على الاقتصاد العالمي، وتفتح جبهات أيضا لتنشيط تلك الجماعات الإرهابية والقرصنة في البحر الأحمر، وتشكل يعني مناطق خطرة، وأن يفقد العالم يعني هذه الممرات، وتمتد أيضا جبهات القتال إلى الساحل الأفريقي، نتيجة يعني أن هذا التمرد سيتوسع وستسهم هذه الإغلاقات وتهديد الملاحة في توسيع دائرة القتال، لذلك هذه الانطلاقة إن بدأت ستتوسع جذورها، والتصعيد سيستهدف أيضا السواحل الأفريقية نتيجة التنشيط، والحوثي سيوسع هذه الأهداف من خلال الجماعات التي تحاول أيضا لبسط نفوذها على أراضي جديدة قد تمتد إلى أفريقيا.
1: نعم، ناهيك عن المعاناة الإنسانية، عن النزوح وعن الهجرات وعن الهروب من أجواء الاقتتال التي تنشأ ونشأت في اليمن، في مختلف أماكن اليمن. أعان الله اليمنيين على ما يحدث على أرضهم، ونتمنى أن تعود

0: تحليلات استراتيجية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت مصنعا في العاصمة الأوكرانية كييف ينتج مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت بالمسيرات مجمعات صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 71 مسيرة أوكرانية. على الصعيد السياسي، أكدت روسيا أن احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة المنال رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب. بداية مع هذا التقرير لمراسلنا.
1: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو بأن تستجيب العواصم الأوروبية لتحذير روسيا من حرب مختلفة تماما وصفها بالقصيرة جدا التي قد تندلع إذا قررت أوروبا مهاجمة روسيا، واتهم أوروبا بأنها تعلن باستمرار استعدادها للحرب بينما لا تملك روسيا أي مصلحة أو نية لمهاجمة الغرب. ولكن إذا قرر الأوروبيون مهاجمة روسيا فستكون حربا مختلفة تماما وقصيرة جدا حسب قوله. من جهة أخرى، أعلن لافروف أن روسيا تنتظر مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا لكنها لا تعول كثيرا على ذلك، وقال: سننتظر المقترحات لكننا لا نعول كثيرا عليها وليس لدينا أي أوهام بشأن هذه المفاوضات. وأشار إلى أن موسكو ستكون راضية بالحوار بأي شكل من الأشكال، وسواء كانت المفاوضات بصيغتها الثنائية أو الثلاثية. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت غارات واسعة على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفت منشأة صناعية قالت إنها تتولى تصنيع معدات عسكرية للجيش الأوكراني، ووصلت هجماتها على السفن والموانئ البحرية الأوكرانية استهدفت خلالها سفينة شحن في أوديسا جنوب أوكرانيا. كما أعلنت الوزارة بأن قواتها تواصل حصار وحدات أوكرانية في خاركوف شرق البلاد، وشنت ضربات على منشآت الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية، وقضت على 1300 جندي أوكرانية وأسقطت 260 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومعنا من لندن الدكتور سعيد شحات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. أهلا بك دكتور سعيد.
2: أهلا بك أستاذ سلوى وبالسادة المستمعين.
0: أهلا بك. هل ذكرت التايتل بشكل صحيح بجامعة لندن أم هي جامعة ريدينغ؟
2: لا، لندن يا حبيبي.
0: نعم. طيب دكتور، نرحب بك معنا في هذا الحوار حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا. كيف ترى هذا التصعيد الروسي الآن بالتزامن أيضا مع إعلان موسكو أنها مستعدة ومتفتحة للمفاوضات أيا كان شكل هذه المفاوضات؟
2: أعتقد هذه التصريحات ليست جديدة، يعني روسيا تكرر هذه التصريحات من وقت لآخر أنها تكون بعملات عسكرية وفي نفس الوقت تقول أنها مستعدة للتفاوض ولكن على شروطها، كما ذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أنه روسيا بتكثف عملياتها من أجل أن تكون لها يعني أوراق تفاوضية أكبر عند المفاوضات، لأنه الميزان القوى على الأرض ينعكس في طاولة المفاوضات، وبالتالي تقوم روسيا بتكثيف هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة، وهو نفس التكتيك الذي استخدمته أوكرانيا بنجاح في ضرب العمق الروسي والمنشآت النفطية الروسية، وبالتالي كل طرف ولا سيما روسيا، لأنه التقدم على الأرض يصعب منذ فترة ليست بقليلة، وبالتالي الحل هو يعني إحداث تأثير وضغط وإحداث خسائر لأوكرانيا من خلال استخدام الطائرات المسيرة في العديد من الهجمات المؤخرة، لأنه هذه الطائرات يعني رخيصة، يصعب يعني حتى لو ضربت لها تأثيرات أنها بتعطل حركة الملاحة، أنها تؤدي إلى أضرار مدنية وعسكرية وغيرها، وبالتالي روسيا تكثف العمليات في مناطق مختلفة، خاركيف، زاباروجيا وأماكن أخرى، وأوكرانيا ترد أيضا بضرب أماكن أخرى في روسيا من أجل أن يعني يكون

0: هذا ينعكس في التفاوض. وبالتالي اعلان ان التفاوض مفتوح، لكن هناك عوائق وعقبات كبيره
1: نعم
0: امام التفاوض، لانه الدليل على ذلك انه لم تنجح المفاوضات منذ مفاوضات اسطنبول عام
1: طيب.
0: 22 بعد ان قامت روسيا بغزو اوكرانيا.
1: طيب دكتور سعيد، يعني الآن إذا كانت هذا التكثيف القتالي على كل الجبهات من الجانبين توطئة للدخول في مفاوضات، لكن تبقى نقاط خلافات محددة عالقة كانت منذ البداية كما ذكرت ولم يتم حلها. ما أبرز هذه النقاط؟ هل هي فقط تلك الأراضي التي استولت عليها روسيا أم هنالك أشياء أخرى؟
0: هناك اشياء اخرى، يعني لافروف اكد انه مستعدين للتفاوض ولكن بناء على لم تتخلى روسيا عن شروطها، ولكن عندما ذكر الشروط ذكر امن الروسي وان لا تنضم، ان لا يتنضم اوكرانيا لحلف الناتو، وان لا تؤثر، يعني حلف الناتو لا يكون على حدود اوكرانيا. وما ذكره لافروف قبل الحرب قبل فبراير 22 انه يطالب الغرب بعدم وجود الناتو على الحدود، وبالذات عندما اضطرت اوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو، بالاضافه الى ذلك ان يكون هناك ضمان حقوق الروس الموجودون في المناطق الروسيه واللغه الروسيه، وهذا كان يعني متعلق بالروس في المناطق الشرقيه في اقليم الدنباس، كان موضع اتفاق مينسك، اتفاق مينسك الذي كان ينص على حكم اداري ذاتي للاقاليم التي بها اغلبيه روسيه وان تكون اللغه الروسيه هي اللغه الثانيه في اطار دوله اوكرانيه. هذا كان هو الاتفاق الذي كان برعايه المانيه الفرنسيه، ولكن للاسف الشديد الرئيس الاوكراني زيلينسكي تخلى عنه في ظل يعني ضغط امريكي معين قبل عام 22، وبالتالي بدات الحرب. لا تبرير لغزو روسيا لاوكرانيا، ولكن هذا هو السياق، انه كان هناك اتفاق حول المناطق التي بها اغلبيه روسيه، حول اللغه الروسيه، حول حكم اداري ذاتي لهذه المناطق، ولكن للاسف الشديد الرئيس الاوكراني تخلى عن هذا الاتفاق، وبالتالي كان هو الذي يعني دفع روسيا، ولكن ليس تبريرا، لان روسيا حتى يعني سيطرت على شبه جزيره القرم في 2014 قبل ذلك، وبالتالي لا يمكن ربط بين الامرين، ولكن قد يكون هذا سبب رئيسي لقيام روسيا بغزو اوكرانيا هو التخلي عن التزامات اتفاق مينسك بين الطرفين.
1: نعم. جانب اخر دكتور في هذا الصراع هو التدخل، او استمرار هذا الصراع تحديدا، هو التدخل او الدور الاوروبي في هذه المعركه. الان كانت هنالك تصريحات للناتو بانهم دعمهم سيكون اكبر لاوكرانيا في هذه الحرب، فيما موسكو أيضا تحذر من أن أي مواجهة عسكرية مع الدول الأوروبية ستكون مختلفة وقصيرة. هي تهديدات مباشرة وواضحة. كيف يمكن قراءة وتفسير هذه التصريحات الأوروبية والروسية؟
0: أنا أعتقد أنه التصريحات الأوروبية أعتقد يعني ستؤدي إلى إثارة الحرب للأسف الشديد، لأنه كلما كان هناك مزيد من الدعم لأوكرانيا كلما استمرت أوكرانيا في الحرب، لأن روسيا مستعدة لآخر لحظة أن تقوم بالحرب، لأن روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، من رفع العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، الهند والصين تشتري النفط الروسي، وبالتالي روسيا لديها الموارد والقدرات للاستمرار في الحرب. أوكرانيا على العكس، أوكرانيا تعتمد على الدعم الغربي بصورة أساسية، وبالتالي إذا قل الدعم الغربي يمكن أن نتحدث عن مفاوضات وتقترب من مفاوضات، وبالتالي الدعم الغربي والأوروبي والناتو أعتقد في تقييم شخصي سيطيل أمد الحرب وسيكون له أثار سلبية على ليس على أوكرانيا فقط ولكن على العالم ككل.
1: No.
0: روسيا ترد بإطلاق المسيرات، يعني تم يعني إطلاق مسيرات روسية في أجواء مولدوفا، عطلت حتى طائرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي قال في مقابلة مع محطة تلفزيون سي بي إس الأمريكية أنه طائرات روسية اخترقت المجال الجوي المولدوفي، وهو معطل طائراته المتجهة من النرويج إلى كندا، وبالتالي روسيا تستطيع أن تستخدم طائرات المسيرة في أماكن مختلفة في أوروبا وتهز، لأنه حتى الطائرات المسيرة دي لم تؤثر، لكن تعطيل حركة الملاحة يؤثر اقتصاديا على الدول الأوروبية. يعني تم ألمانيا اتهمت روسيا بإيجاد طائرات مسيرة في مطار لايبزيغ الذي يرسل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، هناك حديث عن طائرات مسيرة في ليتوانيا في على أجواء كوبنهاجن وأوسلو، وبالتالي هنا هذه تعطيل حركة الملاحة حد ذاتها
1: نعم.
0: أعتقد ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية، وإغلاق المجال الجوي أعتقد يؤثر كثيرا، وبالتالي هذه الحرب يمكن أن تدير روسيا بذكاء
1: نعم.
0: وبطائرات مسيرة رخيصة.
1: شكرا لضيفنا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. شكرا لك دكتور، ومحطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج خالد فريح العنزي، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان موسم الحصاد سباقا مع الزمن، إذا نضج القمح وجب جمعه سريعا قبل أن تفسده الأمطار أو تتساقط حبوبه أو تتعب الأيدي العاملة. وكان الحصاد بالمناجل يحتاج إلى جهد كبير وعدد من العمال، حتى ظهرت آلات ساعدت على قطع المحاصيل بصورة أسرع. ومن بين الأسماء المرتبطة بتطوير ونشر آلة الحصاد الميكانيكية يبرز اسم المخترع الأمريكي سوريس ماكورميك، الذي عمل على تصميم آلة تجرها الخيول، تقطع السنابل وتجمعها على منصة.
0: لم تكن آلة الحصاد مجرد مجموعة من الشفرات والعجلات، بل تحولاً في الزراعة والإنتاج الغذائي، فقد مكنت المزارع من حصاد مساحة أكبر في وقت أقصر. لكنها أثارت أيضاً أسئلة عن العمل وملكية الآلات وتحول الريف.
2: يا سارة، انظري إلى الحقل، السنابل ناضجة لكن حصادها بالمناجل سيحتاج إلى أيام.
0: والسماء ملبدة، إذا هطل المطر قبل انتهاء الحصاد خسرنا جزءا من المحصول.
2: لهذا أعمل على آلة تقطع صفا واسعا من السنابل بينما تجرها الخيول.
0: كيف ستقطعها دون أن تسحقها العجلات؟
2: ستكون هناك شفرة متحركة في مقدمة الآلة تمر بين أصابع معدنية ثابتة، فتقص السيقان كما يفعل المقص،
0: ثم تسقط السنابل على الأرض
2: على منصة جانبية حيث يمكن جمعها وربطها بعد ذلك.
0: وهل تستطيع الآلة السير فوق أرض غير مستوية؟
2: هذه من أصعب المشكلات، يجب أن تكون الشفرة قريبة من سطح الأرض، لكن من دون أن تصطدم بالحجارة والتراب.
0: إذن تحتاج إلى عجلات تضبط ارتفاعها،
2: وإلى توازن في الهيكل وقوة تنتقل من دوران العجلات إلى حركة الشفرة.
0: الصوت يشبه عشرات المناجل تعمل معا.
2: هذا هو الهدف، أن تضاعف الآلة قدرة المزارع في الساعات الحرجة من الموسم.
0: هل صنعت الفكرة وحدك؟
2: عمل أبي على محاولات سابقة واستفدت من أفكاره ومن خبرة المزرعة. الاختراعات كثيرة ما تنمو عبر تحسينات متتابعة لا من لحظة منفردة.
0: لكن الناس يحبون أن ينسبوا كل اختراع إلى اسم واحد.
2: والحقيقة أوسع، هناك عمال حدادة ونجارة ومزارعون اختبروا، وأفكار سبقتنا وأخرى جاءت بعدنا.
0: المهم أن نذكر أن التقدم سلسلة.
2: نعم، وإن الأمانة في التاريخ تشبه الأمانة في القياس.
0: يا سيروس، ماذا سيحدث للعمال الذين يحصدون بالمناجل إذا انتشرت الآلة؟
2: ستتغير حاجات العمل، قد يقل عدد العمال المطلوبين للحصاد في بعض المزارع، وقد تظهر أعمال في تشغيل الآلات وصيانتها وصناعتها.
0: لكن العامل الذي يفقد عمله لا تكفيه عبارة سيظهر عمل جديد.
2: هذا صحيح، المجتمع يحتاج إلى أن يساعد الناس على اكتساب المهارات الجديدة، وألا يتركهم وحدهم أمام التحول.
0: الآلة قد تكون مكلفة فلا يقدر عليها المزارع الصغير،
2: لهذا فكرت في طرق للبيع بالتقسيط وفي خدمات تتيح للمزارع شراءها من دخل المحصول.
0: لكن الدين قد يصبح عبئاً إذا فشل الموسم.
2: كل تمويل يحتاج إلى شروط عادلة. لا ينبغي أن تتحول الآلة التي تزيد الإنتاج إلى سبب لفقدان المزرعة.
0: إذن الابتكار ليس في الآلة فقط، بل في الطريقة التي تصل بها إلى الناس.
2: نعم، الاختراع الذي لا يستطيع المحتاج استخدامه يبقى قدرة ناقصة.
0: ها هي الشفرة تدخل الحقل. انظر إلى السنابل وهي تسقط على المنصة.
2: لكن هناك بعض السيقان لم تقطع جيدا، نحتاج إلى تعديل زاوية الشفرة.
0: كنت أظن أنك ستفرح فقط.
2: الفرح لا يمنع الملاحظة. المخترع الذي يعشق فكرته أكثر من الحقيقة قد يتجاهل عيوبها.
0: والغبار يتصاعد حول العامل الجالس على الآلة.
2: علينا أن نفكر في موضعه وسلامته وفي حماية التروس والشفرات.
1: هكذا أسرعت السنابل إلى الحصاد، وأسهمت آلات الحصاد الميكانيكية في زيادة قدرة المزارعين على جمع المحاصيل في وقت أقصر. ومع تطويرها وانتشارها دخلت الزراعة مرحلة جديدة من الميكنة والإنتاج الواسع.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست وفرة الحصاد في سرعة الشفرة وحدها، بل في أن يصل الخير إلى الناس. فالأرض تعطي والآلة تجمع، والعدل وحده يضمن ألا يبقى إنسان جائعا أمام مخزن ممتلئ. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: حروف الحياة.
3: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. مع بداية الإجازة الصيفية يظن كثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم سيتذكرون تلك الرحلات البعيدة أو القريبة، سيتذكرون تلك الهدايا الثمينة أو تلك الأماكن الفاخرة التي زاروها. لكن علم النفس يخبرنا بحقيقة مختلفة، ذاكرة الطفل لا تحتفظ غالبا بما كلف أكثر، بل مما جعله يشعر أكثر بالسعادة. بعد سنوات طويلة لن يتذكر الابن نوع الطعام الذي وضع له على المائدة، لكنه سيتذكر ضحكة والده وهو يروي له قصة قديمة. ولن تتذكر الابنة تفاصيل المجلس، لكنها تتذكر شعورها وهي تجلس بين أفراد أسرتها مع إخوانها وأمها وأبيها، تدرك أنها محبوبة مسموعة في هذا العالم. المجالس العائلية التي تبقى في الذاكرة ليست تلك التي يكثر فيها الكلام، بل تلك التي يكثر فيها الحضور الحقيقي. نعم، حضور القلب قبل الجسد. فكم من مجلس امتلأ بالناس لكنه كان خاليا من التواصل، وكم من جلسة بسيطة صنعت ذكريات لا تنسى. في زمن الشاشات والتكنولوجيا أصبح أكبر تحد يواجه الأسرة ليس ضيق الوقت، بل تشتت الانتباه. يجلس الجميع في مكان واحد، لكن كل واحد منهم يعيش في عالم مختلف. لذلك فإن أول خطوة لصناعة مجلس يتذكره الأبناء هو أن يشعروا أن هذا الوقت خصص لهم حقا. اجعلوا في مجالسكم مساحات للحكايات، حدثوا أبناءكم عن طفولتكم، عن مواقف صنعتكم وصنعت شخصياتكم، عن النجاحات والإخفاقات التي مررتم بها. الأطفال يا سادة لا يرثون المال فقط، بل يرثون القصص أيضا، ومن خلالها تتشكل هويتهم وانتماءاتهم. واحرصوا على أن يكون للأبناء دور في المجلس، لا مجرد مستمعين بل مشاركين. اسألوهم عن آرائهم، عن أحلامهم، عن طموحاتهم، عن أجمل ما مر بهم خلال يومهم. فالطفل الذي يجد من يصغي إليه اليوم سيكون أكثر قدرة على الحوار والثقة بنفسه غدا. ومع طول الإجازة وكثرة أوقات الفراغ، ليست الحاجة إلى أنشطة مكلفة بقدر الحاجة إلى لحظات صادقة. جلسة شاي في فناء المنزل، أو قصة يرويها الجد، أو مسابقة عائلية بسيطة قد تترك أثرا جميلا يفوق ما تتركه تلك الرحلات الكثيرة في النهاية. لا يجب على الأبناء إلا البحث عن تلك المجالس المثالية، عن شعورهم بجمال تلك المشاعر. فكما قلنا، ربما المجالس تنسى، ولكن الذكريات تبقى وتسكن في القلوب سنوات طويلة. الخلاصة، الأبناء لا يتذكرون كم أنفقنا عليهم، بل يتذكرون كيف شعرنا بهم وهم معنا. وأجمل المجالس ليست أكثرها فخامة، بل أكثرها دفئا وحضورا ومحبة. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. لا ترجعوا لعلاقاتكم القديمة، العلاقات لا ترجع لطبيعتها الأولى حتى لو تم ترميمها، ستظل فيها عيوب واضحة. ستلاحظ أنك مع الوقت تحاول إحياء علاقة منتهية، محاولتك أنت لتصليح طبق مكسور ربما يمكنك الاحتفاظ به لكن لا يكون صالحا للاستخدام الآدمي. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة، كسرها لا يعود مرة أخرى. أصدقاء المستمعين، حين يسألك أحدهم كيف حالك، قد يكون أصدق جواب هو على حسب إيقاع الزمان، لأن الإنسان لا يعيش بالشعور نفسه كل يوم، ولا يستيقظ بالروح ذاتها في كل صباح. هناك أيام تشعر فيها أنك خفيف، كأن الحياة أقل وزنا، وأن روحك منفتحة على كل شيء، وتجد نفسك تبتسم دون سبب، وتمضي الأمور بحيويتها وسلاستها، وكأن العالم يسير معك. ثم تأتي أيام أخرى يا أصدقاء لا يتغير فيها شيء حولك أنت، لكن كل شيء بداخلك يبدو مختلفا، يصبح أبسط في كل شيء، يصبح العمل ثقيلا، ويصبح الصمت أكثر حضورا من الكلام، وتشعر أن روحك تحمل ما لا تراه العيون، وليس لأنك ضعيف بل لأن النفس البشرية لها إيقاعها الذي لا يخضع لرغباتنا الدائمة. مستمعين الكرام في كل مكان، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم. في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله قال إياس ابن معاوية: كل من لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق. فقيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. مستمع الكريم، كل إنسان أخبر بنفسه. ضع يدك على مكامن الخلل فيك توشك أن تنصلح. أسوأ جزء من المشكلة ألا ترى المشكلة. المرض الذي لا يتم تشخيصه لن يبرأ. لا تجامل نفسك، بل عاملها كما تعامل ولدك الصغير.

0: بحب بمعاملته، لكنك لا ترضى منه الخطأ. عليك بأن تحب النفس وتقدرها، ولكن قومها ولا ترضى منها الخطأ. صديقي المستمع، قبل أن تنظر إلى الناس وعيوبهم وما هم فيه، كن مفتاحا لكل خير في هذا العالم، ولا تكن مفتاحا لكل شر في هذا العالم. لا تكن مفتاحا لجرح إنسان في عذاب قلبه، فكما تدين تدان كما يقولون. مستمعين الكرام، أيضا من خلال حروفنا في حروف الحياة، سلام على أولئك الناس، سلام على من يلتقط تعب أرواحنا قبل أن يتحول إلى قسوة، فيداويه بصمت ثم يمضي وكأنه لم يفعل شيئا. فليس كل من أوقفك عند خطأ أراد أن ينقص منك، فالنفوس النبيلة لا تنشغل بإثبات أنها كانت على صواب، بل تنشغل بألا تخسر إنسانا كان يمكن إنقاذه. أما من ينتظر تعثرك ليقول لقد كنت محقا، فلم يكن يبحث عن نجاحه بل عن انتصار لرأيه. الفيلسوف الروماني سينيكيا قال: من أسدى إليك النصيحة فقد أعطاك جزءا من نفسه. فالنصيحة الصادقة ليست كلمات تقال، بل مسؤولية يحملها من يخاف عليك أكثر مما يخاف على صورته أمامك. ولهذا يا سادة، لا تقاسوا قيمة الناس بمن شاركك بالأفراح والأتراح، بل بمن رآك في بدايات سقوطك فمد إليك يده قبل أن يصفق لك العالم بعد نهوضك. فاحفظ في حياتك من يداوي تعب روحك بصمت، فهؤلاء لا يغيرون يوما في حياتك فقط، بل يغيرون حياتك بأسرها ثم يرحلون دون أن يطلبوا منك أي شيء. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
2: مهندسون،
3: مخرجون.
2: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.
2: تابعونا.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: 24 دقيقة بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
6: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
7: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
6: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
7: 89.5 FM 540 AM
6: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إنما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، وأنتم على موعد مع أخبار محلية وعالمية.
8: نرحب بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء من الإعداد طلال بن حسين ماجد الحميدان.

0: ولكم تحية طيبة من فريق تقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.

0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
1: وزيرة الشؤون: تسخير كل الجهود والإمكانيات لحماية الكيان الأسري.
2: ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية الرامية إلى تعزيز الأمن الأسري والاستقرار المجتمعي في البلاد. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة المبادرات والرؤى المقدمة من مختلف الجهات المعنية للأعضاء في اللجنة، وبحث آليات تعزيز العمل المشترك والتنسيق المؤسسي بين قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وتركزت النقاشات حول تفعيل الجهود المشتركة للمضي قدما نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحماية من العنف الأسري، بما يضمن بناء منظومة وقائية وعلاجية متطورة ومستدامة. كما أكدت الدكتورة أمثال الحويلة أن صياغة هذه الاستراتيجية الشاملة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السامية بضرورة تسخير كل الجهود والإمكانيات في حماية الكيان الأسري وتفعيلا لمواد المراسيم والتشريعات ذات الصلة، موضحة أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ومناقشة مبادراتها يمثل الركيزة الأساسية لتطوير آليات رصد البلاغات وتوفير الحماية الفورية والفعالة للضحايا، وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لكل أفراد الأسرة. الكهرباء تعبر الصيف بكفاءة.
1: أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن المنظومة الكهربائية في دولة الكويت أنهت موسم صيف 2026 بتسجيل حمل كهربائي أقصى بلغ 17,540 ميجاوات بانخفاض قدره 70 ميجاوات مقارنة بصيف 2025، ليواصل الحمل الكهربائي الأقصى الانخفاض للعام الثاني على التوالي. وقال المخيزيم في بيان صحفي أن هذا المؤشر يأتي امتدادا للتحول الذي بدأ في 2025 حين بلغ الحمل الكهربائي الأقصى 17,610 ميجاوات منخفضا للمرة الأولى مقارنة بعام 2024 الذي بلغ به الحمل الكهربائي الأقصى 17,640 ميجاوات، وهو ما يعكس اتجاها إيجابيا في كفاءة الاستهلاك رغم استمرار التوسع العمراني والسكاني والاقتصادي ودخول أحمال كهربائية جديدة على الشبكة. وأضاف أن الأحمال الكهربائية المضافة نتجت إيصال التيار الكهربائي للمرافق الجديدة بلغت 1059 ميجاوات خلال الفترة من صيف 2024 حتى صيف 2025 و1019 ميجاوات خلال الفترة من صيف 2025 إلى صيف 2026 بإجمالي 2078 ميجاوات من صيف 2024 إلى صيف 2026. وأوضح أنه على الرغم من ذلك كان الحمل الكهربائي الأقصى في صيف 2026 أقل من مستوياته المسجلة في صيفي 24 و25، ما يؤكد أثر الجهود المبذولة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أنماط الاستهلاك لا سيما خلال فترات الذروة. لائحة الموهوبين 70 مادة تنظيم للترشح والقبول والنظام الدراسي.
2: اعتمد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم وتدعم تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية إبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت. كما أكدت وزارة التربية أن اللائحة الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب تضع إطارا متكاملا لعمل مدارس الموهوبين يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية بالتقويم وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته ضمن بيئة تعليمية مصممة بما يتناسب مع قدراته. كما أوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة. كما أشار إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2026 على 2027 بما يحدد موعد التطبيق في المراحل الأخرى بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وكذلك ماليا. وبينت أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين تستند إلى أدوات مقننة ومعتمدة على قياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع إلى

جانب المقابلة الشخصية، بحيث يتم ترتيب المرشحين وفق نتائج الاختبارات والمقابلة واعتماد المقبولين في حدود الأماكن المتاحة في كل مدرسة، مع إعادة قائمة لاحتياط في كل دورة. دورة كشف تضم من اجتياز الاختبارات ولم يتسع له المكان، يستدعي منها لشغل الأماكن الشاغرة.

0: النيادي 55.5 مليار درهم، التبادل التجاري بين الكويت والإمارات.
1: أكد السفير الإماراتي لدى البلاد الدكتور مضر حامد النيادي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واستمرار نمو التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أن السوق الكويتي يعد من أهم الأسواق في المنطقة ويوفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء السفير النيادي مع ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في دولة الكويت والذي تنظمه السفارة مرتين سنويا منذ نحو 4 سنوات بهدف التواصل المباشر مع الشركات والاستماع إلى ملاحظاتها والاطلاع على أعمالها ومشاريعها وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها في السوق الكويتي. وأكد أن سفارة الإمارات بالكويت كانت وستظل دائما غريبة من الشركات الإماراتية وأن أبوابها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظاتها والتحديات التي قد تواجهها والعمل في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم ما يمكن من دعم وتسهيلات. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستمرار نموها، موضحا أن التجارة غير النفطية بين الكويت والإمارات حافظت على زخمها المتواصل خلال السنوات الماضية، وكشف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 55.5 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلا نموا بنسبة 11% مقارنة بنهاية عام 2024.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها شديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعدياً على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساساً بمشاعر المسلمين. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي للمحاولة، ومشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون. انطلق يوم أمس العام الدراسي الجديد لطلبة مرحلة رياض الأطفال في الكويت بعد التحاق طلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمقاعد الدراسة، إذانا ببدء مرحلة أساسية تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته وتزويده بالعلوم والمهارات. وحرصت الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية على توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتنمي مهاراتهم الاجتماعية واللغوية والمعرفية.

0: من دولة الكويت إيداناً بمشاركة البعثة الرياضية الكويتية الرسمية في منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 المقررة خلال الفترة من 19 من سبتمبر حتى 4 من أكتوبر المقبل. وحضر المراسم مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير البعثة اللواء متقاعد محمد الخلفان ونائب مدير البعثة الدكتور حسين السعيد والمدير المالي محمد عاطف إلى جانب عدد من أعضاء البعثة ومسؤولي الاتحادات الرياضية وسط أجواء احتفالية عزف خلالها السلام الوطني الكويتي ورفع علم البلاد. شارك عدد من طلبة جامعة الكويت خلال شهر سبتمبر الجاري في فعاليات دولية من بينها البطولة الأسيوية الجامعية لكرة الطاولة في ماليزيا والدورة الثانية لملتقى شباب المعرفة في المغرب ضمن جهود الجامعة لتعزيز حضور طلبتها في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت الجامعة أن هذه المشاركة تسهم في صقل مهارات الطلبة وإكسابهم الخبرات وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي، مشيرة إلى اهتمامها بتوسيع مشاركاتهم في البطولة والفعاليات المختلفة بما يدعم المواهب الطلابية ويمثل دولة الكويت بصورة مشرفة في المحافل الدولية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة، كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله، لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلاً أفضل للمجتمع كله.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم. المدينة الصحية ليست مجرد مرافق وخدمات، بل بيئة تجعل الصحة والاستدامة أسلوب حياة. ومن هذا المفهوم تواصل مدينة الدسمة الصحية مبادراتها لتحويل التوعية والعمل التطوعي إلى أثر مستدام يخدم المجتمع والأجيال القادمة. وللتعرف أكثر على هذه التجربة أعددنا لكم هذا التقرير مع هدى القلاف المنسق العام ورئيس مكتب مدينة الدسمة الصحية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هدى القلاف المنسق العام ورئيس مكتب مدينة الدسمة الصحية. حديثنا اليوم يلامس مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، وموضوع اليوم بعنوان كيف نحقق الأثر المستدام. عندما نذكر مدينة صحية فنحن لا نتحدث عن مجرد مبنى أو مركز صحي، إنما نتحدث عن بيئة حية

تعمل باستمرار على تطوير جانبها البيئي والاجتماعي والاقتصادي لتعزيز صحة ورفاهية كل من يعيش فيها. وفي مدينة الدسمة الصحية، وهي المدينة العاشرة المعتمدة في الكويت من ديسمبر 2023، يعمل الأعضاء بحماس في اللجنة التنسيقية للوصول إلى تحقيق معايير الاعتماد الثاني، ليكون الأثر ملموس في حياة كل فرد بالمنطقة. هذه المبادرة وطنية والعمل فيها تطوعي، والقائمون على مدينة الدسمة والمدن الصحية الأخرى هم أبناء وبنات الوطن من مختلف التخصصات والخبرات، يشاركون بوقتهم طاقاتهم وإمكاناتهم لخدمة هدف واحد، وهو تطوير المجتمع والنهوض به صحياً. والصحة هنا لا تقف عند حدود العلاج أو الوقاية من الأمراض، مفهومنا أوسع، هو جودة الحياة. ذلك يتحقق عندما ننزل إلى الميدان ونرصد الاحتياجات ونقيم الخدمات ونطورها، حينما نعمل بروح الفريق بعمل تطوعي أصيل من الأفراد وإلى الأفراد. إلا أن كل هذه الجهود الميدانية والتطوعية تظل بلا معنى إذا توقفت في مكانها. إن هدفنا الأساسي من كل خطوة نخطوها في مدينة الدسمة الصحية هو إحداث أثر مستدام يغير واقع المنطقة للأفضل ويستمر معنا. وهنا يطرح السؤال نفسه، ماذا نعني بالأثر المستدام وكيف نطبق عمليا في حملاتنا ونشاطاتنا؟ ببساطة هو أن التغيير الإيجابي لا ينتهي بانتهاء الفعالية أو النشاط، وإنما يستمر كنهج وثقافة دائما. ولنحقق هذا الأثر نعتمد في مدينة الدسمة الصحية على محورين أساسيين. الأول، التحول من التوعية إلى التدريب المستمر، حيث أن التوعية تمنح المعلومة لكن التدريب يمنح الفرد المهارة المباشرة لتغيير سلوكه وتطوير بيئته. أيضا المحور الثاني هو التحول من علاج المشكلة إلى صناعة البيئة الصحية وبناء أنظمة تمنع المشكلة من الأساس لتستمر الجودة للأجيال القادمة. ولكي لا يكون الحديث مجرد نظريات، هناك أمثلة عملية من مبادراتنا لتحقيق هذا الأثر. أولا في البيئة والاستدامة، لم نكتفي بحملة توعوية لنظافة الحي أو الحديقة العامة، ولكن انتقلنا إلى مشروع فرز النفايات من المصدر واستغلال المياه الرمادية، وأيضا توسعنا في المساحات الخضراء والمشات المنتجة داخل المنطقة لتتحول إلى نظام بيئي دائم. ثانيا في التوعية والتدريب، بدلا من تقديم محاضرة عابرة ننظم ورش تدريبية عملية في إدارة المخاطر والسلامة والتخطيط الذاتي، ونمنح الفرد مهارات مباشرة يستخدمها طوال حياته. ثالثا في الصحة العامة، نركز على برامج التعايش والتحكم الذاتي بالأمراض المزمنة لتتحول السلوكيات الصحية إلى أسلوب حياة يومي. وقد يتساءل البعض، هل ما زلنا بحاجة للتوعية في عصر توفرت فيه كافة المعلومات عبر التكنولوجيا؟ الجواب هو أن كثرة المعلومات لا تعني بالضرورة صحتها ولا تعني القدرة على تطبيقها بشكل صحيح. وهنا يكمن دورنا في مدينة الدسمة الصحية، حيث لا نقدم مجرد نصائح شفهية بل نقدم المعلومة الموثوقة مع الحلول العملية لتطبيقها من أهل الاختصاص، لتبتعد عن كونها حملة مؤقتة وتتحول إلى أسلوب حياة يومي نمارسه بطبيعتنا كأفراد. ختاما، مبادرة المدن الصحية هي مبادرة وطنية تطوعية وغير ربحية، هدفها الأول والأخير هو الإنسان والمجتمع، ولكن الاستدامة الحقيقية لا تكتمل إلا باستدامة العطاء التطوعي نفسه. الأثر المستدام يحتاج باستمرار إلى ضخ دماء جديدة وإلى عقول ممتلئة بالشغف وأفكار مبتكرة تحرك الميدان من جديد. أبوابنا في مدينة الدسمة الصحية وكافة المدن الصحية صديقة مفتوحة لكل صاحب فكرة ولكل طاقة شابة تريد أن تترك بصمة، والاستدامة هي مسؤولية مشتركة وحلم نبني معا، فكونوا أنتم الفكرة وكونوا أنتم الأثر الذي لا ينتهي. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم دائما بصحة وسعادة وعطاء مستدام.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. كثير من الأعمال تنجح في جذب الجمهور من البداية. لا ننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجز لأهم وآخر الأنباء.
1: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت.

0: موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. إدانات خليجية وعربية وإسلامية لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية اليمنية تحذر من استغلال ميليشيا الحوثي رسائل التطمين للمجتمع الدولي غطاء لكسب الوقت ومواصلة اعتداءاتها داخليا وخارجيا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر للحوثيين في منطقة الرويعي غربية محافظة تعز وتدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها عقدت اجتماعاً للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدماً في عملية الإقصاء الاقتصادي ضد إيران. السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني إلى 21 شهيداً بينهم 12 طفلاً. رئيس وزراء لبنان يقول إن زج لبنان في حروب جديدة وتحميل الدولة التبعات ليس بديلاً مقنعاً عن خيار المفاوضات. روسيا تؤكد انتظارها مقترحات للتفاوض بشأن أوكرانيا، وتشير إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن بهذا الشأن. انتهى الموجز، شكراً للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. الكثير من الأعمال تنجح في جذب الجمهور منذ البداية وتبني شخصيات وأحداث تجعل المشاهد ينتظر الحلقة الأخيرة بشغف، لكن أحيانا تكون النهاية أكثر جزء يسبب الجدل. فالنهاية ليست مجرد إغلاق للقصة، لكنها آخر انطباع يبقى عند الجمهور، وقد ترفع قيمة العمل أو تقلل من أثره حتى لو كانت الرحلة كلها ناجحة. وهنا يبرز دور الكاتب في اختيار النهاية. هل تكون واضحة، مفتوحة، صادمة، سعيدة أو واقعية حتى لو أرضت الجميع؟ للحديث أكثر عن صناعة النهايات في الأعمال الدرامية يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار. أهلا وسهلا أستاذ دخيل. نعتذر عن سوء يعني الاتصال، ولكن بإذن الله إن شاء الله نتصل على نعم على الأستاذ دخيل بإذن الله إن شاء الله يكون معنا في هذا الجزء من الحلقة. نتكلم عن السيناريو، نتكلم عن النهايات، نتكلم عن نهاية العمل الدرامي. فعلا في بعض الأحيان نهاية العمل الدرامي هو الجزء الأكبر الذي يؤدي إلى إنتاج جزء ثاني من هذا العمل. فعلا نهايات
1: أيضا عثمان، يعني كثير من الناس ينتظرون بشغف مسلسل معين، خاصة إذا صار عندك كذا موسم،
0: صح،
1: تبقى ذكريات.
0: بالعكس، هي الفكرة أن النهاية الحلوة تخلي موسم ثاني. يعني اليوم الحين أنا أذكر واحد من المسلسلات، يعني باب الحارة مثلا، في ما وصل لموسم واحد، هو وصل يعني مواسم كثيرة. فعلا في يعني حتى في أكثر من مسلسل، يعني كوميدي مثلا، نحن اليوم نتكلم عن جميل وهناء مثلا.

0: كان جزئين. الجزء الأول كان جميل جدا، هو اللي شجع إنه يكون في جزء ثاني. يمكن الجزء الثاني ما كان في قوة الجزء الأول، لكن في أيضا في يعني اليوم لما نتكلم عن طاش مطاش مثلا، كل حلقة
1: كثيرة كانت موجودة،
0: هذا اللي يميز يعني هذه الأمور. نرجع ونرحب في الأستاذ دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار، حياك الله وسعداء في وجودك.
2: الله يحييك وشكرا لكم.
1: حياك الله، وإحنا سعداء بقبولك هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. وأيضا نبي نتكلم عن الكاتب، عادة يعرف نهاية العمل من أول ما يبدأ، ولا ممكن تتغير مع تطور الأحداث؟
2: هو في البداية الكاتب يكتب ملخص القصة بشكل كامل ويعمل لها نقول معالجة سيناريو، اللي هي الأحداث ترتيب وتصاعد وترتيب الأحداث.
0: ممتاز.
2: ففي الغالب تكون النهاية واقع عنده، ولكن يحدث أحياناً وأحياناً كثيرة يعني أن مع السرد مع الكتابة مع التصاعد الدرامي أثناء الكتابة قد يتم تغيير يعني
0: مثل ما يقولون تشب اللمبة.
2: بالضبط. أنا قلت أكثر من مرة أن أحياناً الكاتب يوصل لمرحلة أنه يتفاعل مع الأحداث بحيث أنه ما يتحكم فيها بشكل كامل.
0: ممتاز.
2: يشعر أن الأحداث تتجه في اتجاه آخر فيتماهى مع هذا التوجه، فتختلف أحياناً مو فقط النهايات أصلاً حتى في الأحداث الرئيسية بالأمن.
0: ممتاز. طبعا احنا اليوم استاذ دخيل يعني نتكلم عن نهايات، النهايات اليوم احنا يعني ما راح نقيسها فقط على المسلسلات الخليجية، احنا نقيسها على كل الاعمال في العالم. شنو اللي يخلي النهاية معينة هي مقنعة للجمهور حتى لو ما كانت سعيدة؟ يعني يمكن هذا شيء نشوفه مثلا في الافلام الاجنبية، نشوفه في نهايات المسلسلات الاجنبية، ممكن بعد يعني المسلسلات الخليجية والعربية فيها نهايات غير سعيدة، لكن ليش يعني شنو اللي يميز او شنو اللي يقول ان النهايه مقنعه؟
2: كل ما اقتربت النهايه من الواقعيه،
0: من الواقعيه. ممتاز.
2: واقعيه الاحداث نفسها يعني النهايه تكون يعني نتيجه طبيعيه للاحداث، احيانا تكون نهايات هي مفاجئه او صادمه بس ما تكون متناسبه مع الاحداث، ما تكون متناسبه مع نمط الشخصيات الموجوده. فاحيانا وايد احنا نشوف بعض الاعمال يقول لك نهايه بغض النظر انها غير متوقعه او مفاجئه او هذا.
0: ممتاز.
2: ما تتناسب الاحداث، احداث قد يعني تمر في تصاعد درامي ولكن في النهايه التصاعد هذا يختفي، تصير نهايه ما يكون لها تبرير من خلال الاحداث او نهايه غير متناسبه مع تصاعد الاحداث.
0: طبعا اليوم استاذ دخيل يعني هل الكاتب لازم يعيش حياته يرضي توقعات الجمهور ولا من حقه انه يفاجئهم حتى لو كانت النهايه عكس اللي يتمنونه؟
2: طبعا اللي يعني شوف هي مو الجمهور، هي القصه نفسها، يعني الكاتب يتفاعل مع القصه، هو اصلا بالنسبه للجمهور منذ البدايه الكاتب لازم يستغرق المجتمع يعني.
0: صحيح صحيح، ما يكتب شيء خارج الصندوق مثل ما يقولون،
2: لان في النهايه يكتب المجتمع يعني.
0: صحيح.
2: اكتب اي قصه واحداث يجب ان يكون عندي استشراق للمجتمع او معرفه في المجتمع اللي اكتب عنه، خاصه نتكلم عن مجتمعاتنا هني، فيكون القصه يعني بتفاصيلها قريبه من المجتمع وبالتالي النهايه ايضا.
1: ايضا اليوم بعض النهايات تكون مفتوحه ونهايات غير مكتمله، شنو الفرق بينهم استاذ دخيل؟
2: النهايه المفتوحه ما تحسم القصه بشكل نهائي، ولذلك انا اشوف بعض الاعمال احيانا يكون القصد منها انه يكون في اجزاء ثانيه او جزء ثاني بالاحرى يعني، فتكون نهايه مفتوحه تكون بحيث انها تترك لتفكير يعني هي قد يعني قد تكون هي نهايه مفتوحه، قد يكون لها جزء ثاني او قد يكون القصد منها انها تترك لتفكير المشاهد المتلقي اللي تابع القصه.
1: نعم.
2: انه يسرح في خياله ويتوقع انه ممكن يصير كذا او تكون النهايه اتجهت الاتجاه، فهذه النهايه المفتوحه على فكره اصعب الكتابات اللي تكون النهايه المفتوحه.
0: صحيح صحيح.
2: ان انت يعني لازم يكون لها في شبه نهايه. صحيح. ما تكون مفتوحه بالكامل، والا انت الناس تابعت القصه وفي النهايه ما شافت نهايات بعض او جزء من الاحداث او الحبكه، لازم يكون هو ما تكون مفتوحه بشكل كلي يعني.
0: يعني استاذ دخيل فعلا اليوم يعني فكره ان تترك نهايات مفتوحه وتخليها للناس يعني في بعض الاحيان تسبب مشكله، يعني بعض الاشخاص او خلينا نتكلم عني انا شخصيا، انا بعض الاحيان احس ان الكاتب يعني قاعد يستغفلني اذا اذا اذا النهايه ما كانت محبوكه من خلال يعني الحلقات. في بعض الاحيان الحلقات تكون وايد حلوه لكن في النهايه تخرب على

0: المسلسل كله. فشنو رايك في هذا النوع من النهايات؟
1: شوف، هذا اعتقد انه يكون الكاتب وهو يكتب السلسل، اعتقد كذي قد يكون هذا احد تفسيرات السلسل في الكتابه، فيوصل ككم كتابه
0: هنا.
1: انه لازم ينهي، فتكون النهايه كانها بتر صارت، ما كان
0: صحيح
1: لها
0: صحيح
1: ما كان لها علاقه، او يعني علاقتها في الاحداث تكون ضعيفه. كثير ان الكاتب كتب السلسل في الكتابه وصل الى مرحله انه خلاص ما في مجال انه بعد على اساس تكون النهايه منطقيه. فالنهايه علشان كذي انا فعلا قلت لك ان النهايه قد تتغير من البدايه، ولكن مو تتغير خلاص وصلت النهايه وتغيرها، لازم يكون لها ارتباط. واذا غيرت النهايه بخلاف الملخص المكتوب لازم يرجع للنص ويعدل بعض الامور، ضروري هذا يعدل بعض الامور في القصه وفي التصاعد الدرامي لتتناسب مع النهايه الجديده. فقلت لك باختصار ان احيانا ما تكون مدروسه النهايه بسبب ان الكاتب في الغالب الامر هذا يحصل ما مهد للنهايه بشكل صحيح ومنطقي ومقنع ومتناسب مع الاحداث.
2: لكن بعض الاعمال ايضا تكون ممتازه طول الاحداث لكن النهايه تسبب احباط ايضا للجمهور.
1: هو قلت لك الاحباط، هو الاحباط اللي يحصل احيانا بغض النظر عن تكون نهايه سعيده او ماساويه، ولكن نفس ما ذكرت غير متناسب مع تصاعد الاحداث، كانه شخص في تصاعد، يعني يجب ان تكون النهايه هي كانه سلم، خلينا نقول النهايه الاخيره تكون اعلى درجه سلم بحيث انها تكون هي اللي تترك انطباع عند الناس في النهايه.
0: نعم، يعني مثل ما ذكرت هو التصاعدي، احنا نبي نصعد الدور ال20 فجاه نزلتنا السرداب.
1: بالضبط
0: صح.
1: يعني قلت لك ما تكون متراكمه مع التصاعد، تكون نهايه عفوا يعني فيها نوع من السذاجه وغير.
0: صحيح صحيح،
1: وايد اعمال تكون الاحداث قويه ومتصاعده، ولكن هي النهايه لمجرد تصير، يعني خلينا نسميها ما صح التعبير، بس اغلاق خطوط القصه.
0: اي فعلا اغلاق، يعني تحس انه فجاه صار ما في انتاج كذي، يعني احنا وصلنا لمرحله ما في فلوس، يعني خلاص قفلها.
1: يعني مع التحفظ على ما في فلوس.
0: اي صح، يعني لا والله انا يعني اليوم ما اتكلم عن عن عن المسلسلات الخليجيه، يعني حتى في المسلسلات الاجنبيه، يعني الحين انا يعني استحضر واحد من المسلسلات على سبع مواسم وكان ضخم في الصرف، يعني الحلقه تكلف مثلا مليون دولار 300,000 كويتي. بعدين في نهاية يعني حتى المعجبين في وسائل التواصل الاجتماعي سووا هاشتاج كبير، يعني إن في البداية أنت يعني عطيتنا جرعة، يعني أنت رفعت سقف توقعات كل المسلسلات الأخرى، صار في منافسة إن أنت قدوتنا. في النهاية الخاتمة كانت يعني لا تليق في المستوى اللي قدمته خلال مثلا السبع سنوات الماضية.
1: بالضبط، قلت لك خاصة تتكلم على عمل في سبع مواسم.
0: صح،
1: كل النهاية يعني متناسبة مع التصاعد الدرامي مع الأحداث مع الجذب، وخاصة هذه السبع مواسم يعني الكاتب افترض أنه عنده وقت لدراسة.
0: صح صح صح،
1: اللي هو مشاهدة الجمهور وانقماص الجمهور مع الأحداث. فللأسف تحدث أحيانا هو قد يكون عنده تصور يبي يعمل نهاية مثلا غير متوقعة.
0: نعم،
1: كثير أيضا يقع فيها أنه بيقول لك أنا نهاية غير متوقعة، ولكن للأسف هذه النهاية الغير متوقعة
2: ما ترضي الجمهور،
1: غير متناسبة مع نمط الشخصيات ومع الأحداث اللي كتبتها. وهذا قلت لك خطأ أيضا شائع، أنه مجرد أني أكتب بخلاف الـ الـ الـ يعني التوقعات
0: صح،
1: ولكن يذهب بعيدا في هذا الاتجاه أنه في نيته أنه يخلق شيء من مفاجأة، ولكن الأمر تكون نتيجة عكسية.
2: نعم، أيضا أستاذ دخيل النبهان، اليوم لو نطالع الدراما الخليجية عفوا العالمية مثل الدراما الكورية، أحيانا تضع بعين الاعتبار مواقع التواصل الاجتماعي وردود الفعل، تكون حلقاتهم أسبوعية، هل تودون مثلا قتل الشخصية الفلانة أو أن لا تستمر هذه الشخصية وياكم، يأخذون ردود الفعل وتالي يصاغ ويعاد كتابة النص حتى يتم تصويره، لأن التصوير يكون أسبوعي وليس يعني محضر وتم تقديمه وخلاص. فنلاقي اليوم هناك ضغط من الجماهير من خلال مواقع التواصل، ممكن أيضا يؤثر على قرار الكاتب في نهاية العمل.
1: أنا في البداية قلت الكاتب أصلا من البداية بيكتب أي قصة أي مسلسل أي فيلم أي يعني مؤلف يستشرق المجتمع، يعني ما أقدر أن أكتب مثلا هني عن عمل في المجتمع هني مثلا، ولكن القصة لا تلامس المواطن، لا تلامس المجتمع، صعب جدا يتابعها، أو تكون مواضيع أصلا ما يهتم فيها المجتمع أو قضايا أو أحداث، خاصة إحنا نشوف أحيانا أحداث قد تكون شاذة في المجتمع مثلا يصير عليها تركيز، لا تجد مشاهدة.

0: إذا وجدت مشاهدة تكون مشاهدة يعني ناس يكون مستفزين لمشاهدتها فقط وليس إعجابا فيها. هذا النوع اللي ذكرته من الأعمال اللي ذكرت حضرتك الكورية هي أعمال تفاعلية، هذه هي تقريبا مو موجودة عندنا، وأنا على الأقل ما سمعت لها موجودة، ولكن هي أيضا تفاعل أكثر مع المجتمع. يعني أنا قلت لك إني
1: مع مجتمعهم هم يكون التفاعل.
0: فهي نوع من نمط من الأعمال هذه، إنه قد يكون هني غير مطروح عندنا يعني، ولكن هو مو غلط يعني إذا بتسألني من الناحية هذه، بالعكس إنه جيد إنه يكون عمل يعني إذا صح التعبير نسميه عمل تفاعلي، بحيث إن الجمهور كأنه يشترك لدى الكتابة وجهة نظر أستاذ. يعني حتى القصة
2: صحيح
0: يمكن قد يكون حضرتك مثلا أخذ رأيك نروح التوجه والحدث هذا، فهو هناك عملوا الأمر هذا مع المجتمع بشكل عام من خلال يعني الميديا. فبالعكس يعني نمط معين قد نكون بحاجة لتجربته هني يعني مو قلق.
2: والله هذا كان سؤالي يعني حاليا، ليش ما يصير عندنا هذا النمط التفاعلي؟ يعني الحين أنا حتى أذكر يعني في كل دولة عندها مسلسل بوليسي، في كل دولة عندها مسلسل يتكلم على أطباء، في كل دولة عندها يعني هذه الأمور الأساسية في المجتمع. ليش ما عندنا هذه الأمور يعني في الخليج؟ احنا ما نقول بس في الكويت، لكن في الخليج الوطن ليش ما في تركيز على هذه الجوانب؟ مع ان عالميا يعني مثل ما قلنا كل ثقافة لها هذا الجانب في الفن. يعني
0: والله أنا معاك أستاذ، فعلا إحنا بحاجة للتركيز باللي ذكرته وأمور ثانية في التنوع الدرامي، ويكون هذا يعني هو هذا الأمر يعني تكون لجهات حاضنة،
2: صحيح صحيح،
0: محتاجية جهات دعم، ففعلا محتاجين للدعم لهذا يعني التطوير أو التنويع في الدراما. بس قلت لك هذا يعني هو الحقيقة مو بيد الكاتب نفسه، تكون في جهات هي
2: 100%
0: يعني تدفع في هذا الاتجاه، لأن التنوع الناس أنت ما أدري يعني أكيد إحنا كلنا سمعنا قد يكون في شبه ملل من الأعمال المطروحة أو التشابه في الأعمال
2: 100%
0: أكيد التنوع هذا، ولكن قلت لك هذا منوط في جهات إنتاجية عليا يجب أن تتصدى، لأن هذا قلت لك أي تجربة جديدة صعبة أن يعني مثلا فرد يتصدى لها، هذه محتاجة إلى منظومة بحيث أن التنوع الدرامي التطور الدرامي يعني الإنتاجية في الأمور هذه كلها. فنتمنى بالعكس يعني وحنا نتكلم في الإعلام وغيره أن فعلا محتاجين إلى تركيز أكثر على الدراما، اهتمام أكثر على الدراما، أن الجهات الإعلامية تتبنى وتستقطب يعني إذا في مجال الكتاب نتكلم تستقطب كتاب جدد، تستقطب تشجع الأفكار الجديدة.
2: صحيح صحيح،
0: نتمنى الأمر هذا.
2: يا رب يا رب. يعني اليوم احنا نتذكر يعني الكثير من الأعمال يعني كانت بريادة صراحة. اليوم يمكن الأعمال مثل ما ذكرت حضرتك ان الكثير من الأعمال يتم تكراره، يعني احنا ندور عمل ناجح نسوي نفسه.
0: والله إيه صح كلامك، وانا عشان جيبي دائما ونتمنى وان شاء الله انا كان عندنا النظام المنتج منفذ نتمنى يعود
2: صحيح
0: يتمنى يعود بشكل مطور بحيث ان الاعلام
2: يخدم. نعم
0: بالضبط، انه يتبنى افكار جديده، يتبنى اطروحات جديده، يسمع من اصحاب يعني او اصحاب يعني اصحاب المهنه في هذا المجال، ويكون في يعني مثلا مسؤولين او جهات مسؤوله ان نفس ما حضرتك تقول الكلام هذا نفس الشخص المسؤول يقول الكلام هذا، يا جماعه اعطونا افكار جديده، اعطونا يعني امور متجدده حتى لو موجودة هي فعلا في دول أخرى أو عالميا موجودة. ففعلا هذا محتاج إلى تبني واختبار لهذه التوجهات في التطوير والتنوع البرامج.
1: نعم أيضا اليوم هل لازم كل شخصية تحصل على نهاية خاصة فيها، أو بعض الشخصيات ممكن تترك بدون حسم أو تترك بدون حسم؟
0: هو حسب يعني حسب خطوط القصة يعني في شخصيات احيانا تكون نعتبرها ثانويه او شخصيات مسانده مو بالضروره اعمل لها نهايه، ولكن الشخصيات الرئيسيه او المحوريه هي بالضروره يكون عندها نهايه. يعني مثلا شخص انا متابع تحولات النفسيه صارت فيه
2: 30 حلقه متابعه، صح
0: بالضبط، لازم في النهايه اشوف نهايه متناسبه ونهايه يعني لازم يعني ايضا لما نرجع لسؤالكم الاول ان ليش النهايه يكون قد يكون ما في تركيز يعني انه خلاص انه يبين العمل انزين، لأن يعني ما بقول بس قد يكون صار شبه ملل إن كتب 30 حلقة مثلا، لما تكتب 30 حلقة أحيانا ما يكون تركيز على النهاية ما تكون مدروسة. فعلى سؤالك الآن إن

0: بالنسبه لنهايه الشخصيات في الغالب الشخصيه التركيز على نهايه الشخصيات الرئيسيه، ولكن احيانا في شخصيات قد ما يكون لها حدث محتاج نهايه اصلا
1: 100%.
0: وتكون هي يعني علاقتها في الحدث الرئيسي ما تكون يعني مثلا يعني علاقه قويه في الحدث، فمو شرط ان يكون لها نهايه.
1: اليوم حتى احنا نتكلم عن جانب ثاني، هل الكاتب يحتاج انه يعني يحط مثلا قصه ولها ثلاث تفرعات؟ يعني يدخل اليوم وصلنا لمرحله انه فعلا الكاتب الله يعينه يعني عشان يغطي 30 حلقة محتاج يحط 4-5-6 قصص في قصة واحدة.
0: بالضبط العدد اللي قلته من 4-5-6-7 خطوط، خلينا نقول انا نسميها خطوط. هي قلت لك نفس الشجرة باقصانها، يعني هي تفرعات، بس شرط انها ما تكون القصص منفصلة عن القصة المحورية، لازم تكون في قصة محورية علشان تعمل لي خلينا نسميه وحدة درامية او وحدة عضوية، بحيث ان حتى القصص الفرعيه هذه او الخطوط الجانبيه مرتبطه بالقصه الرئيسيه، والا صار مجرد
1: تشتيت
0: حشو يعني.
1: صحيح.
0: اذا في احيانا وهذا يقع الخطا احيانا ان يستحدث خط او يكتب خط في القصه، اذا شلت الخط هذا او القصه هذه خلينا نسميها الخط يعني بمعنى القصه فرعيه، اذا ما تاثر القصه الرئيسيه فيكون في الحاله هذه حشو، مجرد انه بس اني اكتب كم يعني اني اكتب الكم ولكن ما يكون له علاقه في هذا، فما صار عندي وحده عضويه، ما صار عندي دراميه، فهذا بالضروره يؤدي الى ضعف العمل بشكل عام.
1: طبعا اليوم احنا ايضا نقول يعني في بعض الاعمال استاذ دخيل فيها بعض الاشارات يعني ممكن يصير عليها، انا اشوف يعني حتى بعض المتابعين يسوون حلقات في اليوتيوب يقيمون الحلقه يعني في الجانب الأوروبي مثلا ولا الجانب العالمي، يعني يقيمون الحلقة يتكلمون عن بعض الأشياء اللي المخرج أو الكاتب حطوها في العمل وتؤدي إلى ممكن مستقبلا يكون يعني تلميح في ماذا سيحصل في المستقبل. أي هذا الجانب موجود عندنا؟
0: أنت قصدك انتقاد الأعمال؟
1: لا أنا أقصد يعني في بعض الأحيان ممكن الكاتب يحط إشارات في العمل في الحلقات، في يعني مثلا خلينا نفترض اذا عمل بوليسي مثلا يحط لك اشارات معينه ان منو صاحب الجريمه، منو يعني حتى في بعض الافلام الاجنبيه يعني في نهايه الحلقه تقول اي والله كان يعني اثناء سرد القصه كان في اشارات ان هذا هو الشخص، بس المشاهد العادي ما تابع سسبنس، يعني مثل ما يقولون الكاتب عنده هذه القدره الابداعيه انه يحرك الامور بطريقه انه يعني في بعض الاشخاص ما شاء الله عليهم يفهمونها وفي بعض الاشخاص طف عليهم، فهذا النوع من الكتابه موجود عندنا.
0: كلام جميل جدا، هو موجود يعني ما اذكر اعمال معينه.
1: نعم.
0: بس هو مفهوم المعنى اللي تقصده ان انت احيانا لما تسوي النهايه مثلا غير متوقع او مفاجئ لازم لها اصل.
1: ايوه
0: الاحداث. انا اعتقد مره ذكرت ان في فيلم اجنبي
1: ممتاز
0: كانت شخصيه موجوده في العمل الى النهايه اكتشفنا الشخصيه
1: صحيح
0: غير موجوده
1: صح،
0: شخص متوفي. فلما استذكر انا كمشاهد اتكلم، لما استذكرت الاحداث فعلا
1: اي صح
0: الكاتب والمخرج الاحداث
1: يعني منطقيه
0: بالضبط، فيكون هذا اللي ذكرته الاحداث او الاشارات تكون خفيه بحيث انه قد ما يركز عليها المشاهد، لكن بالنهايه لما نرجع لها لا فعلا الشخص
1: يعني لما تشوف العمل مره ثانيه اي والله كلامه صح
0: بالضبط، تحس انت كمشاهد في نوع من الخدعه وانك
1: 100%
0: كانك تلوم نفسك، وهذه تكون قوه النهايه. احنا لما نقول نهايه قويه لازم يكون لها اشارات، عشان كذا اقول لك انت تقول حضرتك ذكرت ان النهايات تكون ضعيفة أو غير متناسبة مع العمل، من هذه الأسباب إن ما لها إشارات، ما فجأة طلع حدث قريب
1: غير السلسلة كلها،
0: مجرد إنه بيسوي مفاجأة يعني، بس المفاجأة ما لها أصل وما لها أساس.
1: 100% فاليوم يعني شلون يقدر الكاتب انه اليوم اذا بنأسس جيل يعتمد على هذا التكنيك، جيل يحاول دائما انه يبدع في هذا الجانب، شنو يحتاج الكاتب؟ يكتب القصه كامله ويطعمها باشياء معينه، شلون نتوصل حق هذا النوع من الكتابه؟
0: والله
1: استاذ
0: هو مو اني احمل يعني قصدي ما نسميها تهمة، يعني أقصد أرمي المسؤولية على جهة ثانية.

0: ولكن هو محتاج لدعم لدعم الجهات الإعلامية بحيث أنها تفتح آفاق.
1: ممتاز.
0: إحنا عندنا في المحاضرات في الطلبة اللي عندنا في ناس شباب
1: شطار
0: عندهم أفكار.
1: ممتاز.
0: بس محتاجين لاحتضان. يعني بين وبينك في معاناة يجدونها الشباب والبنات خاصة الكتاب الجلدي وأيضا بشكل عام يعني في تسويق العمل. يعني أمر شوي مرهق وأمر في يعني لأن أنت عارف يعني كم الإنتاج يعني من فترة ومن كذا سنة قل عندنا نسبيا.
1: صحيح.
0: والمنتجين محددين معينين فيصير هني نوع من التوجيه من أشخاص معينين معددين على الأصبع. فشنو الحل الموضوع هذا إن الجهات الإعلامية واللي يعني تبنى المواضيع تبنى الشباب تفتح وهذا دائما نتمناه ونطالب فيه وإن شاء الله يصير بإذن الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله.
0: إن تفتح الإعلام يفتحون مجال للكتاب بشكل مباشر. يا شباب تعالوا اللي عنده فكرة اللي عنده هذا ويصير اختيار من الإعلام من ناس متخصصين ناس مهنيين ناس عندهم فكر متجدد بهالاتجاه هذا تطور الدراما. لكن اني اعتمد مثلا على شخص او على كاتب معين او على مثلا منتج معين
1: دائما اهما دائما اهما دائما اهما صح
0: بالضبط إيه مجموعة يعدون على الاصابع فيصير نوع في اتجاه معين وفي مزاجيه معينه. ولكن احنا دائما نتمنى قلت لك يعني الاعلام انه هو يحتضن الشباب يفتح مجال بحيث ان الكاتب مباشره يتعامل مع الاعلام. يعني مو ما يروح يضطر يروح منتج والمنتج شخص طبعا يعني الناس انواع يعني فيها صغر فيها كذا. فهو الدعم هذا يجب ان يكون من اكبر من شخصيه المنتج او حتى الكاتب اصلا.
2: ايضا هل في فرق بين كتابه نهايه مسلسل طويل ونهايه فيلم او عمل قصير؟
0: او شوف يعني لما تتكلم الافلام القصيره او حتى الافلام يعني تتناسب يكون ايقاعها سريع في القالب لما
1: صحيح.
0: تتكلم
1: عنها ما فيها تفاصيل
0: بالضبط إيه يكون ايقاع سريع يعني حتى يكون حتى الزمن يكون نقلات سريعه يعني ما يكون في مثلا في نوع من الاستعراض مثلا في يعني وصف الحاله النفسيه
1: يمكن يمكن حتى ما في عمق نفس المسلسل
0: المسلسل هو فيه تفاصيل
1: في تفاصيل
0: يعني الفرق بين الفيلم والمسلسل نتكلم عن الفرق بالمسلسل هو سرعه الايقاع. يعني المسلسل الناس بتطالع 30 حلقه احداث تصاعديه طبعا مطلوب سرعه الايقاع ولكن نفسيا متهيئ الناس انه في قصه طويله راح تسمعها متراتب غير الفيلم احداثه سريعه. فالنهايه نفس ما يعني تفضلت انها تختلف من نهايه فيلم الى مسلسل. يعني الفيلم المسلسل يعني قد يكون عندك شخصيات اكثر احيانا مثلا احداث اكثر فمحتاج انك تنهيها حتى الان يعني مو شرط يعني. وهذه بعد نرجع على موضوعكم اللي تفضلتوا فيه ان النهايه ما تكون ضعيفه
1: ضعيفه صح.
2: نعم. لكن استاذ دخيل ايضا بعض الاعمال يعني ترجع بعد سنوات طويله من انتهاء الجزء الاول هل هذا الشيء ولكن ترد جزء جديد هل هذا الشيء ممكن انه يضعف قوه النهايه الاصليه
0: قد يسوون جزء ثاني بعد الجزء الاول في سنوات
2: بعد سنوات
0: هذا احيانا يكون الكاتب يأتله مثلا صار يعني حس ان العمل هذا كان له مثلا قبول كان له مشاهده كان له مثلا ناجح العمل ففكر الكاتب يعني انه يسوي جزء ثاني وقد يكون الممثلين اللي معاه مثلا
1: اشتاقوا حق العمل صح
0: بالضبط
1: انه ممكن صح
0: عمر يبي يستعين فيهم مثلا نفسهم يعني فتكون احيانا يعني فكره كاتب انه يسوي جزء ثاني بناء على نجاح العمل القديم ولكن طبعا هذا سلاح ذو حدين يعني مو دائما ينجح الموضوع يعني احيانا لان انت بتسوي القصه شنو ربط الخطوط خاصه انت شنو نهايتك هناك اصلا كانت شنو البناء عليها فقلت لك سلاح ذو حدين احيانا تنجح واحيانا لا. طبعا
1: طبعا استاذ دخيل احنا سعداء في وجودك معنا اليوم دخيل النبهان كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار وهذا الحديث الشيق وان شاء الله دائما النهايات تكون احلى من البدايات يا رب
0: ان شاء الله وبارك الله فيكم يعطيكم العافية
1: شكرا لك.
3: برنامج إذاعة على الهواء فقرة بلسم الحياة بلسم الحياة يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين اليوم معانا في فقرة جديدة من بلسم الحياة. اليوم لدينا موضوع أنا أعتقد من وجهة نظري أنه جدا مهم أن إحنا نثيره ونسلط الضوء عليه ونحاول أن إحنا نركز عليه في هذه المرحلة تحديدا. ليش؟ لأن في هذا الوقت اللي إحنا نعيش فيه والظروف الإقليمية الساخنة

الملتهبة اللي حولنا، واللي أيضا ترفع من معدل القلق والتوتر، الحوارات السلبية والتفكير السلبي كذلك، لأن أيضا يعني إحنا نفكر في المجهول ونترقب ماذا سيحدث. مثلا نسمع صفارات الإنذار، نصاب بالقلق، الطبيعي أن نحن نصاب بالقلق، لكن يجب ألا نسمح لهذا القلق أن يتمكن منا، ويجب أن نضع له حد حتى نستطيع أن إحنا نعيش بهدوء ونعيش بتوازن ونعيش بتفاؤل، لأن هذه أحد أهم الأسباب اللي تخلينا نعيش حياة متوازنة، أن يكون عندنا فكر إيجابي ويكون لدينا نظرة إيجابية للأمور حتى وإن كان الواقع سلبي. الدراسات الطبية والأبحاث العلمية والمنظمات الصحية والحكومات والأبحاث والمراكز العلمية في حول العالم أثبتت بأن التفكير الإيجابي له أثر عظيم على حياة الإنسان وحياة المجتمعات. يعني التفكير الإيجابي مو فقط لك أنت، كذلك لمحيطك، لأنه معدي نفس السلبية، السلبية معدية والإيجابية كذلك معدية. الآن إذا إحنا بنتكلم عن التفكير الإيجابي، نتكلم عن شيء من عقيدتنا ومن ديننا ومن تراثنا الإسلامي، اللي هو شنو؟ شو نسوي إحنا كل يمعة؟ ما هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد؟ شنو وصيته؟ إن إحنا نقرأ سورة الكهف كل جمعة، ما يمنع إن إحنا نقرأها في الأيام العادية، لكن لماذا الجمعة؟ الجمعة هو يوم الراحة، صح؟ في فلسفة في سورة الكهف قد يغفل الكثير منا عنها. ليش سورة الكهف تحديدا؟ ترتبط سورة الكهف بالتفاؤل ارتباط وثيق جدا، وتقدم سورة الكهف جرعات مكثفة من اليقين والأمل في الفرج وسط الأزمات، وهي تمثل كذلك سورة الكهف نفسها اللي نقرأها كل جمعة رمز للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واليقين دون غياب الأمل دون أن تيأس. الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يعطيك دلائل واضحة على أهمية التفاؤل، كيف تستطيع أنك أنت تغير تفكيرك إلى التفكير الإيجابي رغم الأزمات. واللي يقرأ ويتمعن في سورة الكهف يعلم علم اليقين بأن ليس كل شيء يحصل في حياتنا أحيانا نستطيع أن نفسره في اللحظة، لأن هناك حكمة إلهية نعجز عن فهمها في لحظتها، لكن بعدها إحنا نستطيع أن نقرأ الموقف بشكل أكبر ونستوعب أن هذا اللي حصل لنا دائما هو خير من الله سبحانه وتعالى. ما نراه نحن شرا لنا هو خير في النهاية، ما يجي من الله إلا الخير، هو رب الخير وما يجي منه إلا الخير. تصحح سورة الكهف الفكر والقيم لترتبط إرادة الإنسان بتدبير الخالق وحكمته المطلقة. أنا الآن أعطيتكم لمحة لماذا نحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة. ليش هذه الوصية؟ لأنها تساهم في تعديل فكرنا وإنمال نحو التفكير الإيجابي، نحو التفاؤل، نحو الإيمان واليقين بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على اللطف بنا، وأن الله لطيف خبير، صح؟ الآن لدينا في موضوع التفكير الإيجابي أمثلة كبيرة وواسعة من جهات مختلفة حول أهمية هذا التفكير وأثر على صحتنا. أنا هذا موضوع اليوم، أنك لا تعتقد بأن موضوع التفكير الإيجابي هو فقط نمط تفكير، لا، هو أسلوب حياة. أنت تفكر بطريقة إيجابية ستعيش حياة إيجابية، وسترى الإيجابيات في حياتك، وسترى التحديات، ورغم ذلك سترى الإيجابيات، تحديات وإيجابيات. وجود السلبيات لا ينفي حقيقة أنك أنت قادر أن تخلق الإيجابيات ونمط التفكير الإيجابي في حياتك. وإذا أنت كنت شخص سلبي، جاهد بأن تغير تفكيرك وطريقة وأسلوب حياتك إلى تفكير إيجابي. والناس اللي أهما ما يدرون إذا أهما
قاعدين يتحولون إلى أشخاص سلبيين ولا هم سلبيين.

ولا هم إيجابيين، حاولوا أن أنتوا تقيمون المحيط الذي تعيشون فيه وتعرفون شلون تتعاملون مع المؤثرات السلبية في حياتكم. حتى وإن كنتم محاطون بأشخاص سلبيين، ذلك لا يعني أن هم يقدرون يأثرون عليكم إذا أنتم كنتوا فاهمين أن شنو حدود هذه الأشخاص معاكم، وأن هم لا يمكن أن يؤثرون عليكم إلا إذا أنتوا كنتوا تتطبعون بأطباعهم بلا وعي، وهذه مشكلة كبيرة. وعيك يجب أن يكون حاضر في المواقف اليومية العادية الصعبة السهلة في أسلوب حياتك بشكل عام، وعيك لازم يكون موجود. حوارك الشخصي مع نفسك، الحوار النفسي مع النفس، يعني الحوار مع النفس، الحديث مع النفس، مهم جدا أنك أنت تقيمه وتستمع إلى نفسك، شنو قاعد تقول حق نفسك. في مايو كلينيك ناس يشتغلون في مايو كلينيك، باحثين وعلماء وأطباء، ويعني ناس تتعب، واحدة من أكبر المنظمات الصحية في العالم التي تعنى في صحة الإنسان بشكل عام. شنو سووا؟ سووا بحث قالوا أن التفكير الإيجابي يساعد في التحكم في التوتر، كما يمكنه تحسين صحتك، والتغلب على الحديث السلبي مع النفس من خلال أمثلة تمارين الإنسان يسويها حتى يستطيع أن يتغلب على هذا الشيء. وأنت قادر أن تتغلب، أنت قادر، لكن أنت يجب أن تعرف هل أنت تعيش في محيط سلبي؟ هل أنت قادر على تحديد السلبية في حياتك؟ هل أنت فاهم شنو هي السلبية المؤثرة في حياتك؟ هل هذه السلبية قاعد تؤثر عليك منذ فترة طويلة وأنت لا تعلم؟ هل تغيرت شخصيتك بسبب محيط سلبي أنت أحط نفسك فيه وما أنت قادر تطلع منه لأنك غير واعي؟ هذه أسئلة كثيرة جدا. في البحث العلمي اللي سووه قالوا هل تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ أم الفارغ؟ وهذه فلسفة عظيمة. كوب ماء أنت تشوفه نصه فارغ ولا نصه ممتلئ، تعكس كيفية إجابتك لهذا السؤال العتيق عن التفكير الإيجابي ونظرتك إلى الحياة وسلوكك تجاه نفسك، وإذا كنت متفائل أو متشائم. وشفت هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها، النقاط كلها تنصب في صحتك. الحقيقة بأن الحوار المتشائم مع النفس أو مع دائرتك الاجتماعية الضيقة أو الواسعة يؤثر بشكل لا إرادي على صحتك. أنا قلت لك وأنت كيفك. تظهر بعض الدراسات أن السمات الشخصية مثل التفاؤل والتشاؤم يؤثر في عدة مناطق من صحتنا وعافيتنا، والتفكير الإيجابي الذي يرتبط بالتفاؤل عادة يشكل جزء أساسي من التحكم في التوتر الفعال. الناس المتفائلين التوتر عندهم منخفض، يتوترون في ليمت معين لحدث معين، لكن يعرفون شلون يتحكمون في هذا التوتر، لأن الجسم إذا ما تعلم، والدماغ بعد إذا ما تعلم شلون يتعامل مع التوتر سيكون التوتر أسلوب حياة. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ أسلوب حياة. كم شخص تعرفونه يعيش حياته بتوتر مرتفع جدا وهو ما يدري أنه مو هذه طبيعته، هو لم يخلق علشان يعيش بهذا الكم من التوتر. وطبعا قيس عليها سلسلة الأمراض التي يصاب فيها بعدين، بسم الله علينا وعليكم جميعا. إذا كنت من الأشخاص اللي عندهم تفكير متشائم أو تفكير سلبي، أنا جاي أقول لك اليوم بشرة سارة، لا تيأس، لا داعي لليأس، لأن بإمكانك أن تتعلم مهارات التفكير الإيجابي وتستطيع أن تكون شخص إيجابي وتستطيع أن تواجه الحياة بإيجابية. ولما نقول أن تكون إيجابي مو معناته أنك أنت تكون شخص ساذج أو شخص لا تعنيه الأمور المهمة في الحياة، أو أنك أنت يعني تكون متفائل إلى حد السمية الإيجابية. لا لا، إحنا ما قاعد نتكلم عن هذا الشيء. في هناك سمية إيجابية، إيجابية بشكل يعني متطرف. لا، احنا ما قاعد نتكلم عن هذا الجانب، احنا قاعد نتكلم ما هو اثر الايجابيه في حياتنا.

اليوم في ظل الظروف اللي احنا نعيش فيها الصعبة هذه اللي احنا اليوم نعيش فيها، منطقة فيها حرب، في توتر، في عناوين أخبار مخيفة، في صفارات انذار، ورغم ذلك تجد اني بشخصين من نفس العمر، من نفس يعني الباك جراوند، من ناس عاديين مثلا يعملون بنفس البيئة، تلقى هذا شخص متفائل وهذا شخص غير متفائل. ليش؟ شخصين يعيشون بنفس الظروف، من وين ياب هذا التفاؤل؟ من نمط التفكير، لأنه وجد بأن التشاؤم ما يأثر، يعني لا يحل مشاكل ولا يأثر بطريقة جيدة على حياته، ولا في داعي للتشاؤم أصلا. إذا أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، وأؤمن بأن الله لطيف خبير، وأؤمن بأن أقدار الله كلها خير، لن أتشائم ولن يكون لدي تفكير سلبي. الناس اللي يفكرون بنمط وأسلوب يعني يسيطر عليهم من التفكير السلبي، أنا أعتقد أنهم يعانون من تشوهات معرفية وبيئة ضاغطة عليهم خلت نمط التفكير هذا يتشكل عندهم. وطبعا الناس المحيطين فيكم، يعني قاعد مع ناس طول الوقت يتحلطمون، طول الوقت يتذمرون، طبعا بلا وعي، إذا أنا ما كنت واعية حق هذا النوع من الحوارات راح تصابون بالسلبية. فانتبهوا على المحيط اللي أنتوا عايشين فيه، ناس متذمرين ما أقعد معهم، أحاول أني أنا أتحاشاهم، أتحاشى هذا النوع من الحوارات، أحاول أغير الموضوع إن قدرت، أحاول أنا ما أشوفهم وايد مثلا. بس ما أقدر أقعد مع ناس طول الوقت يفكرون بطريقة سلبية وينظرون دائما إلى السلبيات في الحياة. هذا لا يقدم الإنسان الخطوة للأمام. بالمناسبة راح يخليك مكانك راوح، ما تتحرك من مكانك، راح يخليك دائما تشعر باضطراب. إلى هنا سنتوقف ونكمل معكم الجزء الثاني من فقرة الفكر الإيجابي إن شاء الله الأسبوع القادم، ونلقاكم على خير. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. وبهذه اللحظات معنا على الطرف الآخر من الهاتف الزميل فهد الشمري حتى يكلمنا عن آخر الأخبار الرياضية المحلية العالمية. حياك الله فهد وصباحك خير وبركة.
2: صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الشباب بالكواليس، ألف تحية لجهودهم في كل مكان في ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: حياك الله، وإحنا سعداء أن نلتقي وياك حتى أخواننا المهتمين بالرياضة يسمعون آخر الأخبار. وشنو عندك اليوم؟
2: طبعا اللي عندنا أن منتخبنا الوطني وصل إلى جدة لخوض غمار بطولة خليجي 27، وأول مباراة ستكون لافتتاح في ديربي الكويت السعودي إن شاء الله تاريخ 23، وراح ينضم لهم اخوانهم لاعبين نادي الكويت. لكن للاسف ان نادي الكويت اليوم تعرض لخساره امام الوحده الاماراتي بثلاثه اهداف لهدفين بعد ان كان متقدم، لكن طرد البحريني محمد مرهون اثر على معنويات الابيض فخسر هذه المباراه في بطوله دوري ابطال اسيا 2. لكن هناك خمس مباريات والأبيض إن شاء الله قادر على التأهل، هذا بالنسبة حق الرياضة المحلية.
1: نعم، أما العالمية شنو الأخبار اليوم؟
2: العالمية طال عمرك عندنا الأخبار تقول خسارة مفاجئة لمانشستر يونايتد وخروجه من كأس الإيفيل كاب 3-2 على أرضه أمام برايتون. وطبعاً أوستن فيلا انتصر على كوفنتري وفليتو

وود انتصر على شيفيلد، وإيفرتون انتصر على وولفز. هذه باقي نتائج طبعا بطولة كأس الإنجليزي. أما بالتأكيد إذا بنسولف عن مسابقة اليوروبا ليج اللي انطلقت والدوري الإسباني، فنبدأ بالتأكيد باليوروبا ليج. فنادي ميلان بدأ، اسم ميلان الإيطالي بدأ المسابقة بخسارة.

0: 0-0 هذه أبرز النتائج مع فوز سندرلاند الإنجليزي على الكمار وخسارة سيلتا فيجو المفاجئة أمام أمنية نيكوزيا القبرصي بهدف للاشي. أما نتائج الدوري الإسباني فرباعية كبيرة جدا من أتلتيكو مدريد على أوساسونا تناوب عليها ديفيد ولي ولينورماند وبينا، وسباعية أكبر منها أكبر نتيجة هذا الموسم في الدوري الإسباني لبرشلونة فوز كبير بالسبعة أهداف لهدفين سجل فيها لاعبين منتخب برشلونة، سبعة أهداف تناوب عليها كانسيلو رافينيا هدفين، فيلبلاري على مرمى بالخطأ، جابرييل جيسوس ولامين يامال. هذه طبعا النتائج الإسبانية والدوري لا ليغا واليوروبا ليج. وأتوقع أنه يعني غدا طبعا جولة جديدة من يوروبا ليج بإذن الله، أبرزها هو مواجهة يوفنتوس الإيطالي لفريق نينج الهولندي الوافد الجديد الذي لأول مرة يتأهل لبطولات أوروبا، وريال سوسيداد وبورمونث. وهذه طبعا أبرز المباريات في الدوري الأوروبي. هذه طال عمرك ملخص رياضي، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ويكند سعيد للجميع.
1: حياك الله، وأيضا سعداء أن التقينا وياك وقلت أن هذه الأخبار الرياضية اللي وايد من الناس مهتمين أن يستمعون لها. كل الشكر مستمعينا إلى الزميل فهد الشمري على مداخلته في هذه المساحة الحوارية الرياضية. شكرا لك فهد.
0: شكرا في أمان الله.
1: إذاعة على الهواء.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت،
2: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
3: والمنوعة محليا وعالميا.
2: إذاعة
3: على الهواء.
4: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
5: قد تقنع الآخرين عن طريق مناقشتهم، لكنك تستطيع أن تكون أكثر إقناعاً إذا اعتمدت طريقتهم في المناقشة.
1: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وأعدل الناس من أنصف نفسه.
5: إن الرجل النبيه لا يناقش في جميع الموضوعات.
4: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم أن بطولة ويمن بلودن العالمية للتنس أقيمت أول مرة سنة 1877 للميلاد؟

0: هل تعلم أن الضفدع لا رقبة له، لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه ولا ثنيه باتجاه الأرض؟
1: وهل تعلم أن أول من عرف كرة اليد هم الألمان، وذلك سنة 1915؟

هل تعلم أن سور الصين العظيم هو أحد الأشياء القليلة التي صنعها الإنسان والتي يمكن رؤيتها من على سطح القمر؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية.